0: مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة الموافق 7 أغسطس 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. اشتباكات الدعم السريع والمشتركة بغرب دارفور تجبر آلاف المدنيين على الفرار من 11 قرية بمحلية سربا. الخماسية الدولية تؤكد التزامها بالانخراط مع جميع الأطراف السودانية في حوار مستمر وترفض هياكل الحكم الموازية وتدعو لخفض التصعيد. قيادات نسوية تطالب توسيع مشاورات الآلية الخماسية وضمان مشاركة النساء بصورة فاعلة في مختلف مراحل عملية السلام. انقطاع الكهرباء يعمق أزمة المياه والصحة في مدن شمال كردفان، والانتهاكات ومعاناة النازحين في ارتفاع بمناطق القوس وهبيلة والدلي. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجة. ربطت قيادات في مجموعات نسوية ومدنية سودانية نجاح الاجتماعات التي تقودها الآلية الخماسية بشأن العملية السياسية بضرورة مراجعة الطريقة التي أدير بها المسار في أعقاب مقاطعة قوى مدنية الاجتماعات أديس أبابا في أواخر يوليو الماضي، وطلبنا بمعالجة أسباب المقاطعة وتوسيع المشاورات وضمان مشاركة النساء بصورة فعالة في مختلف مراحل العملية. وأضافت الفاعلة النسوية هيام البشرى لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: بمشاركة القوى السياسية السودانية والمدنية وأصحاب وصاحبات المصلحة، نحن بنرى بالضرورة يكون في إشراك لجميع هذه القوى لا سيما النساء، وهنا أنا كواحدة من النساء الفاعلات في ملف السلام في قصور واضح في تمثيل ومشاركة النساء في الاجتماعات السابقة، وتطوعي بقولنا لأنه لابد أن يكون هناك تمثيل ومشاركة حقيقية للنساء، ما يعزز وصول صوتنا وإدماج قضايانا على كافة مستويات العملية السياسية.
0: من جانبها وصفت عضو شبكة النساء السودانيات والناشطة النسوية والمدنية رحمة عتيق الكنزي اجتماعات أديس أبابا بأنها خطوة منقوصة، وقالت أن مقاطعة أطراف مدنية مهمة أفقدتها الشمول والتوازن، معتبرة أن العملية بصيغتها الحالية غير قادرة على إنهاء الحرب أو بناء مسار جامع. وأضافت رحمة لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: تعتبر اجتماعات الآلية الخماسية في أديس خطوة منغوصة تعمق الأزمة بدل من الحل، وفي تقديري مقاطعة أطراف مدنية وازعة ومهمة بتجرد العملية دي من الشمولية والتوازن المطلوبين. العملية بصيغتها الحالية غير قادرة على إنهاء الحرب ولا بناء مسار سياسي جامع على الإطلاق، لأنها بتعتمد على حلول جزئية وبتغفل إرادة طيف واسع من القوة السياسية المدنية.
0: بدورها قالت المديرة التنفيذية لمنظمة كيان لتمكين المرأة مريم حامد أن بعض القوى المدنية فقدت الثقة في عدد من أطراف الخماسية، داعية إلى إعادة جسور التواصل وعدم إغراق العملية بأطراف مؤيدة للحكم العسكري وضمان مشاركة المجموعات النسوية والشبابية. من جهتها رهنت عضو الاتحاد النسائي السوداني رندا عبيد نجاح أي عملية سياسية بتوسيع المشاركة وبناء الثقة وضمان دور حقيقي للنساء ولجان المقاومة والنقابات والمجتمع المدني، مؤكدة ضرورة أن تكون العملية السودانية الإرادة والملكية مع دور إقليمي ودولي دائم. وعلى المستوى الدولي أقرت الآلية الخماسية على مواصلة التشاور مع الأطراف السودانية وإجراء مراجعة دقيقة للمقترحات ووجهات النظر التي تم طرحها، مؤكدة التزامها بالانخراط مع جميع الأطراف السودانية في حوار مستمر وبإعداد دقيق. وقالت في بيان صحفي أن التشاور الواسع والشامل ضروري لبناء الثقة والشرعية والتفاهم المشترك اللازم للمضي قدما بعملية سياسية ذات مصداقية وملكية سودانية، وجددت التأكيد على احترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، كما جددت رفضها لهياكل الحكم الموازية ودعت لخفض التصعيد من أجل التوصل إلى سلام دائم عبر التفاوض. أدت المعارك التي اندلعت بين الدعم السري والقوات المشتركة بولاية غرب دارفور في فرار 6650 شخصاً. وقالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة في بيان الخميس أن 6650 شخصا نزحوا في 4 أغسطس الجاري من 11 قرية في محلية سربة بولاية غربي دارفور نتيجة لتصاعد انعدام الأمن والاشتباكات في بئر سليبة. وأشارت إلى أن غالبية الأسر النازحة فرت عبر الحدود إلى تشاد، فيما انتقل آخرون إلى مناطق مختلفة داخل محلية سربة. ووصفت المنظمة الدولية الوضع في المنطقة بأنه لا يزال متوترا وشديد التقلب. توفيت امرأتان وأصيب 5 آخرين في انهيار منزل بسبب الأمطار بمنطقة الغبشة بولاية شمال كردفان يوم الأربعاء. وتسببت الأمطار أيضا في انهيار أكثر من 300 منزل مع تضرر جميع المدارس في المنطقة، والضحيتين هما فاطمة خميس بريمة 80 عاما وهديل فضل الله عبد الله الزين 13 عاما وهي تلميذة بالصف الرابع الابتدائي، حيث توفيتا في الحال إثر انهيار برندة المنزل عليهما. اختطف 5 مسلحون أشخاص بينهم امرأتان و3 رعاة أطفال ونهبوا 50 رأس من الماشية في أطراف مدينة الدلم بولاية جنوب كردفان قبل أن يطلقوا صراعهم مرة أخرى يوم الخميس. وأفاد أحد أقارب الضحايا في مدينة الدلم لراديو دبنجا أن المسلحين احتجزوا الأشخاص 5 في الجناين شرق الدلم ثم استولوا على نحو 50 رأس من الماشية. وأوضحوا أن المسلحين اقتادوا المختطفين إلى مكان مجهول وأخفوهم لساعات قبل أن يطلقوا صراعهم يوم الخميس. يعاني النازحون في محليتي القوس وهبيلة بجنوب كردفان من انعدام المأوى والغذاء والدواء وانتشار الأمراض والحساسيات التي لا يعرف مصدرها مع دخول فصل الخريف. وناشد فتح هاشم ضيف الله منظمات الأمم المتحدة وأصحاب القلوب الرحيمة لإغاثة المواطنين في هذه المناطق، وأشار لوصول بعض المعينات من سلطة حكومة تأسيس تتمثل في تقاوي الزراعة ستساهم في حل المشاكل، قائلا إنها بدونها كانت ستحدث ما جاء بحلول شهر ديسمبر المقبل. وأضافت هاشم ضيف الله لراديو دبنجا:
3: الآن نحن في حوجة كبيرة جدا للإيواء وللغذاء وللدواء حقيقة، حتى إننا عطل يعني في الآبار بتاعت المياه والمضخات وكذا. فالمسألة يعني مسألة إنسانية ومسألة معقدة جدا. يعني جاتنا بعض المعينات منها هي زي ما ذكرت لك أنا التقاوي اللي هي جاتنا من آلية مكتب غايساني، وحقيقة رفعت مننا يعني حكانا على وشك إننا شهر 12 يكون عندنا مجاعة في الولاية.
0: وفي ولاية شمال كردفان تعيش مدن الأبيض ومرواب والرهد بولاية شمال كردفان في ظلام تام لليوم 11 على التوالي إثر انقطاع تيار الكهربائي، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على الخدمات الأساسية لا سيما قطاعي الصحة ومياه الشرب. وقال مواطنون بمدينة مروابة لراديو دبنجا أن انقطاع الكهرباء تسبب في أزمة حادة في مياه الشرب، حيث ارتفع سعر برميل الماء إلى ما بين 15 و20 ألف جنيه. وفي مدينة الأبيض أفاد مواطنون راديو دبنجا أن سعر برميل مياه الشرب ارتفع إلى 12 ألف جنيه، بينما بلغ سعر جركانة المياه المفلترة 3000 جنيه. تصدر السودان والبحرين قائمة الدول العربية من حيث نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في 2026 وفق بيانات صندوق النقد الدولي، حيث بلغت النسبة في السودان نحو 169%. ووصف الخبير المصرفي والمالي عمر سيد أحمد هذا الرقم أن الحكومة استدانت مبالغ جديدة ضخمة خلال الحرب، وأضاف لراديو دبنجا:
4: أن الرقم 169% الرقم في حقيقته لا يعكس أي أن الحكومة استدانت مبالغ جديدة ضخمة خلال الحرب. الصح أنه نتيجة تفاعل بين عاملين: أولاً رصيد ضخم من الديون الخارجية والتأخرات المتراكمة عبر عقود فوائد وغرامات أخير تراكمت على ديون قديمة لم تسدد وليست أموالا جديدة استخدمت في التنمية. ثانيا هو الهم رياضيا الانكماش الحاد في الناتج المحلي من اندلاع الحرب في أبريل 23، بحيث يتقلص حجم الاقتصاد بهذه السرعة ترتفع نسبة الدين إلى الناتج تلقائيا حتى لو ظل رصيد الدين الإسمي شبه ثابت، لأن المقام هو الذي انهار للبسط بالضرورة.
0: ومن جهة أخرى أعلن بنك السودان المركزي استئناف خدمات المحول القومي للدفع الإلكتروني رسميا بعد توقف دام أكثر من 3 سنوات بسبب الحرب، وأدت الحرب إلى تعطل البنية التحتية لأنظمة الدفع الإلكتروني بما في ذلك أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع وخدمات التحويلات بين المصارف والتطبيقات المصرفية. وأعلن البنك أن المرحلة الأولى لاستئناف الخدمات شهدت تنفيذ أول عملية سحب نقدي ناجحة عبر جهاز صراف آلي باستخدام المحول القومي إيزانا ببدء التشغيل الفعلي للخدمة وتعزيز الرابط البيني بين المصارف بما يتيح تقديم خدمات مصرفية. يواجه اللاجئون السودانيين بشرق تشاد نقصا حادا في الغذاء وتدني في خدمات الصحة والتعليم في ظل استمرار الحرب في السودان وتدفق موجات جديدة من طالبي اللجوء. وقال بشير آدم أحد اللاجئين في مخيمات شرق تشاد لراديو دبنجا إن اللاجئين يواجهون صعوبات متزايدة في الحصول على المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أن نحو 10% فقط من اللاجئين يحصلون على مساعدات نقدية لا تكفي لتوفير وجبات يوم واحد. وأضاف لراديو دبنجا من شرق تشاد في هذا الخصوص:
5: صعوبات جمع بسبب نقص التمويل، إلا أن قطاع المعيشة هو مكمن المعاناة، حيث تحصل أعداد قليلة جدا من اللاجئين لا تتجاوز 20% من سكان كل مخيم على مساعدات إنسانية نقدية شهرية في المخيمات القديمة، إلا أن تلك المساعدات تشوب عدم ورودها شهريا، وكثيرا ما تتعرض للنهب في الطريق وأحيانا من داخل المخيم لمراكز التوزيع، كما أنها قليلة جدا لا تكفي لوجبات يوم في مطعم عادي، حيث يلجأ اللاجئون للعمل في فلاحة الأراضي الخاصة بالمواطنين في القرى المحيطة.
0: أكد وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد إبراهيم أن القطاع الصحي لا يزال يواجه تحديات كبيرة، أبرزها ارتفاع تكلفة الخدمات الطبية وضعف التمويل ومحدودية الدعم الخارجي، إلى جانب صعوبة الوصول الآمن إلى مناطق كردفان ودارفور في ظل استمرار الحرب. ولفت إلى أن الكوادر الطبية تواصل أداء مهامها رغم الظروف الأمنية المعقدة. وأوضح الوزير في مقابلة مع راديو دبنج أنه نحو 5600 مؤسسة صحية ترفع تقارير دورية من مختلف ولايات السودان، وأشار إلى أن معدل التشغيل الحالي يبلغ نحو 70% فيما يعمل نحو ثلثي المستشفيات الحكومية من أصل 700 مستشفى بصورة كاملة أو جزئية وفقا لظروف كل ولاية. وأضاف وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم إبراهيم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: 600 حوالي قرابة 6000 مؤسسة صحية دي بتقدم تقارير من كل ولايات السودان العاملة فيها بنقصودة بصورة دورية، سواء كان عاملة مباشرة بوزارة الصحة الولائية الوزارات الولائية أو عاملة بإشراف الوزارات الولائية وتشغيل بعض المنظمات الدولية والإقليمية أو الوطنية. معدل التشغيل حاليا حوالي 70% من المؤسسات الصحية، يعني أكثر من الثلثين في ولايات السودان المختلفة، والتقرير بيشمل كل ولايات السودان. طبعا المستشفيات بالذات حوالي 700 مستشفى في السودان حكومي، هذه المستشفيات ثلثين حاليا بيعمل بصورة كلية أو بصورة جزئية في بعض الولايات.
0: ومن جهة تانية قال وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد إبراهيم إن عدد مراكز غسيل الكلى انخفض من حوالي 110 مراكز إلى نحو 60 مركزا موزعة على ولايات السودان، لافتا إلى أن جزء كبير منها يتركز في ولايتي الخرطوم والجزيرة إضافة إلى ولايتي نهر النيل والشمالية بسبب حركة النزح. وأكد الوزير لراديو دبنجا استقرار توفير الأدوية الخاصة بمرضى الكلى، حيث يتلقى نحو 5000 مريض جلسات الغسيل على نفقة الدولة. وأضاف وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد إبراهيم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: مراكز الكلى نقصت كثير جدا من أكثر من 104 مركز حاليا شغالات، قرابة 60 مركز موزع في ولايات السودان المختلفة. هذه المراكز جزء كبير جدا منها في ولاية الخرطوم، والولايات كذلك الولايات الثانية ولاية الجزيرة، ولكن كذلك عدد زايد في ولاية نهر النيل والولاية الشمالية للظروف تحت النزوح الكبيرة بتاعت الناس في الفترة الأخيرة، لكن العلاج والأدوية مستقرة، ويغسل في هذه المراكز حوالي 5000 مريض حاليا.
0: من جانب آخر، أقر وزير الصحة الاتحادي أن مصانع الأدوية في الخرطوم تأثرت بالحرب، ما دفع الوزارة إلى الاعتماد على الاستيراد وتفعيل نظام التصنيع التشاركي، حيث يعمل 18 مصنعا عبر التعاقد الخارجي لإنتاج الأدوية. وأضاف لراديو دبنج أن نسبة وفرة الأدوية الأساسية بلغت 70% خلال العام الماضي، بينما تجاوزت قيمة واردات الأدوية 400 مليون دولار مع توقعات بارتفاعها خلال العام الجاري، وهو ما يعكس استقرار نسبيا في الإمداد الدوائي. الخبر الأخير في النشرة، قال رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس أنه استرداد دارفور من قوات الدعم السري بات قريبا، ودا خلال افتتاحه مهرجان السلم المجتمعي أهل السودان بما فيهم الطرق الصوفية والإدارات الأهلية للعمل على الاستشفاء الوطني الشامل في البلاد والعمل على رتق النسيج الاجتماعي. وكان رئيس الوزراء أصدر يوم الخميس قرارا بإعفاء وزير الشؤون الدينية والأوقاف بشير هارون عبد الكريم من منصبه وإنهاء تكليف الأمين العام للمجلس الأعلى للحج والعمرة عمر مصطفى علي من مهامه. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بيتواصل، فابقوا معنا
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال. دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول القرارات التي أصدرها مجلس الأمن والدفاع في اجتماعه في يوم 2 من شهر 8 الجاري، واللي قضت بتشكيل محاكم خاصة للنظر في جرائم المخدرات وجرائم الإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة والذهب، ومعها قرارات تمنع تواجد القوات النظامية والقوات المساندة لها في مناطق التعدين مع مصادرة الآليات من عربات وخلافه بالنسبة لهذه القوات عند مخالفة هذه القرارات. في حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام نتناول هذه القرارات مع الأستاذ المحامي عثمان صالح، والذي سألناه ابتداء حول تعليقه على إنشاء محاكم خاصة لنظر في قضايا جرائم المخدرات والإتجار بالبشر وتحريب الأسلحة والذهب.
2: بالنسبة للقرارات الصادرة في 2 أغسطس 2026 من مجلس الأمن والدفاع، وهو طبعا ده أعلى سلطة عسكرية أمنية في السودان، فيما يتعلق بمسألة المحاكم الخاصة، نفتكر أنه في مبدأ أساسي جدا، وأي دولة محترمة وبتحترم سيادة حكم القانون بتلتزم به، وهو مبدأ الفصل بين السلطات، السلطات الثلاث: السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية. ثلاثة سلطات، أي واحدة عندها مهام واختصاصات محددة، وعشان الدولة تكون دولة قانونية بتحترم سيادة حكم القانون، يجب ما في أي سلطة من السلطات الثلاثة تتدخل في عمل السلطة الأخرى. يعني السلطة التنفيذية يجب عدم التدخل في أعمال السلطة القضائية أو أعمال السلطة التشريعية، وكذلك السلطة القضائية يجب أنه ما تتدخل في عمل السلطة التنفيذية والتشريعية وهكذا. أولا، القرار الصادر بأنه تكون محاكم خاصة زي ما قلنا، ده مجلس الأمن والدفاع، وهو يتبع للسلطة التنفيذية، ما من حقه أن يتكلم عن المحاكم الخاصة. محاكم الخاصة يجب تشكيلها من السلطة القضائية، والسلطة القضائية بتدرس المسألة وبتشوف مدى حوجة السلطة أنه تكون محاكم خاصة. وإن كان عندنا رأي في المحاكم الخاصة مطلقا إذا صدرت من السلطة التنفيذية أو صدرت من السلطة التشريعية، حتى لو قلنا في محاكم خاصة يفترض أنه تصدر من السلطة القضائية وتم إنشاء وتحديد مهامها واختصاصاتها من السلطة الغضائية. كونه أنه مجلس الأمن الآن في قرارات يقول نحن عايزين نشكل محاكم خاصة، ده خطأ، خطأ قانوني، وبيخدح في مسألة استغلالية وحيادية ونزاهة السلطة الغضائية، ما دام السلطة التنفيذية بتتحدث عن واحد من اختصاصاتها. ده أولا. ثانيا، زي ما ذكرنا أنه يفترض أي شخص متهم في أي بلاق، سواء كان القانون الجنائي وهو القانون العام أو أي قانون عقابي آخر من القوانين الخاصة، يجب أنه يعرض على قاضيه الطبيعي. والقاضي الطبيعي اللي هو القاضي اللي بتواجد في محكمة منشأة بموجب قانون، بتحدد سلطاته واختصاصاته القانون العينه أو القانون الأنشأ المحكمة اللي هو موجود فيها قبل وقوع الجريمة. يبقى القاضي الطبيعي هو موجود وفي قانون بتشكيل محكمته وتحديد أهدافه واختصاصاته وسلطاته، وهو تم تعيينه كقاضي يعمل في أي واحدة من المحاكم المشكلة بموجب القانون. ده القاضي الطبيعي، ويفترض أنه أي متهم يقدم لقاضيه الطبيعي، وقاضيك الطبيعي ممكن يكون منه حسب دائرة الاختصاص اللي أنت موجود فيها. لكن مسألة المحاكم الخاصة معناته أن المتهم ما بيعرض على القاضي الطبيعي، بيعرض على قاضي خاص وعلى محكمة خاصة مشكلة لمصدر قضايا محددة، والقضايا دي بالتأكيد وقعت قبل تشكيل المحكمة نفسها، لأنه أسأ تهريب الذهب والإتجار بالبشر والمخدرات لأنها أصبحت كثيرة ولأنها أصبحت منتشرة دارين يشكلوا لها محكمة خاصة اللي في جرائم وقعت بعد ذلك تشكل المحكمة. يبقى ده واحد من عيوب المحكمة دي ذاتها، إنها صدرت بعد وقوع الجريمة وبيقضح في مهنيتها وفي مصداقيتها. نعم ممكن بعد تشكيلها ممكن تقع جرائم وتقدم لها، برضو النظرة لها حتكون هي نفس النظرة إن المحكمة دي شكلت لغرض خاص وإلا لقدم المتهم لقاضيه الطبيعي. الحاجة الثالثة، المحاكم الخاصة دائما عندنا في تاريخنا في السودان تاريخ المحاكم الخاصة فيها عيوب، ومن أكبر العيوب بتاعتها إنه ما بتخضع للقانون العام قانون الإجراءات الجنائية، وإنما بتم تشكيلها وبيحدد الجهة اللي بتم الاستئناف لها، وممكن يكون درجة استئناف واحدة وتصبح قرارات نهائية. يعني مسألة إنه استئناف وبعد ذاك طعن وبعد ذاك مراجعة دي ما بتكون موجودة في المحاكم الخاصة، وإنما بتقيد الإجراءات بتاعتها، ممكن يكون في درجة استئنافية واحدة، دي واحدة من العيوب. وممكن حتى الإجراءات أمام ذات المحكمة ممكن تقيد، يعني كثير من المحاكم الخاصة بقول لكم المحكمة الخاصة تنظر القضية إيجازيا، دي واحدة من العيوب إنه قضايا تنظر إيجازيا مهما كانت الدرجة بتاعة المخالفة القانونية ما ممكن تنظر إيجازيا، خاصة إذا بقت محكمة خاصة. واحدة من العيوب بتاعة المحاكم الخاصة إنه بتكون دائما خاضعة لهوى السلطة السياسية، لأن السلطة السياسية الآن هي النادة بتشكيل المحكمة، فهي بالتالي بتكون خاضعة لمزاج السلطة السياسية وماذا تريد السلطة السياسية. وعندنا تجارب، لو الناس بتذكر محكمة الضرائب ومحكمة سوداتيل ومحكمة العوائد، دي محكمة الضرائب هي طرف متقاضي أمام المحكمة، ونفس الطرف ده برضو بخضع لنفس سوداتيل والعوائد، كانوا الجهات دي هي اللي بتجهز المحاكم، وهي حتى بعض امتيازات القضاء من توفير البنزين لبعض المبالغ بتدفع للمحكمة، هي محكمة خاصة اسمها محكمة الضرائب، دي محكمة خاصة اسمها محكمة العوائد، لكن بياخدوا من واحد من الأطراف المتنازعين قدامهم في امتيازات بياخدوها منه، فبالتالي كيف تكون محكمة مستقلة وكيف تكون محايدة وكيف تكون نزيهة. المحاكم الخاصة في السودان يعني تاريخ سيء وسيء للغاية، وده السبب خلى إنه المحاكم دي تغلق، سواء كان محكمة العوائد ولا الضرائب ولا محكمة السوداتيل، اللي كان بيجيبوا المواطنين أمام المحكمة بأنه ما سددوا الضرائب أو ما سددوا العوائد أو ما سددوا المحاكم. كانت شفنا كيف محاكم كانت بتقصوا على المواطنين بأنه ما قادر يسدد العوائد عشان ترضي الزور اللي بدفع لها المخصصات أو بدفع لها أو بوفر لها البنزين بتاعت الحركة بتاعته. فنفتكر أنه المحاكم الخاصة هتكون محاكم سيئة جدا وما هتكون مستقلة ولا هتكون محايدة، ولذلك نرفض أي اتجاه لتكوين أي محكمة خاصة لمحاكمات أي قضية من القضايا، ويجب أنه كل القضايا تحال للقاضي الطبيعي. ولو في أي مسائل مرتبطة بتأخير القضايا لعدم توفر القضاء، عدم وجود محاكم في بعض المناطق غيره، تحل في إطار السلطة القضائية وليس بإنشاء محاكم خاصة.
1: كذلك مستمعينا الكرام، توجهنا بالسؤال إلى الأستاذ عثمان صالح المحامي حول القرارات الأخرى التي منع بموجبها مجلس الأمن والدفاع تواجد القوات النظامية والقوات المساندة لها في مناطق التعدين، وقال إن مخالفة هذه القرارات تصادر كل الآليات التابعة لهذه القوات، سألنا الأستاذ عثمان حول تعليقه على هذه الجزئية من القرارات الصادرة.
2: أما مسألة تواجد القوات النظامية أو القرار منع تواجد القوات النظامية والمساندلة في مناطق التعدين، ده بيصير سؤال، هي ذات القوات النظامية والقوات المساندلة شنو اللي بخلاها تتواجد في المناطق تحت التعدين؟ وطبعا سمعنا انه القوات النظامية عندها اماكن بتاع التعدين، سواء كان القوات المسلحة ولا جهاز الامن ولا القوات الاخرى، حتى القوات المساندة، اي قوات بتعلن انضمام او انحياز للقوات المسلحة، واحدة من المسائل اللي بتطالب بها انها يكون عندها مناطق بتاع التعدين. وشفنا القوات المشتركة وإنها أدوها مناطق بتاع التعدين في الشريق، وبعض المناطق أو بعض القوات المساندة أدوها في مناطق أخرى، فده هو ذات نوع من الفساد بتاع الدولة نفسها. فيفترض ابتداء أن القوات النظامية أو القوات المساندة لا ما يكون عندها أي علاقة بالأماكن بتاعة التعدين. الحاجة الثالثة، المخدرات والإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة وتهريب الذهب، الأربع جرائم اللي قالوا عايزين يشكل لها محاكم خاصة. ما ممكن الجرائم دي تحاكم أمام القضاء الطبيعي؟ هي طبعا ممكن إذا كانت دي جرائم هي ذاتها طبيعية، بكون في عصابات شغالين في المخدرات، عصابات شغالة في الإتجار والبشر، ممكن الدولة تكافح الظاهرة دي بالقبض عليهم وتقديمهم للمحاكم وبيتم الحكم عليهم، ودي بيقلل من مسألة انتشار الجريمة وبتمشي في سير الطبيعي. لكن لو بقت أربع جرائم دي، سواء كان مخدرات أو التجار بالبشر أو الأسلحة أو الذهب، إذا كان بتمارسهم ذات السلطة التنفيذية، يبقى ده الإشكال، لأن السلطة التنفيذية عندها السلطة على السلطة القضائية وما بيقدروا يحاكموها. يعني المخدرات في كونتينيرات جات خاشة البلد دي مخدرات، وأصحابها كانوا في السلطة، ما سمعنا أي واحد يتقدم له محاكمة. الذهب الآن الأمارات بهرب الذهب منه، هربوا السلطة، السلطة ذات السلطة التنفيذية هي اللي بتهرب الذهب، الدعم السريع هو بهرب الذهب وبهربوا لذات الدولة تحت الأمارات. تهريب الأسلحة، الآن في تم قبض واحد من كتائب البراء، هو كان بتاجر في أسلحة لقوات الدعم السريع. يعني لما تبقى السلطة التنفيذية هي اللي بتمارس نفس الممارسات دي، يبقى إذا تم القبض عليهم، لو بقت محكمة خاصة أو بقت محكمة المحاكم الطبيعية، ما حتقدر تحاكم أي واحد من دير. فيبقى مسألة المحاكم الخاصة على أساس إنه تحاكم المجرمين اللي بيرتكبوا الجرائم دي، ده مسألة تشكيل المحاكم زر للرماد في العيون، لأنه ممكن يقبضوا الصقار تجار المخدرات، ممكن يقبضوا الناس، ممكن يهربوا كميات بسيطة من الذهب ويقدموا للمحاكم على أساس إنه

0: كبار التجار بتاعين المخدرات من السلطة التنفيذية وبهرب الذهب واتجار بالبشر ديل، ما في زول حيقدر يقضي عليهم لأنه السلطة في يدهم، القضاء في يدهم، سواء كان محكمة خاصة أو محاكم الطبيعية. وفي المحاكم الطبيعية نحن ما بنقول كل القضاة، إنما كثير من القضاة هم موالين للسلطة وهم بيأتمروا بأمرة السلطة، لكن في إشراقات في القضاء، ومنها المحكمة بتاع الدنقل اللي حكمت على 6 من قوات الشرطة بأنهم عزبوا أحد المحتجزين داخل المحتغلات في دنقلة. فهذه واحدة من الإشراقات بتاعت القضاء، لكن الغالبية العظمى من القضاة هم تحت إمرة السلطة التنفيذية للأسف. بنقول الكلام ده ونحن بنعمل بكل جد على أساس أنه لازم يكون في فصل حقيقي بين السلطات، ولازم تكون في سلطة قضائية مستقلة ونزيهة ومحايدة وتكسب ثقة المواطنين لما واحد يوده أمام أي قاضي يكون مطمئن أنه أمام سلطة عادلة وأمام سلطة مستقلة ممكن تحكم بعدالة وتحكم بعيدا عن إرادة ورغبة السلطة التنفيذية. أنا أفتكر أنه القرارات صدرت من مجلس الأمن والدفاع قرارات غير موفقة، قرارات ما حتأدي إلى حل الظواهر، سواء كان إتجار بالبشر أو تهريب أسلحة أو غيره، لأنه السلطة التنفيذية هي مشتركة في نفس المسألة، وزي ما ذكرنا المحاكم الخاصة هي بتكون تحت أمرة السلطة الأرادة التشكيل بتاعها.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة والتي تناولنا فيها القرارات التي أصدرها مجلس أمن والدفاع والخاصة بإنشاء محاكم خاصة فيما يخص جرائم المخدرات والإتجار بالبشر وتهريب الذهب والأسلحة، بالإضافة إلى منع القوات النظامية والقوات المساعدة لها من التواجد في أماكن التعدين. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وبشكر قبلكم الأستاذ عثمان صالح المحامي الذي تفضل بالإجابة على أسئلة برنامج في الميزان، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحية.

0: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
1: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
2: أهلا ومرحبا بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في تطور يعكس عمق الأزمة الاقتصادية والسياسية في السودان، تخطى سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز 6000 جنيه في السوق الموازية، ووصل في الأسبوع الماضي يعني لحد 6200، وسجل بذلك يعني أعلى مستوى من اندلاع الحرب في 2023، رغم سلسلة الإجراءات اللي اتخذها بنك السودان المركزي ووزارة المالية في محاولة لكبح تراجع الجنيه السوداني، بما في ذلك ضخ عملات أجنبية في الجهاز المصرفي واتخاذ تدابير نقدية وإدارية

0: متكررة، وفي بعضها وصلت حد الإجراءات القانونية بحق بعض الموظفين وإقالة عدد من مدراء المصارف وكبار الموظفين. بالإضافة لدي إنه الحملات الأمنية اللي بتقوم بها السلطات بحق بعض المضاربين وتجار العملة، وده كله من أجل محاصرة هذه الزيادة، لكنها لم تنجح في وقف الارتفاع المسارع لسعر الصرف. في المقابل طبقت السلطات السودانية زيادة جديدة على سعر الدولار الجمركي من 3740 جنيه إلى 3960 جنيه بزيادة بلغت نسبة 5.6%، ودي الزيادة الثالثة خلال 60 يوم بس، وده بيثير تساؤلات حول انعكاسات هذه الزيادة على أسعار السلع الاستهلاكية وتكاليف المعيشة والتضخم، ومدى اتساق السياسات المالية والنقدية في التعامل مع الأزمة. فما هي الأسباب الحقيقية وراء التدهور ده وفي قيمة الجنيه السوداني؟ وليه أخفقت الإجراءات الحكومية في وقف صعود الدولار؟ وهل تمثل الزيادات المتكررة في الدولار الجمركي حل يعني لتعزيز الإيرادات العامة، أم إنها بوحت فاقم العباء على المواطنين وتدفع بمعدلات التضخم إلى مستويات أعلى؟ هذه الأسئلة وغيرها نناقشها في هذه الحلقة مع عدد من الخبراء الاقتصاديين، وهم خبير اقتصادي والأستاذ بالجامعات دكتور محمد الناير، وخبير اقتصادي والكاتب الصحفي الأستاذ كمال كرار، والخبير الاقتصادي الدكتور هيثم محمد فتحي، وكذلك الخبير الاقتصادي الدكتور سيد أوهاج. أهلا ومرحبا بكم ضيوفنا الكرام، وبنبدأ بدكتور محمد الناير حول أسباب الزيادة المفاجئة في سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني.
1: السلام عليكم أخي سليمان سليك. أفتكر ما يحدث الآن في قضية سعر الصرف واضح أنه هي كلها مضاربات سوق موازي، وأنا أفتكر الحرب في السودان لم تكن حربا عسكرية فقط، هناك حرب اقتصادية مستهدفة الاقتصاد السوداني. وسعر الصرف الفترة القليلة الماضية هو يتراوح ما بين 5500 أو 5600 إلى 5800، داخليا لم يتجاوز هذا المعدل على الإطلاق، يعني سعر السوق الموازي ظل يتراوح ما بين 5600 إلى 5800 طيلة الفترة الزمنية أو الفترة القصيرة الماضية، لم يصل حاجز 6000. ربما يكون تعاملات الخارج قد تختلف، قد تكون 6 أو أقل قليلا، لكن صلى التعاملات داخليا سوق الموازي تراوح ما بين 5600 إلى 5800. أنا بفتكر أنه دي مضاربات في الأسواق، وبنك السودان حسب ما أعلن أنه له فترة زمنية يمكن قريب شهر تقريبا يلبي احتياجات المصارف بالنسبة للاستيراد، ويضخ في المصارف احتياجها من النقد الأجنبي، وبالتالي لا يوجد مبرر لانخفاض قيمة العملة الوطنية كما يحدث حاليا. لكن كما ذكرت الاقتصاد السوداني هو عرضة أحيانا لبعض الإشاعات وغيرها من الأشياء التي يمكن أن تؤثر على كثير جدا من المؤشرات الاقتصادية، ومنها قضية سعر الصرف، فضلا عن أن السوق الموازي الأسعار الموجودة فيه هي غير حقيقية، لكن الفجوة لا زالت أيضا بعيدة بين السعر الرسمي في المصارف والسعر في السوق الموازي. سعر هذه الفجوة هو الذي يجعل استقطاب النقد الأجنبي يواجه صعوبات، ومعالجة هذا الأمر يتم بزيادة حجم الصادرات، بالحد من تهريب الذهب، إدخال الذهب في الاقتصاد داخل الاقتصادية بصورة كاملة حتى يفيد الاقتصاد بشكل كامل، زيادة حجم الإيرادات العامة في الموازنة، ترشيد الإنفاق العام، دي كلها عوامل يمكن أن تؤدي إلى استقرار سعر الصرف. الأهم من ذلك إذا الدولة فكرت التفكير الاستراتيجي في الاحتفاظ ب نسبة من الذهب المنتج تكون احتياطي لدى البنك المركزي، وتم تكوين احتياطي مقدر، يمكن أن يكون هذا صمام أمان استقرار مستدام للعملة الوطنية، وألا تتأثر في المرحلة القادمة بالانخفاض مرة أخرى.
0: أيضا مرحب بضيفنا الكريم خبير الاقتصادي والكاتب الصحفي الأستاذ كمال كروار. لمعرفة أسباب ومبررات ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، وما هو تحليلك لهذه الزيادة؟
2: ارتفاع سعر الدولار وكل ما يحصل يعني من تفاعلات على الصعيد الاقتصادي وعلى صعيد مثلا تحت الأسعار، ارتفاع الأسعار وكذا، يعني عنده سبب واحد وتحته تاني تداعيات شديدة. السبب الأساسي هو طبعا بلد فيها حرب، والحرب والاقتصاد يعني خطان متواجدان، يعني كل ما يحصل له نتيجة مباشرة لانهيار الاقتصاد بفعل الحرب. لكن من أبرز الأسباب اللي تخلت ارتفاع على الدولار موجودة وما في كنترول عليه وكذا، إنه يعني الحرب بالذات هي طبعا تأثر بشكل مباشر على تراجع الإنتاج والصادرات بالذات الزراعة والصناعة، وبعد ذلك قللت طبعا تدفقات النفط الأجنبي. والحرب ذاتها بسبب ده بالذات اتسع عجز الميزان التجاري، وبتكون في حاجة مستمرة لاستيراد السلع الاستراتيجية زي الوقود والقمح والأدوية وحتى السلاح يعني بالنسبة للحرب كده. فهذا بيخلي الطلب على العملة الأجنبية بالذات الدولار كبير جدا، وصعب المعروض من العملة الأجنبية قليل جدا وشبه يعني ممكن نقول احتياطي البنك السوداني من هذه العملة يعني صفر. يعني برضو زيادة الكتلة النقدية المحلية، لأن الحكومة دي تمام وإلى الإنفاق الحكومي عن طريق الطبعة، طالما ما في إيرادات عامة كبيرة يعني ده بيرفع برضو الطلب على العملات الأجنبية. وطبعا برضو الحاجة للاستيراد اللي قلنا دي هي زادت المضاربات في السوق الأسود، وأي ارتفاع محدود يعني في سعر الدولار يؤدي لموجب قاعدة شراء بدافع توقع أنه حتستمر أكثر. يعني ده برضو ممكن نضيف أنه في ضعف ثقة للمتعاملين في استقرار الجنيه، تدخل للأفراد والشركات يحولوا مدخراتهم لدولار، وأي حتى بيع بتعرفهم كده خاضع للدولار وكده. إضافة لأنه البنك السوداني يعني قدرته يعني ضعيفة جدا على التدخل المستمر لو التسوق، لأنه ما في احتياطي من النقد الأجنبي زي ما ذكرت قبل كده. الارتفاع ده يعني بيأثر عنده تداعيات كبيرة على الاقتصاد ككل، اللي هي طبعا بيأدي لارتفاع على السلع المستوردة والسلع المحلية المرتبطة بالاستيراد، طالما إنه فرصة تستورد مدخلات الإنتاج كده، وبيزيد معدلات التضخم وبيخلي القوى الشرائية للجور تتراجع وبترتفع برضه تكاليف الإنتاج والنبيع والطاقة وكده.
0: نرحب بالخبير الاقتصادي الدكتور هيثم محمد فتحي، وبرضه بنسأل عن أسباب الزيادة في سعر الصرف وأسباب تطبيق السلطات يعني زيادة جديدة على سعر الدولار الجمركي.
3: طبقت السلطات الجمارك زيادة جديدة للمرة الثالثة خلال 60 يوم، يعني في 60 يوم تم رفع الدولار الجمركي بمقدار 565 جنيه بنسبة تقارب 16.6% خلال شهرين فقط، ومعدل طبعا لا يقارن بمعدلات التضخم السنوية الموجودة واللي بيشهدها الاقتصاد السوداني. هذا الإيقاع المتسارع بيكشف أن هنالك أزمة أعمق من أنه يكون هو مجرد رقم بيتغير على جدول التعرفة الجمركية، لكن لابد أن يكون هنالك يعني سياسة متفق عليها لتقييم الواردات عند احتساب رسوم الجمركية. فده يعني الآن السودان خارج من حرب، وخرج جزء كبير جدا من الطاقة الإنتاجية من الاقتصاد السوداني، تضرت البنية التحتية للنقل والطاقة، في كمية بتاعت مواطنين نزحوا ولجأوا، ودي كلها يعني مفروض أن يكون هنالك يعني نظرة لقناة للاستيراد، يعني يكون هنالك نظرة للاستيراد حتى الدولار الجمركي يحقق الغاية المرجوة منه في أنه يعمل على حماية الصناعة المحلية، لأن الصناعة المصانع القائمة الآن هي أصلا بتعاني من مشاكل عديدة، من ضمنها انقطاع الكهرباء، شح التمويل، ندرة النقد الأجنبي، اعتمادها على مدخلات الإنتاج المستوردة التي لا بديل لها محليا. هذه كلها مشاكل لابد أن ينظر إليها بعين الاعتبار. زيادة الدولار الجمركي حيعمل على زيادة الكلفة والتكاليف للمدخلات الصناعية بذات النسبة، حترتفع برضو السلع، أسعار السلع الاستهلاكية دون أن يكون هنالك أي تحسن في القدرة التنافسية لهذه السلع. ارتفاع الدولار الجمركي برضو حيعمل على اتساع الفجوة بين التكلفة الرسمية المفروضة على الاستيراد والتكلفة الفعلية في السوق، وده كله يعني بيخلق حافز اقتصادي للتهرب الجمركي واللعب في الفواتير الجمركية والتحايل في المنافذ الرسمية. فدي كل ما اتسعت الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي دائما بيكون هنالك حافز للتلاعب في القيم السعرية للمنتجات اللي بتجي من برا، ده بيؤدي إلى تآكل الإيرادات الحكومية، والخزينة العامة للدولة برضو بيكون عندها مشاكل في إنه بيكون الإيرادات حقتها فيها نقصان كثير جدا. يكون هنالك خطة أو رؤية، لأن النجاح الحقيقي لأي سياسة مالية أو نقدية لا يقاس بحجم ما تم جمعه، لكن بقدر ما عملت على إعادة الثقة في العملة الوطنية وتحويل الجمارك من أداة إيرادية إلى رافعة حقيقية تسهم في الإنتاج والتنمية وتوطين الصناعات السودانية وتقليل الواردات.
0: ما زلنا أعزائنا مستمعي راديو دبنجا مستمرين في برنامج حديث اليوم حول أسباب ارتفاع سعر الدولار وأسباب تطبيق السلطات السودانية زيادة جديدة على سعر الدولار الجمركي، وضيفنا الكريم الخبير الاقتصادي دكتور سيد أوهاج، برضو يعني عايزينك تدينا تحليلك لهذه القرارات وهذه الإجراءات وأسباب ارتفاع سعر الدولار، أيضا لماذا طبقت يعني السلطات السودانية زيادة جديدة في سعر الدولار الجمركي.
4: السلام عليكم ورحمة الله، يا مرحبا، أهلا وسهلا، سعيد جدا بالاستضافة. نعم، بخصوص أسباب زيادة الدولار الجمركي، عادة طبعا السبب الرئيسي هو تدهور سعر الصرف للجنيه السوداني، ده طبعا بيعزى لعدد من الأسباب، واحد منهم اللي هو عجز الميزان التجاري باعتبار انه الواردات اكثر من الصادرات، فالطلب على النقد الاجنبي بيكون اكثر، وده يؤدي الى تدهور قيمة الجنيه السوداني وتعطل قطاعات الانتاج، القطاعات الانتاجية في القطاع الزراعي وغيره من كده هي الدائم الاساسي كان بالمواد الخام وكده وتوفير البدائل، دي بتتعطل، ومضاف لذلك القطاع الصناعي اللي هو كان بيشيل المواد الخام دي بيصنعها وبيعمل إحلال للواردات فيقلل الطلب على الواردات، فدي كلها لما تتعطل تؤدي إلى تدهور سعر صرف الجنيه، وهو بيؤدي إلى زيادة أسعار العملات الأجنبية. فده السبب اللي بيخلي انه يكون في حوية طوالي، لانه زيادة الدولار الجمركي باعتبار انه يتم التقييم بتاع السلع على اساس الدولار الجمركي. طبعا الاثر بتاع زيادة الدولار الجمركي بالتأكيد عنده اثر مباشر. الاثر اساسا بيظهر خاصة انه الدولة لما تعتمد على الاستيراد، فزيادة سعر الدولار الجمركي يؤثر في الواردات، يؤثر في المواد الخام برضو الجاية من الخارج، وبالتالي يزيد المستوى العام للأسعار، بالتالي يزيد التضخم ويضغط على المستهلك، ويتحمل كل النتيجة دي هو المستهلك النهائي. فليه أثر؟ يؤثر على المستهلك النهائي باعتبار أنه يزيد المستوى العام للأسعار ويزيد معدلات التضخم. طيب إذا كانت الدولة دار تعمل تحد من التضخم أو تمتص عصر زيادة الدولار الجمركي كده عشان ما يأثر، واحد منهم وانس إنه حصل الزيادة في الدولار الجمركي يجب إنه تخفيض الرصف بتاع الرسوم الجمركية وتخفيض الضرائب المرتبطة بالرسوم الجمركية برضو، عشان أنا أحافظ على الأسعار في المستوى، يعني امتص الزيادة اللي بتجي في الدولار الجمركي بتخفيض في الرسوم الجمركية أصل الرسم اللي بيتأخذ على السلع الواردة عشان أحافظ على الأسعار. برضو تغليف الواردات، يعني أن إحنا نحدد المعدلات بتاعة الاستهلاك بالأخص في السلع الغير ضرورية ونحد من استيراد السلع الكمالية. برضو مهم جدا جدا تغليف الإنفاق الحكومي، يعني الحكومة برضو يجب أنها تعمل على تغليف الإنفاق الحكومي باعتبار أنه تقلل الطلب بصورة عامة، اللي هو ما يكون في طلب على النقد الأجنبي. وبرضو كمان تغلس الإنفاق الحكومي عشان تقلل العجز في الميزانية. فدي مجمل الحاجات، لكن أكيد أكيد الأثر بتاع زيادة الدولار الجمركي كله يتحمله المستهلك الأخير اللي هو في النهاية المواطن، لأنه هيحصل زيادة في أسعار السلع، لأنه الدولة الآن بتعتمد بصورة كبيرة على الاستيراد، فالاستيراد بيتأثر بزيادة الدولار الجمركي. شكرا جزيلا.
0: بهذا نصل بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني وأسباب قرار السلطات السودانية بتطبيق ريادة جديدة على سعر الدولار الجمركي. واستضفنا عدد من الخبراء واللي هم دكتور محمد الناير والأستاذ بالجامعات والخبير الاقتصادي الأستاذ كمال كرار والخبير الاقتصادي دكتور هيثم محمد فتحي والخبير الاقتصادي الدكتور سيد أوهاج. نشكركم على حسن الاستماع، على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.
5: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر.

0: أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة الموافق 7 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. اشتباكات الدعم السريع والمشتركة بغرب دارفور تجبر آلاف المدنيين على الفرار من 11 قرية بمحلية سربا. الخماسية الدولية تؤكد التزامها بالانخراط مع جميع الأطراف السودانية في حوار مستمر وترفض هياكل الحكم الموازية وتدعو لخفض التصعيد. قيادات نسوية تطالب توسيع مشاورات الآلية الخماسية وضمان مشاركة النساء بصورة فاعلة في مختلف مراحل عملية السلام. انقطاع الكهرباء يعمق أزمة المياه والصحة في مدن شمال كردفان، والانتهاكات ومعاناة النازحين في ارتفاع بمناطق القوس وهبيلة والدلين. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجة. ربطت قيادات في مجموعات نسوية ومدنية سودانية نجاح الاجتماعات التي تقودها الآلية الخماسية بشأن العملية السياسية بضرورة مراجعة الطريقة التي أدير بها المسار في أعقاب مقاطعة قوى مدنية الاجتماعات أديس أبابا في أواخر يوليو الماضي، وطلبنا بمعالجة أسباب المقاطعة وتوسيع المشاورات وضمان مشاركة النساء بصورة فعالة في مختلف مراحل العملية. وأضافت الفاعلة النسوية هيام البشرى لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: بمشاركة القوى السياسية السودانية والمدنية وأصحاب وصاحبات المصلحة، نحن بنرى بالضرورة يكون في إشراك لجميع هذه القوى لا سيما النساء، وهنا أنا كواحدة من النساء الفاعلات في ملف السلام في قصور واضح في تمثيل ومشاركة النساء في الاجتماعات السابقة، وتتوارب قولنا لأنه لابد أن يكون هناك تمثيل ومشاركة حقيقية للنساء، ما يعزز وصول صوتنا وإدماج قضايانا على كافة مستويات العملية السياسية.
0: من جانبها وصفت عضو شبكة النساء السودانيات والناشطة النسوية والمدنية رحمة عتيق الكنزي اجتماعات أديس أبابا بأنها خطوة منقوصة، وقالت إن مقاطعة أطراف مدنية مهمة أفقدتها الشمول والتوازن، معتبرة أن العملية بصيغتها الحالية غير قادرة على إنهاء الحرب أو بناء مسار جامع. وأضافت رحمة لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: تعتبر اجتماعات الآلية الخماسية في أديس خطوة منغوصة تعمق الأزمة بدل من الحل، وفي تقديري مقاطعة أطراف مدنية وازعة ومهمة بتجرد العملية دي من الشمولية والتوازن المطلوبين. العملية بصيغتها الحالية غير قادرة على إنهاء الحرب ولا بناء مسار سياسي جامع على الإطلاق، لأنها بتعتمد على حلول جزئية وبتغفل إرادة طيف واسع من القوة السياسية المدنية.
0: بدورها قالت المديرة التنفيذية لمنظمة كيان لتمكين المرأة مريم حامد أن بعض القوى المدنية فقدت الثقة في عدد من أطراف الخماسية، داعية إلى إعادة جسور التواصل وعدم إغراق العملية بأطراف مؤيدة للحكم العسكري وضمان مشاركة المجموعات النسوية والشبابية. من جهتها رهنت عضو الاتحاد النسائي السوداني رندا عبيد نجاح أي عملية سياسية بتوسيع المشاركة وبناء الثقة وضمان دور حقيقي للنساء ولجان المقاومة والنقابات والمجتمع المدني، مؤكدة ضرورة أن تكون العملية السودانية الإرادة والملكية ما دور إقليمي ودولي دائم. وعلى المستوى الدولي أقرت الآلية الخماسية على مواصلة التشاور مع الأطراف السودانية وإجراء مراجعة دقيقة للمقترحات ووجهات النظر التي تم طرحها، مؤكدة التزامها بالانخراط مع جميع الأطراف السودانية في حوار مستمر وبإعداد دقيق. وقالت في بيان صحفي أن التشاور الواسع والشامل ضروري لبناء الثقة والشرعية والتفاهم المشترك اللازم للمضي قدما بعملية سياسية ذات مصداقية وملكية سودانية، وجددت التأكيد على احترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، كما جددت رفضها لهياكل الحكم الموازية ودعت لخفض التصعيد من أجل التوصل إلى سلام دائم عبر التفاوض. أدت المعارك التي اندلعت بين الدعم السري والقوات المشتركة بولاية غرب دارفور في فرار 6650 شخصا. وقالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة في بيان الخميس إنه 6650 شخصا نزحوا في 4 أغسطس الجاري من 11 قرية في محلية سربة بولاية غرب دارفور نتيجة لتصاعد انعدام الأمن والاشتباكات في بئر سليبة. وأشارت إلى أن غالبية الأسر النازحة فرت عبر الحدود إلى تشات، فيما انتقل آخرون إلى مناطق مختلفة داخل محلية سربة. ووصفت المنظمة الدولية الوضع في المنطقة بأنه لا يزال متوترا وشديد التقلب. توفيت امرأتان وأصيب 5 آخرين في انهيار منزل بسبب الأمطار بمنطقة الغبشة بولاية شمال كردفان يوم الأربعاء. وتسببت الأمطار أيضا في انهيار أكثر من 300 منزل مع تضرر جميع المدارس في المنطقة، والضحيتين هما فاطمة خميس بريمة 80 عاما وهديل فضل الله عبد الله الزين 13 عاما، وهي تلميذة بالصف الرابع الابتدائي، حيث توفيتا في الحال إثر انهيار برندة المنزل عليهما. اختطف 5 مسلحون أشخاص بينهم امرأتان و3 رعاة أطفال ونهبوا 50 رأس من الماشية في أطراف مدينة الدلم بولاية جنوب كردفان قبل أن يطلقوا صراعهم مرة أخرى يوم الخميس. وأفاد أحد أقارب الضحايا في مدينة الدلم لراديو دبنجا أن المسلحين احتجزوا الأشخاص 5 في الجناين شرق الدلم، ثم استولوا على نحو 50 رأس من الماشية. وأوضحوا أن المسلحين اقتادوا المختطفين إلى مكان مجهول وأخفوهم لساعات قبل أن يطلقوا صراعهم يوم الخميس. يعاني النازحون في محليتي القوس وهبيلة بجنوب كردفان من انعدام المأوى والغذاء والدواء وانتشار الأمراض والحساسيات التي لا يعرف مصدرها مع دخول فصل الخريف. وناشد فتحي هاشم ضيف الله منظمات الأمم المتحدة وأصحاب القلوب الرحيمة لإغاثة المواطنين في هذه المناطق، وأشار لوصول بعض المعينات من سلطة حكومة تأسيس تتمثل في تقاوي الزراعة ستساهم في حل المشاكل، قائلا إنها بدونها كانت ستحدث ما جاء بحلول شهر ديسمبر المقبل. وأضافت هاشم ضيف الله لراديو دبنجا:
3: الآن نحن في حوجة كبيرة جدا للإيواء وللغذاء وللدواء حقيقة، حتى إننا عطل يعني في الآبار بتاعت المياه والمضخات وكذا. فالمسألة يعني مسألة إنسانية ومسألة معقدة جدا. يعني جاتنا بعض المعينات، منها هي زي ما ذكرت لك أنا التقاوي اللي هي جاتنا من آلية مكتب غايساني، وحقيقة رفعت مننا يعني حكاً على وشك إننا شهر 12 يكون عندنا مجاعة في الولاية.
0: وفي ولاية شمال كردفان تعيش مدن الأبيض ومرواب والرهد بولاية شمال كردفان في ظلام تام لليوم 11 على التوالي إثر انقطاع التيار الكهربائي، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على الخدمات الأساسية لا سيما قطاعي الصحة ومياه الشرب. وقال مواطنون بمدينة مروابة لراديو دبنجا أن انقطاع الكهرباء تسبب في أزمة حادة في مياه الشرب، حيث ارتفع سعر برميل الماء إلى ما بين 15 و20 ألف جنيه. وفي مدينة الأبيض أفاد مواطنون راديو دبنجا أن سعر برميل مياه الشرب ارتفع إلى 12 ألف جنيه، بينما بلغ سعر جركانة المياه المفلترة 3000 جنيه. تصدر السودان والبحرين قائمة الدول العربية من حيث نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في 2026 وفق بيانات صندوق النقد الدولي، حيث بلغت النسبة في السودان نحو 169%. ووصف الخبير المصرفي والمالي عمر سيد أحمد هذا الرقم أن الحكومة استدانت مبالغ جديدة ضخمة خلال الحرب، وأضاف لراديو دبنجا:
4: أن الرقم 169% الرقم في حقيقته لا يعكس أي أن الحكومة استدانت مبالغ جديدة ضخمة خلال الحرب. الصح أنه نتيجة تفاعل بين عاملين: أولا رصيد ضخم من الديون الخارجية والتأخرات المتراكمة عبر عقود فوائد وغرامات أخير تراكمت على ديون قديمة لم تسدد وليست أموالا جديدة استخدمت في التنمية. ثانيا هو الهم رياضيا الانكماش الحاد في الناتج المحلي من اندلاع الحرب في أبريل 23، بحين يتقلص حجم الاقتصاد بهذه السرعة ترتفع نسبة الدين إلى الناتج تلقائيا حتى لو ظل رصيد الدين الإسمي شبه ثابت، لأن المقام هو الذي انهار. للبسط بالضرورة.
0: ومن جهة أخرى أعلن بنك السودان المركزي استئناف خدمات المحول القومي للدفع الإلكتروني رسميا بعد توقف دام أكثر من 3 سنوات بسبب الحرب، وأدت الحرب إلى تعطل البنية التحتية لأنظمة الدفع الإلكتروني بما في ذلك أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع وخدمات التحويلات بين المصارف والتطبيقات المصرفية. وأعلن البنك أن المرحلة الأولى لاستئناف الخدمات شهدت تنفيذ أول عملية سحب نقدي ناجحة عبر جهاز صراف آلي باستخدام المحول القومي إيزانا ببدء التشغيل الفعلي للخدمة وتعزيز الرابط البيني بين المصارف بما يتيح تقديم خدمات مصرفية. يواجه اللاجئون السودانيين بشرق تشاد نقصا حادا في الغذاء وتدني في خدمات الصحة والتعليم في ظل استمرار الحرب في السودان وتدفق موجات جديدة من طالبي اللجوء. وقال بشير آدم أحد اللاجئين في مخيمات شرق تشاد لراديو دبنجا إن اللاجئين يواجهون صعوبات متزايدة في الحصول على المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أن نحو 10% فقط من اللاجئين يحصلون على مساعدات نقدية لا تكفي لتوفير وجبات يوم واحد. وأضاف لراديو دبنجا من شرق تشاد في هذا الخصوص:
5: صعوبات جمة بسبب نقص التمويل، إلا أن قطاع المعيشة هو مكمن المعاناة، حيث تحصل أعداد قليلة جدا من اللاجئين لا تتجاوز 20% من سكان كل مخيم على مساعدات إنسانية نقدية شهرية في المخيمات القديمة، إلا أن تلك المساعدات تشوب عدم ورودها شهريا، وكثيرا ما تتعرض للنهب في الطريق وأحيانا من داخل المخيم لمراكز التوزيع، كما أنها قليلة جدا لا تكفي لوجبات يوم في مطعم عادي، حيث يلجأ اللاجئون للعمل في فلاحة الأراضي الخاصة بالمواطنين في القرى المحيطة.
0: أكد وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد إبراهيم إن القطاع الصحي لا يزال يواجه تحديات كبيرة، أبرزها ارتفاع تكلفة الخدمات الطبية وضعف التمويل ومحدودية الدعم الخارجي، إلى جانب صعوبة الوصول الآمن إلى مناطق كردفان ودارفور في ظل استمرار الحرب. ولفت إلى أن الكوادر الطبية تواصل أداة مهامها رغم الظروف الأمنية المعقدة. وأوضح الوزير في مقابلة مع راديو دبنج أنه نحو 5600 مؤسسة صحية ترفع تقارير دورية من مختلف ولايات السودان، وأشار إلى أن معدل التشغيل الحالي يبلغ نحو 70%، فيما يعمل نحو ثلثي المستشفيات الحكومية من أصل 700 مستشفى بصورة كاملة أو جزئية وفقا لظروف كل ولاية. وأضاف وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم إبراهيم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: 600 حوالي قرابة 6000 مؤسسة صحية دي بتقدم تقارير من كل ولايات السودان، العاملة فيها بنقصدها بصورة دورية سواء كان عاملة مباشرة بوزارة الصحة الولائية الوزارات الولائية أو عاملة بإشراف الوزارات الولائية وتشغيل بعض المنظمات الدولية والإقليمية أو الوطنية. معدل التشغيل حاليا حوالي 70% من المؤسسات الصحية، يعني أكثر من الثلثين في ولايات السودان المختلفة، والتقرير بيشمل كل ولايات السودان. طبعا المستشفيات بالذات حوالي 700 مستشفى في السودان حكومي، هذه المستشفيات ثلثين حاليا بيعمل بصورة كلية أو بصورة جزئية في بعض الولايات.
0: ومن جهة تانية قال وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد إبراهيم إن عدد مراكز غسيل الكلى انخفض من حوالي 110 مراكز إلى نحو 60 مركزا موزعة على ولايات السودان، لافتا إلى أن جزء كبير منها يتركز في ولايتي الخرطوم والجزيرة إضافة إلى ولايتي نهر النيل والشمالية بسبب حركة النزوح. وأكد الوزير لراديو دبنجا استقرار توفير الأدوية الخاصة بمرضى الكلى، حيث يتلقى نحو 5000 مريض جلسات الغسيل على نفقة الدولة. وأضاف وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد إبراهيم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: مراكز الكلى نقصت كثير جدا، من أكثر من 104 مركز حاليا شغالات قرابة 60 مركز موزع في ولايات السودان المختلفة. هذه المراكز جزء كبير جدا منها في ولاية الخرطوم، والولايات كذلك الولاية الثانية ولاية الجزيرة، ولكن كذلك عدد زايد في ولاية نهر النيل والولاية الشمالية للظروف تحت النزوح الكبيرة بتاعت الناس في الفترة الأخيرة، لكن العلاج والأدوية مستقرة، ويغسل في هذه المراكز حوالي 5000 مريض حاليا.
0: من جانب آخر، أقر وزير الصحة الاتحادي أن مصانع الأدوية في الخرطوم تأثرت بالحرب، ما دفع الوزارة إلى الاعتماد على الاستيراد وتفعيل نظام التصنيع التشاركي، حيث يعمل 18 مصنعاً عبر التعاقد الخارجي لإنتاج الأدوية. وأضاف لراديو دبنجن نسبة وفرة الأدوية الأساسية بلغت 70% خلال العام الماضي، بينما تجاوزت قيمة واردات الأدوية 400 مليون دولار مع توقعات بارتفاعها خلال العام الجاري، وهو ما يعكس استقرار نسبياً في الإمداد الدوائي. الخبر الأخير في النشرة، قال رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس إنه استرداد دارفور من قوات الدعم السري بات قريبا، ودا خلال افتتاحه مهرجان السلم المجتمعي أهل السودان بما فيهم الطرق الصوفية والإدارات الأهلية للعمل على الاستشفاء الوطني الشامل في البلاد والعمل على رتق النسيج الاجتماعي. وكان رئيس الوزراء أصدر يوم الخميس قرارا بإعفاء وزير الشؤون الدينية والأوقاف بشير هارون عبد الكريم من منصبه وإنهاء تكليف الأمين العام للمجلس الأعلى للحج والعمرة عمر مصطفى علي من مهامه. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بيتواصل، فابقوا معنا.
7: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 7 أغسطس شهر 8 2026. في الجولة دي أعددنا لكم المواد التالية: مجموعات نسوية تدعو لتوسيع المشاورات وضمان مشاركة النساء في العملية السياسية،
1: لأن الفترة السابقة صاحب استمرار مستمر على إشراك واجهات المؤتمر الوطني، ونحن بنرى أنه يتم استبعاد كامل للمؤتمر الوطني وواجهاته.
7: الشرطة تواصل حصر المفقودين منذ بداية الحرب.
8: لدى الشرطة وزارة الداخلية مجلس معني بحقوق الإنسان، أهم هذه الحقوق حق الإنسان في الحياة الكريمة.
7: زيادة أسعار الدولار الجمركي وتأثيراتها المتوقعة على الاقتصاد.
9: كل ما اتسعت الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي دائما بيكون هنالك حافز للتلاعب.
7: مواطنو محليتي الجوز وهبيلة يعانون من أوضاع إنسانية صعبة.
10: الناس يعني تحت الأمطار يعني يلتحفون السماء ويفترشون الأرض، وأسر وأطفال وعجزة.
7: ومبادرة لدعم ذوي الإعاقة في معسكرات يواندا.
11: في خلل أو عجز كبير في الوصول للأجهزة التعويضية الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، سواء كان الكراسي أو العصايات أو السماعات.
7: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
12: دبنجا، أخبار لكل السودان.
7: أهلا بكم مرة أخرى. ربطت قيادات في مجموعات نسوية ومدنية سودانية نجاح الاجتماعات التي تقودها الآلية الخماسية بشأن العملية السياسية بضرورة مراجعة الطريقة التي أدير بها المسار في أعقاب مقاطعة قوى مدنية لاجتماعات أديس أبابا في أواخر يوليو الماضي، وطالبنا بمعالجة أسباب المقاطعة وتوسيع المشاورات وضمان مشاركة النساء بصورة فاعلة في مختلف مراحل العملية. على هذه الخلفية تحدثت لي دبنجا الناشطة هيام البشرى.
1: فيما يتعلق بدعوة الآلية الخماسية للاجتماعات التشاورية التحضيرية للعملية السياسية، رأيي في هذه الاجتماعات هو من رأي القوى المدنية التي قاطعت هذه الاجتماعات ومن ضمنها تحالف سموت. وفي الموقف ده بنعتقد انه في عدة اسباب دعت لذلك، وعلى رأسها الاجراءات التي صاحب التصميم العملية السياسية في الاجتماعات السابقة لتجاوزها في الاجتماعات القادمة. وفي ده طلبنا عقد اجتماعات ولكن لم تتم التلبية، بل جددت الخماسية الدعوة للاجتماعات الجديدة قبل معالجة الاختلالات السابقة، وحتى الدعوات الجديدة لم تكن بالطرق يعني المطلوبة اللي بتؤدي إلى تلبية حضور الاجتماعات. ولذلك رأينا في هذا الأمر أنه لا جديد. وفي جانب آخر متعلق برضو باللجنة التحضيرية، نحن بنفتكر أنه اللجنة التحضيرية لابد أن تقوم عبر تشاور واسع من السودانيين والسودانيات، وده بخلي يكون في تحديد واضح للأطراف والأجندة وتحديد مكان وزمان انعقاد الاجتماعات، وكذلك توضيح دور المجتمع الإقليمي والدولي. وده مهم لأنه الفترة السابقة صاحب استمرار مستمر على إشراك واجهات المؤتمر الوطني، ونحن بنرى أنه يتم استبعاد كامل للمؤتمر الوطني وواجهاته الإسلامية. وفي جانب آخر برضو متعلق بمشاركة القوى السياسية السودانية والمدنية وأصحاب وصاحبات المصلحة، نحن بنرى بالضرورة يكون في إشراك لجميع هذه القوى لا سيما النساء. وهنا أنا كواحدة من النساء الفاعلات في ملف السلام، في قصور واضح في تمثيل ومشاركة النساء في الاجتماعات السابقة، وتطوالي بقولنا لأنه لابد أن يكون هناك تمثيل ومشاركة حقيقية للنساء، ما يعزز وصول صوتنا وإدماج قضايانا على كافة مستويات العملية السياسية. وخلينا نقر بالقرار 1325 الخاص بمشاركة النساء وتمثيلهم في كافة المستويات أثناء النزاع وبعد النزاع وفي كافة مواقع صنع القرار. وبكده أكيد بقودنا للمساهمة في صنع واستدامة السلام، وده بخلينا نجدد مطالبنا وبننادي بها على إنها حق ويجب الالتزام به في الفترات القادمة لهذه العملية. وكل هذه الخطوات والملاحظات المتعلقة باللجنة التحضيرية بالتأكيد بيضغطنا إلى أن يكون في قيادة وملكية للعملية السياسية من قبل السودانيين والسودانيات، ما يقودنا إلى تحقيق السلام الشامل وإقامة نظام ديمقراطي. أما الجانب المتعلق بهل ما تزال هذه العملية قادرة على الإسهام في إنهاء الحرب وبناء مسار سياسي جامع، أنا رأيي عملية سياسية شاملة تستند إلى مبادئ الشمول الشفافية وأن تكون بقيادة وإرادة وطنية وتضمن المشاركة العادلة لجميع الأطراف كما ذكرت برضو، لا سيما الشباب والشابات، لجان المقاومة، النساء من ذوات الإعاقة، اللاجئين واللاجئات، نازحين والنازحات وإلى آخره من أصحاب وصاحبات المصلحة، اللي بخلينا نحقق معالجة لكافة أسباب الصراع الجذرية لهذه الحرب والحروب الظلت مستمرة في الدولة السودانية ووقفها وإنهائها بصورة دائمة، ويحصل تحقيق للعدالة وبناء دولة المواطنة. وده كله بيتطلب إرادة وطنية قوية من السودانيين والسودانيات أنفسهم قبل كل شيء. وقتها بنقدر نقول إنه هذه العملية هي قادرة على أن تبني مسار سياسي جامع. أما ما يخص الجانب الأخير المتعلق بسؤال ما هي من وجهة نظركم الخطوات اللازمة لإصلاح هذا المسار؟ طيب في الجانب ده بالنسبة لي من أول الخطوات أن تستمر القوة المدنية السودانية في التنسيق بالطرق المختلفة اللي بتقدر تحقق لنا نوع من الوحدة في أكبر جبهة مدنية، لأنه ده بيحقق لنا فرصة أكبر في أن نجعل هذه المبادرات تنصاع لرغبتنا في إدارة هذه العملية وأن نكون المالكين لها لتحقيق السلام بعيون السودانيين والسودانيات كافة. وأيضا واحدة من الإصلاحات الهامة هي هناك ضرورة لمواصلة وعقد اجتماعات مباشرة مع الآلية الخماسية لمراجعة منهج إدارة العملية السياسية بكافة الملاحظات أنا ذكرتها خلال الفقرات السابقة، وده لمعالجة أوجه القصور والشروع في ترتيبات أو دعوات جديدة. ونقطة أخيرة أرى أنها برضو من الضرورة وهي التأكيد على مشاركة النساء في كافة خطوات والمراحل التحضيرية والمستقبلية للعملية السياسية. وفي الختام، أي جهود دبلوماسية جادة بتلتزم بكافة المبادئ اللي أنا ذكرتها أكيد نحن بنرحب بها من أجل وقف نزيف الدم السوداني.
7: قال المتحدث الرسمي باسم الشرطة العميد فتح الرحمن التوم إن منصة البلاغ الإلكتروني التابعة للشرطة استقبلت عدد 550 بلاغ لأشخاص مفقودين في الفترة من 15 أبريل بداية الحرب، مؤكدا أن هذا العدد ليس هو كل المفقودين. المزيد في حديثه لراديو دبنجا بهذا الخصوص.
8: عمليات التفتيش والإشراف على الحراسات عمليات مستمرة تقوم بها النيابة، كما أن الشرطة تراعي حقوق المحبوسين والمنتظرين، ويظهر ذلك في اهتمامها ببيئة هذه الحراسات. وهنالك قاعدة قانونية أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته دون شك معقول. لدى الشرطة وزارة الداخلية مجلس معني بحقوق الإنسان، أهم هذه الحقوق حق الإنسان في الحياة الكريمة، ويتوفر كل حراسات الشرطة في كل المرافق هذه الحقوق. التفتيش مستمر من كل قادة الشرطة للمحتجزين بهذه الحراسات. استقبلت منصة البلاغ الإلكتروني في الفترة من 15 أبريل حتى الآن 550 بلاغ لأشخاص مفقودين. بالتأكيد هذا العدد ليس هو كل المفقودين في حرب الكرامة، هنالك عدد آخر من الأسرى والمحتجزين في صفوف ميليشيا الدعم السريع المتمردة، لم تصل حتى الآن بلاغات عن أسرهم. بلغت السيارات التي تم تجميعها من شوارع ولاية الخرطوم ومن الميادين العامة ومن المرافق الحكومية عدد 16823 سيارة حتى تاريخ اليوم. هنالك لجنة معنية بمتابعة تحديد هوية مالكي هذه السيارات، لأن هذه السيارات تعرضت للنهب والسرقة في أطرافها وأجزائها وأصبحت غير معلومة. أدلة جنائية والمرور تحدد هوية ملاك هذه السيارات. تسليم هذه السيارات يتم عبر النيابة مجانا، لا يوجد أي تحصيل رسوم على تسليم هذه المركبات وهذه السيارات. عملية التسليم عملية مستمرة عبر النيابة وعبر أقسام الشرطة الجنائية. آلاف السيارات تم تسليمها لأصحابها حتى الآن، كما ذكرت العدد متغير ويتغير كل ساعة، يحصل تسليم جديد لهذه المركبات.
7: أثار قرار الحكومة بزيادة سعر الدولار الجمركي العديد من ردود الفعل وتساؤلات حول جدوى القرار وحول تحفيز الصناعات الوطنية والمؤسسات الإنتاجية من أجل المنافسة. بهذا الخصوص تحدث لراديو دبنجا الخبير الاقتصادي هيثم محمد فتحي.
9: طبقت السلطات الجمارك زيادة جديدة للمرة الثالثة خلال 60 يوم، يعني في 60 يوم تم رفع الدولار الجمركي بمقدار 565 جنيه بنسبة تقارب 16.6% خلال شهرين فقط، ومعدل طبعا لا يقارن بمعدلات التضخم السنوية الموجودة واللي بيشهدها الاقتصاد السوداني. هذا الإيقاع المتسارع بيكشف أن هنالك أزمة أعمق من أنه يكون هو مجرد رقم بيتغير على جدول التعرفة الجمركية، لكن لابد أن يكون هنالك يعني سياسة متفق عليها لتقييم الواردات عند احتساب الرسوم الجمركية. فده يعني الآن السودان خارج من حرب وخرج جزء كبير جدا من الطاقة الإنتاجية من الاقتصاد السوداني، تضرت البنية التحتية للنقل والطاقة، في كمية بتاعت مواطنين نزحوا ولجأوا، ودي كلها يعني مفروض أن يكون هنالك يعني نظرة للاستيراد، يعني يكون هنالك نظرة للاستيراد حتى الدولار الجمركي يحقق الغاية المرجوة منه في أنه يعمل على حماية الصناعة المحلية، لأن الصناعة المصانع القائمة الآن هي أصلا بتعاني من مشاكل عديدة، من ضمنها انقطاع الكهرباء، شح التمويل، ندرة النقد الأجنبي، اعتمادها على المدخلات الإنتاج المستوردة التي لا بديل لها محليا. هذه كلها مشاكل لابد أن ينظر إليها بعين الاعتبار. زيادة الدولار الجمركي حيعمل على زيادة الكلفة والتكاليف للمدخلات الصناعية، بزيادة النسبة حترتفع برضو السلع، أسعار السلع الاستهلاكية، دون أن يكون هنالك أي تحسن في القدرة التنافسية لهذه السلع. ارتفاع الدولار الجمركي برضو حيعمل على اتساع الفجوة بين التكلفة الرسمية المفروضة على الاستيراد والتكلفة الفعلية في السوق، فده كله يعني بيخلق حافز اقتصادي للتهرب الجمركي واللعب في الفواتير الجمركية والتحايل في المنافذ الرسمية. فدي كل ما اتسعت الفجوة بين السعرين الرسمي

0: كلما ارتفع الدولار الجمركي دون إصلاح في منظومة الإيرادات والرقابة بيكون في ازدادة مسارات الغير الرسمية والإجراءات غير الرسمية، ده بيؤدي إلى تآكل الإيرادات الحكومية، والخزينة العامة للدولة برضو بيكون عندها مشاكل في إنه يكون الإيرادات حقتها فيها نقصان كثير جدا. أنا في تقديري المشكلة ليس في رفع الدولار الجمركي ولا رقم الدولار الجمركي، إنما المشكلة في إنه ليس هناك رؤية اقتصادية شاملة توحد سعر الصرف، ودائما يكون يعني سعر الصرف الرسمي يساوي الموازي، وإنه يكون في قاعدة ضريبية، مظلة ضريبية متوسعة تعمل على توسيع القاعدة الضريبية، بدل من يكون هنالك إثقال على كاهل المواطن الذي يدفع الضرائب، ويكون هنالك سياسات تدعم الإنتاج الزراعي والصناعي المحلي بما يقلل الاعتماد على الاستيراد، لأنه الآن الاقتصاد السوداني بحاجة إلى استعادة الثقة في الجنيه السوداني، وهذه الثقة لا تأتي إلا أن يكون هنالك استقرار في السياسات النقدية والمالية، ويكون في ضبط في الإنفاق العام، تحفيز الصادرات السودانية القادرة، الصادرات السودانية القادرة على إنها تستجلب نقد أجنبي مستدام، ولا بد أن يكون هنالك خطة أو رؤية، لأن النجاح الحقيقي لأي سياسة مالية أو نقدية لا يقاس بحجم ما تم جمعه، لكن بقدر ما عملت على إعادة الثقة في العملة الوطنية وتحويل الجمارك من أداة إيرادية إلى رافعة حقيقية تسهم في الإنتاج والتنمية وتوطين الصناعات السودانية وتقليل الواردات.
1: قال الأستاذ فتحي هاشم ضيف الله حاكم جنوب كردفان بالإنابة بأن المواطنين في محليتي الجوز وهبيلة يعانون من انعدام المأوى مع دخول فصل الخريف، وكذلك انتشار الأمراض والحساسيات التي لا يعرف مصدرها، ورجح في حديثه لدبنجا أن يكون للأمر علاقة باستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل الجيش. التفاصيل في هذا الحديث الذي أدلى به لراديو دبنجا.
2: المواطن محتاج حقيقة يعني لتفاصيل كثيرة جدا. أولا يعني المسألة بتاعت الإيواء، والمنطقة الآن عندنا في ولاية جنوب كردفان محلية الجوز ومحلية هبيلة حقيقة يعني أصبحت زي ما قلت لك مركز للإيواء، عبارة عن مركز إيواء، يعني كمية كبيرة من النازحين في موجات سابقة كانت من الولاية ذات نفسها، يعني من منطقة كادوغلي ومن مدينة كادوغلي ومن مدينة الدلنج ومناطق أخرى، يعني عندك في شمال كردفان اللي هي الرهد وأمروابة والمناطق دي وأطراف يعني القرى حول الأبيض كلها نزحت الآن موجودة عندنا في محلية الجوز. والآن نحن في حوجة كبيرة جدا للإيواء وللغذاء وللدواء حقيقة، حتى عندنا عطل يعني في الآبار بتاعت المياه والمضخات وكذا، فالمسألة يعني مسألة إنسانية ومسألة معقدة جدا. يعني الإنسان في هذه الولاية حقيقة بعيد من الإعلام، ودي مسألة صعبة شديد، وأنا أتمنى إنه الإعلاميين يوصلوا الرسالة دي لمنظمات المجتمع المدني ولأخواننا في العمل الإنساني. الآن إنسان جنوب كردفان حقيقة يعني يحتاج لوقفة حقيقية في المسائل الأساسية والضرورية للحياة، من ماء وغذاء وإيواء. حقيقة الناس يعني تحت الأمطار يعني يلتحفون السماء ويفترشون الأرض، وأسر وأطفال وعجزة، وبنعاني برضو من المسألة بتاعت الآثار الحرب وفي بعض الأمراض اللي هي ظهرت لنا زي الأمراض الحساسيات، يتهم أو يقال إنه دي مسألة بتاعت غازات يعني سامة وكده استعملتها القوات بتاعت الجيش السوداني ضد المواطنين في بعض

0: مناطق. يعني الآن أنا عندي مواطنين حقيقة تتقطع يعني أجسادهم حقيقة بالحساسية، وحساسية ما في لها علاج، ما في لها علاج، ما عندنا مراكز، ما عارفين ذاته أسبابه شنو. فأنا أفتكر يعني المسألة بتاعت الأمراض دي يعني برضو لا بد انه يعني نحن بنحتاج الى جهات يعني ذات اختصاص في المجال ده، بالذات في المجال اللي هو في المزال بتاعت الاسلحه المحرمه دي. يعني ففي امراض ظهرت كثيره، في حالات بتاعت اجهاضات كبيره جدا، في تشوه للاجنه برضو اللي هم يعني حديثي الولاده، في برضو يعني المزال حقيقه يعني مزال صعبه جدا. وممكن يعني الحاجة دي أنا أرسل لك بعض الصور والمقاطع وكده، مآسي حقيقية، مآسي حقيقية، وعبرك وعبر إذاعة دبنجا ونناشد منظمات كل منظمات الأمم المتحدة، بنناشد أصحاب القلوب الرئيفة على أساس إنه تغيث هذا المواطن. ويعني الآن نحن الحمد لله رب العالمين، نشكر الله عز وجل في ولاية جنوب كردفان جاتنا بعض المعينات، منها هي زي ما ذكرت لك أنا التقاوي اللي هي جاتنا من آلية مكتب غيثاني، وحقيقة رفعت مننا يعني حكينا على وشك إننا شهر 12 يكون عندنا مجاعة في الولاية حقيقة، لكن بحمد الله بحمد الله التقاوي ممكن رفعت لنا شوية، والآن موعودين بعمل إنساني. لكن برضو بنناشد عبرك كل منظمات المجتمع المدني وكل العمل الإنساني إنه يقيسونا ويلحقونا، وأنا بسمح لك يعني إنه التسجيل أو صوتي ده يمشي إذاعة دبنجة. يعني
1: أظهرت إحصائية للمبادرة السودانية لدعم ومناصرة الأشخاص ذوي الإعاقة وجود نحو 500 شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل معسكر كرياندنغو للاجئين في أوغندا، يعانون من نقص الخدمات الأساسية وصعوبة الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم والأجهزة المساعدة. المزيد من التفاصيل في حديث محمد المؤيد المبارك مؤسس المبادرة حول إنجازات المبادرة وحول المبادرة نفسها.
2: هي مبادرة معنية بالأشخاص ذوي الإعاقة في عدة نواحي، من ضمنها التشبيك مع المنظمات أو الفاعلين المهتمين بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، أيضا مناصرة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ولا سيما اللاجئين الموجودين داخل المعسكر. فيما يخص التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المعسكر، في صعوبات حقيقية بتواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول للخدمات الصحية بشكل مباشر، في اكتظاظ كبير داخل المؤسسات الصحية داخل المعسكر، أيضا في خلل أو عجز كبير في الوصول للأجهزة التعويضية الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، سواء كان الكراسي أو العصايات أو السماعات أو الأدوية. أيضا يعاني الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول للخدمات التعليمية نسبة لعدم وجود مؤسسات تعليمية دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة داخل المعسكر، تراعي خصوصية الإعاقة ودرجتها. برضو في مشكلة حقيقية في البيئة داخل المعسكر، في نسبة كبيرة من الأشخاص ذوي الإعاقة موجودين في خيم لا توفر أدنى درجات الحماية على المستوى الصحي أو حتى على المستوى الأمني. في عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة تعرضوا للسرقات، لسرقة الممتلكات أو حتى التهديد المباشر. أيضا في ضعف واضح في التأهيل النفسي ولا سيما للإعاقات الحديثة الناتجة من الحرب. يعيش عدد كبير من الإعاقات الحديثة في أوضاع نفسية غير جيدة، يعانون من عزلة، عدم تقبل للإعاقة بشكل كبير. برضو في خلل في المسألة المتعلقة بالإحاشة أو الغذاء، في إشكال واضح في كمية الغذاء وجودته. عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة بيعاني من سواء التغذية والوصول للغذاء الجيد أو المناسب بشكل مستمر. أيضا أحصت المبادرة حتى مايو من العام الماضي أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المعسكر يتراوح العدد ما بين 480 إلى 500 فرد من ذوي الإعاقة. تتركز الإعاقات بشكل كبير في الإعاقة الحركية، ثم تليها الإعاقات المركبة، وأيضا هناك عدد مقدر من الإعاقة السمعية والبصرية. تحركت المبادرة في عدد من الأنشطة المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة. تم إقامة احتفال باليوم العالمي في العام الماضي للأشخاص ذوي الإعاقة بالشراكة مع عدد من المنظمات السودانية الموجودة داخل يوغندا. أيضا هنالك نشاط للمبادرة على مستوى الأفراد داخل المعسكر في إطار التوعية القانونية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. أيضا ساهمت المبادرة في تشبيك مع عدد من المنظمات السودانية أو المبادرات الموجودة في كمبالا في توفير نسبة مقدرة من الأجهزة التعويضية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، أيضا في توفير بعض الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية الخاصة بالأطفال ذوي الإعاقة. أيضا أقامت المبادرة عدد من الورش للمنظمات أو المبادرات السودانية الموجودة داخل المعسكر تتعلق بضرورة تضمين برامج تستوعب قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار بناء قدرات المؤسسات الناشئة والمبتدئة.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
3: راديو دبنجا، راديو
4: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
5: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في لقاء خاص حول الموسم الزراعي في محلية المجلد بولاية غربي كردفان. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 من مدينة المجلد محمد إبراهيم كجام، يحدثنا حول الموسم الزراعي في المحلية. أهلا ومرحبا بك كجام في راديو دبنجا.
6: والله يعني الموسم كان شوية المطر كان يعني هو بدر، لكن زي فيه صدمة، لكن الناس زرعت السنة دي كل المدن طلعت لنا برة في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول والمعريف والدخل ذاته صرحوه صرح كل الحصاد بتاعت العش الزرع. والآن المطر استعدل، يعني سالينا مطرتين ثلاثة مطر طقان، والناس يعني بدت انه انتهت من المره وبدت تجنكب هسه الان، والحمد لله المطر هسه مبشر، يعني هسه نحن في قيمه شديده في المجلد.
5: يعني الناس قدروا زرعوا مساحات اكبر مقارنه بالسنه اللي فاتت؟
6: لا لا انا ما بظن في المدينه ذات وقعت، لان نحن زي الشغله بتاعت المعايش بالذات يعني فقدت الناس، والناس كلها طلعت للسواق الاصليه وزراعه، يعني ما في طريقه خالص.
5: نعم
6: المجلد أكبر كمية الناس زرعت، يعني من هنا المجلد لحد الدبب، من المجلد هنا لحد الدبب ما بتلقى فجوة بدون زرع.
5: نعم طيب الجهات المسؤولة أو يعني وزارة الزراعة قدرت وفرت لكم تقاوي جيدة أو يعني الاحتياجات بتاعتكم؟
6: أنا الأستاذ لأن الناس ديل قاعدين كل القيم أن الشغلة دي، لأن ما في أي تقاوي، نحن كانت معنا منظمة بتاعت كونسير فما جابت لنا تقاوي، لكن جابت لنا مبلغ من القروش، يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التقاوي من السوق وبيستهدف في زرعه، يعني برضو ساعدت كثير ساعدت كثير، لكن أما بالنسبة للزراعة ما عندها أي تداخل مع برا، ما جابوا لنا أي حد.
7: نعم، التقاوي اللي جيتوا في السوق بأسعار كويسة ولا كانت غالية شوية؟
6: والله غالية، لأنه عندك الفول لأنه حصل 10,000، الفول الأحمر البقول عليه البقول عليه مثلا لأنه التماليس عمل 10,000 وهسي عمل 12,000 هسي كلامه كلامك ده في السوق. وفي والأحمر ب 13,000 الملوى، عندك الضخم طبعا برضه ب 13,000 كان قبل الحسي القناة الحسي حاليا يعني. والفول ده الملوى الفول مكشور ما مكشور غير مكشور بحاجة بتاعت 5,000.
7: نعم
6: هذا شغل الحسي ماشي، لكن الناس زرعت والله بفضل الله الناس زرعت.
7: وطيب
6: دارين المزيد لو في أي منطقة حاجة بتناشو يكون في مناسجة عشان الناس تزرع ويكون مثلا أنه الناس ما تتعب شديد.
7: طيب اعتمدتوا على الطريقة التقليدية أنه ناس يعني مثلا تنظف أو الاستعدادات للزراعة مثلا الحراثة بالبوابير ولا اللي هو الحاجات المحلية؟
6: والله يا أستاذ عندنا المحاريت، وعندنا محاريت بالخيل ومحاريت يعني بالحمير وعندنا بابورات يعني أي زول بستطيع، لكن المحراط غالي حق العمار وبتاعة البابور ذاته بمية المخمص بمية 120,000 المخمص حارتولك 120,000 سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بجروا لك 120.
7: وغالي بالنسبة للناس العاديين يعني أغلب الناس يعني ما بيقدروا يستطيع يوفروا البوابير دي.
6: نعم جراري بتاع جدودنا القديمة دي جراري والمغمض شبيب ومقاتلة.
7: أوكي. نعم.
6: لكن يعني ما بسيط من مخمسين أو مخمسين ونص ما بتنطع لأن الطاقة ذاته الجراية صعبة شوية.
7: نعم. طيب الحماية كيف؟ نحن عارفين أنه مثلا في المناطق الزراعية دي في تحديات اللي هو بتواجه المزارعين اللي هو معناس الماشية والبقر بيجاي بيخشوا الزراعات والتفاصيل دي، الإدارات الأهلية قاعدة تنسقت للحاجة دي زي ما بيعملوا كل سنة عشان ما يكون في تداخل بين المزارعين والرعاة ويكون في تلف؟
6: والله يا أخي نحن الإدارة الأهلية دي أنا أصلا منذ الفترة الفاتت ولا مثلا منذ اللي احنا في المجلتنا عندنا تقاليد بالنسبة للبقر والزراعة دي طبعا هي حاجة متواصلة بعض، لكن عندنا لجان بتحزم الموقف ده بدون مشاكل وبدون أي حاجة يعني بيجي بقوم الزرع وبعد ذاك سيده بكون مرتضي والبتاعة البقر برضو بيكون مرتضي والعمل ماشي يعني ما فيها مشكلة أصلا.
7: طيب يعني التوقعات شنو مثلا للموسم ده؟ نتوقع فيه إنتاجية كويسة؟
6: نعم هتتوقع إنتاجية 100% يعني مش 200% ولا تأكيدة 100% لأن الناتج كلها حركت وما خلت شيء في الأرض والنبات ذاته قام يعني نحن توقع مننا في الدرك موضوعنا هيكون سمع موسمنا هيكون سرع والمطر تم.
7: نعم. وفي احتياجات مثلا أنتوا دايرينها في السوق تتوفر يكون في يعني التسويق للمحاصيل ولا الحرب والمشاكل الأمنية دي أحيانا بتشكل تهديد للتسويق بالنسبة للمحاصيل بتاعتكم؟
6: والله بالنسبة للموضوع ده أستاذ أنه التسويق ما موجود وبعد داخل الناس ما في ضبط بالنسبة للتجار أو للناس المشترين ما في ضبط يعني أول حاجة أي دول يعني أنت بتجي برمو حقك ده تحت وبعد ذلك ثاني هم بيجوا يعني كان الدور الفات الملوى كانت ب4,000 و3,000 و2,500 في مناطق الآن الملوى لقيت ب15,000 15,000 الآن أنا كلامي معك ده 15,000 فما في رغبة ما في ويعني الإدارات الأهلية ذاتا إحنا ما بنقول حاجة لكن هم ما شايفين شغل بالنسبة للمواطن ده خالص المواطن ده عايش على بركة الله.
7: نعم اللي هو تحديد الأسعار وحماية المزارع ذاته لحاجاته مثلا هو لأنه بيتعب السنة كله وأنا ما نيجي يلقى السماسرة في السوق يوقعوا له السعر بتاعة المحاصيل هو ما بيستفيد بكون خريفه ده كله راح ساكت.
6: نعم نعم هو ده الحاصل أسيح. ده الحاصل الآن في البلد دي بالذات يعني مجلب.
7: وطيب
6: الغابة ما في، الغابة السوق ما في، الناس ما مر عليه أنه التجار يعني الليلة ده من أربع من الشوال مثلا لسبعين ألف بقي لتلتمية وستين تلتمية وسبعين يعني ماشي ساكت، بس ماشي ساكت والناس بس بيأكلوا في رب العالمين هو اللي بيأكلهم. يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شوية، تعبان والله، ده كلام أنا بقوله بيستنى رب العالمين.
7: نعم. وبالنسبة للمزارعين يعني لو في رسالة إنك دار توصله للمزارعين أو سواء كان للجهات الحكومية ناس وزارة الزراعة بالاحتياجات بتاعتكم، كلامك ليهم شنو؟
6: كلامي بالنسبة لوزارة الزراعة هي مفروض هي يعني ترعى الزمن المناسب، هي عملوها وزارة الزراعة عشان ترعى الناس، ولا حد الآن نحن في المجلد ما عندنا أي رعاية من وزارة الزراعة بالذات. نحن نتمنى من الله أن وزارة الزراعة ترجع على صوابها، تجيب للناس التقاوي وتجيب للتراغب يعني تراغب الزراعة ذاتها، يجيب الناس مناديب، لأن في طير بيجي في الدرد التهسي بعد الأرض، طير في بلد بيكون فيها طير بيأكل العيش الضخم، ومفروض أنهم يعني يبادروا، لأن الرغم أن احنا في مشاكل وكذا هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا، يشوفوا المزارع ده، لأن المزارع ده بلاه ما في طريقة، ما في نجاح بلا المزارع. ما قاعدين هسه نحن تقريبا لنا كم 3-4 سنة ما في زول جانا، ما في زول قال لنا يا اخوان انتوا دارين شنو ولا في اجتماع بالنسبه للزراعه ولا كده، ما في، لكن الناس زارع الحمد لله زارع.
5: مستمعينا الاعزاء، ده كان محمد ابراهيم كجام رئيس اللجنه الزراعيه بمنطقه الكيلو 13 بمدينه المجلد بولايه غرب كردفان حول الموسم الزراعي الحالي في المحليه. وشكرا لكم على حسن المتابعة.
3: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
5: عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الجمعة 7 أغسطس 2026. اشتباكات الدعم السريع والمشتركة بغرب دارفور تجبر آلاف المدنيين على الفرار من 11 قرية بمحلية سربا. وفاة امرأة وإصابة 5 آخرين وانهيار عشرات المنازل في أمطار غزيرة ضربت منطقة الغبشة بولاية شمال كردفان. الخماسية الدولية تؤكد التزامها بالانخراط مع جميع الأطراف السودانية في حوار مستمر وترفض هياكل الحكم الموازية وتدعو لخفض التصعيد. الانقسام حول مشاورات أديس أبابا يثير المخاوف بشأن فرص تحقيق السلام ووقف الحرب في السودان. حكومة تأسيس تتجه لإنشاء بورصة متخصصة لشراء وتصدير المحاصيل والمواشي والذهب وتفعيل وتوقيع اتفاقيات تجارية مع دول الجوار. رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس يقول تحرير دارفور بات قريبا جدا ويدعو السودانيين إلى الاستشفاء الوطني الشامل. بنك السودان يعيد تشغيل المحول القومي للدفع الإلكتروني والدولار يواصل الارتفاع أمام الجنيه السوداني. الخرطوم تستأنف خدمات الصراف الآلي والسحب الإلكتروني ونقاط البيع بعد أكثر من 3 سنوات من التوقف. في ظل استمرار الحرب وتوقف أعمال الصيانة، خبراء يحذرون من انهيارات محتملة لإهرامات مروي المدرجة على قائمة التراث العالمي. 71.9% نسبة النجاح في امتحانات الشهادة الابتدائية بنهر النيل، و18 تلميذا وتلميذة يحرزون الدرجة الكاملة. منسقة منظمات الأمم المتحدة في السودان ترتيبات لعقد مؤتمر للحوار حول تعافي القطاع الخاص في سبتمبر المقبل. جرعات أبطال إفريقيا تضع الهلال في مواجهة مع إيغل نوار البوروندي والمريخ مع باور ديناموس الزامبي. الهلال المدني والهلال الساحل إلى الدور التمهيدي الأول من بطولة كأس الاتحاد الأفريقي الكونفدرالية. الفاشر الإلكترونية تلتقي القيادة في النيل الأزرق في المبادرة الافتتاحية لمناقشة البطولة المدرسية الأفريقية الرابعة لكرة القدم بالخرطوم الأحد.

0: أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة الموافق 7 أغسطس 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. اشتباكات الدعم السريع والمشتركة بغرب دارفور تجبر آلاف المدنيين على الفرار من 11 قرية بمحلية سربة. الخماسية الدولية تؤكد التزامها بالانخراط مع جميع الأطراف السودانية في حوار مستمر وترفض هياكل الحكم الموازية وتدعو لخفض التصعيد. قيادات نسوية تطالب توسيع مشاورات الآلية الخماسية وضمان مشاركة النساء بصورة فاعلة في مختلف مراحل عملية السلام. انقطاع الكهرباء يعمق أزمة المياه والصحة في مدن شمال كردفان، والانتهاكات ومعاناة النازحين في ارتفاع بمناطق القوس وهبيلة والدلين. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجة. ربطت قيادات في مجموعات نسوية ومدنية سودانية نجاح الاجتماعات التي تقودها الآلية الخماسية بشأن العملية السياسية بضرورة مراجعة الطريقة التي أدير بها المسار في أعقاب مقاطعة قوى مدنية لاجتماعات أديس أبابا في أواخر يوليو الماضي، وطلبنا بمعالجة أسباب المقاطعة وتوسيع المشاورات وضمان مشاركة النساء بصورة فعالة في مختلف مراحل العملية. وأضافت الفاعلة النسوية هيام البشرى لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: بمشاركة القوى السياسية السودانية والمدنية وأصحاب وصاحبات المصلحة، نحن بنرى بالضرورة يكون في إشراك لجميع هذه القوى لا سيما النساء، وهنا أنا كواحدة من النساء الفاعلات في ملف السلام في قصور واضح في تمثيل ومشاركة النساء في الاجتماعات السابقة، وتطوالي بقولنا لأنه لابد أن يكون هناك تمثيل ومشاركة حقيقية للنساء، ما يعزز وصول صوتنا وإدماج قضايانا على كافة مستويات العملية السياسية.
0: من جانبها وصفت عضو شبكة النساء السودانيات والناشطة النسوية والمدنية رحمة عتيق الكنزي اجتماعات أديس أبابا بأنها خطوة منقوصة، وقالت أن مقاطعة أطراف مدنية مهمة أفقدتها الشمول والتوازن، معتبرة أن العملية بصيغتها الحالية غير قادرة على إنهاء الحرب أو بناء مسار جامع. وأضافت رحمة لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: تعتبر اجتماعات الآلية الخماسية في أديس خطوة منغوصة تعمق الأزمة بدل من الحل، وفي تقديري مقاطعة أطراف مدنية وازعة ومهمة بتجرد العملية دي من الشمولية والتوازن المطلوبين. العملية بصيغتها الحالية غير قادرة على إنهاء الحرب ولا بناء مسار سياسي جامع على الإطلاق، لأنها بتعتمد على حلول جزئية وبتخفل إرادة طيف واسع من القوة السياسية المدنية.
0: بدورها قالت المديرة التنفيذية لمنظمة كيان لتمكين المرأة مريم حامد أن بعض القوى المدنية فقدت الثقة في عدد من أطراف الخماسية، داعية إلى إعادة جسور التواصل وعدم إغراق العملية بأطراف مؤيدة للحكم العسكري وضمان مشاركة المجموعات النسوية والشبابية. من جهتها رهنت عضو الاتحاد النسائي السوداني رندا عبيد نجاح أي عملية سياسية بتوسيع المشاركة وبناء الثقة وضمان دور حقيقي للنساء ولجان المقاومة والنقابات والمجتمع المدني، مؤكدة ضرورة أن تكون العملية السودانية الإرادة والملكية ما دور إقليمي ودولي دائم. وعلى المستوى الدولي أقرت الآلية الخماسية على مواصلة التشاور مع الأطراف السودانية وإجراء مراجعة دقيقة للمقترحات ووجهات النظر التي تم طرحها، مؤكدة التزامها بالانخراط مع جميع الأطراف السودانية في حوار مستمر وبإعداد دقيق. وقالت في بيان صحفي أن التشاور الواسع والشامل ضروري لبناء الثقة والشرعية والتفاهم المشترك اللازم للمضي قدما بعملية سياسية ذات مصداقية وملكية سودانية، وجددت التأكيد على احترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، كما جددت رفضها لهياكل الحكم الموازية ودعت لخفض التصعيد من أجل التوصل إلى سلام دائم عبر التفاوض. أدت المعارك التي اندلعت بين الدعم السري والقوات المشتركة بولاية غرب دارفور في فرار 6650 شخصاً. وقالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة في بيان الخميس إن 6650 شخصا نزحوا في 4 أغسطس الجاري من 11 قرية في محلية سربة بولاية غرب دارفور نتيجة لتصاعد انعدام الأمن والاشتباكات في بئر سليبة. وأشارت إلى أن غالبية الأسر النازحة فرت عبر الحدود إلى تشاد، فيما انتقل آخرون إلى مناطق مختلفة داخل محلية سربة. ووصفت المنظمة الدولية الوضع في المنطقة بأنه لا يزال متوترا وشديد التقلب. توفيت امرأتان وأصيب 5 آخرين في انهيار منزل بسبب الأمطار بمنطقة الغبشة بولاية شمال كردفان يوم الأربعاء. وتسببت الأمطار أيضا في انهيار أكثر من 300 منزل مع تضرر جميع المدارس في المنطقة، والضحيتين هما فاطمة خميس بريمة 80 عاما وهديل فضل الله عبد الله الزين 13 عاما وهي تلميذة بالصف الرابع الابتدائي، حيث توفيتا في الحال إثر انهيار برندة المنزل عليهما. اختطف 5 مسلحون أشخاص بينهم امرأة و3 رعاة أطفال ونهبوا 50 رأس من الماشية في أطراف مدينة الدلم بولاية جنوب كردفان قبل أن يطلقوا صراعهم مرة أخرى يوم الخميس. وأفاد أحد أقارب الضحايا في مدينة الدلم لراديو دبنجا إن المسلحين احتجزوا الأشخاص 5 في الجناين شرق الدلم ثم استولوا على نحو 50 رأس من الماشية. وأوضحوا أن المسلحين اقتادوا المختطفين إلى مكان مجهول وأخفوهم لساعات قبل أن يطلقوا سراحهم يوم الخميس. يعاني النازحون في محليتي القوس وهبيلة بجنوب كردفان من انعدام المأوى والغذاء والدواء وانتشار الأمراض والحساسيات التي لا يعرف مصدرها مع دخول فصل الخريف. وناشد فتح هاشم ضيف الله منظمات الأمم المتحدة وأصحاب القلوب الرحيمة لإغاثة المواطنين في هذه المناطق، وأشار لوصول بعض المعينات من سلطة حكومة تأسيس تتمثل في تقاوي الزراعة ستساهم في حل المشاكل، قائلا إنها بدونها كانت ستحدث مجاعة بحلول شهر ديسمبر المقبل. وأضافت هاشم ضيف الله لراديو دبنجا:
3: الآن نحن في حوجة كبيرة جدا للإيواء وللغذاء وللدواء حقيقة، حتى إننا عطل يعني في الآبار بتاعت المياه والمضخات وكذا. فالمسألة يعني مسألة إنسانية ومسألة معقدة جدا. يعني جاتنا بعض المعينات منها هي زي ما ذكرت لك أنا التقاوي اللي هي جاتنا من آلية مكتب غايساني، وحقيقة رفعت مننا يعني حكانا على وشك إننا شهر 12 يكون عندنا مجاعة في الولاية.
0: وفي ولاية شمال كردفان تعيش مدن الأبيض ومرواب والرهد بولاية شمال كردفان في ظلام تام لليوم 11 على التوالي إثر انقطاع التيار الكهربائي، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على الخدمات الأساسية لا سيما قطاعي الصحة ومياه الشرب. وقال مواطنون بمدينة مروابة لراديو دبنجا إن انقطاع الكهرباء تسبب في أزمة حادة في مياه الشرب، حيث ارتفع سعر برميل الماء إلى ما بين 15 و 20 ألف جنيه. وفي مدينة الأبيض أفاد مواطنون راديو دبنجا أن سعر برميل مياه الشرب ارتفع إلى 12 ألف جنيه، بينما بلغ سعر جركانة المياه المفلترة 3000 جنيه. تصدر السودان والبحرين قائمة الدول العربية من حيث نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في 2026 وفق بيانات صندوق النقد الدولي، حيث بلغت النسبة في السودان نحو 169%. ووصف الخبير المصرفي والمالي عمر سيد أحمد هذا الرقم أن الحكومة استدانت مبالغ جديدة ضخمة خلال الحرب. وأضاف لراديو دبنجا:
4: أن الرقم 169% الرقم في حقيقته لا يعكس أي أن الحكومة استدانت مبالغ جديدة ضخمة خلال الحرب. الأصح أنه نتيجة تفاعل بين عاملين: أولا رصيد ضخم من الديون الخارجية والتأخرات المتراكمة عبر عقود فوائد وغرامات أخير تراكمت على ديون قديمة لم تسدد وليست أموالا جديدة استخدمت في التنمية. ثانيا هو الهم رياضيا الانكماش الحاد في الناتج المحلي من اندلاع الحرب في أبريل 23، بحيث يتقلص حجم الاقتصاد بهذه السرعة ترتفع نسبة الدين إلى الناتج تلقائيا حتى لو ظل رصيد الدين الإسمي شبه ثابت، لأن المقام هو الذي انهار. للبسط بالضرورة.
0: ومن جهة أخرى أعلن بنك السودان المركزي استئناف خدمات المحول القومي للدفع الإلكتروني رسميا بعد توقف دام أكثر من 3 سنوات بسبب الحرب، وأدت الحرب إلى تعطل البنية التحتية لأنظمة الدفع الإلكتروني بما في ذلك أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع وخدمات التحويلات بين المصارف والتطبيقات المصرفية. وأعلن البنك أن المرحلة الأولى لاستئناف الخدمات شهدت تنفيذ أول عملية سحب نقدي ناجحة عبر جهاز صراف آلي باستخدام المحول القومي إيزانا ببدء التشغيل الفعلي للخدمة وتعزيز الرابط البيني بين المصارف بما يتيح تقديم خدمات مصرفية. يواجه اللاجئون السودانيين بشرق تشاد نقصا حادا في الغذاء وتدني في خدمات الصحة والتعليم في ظل استمرار الحرب في السودان وتدفق موجات جديدة من طالبي اللجوء. وقال بشير آدم أحد اللاجئين في مخيمات شرق تشاد لراديو دبنجا إن اللاجئين يواجهون صعوبات متزايدة في الحصول على المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أن نحو 10% فقط من اللاجئين يحصلون على مساعدات نقدية لا تكفي لتوفير وجبات يوم واحد. وأضاف لراديو دبنجا من شرق تشاد في هذا الخصوص:
5: صعوبات جمع بسبب نقص التمويل، إلا أن قطاع المعيشة هو مكمن المعاناة، حيث تحصل أعداد قليلة جدا من اللاجئين لا تتجاوز 20% من سكان كل مخيم على مساعدات إنسانية نقدية شهرية في المخيمات القديمة، إلا أن تلك المساعدات تشوب عدم ورودها شهريا، وكثيرا ما تتعرض للنهب في الطريق وأحيانا من داخل المخيم لمراكز التوزيع، كما أنها قليلة جدا لا تكفي لوجبات يوم في مطعم عادي، حيث يلجأ اللاجئون للعمل في فلاحة الأراضي الخاصة بالمواطنين في القرى المحيطة.
0: أكد وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد إبراهيم إن القطاع الصحي لا يزال يواجه تحديات كبيرة، أبرزها ارتفاع تكلفة الخدمات الطبية وضعف التمويل ومحدودية الدعم الخارجي، إلى جانب صعوبة الوصول الآمن إلى مناطق كردفان ودارفور في ظل استمرار الحرب. ولفت إلى أن الكوادر الطبية تواصل أداة مهامها رغم الظروف الأمنية المعقدة. وأوضح الوزير في مقابلة مع راديو دبنج أنه نحو 5600 مؤسسة صحية ترفع تقارير دورية من مختلف ولايات السودان، وأشار إلى أن معدل التشغيل الحالي يبلغ نحو 70%، فيما يعمل نحو ثلثي المستشفيات الحكومية من أصل 700 مستشفى بصورة كاملة أو جزئية وفقا لظروف كل ولاية. وأضاف وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم إبراهيم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: 600 حوالي قرابة 6000 مؤسسة صحية دي بتقدم تقارير من كل ولايات السودان، العاملة فيها بنقصودة بصورة دورية سواء كان عاملة مباشرة بوزارة الصحة الولائية الوزارات الولائية أو عاملة بإشراف الوزارات الولائية وتشغيل بعض المنظمات الدولية والإقليمية أو الوطنية. معدل التشغيل حاليا حوالي 70% من المؤسسات الصحية، يعني أكثر من الثلثين في ولايات السودان مختلفة، والتقرير بيشمل كل ولايات السودان. طبعا المستشفيات بالذات حوالي 700 مستشفى في السودان حكومي، هذه المستشفيات ثلثين حاليا بيعمل بصورة كلية أو بصورة جزئية في بعض الولايات.
0: ومن جهة تانية قال وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد إبراهيم إن عدد مراكز غسيل الكلى انخفض من حوالي 110 مراكز إلى نحو 60 مركزا موزعة على ولايات السودان، لافتا إلى أن جزء كبير منها يتركز في ولايتي الخرطوم والجزيرة إضافة إلى ولايتي نهر النيل والشمالية بسبب حركة النزح. وأكد الوزير لراديو دبنجا استقرار توفير الأدوية الخاصة بمرضى الكلى، حيث يتلقى نحو 5000 مريض جلسات الغسيل على نفقة الدولة. وأضاف وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد إبراهيم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: مراكز الكلى نقصت كثير جدا من أكثر من 104 مركز، حاليا شغالات قرابة 60 مركز موزعة في ولايات السودان المختلفة. هذه المراكز جزء كبير جدا منها في ولاية الخرطوم، والولايات كذلك الولاية الثانية ولاية الجزيرة، ولكن كذلك عدد زايد في ولاية نهر النيل والولاية الشمالية للظروف بتاعت النزوح الكبيرة بتاعت الناس في الفترة الأخيرة، لكن العلاج والأدوية مستقرة، يغسل في هذه المراكز حوالي 5000 مريض حاليا.
0: من جانب آخر، أقر وزير الصحة الاتحادي أن مصانع الأدوية في الخرطوم تأثرت بالحرب، ما دفع الوزارة إلى الاعتماد على الاستيراد وتفعيل نظام التصنيع التشاركي، حيث يعمل 18 مصنعا عبر التعاقد الخارجي لإنتاج الأدوية. وأضاف لراديو دبنج أن نسبة وفرة الأدوية الأساسية بلغت 70% خلال العام الماضي، بينما تجاوزت قيمة واردات الأدوية 400 مليون دولار مع توقعات بارتفاعها خلال العام الجاري، وهو ما يعكس استقرار نسبيا في الإمداد الدوائي. الخبر الأخير في النشرة، قال رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس أنه استرداد دارفور من قوات الدعم السري بات قريبا، ودا خلال افتتاحه مهرجان السلم المجتمعي أهل السودان بما فيهم الطرق الصوفية والإدارات الأهلية للعمل على الاستشفاء الوطني الشامل في البلاد والعمل على رتق النسيج الاجتماعي. وكان رئيس الوزراء أصدر يوم الخميس قرارا بإعفاء وزير الشؤون الدينية والأوقاف بشير هارون عبد الكريم من منصبه وإنهاء تكليف الأمين العام للمجلس الأعلى للحج والعمرة عمر مصطفى علي من مهامه. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بيتواصل، فابقوا معنا
7: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال. دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول القرارات التي أصدرها مجلس الأمن والدفاع في اجتماعه في يوم 2 من شهر 8 الجاري، واللي قضت بتشكيل محاكم خاصة للنظر في جرائم المخدرات وجرائم الإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة والذهب، ومعها قرارات تمنع تواجد القوات النظامية والقوات المساندة لها في مناطق التعدين مع مصادرة الآليات من عربات وخلافه بالنسبة لهذه القوات عند مخالفة هذه القرارات. في حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام نتناول هذه القرارات مع الأستاذ المحامي عثمان صالح، والذي سألناه ابتداء حول تعليقه على إنشاء محاكم خاصة لنظر في قضايا جرائم المخدرات والإتجار بالبشر وتحريب الأسلحة والذهب.
2: بالنسبة للقرارات الصادرة في 2 أغسطس 2026 من مجلس الأمن والدفاع، وهو طبعا ده أعلى سلطة عسكرية أمنية في السودان، فيما يتعلق بمسألة المحاكم الخاصة، نفتكر أنه في مبدأ أساسي جدا، وأي دولة محترمة وبتحترم سيادة حكم القانون بتلتزم به، وهو مبدأ الفصل بين السلطات، السلطات الثلاث: السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية. ثلاثة سلطات، أي واحدة عندها مهام واختصاصات محددة، وعشان الدولة تكون دولة قانونية بتحترم سيادة حكم القانون، يجب ما في أي سلطة من السلطات الثلاثة تتدخل في عمل السلطة الأخرى. يعني السلطة التنفيذية يجب عدم التدخل في أعمال السلطة القضائية أو أعمال السلطة التشريعية، وكذلك السلطة القضائية يجب أنه ما تتدخل في عمل السلطة التنفيذية والتشريعية وهكذا. أولا، القرار الصادر بأنه تكون محاكم خاصة زي ما قلنا، ده مجلس الأمن والدفاع، وهو يتبع للسلطة التنفيذية، ما من حقه أن يتكلم عن المحاكم الخاصة. المحاكم الخاصة يجب تشكيلها من السلطة القضائية، والسلطة القضائية بتدرس المسألة وبتشوف مدى حوجة السلطة أنه تكون محاكم خاصة. وإن كان عندنا رأي في المحاكم الخاصة مطلقا إذا صدرت من السلطة التنفيذية أو صدرت من السلطة التشريعية، حتى لو قلنا في محاكم خاصة يفترض أنه تصدر من السلطة القضائية وتم إنشاء أو تحديد مهامها واختصاصاتها من السلطة الغضائية. كونه أنه مجلس الأمن الآن في قرارات يقول نحن عايزين نشكل محاكم خاصة، ده خطأ، خطأ قانوني، وبيخدح في مسألة استغلالية وحيادية ونزاهة السلطة الغضائية، ما دام السلطة التنفيذية بتتحدث عن واحد من اختصاصاتها. ده أولا. ثانيا، زي ما ذكرنا أنه يفترض أي شخص متهم في أي بلاق، سواء كان القانون الجنائي وهو القانون العام أو أي قانون عقابي آخر من القوانين الخاصة، يجب أنه يعرض على قاضي الطبيعي. والقاضي الطبيعي اللي هو القاضي اللي بتواجد في محكمة منشأة بموجب قانون بتحدد سلطاته واختصاصاته القانون العينه أو القانون الأنشأ المحكمة اللي هو موجود فيها قبل وقوع الجريمة. يبقى القاضي الطبيعي هو موجود وفي قانون بتشكيل محكمته وتحديد أهدافه واختصاصاته وسلطاته، وهو تم تعيينه كقاضي يعمل في أي واحدة من المحاكم المشكلة بموجب القانون. ده القاضي الطبيعي، ويفترض أنه أي متهم يقدم لقاضيه الطبيعي، وقاضيك الطبيعي ممكن يكون منه حسب دائرة الاختصاص اللي أنت موجود فيها. لكن مسألة المحاكم الخاصة معناته أن المتهم ما بيعرض على القاضي الطبيعي، بيعرض على قاضي خاص وعلى محكمة خاصة مشكلة لنظر قضايا محددة، والقضايا دي بالتأكيد وقعت قبل تشكيل المحكمة نفسها، لأنه أسأ تهريب الذهب والإتجار بالبشر والمخدرات لأنها أصبحت كثيرة ولأنها أصبحت منتشرة دارين يشكلوا لها محكمة خاصة اللي في جرائم وقعت بعد ذلك تشكل المحكمة. يبقى ده واحد من عيوب المحكمة دي ذاتها، إنها صدرت بعض وقوع الجريمة وبيقضح في مهنيتها وفي مصداقيتها. نعم ممكن بعد تشكيلها ممكن تقع جرائم وتقدم لها، برضو النظرة لها حتكون هي نفس النظرة إن المحكمة دي شكلت لغرض خاص وإلا لقدم المتهم لقاضيه الطبيعي. الحاجة الثالثة، المحاكم الخاصة دائما عندنا في تاريخنا في السودان تاريخ المحاكم الخاصة فيها عيوب، ومن أكبر العيوب بتاعتها إنه ما بتخضع للقانون العام قانون الإجراءات الجنائية، وإنما بتم تشكيلها وبيحدد الجهة اللي بتم الاستئناف لها، وممكن يكون درجة استئناف واحدة وتصبح قرارات نهائية. يعني مسألة إنه استئناف وبعد ذاك طعن وبعد ذاك مراجعة دي ما بتكون موجودة في المحاكم الخاصة، وإنما بتقيد الإجراءات بتاعتها، ممكن يكون في درجة استئنافية واحدة، دي واحدة من العيوب. وممكن حتى الإجراءات أمام ذات المحكمة ممكن تقيد، يعني كثير من المحاكم الخاصة بقول لكم المحكمة الخاصة تنظر القضية إيجازيا، دي واحدة من العيوب إنه قضايا تنظر إيجازيا مهما كانت الدرجة بتاعة المخالفة القانونية ما ممكن تنظر إيجازيا، خاصة إذا بقت محكمة خاصة. واحدة من العيوب بتاعة المحاكم الخاصة إنه بتكون دائما خاضعة لهوى السلطة السياسية، لأن السلطة السياسية الآن هي النادة بتشكيل المحكمة، فهي بالتالي بتكون خاضعة لمزاج السلطة السياسية وماذا تريد السلطة السياسية. وعندنا تجارب، لو الناس بتذكر محكمة الضرائب ومحكمة سوداتيل ومحكمة العوائد، دي محكمة الضرائب هي طرف متقاضي أمام المحكمة، ونفس الطرف ده برضو بخضع لنفس سوداتيل والعوائد، كانوا الجهات دي هي اللي بتجهز المحاكم، وهي حتى بعض امتيازات القضاء من توفير البنزين لبعض المبالغ بتدفع للمحكمة، هي محكمة خاصة اسمها محكمة الضرائب، دي محكمة خاصة اسمها محكمة العوائد، لكن بياخدوا من واحد من الأطراف المتنازعين قدامهم في امتيازات بياخدوها منه، فبالتالي كيف تكون محكمة مستقلة وكيف تكون محايدة وكيف تكون نزيهة. المحاكم الخاصة في السودان يعني تاريخ سيء وسيء للغاية، وده السبب خلى انه المحاكم دي تغلق، سواء كان محكمة العوائد ولا الضرائب ولا محكمة السوداتيل، اللي كان بيجيبوا المواطنين امام المحكمة بانه ما سددوا الضرائب او ما سددوا العوائد او ما سددوا المحاكم. كانت شفنا كيف محاكم كانت بتقسو على المواطنين بانه ما قادر يسدد العوائد عشان ترضي الزور اللي بدفع لها المخصصات أو بدفع لها أو بوفر لها البنزين بتاعت الحركة بتاعته. فنفتكر أنه المحاكم الخاصة هتكون محاكم سيئة جدا وما هتكون مستقلة ولا هتكون محايدة، ولذلك نرفض أي اتجاه لتكوين أي محكمة خاصة لمحاكمات أي قضية من القضايا، ويجب أنه كل القضايا تحال للقاضي الطبيعي. ولو في أي مسائل مرتبطة بتأخير القضايا لعدم توفر القضاء، عدم وجود محاكم في بعض المناطق غيره، تحل في إطار السلطة القضائية وليس بإنشاء محاكم خاصة.
1: كذلك مستمعينا الكرام، توجهنا بالسؤال إلى الأستاذ عثمان صالح المحامي حول القرارات الأخرى التي منع بموجبها مجلس الأمن والدفاع تواجد القوات النظامية والقوات المساندة لها في مناطق التعدين، وقال إن مخالفة هذه القرارات تصادر كل الآليات التابعة لهذه القوات، سألنا الأستاذ عثمان حول تعليقه على هذه الجزئية من القرارات الصادرة.
2: أما مسألة تواجد القوات النظامية أو القرار منع تواجد القوات النظامية والمساندلة في مناطق التعدين، ده بيصير سؤال، هي ذات القوات النظامية والقوات المساندلة شنو اللي بخلاها تتواجد في المناطق بتاعت التعدين؟ وطبعا سمعنا انه القوات النظامية عندها أماكن بتاع التعدين، سواء كان القوات المسلحة ولا جهاز الأمن ولا القوات الأخرى، حتى القوات المساندة، أي قوات بتعلن انضمامها أو انحيازها للقوات المسلحة، واحدة من المسائل اللي بتطالبها إنها يكون عندها مناطق بتاع التعدين، وشفنا القوات المشتركة وإنها أدوها مناطق بتاع التعدين في الشريق، وبعض المناطق أو بعض القوات المساندة أدوها في مناطق أخرى، فده هو ذاته نوع من الفساد بتاع الدولة نفسها. فيفترض ابتداء أن القوات النظامية أو القوات المساندة ما يكون عندها أي علاقة بالأماكن بتاعة التعدين. الحاجة الثالثة، المخدرات والإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة وتهريب الذهب، الأربع جرائم اللي قالوا عايزين يشكلوا لها محاكم خاصة. ما ممكن الجرائم دي تحاكم أمام القضاء الطبيعي؟ هي طبعا ممكن إذا كانت دي جرائم هي ذاتها طبيعية، ويكون في عصابات شغالين في المخدرات، عصابات شغالة في الإتجار بالبشر، ممكن الدولة تكافح الظاهرة دي بالقبض عليهم وتقديمهم للمحاكم وبيتم الحكم عليهم، ودي بيقلل من مسألة انتشار الجريمة وبتمشي في سير الطبيعي. لكن لو بقت أربع جرائم دي، سواء كان مخدرات أو إتجار بالبشر أو الأسلحة أو الذهب، إذا كان بتمارسهم ذات السلطة التنفيذية يبقى ده الإشكال، لأن السلطة التنفيذية عندها السلطة على السلطة القضائية وما بيقدروا يحاكموها. يعني المخدرات في كونتينيرات جات خاشة البلد دي مخدرات، وأصحابها كانوا في السلطة، ما سمعنا أي واحد يقدم له محاكمة. الذهب الآن الأمارات بهرب الذهب منه، تهربوا السلطة، السلطة ذات السلطة التنفيذية هي اللي بتهرب الذهب، الدعم السريع هو بهرب الذهب وبهربوا لذات الدولة تحت الأمارات. تهريب الأسلحة، الآن في تم قبض واحد من كتائب البراء، هو كان بتاجر في أسلحة لقوات الدعم السريع. يعني لما تبقى السلطة التنفيذية هي اللي بتمارس نفس الممارسات دي، يبقى إذا تم القبض عليهم، لو بقت محكمة خاصة أو بقت محكمة المحاكم الطبيعية، ما حتقدر تحاكم أي واحد من دير. فيبقى مسألة المحاكم الخاصة على أساس أنه تحاكم المجرمين اللي بيرتكبوا الجرائم دي، ده مسألة تشكيل المحاكم زر للرماد في العيون، لأنه ممكن يقبضوا صقار تجار المخدرات، ممكن يقبضوا الناس، ممكن يهربوا كميات بسيطة من الذهب ويقدموا للمحاكم على أساس أنه ده مكافحة الجريمة. لكن كبار التجار تعين المخدرات من السلطة التنفيذية وبيهربوا الذهب وإتجار بالبشر، ديل ما في زول حيقدر يقضي عليهم، لأنه السلطة في يدهم، القضاء في يدهم، سواء كان محكمة خاصة أو محاكم الطبيعية. وفي المحاكم الطبيعية نحن ما بنقول كل القضاة، إنما كثير من القضاة هم موالين للسلطة وهم بيأتمروا أمرة السلطة، لكن في إشراقات في القضاء، ومنها المحكمة بتاع الدنقل اللي حكمت على 6 من القوات الشرطة بأنهم عزبوا أحد المحتجزين داخل المحتغلات في دنقلة، فهذه واحدة من الإشراقات بتاعت القضاء. لكن الغالبية العظمى من القضاة هم تحت إمرة السلطة التنفيذية، للأسف بنقول الكلام ده، ونحن بنعمل بكل جد على أساس إنه لازم يكون في فصل حقيقي بين السلطات، ولازم تكون في سلطة قضائية مستقلة ونزيهة ومحايدة وتكسب ثقة المواطنين.

0: إنه أمام سلطة عادلة وأمام سلطة مستقلة ممكن تحكم بعدالة وتحكم بعيدا عن إرادة ورغبة السلطة التنفيذية. أنا أفتكر إنه القرارات اللي صدرت من مجلس الأمن والدفاع قرارات غير موفقة، قرارات ما حتأدي إلى حل الظواهر سواء كان اتجار بالبشر او تهريب اسلحه او غيره، لانه السلطه التنفيذيه هي مشتركه في نفس المساله، وزي ما ذكرنا المحاكم الخاصه هي بتكون تحت امره السلطه اللي ارادت التشكيل بتاعها.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا الى نهايه هذه الحلقه والتي تناولنا فيها القرارات التي اصدرها مجلس امن والدفاع والخاصه بانشاء محاكم خاصه فيما يخص جرائم المخدرات والإتجار بالبشر وتهريب الذهب والأسلحة، بالإضافة إلى منع القوات النظامية والقوات المساعدة لها من التواجد في أماكن التعدين. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وبشكر قبلكم الأستاذ عثمان صالح المحامي الذي تفضل بالإجابة على أسئلة برنامج في الميزان، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: barbecue the bird. حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: أهلا ومحبكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في تطور يعكس عمق الأزمة الاقتصادية والسياسية في السودان، تخطى سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز 6000 جنيه في السوق الموازية، ووصل في الأسبوع الماضي يعني لحد 6200، وسجل بذلك يعني أعلى مستوى من اندلاع الحرب في 2023، رغم سلسلة الإجراءات اللي اتخذها بنك السودان المركزي ووزارة المالية في محاولة لكبح تراجع الجنيه السوداني، بما في ذلك ضخ عملات أجنبية في الجهاز المصرفي واتخاذ تدابير نقدية وإدارية متكررة، وفي بعضها وصلت حد الإجراءات القانونية بحق بعض الموظفين وإقالة عدد من مدراء المصارف وكبار الموظفين، بالإضافة لدي أنه الحملات الأمنية التي تقوم بها السلطات بحق بعض المضاربين وتجار العملة، وده كله من أجل محاصرة هذه الزيادة، لكنها لم تنجح في وقف الارتفاع المسارع لسعر الصرف. في المقابل طبقت السلطات السودانية زيادة جديدة على سعر الدولار الجمركي من 3740 جنيه إلى 3960 جنيه بزيادة بلغت نسبة 5.6%، ودي الزيادة الثالثة خلال 60 يوم بس، وده بيثير تساؤلات حول انعكاسات هذه الزيادة على أسعار السلع الاستهلاكية وتكاليف المعيشة والتضخم ومدى اتساق السياسات المالية والنقدية في التعامل مع الأزمة. فما هي الأسباب الحقيقية وراء التدهور ده وفي قيمة الجنيه السوداني، وليه أخفقت الإجراءات الحكومية في وقف صعود الدولار، وهل تمثل الزيادات المتكررة في الدولار الجمركي حل يعني لتعزيز الإيرادات العامة، أم إنها بوحة فاقم العباء على المواطنين وتدفع

0: معدلات التضخم إلى مستويات أعلى. هذه الأسئلة وغيرها نناقشها في هذه الحلقة مع عدد من الخبراء الاقتصاديين، وهم خبير اقتصادي والأستاذ بالجامعات دكتور محمد الناير، وخبير اقتصادي والكاتب الصحفي الأستاذ كمال كرار، والخبير الاقتصادي الدكتور هيثم محمد فتحي، وكذلك الخبير الاقتصادي الدكتور سيد أوهاج. أهلا ومرحبا بكم ضيوفنا الكرام، وبنبدأ بدكتور محمد الناير حول أسباب الزيادة المفاجئة في سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني.
1: السلام عليكم أخي سليمان سليك. المفتكر ما يحدث الآن في قضية سعر الصرف واضح أنه هي كلها مضاربات سوق موازي، وأنا أفتكر الحرب في السودان لم تكن حربا عسكرية فقط، هناك حرب اقتصادية مستهدفة الاقتصاد السوداني. وسعر الصرف الفترة القليلة الماضية هو يتراوح ما بين 5500 أو 5600 إلى 5800، داخليا لم يتجاوز هذا المعدل على الإطلاق، يعني سعر السوق الموازي ظل يتراوح ما بين 5600 إلى 5800 طيلة الفترة الزمنية أو الفترة القصيرة الماضية، لم يصل حاجز 6000. ربما يكون تعاملات الخارج قد تختلف، قد تكون 6 أو أقل قليلا، لكن صلى التعاملات داخليا السوق الموازي تراوح ما بين 5600 إلى 5800. أنا أفتكر أنه دي مضاربات في الأسواق، وبنك السودان حسب ما أعلن أنه له فترة زمنية يمكن قريب شهر تقريبا يلبي احتياجات المصارف بالنسبة للاستيراد، ويضخ في المصارف احتياجها من النقد الأجنبي، وبالتالي لا يوجد مبرر لانخفاض قيمة العملة الوطنية كما يحدث حاليا. لكن كما ذكرت الاقتصاد السوداني هو عرضة أحيانا لبعض الإشاعات وغيرها من الأشياء التي يمكن أن تؤثر على كثير جدا من المؤشرات الاقتصادية، ومنها قضية سعر الصرف، فضلا عن أن السوق الموازي الأسعار الموجودة فيه هي غير حقيقية، لكن الفجوة لا زالت أيضا بعيدة بين السعر الرسمي في المصارف والسعر في السوق الموازي. سعى هذه الفجوة هو الذي يجعل استقطاب النقد الأجنبي يواجه صعوبات، ومعالجة هذا الأمر يتم بزيادة حجم الصادرات، بالحد من تهريب الذهب، إدخال الذهب في الاقتصاد داخل الاقتصادية بصورة كاملة حتى يفيد الاقتصاد بشكل كامل، زيادة حجم الإيراد العام في الموازنة، ترشيد الإنفاق العام، دي كل عوامل يمكن أن تؤدي إلى استقرار سعر الصرف. الأهم من ذلك إذا الدولة فكرت تفكير استراتيجي في الاحتفاظ بنسبة من الذهب المنتج تكون احتياطي لدى البنك المركزي، وتم تكوين احتياطي مقدر، يمكن أن يكون هذا صمام أمان استقرار مستدام للعملة الوطنية، وألا تتأثر في المرحلة القادمة بالانخفاض مرة أخرى.
0: أيضا بنرحب بضيفنا الكريم خبير الاقتصادي والكاتب الصحفي الأستاذ كمال كرار لمعرفة أسباب ومبررات ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، وما هو تحليلك لهذه الزيادة؟
2: الارتفاع سعر الدولار وكل ما يحصل يعني من تفاعلات على الصعيد الاقتصادي وعلى صعيد بدل تحت الأسعار ارتفاع الأسعار كده يعني عنده سبب واحد وتحته تاني تداعيات شديدة. السبب الأساسي هو طبعا بلدي فيها حرب، والحرب والاقتصاد يعني خطا متواجدا، يعني كل ما بيحصل له هو نتيجة مباشرة لانهيار الاقتصاد بفعل الحرب. لكن من أبرز الأسباب اللي تخلت ارتفاع سعر الدولار موجودة وما في كنترول عليه كده، إنه يعني الحرب بالذات هي طبعا تأثر بشكل مباشر على تراجع الإنتاج والصادرات بالذات الزراعة والصناعة، وبعد ذلك ده قلل طبعاً تدفقات النقد الأجنبي. الحرب بالذات بسبب ده بالذات اتسع عجز الميزان التجاري، وبتكون في حاجة مستمرة لاستيراد السلع الاستراتيجية زي الوقود والقمح والأدوية وحتى السلاح يعني بالنسبة للحرب كده. وهذا بيخلي الطلب على العملة الأجنبية بالذات الدولار كبير جدا، وصاد المعروض من العملة الأجنبية قليل جدا وشبه يعني ممكن نقول احتياطي البنك السودان من هذه الأمور يعني صفر يعني. برضو زيادة الكتلة النقدية المحلية لأن الحكومة دي بتمر ولا الانفاق الحكومي عن طريق الطباعة طالما ما في إيرادات عامة كبيرة يعني ده بيرفع برضو الطلب على العملات الأجنبية. وطبعا برضو الحاجة للاستيراد اللي قلناها دي هي زيادة المضاربات في السوق الأسود وأي ارتفاع محدود يعني في سعر الطلب يعني موجب بتاعت تسيرة بدافع التوقع أنه هتستمر أكثر يعني. ده برضو ممكن نضيف أنه في ضعف ثقة للمتعاملين في استقرار الجنيه تدخل للأفراد والشركات يحولوا مدخراتهم لدولار وأي حتى بيع بتعرفون كده خاضع للدولار وكده. إضافة لأنه البنك السوداني يعني قدرته يعني ضعيفة جدا على التدخل المستمر للتسويق لأنه ما في احتياطي من النقد الأجنبي زي ما ذكرت قبل أنا كده. الارتفاع ده يعني بيأثر عنده تداعيات كبيرة على الاقتصاد ككل اللي هي طبعا بيأدي لارتفاع سعر السلع المستوردة والسلع المحلية المرتبطة بالاستيراد طالما إنه فرصة تستورد مدخلات الإنتاج كده وبيزيد معدلات التضخم وبيخلق فرص زراعية للجور تتراجع وبترتفع برضه تكاليف الإنتاج والنقل والطاقة وكده.
0: نرحب بالخبير الاقتصادي الدكتور هيثم محمد فتحي وبرضه بنسأل عن أسباب الزيادة في سعر الصرف وأسباب تطبيق السلطات يعني زيادة جديدة على سعر الدولار الجمركي.
3: طبقت السلطات الجمارك زيادة جديدة للمرة الثالثة خلال 60 يوم. يعني في 60 يوم تم رفع الدولار الجمركي بمقدار 565 جنيه بنسبة تقارب 16.6% خلال شهرين فقط، ومعدل طبعا لا يقارن بمعدلات التضخم السنوية الموجودة واللي بيشهدها الاقتصاد السوداني. هذا الإيقاع المتسارع بيكشف أن هنالك أزمة أعمق من أنه يكون هو مجرد رقم بيتغير على جدول التعرفة الجمركية، لكن لابد أن يكون هنالك يعني سياسة متفق عليها لتقييم الواردات عند احتساب الرسوم الجمركية. فده يعني الآن السودان خارج من حرب وخرج جزء كبير جدا من الطاقة الإنتاجية من الاقتصاد السوداني، تضررت البنية التحتية للنقل والطاقة في كمية بتاعت مواطنين نزحوا ولجأوا، ودي كلها يعني مفروض أن يكون هنالك يعني نظرة لقناة للاستيراد، يعني يكون هنالك نظرة للاستيراد حتى الدولار الجمركي يحقق الغاية المرجوة منه في أنه يعمل على حماية الصناعة المحلية، لأن الصناعة المصانع القائمة الآن هي أصلا بتعاني من مشاكل عديدة من ضمنها انقطاع الكهرباء، شح التمويل، ندرة النقد الأجنبي، اعتمادها على المدخلات الإنتاج المستوردة التي لا بديل لها محليا. هذه كلها مشاكل لابد أن ينظر إليها بعين الاعتبار. زيادة الدولار الجمركي حيعمل على زيادة الكلفة والتكاليف للمدخلات الصناعية بذات النسبة، حترتفع برضو السلع أسعار السلع الاستهلاكية دون أن يكون هنالك أي تحسن في القدرة التنافسية لهذه السلع. ارتفاع الدولار الجمركي برضو حيعمل على اتساع الفجوة بين التكلفة الرسمية المفروضة على الاستيراد والتكلفة الفعلية في السوق. فده كله يعني بيخلق حافز اقتصادي للتهرب الجمركي واللعب في الفواتير الجمركية والتحايل في المنافذ الرسمية. فدي كل ما اتسعت الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي دائما بيكون هنالك حافز للتلاعب في القيم السعرية للمنتجات اللي بتجي من برا. ده بيؤدي إلى تآكل الإيرادات الحكومية والخزينة العامة للدولة برضو بيكون عندها مشاكل في إنه بيكون الإيرادات حقتها فيها نقصان كثير جدا. كنا هنالك خطة أو رؤية، لأن النجاح الحقيقي لأي سياسة مالية أو نقدية لا يقاس بحجم ما تم جمعه، لكن بقدر ما عملت على إعادة الثقة في العملة الوطنية وتحويل الجمارك من أداة إيرادية إلى رافعة حقيقية تسهم في الإنتاج والتنمية وتوطين الصناعات السودانية وتقليل الواردات.
0: ما زلنا أعزائنا مستمعي راديو دبنجا مستمرين في برنامج حديث اليوم حول أسباب ارتفاع سعر الدولار وأسباب تطبيق السلطات السودانية زيادة جديدة على سعر الدولار الجمركي، وضيفنا الكريم الخبير الاقتصادي دكتور سيد أوهاج. برضو يعني عايزينك تدينا تحليلك لهذه القرارات وهذه الإجراءات وأسباب ارتفاع سعر الدولار، أيضا لماذا طبقت يعني السلطات السودانية زيادة جديدة في سعر الدولار الجمركي.
4: السلام عليكم ورحمة الله. يا مرحبا، أهلا وسهلا، سعيد جدا بالاستضافة. نعم، بخصوص أسباب زيادة الدولار الجمركي، عادة طبعا السبب الرئيسي هو تدهور سعر الصرف للجنيه السوداني. ده طبعا بيعزى لعدد من الأسباب، واحد منهم اللي هو عجز الميزان التجاري باعتبار انه الواردات اكثر من الصادرات، فالطلب على النقد الاجنبي بيكون اكثر، وده يؤدي الى تدهور قيمة الجنيه السوداني وتعطل قطاعات الانتاج. القطاعات الانتاجية في القطاع الزراعي وغيره كده اللي هي الدائم الاساسي كان بالمواد الخام وكده وتوفير البدائل دي بتتعطل، ومضاف لذلك القطاع الصناعي اللي هو كان بيشيل المواد الخام دي بيصنعها وبيعمل احلال للواردات فيقلل الطلب على الواردات. فدي كلها لما تتعطل تؤدي الى تدهور سعر صرف الجنيه، وهو بيؤدي الى زيادة اسعار العملات الاجنبية. فده السبب اللي بيخلي انه يكون في حوجة طوالي لانه زيادة الدولار الجمركي باعتبار انه يتم التقييم بتاع السلع على اساس الدولار الجمركي. طبعا الاثر بتاع زيادة الدولار الجمركي بالتأكيد عنده اثر مباشر. الاثر اساسا بيظهر خاصة انه الدولة لما تعتمد على الاستيراد، فزيادة سعر الدولار الجمركي يؤثر في الواردات، يؤثر في المواد الخام برضو الجاية من الخارج، وبالتالي يزيد المستوى العام للأسعار، بالتالي يزيد التضخم ويضغط على المستهلك، ويتحمل كل النتيجة دي هو المستهلك النهائي. فليه أثر؟ يؤثر على المستهلك النهائي باعتبار أنه يزيد المستوى العام للأسعار ويزيد معدلات التضخم. طيب إذا كانت الدولة دار تعمل تحد من التضخم أو تمتص عصر زيادة الدولار الجمركي كده عشان ما يأثر، واحد منهم وانصين وحصل الزيادة في الدولار الجمركي يجب أنه تخفيض الرصف بتاع الرسوم الجمركية وتخفيض الضرائب المرتبطة بالرسوم الجمركية برضو، عشان أنا أحافظ على الأسعار في المستوى، يعني امتص الزيادة اللي بتجي في الدولار الجمركي بتخفيض في الرسوم الجمركية أصل الرسم اللي بيتأخذ على السلع الواردة عشان أحافظ على الأسعار. برضو تغليف الواردات، يعني أن إحنا نحدد المعدلات بتاعت الاستهلاك بالأخص في السلع الغير ضرورية ونحد من استيراد السلع الكمالية. برضو مهم جدا جدا تغليف الإنفاق الحكومي، يعني الحكومة برضو يجب أنها تعمل على تغليف الإنفاق الحكومي باعتبار أنه تقلل الطلب بصورة عامة، اللي هو إما يكون في طلب على النقد الأجنبي، وبرضو كمان تغلس الإنفاق الحكومي عشان تقلل العجز في الميزانية. فدي مجمل الحاجات، لكن أكيد أكيد الأثر بتاع زيادة الدولار الجمركي كله يتحمله المستهلك الأخير، اللي هو في النهاية المواطن، لأنه هيحصل زيادة في أسعار السلع، لأنه الدولة الآن بتعتمد بصورة كبيرة على الاستيراد، فالاستيراد بيتأثر بزيادة الدولار الجمركي. شكرا جزيلا.
0: بهذا نصل بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني وأسباب قرار السلطات السودانية بتطبيق ريادة جديدة على سعر الدولار الجمركي. واستضفنا عدد من الخبراء، واللي هم دكتور محمد الناير والأستاذ بالجامعات، والخبير الاقتصادي الأستاذ كمال كرار، والخبير الاقتصادي دكتور هيثم محمد فتحي، والخبير الاقتصادي الدكتور سيد أوهاج. نشكركم على حسن الاستماع، على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.
5: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
6: انتباه انتباه انتباه، نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك، بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما، أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا، بوابتك للسودان.

0: أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة الموافق 7 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. اشتباكات الدعم السريع والمشتركة بغرب دارفور تجبر آلاف المدنيين على الفرار من 11 قرية بمحلية سربا. الخماسية الدولية تؤكد التزامها بالانخراط مع جميع الأطراف السودانية في حوار مستمر وترفض هياكل الحكم الموازية وتدعو لخفض التصعيد. قيادات نسوية تطالب توسيع مشاورات الآلية الخماسية وضمان مشاركة النساء بصورة فاعلة في مختلف مراحل عملية السلام. انقطاع الكهرباء يعمق أزمة المياه والصحة في مدن شمال كردفان، والانتهاكات ومعاناة النازحين في ارتفاع بمناطق القوس وهبيلة والدلن. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجة. ربطت قيادات في مجموعات نسوية ومدنية سودانية نجاح الاجتماعات التي تقودها الآلية الخماسية بشأن العملية السياسية بضرورة مراجعة الطريقة التي أدير بها المسار في أعقاب مقاطعة قوى مدنية الاجتماعات أديس أبابا في أواخر يوليو الماضي، وطلبنا بمعالجة أسباب المقاطعة وتوسيع المشاورات وضمان مشاركة النساء بصورة فعالة في مختلف مراحل العملية. وأضافت الفاعلة النسوية هيام البشرى لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: بمشاركة القوى السياسية السودانية والمدنية وأصحاب وصاحبات المصلحة، نحن بنرى بالضرورة يكون في إشراك لجميع هذه القوى لا سيما النساء، وهنا أنا كواحدة من النساء الفاعلات في ملف السلام في قصور واضح في تمثيل ومشاركة النساء في الاجتماعات السابقة، وتطوعي بقولنا لأنه لابد أن يكون هناك تمثيل ومشاركة حقيقية للنساء، ما يعزز وصول صوتنا وإدماج قضايانا على كافة مستويات العملية السياسية.
0: من جانبها وصفت عضو شبكة النساء السودانيات والناشطة النسوية والمدنية رحمة عتيق الكنزي اجتماعات أديس أبابا بأنها خطوة منقوصة، وقالت أن مقاطعة أطراف مدنية مهمة أفقدتها الشمول والتوازن، معتبرة أن العملية بصيغتها الحالية غير قادرة على إنهاء الحرب أو بناء مسار جامع. وأضافت رحمة لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: تعتبر اجتماعات الآلية الخماسية في أديس خطوة منغوصة تعمق الأزمة بدل من الحل، وفي تقديري مقاطعة أطراف مدنية وازعة ومهمة بتجرد العملية دي من الشمولية والتوازن المطلوبين. العملية بصيغتها الحالية غير قادرة على إنهاء الحرب ولا بناء مسار سياسي جامع على الإطلاق، لأنها بتعتمد على حلول جزئية وبتغفل إرادة طيف واسع من القوة السياسية المدنية.
0: بدورها قالت المديرة التنفيذية لمنظمة كيان لتمكين المرأة مريم حامد أن بعض القوى المدنية فقدت الثقة في عدد من أطراف الخماسية، داعية إلى إعادة جسور التواصل وعدم إغراق العملية بأطراف مؤيدة للحكم العسكري وضمان مشاركة المجموعات النسوية والشبابية. من جهتها رهنت عضو الاتحاد النسائي السوداني رندا عبيد نجاح أي عملية سياسية بتوسيع المشاركة وبناء الثقة وضمان دور حقيقي للنساء ولجان المقاومة والنقابات والمجتمع المدني، مؤكدة ضرورة أن تكون العملية السودانية الإرادة والملكية مع دور إقليمي ودولي دائم. وعلى المستوى الدولي أقرت الآلية الخماسية على مواصلة التشاور مع الأطراف السودانية وإجراء مراجعة دقيقة للمقترحات ووجهات النظر التي تم طرحها، مؤكدة التزامها بالانخراط مع جميع الأطراف السودانية في حوار مستمر وبإعداد دقيق. وقالت في بيان صحفي أن التشاور الواسع والشامل ضروري لبناء الثقة والشرعية والتفاهم المشترك اللازم للمضي قدما بعملية سياسية ذات مصداقية وملكية سودانية، وجددت التأكيد على احترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، كما جددت رفضها لهياكل الحكم الموازية ودعت لخفض التصعيد من أجل التوصل إلى سلام دائم عبر التفاوض. أدت المعارك التي اندلعت بين الدعم السري والقوات المشتركة بولاية غرب دارفور في فرار 6650 شخصاً. وقالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة في بيان الخميس أن 6650 شخصا نزحوا في 4 أغسطس الجاري من 11 قرية في محلية سربة بولاية غرب دارفور نتيجة لتصاعد انعدام الأمن والاشتباكات في بئر سليبة. وأشارت إلى أن غالبية الأسر النازحة فرت عبر الحدود إلى تشاد، فيما انتقل آخرون إلى مناطق مختلفة داخل محلية سربة. ووصفت المنظمة الدولية الوضع في المنطقة بأنه لا يزال متوترا وشديد التقلب. توفيت امرأتان وأصيب 5 آخرين في انهيار منزل بسبب الأمطار بمنطقة الغبشة بولاية شمال كردفان يوم الأربعاء. وتسببت الأمطار أيضا في انهيار أكثر من 300 منزل مع تضرر جميع المدارس في المنطقة، والضحيتين هما فاطمة خميس بريمة 80 عاما وهديل فضل الله عبد الله الزين 13 عاما وهي تلميذة بالصف الرابع الابتدائي، حيث توفيتا في الحال إثر انهيار برندة المنزل عليهما. اختطف 5 مسلحون أشخاص بينهم امرأة و3 رعاة أطفال ونهبوا 50 رأس من الماشية في أطراف مدينة الدلم بولاية جنوب كردفان قبل أن يطلقوا صراعهم مرة أخرى يوم الخميس. وأفاد أحد أقارب الضحايا في مدينة الدلم لراديو دبنجا أن المسلحين احتجزوا الأشخاص 5 في الجناين شرق الدلم ثم استولوا على نحو 50 رأس من الماشية. وأوضحوا أن المسلحين اقتادوا المختطفين إلى مكان مجهول وأخفوهم لساعات قبل أن يطلقوا صراعهم يوم الخميس. يعاني النازحون في محليتي القوس وهبيلة بجنوب كردفان من انعدام المأوى والغذاء والدواء وانتشار الأمراض والحساسيات التي لا يعرف مصدرها مع دخول فصل الخريف. وناشد فتح هاشم ضيف الله منظمات الأمم المتحدة وأصحاب القلوب الرحيمة لإغاثة المواطنين في هذه المناطق، وأشار لوصول بعض المعينات من سلطة حكومة تأسيس تتمثل في تقاوي الزراعة ستساهم في حل المشاكل، قائلا إنها بدونها كانت ستحدث ما جاء بحلول شهر ديسمبر المقبل. وأضافت هاشم ضيف الله لراديو دبنجا:
3: الآن نحن في حوجة كبيرة جدا للإيواء وللغذاء وللدواء حقيقة، حتى إننا عطل يعني في الآبار بتاعت المياه والمضخات وكذا، فالمسألة يعني مسألة إنسانية ومسألة معقدة جدا. يعني جاتنا بعض المعينات منها هي زي ما ذكرت لك أنا التقاوي اللي هي جاتنا من آلية مكتب غايساني، وحقيقة رفعت مننا يعني حكان على وشك إننا شهر 12 يكون عندنا مجاعة في الولاية.
0: وفي ولاية شمال كردفان تعيش مدن الأبيض ومرواب والرهد بولاية شمال كردفان في ظلام تام لليوم 11 على التوالي إثر انقطاع تيار الكهرباء، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على الخدمات الأساسية لا سيما قطاعي الصحة ومياه الشرب. وقال مواطنون بمدينة مروابة لراديو دبنجا أن انقطاع الكهرباء تسبب في أزمة حادة في مياه الشرب، حيث ارتفع سعر برميل الماء إلى ما بين 15 و20 ألف جنيه. وفي مدينة الأبيض أفاد مواطنون راديو دبنجا أن سعر برميل مياه الشرب ارتفع إلى 12 ألف جنيه، بينما بلغ سعر جركانة المياه المفلترة 3000 جنيه. تصدر السودان والبحرين قائمة الدول العربية من حيث نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في 2026 وفق بيانات صندوق النقد الدولي، حيث بلغت النسبة في السودان نحو 169%. ووصف الخبير المصرفي والمالي عمر سيد أحمد هذا الرقم أن الحكومة استدانت مبالغ جديدة ضخمة خلال الحرب، وأضاف لراديو دبنجا:
4: أن الرقم 169% الرقم في حقيقته لا يعكس أي أن الحكومة استدانت مبالغ جديدة ضخمة خلال الحرب، بل صح أنه نتيجة تفاعل بين عاملين: أولاً رصيد ضخم من الديون الخارجية والتأخرات المتراكمة عبر عقود فوائد وغرامات أخير تراكمت على ديون قديمة لم تسدد وليست أموالا جديدة استخدمت في التنمية. ثانيا هو الهم رياضيا الانكماش الحاد في الناتج المحلي من اندلاع الحرب في فبراير 23، بحيث يتقلص حجم الاقتصاد بهذه السرعة ترتفع نسبة الدين إلى الناتج تلقائيا حتى لو ظل رصيد الدين الاسمي شبه ثابت، لأن المقام هو الذي انهار للبسط بالضرورة.
0: ومن جهة أخرى أعلن بنك السودان المركزي استئناف خدمات المحول القومي للدفع الإلكتروني رسميا بعد توقف دام أكثر من 3 سنوات بسبب الحرب، وأدت الحرب إلى تعطل البنية التحتية لأنظمة الدفع الإلكتروني بما في ذلك أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع وخدمات التحويلات بين المصارف والتطبيقات المصرفية. وأعلن البنك أن المرحلة الأولى لاستئناف الخدمات شهدت تنفيذ أول عملية سحب نقدي ناجحة عبر جهاز صراف آلي باستخدام المحول القومي إيزانا ببدء التشغيل الفعلي للخدمة وتعزيز الرابط البيني بين المصارف بما يتيح تقديم خدمات مصرفية. يواجه اللاجئون السودانيين بشرق تشاد نقصا حادا في الغذاء وتدني في خدمات الصحة والتعليم في ظل استمرار الحرب في السودان وتدفق موجات جديدة من طالبي اللجوء. وقال بشير آدم أحد اللاجئين في مخيمات شرق تشاد لراديو دبنجا إن اللاجئين يواجهون صعوبات متزايدة في الحصول على المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أن نحو 10% فقط من اللاجئين يحصلون على مساعدات نقدية لا تكفي لتوفير وجبات يوم واحد. وأضاف لراديو دبنجا من شرق تشاد في هذا الخصوص:
5: صعوبات جمة بسبب نقص التمويل، إلا أن قطاع المعيشة هو مكمن المعاناة، حيث تحصل أعداد قليلة جدا من اللاجئين لا تتجاوز 20% من سكان كل مخيم على مساعدات إنسانية نقدية شهرية في المخيمات القديمة، إلا أن تلك المساعدات تشوب عدم ورودها شهريا، وكثيرا ما تتعرض للنهب في الطريق وأحيانا من داخل المخيم لمراكز التوزيع، كما أنها قليلة جدا لا تكفي لوجبات يوم في مطعم عادي، حيث يلجأ اللاجئون للعمل في فلاحة الأراضي الخاصة بالمواطنين في القرى المحيطة.
0: أكد وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد إبراهيم إن القطاع الصحي لا يزال يواجه تحديات كبيرة، أبرزها ارتفاع تكلفة الخدمات الطبية وضعف التمويل ومحدودية الدعم الخارجي، إلى جانب صعوبة الوصول الآمن إلى مناطق كردفان ودارفور في ظل استمرار الحرب. ولفت إلى أن الكوادر الطبية تواصل أداة مهامها رغم الظروف الأمنية المعقدة. وأوضح الوزير في مقابلة مع راديو دبنج أنه نحو 5600 مؤسسة صحية ترفع تقارير دورية من مختلف ولايات السودان، وأشار إلى أن معدل التشغيل الحالي يبلغ نحو 70% فيما يعمل نحو ثلثي المستشفيات الحكومية من أصل 700 مستشفى بصورة كاملة أو جزئية وفقا لظروف كل ولاية. وأضاف وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم إبراهيم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: 600 حوالي قرابة 6000 مؤسسة صحية دي بتقدم تقارير من كل ولايات السودان العاملة فيها بمقصودة بصورة دورية، سواء كان عاملة مباشرة بوزارة الصحة الولائية الوزارات الولائية أو عاملة بإشراف الوزارات الولائية وتشغيل بعض المنظمات الدولية والإقليمية أو الوطنية. معدل التشغيل حاليا حوالي 70% من المؤسسات الصحية، يعني أكثر من الثلثين في ولايات السودان المختلفة، والتقرير بيشمل كل ولايات السودان. طبعا المستشفيات بالذات حوالي 700 مستشفى في السودان حكومي، هذه المستشفيات الثلثين حاليا بيعمل بصورة كلية أو بصورة جزئية في بعض الولايات.
0: ومن جهة تانية قال وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد إبراهيم إن عدد مراكز غسيل الكلى انخفض من حوالي 110 مراكز إلى نحو 60 مركزا موزعة على ولايات السودان، لافتا إلى أن جزء كبير منها يتركز في ولايتي الخرطوم والجزيرة إضافة إلى ولايتي نهر النيل والشمالية بسبب حركة النزح. وأكد الوزير لراديو دبنجا استقرار توفير الأدوية الخاصة بمرضى الكلى، حيث يتلقى نحو 5000 مريض جلسات الغسيل على نفقة الدولة. وأضاف وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد إبراهيم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: مراكز الكلى نقصت كثير جدا من أكثر من 104 مركز، حاليا شغالات قرابة 60 مركز موزع في ولايات السودان المختلفة. هذه المراكز جزء كبير جدا منها في ولاية الخرطوم، والولايات كذلك الولايات الثانية ولاية الجزيرة، ولكن كذلك عدد زايد في ولاية نهر النيل والولاية الشمالية للظروف تحت النزوح الكبيرة بتاعت الناس في الفترة الأخيرة، لكن العلاج والأدوية مستقرة، يغسل في هذه المراكز حوالي 5000 مريض حاليا.
0: من جانب آخر، أقر وزير الصحة الاتحادي أن مصانع الأدوية في الخرطوم تأثرت بالحرب، ما دفع الوزارة إلى الاعتماد على الاستيراد وتفعيل نظام التصنيع التشاركي، حيث يعمل 18 مصنعا عبر التعاقد الخارجي لإنتاج الأدوية. وأضاف لراديو دبنج أن نسبة وفرة الأدوية الأساسية بلغت 70% خلال العام الماضي، بينما تجاوزت قيمة واردات الأدوية 400 مليون دولار مع توقعات بارتفاعها خلال العام الجاري، وهو ما يعكس استقرار نسبيا في الإمداد الدوائي. الخبر الأخير في النشرة، قال رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس أنه استرداد دارفور من قوات الدعم السري بات قريبا، ودا خلال افتتاحه مهرجان السلم المجتمعي أهل السودان بما فيهم الطرق الصوفية والإدارات الأهلية للعمل على الاستشفاء الوطني الشامل في البلاد والعمل على رتق النسيج الاجتماعي. وكان رئيس الوزراء أصدر يوم الخميس قرارا بإعفاء وزير الشؤون الدينية والأوقاف بشير هارون عبد الكريم من منصبه وإنهاء تكليف الأمين العام للمجلس الأعلى للحج والعمرة عمر مصطفى علي من مهامه. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بيتواصل، فابقوا معنا.
7: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 7 أغسطس شهر 8 2026. في الجولة دي أعددنا لكم المواد التالية: مجموعات نسوية تدعو لتوسيع المشاورات وضمان مشاركة النساء في العملية السياسية،
1: لأنه الفترة السابقة صاحب استمرار مستمر على إشراك واجهات المؤتمر الوطني، ونحن بنرى أنه يتم استبعاد كامل للمؤتمر الوطني وواجهاته.
7: الشرطة تواصل حصر المفقودين منذ بداية الحرب.
8: لدى الشرطة وزارة الداخلية مجلس معني بحقوق الإنسان، أهم هذه الحقوق حق الإنسان في الحياة الكريمة.
7: زيادة أسعار الدولار الجمركي وتأثيراتها المتوقعة على الاقتصاد.
9: كل ما اتسعت الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي دائما بيكون هنالك حافز للتلاعب.
7: مواطنو محليتي الجوز وهبيلة يعانون من أوضاع إنسانية صعبة.
10: الناس يعني تحت الأمطار يعني يلتحفون السماء ويفترشون الأرض، وأسر وأطفال وعجزة.
7: ومبادرة لدعم ذوي الإعاقة في معسكرات يواندا.
11: في خلل أو عجز كبير في الوصول للأجهزة التعويضية الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، سواء كان الكراسي أو العصايات أو السماعات.
7: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
12: دبنجا، أخبار لكل السودان.
7: أهلا بكم مرة أخرى. ربطت قيادات في مجموعات نسوية ومدنية سودانية نجاح الاجتماعات التي تقودها الآلية الخماسية بشأن العملية السياسية بضرورة مراجعة الطريقة التي أدير بها المسار في أعقاب مقاطعة قوى مدنية لاجتماعات أديس أبابا في أواخر يوليو الماضي، وطالبنا بمعالجة أسباب المقاطعة وتوسيع المشاورات وضمان مشاركة النساء بصورة فاعلة في مختلف مراحل العملية. على هذه الخلفية تحدثت لي دبنجا الناشطة هيام البشرى.
1: فيما يتعلق بدعوة الآلية الخماسية للاجتماعات التشاورية التحضيرية للعملية السياسية، رأيي في هذه الاجتماعات هو من رأي القوى المدنية التي قاطعت هذه الاجتماعات والمن ضمنها تحالف سموت. وفي الموقف ده بنعتقد انه في عدة اسباب دعت لذلك، وعلى رأسها الاجراءات التي صاحب التصميم العملية السياسية في الاجتماعات السابقة لتجاوزها في الاجتماعات القادمة. وفي ده طلبنا عقد اجتماعات، ولكن لم تتم التلبية بل جددت الخماسية الدعوة للاجتماعات الجديدة قبل معالجة الاختلالات السابقة، وحتى الدعوات الجديدة لم تكن بالطرق يعني المطلوبة اللي بتؤدي إلى تلبية حضور الاجتماعات. ولذلك رأينا في هذا الأمر أنه لا جديد. وفي جانب آخر متعلق برضو باللجنة التحضيرية، نحن بنفتكر أنه اللجنة التحضيرية لابد أن تقوم عبر تشاور واسع من السودانيين والسودانيات، وده بخلي يكون في تحديد واضح للأطراف والأجندة وتحديد مكان وزمان انعقاد الاجتماعات، وكذلك توضيح دور المجتمع الإقليمي والدولي. وده مهم لأن الفترة السابقة صاحب استمرار مستمر على إشراك واجهات المؤتمر الوطني، ونحن بنرى أنه يتم استبعاد كامل للمؤتمر الوطني وواجهاته الإسلامية. وفي جانب آخر برضو متعلق بمشاركة القوى السياسية السودانية والمدنية وأصحاب وصاحبات المصلحة، نحن بنرى بالضرورة يكون في إشراك لجميع هذه القوى لا سيما النساء. وهنا أنا كواحدة من النساء الفاعلات في ملف السلام في قصور واضح في تمثيل ومشاركة النساء في الاجتماعات السابقة، وتطوالي بقولنا لأنه لابد أن يكون هناك تمثيل ومشاركة حقيقية للنساء، ما يعزز وصول صوتنا وإدماج قضايانا على كافة مستويات العملية السياسية. وخلينا نقر بالقرار 1325 الخاص بمشاركة النساء وتمثيلهم في كافة المستويات أثناء النزاع وبعد النزاع وفي كافة مواقع صنع القرار، وبكده أكيد بقودنا للمساهمة في صنع واستدامة السلام. وده بخلينا نجدد مطالبنا وبننادي بها على إنها حق ويجب الالتزام به في الفترات القادمة لهذه العملية. وكل هذه الخطوات والملاحظات المتعلقة باللجنة التحضيرية بالتأكيد بيضغطنا إلى أن يكون في قيادة وملكية للعملية السياسية من قبل السودانيين والسودانيات، ما يقودنا إلى تحقيق السلام الشامل وإقامة نظام ديمقراطي. أما الجانب المتعلق بهل ما تزال هذه العملية قادرة على الإسهام في إنهاء الحرب وبناء مسار سياسي جامع، أنا رأيي عملية سياسية شاملة تستند إلى مبادئ الشمول الشفافية وأن تكون بقيادة وإرادة وطنية وتضمن المشاركة العادلة لجميع الأطراف كما ذكرت برضو لا سيما الشباب والشابات لجان المقاومة النساء من ذوات الإعاقة اللاجئين واللاجئات نازحين والنازحات وإلى آخره من أصحاب وصاحبات المصلحة، اللي بيخلينا نحقق معالجة لكافة أسباب الصراع الجذرية لهذه الحرب والحروب الظلت مستمرة في الدولة السودانية ووقفها وإنهائها بصورة دائمة، ويحصل تحقيق للعدالة وبناء دولة المواطنة. وده كله بيتطلب إرادة وطنية قوية من السودانيين والسودانيات أنفسهم قبل كل شيء. وقتها بنقدر نقول إنه هذه العملية هي قادرة على أن تبني مسار سياسي جامع. أما ما يخص الجانب الأخير المتعلق بسؤال ما هي من وجهة نظركم الخطوات اللازمة لإصلاح هذا المسار، طيب في الجانب ده بالنسبة لي من أولى الخطوات أن تستمر القوة المدنية السودانية في التنسيق بالطرق المختلفة اللي بتقدر تحقق لنا نوع من الوحدة في أكبر جبهة مدنية، لأنه ده بيحقق لنا فرصة أكبر في أن نجعل هذه المبادرات تنصاع لرغبتنا في إدارة هذه العملية وأن نكون المالكين لها لتحقيق السلام بعيون السودانيين والسودانيات كافة. وأيضا واحدة من الإصلاحات الهامة هي هناك ضرورة لمواصلة وعقد اجتماعات مباشرة مع الآلية الخماسية لمراجعة منهج إدارة العملية السياسية بكافة الملاحظات أنا ذكرتها خلال الفقرات السابقة، وده لمعالجة أوجه القصور والشروع في ترتيبات أو دعوات جديدة. ونقطة أخيرة أرى إنه برضو من الضرورة وهي التأكيد على مشاركة النساء في كافة خطوات والمراحل التحضيرية والمستقبلية للعملية السياسية. وفي الختام، أي جهود دبلوماسية جادة بتلتزم بكافة المبادئ اللي أنا ذكرتها أكيد نحن بنرحب بها من أجل وقف نزيف الدم السوداني.
7: قال المتحدث الرسمي باسم الشرطة العميد فتح الرحمن توم إن منصة البلاغ الإلكتروني التابعة للشرطة استقبلت عدد 550 بلاغ لأشخاص مفقودين في الفترة من 15 أبريل بداية الحرب، مؤكدا أن هذا العدد ليس هو كل المفقودين. المزيد في حديثه لراديو دبنجا بهذا الخصوص.
8: عمليات التفتيش والإشراف على الحراسات عمليات مستمرة تقوم بها النيابة، كما أن الشرطة تراعي حقوق المحبوسين والمنتظرين، ويظهر ذلك في اهتمامها ببيئة هذه الحراسات. وهنالك قاعدة قانونية أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته دون شك معقول. لدى الشرطة وزارة الداخلية مجلس معني بحقوق الإنسان، أهم هذه الحقوق حق الإنسان في الحياة الكريمة، ويتوفر كل حراسات الشرطة في كل المرافق هذه الحقوق. التفتيش مستمر من كل قادة الشرطة للمحتجزين بهذه الحراسات. استقبلت منصة البلاغ الإلكتروني في الفترة من 15 أبريل حتى الآن 550 بلاغ لأشخاص مفقودين. بالتأكيد هذا العدد ليس هو كل المفقودين في حرب الكرامة، هنالك عدد آخر من الأسرى والمحتجزين في صفوف ميليشيا الدعم السريع المتمردة لم تصل حتى الآن بلاغات عن أسرهم. بلغت السيارات التي تم تجميعها من شوارع ولاية الخرطوم ومن الميادين العامة ومن المرافق الحكومية عدد 16823 سيارة حتى تاريخ اليوم. هنالك لجنة معنية بمتابعة تحديد هوية مالكي هذه السيارات، لأن هذه السيارات تعرضت للنهب والسرقة في أطرافها وأجزائها وأصبحت غير معلومة. أدلة جنائية والبرور تحدد هوية ملاك هذه السيارات. تسليم هذه السيارات يتم عبر النيابة مجانا، لا يوجد أي تحصيل رسوم على تسليم هذه المركبات وهذه السيارات. عملية التسليم عملية مستمرة عبر النيابة وعبر أقسام الشرطة الجنائية. آلاف السيارات تم تسليمها لأصحابها حتى الآن، كما ذكرت العدد متغير ويتغير كل ساعة يحصل تسليم جديد لهذه المركبات.
7: أثار قرار الحكومة بزيادة سعر الدولار الجمركي العديد من ردود الفعل وتساؤلات حول جدوى القرار وحول تحفيز الصناعات الوطنية والمؤسسات الإنتاجية من أجل المنافسة. بهذا الخصوص تحدث لراديو دبنجا الخبير الاقتصادي هيثم محمد فتحي.
9: طبقت السلطات الجمارك زيادة جديدة للمرة الثالثة خلال 60 يوم، يعني في 60 يوم تم رفع الدولار الجمركي بمقدار 565 جنيه بنسبة تقارب 16.6% خلال شهرين فقط، ومعدل طبعا لا يقارن بمعدلات التضخم السنوية الموجودة واللي بيشهدها الاقتصاد السوداني. هذا الإيقاع المتسارع بيكشف أن هنالك أزمة أعمق من أنه يكون هو مجرد رقم بيتغير على جدول التعرفة الجمركية. لكن لابد أن يكون هنالك يعني سياسة متفق عليها لتقييم الواردات عند احتساب رسوم الجمركية. فده يعني الآن السودان خارج من حرب وخرج جزء كبير جدا من الطاقة الإنتاجية من الاقتصاد السوداني. تضرت البنية التحتية للنقل والطاقة في كمية بتاعة مواطنين نزحوا ولجأوا، ودي كلها يعني مفروض أن يكون هنالك يعني نظرة للاستيراد، يعني يكون هنالك نظرة للاستيراد حتى الدولار الجمركي يحقق الغاية المرجوة منه في أنه يعمل على حماية الصناعة المحلية، لأن الصناعة المصانع القائمة الآن هي أصلا بتعاني من مشاكل عديدة من ضمنها انقطاع الكهرباء، شح التمويل، ندرة النقد الأجنبي، اعتمادها على المدخلات الإنتاج المستوردة التي لا بديل لها محليا. هذه كلها مشاكل لابد أن ينظر إليها بعين الاعتبار. زيادة الدولار الجمركي حيعمل على زيادة الكلفة والتكاليف للمدخلات الصناعية بذات النسبة، حترتفع برضو السلع أسعار السلع الاستهلاكية دون أن يكون هنالك أي تحسن في القدرة التنافسية لهذه السلع. ارتفاع الدولار الجمركي برضو حيعمل على اتساع الفجوة بين التكلفة الرسمية المفروضة على الاستيراد والتكلفة الفعلية في السوق، وده كله يعني بيخلق حافز اقتصادي للتهرب الجمركي واللعب في الفواتير الجمركية والتحايل في المنافذ الرسمية. فدي كل ما اتسعت الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي دائما بيكون هنالك حافز للتلاعب في القيم السعرية للمنتجات اللي بتجي من برا. دي كلها كلما ارتفع الدولار الجمركي دون إصلاح في منظومة الإيرادات والرقابة بيكون في ازدادة مسارات الغير الرسمية والإجراءات غير الرسمية، ده بيؤدي إلى تآكل الإيرادات الحكومية، والخزينة العامة للدولة برضو بيكون عندها مشاكل في إنه يكون الإيرادات حقتها فيها نقصان كثير جدا. أنا في تقديري المشكلة ليس في رفع الدولار الجمركي ولا رقم الدولار الجمركي، إنما المشكلة في أنه ليس هناك رؤية اقتصادية شاملة توحد سعر الصرف، ودائما يكون يعني سعر الصرف الرسمي يساوي الموازي، وأنه يكون في قاعدة ضريبية، مظلة ضريبية متوسعة تعمل على توسيع القاعدة الضريبية بدل من يكون هنالك إثقال على كاهل المواطن الذي يدفع الضرائب.

0: بحاجة إلى استعادة الثقة في الجنيه السوداني، وهذه الثقة لا تأتي إلا أن يكون هنالك استقرار في السياسات النقدية والمالية، ويكون في ضبط في الإنفاق العام، تحفيز الصادرات السودانية القادرة، الصادرات السودانية القادرة على أنها تستجلب نقد أجنبي مستدام. ولا بد أن يكون هنالك خطة أو رؤية، لأن النجاح الحقيقي لأي سياسة مالية أو نقدية لا يقاس بحجم ما تم جمعه، لكن بقدر ما عملت على إعادة الثقة في العملة الوطنية، وتحويل الجمارك من أداة إيرادية إلى رافعة حقيقية تسهم في الإنتاج والتنمية وتوطين الصناعات السودانية وتقليل الواردات.
1: قال الأستاذ فتحي هاشم ضيف الله حاكم جنوب كردفان بالإنابة بأن المواطنين في محليتي الجوز وهبيلة يعانون من انعدام المأوى مع دخول فصل الخريف، وكذلك انتشار الأمراض والحساسيات التي لا يعرف مصدرها. ورجح في حديثه لدبنجا أن يكون للأمر علاقة باستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل الجيش. التفاصيل في هذا الحديث الذي أدلى به لراديو دبنجا.
2: المواطن محتاج حقيقة يعني لتفاصيل كثيرة جدا. أولا يعني المسألة بتاعت الإيواء، والمنطقة الآن عندنا في ولاية جنوب كردفان محلية الجوز ومحلية هبيلة حقيقة يعني أصبحت زي ما قلت لك مركز للإيواء، عبارة عن مركز إيواء. يعني كمية كبيرة من النازحين في موجات سابقة كانت من الولاية ذات نفسها، يعني من منطقة كادوغلي ومن مدينة كادوغلي ومن مدينة الدلنج ومناطق أخرى، يعني عندك في شمال كردفان اللي هي الرهد وأمروابة والمناطق دي وأطراف يعني القرى حول الأبيض كلها نزحت الآن موجودة عندنا في محلية الجوز. والآن نحن في حوجة كبيرة جدا للإيواء وللغذاء وللدواء حقيقة، حتى عندنا عطل يعني في الآبار بتاعت المياه والمضخات وكذا. فالمسألة يعني مسألة إنسانية ومسألة معقدة جدا. يعني الإنسان في هذه الولاية حقيقة بعيد من الإعلام، ودي مسألة صعبة شديد، وأنا أتمنى أن الإعلاميين يوصلوا الرسالة دي لمنظمات المجتمع المدني ولأخواننا في العمل الإنساني. الآن إنسان جنوب كردفان حقيقة يعني يحتاج لوقفة حقيقية في المسائل الأساسية والضرورية للحياة، من ماء وغذاء وإيواء. حقيقة الناس يعني تحت الأمطار يعني يلتحفون السماء ويفترشون الأرض، وأسر وأطفال وعجزة، وبنعاني برضو من المسألة بتاعت آثار الحرب وفي بعض الأمراض اللي هي ظهرت لنا زي الأمراض الحساسيات، يتهم أو يقال إنه دي مسألة بتاعت غازات يعني سامة وكده استعملتها القوات بتاعت الجيش السوداني ضد المواطنين في بعض المناطق. يعني الآن أنا عندي مواطنين حقيقة تتقطع يعني أجسادهم حقيقة بالحساسية، وحساسية ما في لا علاج، ما عندنا مراكز، ما عارفين ذاته أسبابه شنو. فأنا أفتكر يعني المسألة بتاعت الأمراض دي يعني برضو لا بد إنه يعني نحن بنحتاج إلى جهات يعني ذات اختصاص في المجال ده، وبالذات في المجال اللي هو في المسألة بتاعت الأسلحة المحرمة دي. يعني ففي أمراض ظهرت كثيرة، في حالات بتاعت إجهاضات كبيرة جدا، في تشوه للأجنة برضو اللي هم يعني حديثية الولادة، في برضو يعني مسألة حقيقة يعني مسألة صعبة جدا. وممكن يعني الحاجة دي أنا أرسل لك بعض الصور والمقاطع وكده، مآسي حقيقية وعبرك وعبري إذاعة دبنجا، ونناشد منظمات كل منظمات الأمم المتحدة، بنناشد أصحاب القلوب الرئيفة على أساس أنه تغيث هذا المواطن. ويعني الآن نحن الحمد لله رب العالمين نشكر الله عز وجل في ولاية جنوب كردفان جاتنا بعض المعينات، منها هي زي ما ذكرت لك أنا التقاوي

0: اللي هي جاتنا من آلية مكتب غيثاني، وحقيقة رفعت مننا يعني، يعني كان على وشك إننا شهر 12 يكون عندنا مجاعة في الولاية حقيقة، لكن بحمد الله بحمد الله التقاوي ممكن رفعت لنا شوية، والآن موعودين بعمل إنساني، لكن برضو بنناشد عبرك كل منظمات المجتمع المدني وكل العمل الإنساني إنه يقيسونا ويلحقونا، وأنا بسمح لك يعني إنه التسجيل أو صوتي ده يمشي إذاعة دبنجة يعني.
1: أظهرت إحصائية للمبادرة السودانية لدعم ومناصرة الأشخاص ذوي الإعاقة وجود نحو 500 شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل معسكر كرياندنغو للاجئين في أوغندا، يعانون من نقص الخدمات الأساسية وصعوبة الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم والأجهزة المساعدة. المزيد من التفاصيل في حديث محمد المؤيد المبارك مؤسس المبادرة حول إنجازات المبادرة وحول المبادرة نفسها.
2: هي مبادرة معنية بالأشخاص ذوي الإعاقة في عدة نواحي، من ضمنها التشبيك مع المنظمات أو الفاعلين المهتمين بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، أيضا مناصرة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ولا سيما اللاجئين الموجودين داخل المعسكر. فيما يخص التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المعسكر، في صعوبات حقيقية بتواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول للخدمات الصحية بشكل مباشر، في اكتظاظ كبير داخل المؤسسات الصحية داخل المعسكر، أيضا في خلل أو عجز كبير في الوصول للأجهزة التعويضية الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، سواء كان الكراسي أو العصايات أو السماعات أو الأدوية. أيضا يعاني الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول للخدمات التعليمية، نسبة لعدم وجود مؤسسات تعليمية دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة داخل المعسكر، تراعي خصوصية الإعاقة ودرجتها. برضو في مشكلة حقيقية في البيئة داخل المعسكر، في نسبة كبيرة من الأشخاص ذوي الإعاقة موجودين في خيم لا توفر أدنى درجات الحماية على المستوى الصحي أو حتى على المستوى الأمني. في عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة تعرضوا للسرقات، لسرقة الممتلكات أو حتى التهديد المباشر. أيضا في ضعف واضح في التأهيل النفسي، ولا سيما للإعاقات الحديثة الناتجة من الحرب. يعيش عدد كبير من الإعاقات الحديثة في أوضاع نفسية غير جيدة، يعانون من عزلة، عدم تقبل للإعاقة بشكل كبير. برضو في خلل في المسألة المتعلقة بالإحاشة أو الغذاء، في إشكال واضح في كمية الغذاء وجودته. عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة بيعاني من سواء التغذية والوصول للغذاء الجيد أو المناسب بشكل مستمر. أيضا أحصت المبادرة حتى مايو من العام الماضي أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المعسكر يتراوح العدد ما بين 480 إلى 500 فرد من ذوي الإعاقة. تتركز الإعاقات بشكل كبير في الإعاقة الحركية، ثم تليها الإعاقات المركبة، وأيضا هناك عدد مقدر من الإعاقة السمعية والبصرية. تحركت المبادرة في عدد من الأنشطة المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة. تم إقامة احتفال باليوم العالمي في العام الماضي للأشخاص ذوي الإعاقة بالشراكة مع عدد من المنظمات السودانية الموجودة داخل أوغندا. أيضا هنالك نشاط للمبادرة على مستوى الأفراد داخل المعسكر في إطار التوعية القانونية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. أيضا ساهمت المبادرة في تشبيك مع عدد من المنظمات السودانية أو المبادرات الموجودة في كمبالا في توفير نسبة مقدرة من الأجهزة التعويضية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، أيضا في توفير بعض الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية الخاصة بالأطفال ذوي الإعاقة. أيضا أقامت المبادرة عدد من الورش للمنظمات أو المبادرات السودانية الموجودة داخل المعسكر تتعلق بضرورة تضمين برامج تستوعب قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار بناء قدرات المؤسسات الناشئة والمبتدئة.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
3: راديو دبنجا، راديو
4: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
5: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في لقاء خاص حول الموسم الزراعي في محلية المجلد بولاية غربي كردفان. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 من مدينة المجلد محمد إبراهيم كجام، يحدثنا حول الموسم الزراعي في المحلية. أهلا ومرحبا بك كجام في راديو دبنجا.
6: والله يعني الموسم كان شوية المطر كان يعني هو بدر، لكن زي فيه صدمة، لكن الناس زرعت السنة دي كل المدن طلعت لنا برة في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول والمعريف والدخل ذاته صرحوه صرح كل الحصاد بتاعت القرش انزرع، والآن المطر استعدل يعني سالينا مطرتين ثلاثة مطر طقان، والناس يعني بدت أنه انتهت من المرة وبدت تجنكب هسه الآن، والحمد لله المطر هسي مبشر يعني هسه نحن في قيمة شديدة في المجلة.
5: يعني الناس قدروا زرعوا مساحات أكبر مقارنة بالسنة الفاتت؟
6: لا لا أنا ما بدون في المدينة دا تقعد، لأن نحن زي الشغلة بتاعت المعايش بالذات يعني فقدت الناس، والناس كلها طلعت للسواق الأصلية وزراعة يعني ما في طريقة خالص.
5: نعم.
6: المجلد أكبر كمية الناس زرعت يعني من هنا المجلد لحد الدبب، من المجلد هنا لحد الدبب ما بتلقى فجوة بدون زرع.
5: نعم. طيب الجهات المسؤولة أو يعني وزارة الزراعة قدرت وفرت لكم تقاوي جيدة أو يعني الاحتياجات بتاعتكم؟
6: أولاً الأستاذ، لأن الناس ديل قاعدين كل القيم أن الشغلة دي، لأن ما في أي تقاوي، نحن كانت معنا منظمة بتاعت كونسير فما جابت لنا تقاوي، لكن جابت لنا مبلغ من القروش يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التقاوي من السوق وبيستهدف في زرعه يعني برضو ساعدت كثير، لكن أما بالنسبة للزراعة ما عندها أي تداخل مع برا، ما جابوا لنا أي حد.
5: نعم. التقاوي اللي جيته في السوق بأسعار كويسة ولا كانت غالية شوية؟
6: والله غالية، لأنه يعني عندك الفول لأنه حصل 10,000 الفول الأحمر البقول عليه البقول عليه مثلا أنه تماليس عمل 10,000 وهسي عمل 12,000 هسي كلامك ده في السوق. وفي والدحمد ب 13,000 الملوى، عندك الدخن طبعا برضو ب 13,000 كان قبل الحسي القناة الحسي حاليا يعني، والفول ده الملوى الفول مكشور ما مكشور غير مكشور بحاجة بتاعت 5,000.
5: نعم.
6: فده شغل الهسي ماشي، لكن الناس زرعت والله بفضل الله الناس زرعت.
5: وطيب
6: دارين المزيد لو في أي منطقة حاجة بتناشو يكون في مناسجة عشان الناس تزرع ويكون مثلا انه الناس ما تتعب شديد.
7: طيب اعتمدتوا على الطريقة التقليدية انه ناس يعني مثلا تنظف او الاستعدادات للزراعة مثلا الحراثة بالبوابير ولا اللي هو الحاجات المحلية؟
6: والله يا استاذ عندنا المحاريت، عندنا محاريت بالخيل ومحاريت يعني بالحمير وعندنا بابورات يعني اي زول بيستطيع، لكن المفرات غالي حق العمار وبتاعة البابور ذاته بمية، المخمص بمية وعشرين ألف، المخمص حارتونك بمية وعشرين ألف، سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بيجروا لك بمية وعشرين.
7: وغالي بالنسبة للناس العاديين يعني أغلب الناس يعني ما بيقدروا يستطيع يوفروا البوابير دي.
6: نعم جراري جراري جراري بتاع جدودنا القديمة دي جراري والمغمض شبيب ومقاتلة.
7: أوكي. نعم. نعم.
6: لكن يعني ما بسيط من مخمسين أو مخمسين ونص ما بتنطع لأن الطاقة ذاته الجراري صعبة شوية.
7: نعم. طيب الحماية كيف؟ نحن عارفين أنه مثلا في المناطق الزراعية دي في تحديات اللي هو بتواجه المزارعين اللي هو معناس الماشية والبقر بيجاي بيخشوا الزراعات والتفاصيل دي، الإدارات الأهلية قاعدة تنسقت للحاجة دي زي ما بيعملوا كل سنة عشان ما يكون في تداخل بين المزارعين والرعاة ويكون في تلف؟
6: والله يا أخي نحن الإدارة الأهلية دي أنا أصلا منذ الفترة الفاتت ولا مثلا منذ اللي احنا في المجلتنا عندنا تقاليد بالنسبة للبقر والزراعة دي، طبعا هي حاجة متواصلة بعض، لكن عندنا لجان، عندنا لجان بتعزم الموقف ده بدون مشاكل وبدون أي حاجة، يعني بيجي بقوم الزرع وبعد ذاك سيبه بكون مرتضي والبتاعة البقر برضو بيكون مرتضي والعمل ماشي يعني ما فيها مشكلة أصلا.
7: طيب يعني التوقعات شنو مثلا للموسم ده؟ نتوقع فيه إنتاجية كويسة؟
6: نعم هتتوقع انتاجيه 100% يعني مش 200% ولا تاكيده 100%، لان الناقه كلها حركت وما خلت شيء في الارض والنبات ذاته قام، يعني نحن نتوقع من توقع مننا في الدرك موضوعنا حيكون سمع، موسمنا حيكون سرع والمطر تم.
7: نعم. وفي احتياجات مثلا انتوا دايرينها في السوق تتوفر يكون في يعني التسويق للمحاصيل ولا الحرب والمشاكل الأمنية دي أحيانا بتشكل تهديد للتسويق بالنسبة للمحاصيل بتاعتكم؟
6: والله بالنسبة للموضوع ده أستاذ أنه التسويق ما موجود وبعد داخل الناس ما في ضبط بالنسبة للتجار أو للناس المشترين ما في ضبط، يعني أول حاجة أي دول يعني أنت بتسجل برمو حقك ده تحت وبعد ذلك ثاني هم بيجوا، يعني كان الدور الفات الملوى كانت بأربعة آلاف وثلاثة آلاف وألفين ونصف مناطق، الآن الملوى لقيت بخمستاشر ألف، 15,000 الآن أنا كلامي معك ده 15,000، فما في مراقبة، رغابة ما في، ويعني الإدارات الأهلية ذاتها نحن ما بنقول حاجة لكن هم ما شايفين شغل بالنسبة للمواطن ده خالص، خالص المواطن ده عايش على بركة الله.
7: نعم. اللي هو تحديد الأسعار وحماية المزارع ذاته لحاجاته مثلا هو لأنه بيتعب السنة كله، وأنا ما نيجي يلقى السماسرة في السوق يوقعوا له السعر بتاعة المحاصيل هو ما بيستفيد، بكون خريف وده كله راح ساكت.
6: نعم هو ده الحاصل، الحاصل الآن في البلد دي بالذات يعني المجلد.
7: وطيب
6: الرغبة ما في، رغبة السوق ما في، الناس ما مروا عليه أنه التجار يعني الليلة ده من أربع من الشوال مثلا لسبعين ألف بقي لتلتمية وستين تلتمية وسبعين، يعني ماشي ساكت بس ماشي ساكت، والناس بس بيأكلوا يا رب العالمين هو اللي بيأكلوا، يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شوية، تعبان والله ده كلام أنا بقوله بإذن رب العالمين.
7: نعم. وبالنسبة للمزارعين يعني لو في رسالة إنك دار توصله للمزارعين أو سواء كان للجهات الحكومية ناس وزارة الزراعة بالاحتياجات بتاعتكم كلامك ليهم شنو؟
6: كلامي بالنسبة لوزارة الزراعة هي مفروض هي يعني ترعى الزمن المناسب، هي عملوها وزارة الزراعة عشان ترعى الناس، ولا حد الآن نحن في المجلد ما عندنا أي رعاية من وزارة الزراعة بالذات، نحن نتمنى من الله أن وزارة الزراعة ترجع لصوابها تجيب للناس التراغي وتجيب للتراغب، يعني تراغب الزراعة ذاتها تجيب للناس مناديب، لأن في طير بيجي في الدرد ده هسي بعد في طير في بلد بيكون فيها طير بيأكل العيش الضخم ومفروض أنهم يعني يبادروا، لأن الرغم من إحنا في مشاكل وكذا هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا يشوفوا المزارع ده، لأن المزارع ده بلاه ما في طريقة، ما في نجاح بلا المزارع. ما قاعدين هسه نحن تقريبا لنا كم 3 4 سنة ما في زول جانا، ما في زول قال لنا يا اخوان انتوا دارين شنو، ولا في اجتماع بالنسبه للزراعه ولا كده، ما في. لكن الناس زارع الحمد لله زارع.
5: مستمعينا الاعزاء، ده كان محمد ابراهيم كجام رئيس اللجنه الزراعيه بمنطقه الكيلو 13 بمدينه المجلد بولايه غرب كردفان حول الموسم الزراعي الحالي في المحليه. وشكرا لكم على حسن المتابعه.
3: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
5: عناوين الاخبار من راديو دبنجا اليوم الجمعه 7 أغسطس 2026. اشتباكات الدعم السريع والمشتركة بغرب دارفور تجبر آلاف المدنيين على الفرار من 11 قرية بمحلية سربا. وفاة امرأتان وإصابة 5 آخرين وانهيار عشرات المنازل في أمطار غزيرة ضربت منطقة الغبشة بولاية شمال كردفان. الخماسية الدولية تؤكد التزامها بالانخراط مع جميع الأطراف السودانية في حوار مستمر وترفض هياكل الحكم الموازية وتدعو لخفض التصعيد. الانقسام حول مشاورات أديس أبابا يثير المخاوف بشأن فرص تحقيق السلام ووقف الحرب في السودان. حكومة تأسيس تتجه لإنشاء بورصة متخصصة لشراء وتصدير المحاصيل والمواشي والذهب وتفعيل وتوقيع اتفاقيات تجارية مع دول الجوار. رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس يقول تحرير دارفور بات قريبا جدا ويدعو السودانيين إلى الاستشفاء الوطني الشامل. بنك السودان يعيد تشغيل المحول القومي للدفع الإلكتروني والدولار يواصل الارتفاع أمام الجنيه السوداني. الخرطوم تستأنف خدمات الصراف الآلي والسحب الإلكتروني ونقاط البيع بعد أكثر من 3 سنوات من التوقف. في ظل استمرار الحرب وتوقف أعمال الصيانة، خبراء يحذرون من انهيارات محتملة لإهرامات مروي المدرجة على قائمة التراث العالمي. 71.9% نسبة النجاح في امتحانات الشهادة الابتدائية بنهر النيل، و 18 تلميذا وتلميذة يحرزون الدرجة الكاملة. منسقة منظمات الأمم المتحدة في السودان ترتيبات لعقد مؤتمر للحوار حول تعافي القطاع الخاص في سبتمبر المقبل. جرعات أبطال إفريقيا تضع الهلال في مواجهة مع إيغل نوار البوروندي والمريخ مع باور ديناموس الزامبي. الهلال المدني والهلال الساحل إلى الدور التمهيدي الأول من بطولة كأس الاتحاد الأفريقي الكونفدرالية. الفاشر الإلكترونية تلتقي القيادة في النيل الأزرق في المبادرة الافتتاحية لمناقشة البطولة المدرسية الأفريقية الرابعة لكرة القدم بالخرطوم الأحد.

0: راديو دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
2: اهلا ومرحبا بكم اصدقائنا مستمعين راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج ملفات سودانيه. الحلقه دي بنسلط فيها الضوء حول اصدار وكيل النيابه الاعلى بولايه البحر الاحمر اوامر بالقبض على 47 صحفي وصحفيه واعتبارهم متهمين هاربين، وعلى خلفيه بلاغات تتعلق بالنشر بموجب قانون جرائم المعلوماتيه. وما زالت يعني القضية دي تداعياتها مستمرة منذ حوالي الأسبوعين، وشغلت الرأي العام وأثارت غضب المجتمع الصحفي والحقوقي لكونها شكلت سابقة خطيرة وإنها لم تحدث في تاريخ الصحافة السودانية ومسيرتها الطويلة. المثير في الأمر إنه هؤلاء الصحفيين اللي تم إصدار أوامر من وكيل النيابة الأعلى بأنهم متهمين هاربين هم لم يتم اختيارهم مسبقا اصلا من الاساس، بالاضافه لانه غالبيتهم متواجدين معه في نفس العاصمه الاداريه في بورسودان. بالاضافه لكده يعني كثير من الصحفيين بيمثلوا امام النيابه بمجرد اتصال هاتفي، ومعروف عناوينهم ومعروف اماكن تواجدهم. نرجع لاساس القصه وتفاصيلها، هي تتعلق بنشر موقع سودان تريبيون الاخباري تحقيق عن قضايا فساد داخل معتمدية اللاجئين، وتم توقيف المتهم أو المدير وإحالته للتحقيق، وغابت بقية المواقع الصحفية بنقل الخبر عن صحيفة وموقع سودان تريبيون. لما قام المدير المقال برفع دعوة في سودان تريبيون ما اكتفى بذلك، بل حرك إجراءات قانونية في حق كل موقع نقل الخبر عن سودان تريبيون واللي حصيلتها وصلت 47 موقع إلكتروني. السؤال كيف يعني تصرف وكيل النيابة الأعلى يعني بهذه الطريقة غير القانونية؟ حقيقة في تعليق من أحد الخبراء القانونيين يعني قال اكتفى بأنه يعني القضية دي يجب على وكيل النيابة الاستقالة أو على النائب العام إقالته، لأنه دي فضيحة في حق النيابة العامة. يعني تظهر لشخص تقول انه متهم هارب وهو لم يتم اختاره مسبقا اصلا ولم يتم اعلانه. يعني دعونا في هذه المساحة نستمع لرأي بعض الزملاء الصحفيين صدرت بحقهم اوامر قبض، ومن ثم لدينا تعليق من خبير قانوني هو عضو بالهيئة القومية للدفاع عن الحقوق والحريات. بداية أهلا ومرحب بالزميلة الصحفية من موقع سودان تريبيون الأستاذة مزدلفة محمد عثمان، اللي هي واحدة من الناس اللي صدر بحقها أمر قبض وإعلان بأنها متهمة هاربة. تفضلي بالإدلاء بحديثك أو تعليق على هذه الخطوة.
3: شكرا جزيلا. الحقيقة فوجئت وعشرات الزملاء بصورة من إعلان النيابة وصفنا متهمين هاربين على منصات وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء بموجب النص المنشور من البلاغ، هو بلاغ مدون بموجب قانون جرائم المعلوماتية، وهو ما يوحي بأن البلاغ متعلق بقضية نشر إلكتروني. الشاهد في الأمر والمثير للاستغراب أن المتهمين من الزملاء الصحفيين وأنا منهم ولم نتلقى إعلانا مبدئيا للحضور أمام النيابة أو المحكمة، ولم نتلقى كذلك أمر حضور، ولم يتم وفقا للقانون إعلان نشر، بل تم القفز مباشرة إلى تصنيفنا كمتهمين هاربين. وهي بطبيعة الحال في كل الأحوال هي تهمة مسيئة لنا جميعا. يعني الواضح للجميع أن الشائكة اعتمد على معلومات مضللة في الادعاء نفسه بتوجيه اتهامات لصحفيين ربما ليس لديهم علاقة في أي مستوى بالخبر محل البلاغ، ولا يعتبرون مسؤولين عن النشر أصلا. وهذا يجعل البلاغ كله محاط بعلامة استفهام عديدة، من بينها كيفية قبول النيابة لشخص واحد مثلا بأن يفتح بلاغ في عشرات الصحفيين دفعة واحدة من دون أن تتحقق من أبسط المعلومات المتعلقة بالمتهمين وبملابسات الدعوة نفسها.
2: مرحبا أعزائي المستمعين بالأستاذة سمية سيد، رئيس تحرير صحيفة أو موقع أخبار السودان.
4: أنت عارف القصة دي؟ أنا مشيت السودان في رمضان الفات دي، وعشان تعرف البلد ذات الكوارث اللي فيها حاجز. وأنا جيت من درمان بيت الوالدة رحمة ورجحت، أخذت لي بس أسبوع، ودي حاجات كان لازم أجي أعملها. وطبعا كان لسه مطار الخرطوم ما فتح، فرجع على بور السودان ما اتصلت عايز اقابل مسؤول، لا في زول عارفني جيت ولا اي شيء. انا جيت شايله لي قافله للنازحين بتاعت ملابس، وديتها كده ورجعت مشيت بور السودان على اساس اني بكره مسافره. يضرب لي واحد الساعه 8 بالمساء. شوف الفوضى دي، ما في زول ولا صحفيين من الزملاء ما عارف اني جيت وما عارف اني مسافرة. اتصل علي انا في الفندق قال لي سمي سيد، قلت له اي، قال لي انت مسافرة بكره في طيارة 12؟ قلت له ايوه. قال لي ما حدا قدر يسافر، قلت له ليه؟ قال لي لانه انا حاضري. قلت له قال لي انا مين كده، ديدان ولا دايدبان ما بعرف، شغال في فوضى اللاجئين وانت في الموقع بتاعك اتهمتني بانه انا فاسد. قلت له دي ما انا، لكن المهم اتضح انه. قلت له شوف انا حاسافر بكره، بعدين انت لو حضرتني انا قاعده في بلدي بشغل في بيت ابوي، ما عندي اشكاليه، انا ما قاعده في الشارع. طيب الحصل شنو؟ خوفت ليك الصباح طوالي، قام مشى فك الحظر وقمت سافرت. وقسما بالله يا سليمان، لانه هو لخبط بيني وبين موقع ثاني، نحن اصلا الموضوع ده ما نسيناه.
2: ومعنا الأستاذ عبد الباقي جبارة، رئيس تحرير موقع ترياق نيوز.
5: والله هي في الحقيقة طبعا أنا عبد الباقي جبارة، رئيس تحرير موقع ترياق نيوز، ومنذ اندلاع هذه الحرب ظللنا ندعو لوقفها ونتبنى شعار لا للحرب باعتبارها حرب مدمرة وليس في مصلحة أي طرف من الأطراف، بل هو المستهدف بها الأول هو المواطن، وبالتالي كل نشاطنا الصحفي يصب في اتجاه وقف هذه الحرب، وأيضا انحياز التام للشرائح الضعيفة ومثل النازحين واللاجئين وكذلك ضحايا المدنيين الذين يسقطوا جراء هذه المعارك والأسلحة الفتاكة. فبالتالي لم نستغرب أي استهداف من السلطة الحاكمة وسلطة الأمر الواقع الآن. بالنسبة للبلاغ ده، واحد من نفتكر من كثير من التهديدات اتصلنا، لكن لا أعلم حتى الآن القضية تحديدا التي بموجبها فتحت هذه المواد وصدر أمر القبض، لكن بمشي القضية هي القضية إنه عامة الصحفيين أصبحوا إذا عرضونا لتهديدات كبيرة جدا، وخاصة إنه يحاكمونا بأكثر من قانون، واخترها جرائم المعلوماتية، وهو قانون فضفاض ولا يفرق بين الصحفي والناشط والمواطن العادي، وكل ما يتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي يحاكم بهذا القانون. لكن الحقيقة يجب أن تكون هنالك قوانين واضحة يتم التعامل بها مع الصحفي. هو الصحفي ليس يعني منزه من الأخطاء، ولم نقول إنه لا يعني لا تتم محاكمته إذا أخطأ، لكن هنالك قوانين ونظم متعارض عليها قوانين تتعلق بالنشر الصحفي والنشر نشر الناشطين العاديين. فلذلك نحن كنا دائما ظلنا نناهض هذا القانون ولدين كله يعني تصرف يستهدف اي صحفي كان بقانون جرائم المعلوماتية، وهو قانون خطير جدا وقانون فضفاض. فبالتالي نحن الان ننتظر الآن نحن خارج السودان، وحتى المذكرة المرفوعة بتقول إنه نحن هربنا ونحن خارج السودان لنا 2.5 سنين، وهو الأمريكا بصادر حديثا ولا ينطبق صفة الهروب علينا، لأنه أصلا نحن لاجئين في دول الجوار. فبالتالي يعني ما يحمله هذا الإعلان يحمل بطلان.
2: نرحب بالأستاذ سمان عبد الله رئيس تحرير صحيفة أو موقع نبض الوطن.
6: طبعا عدد من المواقع الإخبارية نقلت خبر عن مصدر موثوق عن مسؤول في معتمدية اللاجئين، ونمتلك كافة المستندات التي تؤيد ما أشرنا إليه في الخبر بأن هنالك قرار فساد أو كذلك انتحال شخصية. فلذلك الخبر في اعتقادي انه هو صحيح بما نملكه من وثائق ومستندات تؤيد ما اشرنا اليه من تصريحات او ما اشرنا اليه في الخبر. الامر الثاني والمهم والمقلق جدا ان النيابة اشارت الى ان هنالك 47 صحفيا متهمين هاربين، وفي حين أن هؤلاء جميعهم وحسب اتصالي بهم لم يصلهم إخطار مبدئيا بأن هنالك بلاغات مفتوحة ضدهم، وأنا شخصيا لم يصلني ما يفيد بأن هنالك بلاغ مفتوح ضدي في النيابة أو في قسم من أقسام الشرطة المختلفة، ولكن فوجئت بأن هنالك القرار أو استدعاء من النيابة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأنني متهم هارب، ووفق البلاغ 6422 لسنة 25 دون أن أعرف ما هي التهمة الموجهة لي في هذا البلاغ والذي اتهمت فيه بأنني متهم هارب. وكذلك الزملاء الآخرين 47 أو 46 الزملاء الآخرين هم تفاجأوا بهذا الأمر. في اعتقادي أننا اشتركنا كلنا جميعا في نشر خبر منقول عن جهة موثوقة بأن هنالك مسؤول في معتمدية اللاجئين تم القبض عليه بتهم تتعلق بالفساد والانتحال الشخصية. نملك هذا الأمر القبض أو إرغام البلاغ نملكه تماما كمستند رسمي برقم 93. هذا البلاغ نملكه تماما في ضمن المستندات التي نملكها. فاعتقد ان البلاغات في 47 صحفيا جاءت وفق هذا البلاغ الذي فتح في احد المسؤولين بمحتمليه اللاجئين والذي تم احفائه لاسباب ايضا تتعلق بسوء استخدام الوظيفه باعتبار أنه هنالك اتهام له من المحتمد اللاجئين صراحة بأنه يقوم بإفشاء أسرار المحتمدية خارج النطاق العام، ويقوم بتأليب الأوضاع وسط الموظفين داخل المحتمدية. هنالك أسباب كثيرة جدا ذكرها قرار الإقالة أو فصله من المحتمدية. فلذلك ما تم نشره صحيح يعني، ولكن لا أدري كيف أنه يتم إلصاق وصمة المتهمين هاربين لمجموعة من الإعلاميين هم لم يصلهم ما يفيد بأن هنالك بلاغات ضدهم. فهذا الأمر أصبح في غاية الخطورة وأمر مقلق جدا حقيقة. النيابة طلعت قرار بأننا متهمين هاربين في حين أننا ما وصلنا قرار أو ما وصلنا بلاغ رسمي بأن هنالك بلاغات مفتوحة ضدنا. أيضا أنه عملنا طلبوا مننا توضيحات من الجهة الشاكية نفسها أو صاحب الخبر نفسه طلب منا توضيحات وعملنا توضيحات، لكنه فوجينا بأنه إصدار قرار يعني من النيابة بالمثول أمامها للتحري، وأننا كمتهمين هاربين يجب تسليم أنفسنا. سمعنا عوض الله رئيس تحرير نبض الوطن.
2: أعزائي المستمعين، رأيت دبنجا ولازلنا في مرور تعرض قضية اتهام 47 صحفي من قبل النيابة العليا في ولاية البحر الأحمر. نرحب بالخبير القانوني بالهيئة القومية للدفاع عن الحقوق والحريات للحديث حول هذه القضية من ناحية قانونية وموقف النيابة إن كان يعني سليم أو غير قانوني. وبرضو نطلب منك التعليق حول يعني مطالب الصحفيين بمحاسبتهم بموجب قانون الصحافة والمطبوعات ورفضهم للمثول أو رفضهم لمحاسبتهم بقانون جرائم المعلوماتية.
7: السلام عليكم. طيب نشر تحقيق حول ما يتعلق بشأن عام يعني ده بيندرج تحت مهام الصحافة بمفهوم الشامل، يعني الصحافة الورقية الصحافة الإلكترونية، وبالضرورة الإشارة إلى أنه الصحافة بالفهم ده هي سلطة رابعة زي ما هو معروف ومعلوم، وأيضا ضروري الإشارة إلى أنه نقل خبر حقيقي بقرض المصلحة العامة ما بيعد جريمة بالضرورة. وفي الإطار ده ممكن يعني نتحدث حتى حول مفهوم جريمة إشانة السمعة، وهي أصلا الواردة في القانون الجنائي لسنة 1991 وحسب المادة 159، وأخذت منها أيضا الجرائم في القوانين الخاصة الأخرى المعلوماتية، جرائم الصحافة والمطبوعات وخلافه. والمادة 159 في شكلها في القانون العام اللي هو القانون الجنائي يعتبر القانون العام اللي بيعرف الجرائم وبيضع العقوبة، بتنحصر في النشر أو النقل أو الرواية المسندة لشخص بغرض الإضرار بسمعة الغير. يعني لازم يكون في يعني دركم من الأركان الأساسية والعنصر من العناصر الأساسية قصد الإضرار، يعني تكون قاصد الإضرار بالشخص اللي تناولته أو رويت حوله أو نقلت عنه، أو اللي هو قصد الإضرار بالسمعة هنا. وإذا مشينا في نفس التسلسل ده بنعرف الضرر، القانون الجنائي برضو بيعرف الضرر، نحن قلنا هنا قصد الضرر أو الإضرار، فالقانون بيعرف الضرر بأنه أي أذى يقع على الشخص يعني في سمعته في ماله في عرضه في بالمخالفة للقانون، يعني بالضرورة أن يكون هذا الأمر مخالف للقانون عشان يكون في ضرر. وحتى المادة 159 يعني بالضرورة الإشارة إلى أنه وردت بشأنها استثناءات يعني تجعل من الفعل يعني غير مجرم إذا اتخذوا شخص وتوفرت فيه الاستثناءات الواردة حصرا في المادة 159. وللمصلحة العامة ممكن نقرأ يعني أنه جريمة إشانة السمعة ذاته يعد مرتكبا جريمة إشانة السمعة من ينشر أو يروي أو ينقل لآخر بأي وسيلة وقائع مسندة إلى شخص معين أو تقويما لسلوكه قاصدا بذلك الإضرار بسمعته. الاستثناءات لا يعد الشخص قاصدا الإضرار بالسمعة في الحالات الآتية: واحد، إذا كان فعله في سياق أي إجراءات قضائية بقدر ما تقتضيه أو كان نشرا لتلك الإجراءات إذا كانت له أو لغيره شكوى مشروعة يعبر عنها أو مصلحة مشروعة يحميها، أو كان ذلك لا يتم إلا بإسناد الوقائع أو تقويم السلوك المعين. جيم، إذا كان فعله في شأن من يرشح لمنصب عام أو يتولاه تقويما لأهليته أو أدائه بقدر ما يقتضيه الأمر. برضو، وإذا كان التقويم لشخص عرض نفسه أو عمله على الرأي العام للحكم عليه، وكان التقويم ده بقدر ما يقتضيه الحكم. ومن خلال الاستثناءات دي بيتضح تماما إنه إذا كان فعل الصحفي أو الناقل أو الناشر يتعلق بمن يشغل منصب عام وعموما يعني بقرض المصلحة العامة وضمن عمله ووظيفته وبقرض لا يخالف بالضرورة مقتضيات ضوابط النشر أو الواردة في قانون الصحافة والمطبوعات وقانون الجرائم الإلكترونية. يعني لازم يكون برضو النقل أو الرواية أو النشر ما تخالف المقتضيات الواردة في القوانين الخاصة دي، لكن طالما تم ذلك ضمن وظيفته وسياق عمله وفي سياق المصلحة العامة فبالضرورة ده بيخضع للاستثناءات الواردة، ولكن الأمر ده متروك لتقييم المحكمة. ونحن بنتكلم عسى في يعني بالمصلحة العامة فقط أو للرأي العام في نشر في يقصد في ما يتعلق بالنشر للصحفيين. الجزئية المتعلقة بالبلاغ المحل التعليق إنه تم نشر للصحفيين المعنيين كمتهمين ديل باعتبارهم متهمين حاربين، وده بيتم طبعا وفق مقتضى المادة 78 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991. وبنفتكر إنه الأمر هكذا جانب الصواب وفقا للمعلومات الواردة والمدونة بها لإبداء وجهة النظر. بالضرورة إذا كان يعني سلطة وكيل النيابة المخولة له أن يعلن المتهمين كمتهمين هاربين، لا بد أن يكون المتهم على علم بالإجراء أو البلاغ ومن ثم يعني يهرب أو يخفي نفسه، وده شرط جوهري. يعني ما سلطة تقديرية للسيد وكيل النيابة الأعلى اللي هو سلطته هو بالتحديد، ما وكيل النيابة الثانيين، أنه ما سلطته أنه كمان سلطة التقديرية أنه يعني يتخذ هذا الإجراء بمجرد فتح البلاغ، لأنه ده بيخالف أدبيات وممارسات وفقه ومرامل التشريع. لا بد أن يكون هو على علم المتهم وموجود وعارف البلاغ أو بالضرورة يتم البحث عنه. يعني السلطة التقديرية للسيد وكيل النيابة الأعلى يعني مقيدة بسلامة الإجراء وصون الحقوق. يعني لا يجوز أن يكون أنه أنت يعني تصدر أوامر لمتهم هارب وهو موجود وما عنده علم، أو هو خارج الوطن أو خارج ما عنده أي أدنى علم. كل هذه إجراءات غير صحيحة. وعشان كده في الممارسة العملية لإصدار الأوامر بتاعة الإعلان للشخص هارب حسب مقتضى المادة 78 يعني بيتم كالآتي. أولا بيصدر أو بعد إجراء التحريات الأولية وفتح البلاغ وتقرير ملخص البلاغ الأول في يومية التحري والتحري مع الشاكي والشهود، إذا اتضح للسيد وكيل النيابة مش وكيل النيابة الأعلى وكيل النيابة المتحقق أو المتحري أو الفتح البلاغ، أن أول حاجة بعد كده أن يصدر أمر قبض إذا كان هناك بينة مبدئية صالحة لاتخاذ الإجراءات والسير فيه. بيتم إصدار أمر القبض ويتم بعد ذا تسليم أمر القبض للشرطة والمباحث للبحث عن المتهم، وحسب عنوانه اللي عبء إثبات أو عبء تحديد العنوان ده بخص الشاكي. يعني الشاكي لابد أن يحدد عنوان ومحل إقامة المتهم، وبيقوم الشرطي بعد أن يستلم أمر القبض يسعى لتنفيذه، وبالتالي هو بيكتب تقرير بيحرر الشرطي ده تقرير يوضح فيه انه ذهب الى المنطقة الفلانية بارشاد الشاكي والاماكن اللي ذهب لها كلها في البحث عن المتهم، ويوضح انه ما وجده، يوضح الملابسات يعني هل هو يعني مش سأل منه ما وجده او هكذا. ومن ثم وبعد اطلاع السيد وكيل النيابة على هذا التقرير يوجه يحول البلاغ للسيد وكيل النيابة الاعلى اللي هو من سلطته فقط هو اللي بيصدر الأمر بالإعلان لشخص هارب، لأنه الإعلان لشخص هارب عنده تداعيات أخرى قانونية، ومن ضمنها مثلا يجوز أن يحجز إذا كان الأمر متعلق بمال، أو يجوز أن يحجز على أموال المتهم الهارب ويجوز، وهي سلطة يعني مقيدة بالأسس اللي ذكرناها لأنها مسألة خطيرة وتتعلق بالحقوق والحريات بتاعت الشخص. وعلى ضوء ذلك الإعلام بيرتبط بشكل أساسي بالهروب أو إخفاء النفس، وخلاف كده بيكون الإجراء تعسفي وما صحيح، خاصة إذا أن المتهم قاعد وما عنده أيدنا علم وطوال فوجئ بأنه يعني نشر في الصحف أو في أي وسائل من الوسائل ولا في باب محكمة ولا باب بيته ولا كده أنه هو هارب. ده قطعا بمس بحقوقه وبيعتبر إجراء تعسفي. يعني ده قد النظر عن جوهر البلاغ صحته من عدم صحته، لأنه ده موضوع يعني آخر. وإذا كان المتهم كمان موجود خارج البلاد فأصلا لا ينطبق عليه الهروب أو الإخفاء، لأنه ده أصله ما موجود، كان ما في واقعة بتاعت هروب أو اختفاء. يعني ده منطقا وقانونا، خاصة أنه يعني القانون هو المنطق، يعني القانون والمنطق تماما. حسب ما اطلعت على الوقائع والأوامر الصادرة من السيد وكيل النيابة الأعلى، فلاحظت أنه الاتهام تم بموجب قانون جرائم المعلوماتية، وده في وجهة نظر واضحة أنه يعني في ظل وجود قانون خاص اللي هو قانون الصحافة والمطبوعات، الأمر يعني بيتسم بالتعسف وعدم المعقولية، لأنه جرائم أم قانون جرائم المعلوماتية المتخذة بموجب الإجراءات الآن هو قانون شامل وبيستهدف أي شخص بيرتكب جريمة في حق الغير عبر وسائل الاتصال والأجهزة الإلكترونية والرقمية أو الاحتيال الإلكتروني للآخر. وبناء على ذلك أصبحت العقوبات الواردة في قانون جرائم المعلوماتية من 2007 وتعديلات المتلاحقة في 2020 و2022 وأخيرا التعديل اللي اتسم بعقوبات مغلظة في 2025 اتسم بعقوبات مشددة، وأصبحت بموجب القرامة والسجن يعني وجوبية في حالة الإدانة، ما تخييرية زي ما كان سابق بأنه السجن أو القرامة. وده أمر يعني التشدد فيه يعني بيكون له يعني تداعيات أخرى يعني. أما قانون الصحافة والمطبوعات فهو قانون خاص بنظم واجبات وحقوق الصحفيين، يعني برضو الصحفيين مقيدين بواجبات ينظمها القانون ده، وعندهم حقوق بنظمها برضو هذا القانون، لا سيما الصحفيين المحترفين. والعقوبة فيه على ضوء ذلك بتجي متسقة مع طبيعة المهنة ومراعاة أنه المهنة الصحافة هي سلطة رابعة وعندها اختصاصات ومهام مهمة للمجتمع، عشان كده جاءت العقوبات في الغالب وذا الطبيعة يعني بتراعي الردع العام والردع الخاص للعقوبة وفقه العقوبة وتراعي دواعي العقاب ذاته يعني حسب القانون المقارن. وبالتالي هي طبيعة نفعية للمصلحة التي تراعي الردع العام والخاص.
2: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دمنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، واللي سلطنا فيها الضوء حول إصدار وكيل النيابة الأعلى بولاية البحر الأحمر أوامر بالقبض على عدد 47 صحفي وصحفية، واستطلعنا رأي عدد منهم بالإضافة لرأي خبير قانوني حول هذه القضية. نشكركم على حسن الاستماع وعلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
8: في زمن غياب المعلومات المستقلة في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
9: الحرب دي ما استعدت المسار، تاني ما في حد استعد المسار نهائي.
8: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشفيلا الألمانية.

0: de بنجا.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب.
2: الشارع للناس كلها دبنجا بتفتح المايك للشباب.
1: للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: تفتح المايك.
1: مستمعي دبنجة الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنجة راب
2: جاي ماكس.
1: ابتدى المشوار. تتميز المفردة في أغاني الراب السوداني بمزجها الفريد بين أصالة التراث الغنائي والمحلي ولغة الشارع المعاصر الراندوغ والرموز السياسية والوطنية. تحولت الكلمة في هذا الفن من مجرد تغليد للغرب إلى أداة حية بتعبر عن الهوية السودانية المعقدة وبتناقش قضايا الهجرة والحرب والواقع اليومي للشباب. الرب بس غنى دا وجعنا وملنا ومن دبنا نوصل صوتنا لكل الدنيا. المفردة في الراب موضوع حلقة اليوم.

0: من قرابة على هذه الاستضافة الجميلة، بتمنى أكون ضيف خفيف عليكم اليوم وأقدر أفيدكم. أنا أحمد كوك إبراهيم، المعروف أو الملقب بجاي ماكس، مغني راب وأفرو، واحد مغني فرقة أساطير أفريقيا أو أفريكان ليجنز. جاي ماكس
1: أفريكان بوي. كلمنا عن التحولات والتحديات اللي واجهتك في بداية المشوار.
0: بدايتي للغناء يعني صراحة كانت منذ 2017 ولسه الرحلة مستمرة إن شاء الله. صراحة يعني التحديات كانت كثيرة، أبرز التحديات اللي ممكن تكون واجهت معظم الرابرز في الزمن دك. أولا الدعم، يعني صراحة كان دعم صفر، إمكانيات صفر، ما في استديوهات ظابطة، ميكس، تصوير وحاجات كثيرة صراحة. وثانيا واجهنا نظرة المجتمع اللي ما كان فاهم الراب ده شنو أصلا. لكن الصعوبات والتحديات هي صناعتنا، والإيمان بالحاجة اللي بعملها هو اللي خلاني أكمل لليوم.
1: وكيف شايف دور الراب كأداة للتعبير عن قضايا الشباب والشارع بصورة عامة؟
0: أنا بشوف يعني للراب دور كبير للتعبير عن قضايا جيل الشباب، أهمها واحد صوت الناس الما مسموع. الراب بيتكلم بلغة الشارع بالعامية بالمشاكل اليومية، مثلا بيتكلم عن البطالة، عن الهجرة، حب، اكتئاب وغيرها من القضايا. عشان كده يعني الشباب بيحسوا إنه الرابر بيتكلم عنهم. نمرة اتنين، تفريغ زي التمكين. الراب بيدي مساحة تقول اللي بتحس بيهم، وبخلي زول يحس عنده قيمة وصوت، من زول ساكت لرابر عنده جمهور. نمرة تلاتة، توثيق التاريخ. الأغاني يعني احتمال تتنسي، بس التراكات بتقعد في اليوتيوب والميديا وفي المواقع المختلفة. يعني بعد 10 سنين لما تسمع الأغاني القديمة هتتذكر كان الوضع كيف والشباب كان بيفكروا في شنو. يعني الراب بقى ارشيف الجيل.
1: يمكن المفردة مهمة جدا في انه الناس تتناول مفردة يعني تناقش القضايا الشبابية او قضايا الشارع بصورة عامة. كيف شايف المفردة المستخدمة في الراب؟
0: يعني صراحة انا تقييمي للمفردات المستخدمة في الراب بيعتمد على حاجتين. انا بشوف انه بيعتمد على حاجتين، اولا القوة والعمق. أعلى حاجة في الراب السوداني إن المفردات بقت جريئة وبتوصف الواقع زي ما هو. يعني بنلاقي فصحى كلمات من الشارع، وده اللي بيخلي الإحساس يوصل أسرع. نمرة اتنين، التنوع اللغوي. يعني عامية سودانية زائد مصرية مغربية فصحى إنجليزي فرنسي، كلمات جديدة مخترعة. أنا بشوف الميكس ده بيدي نكهة وبخلي الراب يصل بطريقة أسرع. ودائما انا بشوف يعني افضل الرابر او افضل الرابرز هو اللي بيقدر يستخدم مفردات الشارع، زي يكون عنده رساله واضحه وبيقدر يلعب بالكلمات والقوافي. ده على حسب وجهه نظري.
1: لو قارنت بين التراك الاول والاخير، كيف اختلفت اختياراتك للمفرده وعمقها؟
0: اكيد يعني طبعا في فرق بين التراكات القديمه والتراكات الحاليه. يعني صراحه يعني في فرق شاسع. في اول تراكاتي في 2017 كنت بعتمد المفردات البسيطة المباشرة، كنت داير أصرخ وأطلع جواي بأي طريقة. لكن حسي بقيت أختار مفردات بعناية وألعب بالاستعارة والتشبيهات أكثر. يعني من كنت بحكي الحاصل بقيت برسم الحاصل. ولو قارنت بين أغاني القديمة والجديدة بتلاحظ الفرق. يعني مثل أغاني القديمة مثل أغنية أم درمان ومعاصي الحياة ومصلحة وغيرها من الأغنيات. ولو قارنت بالأعمال الآخر لي أعمال مثل أغنية حقانة، حلوة، حلا، ومبدة، خاينة، أغنية أفهمي، إيش حياتك، بتلاحظ يعني بتلاحظ الفرق. بتلاحظ إنه يعني آخر لي أعمال يعني أكثر انتشارا وأكثر رواجا في الواقع وفي المواقع.
1: شكرا جزيلا الرابر أحمد كوكو، ونتلاقى في مساحة مختلفة.
0: شكرا دبنجا راب على الاستضافة الجميلة، وشكرا لكل الجمهور بيدعم الراب والأفرو، وشكرا لكل زول سمعني من 2017 لليوم. وأقول لكم نتلاقى في أعمال فنية جديدة قريب إن شاء الله. يلا باي. جاي ماكس بيس أفريكان بوي.

0: جاي ماكس.
1: إذا لم تستطع رد الجميل فلا تنكره، فليس فرضا عليك أن ترد المعروف، لكن كن أرقى من أن تجحده. هذه المقولة الصادقة تعبر عن إن الوفاء وتقدير الفضل هما أساس النغاء الإنساني حتى وإن غابت الغدرة على المكافأة المادية. انتهى مشوار دبنجراب، شكرا لحسن المتابعة.
2: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: مايك تفتح المايك
1: صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 4

0: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
1: كلكم خلي بالكم،
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مساء الخير. بحيي راديو دبنجا وبرحب بمستمعينه في كل مكان. أنا أمل سليمان أحمد الحاج، معلمة بالمرحلة الثانوية، محلية كردي. بالنسبة لرواتب المعلم، يعني رواتب ضعيفة جدا جدا جدا، ما بتقضي غرض ليوم أو يومين. الرواتب بتتراوح ما بين 74,000 إلى حسب الدرجة الوظيفية، بتتراوح ما بين 74,000 إلى 225,000 لمعلم الدرجة الأولى، الدرجة الأولى، لأن الدرجة الأولى هي 3 درجات. فمثلا معلم الدرجة الرابعة مرتبه 135، فمرتب ضعيف جدا. أنبوبة الغاز ب 106، فلو اشترى أنبوبة غاز يكون المرتب خلص أو انتهى. بالإضافة للمواصلات غالية جدا، كل الأكل والشراب بأشكاله المتنوعة غالي جدا. المرتب لو استبعدنا منه كل الحاجات ووجهناه للأكل والشراب بس، بياخد 3 أو 4 يوم لأسرة عدد أفراد 5، ما بيزيد عن كده، وبيكون بالحد الأدنى الفول والعدس وما إلى ذلك. يعني حتى لو زول اشترى لحمة بيشترى عظام، لأنه العظام سعره أقل. فالمعلم بيعاني جدا من ضعف الراتب ومشاكل معيشية فايت الحد. يعني طبعا المعلمين بيحاولوا يلقوا حلول للمسألة دي، لكن كلها حلول على حساب المعلم نفسه، على حساب العملية التعليمية، وعلى حساب أسرته. الحلول اللي بيلقاها إنه بيشتغل شغل تاني. يعني المهنة بتاعت التعليم ماشية لأنها تبقى مهنة رديفة ما المهنة الأساسية. يعني معلم وسواق ركشة، معلم وبيبيع في دكان، معلم وبيبيع في بوتيك، معلمة وبتبيع كسرة، معلمة وبتعمل مخبوزات في البيت، معلمة وبتعمل منسوجات. وهي المسألة دي صعبة لأنها بتستنزف طاقته وجهده وزمنه، يعني وزمن أسرته وزمن طلابه. فده في النهاية بتأدي لوضع تعليمي سيء جدا. بالإضافة للعمل في المدارس الخاصة، يعني المعلم ما بيكون قاعد طول اليوم في مدرسته يصحح كراساته يجاوب على أسئلة التلاميذ زي زمان. بالعكس، بيطلع بيدرس حصة في المدرسة الحكومية ويطلع يمشي يدرس حصة في المدرسة الخاصة لشان يزيد دخله. وده طبعا برضو في النهاية اتجاه بيؤدي إلى قصص التعليم. والمعلم متمسك بالمهنة، طبعا المسألة فيها جانب رسالي وجانب بتاع انه دي جامعة القرار تخرج من كلية التربية، دي المهنة اللي اكتسب فيها خبرة والمهنة اللي بيعرفها. يعني بالإضافة لأنه عنده مسؤولية يعني أخلاقية تجاه طلابه تجاه المجتمع، باعتبار أنه هو صراع عام يعني. ف دي يعني ده واحد دي الأسباب اللي بتخلي المعلم ما زال متمسك بمهنة التعليم، وإنه التعليم الحكومي ما انهار يعني ويستبدل تماما بالتعليم الخاص. والتعليم الخاص طبعا بيؤدي إلى فاقد تربوي كبير جدا، وبتصبح المدارس طبقية لمن استطاع إليها سبيلا. أما بالنسبة لقرارات السيدة رئيس مجلس الوزراء، هي ما زالت حبر على ورق، لم ينفذ منها أي قرار، بالتالي حتى إذا نفذت هي لم تنفذ، حتى إذا نفذت ما حد عالج المشكلة لأنه يظل الراتب ضعيف. قرارات مجلس الوزراء كلها بتتكلم عن معالجة المتأخرات والترقيات وما إلى ذلك، فيظل الحد الأدنى للراتب بتاع المعلم ضعيف، بالتالي يظل المرتب كما هو على ما هو عليه، بالتالي هي ما هتحل المشكلة. والحل هو الحل واضح يعني، الحل هو في زيادة الحد الأدنى لراتب المعلم، لأنه الحد الأدنى لراتب المعلم مدخل الخدمة الدرجة التاسعة هو 12 ألف جنيه. يعني إحنا مطالبين برفع الحد الأدنى من 12 ألف لـ200، ده في البداية لـ216، وبعد ذاك طالبنا برفع الحد الأدنى لـ300. يعني الطلاب بيعانوا في مشكلة في الكتاب المدرسي، في مشكلة في الإجلاس، بالتالي ده بينعكس على المعلم نفسه يعني عدم جودة البيئة المدرسية. أكرر التحية لجميع مستمعي رادي دبنجا، تحياتي.
4: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذة رشا محمد مختار، معلمة بالمرحلة الثانوية ولاية كسلة. بتسألون كيف مكملين بمرتب ما بكفي أسبوع، والإجابة ببساطة بنقول بنكمل عشان دي رسالة، عشان في تلميذ كان ما بيعرف يكتب أو يقرأ الليلة نجح في الشهادة الابتدائية أو المتوسط أو الثانوي أو يتخرج من الجامعة، سواء بقى إعلامي، معلم، اقتصادي، طبيب، أو تخرج عامل حرفي ماهر في مجال الحياة من نجار وحداد وإلى آخره، أو أم متعلمة ربت بيت تعرف تربي أولادها صح. ده كل المعلم بيشوفه قدامه، بيشوف الأجيال اللي هو خرجها، وعشان التعليم أمان، لكن في الحقيقة الصمود براه ما بيكفي. المعلم مجبور يشتغل شغلتين، يمشي الفصل الصباح وبعد الدوام، اللي هو المعلمين الموجود في المدن، اللي هو بيمشي السوق، اللي عنده طبالب بيع رصيد خضار ليمون بصل، اللي عنده سواق، اللي بيبقى سواق بتاع عريس بتاع توك توك، اللي بيشتغل دروس خصوصية، وفي الريف اللي بيزرع، يمشي حواشت ويمشي الصباح الباكر جدا أول عصر بعد الدوام، أول بتاجر في البهايم، أول بيعمل طاحونة أو يشتغل في طاحونة أو يعمل تناكب موية محلية كارو أو توك توك وإلى آخره من الأعمال الإضافية، وكلها أكيد بتأثر على أدائه في المدرسة، لأن المعلم إنسان وبيكون فيه إرهاق بدني وذهني وما متفرغ للتدريس، حيجي الفصل تعبان وما قادر يبدع، وده أكيد بيأثر على جودة التعليم. والمعلم يضطر إنه يشتغل شغلتين عشان 12 ألف، وده الحد الأدنى للمرتب الأساسي حاليا، ما بتجيب أنبوبة غاز، وحتى بعد العلاوات والبدلات كلها ما بتصل تكلفة المعيشة. وعشان كده لجنة المعلمين مع المعلمين بتطالب بحاجتين أساسيات: رفع الحد الأدنى للأجور إلى 313 ألف جنيه، وده حسب دراسة تكلفة المعيشة لأسرة مكونة من 5 أفراد. والمطلب الثاني رفع الإنفاق على التعليم إلى 20% من الميزانية، ودي توصية عالمية للدول الطالعة من الحروب، لأن التعليم استثمار ما تكلفه. الجنيه اللي بيمشي للمعلم والمدرسة يوفر 10 جنيه بكرة في الصحة وفي الأمن، والميزانية بتتحمل، بس عايزة إعادة أولويات. نحن كمعلمين ما بنشكي عشان نستعطف، نحن بنقول الحقيقة، بنقول حقيقة إنه أنصف المعلم، لأن المعلم لو وقع التعليم بقع، ولو التعليم وقع الوطن بقع لا قدر الله. وشكرا جزيلا.
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
1: راديو دبنجا دبلوة يوم وصلني زرعت وصلني وهاش وصلني أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تتكب داسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
2: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

0: أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 7 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. اشتباكات الدعم السريع والمشتركة بغرب دارفور تجبر آلاف المدنيين على الفرار من 11 قرية بمحلية سربة. الخماسية الدولية تؤكد التزامها بالانخراط مع جميع الأطراف السودانية في حوار مستمر وترفض هياكل الحكم الموازية وتدعو لخفض التصعيد. قيادات نسوية تطالب توسيع مشاورات الآلية الخماسية وضمان مشاركة النساء بصورة فاعلة في مختلف مراحل عملية السلام. انقطاع الكهرباء يعمق أزمة المياه والصحة في مدن شمال كردفان، والانتهاكات ومعاناة النازحين في ارتفاع بمناطق القوس وهبيلة والدلنج. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجة. ربطت قيادات في مجموعات نسوية ومدنية سودانية نجاح الاجتماعات التي تقودها الآلية الخماسية بشأن العملية السياسية بضرورة مراجعة الطريقة التي أدير بها المسار في أعقاب مقاطعة قوى مدنية لاجتماعات أديس أبابا في أواخر يوليو الماضي، وطلبنا بمعالجة أسباب المقاطعة وتوسيع المشاورات وضمان مشاركة النساء بصورة فعالة في مختلف مراحل العملية. وأضافت الفاعلة النسوية هيام البشرى لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: بمشاركة القوى السياسية السودانية والمدنية وأصحاب وصاحبات المصلحة، نحن بنرى بالضرورة يكون في إشراك لجميع هذه القوى لا سيما النساء، وهنا أنا كواحدة من النساء الفاعلات في ملف السلام في قصور واضح في تمثيل ومشاركة النساء في الاجتماعات السابقة، وتطوالي بقولنا لأنه لا بد أن يكون هناك تمثيل ومشاركة حقيقية للنساء، ما يعزز وصول صوتنا وإدماج قضايانا على كافة مستويات العملية السياسية.
0: من جانبها وصفت عضو شبكة النساء السودانيات والناشطة النسوية والمدنية رحمة عتيق الكنزي اجتماعات أديس أبابا بأنها خطوة منقوصة، وقالت أن مقاطعة أطراف مدنية مهمة أفقدتها الشمول والتوازن، معتبرة أن العملية بصيغتها الحالية غير قادرة على إنهاء الحرب أو بناء مسار جامع. وأضافت رحمة لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: تعتبر اجتماعات الآلية الخماسية في أديس خطوة منغوصة تعمق الأزمة بدل من الحل، وفي تقديري مقاطعة أطراف مدنية وازعة ومهمة بتجرد العملية دي من الشمولية والتوازن المطلوبين. العملية بصيغتها الحالية غير قادرة على إنهاء الحرب ولا بناء مسار سياسي جامع على الإطلاق، لأنها بتعتمد على حلول جزئية وبتخفل إرادة طيف واسع من القوة السياسية المدنية.
0: بدورها قالت المديرة التنفيذية لمنظمة كيان لتمكين المرأة مريم حامد أن بعض القوى المدنية فقدت الثقة في عدد من أطراف الخماسية، داعية إلى إعادة جسور التواصل وعدم إغراق العملية بأطراف مؤيدة للحكم العسكري وضمان مشاركة المجموعات النسوية والشبابية. من جهتها رهنت عضو الاتحاد النسائي السوداني رندا عبيد نجاح أي عملية سياسية بتوسيع المشاركة وبناء الثقة وضمان دور حقيقي للنساء ولجان المقاومة والنقابات والمجتمع المدني، مؤكدة ضرورة أن تكون العملية السودانية الإرادة والملكية ما دور إقليمي ودولي دائم. وعلى المستوى الدولي أقرت الآلية الخماسية على مواصلة التشاور مع الأطراف السودانية وإجراء مراجعة دقيقة للمقترحات ووجهات النظر التي تم طرحها، مؤكدة التزامها بالانخراط مع جميع الأطراف السودانية في حوار مستمر وبإعداد دقيق. وقالت في بيان صحفي أن التشاور الواسع والشامل ضروري لبناء الثقة والشرعية والتفاهم المشترك اللازم للمضي قدما بعملية سياسية ذات مصداقية وملكية سودانية، وجددت التأكيد على احترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، كما جددت رفضها لهياكل الحكم الموازية ودعت لخفض التصعيد من أجل التوصل إلى سلام دائم عبر التفاوض. أدت المعارك التي اندلعت بين الدعم السري والقوات المشتركة بولاية غرب دارفور في فرار 6650 شخصاً. وقالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة في بيان الخميس إنه 6650 شخصا نزحوا في 4 أغسطس الجاري من 11 قرية في محلية سربة بولاية غرب دارفور نتيجة لتصاعد انعدام الأمن والاشتباكات في بئر سليبة. وأشارت إلى أن غالبية الأسر النازحة فرت عبر الحدود إلى تشاد، فيما انتقل آخرون إلى مناطق مختلفة داخل محلية سربة. ووصفت المنظمة الدولية الوضع في المنطقة بأنه لا يزال متوترا وشديد التقلب. توفيت امرأتان وأصيب 5 آخرين في انهيار منزل بسبب الأمطار بمنطقة الغبشة بولاية شمال كردفان يوم الأربعاء. وتسببت الأمطار أيضا في انهيار أكثر من 300 منزل مع تضرر جميع المدارس في المنطقة، والضحيتين هما فاطمة خميس بريمة 80 عاما وهديل فضل الله عبد الله الزين 13 عاما وهي تلميذة بالصف الرابع الابتدائي، حيث توفيتا في الحال إثر انهيار برندة المنزل عليهما. اختطف 5 مسلحون أشخاص بينهم امرأة و3 رعاة أطفال ونهبوا 50 رأس من الماشية في أطراف مدينة الدلم بولاية جنوب كردفان قبل أن يطلقوا صراعهم مرة أخرى يوم الخميس. وأفاد أحد أقارب الضحايا في مدينة الدلم لراديو دابنغا أن المسلحين احتجزوا الأشخاص 5 في الجناين شرق الدلم ثم استولوا على نحو 50 رأس من الماشية. وأوضحوا أن المسلحين اقتادوا المختطفين إلى مكان مجهول وأخفوهم لساعات قبل أن يطلقوا سراحهم يوم الخميس. يعاني النازحون في محليتي القوس وهبيلة بجنوب كردفان من انعدام المأوى والغذاء والدواء وانتشار الأمراض والحساسيات التي لا يعرف مصدرها مع دخول فصل الخريف. وناشد فتح هاشم ضيف الله منظمات الأمم المتحدة وأصحاب القلوب الرحيمة لإغاثة المواطنين في هذه المناطق، وأشار لوصول بعض المعينات من سلطة حكومة تأسيس تتمثل في تجاوي الزراعة ستساهم في حل المشاكل، قائلا إنها بدونها كانت ستحدث مجاعة بحلول شهر ديسمبر المقبل. وأضافت هاشم ضيف الله لراديو دبنغا:
3: الآن نحن في حوجة كبيرة جدا للإيواء وللغذاء وللدواء حقيقة، حتى إننا عطل يعني في الآبار بتاعت المياه والمضخات وكذا. فالمسألة يعني مسألة إنسانية ومسألة معقدة جدا. يعني جاتنا بعض المعينات منها هي زي ما ذكرت لك أنا التقاوي اللي هي جاتنا من آلية مكتب غيثاني، وحقيقة رفعت مننا يعني حكانا على وشك إننا شهر 12 يكون عندنا مجاعة في الولاية.
0: وفي ولاية شمال كردفان تعيش مدن الأبيض ومرواب والرهد بولاية شمال كردفان في ظلام تام لليوم 11 على التوالي إثر انقطاع التيار الكهربائي، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على الخدمات الأساسية لا سيما قطاعي الصحة ومياه الشرب. وقال مواطنون بمدينة مروابة لراديو دبنغا إن انقطاع الكهرباء تسبب في أزمة حادة في مياه الشرب، حيث ارتفع سعر برميل الماء إلى ما بين 15 و 20 ألف جنيه. وفي مدينة الأبيض أفاد مواطنون راديو دبنغا إن سعر برميل مياه الشرب ارتفع إلى 12 ألف جنيه، بينما بلغ سعر جركانة المياه المفلترة 3000 جنيه. تصدر السودان والبحرين قائمة الدول العربية من حيث نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في 2026 وفق بيانات صندوق النقد الدولي، حيث بلغت النسبة في السودان نحو 169%. ووصف الخبير المصرفي والمالي عمر سيد أحمد هذا الرقم أن الحكومة استدانت مبالغ جديدة ضخمة خلال الحرب، وأضاف لراديو دبنغا:
4: أن الرقم 169% الرقم في حقيقته لا يعكس أي أن الحكومة استدانت مبالغ جديدة ضخمة خلال الحرب، الأصح أنه نتيجة تفاعل بين عاملين: أولا رصيد ضخم من الديون الخارجية والتأخرات المتراكمة عبر عقود فوائد وغرامات أخير تراكمت على ديون قديمة لم تسدد وليست أموالا جديدة استخدمت في التنمية. ثانيا هو الهم رياضيا الانكماش الحاد في الناتج المحلي من اندلاع الحرب في أبريل 23 بحين يتقلص حجم الاقتصاد بهذه السرعة ترتفع نسبة الدين إلى الناتج تلقائيا حتى لو ظل رصيد الدين الإسمي شبه ثابت لأن المقام هو الذي انهار. للبسط بالضرورة.
0: ومن جهة أخرى أعلن بنك السودان المركزي استئناف خدمات المحول القومي للدفع الإلكتروني رسميا بعد توقف دام أكثر من 3 سنوات بسبب الحرب، وأدت الحرب إلى تعطل البنية التحتية لأنظمة الدفع الإلكتروني بما في ذلك أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع وخدمات التحويلات بين المصارف والتطبيقات المصرفية. وأعلن البنك أن المرحلة الأولى لاستئناف الخدمات شهدت تنفيذ أول عملية سحب نقدي ناجحة عبر جهاز صراف آلي باستخدام المحول القومي إيزانا ببدء التشغيل الفعلي للخدمة وتعزيز الرابط البيني بين المصارف بما يتيح تقديم خدمات مصرفية. يواجه اللاجئون السودانيين بشرق تشاد نقصا حادا في الغذاء وتدني في خدمات الصحة والتعليم في ظل استمرار الحرب في السودان وتدفق موجات جديدة من طالبي اللجوء. وقال بشير آدم أحد اللاجئين في مخيمات شرق تشاد لراديو دبنجا إن اللاجئين يواجهون صعوبات متزايدة في الحصول على المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أن نحو 10% فقط من اللاجئين يحصلون على مساعدات نقدية لا تكفي لتوفير وجبات يوم واحد. وأضاف لراديو دبنجا من شرق تشاد في هذا الخصوص:
5: صعوبات جمة بسبب نقص التمويل، إلا أن قطاع المعيشة هو مكمن المعاناة، حيث تحصل أعداد قليلة جدا من اللاجئين لا تتجاوز 20% من سكان كل مخيم على مساعدات إنسانية نقدية شهرية في المخيمات القديمة، إلا أن تلك المساعدات تشوب عدم ورودها شهريا، وكثيرا ما تتعرض للنهب في الطريق وأحيانا من داخل المخيم لمراكز التوزيع، كما أنها قليلة جدا لا تكفي لوجبات يوم في مطعم عادي، حيث يلجأ اللاجئون للعمل في فلاحة الأراضي الخاصة بالمواطنين في القرى المحيطة.
0: أكد وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد إبراهيم إن القطاع الصحي لا يزال يواجه تحديات كبيرة، أبرزها ارتفاع تكلفة الخدمات الطبية وضعف التمويل ومحدودية الدعم الخارجي، إلى جانب صعوبة الوصول الآمن إلى مناطق كردفان ودارفور في ظل استمرار الحرب. ولفت إلى أن الكوادر الطبية تواصل أداة مهامها رغم الظروف الأمنية المعقدة. وأوضح الوزير في مقابلة مع راديو دبنج أنه نحو 5600 مؤسسة صحية ترفع تقارير دورية من مختلف ولايات السودان، وأشار إلى أن معدل التشغيل الحالي يبلغ نحو 70%، فيما يعمل نحو ثلثي المستشفيات الحكومية من أصل 700 مستشفى بصورة كاملة أو جزئية وفقا لظروف كل ولاية. وأضاف وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم إبراهيم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: 600 حوالي قرابة 6000 مؤسسة صحية دي بتقدم تقارير من كل ولايات السودان، العاملة فيها بمقصودة بصورة دورية، سواء كان عاملة مباشرة بوزارة الصحة الولائية الوزارات الولائية أو عاملة بإشراف الوزارات الولائية وتشغيل بعض المنظمات الدولية والإقليمية أو الوطنية. معدل التشغيل حاليا حوالي 70% من المؤسسات الصحية، يعني أكثر من الثلثين في ولايات السودان المختلفة، والتقرير بيشمل كل ولايات السودان. طبعا المستشفيات بالذات حوالي 700 مستشفى في السودان حكومي، هذه المستشفيات الثلثين حاليا بيعمل بصورة كلية أو بصورة جزئية في بعض الولايات.
0: ومن جهة تانية قال وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد إبراهيم إن عدد مراكز غسيل الكلى انخفض من حوالي 110 مراكز إلى نحو 60 مركزا موزعة على ولايات السودان، لافتا إلى أن جزء كبير منها يتركز في ولايتي الخرطوم والجزيرة إضافة إلى ولايتي نهر النيل والشمالية بسبب حركة النزح. وأكد الوزير لراديو دبنجا استقرار توفير الأدوية الخاصة بمرضى الكلى، حيث يتلقى نحو 5000 مريض جلسات الغسيل على نفقة الدولة. وأضاف وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد إبراهيم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: مراكز الكلى نقصت كثير جدا من أكثر من 104 مركز، حاليا شغالات قرابة 60 مركز موزع في ولايات السودان المختلفة. هذه المراكز جزء كبير جدا منها في ولاية الخرطوم، والولايات كذلك الولاية الثانية ولاية الجزيرة، ولكن كذلك عدد زايد في ولاية نهر النيل والولاية الشمالية للظروف بتاعت النزوح الكبيرة بتاعت الناس في الفترة الأخيرة، لكن العلاج والأدوية مستقرة يغسل في هذه المراكز حوالي 5000 مريض حاليا.
0: من جانب آخر، أقر وزير الصحة الاتحادي أن مصانع الأدوية في الخرطوم تأثرت بالحرب، ما دفع الوزارة إلى الاعتماد على الاستيراد وتفعيل نظام التصنيع التشاركي، حيث يعمل 18 مصنعا عبر التعاقد الخارجي لإنتاج الأدوية. وأضاف لراديو دبنج أن نسبة وفرة الأدوية الأساسية بلغت 70% خلال العام الماضي، بينما تجاوزت قيمة واردات الأدوية 400 مليون دولار مع توقعات بارتفاعها خلال العام الجاري، وهو ما يعكس استقرار نسبيا في الإمداد الدوائي. الخبر الأخير في النشرة، قال رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس أنه استرداد دارفور من قوات الدعم السري بات قريبا، ودا خلال افتتاحه مهرجان السلم المجتمعي أهل السودان بما فيهم الطرق الصوفية والإدارات الأهلية للعمل على الاستشفاء الوطني الشامل في البلاد والعمل على رتق النسيج الاجتماعي. وكان رئيس الوزراء أصدر يوم الخميس قرارا بإعفاء وزير الشؤون الدينية والأوقاف بشير هارون عبد الكريم من منصبه وإنهاء تكليف الأمين العام للمجلس الأعلى للحج والعمرة عمر مصطفى علي من مهامه. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بيتواصل، فابقوا معنا.
7: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 7 أغسطس شهر 8 2026. في الجولة دي أعددنا لكم المواد التالية: مجموعات نسوية تدعو لتوسيع المشاورات وضمان مشاركة النساء في العملية السياسية،
1: لأن الفترة السابقة صاحب استمرار مستمر على إشراك واجهات المؤتمر الوطني، ونحن بنرى أنه يتم استبعاد كامل للمؤتمر الوطني وواجهاته.
7: الشرطة تواصل حصر المفقودين منذ بداية الحرب.
8: لدى الشرطة وزارة الداخلية مجلس معني بحقوق الإنسان، أهم هذه الحقوق حق الإنسان في الحياة الكريمة.
7: زيادة أسعار الدولار الجمركي وتأثيراتها المتوقعة على الاقتصاد.
9: كل ما اتسعت الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي دائما بيكون هنالك حافز للتلاعب.
7: مواطنو محليتي الجوز وهبيلة يعانون من أوضاع إنسانية صعبة.
10: الناس يعني تحت الأمطار يعني يلتحفون السماء ويفترشون الأرض، وأسر وأطفال وعجزة.
7: ومبادرة لدعم ذوي الإعاقة في معسكرات يواندا.
11: في خلل أو عجز كبير في الوصول للأجهزة التعويضية الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، سواء كان الكراسي أو العصايات أو السماعات.
7: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
12: دبنجا، أخبار لكل السودان.
7: أهلا بكم مرة أخرى. ربطت قيادات في مجموعات نسوية ومدنية سودانية نجاح الاجتماعات التي تقودها الآلية الخماسية بشأن العملية السياسية بضرورة مراجعة الطريقة التي أدير بها المسار في أعقاب مقاطعة قوى مدنية لاجتماعات أديس أبابا في أواخر يوليو الماضي، وطالبنا بمعالجة أسباب المقاطعة وتوسيع المشاورات وضمان مشاركة النساء بصورة فاعلة في مختلف مراحل العملية. على هذه الخلفية تحدثت لي دبنجا الناشطة هيام البشرى.
1: فيما يتعلق بدعوة الآلية الخماسية للاجتماعات التشاورية التحضيرية للعملية السياسية، رأيي في هذه الاجتماعات هو من رأي القوى المدنية التي قاطعت هذه الاجتماعات ومن ضمنها تحالف سموت. وفي الموقف ده بنعتقد انه في عدة اسباب دعت لذلك، وعلى رأسها الاجراءات التي صاحب التصميم العملية السياسية في الاجتماعات السابقة لتجاوزها في الاجتماعات القادمة. وفي ده طلبنا عقد اجتماعات، ولكن لم تتم التلبية بل جددت الخماسية الدعوة للاجتماعات الجديدة قبل معالجة الاختلالات السابقة، وحتى الدعوات الجديدة لم تكن بالطرق يعني المطلوبة اللي بتؤدي إلى تلبية حضور الاجتماعات، ولذلك رأينا في هذا الأمر أنه لا جديد. وفي جانب آخر متعلق برضو باللجنة التحضيرية، نحن بنفتكر أنه اللجنة التحضيرية لابد أن تقوم عبر تشاور واسع من السودانيين والسودانيات، ودبخ اللي يكون في تحديد واضح للأطراف والأجندة وتحديد مكان وزمان انعقاد الاجتماعات، وكذلك توضيح دور المجتمع الإقليمي والدولي، وده مهم لأنه الفترة السابقة صاحب استمرار مستمر على إشراك واجهات المؤتمر الوطني، ونحن بنرى أنه يتم استبعاد كامل للمؤتمر الوطني وواجهاته الإسلامية. وفي جانب آخر برضو متعلق بمشاركة القوى السياسية السودانية والمدنية وأصحاب وصاحبات المصلحة، نحن بنرى بالضرورة يكون في إشراك لجميع هذه القوى لا سيما النساء، وهنا أنا كواحدة من النساء الفاعلات في ملف السلام في قصور واضح في تمثيل ومشاركة النساء في الاجتماعات السابقة، وتطوالي بقولنا لأنه لابد أن يكون هناك تمثيل ومشاركة حقيقية للنساء، ما يعزز وصول صوتنا وإدماج قضايانا على كافة مستويات العملية السياسية. وخلينا نقر بالقرار 1325 الخاص بمشاركة النساء وتمثيلهم في كافة المستويات أثناء النزاع وبعد النزاع وفي كافة مواقع صنع القرار، وبكده أكيد بقودنا للمساهمة في صنع واستدامة السلام، وده بخلينا نجدد مطالبنا وبننادي بها على إنها حق ويجب الالتزام به في الفترات القادمة لهذه العملية. وكل هذه الخطوات والملاحظات المتعلقة باللجنة التحضيرية بالتأكيد بيضغطنا إلى أن يكون في قيادة وملكية للعملية السياسية من قبل السودانيين والسودانيات، ما يقودنا إلى تحقيق السلام الشامل وإقامة نظام ديمقراطي. أما الجانب المتعلق بهل ما تزال هذه العملية قادرة على الإسهام في إنهاء الحرب وبناء مسار سياسي جامع، أنا رأيي عملية سياسية شاملة تستند إلى مبادئ الشمول الشفافية وأن تكون بقيادة وإرادة وطنية وتضمن المشاركة العادلة لجميع الأطراف كما ذكرت برضو لا سيما الشباب والشابات لجان المقاومة النساء من ذوات الإعاقة اللاجئين واللاجئات نازحين والنازحات وإلى آخره من أصحاب وصاحبات المصلحة، اللي بيخلينا نحقق معالجة لكافة أسباب الصراع الجذرية لهذه الحرب والحروب الظلت مستمرة في الدولة السودانية ووقفها وإنهائها بصورة دائمة، ويحصل تحقيق للعدالة وبناء دولة المواطنة، وده كله بيتطلب إرادة وطنية قوية من السودانيين والسودانيات أنفسهم قبل كل شيء. وقتها بنقدر نقول إنه هذه العملية هي قادرة على أن تبني مسار سياسي جامع. أما ما يخص الجانب الأخير المتعلق بسؤال ما هي من وجهة نظركم الخطوات اللازمة لإصلاح هذا المسار، طيب في الجانب ده بالنسبة لي من أول الخطوات أن تستمر القوة المدنية السودانية في التنسيق بالطرق المختلفة اللي بتقدر تحقق لنا نوع من الوحدة في أكبر جبهة مدنية، لأنه ده بيحقق لنا فرصة أكبر في أن نجعل هذه المبادرات تنصاع لرغبتنا في إدارة هذه العملية وأن نكون المالكين لها لتحقيق السلام بعيون السودانيين والسودانيات كافة. وأيضا واحدة من الإصلاحات الهامة هي هناك ضرورة لمواصلة وعقد اجتماعات مباشرة مع الآلية الخماسية لمراجعة منهج إدارة العملية السياسية بكافة الملاحظات أنا ذكرتها خلال الفقرات السابقة، وده لمعالجة أوجه القصور والشروع في ترتيبات أو دعوات جديدة. ونقطة أخيرة أرى إنها برضو من الضرورة، وهي التأكيد على مشاركة النساء في كافة خطوات والمراحل التحضيرية والمستقبلية للعملية السياسية. وفي الختام، أي جهود دبلوماسية جادة بتلتزم بكافة المبادئ اللي أنا ذكرتها أكيد نحن بنرحب بها من أجل وقف نزيف الدم السوداني.
7: قال المتحدث الرسمي باسم الشرطة العميد فتح الرحمن توم إن منصة البلاغ الإلكتروني التابعة للشرطة استقبلت عدد 550 بلاغ لأشخاص مفقودين في الفترة من 15 أبريل بداية الحرب، مؤكدا أن هذا العدد ليس هو كل المفقودين. المزيد في حديثه لراديو دبنجا بهذا الخصوص.
8: عمليات التفتيش والإشراف على الحراسات عمليات مستمرة تقوم بها النيابة، كما أن الشرطة تراعي حقوق المحبوسين والمنتظرين، ويظهر ذلك في اهتمامها ببيئة هذه الحراسات. وهنالك قاعدة قانونية أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته دون شك معقول. لدى الشرطة وزارة الداخلية مجلس معني بحقوق الإنسان، أهم هذه الحقوق حق الإنسان في الحياة الكريمة، وتوفر كل حراسات الشرطة في كل المرافق هذه الحقوق. التفتيش مستمر من كل قادة الشرطة للمحتجزين بهذه الحراسات. استقبلت منصة البلاغ الإلكتروني في الفترة من 15 أبريل حتى الآن 550 بلاغ لأشخاص مفقودين. بالتأكيد هذا العدد ليس هو كل المفقودين في حرب الكرامة، هنالك عدد آخر من الأسرى والمحتجزين في صفوف ميليشيا الدعم السريع المتمردة لم تصل حتى الآن بلاغات عن أسرهم. بلغت السيارات التي تم تجميعها من شوارع ولاية الخرطوم ومن الميادين العامة ومن المرافق الحكومية عدد 16823 سيارة حتى تاريخ اليوم. هنالك لجنة معنية بمتابعة تحديد هوية مالكي هذه السيارات، لأن هذه السيارات تعرضت للنهب والسرقة في أطرافها وأجزائها وأصبحت غير معلومة. أدلة جنائية والبرور تحدد هوية ملاك هذه السيارات. تسليم هذه السيارات يتم عبر النيابة مجانا، لا يوجد أي تحصيل رسوم على تسليم هذه المركبات وهذه السيارات. عملية التسليم عملية مستمرة عبر النيابة وعبر أقسام الشرطة الجنائية. آلاف السيارات تم تسليمها لأصحابها حتى الآن، كما ذكرت العدد متغير ويتغير كل ساعة يحصل تسليم جديد لهذه المركبات.
7: أثار قرار الحكومة بزيادة سعر الدولار الجمركي العديد من ردود الفعل وتساؤلات حول جدوى القرار وحول تحفيز الصناعات الوطنية والمؤسسات الإنتاجية من أجل المنافسة. بهذا الخصوص تحدث لراديو دبنجا الخبير الاقتصادي هيثم محمد فتحي.
9: طبقت السلطات الجمارك زيادة جديدة للمرة الثالثة خلال 60 يوم، يعني في 60 يوم تم رفع الدولار الجمركي بمقدار 565 جنيه بنسبة تقارب 16.6% خلال شهرين فقط، ومعدل طبعا لا يقارن بمعدلات التضخم السنوية الموجودة واللي بيشهدها الاقتصاد السوداني. هذا الإيقاع المتسارع بيكشف أن هنالك أزمة أعمق من أنه يكون هو مجرد رقم بيتغير على جدول التعرفة الجمركية. لكن لابد أن يكون هنالك يعني سياسة متفق عليها لتقييم الواردات عند احتساب رسوم الجمركية. فده يعني الآن السودان خارج من حرب وخرج جزء كبير جدا من الطاقة الإنتاجية من الاقتصاد السوداني، تضرت البنية التحتية للنقل والطاقة، في كمية بتاعة مواطنين نزحوا ولجأوا، ودي كلها يعني مفروض أن يكون هنالك يعني نظرة للاستيراد، يعني يكون هنالك نظرة للاستيراد حتى الدولار الجمركي يحقق الغاية المرجوة منه في أنه يعمل على حماية الصناعة المحلية، لأن الصناعة المصانع القائمة الآن هي أصلا بتعاني من مشاكل عديدة، من ضمنها انقطاع الكهرباء، شح التمويل، ندرة النقد الأجنبي، اعتمادها على المدخلات الإنتاج المستوردة التي لا بديل لها محليا. هذه كلها مشاكل لابد أن ينظر إليها بعين الاعتبار. زيادة الدولار الجمركي حيعمل على زيادة الكلفة والتكاليف للمدخلات الصناعية، بزيادة النسبة حترتفع برضو السلع، أسعار السلع الاستهلاكية، دون أن يكون هنالك أي تحسن في القدرة التنافسية لهذه السلع. ارتفاع الدولار الجمركي برضو هيعمل على اتساع الفجوة بين التكلفة الرسمية المفروضة على الاستيراد والتكلفة الفعلية في السوق، وده كله يعني بيخلق حافز اقتصادي للتهرب الجمركي واللعب في الفواتير الجمركية والتحايل في المنافذ الرسمية. فدي كل ما اتسعت الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي دائما بيكون هنالك حافز للتلاعب في القيم السعرية للمنتجات اللي بتجي من برا. دي كلها كلما ارتفع الدولار الجمركي دون إصلاح في منظومة الإيرادات والرقابة بيكون في إزدادة مسارات الغير الرسمية والإجراءات غير الرسمية، ده بيؤدي إلى تآكل الإيرادات الحكومية، والخزينة العامة للدولة برضو بيكون عندها مشاكل في إنه يكون الإيرادات حقتها فيها نقصان كثير جدا. أنا في تقديري المشكلة ليس في رفع الدولار الجمركي ولا رقم الدولار الجمركي، إنما المشكلة في أنه ليس هناك رؤية اقتصادية شاملة توحد سعر الصرف، ودائما يكون يعني سعر الصرف الرسمي يساوي الموازي، وأنه يكون في قاعدة ضريبية، مظلة ضريبية متوسعة تعمل على توسيع القاعدة الضريبية، بدل من يكون هنالك إثقال على كاهل المواطن الذي يدفع الضرائب، ويكون هنالك سياسات تدعم الإنتاج الزراعي والصناعي المحلي بما يقلل الاعتماد على الاستيراد، لأنه الآن الاقتصاد السوداني بحاجة إلى استعادة الثقة في الجنيه السوداني، وهذه الثقة لا تأتي إلا أن يكون هنالك استقرار في السياسات النقدية والمالية، ويكون في ضبط في الإنفاق العام، تحفيز الصادرات السودانية القادرة، الصادرات السودانية القادرة على إنها تستجلب نقد أجنبي مستدام. ولابد أن يكون هنالك خطة أو رؤية، لأن النجاح الحقيقي لأي سياسة مالية أو نقدية لا يقاس بحجم ما تم جمعه، لكن بقدر ما عملت على إعادة الثقة في العملة الوطنية وتحويل الجمارك من أداة إيرادية إلى رافعة حقيقية تسهم في الإنتاج والتنمية وتوطين الصناعات السودانية وتقليل الواردات.
7: قال الأستاذ فتحي هاشم ضيف الله حاكم جنوب كردفان بالإنابة بأن المواطنين في محليتي الجوز وهبيلة يعانون من انعدام المأوى مع دخول فصل الخريف، وكذلك

0: أن يكون للأمر علاقة باستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل الجيش. التفاصيل في هذا الحديث الذي أدلى به لراديو دبنجا.
1: المواطن محتاج حقيقة يعني لتفاصيل كثيرة جدا. أولا يعني المسألة بتاعت الإيواء، والمنطقة الآن عندنا في ولاية جنوب كردفان محلية القوز ومحلية هبيلة حقيقة يعني أصبحت زي ما قلت لك مركز للإيواء، عبارة عن مركز إيواء. يعني كمية كبيرة من النازحين في موجات سابقة كانت من الولاية ذات نفسها، يعني من منطقة كادوغلي ومن مدينة كادوغلي ومن مدينة الدلنج ومناطق أخرى، يعني عندك في شمال كردفان اللي هي الرهد وأمروابة والمناطق دي وأطراف يعني القرى حول الأبيض كلها نزحت الآن موجودة عندنا في محلية القز. والآن نحن في حوجة كبيرة جدا للإيواء وللغذاء وللدواء حقيقة، حتى عندنا عطل يعني في الآبار بتاعت المياه والمضخات وكذا. فالمسألة يعني مسألة إنسانية ومسألة معقدة جدا. يعني الإنسان في هذه الولاية حقيقة بعيد من الإعلام، ودي مسألة صعبة شديد، وأنا أتمنى إنه الإعلاميين يوصلوا الرسالة دي لمنظمات المجتمع المدني ولأخواننا في العمل الإنساني. الآن إنسان جنوب كردفان حقيقة يعني يحتاج لوقفة حقيقية في المسائل الأساسية والضرورية للحياة، من ماء وغذاء وإيواء. حقيقة الناس يعني تحت الأمطار يعني يلتحفون السماء ويفترشون الأرض، وأسر وأطفال وعجزة. وبنعاني برضو من المسألة بتاعت آثار الحرب وفي بعض الأمراض اللي هي ظهرت لنا زي الأمراض الحساسيات، يتهم أو يقال إنه دي مسألة بتاعت غازات يعني سامة وكده استعملتها القوات بتاعت الجيش السوداني ضد المواطنين في بعض المناطق. يعني الآن أنا عندي مواطنين حقيقة تتقطع يعني أجسادهم حقيقة بالحساسية، وحساسية ما في لا علاج، ما عندنا مراكز، ما عارفين ذاته أسبابه شنو. فأنا أفتكر يعني المسألة بتاعت الأمراض دي يعني برضو لابد إنه يعني نحن بنحتاج إلى جهات يعني ذات اختصاص في المجال ده، وبالذات في المجال اللي هو في المسألة بتاعت الأسلحة المحرمة دي. يعني ففي أمراض ظهرت كثيرة، في حالات بتاعت إجهاضات كبيرة جدا، في تشوه للأجنة برضو اللي هم يعني حديثية الولادة، في برضو يعني مزالة حقيقة يعني مزالة صعبة جدا. وممكن يعني الحاجة دي أنا أرسل لك بعض الصور والمقاطع وكده، مآسي حقيقية وعبرك وعبري إذاعة دبنجا، ونناشد منظمات كل منظمات الأمم المتحدة، وبنناشد أصحاب القلوب الرئيفة على أساس أنه تغيث هذا المواطن. ويعني الآن نحن الحمد لله رب العالمين نشكر الله عز وجل في ولاية جنوب كردفان جاتنا بعض المعينات، منها هي زي ما ذكرت لك أنا التقاوي اللي هي جاتنا من آلية مكتب غايد ثاني، وحقيقة رفعت مننا يعني حكاً على وشك إننا شهر 12 يكون عندنا مجاعة في الولاية حقيقة. لكن بحمد الله التقاوي ممكن رفعت لنا شوية، والآن موعودين بعمل إنساني. لكن برضو بنناشد عبرك كل منظمات المجتمع المدني وكل العمل الإنساني إنه يقيسونا ويلحقونا. وأنا بسمح لك يعني إنه التسجيل أو صوتي ده يمشي إذا عدبنجة. يعني
0: أظهرت إحصائية للمبادرة السودانية لدعم ومناصرة الأشخاص ذوي الإعاقة وجود نحو 500 شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل معسكر كرياندنغو للاجئين في أوغندا، يعانون من نقص الخدمات الأساسية وصعوبة الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم والأجهزة المساعدة. المزيد من التفاصيل في حديث محمد المؤيد المبارك مؤسس المبادرة حول إنجازات المبادرة وحول المبادرة نفسها.
2: هي مبادرة معنية بالأشخاص ذوي الإعاقة في عدة نواحي، من ضمنها التشبيك مع المنظمات أو الفاعلين المهتمين بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، أيضا مناصرة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ولا سيما اللاجئين الموجودين داخل المعسكر.

0: أوسكار فيما يخص التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المعسكر. في صعوبات حقيقية بتواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول للخدمات الصحية بشكل مباشر، في اكتظاظ كبير داخل المؤسسات الصحية داخل المعسكر، أيضا في خلل أو عجز كبير في الوصول للأجهزة التعويضية الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، سواء كان الكراسي أو العصايات أو السماعات أو الأدوية. أيضا يعاني الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول للخدمات التعليمية نسبة لعدم وجود مؤسسات تعليمية دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة داخل المعسكر تراعي خصوصية الإعاقة ودرجتها. برضو في مشكلة حقيقية في البيئة داخل المعسكر، في نسبة كبيرة من الأشخاص ذوي الإعاقة موجودين في خيم لا توفر أدنى درجات الحماية على المستوى الصحي أو حتى على المستوى الأمني. في عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة تعرضوا للسرقات، لسرقة الممتلكات أو حتى التهديد المباشر. أيضا في ضعف واضح في التأهيل النفسي، ولا سيما للإعاقات الحديثة الناتجة من الحرب. يعيش عدد كبير من الإعاقات الحديثة في أوضاع نفسية غير جيدة، يعانون من عزلة، عدم تقبل للإعاقة بشكل كبير. برضو في خلل في المسألة المتعلقة بالإحاشة أو الغذاء، في إشكال واضح في كمية الغذاء وجودته. عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة بيعاني من سوء التغذية والوصول للغذاء الجيد أو المناسب بشكل مستمر. أيضا أحصت المبادرة حتى مايو من العام الماضي أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المعسكر يتراوح العدد ما بين 480 إلى 500 فرد من ذوي الإعاقة. تتركز الإعاقات بشكل كبير في الإعاقة الحركية، ثم تليها الإعاقات المركبة، وأيضا هناك عدد مقدر من الإعاقة السمعية والبصرية. تحركت المبادرة في عدد من الأنشطة المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة. تم إقامة احتفال باليوم العالمي في العام الماضي للأشخاص ذوي الإعاقة بالشراكة مع عدد من المنظمات السودانية الموجودة داخل يوغندا. أيضا هناك نشاط للمبادرة على مستوى الأفراد داخل المعسكر في إطار التوعية القانونية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. أيضا ساهمت المبادرة في تشبيك مع عدد من المنظمات السودانية أو المبادرات الموجودة في كمبالا في توفير نسبة مقدرة من الأجهزة التعويضية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، أيضا في توفير بعض الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية الخاصة بالأطفال ذوي الإعاقة. أيضا أقامت المبادرة عدد من الورش للمنظمات أو المبادرات السودانية الموجودة داخل المعسكر تتعلق بضرورة تضمين برامج تستوعب قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار بناء قدرات المؤسسات الناشئة والمبتدئة.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
2: راديو دبنجا، راديو
3: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في لقاء خاص حول الموسم الزراعي في محلية المدلت بولاية غربي كردفان. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 من مدينة المدلت محمد إبراهيم كجام يحدثنا حول الموسم الزراعي في المحلية. أهلا ومرحبا بك كجام في راديو دبنجة.
5: والله يعني الموسم كان شوية بالمطر كان يعني هو بدر لكن زي في صدمة لكن الناس زرعت السنة دي كل المدن طلعت لنا برة في المناطق دي وزرعوا والله زرعوا الفول والماريب والدخن ذاته صرحوه صرحوه كل الحصاد بتاعت العش انزرع والآن المطر استعدل يعني سالينا مطرتين ثلاثة مطر طقان والناس يعني بدت انه انتهت من المره وبدت تجنكب هسه الان والحمد لله المطر هسه مبشر يعني هسه نحن في قيمه شديده في المجلد
6: يعني الناس قدروا زرعوا مساحات اكبر مقارنه بالسنه اللي فاتت.
5: لا انا ما بقول في المدينه ذاته قعدت لان نحن زي الشغله بتاعت المعايش بالذات يعني فقدت الناس والناس كلها طلعت للسواق الاصليه وزراعه يعني ما في طريقه خالص.
6: نعم
5: المجلد اكبر كميه الناس زرعت يعني من هنا المجلد لحد الدبق من المجلد هنا لحد الدبق ما بتلقى فجوه بدون زرع.
6: نعم طيب الجهات المسؤوله او يعني وزاره الزراعه قدرت وفرت لكم تقاوي جيده او يعني الاحتياجات بتاعتكم؟
5: انا الاستاذ لان الناس ديل قايبين كل القيم ان الشغله دي لان ما في اي تقاوي ونحن كانت معنا منظمه بتاعت كونسير فما جابت لنا تقاوي لكن جابت لنا مبلغ من القروش يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التقاوي من السوق وبيستلف زرعه يعني برضو ساعدت كثير لكن اما بالنسبه للزراعه ما عندها اي تداخل مع برا ما جابوا لنا اي حد.
6: نعم التقاوي اللي جيتوا في السوق باسعار كويسه ولا كانت غاليه شويه؟
5: والله غاليه لانه هو عندك الفول لانه حصل 10,000 الفول الاحمر البقول عليه البقول عليه مثلا انه تماليس عمل 10,000 وهسي عمل 12,000 هسي كلامه كلامك ده في السوق وفي والدحمد ب 13,000 الملوخ عندك الدخن طبعا برضه ب 13,000 كان قبل الحسي القناه الحسي حاليا يعني والفول لا الملوى ملوى الفول مكشور ما مكشور غير مكشور بحاجة بتاعت 5,000
6: نعم
5: فده شغل الهسي ماشي لكن الناس زرعت والله بفضل الله الناس زرعت
6: وطيب
5: دارين المزيد لو في أي منط حاجة بتنشو يكون في مناسجة عشان الناس تزرع ويكون مثلا أنه الناس ما تتعب شديد.
6: طيب اعتمدت على الطريقة التقليدية انه ناس يعني مثلا تنظف او الاستعدادات للزراعة مثلا الحراثة بالبوابير ولا اللي هو الحاجات المحلية؟
5: والله يا استاذ عندنا المحاريث وعندنا محاريث بالخيل ومحاريث يعني بالحمير وعندنا بابورات يعني انا يزول بستطيع لكن المفراد غالي حق الحمار وبتاعت البابور ذاته بمية المخمص بمية وعشرين ألف المخمص حارتونك بمية وعشرين ألف سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بجروا لك بمية وعشرين
6: وغالي بالنسبة للناس العاديين يعني أغلب الناس يعني ما بيقدروا يستطيع يوفروا البوابير دي.
5: نعم جراري بتاع جدودنا القديمة دي جراري والمغمض شقيق ومكاتلة.
6: أوكي. نعم
5: لكن يعني ما بسيط من مخمسين أو مخمسين ونص ما بتنطع لأن الطاقة ذاته الجراري صعبة شوية.
6: نعم طيب الحماية كيف نحن عارفين أنه مثلا في المناطق الزراعية دي في تحديات اللي هو بتواجه المزارعين اللي هو معناس الماشية والبقر بيجاي بيخشوا الزراعات والتفاصيل دي الإدارات الأهلية قاعدة تنسقت للحاجة دي زي ما بيعملوا كل سنة عشان ما يكون في التداخل بين المزارعين والرعاة ويكون في تلف؟
5: والله احنا الإدارة العليدي انا اصلا منذ الفترة اللي فاتت ولا مثلا منذ اللي احنا في مجلتنا عندنا تقاليد بالنسبة للبقر والزراعة دي طبعا هي حاجة متواصلة بعض، لكن عندنا لجان بتحزم الموقف ده بدون مشاكل وبدون اي حاجة. يعني بيجي بقوم الزرع وبعد ذاك سيدة بكون مرتضي والبتاعة البقر برضو بكون مرتضي والعمل ماشي، يعني ما فيها مشكلة اصلا.
6: طيب يعني التوقعات شنو مثلا للموسم ده؟ نتوقع في انتاجية كويسة؟
5: نعم هتتوقع انتاجية 100%، يعني مش 200% ولا تأكيدة 100%، لأن الناس كلها حركت وما خلت شيء في الأرض والنبات ذاته قام. يعني نحن توقع مننا في الدرك موضوعنا هيكون سمع، موسمنا هيكون سريع والمطر تم.
6: نعم، وفي احتياجات مثلا انتم دايرينها في السوق تتوفر، يكون في يعني التسويق للمحاصيل ولا الحرب والمشاكل الامنيه دي احيانا بتشكل تهديد للتسويق بالنسبه للمحاصيل بتاعتكم؟
5: والله بالنسبه للموضوع ده يا استاذ انه التسويق ما موجود، وبعد داخل الناس ما في ضبط بالنسبه للتجار او للناس المشترين ما في ضبط. يعني اول حاجه اي دول يعني انت بتسجل بيرموا حقك ده تحت، وبعد ذلك ثاني هم بيجوا. يعني كان الدور الفات المروة كانت ب 4000 و3000 و2500 في مناطق، الان المروة بقت ب 15000 الان، انا كلامي معك ده 15000. فما في مراقبه ما في، ويعني الادارات المحليه ذاتها احنا ما بنقول حاجه، لكن هم ما شايفين شغل بالنسبه للمواطن ده خالص. المواطن ده عايش على بركه الله.
6: نعم، اللي هو تحديد الأسعار وحماية المزارع ذاته لحاجاته مثلا، هو لأنه بيتعب السنة كله، وأنا ما نيجي يلقى السماسرة في السوق يوقع له السعر بتاعة المحاصيل هو ما بيستفيد، بكون خريفه ده كله راح ساكت.
5: نعم هو ده الحاصل الآن في البلد دي بالذات، يعني المجلب.
6: وطيب
5: الغابة ما في، الغابة السوق ما في، الناس ما مر عليه انه التجار يعني الليله ده من اربع من الشوال مثلا ل 70000 بقي ل 360 370، يعني ماشي ساكت. والناس بس بياكلوا يا رب العالمين، هو اللي بياكلهم. يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شويه، تعبان والله، ده كلام انا بقوله باسمي رب العالمين.
6: نعم. وبالنسبه للمزارعين، يعني لو في رساله انك دار توصله للمزارعين أو سواء كان للجهات الحكومية، ناس وزارة الزراعة بالاحتياجات بتاعتكم، كلامك ليهم شنو؟
5: كلامي بالنسبة لوزارة الزراعة هي مفروض هي يعني ترعى الزمن المناسب، هي عملوها وزارة الزراعة عشان ترعى الناس. ولا حد الآن نحن في المجلد ما عندنا أي رعاية من وزارة الزراعة بالذات. نحن نتمنى من الله أن وزارة الزراعة ترجع على صواب، تجيب للناس التقاوي وتجيب للتراغب، يعني تراغب الزراعة ذاتها يجيب الناس مناديد، لأن في طير بيجي في الدرد تهسي بعد الأرضي، طير في بلد بيكون فيها طير بأكل العيش الضخم، ومفروض أنهم يعني يبادروا، لأن الرقم نحن في مشاكل وكذا، هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا يشوفوا المزارع ده، لأن المزارع ده بلاه ما في طريقة، ما في نجاح بلا المزارع. ما قاعدين هسه نحن تقريبا لنا كم 3 أو 4 سنة ما في دول جانا، ما في دول قالينا يا اخوان انتوا دارين شنو ولا في اجتماع بالنسبه للزراعه ولا كده، ما في، لكن الناس زارع الحمد لله زارع.
4: مستمعينا الاعزاء، ده كان محمد ابراهيم كجام رئيس اللجنه الزراعيه بمنطقه الكيلو 13 بمدينه المجلد بولايه غرب كردفان حول الموسم الزراعي الحالي في المحليه. وشكرا لكم على حسن المتابعة.
2: راديو دبنجا.
4: عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الجمعة 7 أغسطس 2026. اشتباكات الدعم السريع والمشتركة بغرب دارفور تجبر آلاف المدنيين على الفرار من 11 قرية بمحلية سربا. وفاة امرأتان وإصابة 5 آخرين وانهيار عشرات المنازل في أمطار غزيرة ضربت منطقة الغبشة بولاية شمال كردفان. الخماسية الدولية تؤكد التزامها بالانخراط مع جميع الأطراف السودانية في حوار مستمر وترفض هياكل الحكم الموازية وتدعو لخفض التصعيد. الانقسام حول مشاورات أديس أبابا يثير المخاوف بشأن فرص تحقيق السلام ووقف الحرب في السودان. حكومة تأسيس تتجه لإنشاء بورصة متخصصة لشراء وتصدير المحاصيل والمواشي والذهب وتفعيل وتوقيع اتفاقيات تجارية مع دول الجوار. رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس يقول تحرير دارفور بعد قريبا جدا ويدعو السودانيين إلى الاستشفاء الوطني الشامل. بنك السودان يعيد تشغيل المحول القومي للدفع الإلكتروني والدولار يواصل الارتفاع أمام الجنيه السوداني. الخرطوم تستأنف خدمات الصراف الآلي والسحب الإلكتروني ونقاط البيع بعد أكثر من 3 سنوات من التوقف. في ظل استمرار الحرب وتوقف أعمال الصيانة، خبراء يحذرون من انهيارات محتملة لإهرامات مروي المدرجة على قائمة التراث العالمي. 71.9% نسبة النجاح في امتحانات الشهادة الابتدائية بنهر النيل، و18 تلميذا وتلميذة يحرزون الدرجة الكاملة. منسقة منظمات الأمم المتحدة في السودان ترتيبات لعقد مؤتمر للحوار حول تعافي القطاع الخاص في سبتمبر المقبل. جرعات أبطال إفريقيا تضع الهلال في مواجهة مع إيغل نوار البوراندي والمريخ مع باور ديناموس الزامبي. الهلال المدني والهلال الساحل إلى الدور التمهيدي الأول من بطولة كأس الاتحاد الأفريقي الكونفدرالية. الفاشر الإلكترونية تلتقي القيادة في النيل الأزرق في المبادرة الافتتاحية لمناقشة البطولة المدرسية الأفريقية الرابعة لكرة القدم بالخرطوم الأحد.

0: راديو دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
2: أهلا ومرحبا بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. الحلقة دي بنسلط فيها الضوء حول إصدار وكيل النيابة الأعلى بولاية البحر الأحمر أوامر بالقبض على 47 صحفي وصحفية واعتبارهم متهمين هاربين، وعلى خلفية بلاغات تتعلق بالنشر بموجب قانون جرائم المعلوماتية. وما زالت يعني القضية دي تداعياتها مستمرة منذ حوالي أسبوعين، وشغلت الرأي العام وأثارت غضب المجتمع الصحفي والحقوقي لكونها شكلت سابقة خطيرة وإنها لم تحدث في تاريخ الصحافة السودانية ومسيرتها الطويلة. المثير في الأمر إنه هؤلاء الصحفيين اللي تم إصدار أوامر من وكيل النيابة الأعلى بأنهم متهمين هاربين هم لم يتم اختيارهم مسبقا أصلا من الأساس، بالإضافة لأنه غالبيتهم متواجدين معه في نفس العاصمة الإدارية في بورسودان. بالإضافة لكذا يعني كثير من الصحفيين بيمثلوا أمام النيابة بمجرد اتصال هاتفي، ومعروف عناوينهم ومعروف أماكن تواجدهم. نرجع لأساس القصة وتفاصيلها، هي تتعلق بنشر موقع سودان تريبيون الإخباري تحقيق عن قضايا فساد داخل معتمدية اللاجئين، وتم توقيف المتهم أو المدير وإحالته للتحقيق، وغابت بقية المواقع الصحفية بنقل الخبر عن صحيفة وموقع سودان تريبيون. لما قام المدير المقال برفع دعوة في سودان تريبيون ما اكتفى بذلك، بل حرك إجراءات قانونية في حق كل موقع نقل الخبر عن سودان تريبيون، واللي حصيلتها وصلت 47 موقع إلكتروني. السؤال كيف يعني تصرف وكيل النيابة الأعلى يعني بهذه الطريقة غير القانونية؟ حقيقة في تعليق من أحد الخبراء القانونيين يعني قال اكتفى بأنه يعني القضية دي يجب على وكيل النيابة الاستقالة أو على النائب العام إقالته، لأنه دي فضيحة في حق النيابة العامة. يعني تظهر لشخص تقول انه متهم هارب وهو لم يتم اختاره مسبقا اصلا ولم يتم اعلانه. يعني دعونا في هذه المساحة نستمع لرأي بعض الزملاء الصحفيين صدرت بحقهم اوامر قبض، ومن ثم لدينا تعليق من خبير قانوني هو عضو بالهيئة القومية للدفاع عن الحقوق والحريات. بداية أهلا ومرحب بالزميلة الصحفية من موقع سودان تريبيون الأستاذة مزدلفة محمد عثمان، اللي هي واحدة من الناس اللي صدر بحقها أمر قبض وإعلان بأنها متهمة هاربة. تفضلي بالإدلاء بحديثك أو تعليق على هذه الخطوة.
3: شكرا جزيلا. الحقيقة فوجئت وعشرات الزملاء بصورة من إعلان النيابة وصفنا متهمين هاربين على منصات وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء بموجب النص المنشور من البلاغ، هو بلاغ مدون بموجب قانون جرائم المعلوماتية، وهو ما يوحي بأن البلاغ متعلق بقضية نشر إلكتروني. الشاهد في الأمر والمثير للاستغراب أن المتهمين من الزملاء الصحفيين وأنا منهم ولم نتلقى إعلانا مبدئيا للحضور أمام النيابة أو المحكمة، ولم نتلقى كذلك أمر حضور، ولم يتم وفقا للقانون إعلان نشر، بل تم القفز مباشرة إلى تصنيفنا كمتهمين هاربين. وهي بطبيعة الحال في كل الأحوال هي تهمة مسيئة لنا جميعا. يعني الواضح للجميع أن الشائكة اعتمد على معلومات مضللة في الادعاء نفسه بتوجيه اتهامات لصحفيين ربما ليس لديهم علاقة في أي مستوى بالخبر محل البلاغ، ولا يعتبرون مسؤولين عن النشر أصلا. هذا يجعل البلاغ كله محاط بعلامة استفهام عديدة، من بينها كيفية قبول النيابة لشخص واحد مثلا بأن يفتح بلاغ في عشرات الصحفيين دفعة واحدة من دون أن تتحقق من أبسط المعلومات المتعلقة بالمتهمين وبملابسات الدعوة نفسها.
2: نرحب أعزائي المستمعين بالأستاذة سمية سيد، رئيس تحرير صحيفة أو موقع أخبار السودان.
4: أنت عارف القصة دي؟ أنا مشيت السودان في رمضان الفات دي، وعشان تعرف البلد ذات الكوارث اللي فيها حاجز. أنا جيت برمان بيت الوالدة رحمه ورجحت، أخذت لي بس أسبوع، ودي حاجات كان لازم أجي أعملها. وطبعا كان لسه مطار الخرطوم ما فتح، فرجع على السودان ما اتصلت عايز اقابل مسؤول، لا في زول عارفني جيت ولا اي شيء. انا جيت شايله لي قافله للنازحين بتاعت ملابس، وديتها كده ورجعت مشيت السودان على اساس اني بكره مسافره. يضرب لي واحد الساعه 8 بالمساء، شوف الفوضى دي، ما في زول ولا صحفيين من الزملاء ما عارف اني جيت وما عارف اني مسافرة. اتصل علي انا في الفندق قال لي سمي سيد، قلت له اي، قال لي انت مسافرة بكره في طيارة 12؟ قلت له ايوه. قال لي ما حقدر اسافر، قلت له ليه؟ قال لي لانه انا حاضري. قلت له قال لي انا مين كده ديدان ولا ديدبان ما بعرف، شغال في فوضى اللاجئين وانت في الموقع بتاعك اتهمتني بانه انا فاسد. قلت له دي ما انا، لكن المهم اتضح انه قلت له شوف انا حاسافر بكره، بعدين انت لو حضرتني انا قاعده في بلدي بشغل في بيت ابوي، ما عندي اشكاليه، انا ما قاعده في الشارع. طيب الحصل شنو؟ خوفت ليك الصباح طوالي، قام مشى فك الحظر وقمت سافرت. وقسما بالله يا سليمان، لانه هو لخبط بيني وبين موقع تاني، نحن اصلا الموضوع ده ما نسيناه.
2: ومعنا الأستاذ عبد الباقي جبارة، رئيس تحرير موقع ترياق نيوز.
5: والله هي في الحقيقة طبعا أنا عبد الباقي جبارة، رئيس تحرير موقع ترياق نيوز، ومنذ اندلاع هذه الحرب ظللنا ندعو لوقفها ونتبنى شعار لا للحرب باعتبارها حرب مدمرة وليس في مصلحة أي طرف من الأطراف، بل هو المستهدف بها الأول هو المواطن، وبالتالي كل نشاطنا الصحفي يصب في اتجاه وقف هذه الحرب، وأيضا انحياز التام للشرائح الضعيفة ومثل النازحين واللاجئين وكذلك ضحايا المدنيين الذين يسقطوا جراء هذه المعارك والأسلحة الفتاكة. فبالتالي لم نستغرب أي استهداف من السلطة الحاكمة وسلطة الأمر الواقع الآن. بالنسبة للبلاغ ده، واحد من نفتكر من كثير من التهديدات اتصلنا، لكن لا أعلم حتى الآن القضية تحديدا التي بموجبها فتحت هذه المواد وصدر أمر القبض، لكن بمشي القضية هي القضية إنه عامة الصحفيين أصبحوا يتعرضون لتهديدات كبيرة جدا، وخاصة إنه يحاكمون بأكثر من قانون، واخترها قانون جرائم المعلوماتية، وهو قانون فضفاض ولا يفرق بين الصحفي والناشط والمواطن العادي، وكل ما يتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي يحاكم بهذا القانون. لكن الحقيقة يجب أن تكون هنالك قوانين واضحة يتم التعامل بها مع الصحفي، هو الصحفي ليس يعني منزه من الأخطاء، ولم نقول إنه لا يعني لا تتم محاكمته إذا أخطأ، لكن هنالك قوانين ونظم متعارف عليها قوانين تتعلق بالنشر الصحفي والنشر نشر الناشطين العاديين. فلذلك نحن كنا دائما ظلنا نناهض هذا القانون ولدين كله يعني تصرف يستهدف اي صحفي كان بقانون جرائم المعلوماتية، وهو قانون خطير جدا وقانون فضفاض. فبالتالي نحن الان ننتظر الان نحن خارج السودان، وحتى المذكرة المرفوعة بتقول انه نحن هربنا ونحن خارج السودان لنا 2.5 سنين، وهو الامريكان بصادر حديثا ولا ينطبق صفة الهروب علينا، لان اصلا نحن لاجئين في دول الجوار. فبالتالي يعني ما يحمله هذا الاعلان يحمل بطلان.
2: نرحب بالأستاذ سمان عبد الله رئيس تحرير صحيفة أو موقع نبض الوطن.
6: طبعا عدد من المواقع الإخبارية نقلت خبر عن مصدر موثوق عن مسؤول في معتمدية اللاجئين، ونمتلك كافة المستندات التي تؤيد ما أشرنا إليه في الخبر بأن هنالك قرار فساد أو كذلك انتحال شخصية. فلذلك الخبر في اعتقادي انه هو صحيح بما نملكه من وثائق ومستندات تؤيد ما اشرنا اليه من تصريحات او ما اشرنا اليه في الخبر. الامر الثاني والمهم والمقلق جدا ان النيابة اشارت الى ان هنالك 47 صحفيا متهمين هاربين، وفي حين أن هؤلاء جميعهم وحسب التصاليبهم لم يصلهم إخطار مبدئيا بأن هنالك بلاغات مفتوحة ضدهم، وأنا شخصيا لم يصلني ما يفيد بأن هنالك بلاغ مفتوح ضدي في النيابة أو في قسم من أقسام الشرطة المختلفة، ولكن فوجئت بأن هنالك القرار أو استدعاء من النيابة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأنني متهم هارب، ووفق البلاغ 6422 لسنة 25 دون أن أعرف ما هي التهمة الموجهة لي في هذا البلاغ والذي اتهمت فيه بأنني متهم هارب. وكذلك الزملاء الآخرين 47 أو 46 الزملاء الآخرين هم تفاجأوا بهذا الأمر. في اعتقادي أننا اشتركنا كلنا جميعا في نشر خبر منقول عن جهة موثوقة بأن هنالك مسؤول في معتمدية اللاجئين تم القبض عليه بتهم تتعلق بالفساد والانتحال الشخصية. نملك هذا الأمر القبض أو إرهاب البلاغ نملكه تماما كمستند رسمي برقم 93. هذا البلاغ نملكه تماما في ضمن المستندات التي نملكها. فاعتقد ان البلاغات في 47 صحفيا جاءت وفق هذا البلاغ الذي فتح في احد المسؤولين بمحتمليه اللاجئين والذي تم احفائه لاسباب ايضا تتعلق بسوء استخدام الوظيفه باعتبار أنه هنالك اتهام له من المحتمد اللاجئين صراحة بأنه يقوم بإفشاء أسرار المحتمدية خارج النطاق العام، ويقوم بتأليب الأوضاع وسط الموظفين داخل المحتمدية. هنالك أسباب كثيرة جدا ذكرها قرار الإقالة أو فصله من المحتمدية. فلذلك ما تم نشره صحيح يعني، ولكن لا أدري كيف أنه يتم إلصاق وصمة المتهمين هاربين لمجموعة من الإعلاميين هم لم يصلهم ما يفيد بأن هنالك بلاغات ضدهم. فهذا الأمر أصبح في غاية الخطورة وأمر مقلق جدا حقيقة. النيابة طلعت قرار بأننا متهمين هاربين في حين أننا ما وصلنا قرار أو ما وصلنا بلاغ رسمي بأن هنالك بلاغات مفتوحة ضدنا. أيضا أنه الأمن طلبوا مننا توضيحات من الجهة الشاكية نفسها أو صاحب الخبر نفسه طلب مننا توضيحات وعملنا توضيحات، لكنه فوجينا بأنه إصدار قرار يعني من النيابة بالمثول أمامها للتحري، وأننا كمتهمين هاربين يجب تسليم أنفسنا. سمعنا عوض الله رئيس تحرير نبض الوطن.
2: أعزائي المستمعين راديو دبنجا، ولازلنا في مرمى التعرض قضية اتهام 47 صحفي من قبل النيابة العليا في ولاية البحر الأحمر. نرحب بالخبير القانوني بالهيئة القومية للدفاع عن الحقوق والحريات للحديث حول هذه القضية من ناحية قانونية وموقف النيابة إن كان يعني سليم أو غير قانوني. وبرضو نطلب منك التعليق حول يعني مطالب الصحفيين بمحاسبتهم بموجب قانون الصحافة والمطبوعات ورفضهم للمثول أو رفضهم لمحاسبتهم بقانون جرائم المعلوماتية.
7: السلام عليكم. طيب نشر تحقيق حول ما يتعلق بشأن عام يعني ده بيندرج تحت مهام الصحافة بمفهوم الشامل، يعني الصحافة الورقية الصحافة الإلكترونية، وبالضرورة الإشارة إلى أنه الصحافة بالفهم ده هي سلطة رابعة زي ما هو معروف ومعلوم، وأيضا ضروري الإشارة إلى أنه نقل خبر حقيقي بقرض المصلحة العامة ما بيعد جريمة بالضرورة. وفي الإطار ده ممكن يعني نتحدث حتى حول مفهوم جريمة إشانة السمعة، وهي أصلا الواردة في القانون الجنائي لسنة 1991 وحسب المادة 159، وأخذت منها أيضا الجرائم في القوانين الخاصة الأخرى المعلوماتية، جرائم الصحافة والمطبوعات وخلافه. والمادة 159 في شكلها في القانون العام اللي هو القانون الجنائي يعتبر القانون العام اللي بيعرف الجرائم وبيضع العقوبة، بتنحصر في النشر أو النقل أو الرواية المسندة لشخص بغرض الإضرار بسمعة الغير. يعني لازم يكون في يعني دركم من الأركان الأساسية والعنصر من العناصر الأساسية قصد الإضرار، يعني تكون قاصد الإضرار بالشخص اللي تناولته أو رويت حوله أو نقلت عنه، أو اللي هو قصد الإضرار بالسمعة هنا. وإذا مشينا في نفس التسلسل ده بنعرف الضرر، القانون الجنائي برضو بيعرف الضرر، نحن قلنا هنا قصد الضرر أو الإضرار، فالقانون بيعرف الضرر بأنه أي أذى يقع على الشخص يعني في سمعته في ماله في عرضه في بالمخالفة للقانون، يعني بالضرورة أن يكون هذا الأمر مخالف للقانون عشان يكون في ضرر. وحتى المادة 159 يعني بالضرورة الإشارة إلى أنه وردت بشأن استثناءات يعني تجعل من الفعل يعني غير مجرم إذا اتخذوا شخص وتوفرت فيه الاستثناءات الواردة حصرا في المادة 159. وللمصلحة العامة ممكن نقرأ يعني أنه جريمة إشانة السمعة ذاته يعد مرتكبا جريمة إشانة السمعة من ينشر أو يروي أو ينقل لآخر بأي وسيلة وقائع مسندة إلى شخص معين أو تقويما لسلوكه قاصدا بذلك الإضرار بسمعته. الاستثناءات لا يعد الشخص قاصدا الإضرار بالسمعة في الحالات الآتية: واحد، إذا كان فعله في سياق أي إجراءات قضائية بقدر ما تقتضيه أو كان نشرا لتلك الإجراءات إذا كانت له أو لغيره شكوى مشروعة يعبر عنها أو مصلحة مشروعة يحميها، أو كان ذلك لا يتم إلا بإسناد الوقائع أو تقويم السلوك المعين. جيم، إذا كان فعله في شأن من يرشح لمنصب عام أو يتولاه تقويما لأهليته أو أدائه بقدر ما يقتضيه الأمر. برضو، وإذا كان التقويم لشخص عرض نفسه أو عمله على الرأي العام للحكم عليه، وكان التقويم ده بقدر ما يقتضيه الحكم. ومن خلال الاستثناءات دي بيتضح تماما إنه إذا كان فعل الصحفي أو الناقل أو الناشر يتعلق بمن يشغل منصب عام وعموما يعني بقرض المصلحة العامة وضمن عمله ووظيفته وبقرض لا يخالف بالضرورة مقتضيات ضوابط النشر والواردة في قانون الصحافة والمطبوعات وقانون الجرائم الإلكترونية. يعني لازم يكون برضو النقل أو الرواية أو النشر ما تخالف المقتضيات الواردة في القوانين الخاصة دي، لكن طالما تم ذلك ضمن وظيفته وسياق عمله وفي سياق المصلحة العامة فبالضرورة ده بيخضع للاستثناءات الواردة. ولكن الأمر ده متروك لتقييم المحكمة، ونحن بنتكلم عسى في يعني بالمصلحة العامة فقط أو للرأي العام في نشر في يقصد في ما يتعلق بالنشر للصحفيين. الجزئية المتعلقة بالبلاغ المحل التعليق إنه تم نشر للصحفيين المعنيين كمتهمين ديل باعتبارهم متهمين حاربين، وده بيتم طبعا وفق مقتضى المادة 78 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991. وبنفتكر إنه الأمر هكذا جانب الصواب وفقا للمعلومات الواردة والمدونة بها لإبداء وجهة النظر. بالضرورة إذا كان يعني سلطة وكيل النيابة المخولة له أن يعلن المتهمين كمتهمين هاربين، لا بد أن يكون المتهم على علم بالإجراء أو البلاغ، ومن ثم يعني يهرب أو يخفي نفسه، وده شرط جوهري. يعني ما سلطة تقديرية للسيد وكيل النيابة الأعلى اللي هو سلطته هو بالتحديد، ما وكيل النيابة الثانيين، أنه ما سلطته أنه كمان سلطة التقديرية أنه يعني يتخذ هذا الإجراء بمجرد فتح البلاغ، لأنه ده بيخالف أدبيات وممارسات وفقه ومرامل التشريع. لا بد أن يكون وعلى علم المتهم وموجود وعارف البلاغ، أو بالضرورة يتم البحث عنه. يعني السلطة التقديرية للسيد وكيل النيابة الأعلى يعني مقيدة بسلامة الإجراء وصون الحقوق. يعني لا يجوز أن يكون أنه أنت يعني تصدر أوامر لمتهم هارب وهو موجود وما عنده علم، أو هو خارج الوطن أو خارج ما عنده أي أدنى علم. كل هذه إجراءات غير صحيحة. وعشان كده في الممارسة العملية لإصدار الأوامر بتاعت الإعلان للشخص هارب حسب مقتضى المادة 78 يعني بيتم كالآتي: أولا بيصدر بعد إجراء التحريات الأولية وفتح البلاغ وتقرير ملخص البلاغ الأول في يومية التحري والتحري مع الشاكي والشهود، إذا اتضح لسيد وكيل النيابة مش وكيل النيابة الأعلى، وكيل النيابة المتحقق أو المتحري أو الفتح البلاغ، أن أول حاجة بعد كده أن يصدر أمر قبض إذا كان هناك بينة مبدئية صالحة لاتخاذ الإجراءات والسير فيه. بيتم إصدار أمر القبض ويتم بعد ده تسليم أمر القبض للشرطة والمباحث للبحث عن المتهم، وحسب عنوانه اللي عبء إثبات أو عبء تحديد العنوان ده بخص الشاكي. يعني الشاكي لابد أن يحدد عنوان ومحل إقامة المتهم، وبيقوم الشرطي بعد أن يستلم أمر القبض يسعى لتنفيذه، وبالتالي هو بيكتب تقرير بيحرر الشرطي ده تقرير يوضح فيه انه ذهب الى المنطقة الفلانية بارشاد الشاكي والاماكن ذهب لها كلها في البحث عن المتهم، ويوضح انه ما وجدوا، يوضح الملابسات يعني هل هو يعني مش سأل منه ما وجدوا او هكذا. ومن ثم وبعد اطلاع السيد وكيل النيابة على هذا التقرير يوجه يحول البلاغ للسيد وكيل النيابة الاعلى اللي هو من سلطته فقط هو اللي بيصدر الأمر بالإعلان لشخص هارب، لأنه الإعلان لشخص هارب عنده تداعيات أخرى قانونية، ومن ضمنها مثلا يجوز أن يحجز إذا كان الأمر متعلق بمال أو يجوز أن يحجز على أموال المتهم الهارب ويجوز. وهي السلطة يعني مقيدة بالأسس ذكرناها لأنها مسألة خطيرة وتتعلق بالحقوق والحريات بتاعت الشخص. وعلى ضوء ذلك الإعلام بيرتبط بشكل أساسي بالهروب أو إخفاء النفس، وخلاف كده بيكون الإجراء تعسفي وما صحيح، خاصة إذا أن المتهم قاعد وما عنده أيدنا علم وطوال فوجئ بأنه يعني نشر في الصحف أو في أي وسائل من الوسائل ولا في باب محكمة ولا باب بيته ولا كده أنه هو هارب. ده قطعا بمس بحقوقه وبيعتبر إجراء تعسفي. يعني ده قد النظر عن جوهر البلاغ صحته من عدم صحته، لأنه ده موضوع يعني آخر. وإذا كان المتهم كمان موجود خارج البلاد فأصلا لا ينطبق عليه الهروب أو الإخفاء، لأنه ده أصله ما موجود كان، ما في واقعة بتاعت هروب أو اختفاء. يعني ده منطقا وقانونا، خاصة أنه يعني القانون هو المنطق، يعني القانون والمنطق تماما. حسب ما اطلعت على الوقائع والأوامر الصادرة من السيد وكيل النيابة الأعلى، فلاحظت أنه الاتهام تم بموجب قانون جرائم المعلوماتية، وده في وجهة نظر واضحة أنه يعني في ظل وجود قانون خاص اللي هو قانون الصحافة والمطبوعات، الأمر يعني بيتسم بالتعسف وعدم المعقولية، لأنه جرائم أم قانون جرائم المعلوماتية المتخذة بموجب الإجراءات الآن هو قانون شامل وبيستهدف أي شخص بيرتكب جريمة في حق الغير عبر وسائل الاتصال والأجهزة الإلكترونية والرقمية أو الاحتيال الإلكتروني للآخر. وبناء على ذلك أصبحت العقوبات الواردة في قانون جرائم المعلوماتية من 2007 وتعديلات المتلاحقة في 2020 و2022 وأخيرا التعديل اللي اتسم بعقوبات مغلظة في 2025 اتسم بعقوبات مشددة، وأصبحت بموجب القرامة والسجن يعني وجوبية في حالة الإدانة، ما تخييرية زي ما كان سابق بأنه السجن أو القرامة. وده أمر يعني التشدد فيه يعني بيكون له يعني تداعيات أخرى يعني. أما قانون الصحافة والمطبوعات فهو قانون خاص بنظم واجبات وحقوق الصحفيين، يعني برضو الصحفيين مقيدين بواجبات ينظمها القانون ده، وعندهم حقوق بنظمها برضو هذا القانون، لا سيما الصحفيين المحترفين. والعقوبة فيه على ضوء ذلك بتجي متسقة مع طبيعة المهنة ومراعاة أنه مهنة الصحافة هي سلطة رابعة وعندها اختصاصات ومهام مهمة للمجتمع، عشان كده جاءت العقوبات في الغالب وذا الطبيعة يعني بتراعي الردع العام والردع الخاص للعقوبة وفقه العقوبة وتراعي دواعي العقاب ذاته يعني حسب القانون المقارن. وبالتالي هي طبيعة نفعية للمصلحة التي تراعي الردع العام والخاص.
2: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دمنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، واللي سلطنا فيها الضوء حول إصدار وكيل النيابة الأعلى بولاية البحر الأحمر أوامر بالقبض على عدد 47 صحفي وصحفية، واستطلعنا رأي عدد منهم بالإضافة لرأي خبير قانوني حول هذه القضية. نشكركم على حسن الاستماع وعلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
8: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
9: الحرب دي لو مستعدت المسار تاني ما في حد مستعد للمسار نهائي.
8: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجة. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشفيلا الألمانية.

0: de بنجا
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب،
2: من الشارع للناس كلها دبنجا بتفتح المايك للشباب،
1: للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: أفتح المايك. مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب
1: جاي ماكس.
0: ابتدى المشوار تتميز المفردة في أغاني الراب السوداني بمزجها الفريد بين أصالة التراث الغنائي والمحلي ولغة الشارع المعاصر الراندوغ والرموز السياسية والوطنية. تحولت الكلمة في هذا الفن من مجرد تغليد للغرب إلى أداة حية بتعبر عن الهوية السودانية المعقدة وبتناقش قضايا الهجرة والحرب والواقع اليومي للشباب. الرب بسنا ده وجعنا وملنا ومن جبنا نوصل صوتنا لكل الدنيا. المفردة في الراب موضوع حلقة اليوم، وسعيدين أن يكون معنا الفنان أحمد كوكو إبراهيم. مرحب بك في دبنج راب.
2: أولا في البدء السلام عليكم مستبي دبنج راب الأعزاء إنما كنتم بجد. أنا مبسوط وشاكر دبنج راب على هذه الاستضافة الجميلة، بتمنى أكون ضيف خفيف عليكم اليوم وأقدر أفيدكم. أنا أحمد كوكو إبراهيم المعروف أو الملقب بجي ماكس، مغني راب وأفرو، واحد مغني فرقة أساطير أفريقيا أو أفريكا ليجنز.
1: جاي ماكس
0: أفريكان بوي. كلمنا عن التحولات والتحديات اللي واجهتك في بداية المشوار.
2: بدايتي للغناء يعني صراحة كانت منذ 2017 ولسه الرحلة مستمرة إن شاء الله. صراحة يعني التحديات كانت كثيرة، أبرز التحديات اللي ممكن تكون واجهت معظم الرابرز في الزمن دك. أولا الدعم، يعني صراحة كان دعم صفر، إمكانيات صفر، ما في استديوهات ضابطة، ميكس تصوير وحاجات كثيرة صراحة. وثانيا واجهنا نظرة المجتمع اللي ما كان فاهم الراب ده شنو أصلا، لكن الصعوبات والتحديات هي صناعتنا والإيمان بالحاجة اللي بعملها هو اللي خلاني أكمل لليوم.
0: وكيف شايف دور الراب كأداة للتعبير عن قضايا الشباب والشارع بصورة عامة؟
2: أنا بشوف يعني

0: الراب بيتكلم بلغة الشارع، بالعامية، بالمشاكل اليومية، مثلا بيتكلم عن البطالة، عن الهجرة، حب، اكتئاب وغيرها من القضايا. عشان كده يعني الشباب بيحسوا انه الرابر بيتكلم عنهم. نمرة 2، تفريغ زي التمكين. الراب بيدي مساحة تقول اللي بتحس بيه، وبخلي زول يحس عنده قيمة وصوت، من زول ساكت لرابر عنده جمهور. نمرة 3، توثيق التاريخ. الأغاني يعني احتمال تتنسي، بس التراكات بتقعد في اليوتيوب والميديا وفي المواقع المختلفة. يعني بعد 10 سنين لما تسمع الأغاني القديمة هتتذكر كان الوضع كيف، والشباب كان بيفكروا في شنو. يعني الراب بقى أرشيف الجيل.
1: يمكن المفردة مهمة جدا في إنه الناس تتناول مفردة، يعني تناقش القضايا الشبابية أو قضايا الشارع بصورة عامة. كيف شايف المفردة المستخدمة في الراب؟
0: يعني صراحة أنا تقييمي للمفردات المستخدمة في الراب بيعتمد على حاجتين. أنا بشوف إنه بيعتمد على حاجتين. أولا القوة والعمق. أعلى حاجة في الراب السوداني إن المفردات بقت جريئة وبتوصف الواقع زي ما هو. يعني بنلاقي فصحى كلمات من الشارع، وده اللي بيخلي الإحساس يوصل أسرع. نمرة 2، التنوع اللغوي. يعني عامية سودانية زائد مصرية مغربية فصحى إنجليزي فرنسي، كلمات جديدة مخترعة. أنا بشوف الميكس ده بيدي نكهة وبخلي الراب يصل بطريقة أسرع. ودايما أنا بشوف يعني أفضل الرابر أو أفضل الرابرز هو اللي بيقدر يستخدم مفردات الشارع زائد يكون عنده رسالة واضحة وبيقدر يلعب بالكلمات والقوافي. ده على حسب وجهة نظري.
1: لو قارنت بين التراك الأول والأخير، كيف اختلفت اختياراتك للمفردة وعمقها؟
0: أكيد يعني طبعا في فرق بين التراكات القديمة والتراكات الحالية. يعني صراحة يعني في فرق شاسع. في أول تراكاتي في 2017 كنت بعتمد المفردات البسيطة المباشرة، كنت داير أصرخ وأطلع جواي بأي طريقة. لكن حسي بقيت أختار مفردات بعناية وألعب بالاستعارة والتشبيهات أكثر. يعني من كنت بحكي الحاصل بقيت برسم الحاصل. ولو قارنت بين أغاني القديمة والجديدة بتلاحظ الفرق. يعني مثل أغاني القديمة مثل أغنية أم درمان ومعاصي الحياة وحب مصلحة وغيرها من الأغنيات. ولو قارنت بالأعمال الآخر لي أعمال مثل أغنية حقانة، حلوة، حلاوة، مبدة، خاينة، أغنية أفهمي، إيش حياتك، بتلاحظ الفرق. بتلاحظ إنه يعني آخر لي أعمال يعني أكثر انتشارا وأكثر رواجا في الواقع وفي المواقع.
1: شكرا جزيلا الرابر أحمد كوكو، ونتلاقى في مساحة مختلفة.
0: شكرا دبنجا راب على الاستضافة الجميلة، وشكرا لكل الجمهور اللي بيدعم الراب والأفرو، وشكرا لكل زول سمعني من 2017 لليوم. وأقول لكم نتلاقى في أعمال فنية جديدة قريب إن شاء الله. يلا باي،
2: جاي ماكس،
0: بيس.

0: إذا لم تستطع رد الجميل فلا تنكره، فليس فرضا عليك أن ترد المعروف، لكن كن أرقى من أن تجحده. هذه المقولة الصادقة تعبر عن إن الوفاء وتقدير الفضل هما أساس النغاء الإنساني حتى وإن غابت الغدرة على المكافأة المادية. انتهى مشوار دبنجراب، شكرا لحسن المتابعة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: بدك تفتح المايك.
1: صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 80 00 400.

0: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
1: كلكم خلي بالكم،
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مساء الخير. بحيي راديو دبنجا وبرحب بمستمعينه في كل مكان. أنا أمل سليمان أحمد الحاج، معلمة بالمرحلة الثانوية، محلية كردي. بالنسبة لرواتب المعلم، يعني رواتب ضعيفة جدا جدا جدا، ما بتقضي غرض ليوم أو يومين. الرواتب بتتراوح ما بين 74,000 إلى حسب الدرجة الوظيفية، بتتراوح ما بين 74,000 إلى 225,000 لمعلم الدرجة الأولى، الدرجة الأولى، لأن الدرجة الأولى هي 3 درجات. فمثلا معلم الدرجة الرابعة مرتبه 135، فمرتب ضعيف جدا. أنبوبة الغاز ب106، فلو اشترى أنبوبة غاز يكون المرتب خلص أو انتهى. بالإضافة للمواصلات غالية جدا، كل الأكل والشراب بأشكال المتنوعة غالي جدا. المرتب لو استبعدنا منه كل الحاجات ووجهناه للأكل والشراب بس، بياخد 3 أو 4 يوم لأسرة عدد أفراد 5، ما بيزيد عن كده، وبيكون بالحد الأدنى الفول والعدس وما إلى ذلك. يعني حتى لو الزول اشتري لحمة بيشتري عظام، لأنه العظام سعره أقل. فالمعلم بيعاني جدا من ضعف الراتب ومشاكل معيشية فايدة الحد. يعني طبعا المعلمين بيحاولوا يلقوا حلول للمسألة دي، لكن كلها حلول على حساب المعلم نفسه، على حساب العملية التعليمية، وعلى حساب أسرته. الحلول اللي بيلقاها إنه بيشتغل شغل تاني. يعني المهنة بتاعت التعليم ماشية لأنها تبقى مهنة رديفة ما المهنة الأساسية. يعني معلم وسواق ركشة، معلم وبيبيع في دكان، معلم وبيبيع في بوتيك، معلمة وبتبيع كسرة، معلمة وبتعمل مخبوزات في البيت، معلمة وبتعمل منسوجات. وهي المسألة دي صعبة لأنها بتستنزف طاقته وجهده وزمنه، يعني وزمن أسرته وزمن طلابه. فده في النهاية بتأدي لوضع تعليمي سيء جدا. بالإضافة للعمل في المدارس الخاصة، يعني المعلم ما بيكون قاعد طول اليوم في مدرسته يصحح كراساته، يجاوب على أسئلة التلاميذ زي زمان. بالعكس، بيطلع بيدرس حصة في المدرسة الحكومية ويطلع يمشي يدرس حصة في المدرسة الخاصة لشان يزيد دخله. وده طبعا برضو في النهاية اتجاه بيؤدي إلى قصص التعليم. والمعلم متمسك بالمهنة، طبعا المسألة فيها جانب رسالي وجانب بتاع انه دي جامعة القرار تخرج من كلية التربية، دي المهنة اللي اكتسب فيها خبرة والمهنة اللي بيعرفها. يعني بالإضافة لأنه عنده مسؤولية يعني أخلاقية تجاه طلابه تجاه المجتمع، باعتبار أنه هو صراع عام يعني. فدي يعني ده واحد دي الأسباب اللي بتخلي المعلم ما زال متمسك بمهنة التعليم، وأنه التعليم الحكومي ما انهار يعني ويستبدل تماما بالتعليم الخاص. والتعليم الخاص طبعا بيؤدي إلى فاقد تربوي كبير جدا، وبتصبح المدارس طبقية لمن استطاع إليها سبيلة. أما بالنسبة لقرارات السيدة اسمها اللي سبوزرة، هي ما زالت حبر على ورق، لم ينفذ منها أي قرار، بالتالي حتى إذا نفذت هي لم تنفذ، حتى إذا نفذت ما حد عالج المشكلة، لأنه يظل الراتب ضعيف. قرارات مجلس الوزراء كلها بتتكلم عن معالجة المتأخرات والترقيات وما إلى ذلك، فيظل الحد الأدنى للراتب بتاع المعلم ضعيف، بالتالي يظل المرتب كما هو على ما هو عليه، بالتالي هي ما هتحل المشكلة. والحل هو الحل واضح يعني، الحل هو في زيادة الحد الأدنى لراتب المعلم، لأنه الحد الأدنى لراتب المعلم مدخل الخدمة الدرجة التاسعة هو 12,000 جنيه. يعني إحنا مطالبين برفع الحد الأدنى من 12,000 ل 200، ده في البداية ل 216، وبعد ذاك طالبنا برفع الحد الأدنى ل 300. يعني الطلاب بيعانوا في مشكلة في الكتاب المدرسي، في مشكلة في الإجلاس، بالتالي ده بينعكس على المعلم نفسه، يعني عدم جودة البيئة المدرسية. أكرر التحية لجميع مستمعي راديو دبنجا، تحياتي.
4: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذة رشا محمد مختار، معلمة المرحلة الثانوية ولاية كسلة. بتسألونا كيف مكملين بمرتب ما بكفي أسبوع، والإجابة ببساطة بنقول بنكمل عشان دي رسالة، عشان في تلميذ كان ما بيعرف يكتب أو يقرأ الليلة نجح في الشهادة الابتدائية أو المتوسط أو الثانوي، أو يتخرج من الجامعة، سواء بقى إعلامي، معلم، اقتصادي، طبيب، أو يتخرج عامل حرفي ماهر في مجال الحياة من نجاره وحداده إلى آخره، أو أم متعلمة ربة بيت تعرف تربي أولادها صح. ده كله المعلم بيشوفه قدامه، شوف الأجيال اللي هو خرجها، وعشان التعليم أمان، لكن في الحقيقة الصمود براه ما بيكفي. المعلم مجبور يشتغل شغلتين، يمشي الفصل الصباح وبعد الدوام، اللي هو المعلمين الموجود في المدن، اللي هو بيمشي السوق اللي عنده طبالب تعابير رصيد خضار ليمون بصل، اللي عنده سواق اللي يبقى سواق بتاع عروس بتاع توك توك، اللي بيشتغل دروس خصوصية، وفي الريف اللي بيزرع يمشي حواشت ويمشي الصباح الباقي جدا أول عصر بعد الدوام، أول بتاجي في البهايم، أول بيعمل طاحونة أو يشتغل في طاحونة، أو يعمل تناكب موية محلية كارو أو توك توك، وإلى آخره من الأعمال الإضافية. وكلها أكيد بتأثر على أدائه في المدرسة، لأن المعلم إنسان وبيكون فيه إرهاق بدني وذهني وما متفرغ للتدريس، حيجي الفصل تعبان وما قادر يبدع، وده أكيد بيأثر على جودة التعليم. والمعلم يضطر إنه يشتغل شغلتين عشان 12,000، وده الحد الأدنى للمرتب الأساسي حالياً، ما بتجيب أنبوبة غاز، وحتى بعد العلاوات والبدلات كلها ما بتصل تكلفة المعيشة. وعشان كده لقيت المعلمين مع المعلمين بيطالب بحاجتين أساسيات: رفع الحد الأدنى للأجور إلى 313,000 جنيه، وده حسب دراسة تكلفة المعيشة لأسرة مكونة من 5 أفراد. والمطلب الثاني رفع الإنفاق على التعليم إلى 20% من الميزانية، ودي توصية عالمية للدول الطالعة من الحروب، لأن التعليم استثمار ما تكلفة. الجنيه اللي بيمشي للمعلم والمدرسة يوفر 10 جنيه بكرة في الصحة وفي الأمن. والميزانية بتتحمل، بس عايزة إعادة أولويات. نحن كمعلمين ما بنشكي عشان نستعطف، نحن بنقول الحقيقة، بنقول حقيقة إنه أنصف المعلم، لأن المعلم لو وقع التعليم بقع، ولو التعليم وقع الوطن بقع لا قدر الله. وشكرا جزيلا.
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
1: راديو دبنجا دبوا جرندل الأزونا ودمهنا يا موصلني زرات وصلني وهاش في السنة أصلي بك هداب ننقدي أين تتك بدأسني راديو دبنجا كستانة هداب ننقدي.
2: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

0: أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة الموافق 7 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. اشتباكات الدعم السريع والمشتركة بغرب دارفور تجبر آلاف المدنيين على الفرار من 11 قرية بمحلية سربا. الخماسية الدولية تؤكد التزامها بالانخراط مع جميع الأطراف السودانية في حوار مستمر وترفض هياكل الحكم الموازية وتدعو لخفض التصعيد. قيادات نسوية تطالب توسيع مشاورات الآلية الخماسية وضمان مشاركة النساء بصورة فاعلة في مختلف مراحل عملية السلام. انقطاع الكهرباء يعمق أزمة المياه والصحة في مدن شمال كردفان، والانتهاكات ومعاناة النازحين في ارتفاع بمناطق القوس وهبيلة والدلي. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجة. ربطت قيادات في مجموعات نسوية ومدنية سودانية نجاح الاجتماعات التي تقودها الآلية الخماسية بشأن العملية السياسية بضرورة مراجعة الطريقة التي أدير بها المسار في أعقاب مقاطعة قوى مدنية الاجتماعات أديس أبابا في أواخر يوليو الماضي، وطلبنا بمعالجة أسباب المقاطعة وتوسيع المشاورات وضمان مشاركة النساء بصورة فعالة في مختلف مراحل العملية. وأضافت الفاعلة النسوية هيام البشرى لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: بمشاركة القوى السياسية السودانية والمدنية وأصحاب وصاحبات المصلحة، نحن بنرى بالضرورة يكون في إشراك لجميع هذه القوى لا سيما النساء، وهنا أنا كواحدة من النساء الفاعلات في ملف السلام في قصور واضح في تمثيل ومشاركة النساء في الاجتماعات السابقة، وتتوارب قولنا لأنه لابد أن يكون هناك تمثيل ومشاركة حقيقية للنساء، ما يعزز وصول صوتنا وإدماج قضايانا على كافة مستويات العملية السياسية.
0: من جانبها وصفت عضو شبكة النساء السودانيات والناشطة النسوية والمدنية رحمة عتيق الكنزي اجتماعات أديس أبابا بأنها خطوة منقوصة، وقالت إن مقاطعة أطراف مدنية مهمة أفقدتها الشمول والتوازن، معتبرة أن العملية بصيغتها الحالية غير قادرة على إنهاء الحرب أو بناء مسار جامع. وأضافت رحمة لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: تعتبر اجتماعات الآلية الخماسية في أديس خطوة منغوصة تعمق الأزمة بدل من الحل، وفي تقديري مقاطعة أطراف مدنية وازعة ومهمة بتجرد العملية دي من الشمولية والتوازن المطلوبين. العملية بصيغتها الحالية غير قادرة على إنهاء الحرب ولا بناء مسار سياسي جامع على الإطلاق، لأنها بتعتمد على حلول جزئية وبتغفل إرادة طيف واسع من القوة السياسية المدنية.
0: بدورها قالت المديرة التنفيذية لمنظمة كيان لتمكين المرأة مريم حامد أن بعض القوى المدنية فقدت الثقة في عدد من أطراف الخماسية، داعية إلى إعادة جسور التواصل وعدم إغراق العملية بأطراف مؤيدة للحكم العسكري وضمان مشاركة المجموعات النسوية والشبابية. من جهتها رهنت عضو الاتحاد النسائي السوداني رندا عبيد نجاح أي عملية سياسية بتوسيع المشاركة وبناء الثقة وضمان دور حقيقي للنساء ولجان المقاومة والنقابات والمجتمع المدني، مؤكدة ضرورة أن تكون العملية السودانية الإرادة والملكية ما دور إقليمي ودولي دائم. وعلى المستوى الدولي أقرت الآلية الخماسية على مواصلة التشاور مع الأطراف السودانية وإجراء مراجعة دقيقة للمقترحات ووجهات النظر التي تم طرحها، مؤكدة التزامها بالانخراط مع جميع الأطراف السودانية في حوار مستمر وبإعداد دقيق. وقالت في بيان صحفي أن التشاور الواسع والشامل ضروري لبناء الثقة والشرعية والتفاهم المشترك اللازم للمضي قدما بعملية سياسية ذات مصداقية وملكية سودانية، وجددت التأكيد على احترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، كما جددت رفضها لهياكل الحكم الموازية ودعت لخفض التصعيد من أجل التوصل إلى سلام دائم عبر التفاوض. أدت المعارك التي اندلعت بين الدعم السري والقوات المشتركة بولاية غرب دارفور في فرار 6650 شخصا. وقالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة في بيان الخميس إن 6650 شخصا نزحوا في 4 أغسطس الجاري من 11 قرية في محلية سربة بولاية غرب دارفور نتيجة لتصاعد انعدام الأمن والاشتباكات في بئر سليبة. وأشارت إلى أن غالبية الأسر النازحة فرت عبر الحدود إلى تشات، فيما انتقل آخرون إلى مناطق مختلفة داخل محلية سربة. ووصفت المنظمة الدولية الوضع في المنطقة بأنه لا يزال متوترا وشديد التقلب. توفيت امرأتان وأصيب 5 آخرين في انهيار منزل بسبب الأمطار بمنطقة الغبشة بولاية شمال كردفان يوم الأربعاء. وتسببت الأمطار أيضا في انهيار أكثر من 300 منزل مع تضرر جميع المدارس في المنطقة، والضحيتين هما فاطمة خميس بريمة 80 عاما وهديل فضل الله عبد الله الزين 13 عاما وهي تلميذة بالصف الرابع الابتدائي، حيث توفيتا في الحال إثر انهيار برندة المنزل عليهما. اختطف 5 مسلحون أشخاص بينهم امرأتان و3 رعاة أطفال ونهبوا 50 رأس من الماشية في أطراف مدينة الدلم بولاية جنوب كردفان قبل أن يطلقوا صراعهم مرة أخرى يوم الخميس. وأفاد أحد أقارب الضحايا في مدينة الدلم لراديو دبنجا أن المسلحين احتجزوا الأشخاص 5 في الجناين شرق الدلم ثم استولوا على نحو 50 رأس من الماشية. وأوضحوا أن المسلحين اقتادوا المختطفين إلى مكان مجهول وأخفوهم لساعات قبل أن يطلقوا صراعهم يوم الخميس. يعاني النازحون في محليتي القوس وهبيلة بجنوب كردفان من انعدام الماء والغذاء والدواء وانتشار الأمراض والحساسيات التي لا يعرف مصدرها مع دخول فصل الخريف. وناشد فتحي هاشم ضيف الله منظمات الأمم المتحدة وأصحاب القلوب الرحيمة لإغاثة المواطنين في هذه المناطق، وأشار لوصول بعض المعينات من سلطة حكومة تأسيس تتمثل في تقاوي الزراعة ستساهم في حل المشاكل، قائلا إنها بدونها كانت ستحدث ما جاء بحلول شهر ديسمبر المقبل. وأضافت حي هاشم ضيف الله لراديو دبنجا:
3: الآن نحن في حوجة كبيرة جدا للإيواء وللغذاء وللدواء حقيقة، حتى إننا عطل يعني في الآبار بتاعت المياه والمضخات وكذا، فالمسألة يعني مسألة إنسانية ومسألة معقدة جدا. يعني جاتنا بعض المعينات منها هي زي ما ذكرت لك أنا التقاوي اللي هي جاتنا من آلية مكتب غايساني، وحقيقة رفعت مننا يعني حكان على وشك إننا شهر 12 يكون عندنا مجاعة في الولاية.
0: وفي ولاية شمال كردفان تعيش مدن الأبيض ومرواب والرهد بولاية شمال كردفان في ظلام تام لليوم 11 على التوالي إثر انقطاع تيار الكهربائي، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على الخدمات الأساسية لا سيما قطاعي الصحة ومياه الشرب. وقال مواطنون بمدينة مروابة لراديو دبنجا أن انقطاع الكهرباء تسبب في أزمة حادة في مياه الشرب، حيث ارتفع سعر برميل الماء إلى ما بين 15 و20 ألف جنيه. وفي مدينة الأبيض أفاد مواطنون راديو دبنجا أن سعر برميل مياه الشرب ارتفع إلى 12 ألف جنيه، بينما بلغ سعر جركانة المياه المفلترة 3000 جنيه. تصدر السودان والبحرين قائمة الدول العربية من حيث نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في 2026 وفق بيانات صندوق النقد الدولي، حيث بلغت النسبة في السودان نحو 169%. ووصف الخبير المصرفي والمالي عمر سيد أحمد هذا الرقم أن الحكومة استدانت مبالغ جديدة ضخمة خلال الحرب، وأضاف لراديو دبنجا:
4: أن الرقم 169% الرقم في حقيقته لا يعكس أي أن الحكومة استدانت مبالغ جديدة ضخمة خلال الحرب، بل صح أنه نتيجة تفاعل بين عاملين: أولا رصيد ضخم من الديون الخارجية والتأخرات المتراكمة عبر عقود فوائد وغرامات أخير تراكمت على ديون قديمة لم تسدد وليست أموالا جديدة استخدمت في التنمية. ثانيا هو الهم رياضيا الانكماش الحاد في الناتج المحلي من اندلاع الحرب في أبريل 23، بحين يتقلص حجم الاقتصاد بهذه السرعة ترتفع نسبة الدين إلى الناتج تلقائيا حتى لو ظل رصيد الدين الإسمي شبه ثابت، لأن المقام هو الذي انهار للبسط بالضرورة.
0: ومن جهة أخرى أعلن بنك السودان المركزي استئناف خدمات المحول القومي للدفع الإلكتروني رسميا بعد توقف دام أكثر من 3 سنوات بسبب الحرب، وأدت الحرب إلى تعطل البنية التحتية لأنظمة الدفع الإلكتروني بما في ذلك أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع وخدمات التحويلات بين المصارف والتطبيقات المصرفية. وأعلن البنك أن المرحلة الأولى لاستئناف الخدمات شهدت تنفيذ أول عملية سحب نقدي ناجحة عبر جهاز صراف آلي باستخدام المحول القومي إيزانا ببدء التشغيل الفعلي للخدمة وتعزيز الرابط البيني بين المصارف بما يتيح تقديم خدمات مصرفية. يواجه اللاجئون السودانيين بشرق تشاد نقصا حادا في الغذاء وتدني في خدمات الصحة والتعليم في ظل استمرار الحرب في السودان وتدفق موجات جديدة من طالبي اللجوء. وقال بشير آدم أحد اللاجئين في مخيمات شرق تشاد لراديو دبنجا إن اللاجئين يواجهون صعوبات متزايدة في الحصول على المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أن نحو 10% فقط من اللاجئين يحصلون على مساعدات نقدية لا تكفي لتوفير وجبات يوم واحد. وأضاف لراديو دبنجا من شرق تشاد في هذا الخصوص:
5: صعوبات جمة بسبب نقص التمويل، إلا أن قطاع المعيشة هو مكمن المعاناة، حيث تحصل أعداد قليلة جدا من اللاجئين لا تتجاوز 20% من سكان كل مخيم على مساعدات إنسانية نقدية شهرية في المخيمات القديمة، إلا أن تلك المساعدات تشوب عدم ورودها شهريا، وكثيرا ما تتعرض للنهب في الطريق وأحيانا من داخل المخيم لمراكز التوزيع، كما أنها قليلة جدا لا تكفي لوجبات يوم في مطعم عادي، حيث يلجأ اللاجئون للعمل في فلاحة الأراضي الخاصة بالمواطنين في القرى المحيطة.
0: أكد وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد إبراهيم إن القطاع الصحي لا يزال يواجه تحديات كبيرة، أبرزها ارتفاع تكلفة الخدمات الطبية وضعف التمويل ومحدودية الدعم الخارجي، إلى جانب صعوبة الوصول الآمن إلى مناطق كردفان ودارفور في ظل استمرار الحرب. ولفت إلى أن الكوادر الطبية تواصل أداة مهامها رغم الظروف الأمنية المعقدة. وأوضح الوزير في مقابلة مع راديو دبنج أنه نحو 5600 مؤسسة صحية ترفع تقارير دورية من مختلف ولايات السودان، وأشار إلى أن معدل التشغيل الحالي يبلغ نحو 70%، فيما يعمل نحو ثلثي المستشفيات الحكومية من أصل 700 مستشفى بصورة كاملة أو جزئية وفقا لظروف كل ولاية. وأضاف وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم إبراهيم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: 600 حوالي قرابة 6000 مؤسسة صحية دي بتقدم تقارير من كل ولايات السودان، العاملة فيها بنقصدها بصورة دورية سواء كان عاملة مباشرة بوزارة الصحة الولائية الوزارات الولائية أو عاملة بإشراف الوزارات الولائية وتشغيل بعض المنظمات الدولية والإقليمية أو الوطنية. معدل التشغيل حاليا حوالي 70% من المؤسسات الصحية، يعني أكثر من الثلثين في ولايات السودان المختلفة، والتقرير بيشمل كل ولايات السودان. طبعا المستشفيات بالذات حوالي 700 مستشفى في السودان حكومي، هذه المستشفيات ثلثين حاليا بيعمل بصورة كلية أو بصورة جزئية في بعض الولايات.
0: ومن جهة تانية قال وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد إبراهيم إن عدد مراكز غسيل الكلى انخفض من حوالي 110 مراكز إلى نحو 60 مركزا موزعة على ولايات السودان، لافتا إلى أن جزء كبير منها يتركز في ولايتي الخرطوم والجزيرة إضافة إلى ولايتي نهر النيل والشمالية بسبب حركة النزوح. وأكد الوزير لراديو دبنجا استقرار توفير الأدوية الخاصة بمرضى الكلى، حيث يتلقى نحو 5000 مريض جلسات الغسيل على نفقة الدولة. وأضاف وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد إبراهيم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: مراكز الكلى نقصت كثير جدا، من أكثر من 104 مركز حاليا شغالات قرابة 60 مركز موزع في ولايات السودان المختلفة. هذه المراكز جزء كبير جدا منها في ولاية الخرطوم، والولايات كذلك الولاية الثانية ولاية الجزيرة، ولكن كذلك عدد زايد في ولاية نهر النيل والولاية الشمالية للظروف تحت النزوح الكبيرة بتاعت الناس في الفترة الأخيرة، لكن العلاج والأدوية مستقرة، ويغسل في هذه المراكز حوالي 5000 مريض حاليا.
0: من جانب آخر، أقر وزير الصحة الاتحادي أن مصانع الأدوية في الخرطوم تأثرت بالحرب، ما دفع الوزارة إلى الاعتماد على الاستيراد وتفعيل نظام التصنيع التشاركي، حيث يعمل 18 مصنعاً عبر التعاقد الخارجي لإنتاج الأدوية. وأضاف لراديو دبنج أن نسبة وفرة الأدوية الأساسية بلغت 70% خلال العام الماضي، بينما تجاوزت قيمة واردات الأدوية 400 مليون دولار مع توقعات بارتفاعها خلال العام الجاري، وهو ما يعكس استقرار نسبياً في الإمداد الدوائي. الخبر الأخير في النشرة، قال رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس إنه استرداد دارفور من قوات الدعم السري بات قريبا، ودا خلال افتتاحه مهرجان السلم المجتمعي أهل السودان بما فيهم الطرق الصوفية والإدارات الأهلية للعمل على الاستشفاء الوطني الشامل في البلاد والعمل على رتق النسيج الاجتماعي. وكان رئيس الوزراء أصدر يوم الخميس قرارا بإعفاء وزير الشؤون الدينية والأوقاف بشير هارون عبد الكريم من منصبه وإنهاء تكليف الأمين العام للمجلس الأعلى للحج والعمرة عمر مصطفى علي من مهامه. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بيتواصل، فابقوا معنا.
7: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 7 أغسطس شهر 8 2026. في الجولة دي أعددنا لكم المواد التالية: مجموعات نسوية تدعو لتوسيع المشاورات وضمان مشاركة النساء في العملية السياسية،
1: لأن الفترة السابقة صاحب استمرار مستمر على إشراك واجهات المؤتمر الوطني، ونحن بنرى أنه يتم استبعاد كامل للمؤتمر الوطني وواجهاته.
7: الشرطة تواصل حصر المفقودين منذ بداية الحرب.
8: لدى الشرطة ووزارة الداخلية مجلس معني بحقوق الإنسان، أهم هذه الحقوق حق الإنسان في الحياة الكريمة.
7: زيادة أسعار الدولار الجمركي وتأثيراتها المتوقعة على الاقتصاد،
9: كل ما اتسعت الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي دائما بيكون هنالك حافز للتلاعب.
7: مواطنو محليتي الجوز وهبيلة يعانون من أوضاع إنسانية صعبة،
10: الناس يعني تحت الأمطار يعني يلتحفون السماء ويفترشون الأرض، وأسر وأطفال وعجزة.
7: ومبادرة لدعم ذوي الإعاقة في معسكرات يواندا،
11: في خلل أو عجز كبير في الوصول للأجهزة التعويضية الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، سواء كان الكراسي أو العصايات أو السماعات.
7: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
12: دبنجا، أخبار لكل السودان.
7: أهلا بكم مرة أخرى. ربطت قيادات في مجموعات نسوية ومدنية سودانية نجاح الاجتماعات التي تقودها الآلية الخماسية بشأن العملية السياسية بضرورة مراجعة الطريقة التي أدير بها المسار في أعقاب مقاطعة قوى مدنية لاجتماعات أديس أبابا في أواخر يوليو الماضي، وطالبنا بمعالجة أسباب المقاطعة وتوسيع المشاورات وضمان مشاركة النساء بصورة فاعلة في مختلف مراحل العملية. على هذه الخلفية تحدثت لي دبنجا الناشطة هيام البشرى.
1: فيما يتعلق بدعوة الأهلية الخماسية للاجتماعات التشاورية التحضيرية للعملية السياسية، رأيي في هذه الاجتماعات هو من رأي القوى المدنية التي قاطعت هذه الاجتماعات والمن ضمنها تحالف صمود. وفي الموقف ده بنعتقد انه في عدة اسباب دعت لذلك، وعلى رأسها الاجراءات التي صاحب التصميم العملية السياسية في الاجتماعات السابقة لتجاوزها في الاجتماعات القادمة. وفي ده طلبنا عقد اجتماعات ولكن لم تتم التلبية، بل جددت الخماسية الدعوة للاجتماعات الجديدة قبل معالجة الاختلالات السابقة، وحتى الدعوات الجديدة لم تكن بالطرق يعني المطلوبة اللي بتؤدي إلى تلبية حضور الاجتماعات. ولذلك رأينا في هذا الأمر أنه لا جديد. وفي جانب آخر متعلق برضو باللجنة التحضيرية، نحن بنفتكر أنه اللجنة التحضيرية لابد أن تقوم عبر تشاور واسع من السودانيين والسودانيات، وده بخلي يكون في تحديد واضح للأطراف والأجندة وتحديد مكان وزمان انعقاد الاجتماعات، وكذلك توضيح دور المجتمع الإقليمي والدولي. وده مهم لأنه الفترة السابقة صاحب استمرار مستمر على إشراك واجهات المؤتمر الوطني، ونحن بنرى أنه يتم استبعاد كامل للمؤتمر الوطني وواجهاته الإسلامية. وفي جانب آخر برضو متعلق بمشاركة القوى السياسية السودانية والمدنية وأصحاب وصاحبات المصلحة، نحن بنرى بالضرورة يكون في إشراك لجميع هذه القوى لا سيما النساء. وهنا أنا كواحدة من النساء الفاعلات في ملف السلام، في قصور واضح في تمثيل ومشاركة النساء في الاجتماعات السابقة، وده طوالي بقولنا لأنه لابد أن يكون هناك تمثيل ومشاركة حقيقية للنساء، ما يعزز وصول صوتنا وإدماج قضايانا على كافة مستويات العملية السياسية. وخلينا نقر بالقرار 1325 الخاص بمشاركة النساء وتمثيلهم في كافة المستويات أثناء النزاع وبعد النزاع وفي كافة مواقع صنع القرار. وبكده أكيد بقودنا للمساهمة في صنع واستدامة السلام، وده بخلينا نجدد مطالبنا وبالنادي بها على إنها حق ويجب الالتزام به في الفترات القادمة لهذه العملية. وكل هذه الخطوات والملاحظات المتعلقة باللجنة التحضيرية بالتأكيد بيضغطنا إلى إنه يكون في قيادة وملكية للعملية السياسية من قبل السودانيين والسودانيات، ما يقودنا إلى تحقيق السلام الشامل وإقامة نظام ديمقراطي. أما الجانب المتعلق بهل ما تزال هذه العملية قادرة على الإسهام في إنهاء الحرب وبناء مسار سياسي جامع، أنا رأيي عملية سياسية شاملة تستند إلى مبادئ الشمول الشفافية وأن تكون بقيادة وإرادة وطنية وتضمن المشاركة العادلة لجميع الأطراف كما ذكرت برضو لا سيما الشباب والشابات لجان المقاومة النساء من ذوات الإعاقة اللاجئين واللاجئات نازحين والنازحات وإلى آخره من أصحاب وصاحبات المصلحة اللي بخلينا نحقق معالجة لكافة أسباب الصراع الجذرية لهذه الحرب والحروب الظلت مستمرة في الدولة السودانية ووقفها وإنهائها بصورة دائمة ويحصل تحقيق للعدالة وبناء دولة المواطنة. وده كله بيتطلب إرادة وطنية قوية من السودانيين والسودانيات أنفسهم قبل كل شيء. وقتها بنقدر نقول إنه هذه العملية هي قادرة على أن تبني مسار سياسي جامع. أما ما يخص الجانب الأخير المتعلق بسؤال ما هي من وجهة نظركم الخطوات اللازمة لإصلاح هذا المسار، طيب في الجانب ده بالنسبة لي من أولى الخطوات أن تستمر القوة المدنية السودانية في التنسيق بالطرق المختلفة اللي بتقدر تحقق لنا نوع من الوحدة في أكبر جبهة مدنية، لأنه ده بيحقق لنا فرصة أكبر في أن نجعل هذه المبادرات تنصاع لرغبتنا في إدارة هذه العملية وأن نكون المالكين لها لتحقيق السلام بعيون السودانيين والسودانيات كافة. وأيضا واحدة من الإصلاحات الهامة هي هناك ضرورة لمواصلة وعقد اجتماعات مباشرة مع الآلية الخماسية لمراجعة منهج إدارة العملية السياسية بكافة الملاحظات أنا ذكرتها خلال الفقرات السابقة، وده لمعالجة أوجه القصور والشروع في ترتيبات أو دعوات جديدة. ونقطة أخيرة أرى إنها برضو من الضرورة، وهي التأكيد على مشاركة النساء في كافة خطوات والمراحل التحضيرية والمستقبلية للعملية السياسية. وفي الختام، أي جهود دبلوماسية جادة بتلتزم بكافة المبادئ اللي أنا ذكرتها أكيد نحن بنرحب بها من أجل وقف نزيف الدم السوداني.
7: قال المتحدث الرسمي باسم الشرطة العميد فتح الرحمن التوم إن منصة البلاغ الإلكتروني التابعة للشرطة استقبلت عدد 550 بلاغ لأشخاص مفقودين في الفترة من 15 أبريل بداية الحرب، مؤكدا أن هذا العدد ليس هو كل المفقودين. المزيد في حديثه لراديو دبنجا بهذا الخصوص.
8: عمليات التفتيش والإشراف على الحراسات عمليات مستمرة تقوم بها النيابة، كما أن الشرطة تراعي حقوق المحبوسين والمنتظرين، ويظهر ذلك في اهتمامها ببيئة هذه الحراسات. وهنالك قاعدة قانونية أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته دون شك معقول. لدى الشرطة ووزارة الداخلية مجلس معني بحقوق الإنسان، أهم هذه الحقوق حق الإنسان في الحياة الكريمة، ويتوفر كل حراسات الشرطة في كل المرافق هذه الحقوق. التفتيش مستمر من كل قادة الشرطة للمحتجزين بهذه الحراسات. استقبلت منصة البلاغ الإلكتروني في الفترة من 15 أبريل حتى الآن 550 بلاغ لأشخاص مفقودين. بالتأكيد هذا العدد ليس هو كل المفقودين في حرب الكرامة، هنالك عدد آخر من الأسرى والمحتجزين في صفوف ميليشيا الدعم السريع المتمردة لم تصل حتى الآن بلاغات عن أسرهم. بلغت السيارات التي تم تجميعها من شوارع ولاية الخرطوم ومن الميادين العامة ومن المرافق الحكومية عدد 16823 سيارة حتى تاريخ اليوم. هنالك لجنة معنية بمتابعة تحديد هوية مالكي هذه السيارات، لأن هذه السيارات تعرضت للنهب والسرقة في أطرافها وأجزائها وأصبحت غير معلومة. أدلة جنائية والمرور تحدد هوية ملاك هذه السيارات. تسليم هذه السيارات يتم عبر النيابة مجانا، لا يوجد أي تحصيل رسوم على تسليم هذه المركبات وهذه السيارات. عملية التسليم عملية مستمرة عبر النيابة وعبر أقسام الشرطة الجنائية. آلاف السيارات تم تسليمها لأصحابها حتى الآن كما ذكرت، والعدد متغير ويتغير كل ساعة يحصل تسليم جديد لهذه المركبة.
7: أثار قرار الحكومة بزيادة سعر الدولار الجمركي العديد من ردود الفعل وتساؤلات حول جدوى القرار وحول تحفيز الصناعات الوطنية والمؤسسات الإنتاجية من أجل المنافسة. بهذا الخصوص تحدث لراديو دبنجا الخبير الاقتصادي هيثم محمد فتحي.
9: طبقت السلطات الجمارك زيادة جديدة للمرة الثالثة خلال 60 يوم، يعني في 60 يوم تم رفع الدولار الجمركي بمقدار 565 جنيه بنسبة تقارب 16.6% خلال شهرين فقط، ومعدل طبعا لا يقارن بمعدلات التضخم السنوية الموجودة واللي بيشهدها الاقتصاد السوداني. هذا الإيقاع المتسارع بيكشف أن هنالك أزمة أعمق من أنه يكون هو مجرد رقم بيتغير على جدول التعرفة الجمركية. لكن لابد أن يكون هنالك يعني سياسة متفق عليها لتقييم الواردات عند احتساب رسوم الجمركية. فده يعني الآن السودان خارج من حرب وخرج جزء كبير جدا من الطاقة الإنتاجية من الاقتصاد السوداني، تضرت البنية التحتية للنقل والطاقة في كمية بتاعت مواطنين نزحوا ولجأوا، ودي كلها يعني مفروض أن يكون هنالك يعني نظرة للاستيراد، يعني يكون هنالك نظرة للاستيراد حتى الدولار الجمركي يحقق الغاية المرجوة منه في أنه يعمل على حماية الصناعة المحلية، لأن الصناعة المصانع القائمة الآن هي أصلا بتعاني من مشاكل عديدة، من ضمنها انقطاع الكهرباء، شح التمويل، ندرة النقد الأجنبي، اعتمادها على المدخلات الإنتاج المستوردة التي لا بديل لها محليا. هذه كلها مشاكل لابد أن ينظر إليها بعين الاعتبار. زيادة الدولار الجمركي حيعمل على زيادة الكلفة والتكاليف للمدخلات الصناعية، بذات النسبة حترتفع برضو السلع، أسعار السلع الاستهلاكية، دون أن يكون هنالك أي تحسن في القدرة التنافسية لهذه السلع. ارتفاع الدولار الجمركي برضو حيعمل على اتساع الفجوة بين التكلفة الرسمية المفروضة على الاستيراد والتكلفة الفعلية في السوق، فده كله يعني بيخلق حافز اقتصادي للتهرب الجمركي واللعب في الفواتير الجمركية والتحايل في المنافذ الرسمية. فدي كل ما اتسعت الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي دائما بيكون هنالك حافز للتلاعب في القيم السعرية للمنتجات اللي بتجي من برا. دي كلها كلما ارتفع الدولار الجمركي دون إصلاح في منظومة الإيرادات والرقابة بيكون في ازدادة مسارات الغير الرسمية والإجراءات غير الرسمية، ده بيؤدي إلى تآكل الإيرادات الحكومية، والخزينة العامة للدولة برضو بيكون عندها مشاكل في إنه يكون الإيرادات حقتها فيها نقصان كثير جدا. أنا في تقديري المشكلة ليس في رفع الدولار الجمركي ولا رقم الدولار الجمركي، إنما المشكلة في أنه ليس هناك رؤية اقتصادية شاملة توحد سعر الصرف، ودائما يكون يعني سعر الصرف الرسمي يساوي الموازي، وأنه يكون في قاعدة ضريبية، مظلة ضريبية متوسعة تعمل على توسيع القاعدة الضريبية، بدل من يكون هنالك إثقال على كاهل المواطن الذي يدفع الضرائب، ويكون هنالك سياسات تدعم الإنتاج الزراعي والصناعي المحلي بما يقلل الاعتماد على الاستيراد، لأنه الآن الاقتصاد السوداني بحاجة إلى استعادة الثقة في الجنيه السوداني، وهذه الثقة لا تأتي إلا أن يكون هنالك استقرار في السياسات النقدية والمالية، ويكون في ضبط في الإنفاق العام، تحفيز الصادرات السودانية القادرة، الصادرات السودانية القادرة على إنها تستجلب نقد أجنبي مستدام. ولابد أن يكون هنالك خطة أو رؤية، لأن النجاح الحقيقي لأي سياسة مالية أو نقدية لا يقاس بحجم ما تم جمعه، لكن بقدر ما عملت على إعادة الثقة في العملة الوطنية وتحويل الجمارك من أداة إيرادية إلى رافعة حقيقية تسهم في الإنتاج والتنمية وتوطين الصناعات السودانية وتقليل الواردات.
7: قال الأستاذ فتحي هاشم ضيف الله حاكم جنوب كردفان بالإنابة بأن المواطنين في محليتي الجوز وهبيلة يعانون من انعدام المأوى مع دخول فصل الخريف وكذلك انتشار الأمراض والحساسيات التي لا يعرف مصدرها. ورجح في حديثه لدبنجا أن يكون للأمر علاقة باستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل الجيش. التفاصيل في هذا الحديث الذي أدلى به لراديو دبنجا.
10: المواطن محتاج حقيقة لتفاصيل كثيرة جدا. أولا يعني المسألة بتاعت الإيواء والمنطقة الآن عندنا في ولاية جنوب كردفان محلية الجوز ومحلية هبيلة حقيقة يعني أصبحت زي ما قلت لك مركز للإيواء، عبارة عن مركز إيواء، يعني كمية كبيرة من النازحين في موجات سابقة كانت من الولاية ذات نفسها، يعني من منطقة كادوغلي ومن مدينة كادوغلي ومن مدينة الدلنج ومناطق أخرى، يعني عندك في شمال كردفان اللي هي الرهد وأمروابة والمناطق دي وأطراف يعني القرى حول الأبيض كلها نزحت الآن موجودة عندنا في محلية الجوز. والآن نحن في حوجة كبيرة جدا للإيواء وللغذاء وللدواء حقيقة، حتى عندنا عطل يعني في الآبار بتاعت المياه والمضخات وكذا، فالمسألة يعني مسألة إنسانية ومسألة معقدة جدا.

0: صعب شديد. وأنا أتمنى إنه الإعلاميين يوصلوا الرسالة دي لمنظمات المجتمع المدني ولإخواننا في العمل الإنساني. الآن إنسان جنوب كردفان حقيقة يعني يحتاج لوقفة حقيقية في المسائل الأساسية والضرورية للحياة، من ماء وغذاء وإيواء. حقيقة الناس يعني تحت الأمطار يعني يلتحفون السماء ويفترشون الأرض، وأسر وأطفال وعجزة. وبنعاني برضو من المسألة بتاعت آثار الحرب، وفي بعض الأمراض اللي هي ظهرت لنا زي أمراض الحساسيات، يتهم أو يقال إنه دي مسألة بتاعت غازات يعني سامة وكده استعملتها القوات بتاعت الجيش السوداني ضد المواطنين في بعض المناطق. يعني الآن أنا عندي مواطنين حقيقة تتقطع يعني أجسادهم حقيقة بالحساسية، وحساسية ما في لها علاج، ما في لها علاج، ما عندنا مراكز، ما عارفين ذاته أسبابه شنو. فأنا أفتكر يعني المسألة بتاعت الأمراض دي يعني برضو لا بد إنه يعني نحن بنحتاج إلى جهات يعني ذات اختصاص في المجال ده، وبالذات في المجال اللي هو في المسألة بتاعت الأسلحة المحرمة دي. يعني ففي أمراض ظهرت كثيرة، في حالات بتاعت إجهاضات كبيرة جدا، في تشوه للأجنة برضو اللي هم يعني حديثية الولادة، في برضو يعني مسألة حقيقة يعني مسألة صعبة جدا. وممكن يعني الحاجة دي أنا أرسل لك بعض الصور والمقاطع وكده، مآسي حقيقية، مآسي حقيقية. وعبرك وعبر إذاعة دبنجة ونناشد منظمات كل منظمات الأمم المتحدة، بنناشد أصحاب القلوب الرئيفة على أساس إنه تغيث هذا المواطن. ويعني الآن نحن الحمد لله رب العالمين، نشكر الله عز وجل في ولاية جنوب كردفان جاتنا بعض المعينات، منها هي زي ما ذكرت لك أنا التقاوي اللي هي جاتنا من آلية مكتب غيثاني، وحقيقة رفعت مننا يعني حكينا على وشك إننا شهر 12 يكون عندنا مجاعة في الولاية حقيقة. لكن بحمد الله التقاوي ممكن رفعت لنا شوية، والآن موعودين بعمل إنساني. لكن برضو بنناشد عبرك كل منظمات المجتمع المدني وكل العمل الإنساني إنه يقيسونا ويلحقونا. وأنا بسمح لك يعني إنه التسجيل أو صوتي ده يمشي إذاعة دبنجة. يعني
1: أظهرت إحصائية للمبادرة السودانية لدعم ومناصرة الأشخاص ذوي الإعاقة وجود نحو 500 شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل معسكر كرياندنغو للاجئين في أوغندا، يعانون من نقص الخدمات الأساسية وصعوبة الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم والأجهزة المساعدة. المزيد من التفاصيل في حديث محمد المؤيد المبارك مؤسس المبادرة حول إنجازات المبادرة وحول المبادرة نفسها.
2: هي مبادرة معنية بالأشخاص ذوي الإعاقة في عدة نواحي، من ضمنها التشبيك مع المنظمات أو الفاعلين المهتمين بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، أيضا مناصرة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ولا سيما اللاجئين الموجودين داخل المعسكر. فيما يخص التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المعسكر، في صعوبات حقيقية بتواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول للخدمات الصحية بشكل مباشر، في اكتظاظ كبير داخل المؤسسات الصحية داخل المعسكر، أيضا في خلل أو عجز كبير في الوصول للأجهزة التعويضية الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، سواء كان الكراسي أو العصايات أو السماعات أو الأدوية. أيضا يعاني الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول للخدمات التعليمية، نسبة لعدم وجود مؤسسات تعليمية دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة داخل المعسكر، تراعي خصوصية الإعاقة ودرجتها. برضو في مشكلة حقيقية في البيئة داخل المعسكر، في نسبة كبيرة من الأشخاص ذوي الإعاقة موجودين في خيم لا توفر أدنى درجات الحماية على المستوى الصحي أو حتى على المستوى الأمني. في عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة تعرضوا للسرقات، لسرقة الممتلك.

0: تعليقات أو حتى التهديد المباشر. أيضا في ضعف واضح في التأهيل النفسي، ولا سيما للإعارات الحديثة الناتجة من الحرب. يعيش عدد كبير من الإعارات الحديثة في أوضاع نفسية غير جيدة، يعانون من عزلة، عدم التقبل للإعارة بشكل كبير. برضو في خلل في المسألة المتعلقة بالإحاشة أو الغذاء، في إشكال واضح في كمية الغذاء وجودته. عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة بيعاني من سواء التغذية والوصول للغذاء الجيد أو المناسب بشكل مستمر. أيضا أحصت المبادرة حتى مايو من العام الماضي أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المعسكر يتراوح العدد ما بين 480 ل 500 فرد من ذوي الإعاقة. تتركز الإعاقات بشكل كبير في الإعاقة الحركية، ثم تليها الإعاقات المركبة، وأيضا هناك عدد مقدر من الإعاقة السمعية والبصرية. تحركت المبادرة في عدد من الأنشطة المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة. تم إقامة احتفال باليوم العالمي في العام الماضي للأشخاص ذوي الإعاقة بالشراكة مع عدد من المنظمات السودانية الموجودة داخل يوغندا. أيضا هنالك نشاط للمبادرة على مستوى الأفراد داخل المعسكر في إطار التوعية القانونية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. أيضا ساهمت المبادرة في التشبيك مع عدد من المنظمات السودانية أو المبادرات الموجودة في كمبالا في توفير نسبة مقدرة من الأجهزة التعويضية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، أيضا في توفير بعض الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية الخاصة بالأطفال ذوي الإعاقة. أيضا أقامت المبادرة عدد من الورش للمنظمات أو المبادرات السودانية الموجودة داخل المعسكر تتعلق بضرورة تضمين برامج تستوعب قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار بناء قدرات المؤسسات الناشئة والمبتدئة.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
2: راديو دبنجا، راديو
3: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في لقاء خاص حول الموسم الزراعي في محلية المجلد بولاية غرب كردفان. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 من مدينة المجلد محمد إبراهيم كجام، يحدثنا حول الموسم الزراعي في المحلية. أهلا ومرحبا بك كجام في راديو دبنجا.
5: الموسم كان شويه المطر، كان يعني هو بدر، لكن زي في صدمه، لكن الناس زرعت السنه دي كل المدن طلعت لنا بره في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول والمريخ والدخن ذاته صرحوه، صرحوا كل الحصاد بتاعت العيش انزرع، والان المطر استعدل، يعني هسه لنا مطرتين ثلاثه مطر تقال، والناس يعني بدت انه انتهت من المره وبدت تجنكب هسه الان، والحمد لله المطر هسه مبشر، يعني هسه نحن في قيمه شديده في المجلد،
4: يعني الناس قدروا زرعوا مساحات اكبر مقارنه بالسنه اللي فاتت.
5: لا انا ما بظن في المدينة ذاته قعد لأن نحن زي الشغلة بتاعت المعايش بالذات يعني فقدت الناس والناس كلها طلعت للسواق الأصلية هو زراعة يعني ما في طريقة خالص.
6: نعم.
5: الموجلت أكبر كمية الناس زرعت يعني من هنا الموجلت لحد الدبق من الموجلت هنا لحد الدبق ما تلقى فجوة بدون زرع.
6: نعم. طيب الجهات المسؤولة أو يعني وزارة الزراعة قدرت وفرت لكم تقاوي جيدة أو يعني الاحتياجات بتاعتكم؟
5: أولاً الأستاذ لأن الناس ديل قاعدين كل القيم أن الشغلة دي لأن ما في أي تقاوي وإحنا كانت معنا منظمة بتاعت كونسير فما جابت لنا تقاوي لكن جابت لنا مبلغ من القروش يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التقاوي من السوق وبيستهلف في زرعه يعني برضو ساعدت كثير ساعدت كثير لكن أما بالنسبة للزراعة ما عندها أي تداخل مع برا ما جابوا لنا أي حاجة.
6: نعم التقاوي اللي جيتوا في السوق بأسعار كويسة ولا كانت غالية شوية؟
5: والله غالية لأنه يعني عندك الفول لأنه حصل 10,000 الفول اللحمة البقول عليه البقول عليه مثلا أنه تماليس عمل 10,000 وهسي عمل 12,000 هسي كلامه كلام أقدر السوق وفي والدحمد ب13,000 الملوة عندك البخم طبعا برضو ب13,000 كان قبل الحسي القناة الحسي حاليا يعني والفول لا الملوة الفول مكشور ما مكشور غير مكشور بحاجة بتاعت 5,000
6: نعم نعم
5: فده شغل الهسي ماشي لكن الناس زرعت والله بفضل الله الناس زرعت
6: وطيب
5: دارين المزيد لو في أي منط حاجة بتنشو يكون في مناسجة عشان الناس تزرع ويكون مثلا أنه الناس ما تتعب شديد.
6: طيب اعتمدتوا على الطريقة التقليدية إنه ناس يعني مثلاً تنظف أو الاستعدادات للزراعة مثلاً الحراثة بالبوابير ولا اللي هو الحاجات المحلية؟
5: والله يا أستاذ عندنا المحاريث وعندنا محاريث بالخيل ومحاريث يعني بالحمير وعندنا بابورات يعني أي زول بيستطيع لكن المحراث غالي حق الحمار وبتاعت البابور ذاته بمية المخمص بمية 120,000 المخمص يحرطونك 120,000 سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بيجروا لك 120
6: وغالي بالنسبة للناس العاديين يعني أغلب الناس يعني ما بيقدروا يستطيعوا يوفروا البوابير دي.
5: نعم جراري بتاع جدودنا القديمة دي جراري والمغمق شبيب ومكاتلة
6: أوكي. نعم
5: لكن يعني ما بسيط من مخمسين أو مخمسين ونص ما بتنطع لأن الطاقة ذاته الجراية صعبة شوية.
6: نعم طيب الحماية كيف نحن عارفين أنه مثلا في المناطق الزراعية دي في تحديات اللي هو بتواجه المزارعين اللي هو مع ناس الماشية والبقر بيجاي بيخشوا الزراعات والتفاصيل دي الإدارات الأهلية قاعدة تنسقت للحاجة دي زي ما بيعملوا كل سنة عشان ما يكون في تداخل بين المزارعين والرعاة ويكون في تلف.
5: والله يا أخي نحن الإدارة الأهلية دي أنا أصلا منذ الفترة الفاتت ولا مثلا منذ نحن في المجلتنا عندنا تقاليد بالنسبة للبقر والزراعة دي طبعا هي حاجة متواصلة بعض لكن عندنا لجان بتحزم الموقف ده بدون مشاكل وبدون أي حاجة يعني بيجي بقوم الزرع وبعد ذاك سيدة بكون مرتضي والبتاعة البقر برضو بكون مرتضي والعمل ماشي يعني ما فيها مشكلة أصلا.
6: طيب يعني التوقعات شنو مثلا للموسم ده نتوقع فيه إنتاجية كويسة؟
5: نعم حتى توقع إنتاجية 100% يعني مش 200% ولا تأكيدة 100% لأن الناس كلها حركت وما خلت شيء في الأرض والنبات ذاته قام يعني نحن توقع مننا في الدرك موضوعنا هيكون سمع موسمنا هيكون سريع والمطر تم.
6: نعم وفي احتياجات مثلا انتو دايرينها في السوق تتوفر يكون في يعني التسويق للمحاصيل ولا الحرب والمشاكل الأمنية دي أحيانا بتشكل تهديد للتسويق بالنسبة للمحاصيل بتاعتكم؟
5: والله بالنسبة للموضوع ده أستاذ أنه التصويت ما موجود وبعد ذلك الناس ما في ضبط بالنسبة للتجار أو للناس المشترين ما في ضبط لأنه يعني أول حاجة أي دول يعني أنت بتسجل برمو حقك ده تحت وبعد ذلك ثاني هم بيجوا يعني كان الدور الفات الملوى كانت بأربعة آلاف وثلاثة آلاف وألفين ونص في مناطق الآن الملوى يجد بخمستاشر ألف خمستاشر ألف الآن أنا كلامي معك ده خمستاشر ألف فما في مراقبة رغابة ما في ويعني الإدارات الأهلية ذاتا إحنا ما بنقول حاجة لكن هم ما شايفين شغل بالنسبة للمواطن ده خالص خالص المواطن ده عايش على بركة الله
6: نعم اللي هو تحديد الأسعار وحماية المزارع ذاته لحاجاته مثلا هو لأنه بتعب السنة كله وأنا ما نيجي يلقى السماثرة في السوق يوقع له السعر بتاعة المحاصيل هو ما بيستفيد بكون خريفه ده كله راح ساكت
5: نعم هو ده الحاصل الحاصل الآن في البلد دي بالذات يعني مجلب
6: وطيب
5: الرغابة ما في رغابة السوق ما في الناس ما مروا عليه أنه التجار يعني الليلة ده من أربع من الشوال مثلا لسبعين ألف بقي لتلتمية وستين تلتمية وسبعين يعني ماشي ساكت بس ماشي ساكت والناس بس بيأكلوا في رب العالمين هو اللي بيأكلوا يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شوية تعبان والله ده كلام أنا بقوله بيسألني رب العالمين
6: نعم. وبالنسبة للمزارعين يعني لو في رسالة إنك دار توصله للمزارعين أو سواء كان للجهات الحكومية ناس وزارة الزراعة بالاحتياجات بتاعتكم كلامك ليهم شنو؟
5: كلامي بالنسبة لوزارة الزراعة هي مفروض هي يعني ترعى الزمن المناسب هي عملوها وزارة الزراعة عشان ترعى الناس ولا حد الآن نحن في المجلد ما عندنا أي رعاية من وزارة الزراعة بالذات نحن نتمنى من الله أن وزارة الزراعة ترجع على صواب تجيب للناس التقاوي وتجيب للتراغب يعني تراغب الزراعة ذاتها يجيب الناس مناديب لأن في طير بيجي في الدرد تهسي بعد في طير في بلد بيكون فيها طير بيأكل العيش الضخم ومفروض أنهم يعني يبادروا لأن الرغم من إحنا في مشاكل وكذا هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا يشوفوا المزارع ده لأن المزارع ده بلاه ما في طريقة ما في نجاح بلا المزارع ما قاعدين هسه نحن تقريبا لنا كم 3 4 سنه ما في دول جانا ما في دول قال لنا يا اخوان انتوا دارين شنو ولا في اجتماع بالنسبه للزراعه ولا كده ما في لكن الناس زارع الحمد لله زارع
4: مستمعينا الاعزاء ده كان محمد ابراهيم كجام رئيس اللجنه الزراعيه بمنطقه الكيلو 13 بمدينه المجلد بولايه غرب كردفان حول الموسم الزراعي الحالي في المحليه وشكرا لكم على حسن المتابعة
2: راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
4: عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الجمعة 7 أغسطس 2026 اشتباكات الدعم السريع والمشتركة بغرب دارفور تجبر آلاف المدنيين على الفرار من 11 قرية بمحلية سربا وفاة امرأة وإصابة 5 آخرين وانهيار عشرات المنازل في أمطار غزيرة ضربت منطقة الغبشة بولاية شمال كردفان الخماسية الدولية تؤكد التزامها بالانخراط مع جميع الأطراف السودانية في حوار مستمر وترفض هياكل الحكم الموازية وتدعو لخفض التصعيد الانقسام حول مشاورات أديس أبابا يثير المخاوف بشأن فرص تحقيق السلام ووقف الحرب في السودان حكومة تأسيس تتجه لإنشاء بورصة متخصصة لشراء وتصدير المحاصيل والمواشي والذهب وتفعيل وتوقيع اتفاقيات تجارية مع دول الجوار رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس يقول تحرير دارفور بات قريبا جدا ويدعو السودانيين إلى الاستشفاء الوطني الشامل بنك السودان يعيد تشغيل المحول القومي للدفع الإلكتروني والدولار يواصل الارتفاع أمام الجنيه السوداني الخرطوم تستأنف خدمات الصراف الآلي والسحب الإلكتروني ونقاط البيع بعد أكثر من 3 سنوات من التوقف في ظل استمرار الحرب وتوقف أعمال الصيانة خبراء يحذرون من انهيارات محتملة لإهرامات مروي المدرجة على قائمة التراث العالمي 71.9% نسبة النجاح في امتحانات الشهادة الابتدائية بنهر النيل و18 تلميذا وتلميذة يحرزون الدرجة الكاملة منسقة منظمات الأمم المتحدة في السودان ترتيبات لعقد مؤتمر للحوار حول تعافي القطاع الخاص في سبتمبر المقبل جرعات أبطال إفريقيا تضع الهلال في مواجهة مع إيغل نوار البوروندي والمريخ مع باور ديناموس الزامبي الهلال المدني والهلال الساحل إلى الدور التمهيدي الأول من بطولة كاس الاتحاد الأفريقي الكونفدرالية. الفاشر الإلكترونية تلتقي القيادة في النيل الأزرق في المبادرة الافتتاحية لمناقشة البطولة المدرسية الأفريقية الرابعة لكرة القدم بالخرطوم الأحد.

0: راديو دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى قصص.
2: أهلا ومرحبا بكم أصدقائنا مستمعين راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. الحلقة دي بنسلط فيها الضوء حول إصدار وكيل النيابة الأعلى بولاية البحر الأحمر أوامر بالقبض على 47 صحفي وصحفية واعتبارهم متهمين هاربين، وعلى خلفية بلاغات تتعلق بالنشر بموجب قانون جرائم المعلوماتية. وما زالت يعني القضية دي تداعياتها مستمرة منذ حوالي أسبوعين، وشغلت الرأي العام وأثارت غضب المجتمع الصحفي والحقوقي لكونها شكلت سابقة خطيرة وإنها لم تحدث في تاريخ الصحافة السودانية ومسيرتها الطويلة. المثير في الأمر إنه هؤلاء الصحفيين اللي تم إصدار أوامر من وكيل النيابة الأعلى بأنهم متهمين هاربين هم لم يتم اختيارهم مسبقا أصلا من الأساس، بالإضافة لأنه غالبيتهم متواجدين معه في نفس العاصمة الإدارية في بورسودان. بالإضافة لكذا يعني كثير من الصحفيين بيمثلوا أمام النيابة بمجرد اتصال هاتفي، ومعروف عناوينه ومعروف أماكن تواجدهم. نرجع لأساس القصة وتفاصيلها، هي تتعلق بنشر موقع سودان تريبيون الإخباري تحقيق عن قضايا فساد داخل معتمدية اللاجئين، وتم توقيف المتهم أو المدير وإحالته للتحقيق، وغابت بقية المواقع الصحفية بنقل الخبر عن صحيفة وموقع سودان تريبيون. لما قام المدير المقال برفع دعوة في سودان تريبيون ما اكتفى بذلك، بل حرك إجراءات قانونية في حق كل موقع نقل الخبر عن سودان تريبيون، واللي حصيلتها وصلت 47 موقع إلكتروني. السؤال كيف يعني تصرف وكيل النيابة الأعلى يعني بهذه الطريقة غير القانونية؟ حقيقة في تعليق من أحد الخبراء القانونيين يعني قال اكتفى بأنه يعني القضية دي يجب على وكيل النيابة الاستقالة أو على النائب العام إقالته، لأنه دي فضيحة في حق النيابة العامة. يعني تظهر لشخص تقول انه متهم هارب وهو لم يتم اختاره مسبقا اصلا ولم يتم اعلانه. يعني دعونا في هذه المساحه نستمع لراي بعض الزملاء الصحفيين صدرت بحقهم اوامر قبض، ومن ثم لدينا تعليق من خبير قانوني هو عضو بالهيئه القوميه للدفاع عن الحقوق والحريات. بداية أهلا ومرحب بالزميلة الصحفية من موقع سودان تريبيون الأستاذة مزدلفة محمد عثمان، اللي هي واحدة من الناس اللي صدر بحقها أمر قبض وإعلان بأنها متهمة هاربة. تفضلي بالإدلاء بحديثك أو تعليق على هذه الخطوة.
3: شكرا جزيلا. الحقيقة فوجئت وعشرات الزملاء بسمورة من إعلان النيابة وصفنا متهمين هاربين على منصات وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء بموجب النص المنشور من البلاغ، هو بلاغ مدون بموجب قانون جرائم المعلوماتية، وهو ما يوحي بأن البلاغ متعلق بقضية نشر إلكتروني. الشاهد في الأمر والمثير للاستغراب أن المتهمين من الزملاء الصحفيين وأنا منهم ولم نتلقى إعلانا مبدئيا للحضور أمام النيابة أو المحكمة، ولم نتلقى كذلك أمر حضور، ولم يتم وفقا للقانون إعلان نشر، بل تم القفز مباشرة إلى تصنيفنا كمتهمين هاربين. وهي بطبيعة الحال في كل الأحوال هي تهمة مسيئة لنا جميعا يعني. الواضح للجميع أن الشاكة اعتمد على معلومات مضللة في الادعاء نفسه بتوجيه اتهامات لصحفيين ربما ليس لديهم علاقة في أي مستوى بالخبر محل البلاغ، ولا يعتبرون مسؤولين عن النشر أصلا، وهذا يجعل البلاغ كله محاط بعلامة استفهام عديدة من بينها كيفية قبول النيابة لشخص واحد مثلا بأن يفتح بلاغ في عشرات الصحفيين دفعة واحدة من دون أن تتحقق من أبسط المعلومات المتعلقة بالمتهمين وبملابسات الدعوة نفسها.
2: مرحبا أعزائي المستمعين بالأستاذة سمية سيد رئيس تحرير صحيفة أو موقع أخبار السودان.
4: أنت عارف القصة دي؟ أنا مشيت السودان في رمضان الفات دي، وعشان تعرف البلد ذات الكوارث اللي فيها حاجز. أنا جيت من برمان بيت الوالدة رحمة ورجحت أخذت لي بس أسبوع، ودي حاجات كان لازم أجي أعملها، وطبعا كان لسه مطار الخرطوم ما فتح. فرجع على السودان ما اتصلت عايز أقابل مسؤول، لا في زول عارفني جيت ولا أي شيء. أنا جيت شايلة لي قافلة للنازحين بتاعت ملابس وديتها كده ورجحت، مشيت برسودان على أساس إنه بكرة مسافرة. يضرب لي واحد الساعة 8 بالمساء. شوف الفوضى دي، ما في زول ولا صحفيين من الزملاء ما عارفين إني جيت وما عارفين إني مسافرة. اتصل علي أنا في الفندق قال لي سمي سيد، قلت له قال لي أنتي مسافرة بكرة في طيارة 12؟ قلت له أيوة. قال لي ما حدا قدر يسافر، قلت لي ليه؟ قال لي لانه انا حاضري. قلت له قال لي انا مين كده ديدان ولا دايدبان ما بعرف، شغال في فوضى اللاجئين وانت في الموقع بتاعك اتهمتني بانه انا فاسد. قلت له دي ما انا، لكن المهم اتضح انه. قلت له شوف انا حاسافر بكره، بعدين انت لو حضرتني انا قاعده في بلدي بمشي اقعد في بيت ابوي، ما عندي اشكاليه، انا ما قاعده في الشارع. طيب الحصل شنو؟ خوفت ليك الصباح طوالي قام مشى فك الحظر وقمت سافرت، وقسما بالله يا سليمان لأنه هو لخبط بيني وبين موقع تاني، نحن أصلا الموضوع ده ما نسأناه.
2: ومعنا الأستاذ عبد البابي جبارة رئيس تحرير موقع ترياد نيوز.
5: والله هي في الحقيقة طبعا أنا عبد البابي جبارة رئيس تحرير موقع ترياد نيوز، ومنذ اندلاع هذه الحرب ظللنا ندعو لوقفها ونتبنى شعار لا للحرب باعتبارها حرب مدمرة وليس في مصلحة أي طرف من الأطراف، بل هو المستهدف بها الأول هو المواطن، وبالتالي كل نشاطنا الصحفي يصب في اتجاه وقف هذه الحرب، وأيضا انحيازنا التام للشرائح الضعيفة ومثل النازحين واللاجئين وكذلك ضحايا المدنيين الذين يسقطوا جراء هذه المعارك والأسلحة الفتاكة. فبالتالي لم نستغرب أي استهداف من السلطة الحاكمة وسلطة الأمر الواقع الآن. بالنسبة للبلاد واحد من نفتكر من كثير من التهديدات اتصلنا، لكن لا أعلم حتى الآن القضية تحديدا التي بموجبها فتحت هذه المواد وصدر أمر القبض، لكن بمشي القضية هي القضية إنه عامة الصحفيين أصبحوا إذا عرضونا لتهديدات كبيرة جدا، وخاصة إنه يحاكمون بأكثر من قانون، واخترها جرائم المعلوماتية، وهو قانون فضفاض ولا يفرق بين الصحفي والناشط والمواطن العادي، وكل ما يتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي يحاكم بهذا القانون. لكن الحقيقة يجب أن تكون هنالك قوانين واضحة يتم التعامل بها مع الصحفي، هو الصحفي ليس يعني منزه من الأخطاء، ولم نقول إنه لا يعني لا تتم محاكمته إذا أخطأ، لكن هنالك قوانين ونظم متعارض عليها قوانين تتعلق بالنشر الصحفي والنشر نشر الناشطين العاديين. فلذلك نحن كنا دائما ظلنا نناهض هذا القانون ولدين كله يعني تصرف يستهدف اي صحفي كان بقانون جرائم المعلوماتيه، وهو قانون خطير جدا وقانون فضفاض. فبالتالي نحن الان ننتظر الآن نحن خارج السودان، وحتى المذكرة المرفوعة بتقول إنه نحن هربنا ونحن خارج السودان لنا 2.5 سنين، وهو الأمر اللي قبل صادر حديثا ولا ينطبق صفة الهروب علينا، لأن أصلا نحن لاجئين في دول الجوار. فبالتالي يعني ما يحمله هذا الإعلان يحمل بطلان.
2: نرحب بالأستاذ سمان عبد الله رئيس تحرير صحيفة أو موقع نبض الوطن.
6: طبعا عدد من المواقع الإخبارية نقلت خبر عن مصدر موثوق عن مسؤول في معتمدية اللاجئين، ونمتلك كافة المستندات التي تؤيد ما أشرنا إليه في الخبر بأن هنالك قرار فساد أو كذلك انتحال شخصية. فلذلك الخبر في اعتقادي انه هو صحيح بما نملكه من وثائق ومستندات تؤيد ما اشرنا اليه من تصريحات او ما اشرنا اليه في الخبر. الامر الثاني والمهم والمقلق جدا ان النيابة اشارت الى ان هنالك 47 صحفيا متهمين هاربين، وفي حين أن هؤلاء جميعهم وحسب اتصالي بهم لم يصلهم اخطارا مبدئيا بأن هنالك بلاغات مفتوحة ضدهم، وأنا شخصيا لم يصلني ما يفيد بأن هنالك بلاغ مفتوح ضدي في النيابة أو في قسم من أقسام الشرطة المختلفة، ولكن فوجئت بأن هنالك القرار أو استدعاء من النيابة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأنني متهم هارب، ووفق البلاغ 6422 لسنة 25 دون أن أعرف ما هي التهمة الموجهة لي في هذا البلاغ والذي اتهمت فيه بأنني متهم هارب. وكذلك الزملاء الآخرين 47 أو 46 الزملاء الآخرين هم تفاجأوا بهذا الأمر. في اعتقادي أننا اشتركنا كلنا جميعا في نشر خبر منقول عن جهة موثوقة بأن هنالك مسؤول في معتمدية اللاجئين تم القبض عليه بتهم تتعلق بالفساد والانتحال الشخصية. نملك هذا الأمر القبض أو إرغام البلاغ نملكه تماما كمستند رسمي برقم 93. هذا البلاغ نملكه تماما في ضمن المستندات التي نملكها. فاعتقد ان البلاغات في 47 صحفيا جاءت وفق هذا البلاغ الذي فتح في احد المسؤولين بمحتمليه اللاجئين والذي تم احفائه لاسباب ايضا تتعلق بسوء استخدام الوظيفه باعتبار أنه هنالك اتهام له من المحتمد اللاجئين صراحة بأنه يقوم بإفشاء أسرار المحتمدية خارج النطاق العام ويقوم بتأليب الأوضاع وسط الموظفين داخل المحتمدية. هنالك أسباب كثيرة جدا ذكرها قرار الإقالة أو فصله من المحتمدية. فلذلك ما تم نشره صحيح يعني، ولكن لا أدري كيف أنه يتم إلصاق وصمة المتهمين هاربين لمجموعة من الإعلاميين هم لم يصلهم ما يفيد بأن هنالك بلاغات ضدهم. فهذا الأمر أصبح في غاية الخطورة وأمر مقلق جدا حقيقة. النيابة طلعت قرار بأننا متهمين هاربين في حين أننا ما وصلنا قرار أو ما وصلنا بلاغ رسمي بأن هنالك بلاغات مفتوحة ضدنا. أيضا أنه عملنا طلبوا مننا توضيحات من الجهة الشاكية نفسها أو صاحب الخبر نفسه طلب مننا توضيحات وعملنا توضيحات، لكنه فوجينا بأنه إصدار قرار يعني من النيابة بالمثول أمامها للتحري وأننا كمتهمين هاربين يجب تسليم أنفسنا. سمعنا عوض الله رئيس تحرير نبض الوطن.
2: أعزائي المستمعين راديو دبنجا، ولا زلنا في مرحلة تعرض قضية اتهام 47 صحفي من قبل النيابة العليا في ولاية البحر الأحمر. نرحب بالخبير القانوني بالهيئة القومية للدفاع عن الحقوق والحريات للحديث حول هذه القضية من ناحية قانونية وموقف النيابة إن كان يعني سليم أو غير قانوني، وبرضو نطلب منك التعليق حول يعني مطالب الصحفيين بمحاسبتهم بموجب قانون الصحافة والمطبوعات ورفضهم للمثول أو رفضهم لمحاسبتهم بقانون جرائم المعلوماتية.
7: السلام عليكم. طيب نشر تحقيق حول ما يتعلق بشأن عام، يعني ده بيندرج تحت مهام الصحافة بمفهوم الشامل، يعني الصحافة الورقية الصحافة الإلكترونية، وبالضرورة الإشارة إلى أنه الصحافة بالفهم ده هي سلطة رابعة زي ما هو معروف ومعلوم، وأيضا ضروري الإشارة إلى أنه نقل خبر حقيقي بقرض المصلحة العامة ما بيعد جريمة بالضرورة. وفي الإطار ده ممكن يعني نتحدث حتى حول مفهوم جريمة إشانة السمعة، وهي أصلا الواردة في القانون الجنائي لسنة 1991 وحسب المادة 159، وأخذت منها أيضا الجرائم في القوانين الخاصة الأخرى المعلوماتية، جرائم الصحافة والمطبوعات وخلافه. والمادة 159 في شكلها في القانون العام اللي هو القانون الجنائي يعتبر القانون العام اللي بيعرف الجرائم وبيضع العقوبة، بتنحصر في النشر أو النقل أو الرواية المسندة لشخص بغرض الإضرار بسمعة الغير. يعني لازم يكون في يعني ده ركن من الأركان الأساسية والعنصر من العناصر الأساسية قصد الإضرار، يعني تكون قاصد الإضرار بالشخص اللي تناولته أو رويت حوله أو نقلت عنه اللي هو قصد الإضرار بالسمعة هنا. وإذا مشينا في نفس التسلسل ده بنعرف الضرر، القانون الجنائي برضو بيعرف الضرر، نحن قلنا هنا قصد الضرر أو الإضرار، فالقانون بيعرف الضرر بأنه أي أذى يقع للشخص يعني في سمعته في ماله في عرضه في بالمخالفة للقانون، يعني بالضرورة أن يكون هذا الأمر مخالف للقانون عشان يكون في ضرر. وحتى المادة 159 يعني بالضرورة الإشارة إلى أنه وردت بشأنها استثناءات يعني تجعل من الفعل يعني غير مجرم إذا اتخذوا شخص وتوفرت فيه الاستثناءات الواردة حصرا في المادة 159. وللمصلحة العامة ممكن نقرأ يعني أنه جريمة إشانة السمعة ذاته يعد مرتكبا جريمة إشانة السمعة من ينشر أو يروي أو ينقل لآخر بأي وسيلة وقائع مسندة إلى شخص معين أو تقويما لسلوكه قاصدا بذلك الإضرار بسمعته. الاستثناءات لا يعد الشخص قاصدا الإضرار بالسمعة في الحالات الآتية: واحد، إذا كان فعله في سياق أي إجراءات قضائية بقدر ما تقتضيه أو كان نشرا لتلك الإجراءات إذا كانت له أو لغيره شكوى مشروعة يعبر عنها أو مصلحة مشروعة يحميها، أو كان ذلك لا يتم إلا بإسناد الوقائع أو تقويم السلوك المعين. كيم، إذا كان فعله في شأن من يرشح لمنصب عام أو يتولاه تقويما لأهليته أو أدائه بقدر ما يقتضيه الأمر. برضو، وإذا كان التقويم لشخص عرض نفسه أو عمله على الرأي العام للحكم عليه وكان التقويم ده بقدر ما يقتضيه الحكم. ومن خلال الاستثناءات دي بيتضح تماما إنه إذا كان فعل الصحفي أو الناقل أو الناشر يتعلق بمن يشغل منصب عام، وعموما يعني بقرض المصلحة العامة وضمن عمله ووظيفته، وبقرض لا يخالف بالضرورة مقتضيات ضوابط النشر أو الواردة في قانون الصحافة والمطبوعات وقانون الجرائم الإلكترونية. يعني لازم يكون برضو النقل أو الرواية أو النشر ما تخالف المقتضيات الواردة في القوانين الخاصة دي، لكن طالما تم ذلك ضمن وظيفته وسياق عمله وفي سياق المصلحة العامة فبالضرورة ده بيخضع للاستثناءات الواردة. ولكن الأمر ده متروك لتقييم المحكمة، ونحن بنتكلم عسه في يعني للمصلحة العامة فقط أو للرأي العام في نشر في يقصد في ما يتعلق بالنشر للصحفيين. الجزئية المتعلقة بالبلاغ المحل التعليق إنه تم نشر للصحفيين المعنيين كمتهمين ديل باعتبارهم متهمين حاربين، وده بيتم طبعا وفق مقتضى المادة 78 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991. وبنفتكر إنه الأمر هكذا جانب الصواب وفقا للمعلومات الواردة والمدونة بها لإبداء وجهة النظر. بالضرورة إذا كان يعني سلطة وكيل النيابة المخولة له أن يعلن المتهمين كمتهمين هاربين، لا بد أن يكون المتهم على علم بالإجراء أو البلاغ، ومن ثم يعني يهرب أو يخفي نفسه، وده شرط جوهري. يعني ما سلطة تقديرية للسيد وكيل النيابة الأعلى اللي هو سلطته هو بالتحديد، ما وكيل النيابة الثانيين، لأنه ما سلطته أنه كمان سلطة التقديرية إنه يعني يتخذ هذا الإجراء بمجرد فتح البلاغ، لأنه ده بيخالف أدبيات وممارسات وفقه ومرامل التشريع. لا بد أن يكون وعلى علم المتهم وموجود وعارف البلاغ، أو بالضرورة يتم البحث عنه. يعني السلطة التقديرية للسيد وكيل النيابة الأعلى يعني مقيدة بسلامة الإجراء وصون الحقوق. يعني لا يجوز أن يكون أنه أنت يعني تصدر أوامر لمتهم هارب وهو موجود وما عنده علم، أو هو خارج الوطن أو خارج ما عنده أي أدنى علم. كل هذه إجراءات غير صحيحة. وعشان كده في الممارسة العملية لإصدار الأوامر بتاعة الإعلان للشخص هارب حسب مقتضى المادة 78 يعني بيتم كالآتي. أولا بيصدر أو بعد إجراء التحريات الأولية وفتح البلاغ وتقرير ملخص البلاغ الأول في يومية التحري والتحري مع الشاكي والشهود، إذا اتضح للسيد وكيل النيابة مش الوكيل النيابة الأعلى، وكيل النيابة المتحقق أو المتحري أو الفتح البلاغ، أن أول حاجة بعد كده أن يصدر أمر قبض إذا كان هناك بينة مبدئية صالحة لاتخاذ الإجراءات والسير فيه. بيتم إصدار أمر القبض ويتم بعد تسليم أمر القبض للشرطة والمباحث للبحث عن المتهم، وحسب عنوانه اللي عبء إثبات أو عبء تحديد العنوان ده بخصوص الشاكي. يعني الشاكي لابد أن يحدد عنوان ومحل إقامة المتهم، وبيقوم الشرطي بعد أن يستلم أمر القبض يسعى لتنفيذه، وبالتالي هو بيكتب تقرير بيحرر الشرطي ده تقرير يوضح فيه أنه ذهب إلى المنطقة الفلانية بإرشاد الشاكي والأماكن اللي ذهب لها كلها في البحث عن المتهم، ويوضح أنه ما وجدوا، يوضح الملابسات يعني هل هو يعني مش سأل منه ما وجدوا أو هكذا. ومن ثم وبعد اطلاع السيد وكيل النيابة على هذا التقرير يوجه يحول البلاغ للسيد وكيل النيابة الأعلى اللي هو من سلطته فقط هو اللي بيصدر الأمر بالإعلان لشخص هارب، لأنه الإعلان لشخص هارب عنده تداعيات أخرى قانونية ومن ضمنها مثلا يجوز أن يحجز إذا كان الأمر متعلق بمال أو يجوز أن يحجز على أموال المتهم الهارب ويجوز. وهي السلطة يعني مقيدة بالأسس اللي ذكرناها لأنها مسألة خطيرة وتتعلق بالحقوق والحريات بتاعت الشخص. وعلى ضوء ذلك الإعلام بيرتبط بشكل أساسي بالهروب أو إخفاء النفس، وخلاف كذا بيكون الإجراء تعسفي وما صحيح، خاصة إذا أن المتهم قاعد وما عنده أيدنا علم وطوال فوجئ بأنه يعني نشر في الصحف أو في أي وسائل من الوسائل ولا في باب محكمة ولا باب بيته ولا كذا أنه هو هارب. ده قطعا بمس بحقوقه وبيعتبر إجراء تعسفي. يعني ده قد النظر عن جوهر البلاغ صحته من عدم صحته، لأنه ده موضوع يعني آخر. وإذا كان المتهم كمان موجود خارج البلاد فأصلا لا ينطبق عليه الهروب أو الإخفاء، لأنه ده أصله ما موجود، كان ما في واقعة بتاعت هروب أو اختفاء. يعني ده منطقا وقانونا، خاصة أنه يعني القانون هو المنطق، يعني القانون والمنطق تماما. حسب ما اطلعت على الوقائع والأوامر الصادرة من السيد وكيل النيابة الأعلى، فلاحظت أن الاتهام تم بموجب قانون جرائم المعلوماتية، وده في وجهة نظر واضحة أنه يعني في ظل وجود قانون خاص اللي هو قانون الصحافة والمطبوعات، الأمر يعني بيتسم بالتعسف وعدم المعقولية، لأنه جرائم أم قانون جرائم المعلوماتية المتخذة بموجب الإجراءات الآن هو قانون شامل وبيستهدف أي شخص بيرتكب جريمة في حق الغير عبر وسائل الاتصال والأجهزة الإلكترونية والرقمية أو الاحتيال الإلكتروني للآخر. وبناء على ذلك أصبحت العقوبات الواردة في قانون جرائم المعلوماتية من 2007 وتعديلات المتلاحقة في 2020 و2022 وأخيرا التعديل اللي اتسم بعقوبات مغلظة في 2025 اتسم بعقوبات مشددة، وأصبحت بموجب القرامة والسجن يعني وجوبية في حالة الإدانة، ما تخييرية زي ما كان سابق بأنه السجن أو القرامة. وده أمر يعني التشدد فيه يعني بيكون له يعني تداعيات أخرى يعني. أما قانون الصحافة والمطبوعات فهو قانون خاص بنظم واجبات وحقوق الصحفيين، يعني برضو الصحفيين مقيدين بواجبات ينظمها القانون ده، وعندهم حقوق بنظمها برضو هذا القانون، لا سيما الصحفيين المحترفين. والعقوبة فيه على ضوء ذلك بتجي متسقة مع طبيعة المهنة ومراعاة أنه مهنة الصحافة هي سلطة رابعة وعندها اختصاصات ومهام مهمة للمجتمع، عشان كده جاءت العقوبات في الغالب وذا الطبيعة يعني بتراعي الردع العام والردع الخاص للعقوبة وفقه العقوبة وتراعي دواعي العقاب ذاته يعني حسب القانون المقارن. وبالتالي هي طبيعة نفعية للمصلحة التي تراعي الردع العام والخاص.
2: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دمنجل الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، واللي سلطنا فيها الضوء حول إصدار وكيل النيابة الأعلى بولاية البحر الأحمر أوامر بالقبض على عدد 47 صحفي وصحفية، واستطلعنا رأي عدد منهم بالإضافة لرأي خبير قانوني حول هذه القضية. نشكركم على حسن الاستماع وعلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
8: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
9: الحريق ديره مستعدة المسار، تاني ما في حاجة تستعد المسار نهائي.
8: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجا. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية. السودان الآن.

0: ده بنجا
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعك. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب،
2: للشارع، للناس كلها. دبنجا بتفتح المايك للشباب،
1: للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب
1: جاي ماكس،
0: ابتدى المشوار. تتميز المفردة في أغاني الراب السوداني بمزجها الفريد بين أصالة التراث الغنائي والمحلي ولغة الشارع المعاصر الراندوغ والرموز السياسية والوطنية. تحولت الكلمة في هذا الفن من مجرد تغليد للغرب إلى أداة حية بتعبر عن الهوية السودانية المعقدة وبتناقش قضايا الهجرة والحرب والواقع اليومي للشباب. الرب بس غنى ووجعنا وملنا ومن جبنا نوصل صوتنا لكل الدنيا. المفردة في الراب موضوع حلقة اليوم، وسعيدين أن يكون معنا الفنان أحمد كوكو إبراهيم. مرحب بك في دبنج راب.
2: أولا في البدء السلام عليكم مستبي دبنج راب الأعزاء إنما كنتم، بجد أنا مبسوط وشاكر دبنج راب على هذه الاستضافة الجميلة، بتمنى أكون ضيف خفيف عليكم اليوم وأقدر أفيدكم. أنا أحمد كوكو إبراهيم المعروف أو الملقب بجاي ماكس، مغني راب وأفرو، واحد مغني فرقة أساطير أفريقيا أو أفريكا ليجنز.
1: جاي ماكس
0: أفريكا بوي. كلمنا عن التحولات والتحديات اللي واجهتك في بداية المشوار.
2: بدايتي للغناء يعني صراحة كانت منذ 2017 ولسه الرحلة مستمرة إن شاء الله. صراحة يعني التحديات كانت كثيرة، أبرز التحديات اللي ممكن تكون واجهت معظم الرابرز في الزمن دك، أولا الدعم، يعني صراحة كان دعم صفر، إمكانيات صفر، ما في استديوهات ظابطة، ميكس، تصوير وحاجات كثيرة صراحة. وثانيا واجهنا نظرة المجتمع اللي ما كان فاهم الراب ده شنو أصلا، لكن الصعوبات والتحديات هي صناعتنا والإيمان بالحاجة اللي بعملها هو اللي خلاني أكمل لليوم.
0: وكيف شايف دور الراب كأداة للتعبير عن قضايا الشباب والشارع بصورة عامة؟
2: أنا بشوف يعني للراب دور كبير للتعبير عن قضايا جيل الشباب، أهمها واحد صوت الناس الما مسموع. الراب بيتكلم بلغة الشارع بالعامية بالمشاكل اليومية، مثلا بيتكلم عن البطالة، عن الحجرة، حب، اكتئاب وغيرها من القضايا. عشان كده يعني الشباب بيحسوا إنه الرابر بيتكلم عنهم. نمرة اتنين تفريغ زي التمكين، الراب بيدي مساحة تقول اللي بتحس بيهم وبخلي زول يحس عنده قيمة وصوت، من زول ساكت لرابر عنده جمهور. نمرة ثلاثة توثيق التاريخ، الأغاني يعني احتمال تتنسي بس التراكات بتقعد في اليوتيوب والميديا وفي المواقع المختلفة، يعني بعد 10 سنين لما تسمع الأغاني القديمة هتتذكر كان الوضع كيف والشباب كان بيفكر في شنو. يعني الراب بقى ارشيف الجيل.
0: يمكن المفردة مهمة جدا في انه الناس تتناول مفردة يعني تناقش القضايا الشبابية او قضايا الشارع بصورة عامة. كيف شايف المفردة المستخدمة في الراب؟
2: يعني صراحة انا تقييمي للمفردات المستخدمة في الراب بيعتمد على حاجتين، انا بشوف انه بيعتمد على حاجتين، اولا القوة والعمق. أعلى حاجة في الراب السوداني إن المفردات بقت جريئة.

0: الاثنين التنوع اللغوي، يعني عامية سودانية زائد مصرية مغربية فصحى إنجليزي فرنسي، كلمات جديدة مخترعة. أنا بشوف الميكس ده بيدي نكهة وبخلي الراب يصل بطريقة أسرع. ودائما أنا بشوف يعني أفضل الرابر أو أفضل الرابرز هو اللي بيقدر يستخدم مفردات الشارع زائد يكون عنده رسالة واضحة وبيقدر يلعب بالكلمات والقوافي. ده على حسب وجهة نظري.
1: لو قارنت بين التراك الأول والأخير، كيف اختلفت اختياراتك للمفردة وعمقها؟
0: أكيد يعني طبعا في فرق بين التراكات القديمة والتراكات الحالية، يعني صراحة يعني في فرق شاسع. في أول تراكاتي في 2017 كنت بعتمد المفردات البسيطة المباشرة، كنت داير أصرخ وأطلع جواي بأي طريقة، لكن حسي بقيت أختار مفردات بعناية وألعب بالاستعارة والتشبيهات أكثر. يعني من كنت بحكي الحاصل بقيت برسم الحاصل. ولو قارنت بين أغاني القديمة والجديدة بتلاحظ الفرق، يعني مثل أغاني القديمة أمثال أغنية أم درمان ومعاصي الحياة وحب مصلحة وغيرها من الأغنيات. ولو قارنت بالأعمال الآخر لي أعمال مثل أغنية حقانة حلوة حلاوة ومبدة خاينة أغنية أفهمي إيش حياتك، بتلاحظ الفرق. بتلاحظ إنه يعني آخر لي أعمال يعني أكثر انتشارا وأكثر رواجا في الواقع وفي المواقع.
1: شكرا جزيلا الرابر أحمد كوكو، ونتلاقى في مساحة مختلفة.
0: شكرا دبنج راب على الاستضافة الجميلة، وشكرا لكل الجمهور اللي بيدعم الراب والأفرو، وشكرا لكل زول سمعني من 2017 لليوم. وأقول لكم نتلاقى في أعمال فنية جديدة قريب إن شاء الله. يلا باي،
2: جاي ماكس
0: بيس.

0: بوكس.
1: إذا لم تستطع رد الجميل فلا تنكره، فليس فرضا عليك أن ترد المعروف، لكن كن أرقى من أن تجحده. هذه المقولة الصادقة تعبر عن إن الوفاء وتقدير الفضل هما أساس النغاء الإنساني حتى وإن غابت الغدرة على المكافأة المادية. انتهى مشوار دبنجراب، شكرا لحسن المتابعة.
2: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم،
3: من دبنجا بنوصل صوتنا لكل الدنيا.
2: راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب،
4: من الشارع للناس كلها، دبنجا بتفتح المايك للشباب،
2: للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: افتح المايك.
1: صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 4.

0: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
1: كلكم خلي بالكم،
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مساء الخير. بحيي راديو دبنجا وبرحب بمستمعينه في كل مكان. أنا أمل سليمان أحمد الحاج، معلمة بالمرحلة الثانوية محلية كرري. بالنسبة لرواتب المعلم، يعني رواتب ضعيفة جدا جدا جدا، يعني ما بتقضي غرض ليوم أو يومين. الرواتب بتتراوح ما بين 74,000 إلى متحسب الدرجة الوظيفية، بتتراوح ما بين 74,000 إلى 225,000 لمعلم الدرجة الأولى، الدرجة الأولى، لأن الدرجة الأولى هي 3 درجات. فمثلا معلم الدرجة الرابعة مرتبه 135، فمرتب ضعيف جدا. أنبوبة الغاز ب 106، فلو اشترى أنبوبة غاز يكون المرتب خلص أو انتهى. بالإضافة للمواصلات غالية جدا، كل الأكل والشراب بأشكاله المتنوعة غالي جدا. المرتب لو استبعدنا منه كل الحاجات ووجهناه للأكل والشراب بس، بياخد 3 أو 4 يوم لأسرة عدد أفراد 5، ما بيزيد عن كده، وبيكون بالحد الأدنى الفول والعدس وما إلى ذلك. يعني حتى لو الزول اشترى لحمة بيشترى عظام، لأنه العظام سعره أقل. فالمعلم بيعاني جدا من ضعف الراتب ومشاكل معيشية فايت الحد. يعني طبعا المعلمين بيحاولوا يلقوا حلول للمسألة دي، لكن كلها حلول على حساب المعلم نفسه، على حساب العملية التعليمية، وعلى حساب أسرته. الحلول اللي بيلقاها إنه بيشتغل شغل تاني. يعني المهنة بتاعت التعليم ماشية لأنها تبقى مهنة رديفة ما المهنة الأساسية. يعني معلم وسواق ركشة، معلم وبيبيع في دكان، معلم وبيبيع في بوتيك، معلم معلمة وبتبيع كسرة، معلمة وبتعمل مخبوزات في البيت، معلمة وبتعمل منسوجات. وهي المسألة دي صعبة لأنها بتستنزف طاقته وجهده وزمنه، يعني وزمن أسرته وزمن طلابه. فدي في النهاية بتأدي لوضع تعليمي سيء جدا. بالإضافة للعمل في المدارس الخاصة، يعني المعلم ما بيكون قاعد طول اليوم في مدرسته، صحيح كراساته، يجاوب على أسئلة التلاميذ زي زمان. بالعكس، بيطلع بيدرس حصصه في المدرسة الحكومية ويطلع يمشي يدرس حصصه في المدرسة الخاصة لشان يزيد دخله. وده طبعا برضو في النهاية اتجاه بيؤدي إلى قصص التعليم. والمعلم متمسك بالمهنة، طبعا المسألة فيها جانب رسالي وجانب بتاع إنه دي جامعة القرار تخرج من كلية التربية، دي المهنة اللي اكتسب فيها خبرة والمهنة اللي بيعرفها. يعني بالإضافة لأنه عنده مسؤولية يعني أخلاقية تجاه طلابه تجاه المجتمع، باعتبار أنه هو صراع عام يعني. ف دي يعني ده واحد دي الأسباب اللي بتخلي المعلم ما زال متمسك بمهنة التعليم، وإنه التعليم الحكومي ما انهار يعني ويستبدل تماما بالتعليم الخاص. والتعليم الخاص طبعا بيؤدي إلى فاقد تربوي كبير جدا، وبتصبح المدارس طبقية لمن استطاع إليها سبيلة. أما بالنسبة لقرارات السيدة رئيس مجلس الوزراء، هي ما زالت حبر على ورق، لم ينفذ منها أي قرار، بالتالي حتى إذا نفذت هي لم تنفذ، حتى إذا نفذت ما حد عالج المشكلة، لأنه يظل الراتب ضعيف. قرارات مجلس الوزراء كلها بتتكلم عن معالجة المتأخرات والترقيات وما إلى ذلك، فيظل الحد الأدنى للراتب بتاع المعلم ضعيف، بالتالي يظل المرتب كما هو على ما هو عليه، بالتالي هي ما هتحل المشكلة. والحل هو الحل واضح يعني، الحل هو في زيادة الحد الأدنى لراتب المعلم، لأنه الحد الأدنى لراتب المعلم مدخل الخدمة الدرجة التاسعة هو 12 ألف جنيه. يعني إحنا مطالبين برفع الحد الأدنى من 12 ألف ل200، ده في البداية ل216، وبعد ذاك طالبنا برفع الحد الأدنى ل300. يعني الطلاب بيعانوا في مشكلة في الكتاب المدرسي، في مشكلة في الإجلاس، بالتالي ده بينعكس على المعلم نفسه، يعني عدم جودة البيئة المدرسية. أكرر التحية لجميع مستمعي راديو دبنجا، تحياتي.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذة رشا محمد مختار، معلمة المرحلة الثانوية ولاية كسلة. بتسألون كيف مكملين بمرتب ما بكفي أسبوع، والإجابة ببساطة بنقول بنكمل عشان دي رسالة، عشان في تلميذ كان ما بيعرف يكتب أو يقرأ الليلة نجح في الشهادة الابتدائية أو المتوسط أو الثانوي أو يتخرج من الجامعة، سواء بقى إعلامي، معلم، اقتصادي، طبيب، أو تخرج عامل حرفي ماهر في مجال الحياة من نجار وحداد إلى آخره، أو أم متعلمة ربة بيت تعرف تربي أولادها صح. ده كل المعلم بيشوفه قدامه، يشوف الأجيال اللي هو خرجها، وعشان التعليم أمان، لكن في الحقيقة الصمود براه ما بيكفي. المعلم مجبور يشتغل شغلتين، يمشي الفصل الصباح وبعد الدوام، اللي هو المعلمين الموجود في المدن، اللي هو بيمشي السوق اللي عنده طبالب تعابي رصيد خضار ليمون بصل، اللي عنده سواق اللي بيبقى سواق بتاع عروس بتاع توك توك، اللي بيشتغل دروس خصوصية، وفي الريف اللي بيزرع يمشي حواشت ويمشي الصباح الباقي جدا أول عصر بعد الدوام، أو البتاجة في البهايم، أو بيعمل طاحونة أو يشتغل في طاحونة، أو يعمل تناكب موية محلية كارو أو تكتب، وإلى آخره من الأعمال الإضافية. وكلها أكيد بتأثر على أدائه في المدرسة، لأن المعلم إنسان وبيكون فيه إرهاق بدني وذهني وما متفرغ للتدريس، حيجي الفصل تعبان وما قادر يبدع، وده أكيد بيأثر على جودة التعليم. والمعلم يضطر إنه يشتغل شغلتين عشان 12 ألف، وده الحد الأدنى للمرتب الأساسي حاليا، ما بتجيب أنبوبة غاز، وحتى بعد العلاوات والبدلات كلها ما بتصل تكلفة المعيشة. وعشان كده لقيت المعلمين مع المعلمين بيطالب بحاجتين أساسيات: رفع الحد الأدنى للأجور إلى 313 ألف جنيه، وده حسب دراسة تكلفة المعيشة لأسرة مكونة من 5 أفراد. والمطلب الثاني رفع الإنفاق على التعليم إلى 20% من الميزانية، ودي توصية عالمية للدول الطالعة من الحروب، لأن التعليم استثمار ما تكلفة. الجنيه اللي بيمشي للمعلم والمدرسة يوفر 10 جنيه بكرة في الصحة وفي الأمن والميزانية بتتحمل، بس عايزة إعادة أولويات. نحن كمعلمين ما بنشكي عشان نستعطف، نحن بنقول الحقيقة، بنقول حقيقة إنه أنصف المعلم، لأن المعلم لو وقع التعليم بقع، ولو التعليم وقع الوطن بقع لا قدر الله. وشكرا جزيلا.
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
1: راديو دبنجا دبنجا يم وصلني زرات وصلني وهاش قصان أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تكب داسني راديو دبنجا قصان هداب ننقدي.
2: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 2 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

0: أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة الموافق 7 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. اشتباكات الدعم السريع والمشتركة بغرب دارفور تجبر آلاف المدنيين على الفرار من 11 قرية بمحلية سربا. الخماسية الدولية تؤكد التزامها بالانخراط مع جميع الأطراف السودانية في حوار مستمر وترفض هياكل الحكم الموازية وتدعو لخفض التصعيد. قيادات نسوية تطالب توسيع مشاورات الآلية الخماسية وضمان مشاركة النساء بصورة فاعلة في مختلف مراحل عملية السلام. انقطاع الكهرباء يعمق أزمة المياه والصحة في مدن شمال كردفان، والانتهاكات ومعاناة النازحين في ارتفاع بمناطق القوس وهبيلة والدلي. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجة. ربطت قيادات في مجموعات نسوية ومدنية سودانية نجاح الاجتماعات التي تقودها الآلية الخماسية بشأن العملية السياسية بضرورة مراجعة الطريقة التي أدير بها المسار في أعقاب مقاطعة قوى مدنية الاجتماعات أديس أبابا في أواخر يوليو الماضي، وطلبنا بمعالجة أسباب المقاطعة وتوسيع المشاورات وضمان مشاركة النساء بصورة فعالة في مختلف مراحل العملية. وأضافت الفاعلة النسوية هيام البشرى لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: بمشاركة القوى السياسية السودانية والمدنية وأصحاب وصاحبات المصلحة، نحن بنرى بالضرورة يكون في إشراك لجميع هذه القوى لا سيما النساء، وهنا أنا كواحدة من النساء الفاعلات في ملف السلام في قصور واضح في تمثيل ومشاركة النساء في الاجتماعات السابقة، وتطوعي بقولنا لأنه لابد أن يكون هناك تمثيل ومشاركة حقيقية للنساء، ما يعزز وصول صوتنا وإدماج قضايانا على كافة مستويات العملية السياسية.
0: من جانبها وصفت عضو شبكة النساء السودانيات والناشطة النسوية والمدنية رحمة عتيق الكنزي اجتماعات أديس أبابا بأنها خطوة منقوصة، وقالت أن مقاطعة أطراف مدنية مهمة أفقدتها الشمول والتوازن، معتبرة أن العملية بصيغتها الحالية غير قادرة على إنهاء الحرب أو بناء مسار جامع. وأضافت رحمة لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: تعتبر اجتماعات الآلية الخماسية في أديس خطوة منغوصة تعمق الأزمة بدل من الحل، وفي تقديري مقاطعة أطراف مدنية وازعة ومهمة بتجرد العملية دي من الشمولية والتوازن المطلوبين. العملية بصيغتها الحالية غير قادرة على إنهاء الحرب ولا بناء مسار سياسي جامع على الإطلاق، لأنها بتعتمد على حلول جزئية وبتغفل إرادة طيف واسع من القوة السياسية المدنية.
0: بدورها قالت المديرة التنفيذية لمنظمة كيان لتمكين المرأة مريم حامد أن بعض القوى المدنية فقدت الثقة في عدد من أطراف الخماسية، داعية إلى إعادة جسور التواصل وعدم إغراق العملية بأطراف مؤيدة للحكم العسكري وضمان مشاركة المجموعات النسوية والشبابية. من جهتها رهنت عضو الاتحاد النسائي السوداني رندا عبيد نجاح أي عملية سياسية بتوسيع المشاركة وبناء الثقة وضمان دور حقيقي للنساء ولجان المقاومة والنقابات والمجتمع المدني، مؤكدة ضرورة أن تكون العملية السودانية الإرادة والملكية مع دور إقليمي ودولي دائم. وعلى المستوى الدولي أقرت الآلية الخماسية على مواصلة التشاور مع الأطراف السودانية وإجراء مراجعة دقيقة للمقترحات ووجهات النظر التي تم طرحها، مؤكدة التزامها بالانخراط مع جميع الأطراف السودانية في حوار مستمر وبإعداد دقيق. وقالت في بيان صحفي أن التشاور الواسع والشامل ضروري لبناء الثقة والشرعية والتفاهم المشترك اللازم للمضي قدما بعملية سياسية ذات مصداقية وملكية سودانية، وجددت التأكيد على احترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، كما جددت رفضها لهياكل الحكم الموازية ودعت لخفض التصعيد من أجل التوصل إلى سلام دائم عبر التفاوض. أدت المعارك التي اندلعت بين الدعم السري والقوات المشتركة بولاية غرب دارفور في فرار 6650 شخصاً. وقالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة في بيان الخميس إنه 6650 شخصا نزحوا في 4 أغسطس الجاري من 11 قرية في محلية سربة بولاية غرب دارفور نتيجة لتصاعد انعدام الأمن والاشتباكات في بئر سليبة. وأشارت إلى أن غالبية الأسر النازحة فرت عبر الحدود إلى تشاد، فيما انتقل آخرون إلى مناطق مختلفة داخل محلية سربة. ووصفت المنظمة الدولية الوضع في المنطقة بأنه لا يزال متوترا وشديد التقلب. توفيت امرأتان وأصيب 5 آخرين في انهيار منزل بسبب الأمطار بمنطقة الغبشة بولاية شمال كردفان يوم الأربعاء. وتسببت الأمطار أيضا في انهيار أكثر من 300 منزل مع تضرر جميع المدارس في المنطقة، والضحيتين هما فاطمة خميس بريمة 80 عاما وهديل فضل الله عبد الله الزين 13 عاما وهي تلميذة بالصف الرابع الابتدائي، حيث توفيتا في الحال إثر انهيار برندة المنزل عليهما. اختطف 5 مسلحون أشخاص بينهم امرأة و3 رعاة أطفال ونهبوا 50 رأس من الماشية في أطراف مدينة الدلم بولاية جنوب كردفان قبل أن يطلقوا صراعهم مرة أخرى يوم الخميس. وأفاد أحد أقارب الضحايا في مدينة الدلم لراديو دبنجا أن المسلحين احتجزوا الأشخاص 5 في الجناين شرق الدلم ثم استولوا على نحو 50 رأس من الماشية. وأوضحوا أن المسلحين اقتادوا المختطفين إلى مكان مجهول وأخفوهم لساعات قبل أن يطلقوا صراعهم يوم الخميس. يعاني النازحون في محليتي القوس وهبيلة بجنوب كردفان من انعدام المأوى والغذاء والدواء وانتشار الأمراض والحساسيات التي لا يعرف مصدرها مع دخول فصل الخريف. وناشد فتح هاشم ضيف الله منظمات الأمم المتحدة وأصحاب القلوب الرحيمة لإغاثة المواطنين في هذه المناطق، وأشار لوصول بعض المعينات من سلطة حكومة تأسيس تتمثل في تقاوي الزراعة ستساهم في حل المشاكل، قائلا إنها بدونها كانت ستحدث ما جاء بحلول شهر ديسمبر المقبل. وأضافت هاشم ضيف الله لراديو دبنجا:
3: الآن نحن في حوجة كبيرة جدا للإيواء وللغذاء وللدواء حقيقة، حتى إننا عطل يعني في الآبار بتاعت المياه والمضخات وكذا، فالمسألة يعني مسألة إنسانية ومسألة معقدة جدا. يعني جاتنا بعض المعينات منها هي زي ما ذكرت لك أنا التقاوي اللي هي جاتنا من آلية مكتب غايساني، وحقيقة رفعت مننا يعني حكانا على وشك إننا شهر 12 يكون عندنا مجاعة في الولاية.
0: وفي ولاية شمال كردفان تعيش مدن الأبيض ومرواب والرهد بولاية شمال كردفان في ظلام تام لليوم 11 على التوالي إثر انقطاع تيار الكهربائي، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على الخدمات الأساسية لا سيما قطاعي الصحة ومياه الشرب. وقال مواطنون بمدينة مروابة لراديو دبنجا إن انقطاع الكهرباء تسبب في أزمة حادة في مياه الشرب، حيث ارتفع سعر برميل الماء إلى ما بين 15 و20 ألف جنيه. وفي مدينة الأبيض أفاد مواطنون راديو دبنجا أن سعر برميل مياه الشرب ارتفع إلى 12 ألف جنيه، بينما بلغ سعر جركانة المياه المفلترة 3000 جنيه. تصدر السودان والبحرين قائمة الدول العربية من حيث نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في 2026 وفق بيانات صندوق النقد الدولي، حيث بلغت النسبة في السودان نحو 169%. ووصف الخبير المصرفي والمالي عمر سيد أحمد هذا الرقم أن الحكومة استدانت مبالغ جديدة ضخمة خلال الحرب، وأضاف لراديو دبنجا:
4: أن الرقم 169% الرقم في حقيقته لا يعكس أي أن الحكومة استدانت مبالغ جديدة ضخمة خلال الحرب، الأصح أنه نتيجة تفاعل بين عاملين: أولاً رصيد ضخم من الديون الخارجية والتأخرات المتراكمة عبر عقود فوائد وغرامات أخير تراكمت على ديون قديمة لم تسدد وليست أموالا جديدة استخدمت في التنمية. ثانيا هو الهم رياضيا الانكماش الحاد في الناتج المحلي من اندلاع الحرب في أبريل 23، بحيث يتقلص حجم الاقتصاد بهذه السرعة ترتفع نسبة الدين إلى الناتج تلقائيا حتى لو ظل رصيد الدين الإسمي شبه ثابت، لأن المقام هو الذي انهار للبسط بالضرورة.
0: ومن جهة أخرى أعلن بنك السودان المركزي استئناف خدمات المحول القومي للدفع الإلكتروني رسميا بعد توقف دام أكثر من 3 سنوات بسبب الحرب، وأدت الحرب إلى تعطل البنية التحتية لأنظمة الدفع الإلكتروني بما في ذلك أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع وخدمات التحويلات بين المصارف والتطبيقات المصرفية. وأعلن البنك أن المرحلة الأولى لاستئناف الخدمات شهدت تنفيذ أول عملية سحب نقدي ناجحة عبر جهاز صراف آلي باستخدام المحول القومي إيزاناً ببدء التشغيل الفعلي للخدمة وتعزيز الرابط البيني بين المصارف بما يتيح تقديم خدمات مصرفية. يواجه اللاجئون السودانيين بشرق تشاد نقصا حادا في الغذاء وتدني في خدمات الصحة والتعليم في ظل استمرار الحرب في السودان وتدفق موجات جديدة من طالبي اللجوء. وقال بشير آدم أحد اللاجئين في مخيمات شرق تشاد لراديو دبنجا إن اللاجئين يواجهون صعوبات متزايدة في الحصول على المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أن نحو 10% فقط من اللاجئين يحصلون على مساعدات نقدية لا تكفي لتوفير وجبات يوم واحد. وأضاف لراديو دبنجا من شرق تشاد في هذا الخصوص:
5: صعوبات جمة بسبب نقص التمويل، إلا أن قطاع المعيشة هو مكمن المعاناة، حيث تحصل أعداد قليلة جدا من اللاجئين لا تتجاوز 20% من سكان كل مخيم على مساعدات إنسانية نقدية شهرية في المخيمات القديمة، إلا أن تلك المساعدات تشوب عدم ورودها شهريا، وكثيرا ما تتعرض للنهب في الطريق وأحيانا من داخل المخيم لمراكز التوزيع، كما أنها قليلة جدا لا تكفي لوجبات يوم في مطعم عادي، حيث يلجأ اللاجئون للعمل في فلاحة الأراضي الخاصة بالمواطنين في القرى المحيطة.
0: أكد وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد إبراهيم إن القطاع الصحي لا يزال يواجه تحديات كبيرة، أبرزها ارتفاع تكلفة الخدمات الطبية وضعف التمويل ومحدودية الدعم الخارجي، إلى جانب صعوبة الوصول الآمن إلى مناطق كردفان ودارفور في ظل استمرار الحرب. ولفت إلى أن الكوادر الطبية تواصل أداة مهامها رغم الظروف الأمنية المعقدة. وأوضح الوزير في مقابلة مع راديو دبنج أنه نحو 5600 مؤسسة صحية ترفع تقارير دورية من مختلف ولايات السودان، وأشار إلى أن معدل التشغيل الحالي يبلغ نحو 70% فيما يعمل نحو ثلثي المستشفيات الحكومية من أصل 700 مستشفى بصورة كاملة أو جزئية وفقا لظروف كل ولاية. وأضاف وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم إبراهيم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: 600 حوالي قرابة 6000 مؤسسة صحية دي بتقدم تقارير من كل ولايات السودان العاملة فيها بنقصودة بصورة دورية، سواء كان عاملة مباشرة بوزارة الصحة الولائية الوزارات الولائية أو عاملة بإشراف الوزارات الولائية وتشغيل بعض المنظمات الدولية والإقليمية أو الوطنية. معدل التشغيل حاليا حوالي 70% من المؤسسات الصحية، يعني أكثر من الثلثين في ولايات السودان المختلفة، والتقرير بيشمل كل ولايات السودان. طبعا المستشفيات بالذات حوالي 700 مستشفى في السودان حكومي، هذه المستشفيات الثلثين حاليا بيعمل بصورة كلية أو بصورة جزئية في بعض الولايات.
0: ومن جهة تانية قال وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد إبراهيم إن عدد مراكز غسيل الكلى انخفض من حوالي 110 مراكز إلى نحو 60 مركزا موزعة على ولايات السودان، لافتا إلى أن جزء كبير منها يتركز في ولايتي الخرطوم والجزيرة إضافة إلى ولايتي نهر النيل والشمالية بسبب حركة النزح. وأكد الوزير لراديو دبنجا استقرار توفير الأدوية الخاصة بمرضى الكلى، حيث يتلقى نحو 5000 مريض جلسات الغسيل على نفقة الدولة. وأضاف وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد إبراهيم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: مراكز الكلى نقصت كثير جدا من أكثر من 104 مركز، حاليا شغالات قرابة 60 مركز موزع في ولايات السودان المختلفة. هذه المراكز جزء كبير جدا منها في ولاية الخرطوم، والولايات كذلك الولايات الثانية ولاية الجزيرة، ولكن كذلك عدد زايد في ولاية نهر النيل والولاية الشمالية للظروف تحت النزوح الكبيرة بتاعت الناس في الفترة الأخيرة، لكن العلاج والأدوية مستقرة يغسل في هذه المراكز حوالي 5000 مريض حاليا.
0: من جانب آخر، أقر وزير الصحة الاتحادي أن مصانع الأدوية في الخرطوم تأثرت بالحرب، ما دفع الوزارة إلى الاعتماد على الاستيراد وتفعيل نظام التصنيع التشاركي، حيث يعمل 18 مصنعا عبر التعاقد الخارجي لإنتاج الأدوية. وأضاف لراديو دبنج أن نسبة وفرة الأدوية الأساسية بلغت 70% خلال العام الماضي، بينما تجاوزت قيمة واردات الأدوية 400 مليون دولار مع توقعات بارتفاعها خلال العام الجاري، وهو ما يعكس استقرار نسبيا في الإمداد الدوائي. الخبر الأخير في النشرة، قال رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس أنه استرداد دارفور من قوات الدعم السري بات قريبا، ودا خلال افتتاحه مهرجان السلم المجتمعي أهل السودان بما فيهم الطرق الصوفية والإدارات الأهلية للعمل على الاستشفاء الوطني الشامل في البلاد والعمل على رتق النسيج الاجتماعي. وكان رئيس الوزراء أصدر يوم الخميس قرارا بإعفاء وزير الشؤون الدينية والأوقاف بشير هارون عبد الكريم من منصبه وإنهاء تكليف الأمين العام للمجلس الأعلى للحج والعمرة عمر مصطفى علي من مهامه. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بيتواصل، فابقوا معنا.
7: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 7 أغسطس شهر 8 2026. في الجولة دي أعددنا لكم المواد التالية: مجموعات نسوية تدعو لتوسيع المشاورات وضمان مشاركة النساء في العملية السياسية،
1: لأنه الفترة السابقة صاحب استمرار مستمر على إشراك واجهات المؤتمر الوطني، ونحن بنرى أنه يتم استبعاد كامل للمؤتمر الوطني وواجهاته.
7: الشرطة تواصل حصر المفقودين منذ بداية الحرب.
8: لدى الشرطة وزارة الداخلية مجلس معني بحقوق الإنسان، أهم هذه الحقوق حق الإنسان في الحياة الكريمة.
7: زيادة أسعار الدولار الجمركي وتأثيراتها المتوقعة على الاقتصاد.
9: كل ما اتسعت الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي دائما بيكون هنالك حافز للتلاعب.
7: مواطنو محليتي الجوز وهبيلة يعانون من أوضاع إنسانية صعبة.
10: الناس يعني تحت الأمطار يعني يلتحفون السماء ويفترشون الأرض، وأسر وأطفال وعجزة.
7: ومبادرة لدعم ذوي الإعاقة في معسكرات يواندا.
11: في خلل أو عجز كبير في الوصول للأجهزة التعويضية الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، سواء كان الكراسي أو العصايات أو السماعات.
7: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
12: دبنجا، أخبار لكل السودان.
7: أهلا بكم مرة أخرى. ربطت قيادات في مجموعات نسوية ومدنية سودانية نجاح الاجتماعات التي تقودها الآلية الخماسية بشأن العملية السياسية بضرورة مراجعة الطريقة التي أدير بها المسار في أعقاب مقاطعة قوى مدنية لاجتماعات أديس أبابا في أواخر يوليو الماضي، وطالبنا بمعالجة أسباب المقاطعة وتوسيع المشاورات وضمان مشاركة النساء بصورة فاعلة في مختلف مراحل العملية. على هذه الخلفية تحدثت لي دبنجا الناشطة هيام البشرى.
1: فيما يتعلق بدعوة الآلية الخماسية للاجتماعات التشاورية التحضيرية للعملية السياسية، رأيي في هذه الاجتماعات هو من رأي القوى المدنية التي قاطعت هذه الاجتماعات والمن ضمنها تحالف صمود. وفي الموقف ده بنعتقد إنه في عدة أسباب دعت لذلك، وعلى رأسها الإجراءات التي صاحب التصميم العملية السياسية في الاجتماعات السابقة لتجاوزها في الاجتماعات القادمة. وفي ده طلبنا عقد اجتماعات، ولكن لم تتم التلبية، بل جددت الخماسية الدعوة للاجتماعات الجديدة قبل معالجة الاختلالات السابقة، وحتى الدعوات الجديدة لم تكن بالطرق يعني المطلوبة اللي بتؤدي إلى تلبية حضور الاجتماعات. ولذلك رأينا في هذا الأمر أنه لا جديد. وفي جانب آخر متعلق برضو باللجنة التحضيرية، نحن بنفتكر أنه اللجنة التحضيرية لابد أن تقوم عبر تشاور واسع من السودانيين والسودانيات، ودبخ اللي يكون في تحديد واضح للأطراف والأجندة وتحديد مكان وزمان انعقاد الاجتماعات، وكذلك توضيح دور المجتمع الإقليمي والدولي. وده مهم لأنه الفترة السابقة صاحب استمرار مستمر على إشراك واجهات المؤتمر الوطني، ونحن بنرى أنه يتم استبعاد كامل للمؤتمر الوطني وواجهاته الإسلامية. وفي جانب آخر برضو متعلق بمشاركة القوى السياسية السودانية والمدنية وأصحاب وصاحبات المصلحة، نحن بنرى بالضرورة يكون في إشراك لجميع هذه القوى لا سيما النساء. وهنا أنا كواحدة من النساء الفاعلات في ملف السلام، في قصور واضح في تمثيل ومشاركة النساء في الاجتماعات السابقة، وتطوعي بقولنا لأنه لابد أن يكون هناك تمثيل ومشاركة حقيقية للنساء، ما يعزز وصول صوتنا وإدماج قضايانا على كافة مستويات العملية السياسية. وخلينا نقر بالقرار 1325 الخاص بمشاركة النساء وتمثيلهم في كافة المستويات أثناء النزاع وبعد النزاع وفي كافة مواقع صنع القرار. وبكده أكيد بقودنا للمساهمة في صنع واستدامة السلام، وده بخلينا نجدد مطالبنا وبننادي بها على إنها حق ويجب الالتزام به في الفترات القادمة لهذه العملية. وكل هذه الخطوات والملاحظات المتعلقة باللجنة التحضيرية بالتأكيد بيضغطنا إلى أن يكون في قيادة وملكية للعملية السياسية من قبل السودانيين والسودانيات، ما يقودنا إلى تحقيق السلام الشامل وإقامة نظام ديمقراطي. أما الجانب المتعلق بهل ما تزال هذه العملية قادرة على الإسهام في إنهاء الحرب وبناء مسار سياسي جامع، أنا رأيي عملية سياسية شاملة تستند إلى مبادئ الشمول الشفافية، وأن تكون بقيادة وإرادة وطنية، وتضمن المشاركة العادلة لجميع الأطراف كما ذكرت برضو، لا سيما الشباب والشابات، لجان المقاومة، النساء من ذوات الإعاقة، اللاجئين واللاجئات، نازحين والنازحات، وإلى آخره من أصحاب وصاحبات المصلحة، اللي بيخلينا نحقق معالجة لكافة أسباب الصراع الجذرية لهذه الحرب والحروب الظلت مستمرة في الدولة السودانية، ووقفها وإنهائها بصورة دائمة، ويحصل تحقيق للعدالة وبناء دولة المواطنة. وده كله بيتطلب إرادة وطنية قوية من السودانيين والسودانيات أنفسهم قبل كل شيء. وقتها بنقدر نقول إنه هذه العملية هي قادرة على أن تبني مسار سياسي جامع. أما ما يخص الجانب الأخير المتعلق بسؤال ما هي من وجهة نظركم الخطوات اللازمة لإصلاح هذا المسار، طيب في الجانب ده بالنسبة لي من أولى الخطوات أن تستمر القوة المدنية السودانية في التنسيق بالطرق المختلفة اللي بتقدر تحقق لنا نوع من الوحدة في أكبر جبهة مدنية، لأنه ده بيحقق لنا فرصة أكبر في أن نجعل هذه المبادرات تنصاع لرغبتنا في إدارة هذه العملية، وأن نكون المالكين لها لتحقيق السلام بعيون السودانيين والسودانيات كافة. وأيضا واحدة من الإصلاحات الهامة هي هناك ضرورة لمواصلة وعقد اجتماعات مباشرة مع الآلية الخماسية لمراجعة منهج إدارة العملية السياسية بكافة الملاحظات أنا ذكرتها خلال الفقرات السابقة، وده لمعالجة أوجه القصور والشروع في ترتيبات أو دعوات جديدة. ونقطة أخيرة أرى أنه برضو من الضرورة وهي التأكيد على مشاركة النساء في كافة خطوات والمراحل التحضيرية والمستقبلية للعملية السياسية. وفي الختام، أي جهود دبلوماسية جادة بتلتزم بكافة المبادئ اللي أنا ذكرتها أكيد نحن بنرحب بها من أجل وقف نزيف الدم السوداني.
7: قال المتحدث الرسمي باسم الشرطة العميد فتح الرحمن التوم إن منصة البلاغ الإلكتروني التابعة للشرطة استقبلت عدد 550 بلاغ لأشخاص مفقودين في الفترة من 15 أبريل بداية الحرب، مؤكدا أن هذا العدد ليس هو كل المفقودين. المزيد في حديثه لراديو دبنجا بهذا الخصوص.
8: عمليات التفتيش والإشراف على الحراسات عمليات مستمرة تقوم بها النيابة، كما أن الشرطة تراعي حقوق المحبوسين والمنتظرين، ويظهر ذلك في اهتمامها ببيئة هذه الحراسات. وهنالك قاعدة قانونية أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته دون شك معقول. لدى الشرطة وزارة الداخلية مجلس معني بحقوق الإنسان، أهم هذه الحقوق حق الإنسان في الحياة الكريمة، ويتوفر كل حراسات الشرطة في كل المرافق هذه الحقوق. التفتيش مستمر من كل قادة الشرطة للمحتجزين بهذه الحراسات. استقبلت منصة البلاغ الإلكتروني في الفترة من 15 أبريل حتى الآن 550 بلاغ لأشخاص مفقودين. بالتأكيد هذا العدد ليس هو كل المفقودين في حرب الكرامة، هنالك عدد آخر من الأسرى والمحتجزين في صفوف ميليشيا الدعم السريع المتمردة لم تصل حتى الآن بلاغات عن أسرهم. بلغت السيارات التي تم تجميعها من شوارع ولاية الخرطوم ومن الميادين العامة ومن المرافق الحكومية عدد 16823 سيارة حتى تاريخ اليوم. هنالك لجنة معنية بمتابعة تحديد هوية مالكي هذه السيارات، لأن هذه السيارات تعرضت للنهب والسرقة في أطرافها وأجزائها وأصبحت غير معلومة. أدلة جنائية والمرور تحدد هوية ملاك هذه السيارات. تسليم هذه السيارات يتم عبر النيابة مجانا، لا يوجد أي تحصيل رسوم على تسليم هذه المركبات وهذه السيارات. عملية التسليم عملية مستمرة عبر النيابة وعبر أقسام الشرطة الجنائية. آلاف السيارات تم تسليمها لأصحابها حتى الآن كما ذكرت، والعدد متغير ويتغير كل ساعة يحصل تسليم جديد لهذه المركبات.
7: أثار قرار الحكومة بزيادة سعر الدولار الجمركي العديد من ردود الفعل وتساؤلات حول جدوى القرار وحول تحفيز الصناعات الوطنية والمؤسسات الإنتاجية من أجل المنافسة. بهذا الخصوص تحدث لراديو دبنجا الخبير الاقتصادي هيثم محمد فتحي.
9: طبقت السلطات الجمارك زيادة جديدة للمرة الثالثة خلال 60 يوم، يعني في 60 يوم تم رفع الدولار الجمركي بمقدار 565 جنيه بنسبة تقارب 16.6% خلال شهرين فقط، ومعدل طبعا لا يقارن بمعدلات التضخم السنوية الموجودة واللي بيشهدها الاقتصاد السوداني. هذا الإيقاع المتسارع بيكشف أن هنالك أزمة أعمق من أنه يكون هو مجرد رقم بيتغير على جدول التعرفة الجمركية. لكن لابد أن يكون هنالك يعني سياسة متفق عليها لتقييم الواردات عند احتساب رسوم الجمركية. فده يعني الآن السودان خارج من حرب وخرج جزء كبير جدا من الطاقة الإنتاجية من الاقتصاد السوداني. تضرت البنية التحتية للنقل والطاقة في كمية بتاعة مواطنين نزحوا ولجأوا، ودي كلها يعني مفروض أن يكون هنالك يعني نظرة للاستيراد، يعني يكون هنالك نظرة للاستيراد حتى الدولار الجمركي يحقق الغاية المرجوة منه في أنه يعمل على حماية الصناعة المحلية، لأن الصناعة المصانع القائمة الآن هي أصلا بتعاني من مشاكل عديدة، من ضمنها انقطاع الكهرباء، شح التمويل، ندرة النقد الأجنبي، اعتمادها على المدخلات الإنتاج المستوردة التي لا بديل لها محليا. هذه كلها مشاكل لابد أن ينظر إليها بعين الاعتبار. زيادة الدولار الجمركي حيعمل على زيادة الكلفة والتكاليف للمدخلات الصناعية بذات النسبة، حترتفع برضو السلع، أسعار السلع الاستهلاكية دون أن يكون هنالك أي تحسن في القدرة التنافسية لهذه السلع. ارتفاع الدولار الجمركي برضو حيعمل على اتساع الفجوة بين التكلفة الرسمية المفروضة على الاستيراد والتكلفة الفعلية في السوق، فده كله يعني بيخلق حافز اقتصادي للتهرب الجمركي واللعب في الفواتير الجمركية والتحايل في المنافذ الرسمية. فدي كل ما اتسعت الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي دائما بيكون هنالك حافز للتلاعب في القيم السعرية للمنتجات اللي بتجي من برا. دي كلها كلما ارتفع الدولار الجمركي دون إصلاح في منظومة الإيرادات والرقابة بيكون في إزدادة مسارات الغير الرسمية والإجراءات غير الرسمية، ده بيؤدي إلى تآكل الإيرادات الحكومية، والخزينة العامة للدولة برضو بيكون عندها مشاكل في إنه يكون الإيرادات حقتها فيها نقصان كثير جدا. أنا في تقديري المشكلة ليس في رفع الدولار الجمركي ولا رقم الدولار الجمركي، إنما المشكلة في أنه ليس هناك رؤية اقتصادية شاملة توحد سعر الصرف، ودائما يكون يعني سعر الصرف الرسمي يساوي الموازي، وأن يكون في قاعدة ضريبية، مظلة ضريبية متوسعة تعمل على توسيع القاعدة الضريبية بدل من يكون هنالك إثقال على كاهل المواطن الذي يدفع الضرائب، ويكون هنالك سياسات تدعم الإنتاج الزراعي والصناعي المحلي بما يقلل الاعتماد على الاستيراد، لأنه الآن الاقتصاد السوداني بحاجة إلى استعادة الثقة في الجنيه السوداني، وهذه الثقة لا تأتي إلا أن يكون هنالك استقرار في السياسات النقدية والمالية، ويكون في ضبط في الإنفاق العام، تحفيز الصادرات السودانية القادرة، الصادرات السودانية القادرة على إنها تستجلب نقد أجنبي مستدام. ولابد أن يكون هنالك خطة أو رؤية، لأن النجاح الحقيقي لأي سياسة مالية أو نقدية لا يقاس بحجم ما تم جمعه، لكن بقدر ما عملت على إعادة الثقة في العملة الوطنية وتحويل الجمارك من أداة إيرادية إلى رافعة حقيقية تسهم في الإنتاج والتنمية وتوطين الصناعات السودانية وتقليل الواردات.
7: قال الأستاذ فتحي هاشم ضيف الله حاكم جنوب كردفان بالإنابة بأن المواطنين في محليتي الجوز وهبيلة يعانون من انعدام المأوى مع دخول فصل الخريف وكذلك انتشار الأمراض والحساسيات التي لا يعرف مصدرها. ورجح في حديثه لدبنجا أن يكون للأمر علاقة باستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل الجيش. التفاصيل في هذا الحديث الذي أدلى به لراديو دبنجا.
10: المواطن محتاج حقيقة يعني لتفاصيل كثيرة جدا. أولا يعني المسألة بتاعت الإيواء والمنطقة الآن عندنا في ولاية جنوب كردفان محلية الجوز ومحلية هبيلة حقيقة يعني أصبحت زي ما قلت لك مركز للإيواء، عبارة عن مركز إيواء، يعني كمية كبيرة من النازحين في موجات سابقة كانت من الولاية ذات نفسها، يعني من منطقة كادوغلي ومن مدينة كادوغلي ومن مدينة الدلنج ومناطق أخرى، يعني عندك في شمال كردفان اللي هي الرهد وأمروابة والمناطق دي وأطراف يعني القرى حول الأبيض كلها نزحت الآن موجودة عندنا في محلية الجوز. والآن نحن في حوجة كبيرة جدا للإيواء وللغذاء وللدواء حقيقة، حتى عندنا عطل يعني في الآبار بتاعت المياه والمضخات وكذا، فالمسألة يعني مسألة إنسانية ومسألة معقدة جدا. يعني الإنسان في هذه الولاية حقيقة بعيد من الإعلام، ودي مسألة صعبة شديد، وأنا أتمنى أن الإعلاميين يوصلوا الرسالة دي لمنظمات المجتمع المدني ولأخواننا في العمل الإنساني. الآن إنسان جنوب كردفان حقيقة يعني يحتاج لوقفة حقيقية في المسائل الأساسية والضرورية للحياة من ماء وغذاء وإيواء. حقيقة الناس يعني تحت الأمطار يعني يلتحفون السماء ويفترشون الأرض، وأسر وأطفال وعجزة، وبنعاني برضو من المسألة بتاعت آثار الحرب وفي بعض الأمراض اللي هي ظهرت لنا زي الأمراض الحساسيات، يتهم أو يقال إنه دي مسألة بتاعت غازات يعني سامة وكده استعملتها القوات بتاعت الجيش السوداني ضد المواطنين في بعض المناطق. يعني الآن أنا عندي مواطنين حقيقة تتقطع يعني أجسادهم حقيقة بالحساسية، وحساسية ما في لا علاج، ما عندنا مراكز، ما عارفين ذاته أسبابه شنو. فأنا أفتكر يعني المسألة بتاعت الأمراض دي يعني برضو

0: اللي هو في المزال بتاعت الأسلحة المحرمة دي يعني. ففي أمراض ظهرت كثيرة، في حالات بتاعت إجهاضات كبيرة جدا، في تشوه للأجنة برضو اللي هم يعني حديثي الولادة، في برضو يعني مزال حقيقة يعني مزال صعب جدا. وممكن يعني الحاجة دي أنا أرسل لك بعض الصور والمقاطع وكده، مآسي حقيقية، مآسي حقيقية، وعبرك وعبر إذاعة دبنجا، ونناشد منظمات كل منظمات الأمم المتحدة، بنناشد أصحاب القلوب الرئيفة على أساس أنه تغيث هذا المواطن. ويعني الآن نحن الحمد لله رب العالمين، نشكر الله عز وجل في ولاية جنوب كردفان جاتنا بعض المعينات، منها هي زي ما ذكرت لك أنا التقاوي اللي هي جاتنا من آلية مكتب غيثاني، وحقيقة رفعت مننا يعني حكينا على وشك إننا شهر 12 يكون عندنا مجاعة في الولاية حقيقة، لكن بحمد الله بحمد الله التقاوي ممكن رفعت لنا شوية، والآن موعودين بعمل إنساني، لكن برضو بنناشد عبرك كل منظمات المجتمع المدني وكل العمل الإنساني إنه يقيسونا ويلحقونا. وأنا بسمح لك يعني إنه التسجيل أو صوتي ده يمشي إذاعة دبنجة يعني.
1: أظهرت إحصائية للمبادرة السودانية لدعم ومناصرة الأشخاص ذوي الإعاقة وجود نحو 500 شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل معسكر كرياندنغو للاجئين في أوغندا، يعانون من نقص الخدمات الأساسية وصعوبة الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم والأجهزة المساعدة. المزيد من التفاصيل في حديث محمد المؤيد المبارك مؤسس المبادرة حول إنجازات المبادرة وحول المبادرة نفسها.
2: هي مبادرة معنية بالأشخاص ذوي الإعاقة في عدة نواحي، من ضمنها التشبيك مع المنظمات أو الفاعلين المهتمين بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، أيضا مناصرة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ولا سيما اللاجئين الموجودين داخل المعسكر. فيما يخص التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المعسكر، في صعوبات حقيقية بتواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول للخدمات الصحية بشكل مباشر، في اكتظاظ كبير داخل المؤسسات الصحية داخل المعسكر، أيضا في خلل أو عجز كبير في الوصول للأجهزة التعويضية الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، سواء كان الكراسي أو العصايات أو السماعات أو الأدوية. أيضا يعاني الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول للخدمات التعليمية، نسبة لعدم وجود مؤسسات تعليمية دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة داخل المعسكر، تراعي خصوصية الإعاقة ودرجتها. برضو في مشكلة حقيقية في البيئة داخل المعسكر، في نسبة كبيرة من الأشخاص ذوي الإعاقة موجودين في خيم لا توفر أدنى درجات الحماية على المستوى الصحي أو حتى على المستوى الأمني. في عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة تعرضوا للسرقات، لسرقة الممتلكات أو حتى التهديد المباشر. أيضا في ضعف واضح في التأهيل النفسي، ولا سيما للإعاقات الحديثة الناتجة من الحرب. يعيش عدد كبير من الإعاقات الحديثة في أوضاع نفسية غير جيدة، يعانون من عزلة، عدم تقبل للإعاقة بشكل كبير. برضو في خلل في المسألة المتعلقة بالإحاشة أو الغذاء، في إشكال واضح في كمية الغذاء وجودته. عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة بيعاني من سواء التغذية والوصول للغذاء الجيد أو المناسب بشكل مستمر. أيضا أحصت المبادرة حتى مايو من العام الماضي أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المعسكر يتراوح العدد ما بين 480 ل 500 فرد من ذوي الإعاقة. تتركز الإعاقات بشكل كبير في الإعاقة الحركية، ثم تليها الإعاقات المركبة، وأيضا هناك عدد مقدر من الإعاقة السمعية.

0: البصرية. تحركت المبادرة في عدد من الأنشطة المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة. تم إقامة احتفال باليوم العالمي في العام الماضي للأشخاص ذوي الإعاقة بالشراكة مع عدد من المنظمات السودانية الموجودة داخل يوغندا. أيضا هنالك نشاط للمبادرة على مستوى الأفراد داخل المعسكر في إطار التوعية القانونية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. أيضا ساهمت المبادرة في التشبيك مع عدد من المنظمات السودانية أو المبادرات الموجودة في كمبالا في توفير نسبة مقدرة من الأجهزة التعويضية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، أيضا في توفير بعض الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية الخاصة بالأطفال ذوي الإعاقة. أيضا أقامت المبادرة عدد من الورش للمنظمات أو المبادرات السودانية الموجودة داخل المعسكر تتعلق بضرورة تضمين برامج تستوعب قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار بناء قدرات المؤسسات الناشئة والمبتدئة.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
2: راديو دبنجا، راديو
3: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في لقاء خاص حول الموسم الزراعي في محلية المجلد بولاية غربي كردفان. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 من مدينة المجلد محمد إبراهيم كجام، يحدثنا حول الموسم الزراعي في المحلية. أهلا ومرحبا بك كجام في راديو دبنجا.
5: والله يعني الموسم كان شوية المطر، كان يعني هو بدر، لكن زي في صدمة، لكن الناس زرعت السنة دي كل المدن طلعت لنا برة في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول والمريخ والدخن ذاته صرحوه صرد كل الحصاد بتاعت القرش انزرع، والآن المطر استعدل، يعني سالينا مطرتين ثلاثة مطر طقان، والناس يعني بدت أنه انتهت من المرة وبدت تجنكب هسا الآن، والحمد لله المطر هسي مبشر، يعني هسا نحن في قيمة شديدة في المجلد.
4: يعني الناس قدروا زرعوا مساحات أكبر مقارنة بالسنة الفاتت؟
5: لا لا أنا ما بدون في المدينة ده تقعد، لأن نحن زي الشغلة بتاعت المعايش بالذات يعني فقدت الناس، والناس كلها طلعت للسواق الأصلية وزراعة، يعني ما في طريقة خالص.
4: نعم
5: المجلد أكبر كمية الناس زرعت، يعني من هنا المجلد لحد الدبب، من المجلد هنا لحد الدبب ما بتلقى فجوة بدون زرع.
4: نعم طيب الجهات المسؤولة أو يعني وزارة الزراعة قدرت وفرت لكم تقاوي جيدة أو يعني الاحتياجات بتاعتكم؟
5: أبدا أستاذ، لأن الناس ديل قايدين كل القيم أن الشغلة دي، لأن ما في أي تقاوي، وإحنا كانت معنا منظمة بتاعت كونسير فما جابت لنا تقاوي، لكن جابت لنا مبلغ من القروش، يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التقاوي من السوق وبيستهلك في زرعه، يعني برضو ساعدت كثير، ساعدت كثير، لكن أما بالنسبة للزراعة ما عندها أي تداخل مع برا، ما جابوا لنا أي حد.
4: نعم التقاوي اللي جيتوا في السوق بأسعار كويسة ولا كانت غالية شوية؟
5: والله غالي، لأنه هو عندك الفول لأنه حصل 10,000، الفول الأحمر البقور عليه المقول عليه مثلا أنه تماليس عمل 10,000 وهسي عمل 12,000 هسي كلامه كلامك ده في السوق. وفي والدحمد ب 13,000 الملوخ. عندك الدخن طبعا برضه ب 13,000 كان قبل الحسي القناة الحسي حاليا يعني. والفول لا الملوخ ملوخ الفول مكشور ما مكشور غير مكشور بحاجة بتاعت 5,000.
6: نعم
5: فده شغل الحسي ماشي لكن الناس زرعت والله بفضل الله الناس زرعت.
6: وطيب
5: دارين المزيد المزيد لو في اي منط حاجة بتناشو يكون في مناسجة عشان الناس تزرع ويكون مثلا انه الناس ما تتعب شديد.
6: طيب اعتمدتوا على الطريقة التقليدية انه ناس يعني مثلا تنظف او الاستعدادات للزراعة مثلا الحراثة بالبوابير ولا اللي هو الحاجات المحلية؟
5: والله يا أستاذ عندنا المحاريث وعندنا محاريث بالخيل ومحاريث يعني بالحمير وعندنا بابورات يعني أي زول بستطيع لكن المفراد غالي حق العمار وبتاعة البابور ذاته بمية المخمص بمية وعشرين ألف المخمص حارتونك بمية وعشرين ألف سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بجروا لك بمية وعشرين
6: وغالي بالنسبة للناس العاديين يعني أغلب الناس يعني ما بيقدر يستطيع يوفروا البوابير دي.
5: نعم جراري بتاع جدودنا القديمة دي جراري والمغمض شقيق ومقاتلة.
6: أوكي. نعم
5: لكن يعني ما بسيط من مخمسين أو مخمسين ونص ما بتنطع لأن الطاقة ذاته الجراري صعبة شوية.
6: نعم طيب الحماية كيف نحن عارفين أنه مثلا في المناطق الزراعية دي في تحديات اللي هو بتواجه المزارعين اللي هو معناس الماشية والبقر بيجاي بيخشوا الزراعات والتفاصيل دي الإدارات الأهلية قاعدة تنسقت للحاجة دي زي ما بيعملوا كل سنة عشان ما يكون في تداخل بين المزارعين والرعاة ويكون في تلف.
5: والله يا أخي نحن الإدارة الأهلية دي نحن أصلا منذ الفترة الفاتت ولا مثلا منذ نحن في المجلتنا عندنا تقاليد بالنسبة للبقر والزراعة دي طبعا هي حاجة متواصلة بعض لكن عندنا لجان بتحزم الموقف ده بدون مشاكل وبدون أي حاجة يعني بيجي بقوم الزرع وبعد ذاك سيدة بكون مرتضي والبتاعة البقر برضو بكون مرتضي والعمل ماشي يعني ما فيها مشكلة أصلا.
6: طيب يعني التوقعات شنو مثلا للموسم ده نتوقع فيه إنتاجية كويسة؟
5: نعم حتتوقع إنتاجية 100% يعني مش 200% ولا تأكيدة 100% لأن الناس كلها حركت وما خلت شيء في الأرض والنبات ذاته قام يعني نحن توقع مننا في الدرك موضوعنا حيكون سمع موسمنا حيكون سرع والمطر تم.
6: نعم وفي احتياجات مثلا أنتوا دايرينها في السوق تتوفر يكون في يعني التسويق للمحاصيل ولا الحرب والمشاكل الأمنية دي أحياناً بتشكل تهديد للتسويق بالنسبة للمحاصيل بتاعتكم؟
5: والله بالنسبة للموضوع ده أستاذ أنه التسويق ما موجود وبعد داخل الناس ما في ضبط بالنسبة للتجار أو للناس المشترين ما في ضبط يعني أول حاجة أي دول يعني أنت بتسجيب برمو حقك ده تحت وبعد ذلك ثاني هم بيجوا يعني كان الدور الفات الملوى كانت ب4,000 و3,000 و2,500 في مناطق الآن الملوى يجد ب15,000 15,000 الآن أنا كلامي معقدة 15,000 فما في مراقبة ما في ويعني الإدارات المحلية ذاتها نحن ما بنقول حاجة لكن هم ما شايفين شغل بالنسبة للمواطن ده خالص المواطن ده عايش على بركة الله.
6: نعم اللي هو تحديد الأسعار وحماية المزارع ذاته لحاجاته مثلا هو لأنه بيتعب السنة كله وأنا ما نيجي يلقى السماثرة في السوق يوقع له السعر بتاعة المحاصيل هو ما بيستفيد بكون خريفه ده كله راح ساكت.
5: نعم هو ده الحاصل الآن في البلد دي بالذات يعني المجلب.
6: وطيب
5: الغابة ما في الغابة السوق ما في الناس ما مر عليه أنه التجار يعني الليلة ده من 4 من الشوال مثلا ل70,000 بقي ل360-370 يعني ماشي ساكت والناس بس بيأكلوا يا رب العالمين هو اللي بيأكلوا يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شوية تعبان والله ده كلام انا بقوله باسم رب العالمين.
6: نعم. وبالنسبه للمزارعين يعني لو في رساله انك دار توصله للمزارعين او سواء كان للجهات الحكوميه ناس وزاره الزراعه بالاحتياجات بتاعتكم كلامك ليهم شنو؟
5: كلامي بالنسبه لوزاره الزراعه هي مفروض هي يعني ترعى الزمن المناسب هي عملوها وزاره الزراعه عشان ترعى الناس. ولا حد الان نحن في المجلس ما عندنا اي رعاية من وزاره الزراعه بالذات. نحن نتمنى من الله أن وزارة الزراعة ترجع لصوابها تجيب للناس التقاوي وتجيب للتراغب يعني تراغب الزراعة ذاتها يجيب الناس مناديب لأن في طير بيجي في الدرد تهسي بعد الأرضي طير في بلد بيكون فيها طير بأكل العيش الضخم ومفروض أنهم يعني يبادروا لأن الرغم من إحنا في مشاكل وكذا هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا يشوفوا المزارع ده لأن المزارع ده بلاه ما في طريقة ما في نجاح بلا المزارع. ما قاعدين هسه نحن تقريبا لنا كم 3-4 سنة ما في زول جانا ما في زول قال لنا يا اخوان انتوا دارين شنو ولا في اجتماع بالنسبه للزراعه ولا كده ما في لكن الناس زارع الحمد لله زارع.
4: مستمعينا الاعزاء ده كان محمد ابراهيم كجام رئيس اللجنه الزراعيه بمنطقه الكيلو 13 بمدينه المجلد بولايه غرب كردفان حول الموسم الزراعي الحالي في المحليه. وشكرا لكم على حسن المتابعة.
2: راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
4: عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الجمعة 7 أغسطس 2026. اشتباكات الدعم السريع والمشتركة بغرب دارفور تجبر آلاف المدنيين على الفرار من 11 قرية بمحلية سربا. وفاة امرأتان وإصابة 5 آخرين وانهيار عشرات المنازل في أمطار غزيرة ضربت منطقة الغبشة بولاية شمال كردفان. الخماسية الدولية تؤكد التزامها بالانخراط مع جميع الأطراف السودانية في حوار مستمر وترفض هياكل الحكم الموازية وتدعو لخفض التصعيد. الانقسام حول مشاورات أديس أبابا يثير المخاوف بشأن فرص تحقيق السلام ووقف الحرب في السودان. حكومة تأسيس تتجه لإنشاء بورصة متخصصة لشراء وتصدير المحاصيل والمواشي والذهب وتفعيل وتوقيع اتفاقيات تجارية مع دول الجوار. رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس يقول تحرير دارفور بات قريبا جدا ويدعو السودانيين إلى الاستشفاء الوطني الشامل. بنك السودان يعيد تشغيل المحول القومي للدفع الإلكتروني والدولار يواصل الارتفاع أمام الجنيه السوداني. الخرطوم تستأنف خدمات الصراف الآلي والسحب الإلكتروني ونقاط البيع بعد أكثر من 3 سنوات من التوقف. في ظل استمرار الحرب وتوقف أعمال الصيانة خبراء يحذرون من انهيارات محتملة لإهرامات مروي المدرجة على قائمة التراث العالمي. 71.9% نسبة النجاح في امتحانات الشهادة الابتدائية بنهر النيل و18 تلميذا وتلميذة يحرزون الدرجة الكاملة. منسقة منظمات الأمم المتحدة في السودان ترتيبات لعقد مؤتمر للحوار حول تعافي القطاع الخاص في سبتمبر المقبل. جرعات أبطال إفريقيا تضع الهلال في مواجهة مع إيغل نوار البوروندي والمريخ مع باور ديناموس الزامبي. الهلال المدني والهلال الساحل إلى الدور التمهيدي الأول من بطولة كأس الاتحاد الأفريقي الكونفدرالية. الفاشر الإلكترونية تلتقي القيادة في النيل الأزرق في المبادرة الافتتاحية لمناقشة البطولة المدرسية الأفريقية الرابعة لكرة القدم بالخرطوم الأحد.

0: راديو دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
2: أهلا ومرحبا بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. الحلقة دي بنسلط فيها الضوء حول إصدار وكيل النيابة الأعلى بولاية البحر الأحمر أوامر بالقبض على 47 صحفي وصحفية واعتبارهم متهمين هاربين، وعلى خلفية بلاغات تتعلق بالنشر بموجب قانون جرائم المعلوماتية. وما زالت يعني القضية دي تداعياتها مستمرة منذ حوالي أسبوعين، وشغلت الرأي العام وأثارت غضب المجتمع الصحفي والحقوقي لكونها شكلت سابقة خطيرة وإنها لم تحدث في تاريخ الصحافة السودانية ومسيرتها الطويلة. المثير في الأمر إنه هؤلاء الصحفيين اللي تم إصدار أوامر من وكيل النيابة الأعلى بأنهم متهمين هاربين هم لم يتم اختيارهم مسبقا أصلا من الأساس، بالإضافة لأنه غالبيتهم متواجدين معه في نفس العاصمة الإدارية في بورسودان. بالإضافة لكذا يعني كثير من الصحفيين بيمثلوا أمام النيابة بمجرد اتصال هاتفي، ومعروف عناوينهم ومعروف أماكن تواجدهم. نرجع لأساس القصة وتفاصيلها، هي تتعلق بنشر موقع سودان تريبيون الإخباري تحقيق عن قضايا فساد داخل معتمدية اللاجئين، وتم توقيف المتهم أو المدير وإحالته للتحقيق. وغابت بقية المواقع الصحفية بنقل الخبر عن صحيفة وموقع سودان تريبيون لما قام المدير المقال برفع دعوة في سودان تريبيون. ما اكتفى بذلك بل حرك إجراءات قانونية في حق كل موقع نقل الخبر عن سودان تريبيون، واللي حصيلتها وصلت 47 موقع إلكتروني. السؤال كيف يعني تصرف وكيل النيابة الأعلى يعني بهذه الطريقة غير القانونية؟ حقيقة في تعليق من أحد الخبراء القانونيين يعني قال اكتفى بأنه يعني القضية دي يجب على وكيل النيابة الاستقالة أو على النائب العام إقالته، لأنه دي فضيحة في حق النيابة العامة. يعني تظهر لشخص تقول انه متهم هارب وهو لم يتم اختاره مسبقا اصلا ولم يتم اعلانه. يعني دعونا في هذه المساحة نستمع لرأي بعض الزملاء الصحفيين صدرت بحقهم اوامر قبض، ومن ثم لدينا تعليق من خبير قانوني هو عضو بالهيئة القومية للدفاع عن الحقوق والحريات. بداية أهلا ومرحب بالزميلة الصحفية من موقع سودان تريبيون الأستاذة مزدلفة محمد عثمان، اللي هي واحدة من الناس اللي صدر بحقها أمر قبض وإعلان بأنها متهمة هاربة. تفضلي بالإدلاء بحديثك أو تعليقي على هذه الخطوة.
3: شكرا جزيلا. الحقيقة فوجئت وعشرات الزملاء بسمور من إعلان النيابة وصفنا متهمين هاربين على منصات وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء بموجب النص المنشور من البلاغ. هو بلاغ مدون بموجب قانون جرائم المعلوماتية، وهو ما يوحي بأن البلاغ متعلق بقضية نشر إلكتروني. الشاهد في الأمر والمثير للاستغراب أن المتهمين من الزملاء الصحفيين وأنا منهم ولم نتلقى إعلانا مبدئيا للحضور أمام النيابة أو المحكمة، ولم نتلقى كذلك أمر حضور، ولم يتم وفقا للقانون إعلان نشر، بل تم القفز مباشرة إلى تصنيفنا كمتهمين هاربين. وهي بطبيعة الحال في كل الأحوال هي تهمة مسيئة لنا جميعا. يعني الواضح للجميع أن الشائع اعتمد على معلومات مضللة في الادعاء نفسه بتوجيه اتهامات لصحفيين ربما ليس لديهم علاقة في أي مستوى بالخبر محل البلاغ، ولا يعتبرون مسؤولين عن النشر أصلا. وهذا يجعل البلاغ كله محاط بعلامة استفهام عديدة، من بينها كيفية قبول النيابة لشخص واحد مثلا بأن يفتح بلاغ في عشرات الصحفيين دفعة واحدة من دون أن تتحقق من أبسط المعلومات المتعلقة بالمتهمين وبملابسات الدعوة نفسها.
2: نرحب أعزائي المستمعين بالأستاذة سمية سيد، رئيس تحرير صحيفة أو موقع أخبار السودان.
4: أنت عارف القصة دي؟ أنا مشيت السودان في رمضان الفات دي، وعشان تعرف البلد ذات الكوارث اللي فيها حاجز. وأنا جيت برمان بيت الوالدة رحمه ورجحت، أخذت لي بس أسبوع، ودي حاجات كان لازم أجي أعملها. وطبعا كان لسه مطار الخرطوم ما فتح، فرجعت للسودان ما لا اتصلت عايز اقابل مسؤول، لا في زول عارفني جيت ولا اي شيء. انا جيت شايله لي قافله للنازحين بتاعت ملابس، وديتها كده ورجحتها، مشيت للسودان على اساس اني بكره مسافره. يضرب لي واحد الساعه 8 بالمساء، شوف الفوضى دي، ما في زول ولا صحفيين من الزملاء ما عارف اني جيت وما عارف اني مسافره. اتصل علي انا في الفندق، قال لي سمي سيد، قلت له اي، قال لي انت مسافره بكره في طياره 12، قلت له ايوه، قال لي ما حتقدر تسافري، قلت له ليه، قال لي لانه انا حاضري، قلت له قال لي انا مين كده، ديدان ولا ديدبان ما بعرف، شغال في فوضى اللاجئين وانت في الموقع بتاعك اتهمتني بانه انا فاسد. قلت له دي ما انا، لكن المهم اتضح انه، قلت له شوف انا حاسافر بكره، بعدين انت لو حضرتني، انا قاعده في بلدي بمشي اقعد في بيت ابوي، ما عندي اشكاليه، انا ما قاعده في الشارع. طيب الحصل شنو؟ خوفت ليك الصباح طوالي، قام مشى فك الحظر وقمت سافرت. وقسما بالله يا سليمان، لانه هو لخبط بيني وبين موقع تاني، نحن اصلا الموضوع ده ما نسيناه.
2: ومعنا الأستاذ عبد البابي جبارة، رئيس تحرير موقع ترياج نيوز.
5: والله هي في الحقيقة طبعا أنا عبد البابي جبارة، رئيس تحرير موقع ترياج نيوز، ومنذ اندلاع هذه الحرب ظللنا ندعو لوقفها ونتبنى شعار لا للحرب باعتبارها حرب مدمرة وليس في مصلحة أي طرف من الأطراف، بل هو المستهدف بها الأول هو المواطن، وبالتالي كل نشاطنا الصحفي يصب في اتجاه وقف هذه الحرب، وأيضا انحيازنا التام للشرائح الضعيفة ومثل النازحين واللاجئين وكذلك الضحايا المدنيين الذين يسقطوا جراء هذه المعارك والأسلحة الفتاكة. فبالتالي لم نستغرب أي استهداف من السلطة الحاكمة وسلطة الأمر الواقع الآن. بالنسبة للبلاد ده، واحد من نفتكر من كثير من التهديدات اتصلنا، لكن لا أعلم حتى الآن القضية تحديدا التي بموجبها فتحت هذه المواد وصدر أمر القبض، لكن بمشي القضية هي القضية إنه عامة الصحفيين أصبحوا يتعرضون لتهديدات كبيرة جدا، وخاصة إنه يحاكمون بأكثر من قانون، واخترها جرائم المعلوماتية، وهو قانون فضفاض ولا يفرق بين الصحفي والناشط والمواطن العادي، وكل ما يتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي يحاكم بهذا القانون. لكن الحقيقة يجب أن تكون هنالك قوانين واضحة يتم التعامل بها مع الصحفي، هو الصحفي ليس يعني منزه من الأخطاء، ولم نقول إنه لا يعني لا تتم محاكمته إذا أخطأ، لكن هنالك قوانين ونظم متعارف عليها قوانين تتعلق بالنشر الصحفي والنشر نشر الناشطين العاديين. فلذلك نحن كنا دائما ظلنا نناهض هذا القانون وندين كله يعني تصرف يستهدف اي صحفي كان بقانون جرائم المعلوماتية، وهو قانون خطير جدا وقانون فضفاض. فبالتالي نحن الان ننتظر الآن نحن خارج السودان، وحتى المذكرة المرفوعة بتقول إنه نحن هربنا ونحن خارج السودان لنا 2.5 سنين، وهو الأمر يبدو صادر حديثا ولا ينطبق صفة الهروب علينا، لأن أصلا نحن لاجئين في دول الجوار. فبالتالي يعني ما يحمله هذا الإعلان يحمل بطلانه.
2: نرحب بالأستاذ سمان عوض الله، رئيس تحرير صحيفة أو موقع نبض الوطن.
6: طبعا عدد من المواقع الإخبارية نقلت خبر عن مصدر موثوق عن مسؤول في معتمدية اللاجئين، ونمتلك كافة المستندات التي تؤيد ما أشرنا إليه في الخبر بأن هنالك قرار فساد أو كذلك انتحال شخصية. فلذلك الخبر في اعتقادي أنه هو صحيح بما نملكه من وثائق ومستندات تؤيد ما أشرنا إليه من تصريحات أو ما أشرنا إليه في الخبر. الأمر الثاني والمهم والمقلق جدا أن النيابة أشارت إلى أن هنالك 47 صحفيا متهمين هاربين، وفي حين أن هؤلاء جميعهم وحسب اتصال بهم لم يصلهم إخطار مبدئيا بأن هنالك بلاغات مفتوحة ضدهم، وأنا شخصيا لم يصلني ما يفيد بأن هنالك بلاغ مفتوح ضدي في النيابة أو في قسم من أقسام الشرطة المختلفة، ولكن فوجئت بأن هنالك القرار أو استدعاء من النيابة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأنني متهم هارب، ووفق البلاغ 6/4/22 لسنة 25 دون أن أعرف ما هي التهمة الموجهة لي في هذا البلاغ والذي اتهمت فيه بأنني متهم هارب. وكذلك الزملاء الآخرين 47 أو 46 الزملاء الآخرين هم تفاجأوا بهذا الأمر. في اعتقادي أننا اشتركنا كلنا جميعا في نشر خبر منقول عن جهة موثوقة بأن هنالك مسؤول في معتمدية اللاجئين تم القبض عليه بتهم تتعلق بالفساد والانتحال الشخصية. نملك هذا الأمر القبض أو إرغام البلاغ نملكه تماما كمستند رسمي برقم 93. هذا البلاغ نملكه تماما في ضمن المستندات التي نملكها. فأعتقد أن البلاغات في 47 صحفيا جاءت وفق هذا البلاغ الذي فتح في أحد المسؤولين بمحتمدية اللاجئين والذي تم إحفائه لأسباب أيضا تتعلق بسوء استخدام الوظيفة باعتبار أنه هنالك اتهام له من المحتمد اللاجئين صراحة بأنه يقوم بإفشاء أسرار المحتمدية خارج النطاق العام ويقوم بتأليب الأوضاع وسط الموظفين داخل المحتمدية. هنالك أسباب كثيرة جدا ذكرها قرار الإقالة أو فصله من المحتمدية. فلذلك ما تم نشره صحيح يعني، ولكن لا أدري كيف أنه يتم إلصاق وصمة المتهمين هاربين لمجموعة من الإعلاميين هم لم يصلهم ما يفيد بأن هنالك بلاغات ضدهم. فهذا الأمر أصبح في قاية الخطورة وأمر مقلق جدا حقيقة. النيابة طلعت قرار بأننا متهمين هاربين في حين أننا ما وصلنا قرار أو ما وصلنا بلاغ رسمي بأن هنالك بلاغات مفتوحة ضدنا. أيضا أنه أتمنى طلبوا مننا توضيحات من الجهة الشاكية نفسها أو صاحب الخبر نفسه طلب مننا توضيحات وعملنا توضيحات، لكنه فوجينا بأنه إصدار قرار يعني من النيابة بالمثول أمامها للتحري، وأننا كمتهمين هاربين يجب تسليم أنفسنا. سمعنا عوض الله رئيس تحرير نبض الوطن.
2: أعزائي المستمعين راديو دبنجة، ولازلنا في مرحلة تعرض قضية اتهام 47 صحفي من قبل النيابة العليا في ولاية البحر الأحمر. نرحب بالخبير القانوني بالهيئة القومية للدفاع عن الحقوق والحريات للحديث حول هذه القضية من ناحية قانونية وموقف النيابة إن كان يعني سليم أو غير قانوني. وبرضو نطلب منك التعليق حول يعني مطالب الصحفيين بمحاسبتهم بموجب قانون الصحافة والمطبوعات ورفضهم للمثول أو رفضهم لمحاسبتهم بقانون جرائم المعلوماتية.
7: السلام عليكم. طيب نشر تحقيق حول ما يتعلق بشأن عام يعني ده بيندرج تحت مهام الصحافة بمفهوم الشامل، يعني الصحافة الورقية الصحافة الإلكترونية، وبالضرورة الإشارة إلى أنه الصحافة بالفهم ده هي سلطة رابعة زي ما هو معروف ومعلوم، وأيضا ضروري الإشارة إلى أنه نقل خبر حقيقي بقرض المصلحة العامة ما بيعد جريمة بالضرورة. وفي الإطار ده ممكن يعني نتحدث حتى حول مفهوم جريمة إشانة السمعة، وهي أصلا الواردة في القانون الجنائي لسنة 1991 وحسب المادة 159، وأخذت منها أيضا الجرائم في القوانين الخاصة الأخرى المعلوماتية، جرائم الصحافة والمطبوعات وخلافه. والمادة 159 في شكلها في القانون العام اللي هو القانون الجنائي يعتبر القانون العام اللي بيعرف الجرائم وبيضع العقوبة، بتنحصر في النشر أو النقل أو الرواية المسندة لشخص بغرض الإضرار بسمعة الغير. يعني لازم يكون في يعني ده الركن من الأركان الأساسية والعنصر من العناصر الأساسية قصد الإضرار، يعني تكون قاصد الإضرار بالشخص اللي تناولته أو رويت حوله أو نقلت عنه اللي هو قصد الإضرار بالسمعة هنا. وإذا مشينا في نفس التسلسل ده بنعرف الضرر، القانون الجنائي برضو بيعرف الضرر، نحن قلنا هنا قصد الضرر أو الإضرار، فالقانون بيعرف الضرر بأنه أي أذى يقع للشخص يعني في سمعته في ماله في عرضه في بالمخالفة للقانون، يعني بالضرورة أن يكون هذا الأمر مخالف للقانون عشان يكون في ضرر. وحتى المادة 159 يعني بالضرورة الإشارة إلى أنه وردت بشأنها استثناءات يعني تجعل من الفعل يعني غير مجرم إذا اتخذوا شخص وتوفرت فيه الاستثناءات الواردة حصرا في المادة 159. وللمصلحة العامة ممكن نقرأ يعني أنه جريمة إشانة السمعة ذاته يعد مرتكبا جريمة إشانة السمعة من ينشر أو يروي أو ينقل لآخر بأي وسيلة وقائع مسندة إلى شخص معين أو تقويما لسلوكه قاصدا بذلك الإضرار بسمعته. الاستثناءات لا يعد الشخص قاصدا الإضرار بالسمعة في الحالات الآتية: واحد، إذا كان فعله في سياق أي إجراءات قضائية بقدر ما تقتضيه أو كان نشرا لتلك الإجراءات إذا كانت له أو لغيره شكوى مشروعة يعبر عنها أو مصلحة مشروعة يحميها، أو كان ذلك لا يتم إلا بإسناد الوقائع أو تقويم السلوك المعين. جيم، إذا كان فعله في شأن من يرشح لمنصب عام أو يتولاه تقويما لأهليته أو أدائه بقدر ما يقتضيه الأمر. تا برضو، وإذا كان التقويم لشخص عرض نفسه أو عمله على الرأي العام للحكم عليه وكان التقويم ده بقدر ما يقتضيه الحكم. ومن خلال الاستثناءات دي بيتضح تماما إنه إذا كان فعل الصحفي أو الناقل أو الناشر يتعلق بمن يشغل منصب عام وعموما يعني بقرض المصلحة العامة وضمن عمله ووظيفته وبقرض لا يخالف بالضرورة مقتضيات ضوابط النشر والواردة في قانون الصحافة والمطبوعات وقانون الجرائم الإلكترونية. يعني لازم يكون برضو النقل أو الرواية أو النشر ما تخالف المقتضيات الواردة في القوانين الخاصة دي، لكن طالما تم ذلك ضمن وظيفته وسياق عمله وفي سياق المصلحة العامة فبالضرورة ده بيخضع للاستثناءات الواردة، ولكن الأمر ده متروك لتقييم المحكمة. ونحن بنتكلم عسى في يعني بالمصلحة العامة فقط أو للرأي العام في نشر في يقصد في ما يتعلق بالنشر للصحفيين. الجزئية المتعلقة بالبلاغ المحل التعليق إنه تم نشر للصحفيين المعنيين كمتهمين ديل باعتبارهم متهمين حاربين، وده بيتم طبعا وفق مقتضى المادة 78 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991. وبنفتكر إنه الأمر هكذا جانب الصواب وفقا للمعلومات الواردة والمدونة بها لإبداء وجهة النظر. بالضرورة إذا كان يعني سلطة وكيل النيابة المخولة له أن يعلن المتهمين كمتهمين هاربين، لا بد أن يكون المتهم على علم بالإجراء أو البلاغ ومن ثم يعني يهرب أو يخفي نفسه، وده شرط جوهري. يعني ما سلطة تقديرية للسيد وكيل النيابة الأعلى اللي هو سلطته هو بالتحديد، ما وكيل النيابة الثانيين، أنه ما سلطته أنه كمان سلطة التقديرية أنه يعني يتخذ هذا الإجراء بمجرد فتح البلاغ، لأنه ده بيخالف أدبيات وممارسات وفقه ومرامي التشريع. لا بد أن يكون هو على علم المتهم وموجود وعارف البلاغ أو بالضرورة يتم البحث عنه. يعني السلطة التقديرية للسيد وكيل النيابة الأعلى يعني مقيدة بسلامة الإجراء وصون الحقوق. يعني لا يجوز أن يكون أنه أنت يعني تصدر أوامر لمتهم هارب وهو موجود وما عنده علم، أو هو خارج الوطن أو خارج ما عنده أي أدنى علم. كل هذه إجراءات غير صحيحة. وعشان كده في الممارسة العملية لإصدار الأوامر بتاعة الإعلان للشخص هارب حسب مقتضى المادة 78 يعني بيتم كالآتي. أولا بيصدر بعد إجراء التحريات الأولية وفتح البلاغ وتقرير ملخص البلاغ الأول في يومية التحري والتحري مع الشاكي والشهود، إذا اتضح لسيد وكيل النيابة مش وكيل النيابة الأعلى، وكيل النيابة المتحقق أو المتحري أو الفتح البلاغ، أن والحاجة بعد كده أن يصدر أمر قبض إذا كان هناك بينة مبدئية صالحة لاتخاذ الإجراءات والسير فيه. بيتم إصدار أمر القبض ويتم بعد تسليم أمر القبض للشرطة والمباحث للبحث عن المتهم، وحسب عنوانه اللي عبء إثبات أو عبء تحديد العنوان ده بخص الشاكي. يعني الشاكي لابد أن يحدد عنوان ومحل إقامة المتهم، وبيقوم الشرطي بعد أن يستلم أمر القبض يسعى لتنفيذه، وبالتالي هو بيكتب تقرير بيحرر الشرطي ده تقرير يوضح فيه أنه ذهب إلى المنطقة الفلانية بإرشاد الشاكي والأماكن اللي ذهب لها كلها في البحث عن المتهم، ويوضح أنه ما وجده، يوضح الملابسات يعني هل هو يعني مش سأل منه ما وجده أو هكذا. ومن ثم وبعد اطلاع السيد وكيل النيابة على هذا التقرير يوجه يحول البلاغ للسيد وكيل النيابة الأعلى اللي هو من سلطته فقط هو اللي بيصدر الأمر بالإعلان لشخص هارب، لأنه الإعلان لشخص هارب عنده تداعيات أخرى قانونية، ومن ضمنها مثلا يجوز أن يحجز إذا كان الأمر متعلق بمال أو يجوز أن يحجز على أموال المتهم الهارب ويجوز. وهي سلطة يعني مقيدة بالأسس اللي ذكرناها لأنها مسألة خطيرة وتتعلق بالحقوق والحريات بتاعت الشخص. وعلى ضوء ذلك الإعلام بيرتبط بشكل أساسي بالهروب أو إخفاء النفس، وخلاف كده بيكون الإجراء تعسفي وما صحيح، خاصة إذا أن المتهم قاعد وما عنده أيدنا علم وطوال فوجئ بأنه يعني نشر في الصحف أو في أي وسائل من الوسائل ولا في باب محكمة ولا باب بيته ولا كده أنه هو هارب. ده قطعا بمس بحقوقه وبيعتبر إجراء تعسفي. يعني ده قد النظر عن جوهر البلاغ صحته من عدم صحته، لأنه ده موضوع يعني آخر. وإذا كان المتهم كمان موجود خارج البلاد فأصلا لا ينطبق عليه الهروب أو الإخفاء، لأنه ده أصلا هو ما موجود، كان ما في واقعة بتاعت هروب أو اختفاء. يعني ده منطقا وقانونا، خاصة أنه يعني القانون هو المنطق، يعني القانون والمنطق تماما. حسب ما اطلعت على الوقائع والأوامر الصادرة من السيد وكيل النيابة الأعلى، فلاحظت أنه الاتهام تم بموجب قانون جرائم المعلوماتية، وده في وجهة نظر واضحة أنه يعني في ظل وجود قانون خاص اللي هو قانون الصحافة والمطبوعات، الأمر يعني بيتسم بالتعسف وعدم المعقولية، لأنه جرائم أم قانون جرائم المعلوماتية المتخذة بموجب الإجراءات الآن هو قانون شامل وبيستهدف أي شخص بيرتكب جريمة في حق الغير عبر وسائل الاتصال والأجهزة الإلكترونية والرقمية أو الاحتيال الإلكتروني للآخر. وبناء على ذلك أصبحت العقوبات الواردة في قانون جرائم المعلوماتية من 2007 وتعديلات المتلاحقة في 2020 و2022 وأخيرا التعديل اللي اتسم بعقوبات مغلظة في 2025 اتسم بعقوبات مشددة وأصبحت بموجب القرامة والسجن يعني وجوبية في حالة الإدانة، ما تخييرية زي ما كان سابق بأنه السجن أو القرامة. وده أمر يعني التشدد فيه يعني بيكون له يعني تداعيات أخرى يعني. أما قانون الصحافة والمطبوعات فهو قانون خاص بنظم واجبات وحقوق الصحفيين، يعني برضو الصحفيين مقيدين بواجبات ينظم القانون ده وعندهم حقوق بنظمها برضو هذا القانون، لا سيما الصحفيين المحترفين. والعقوبة فيه على ضوء ذلك بتجي متسقة مع طبيعة المهنة ومراعاة أنه مهنة الصحافة هي سلطة رابعة وعندها اختصاصات ومهام مهمة للمجتمع، عشان كده جاءت العقوبات في الغالب وذا الطبيعة يعني بتراعي الردع العام والردع الخاص للعقوبة وفقه العقوبة وتراعي دواعي العقاب ذاته يعني حسب القانون المقارن. وبالتالي هي طبيعة نفعية للمصلحة التي تراعي الردع العام والخاص.
2: بهذا نصل بكم مستمعين راديو دمنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، واللي سلطنا فيها الضوء حول إصدار وكيل النيابة الأعلى بولاية البحر الأحمر أوامر بالقبض على عدد 47 صحفي وصحفية، واستطلعنا رأي عدد منهم بالإضافة لرأي خبير قانوني حول هذه القضية. نشكركم على حسن الاستماع وعلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
8: في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
9: الحرب دي لو مستعدت المسار تاني ما فحيت تستعد المسار نهائي.
8: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجة. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية.

0: بنقة
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: الشخص فتح المال.
1: مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب.
2: جاي ماكس
1: ابتدى المشوار. تتميز المفردة في أغاني الراب السوداني بمزجها الفريد بين أصالة التراث الغنائي والمحلي ولغة الشارع المعاصر الراندوغ والرموز السياسية والوطنية. تحولت الكلمة في هذا الفن من مجرد تغليد للغرب إلى أداة حية بتعبر عن الهوية السودانية المعقدة وبتناقش قضايا الهجرة والحرب والواقع اليومي للشباب.
3: الرب بسنا دوجعنا وملنا ومن دبنا نوصل صوتنا لكل الدنيا.
1: المفردة في الراب موضوع حلقة اليوم، وسعيدين أن يكون معنا الفنان أحمد كوكو إبراهيم. مرحب بك في دبنج راب.
4: أولنا في البدء، السلام عليكم مستبيد دبنج راب الأعزاء إنما كنتم. بجد أنا مبسوط وشاكر دبنج راب على هذه الاستضافة الجميلة. بتمنى أكون ضيف خفيف عليكم اليوم وأقدر أفيدكم. أنا أحمد كوكو إبراهيم المعروف أو الملقب بجاي ماكس، مغني راب وأفرو، واحد مغني فرقة أساطير أفريقيا أو أفريكا الليجنز.
2: جاي ماكس
1: أفريكان بوي. كلمنا عن التحولات والتحديات اللي واجهتك في بداية المشوار.
4: بدايتي للغناء يعني صراحة كانت منذ 2017 ولسه الرحلة مستمرة إن شاء الله. صراحة يعني التحديات كانت كثيرة. أبرز التحديات اللي ممكن تكون واجهت معظم الرابرز في الزمن ذاك، اولا الدعم. يعني صراحه كان دعم صفر، امكانيات صفر، ما في استديوهات ظابطه، ميكس تصوير وحاجات كثيره صراحه. وثانيا واجهنا نظره المجتمع اللي ما كان فاهم الراب ده شنو اصلا. لكن الصعوبات والتحديات هي صناعتنا، والايمان بالحاجه اللي بعملها هو اللي خلاني اكمل لليوم.
1: وكيف شايف دور الراب كأداة للتعبير عن قضايا الشباب والشارع بصورة عامة؟
4: أنا بشوف يعني للراب دور كبير للتعبير عن قضايا جيل الشباب. أهمها واحد صوت الناس الما مسموع. الراب بيتكلم بلغة الشارع بالعامية بالمشاكل اليومية، مثلا بيتكلم عن البطالة، عن الحجرة، حب، اكتئاب وغيرها من القضايا. عشان كده يعني الشباب بحسوا إنه الرابر بيتكلم عنهم. نمرة اتنين، تفريق زي التمكين. الراب بيدي مساحة تقول اللي بتحس بهم، وبخلي زول يحس عنده قيمة وصوت من زول ساكت لرابر عنده جمهور. نمرة ثلاثة، توثيق التاريخ. الأغاني يعني احتمال تتنسي، بس التراكات بتقعد في اليوتيوب والميديا وفي المواقع المختلفة. يعني بعد 10 سنين لما تسمع الأغاني القديمة هتتذكر كان الوضع كيف والشباب كان بيفكر في شنو. يعني الراب بقى ارشيف الجيل.
1: يمكن المفردة مهمة جدا في انه الناس تتناول مفردة يعني تناقش القضايا الشبابية او قضايا الشارع بصورة عامة. كيف شايف المفردة المستخدمة في الراب؟
4: يعني صراحة انا تقييمي للمفردات المستخدمة في الراب بيعتمد على حاجتين. انا بشوف انه بيعتمد على حاجتين. اولا القوة والعمق. أهل حاجة في الراب السوداني إن المفردات بقت جريئة وبتوصف الواقع زي ما هو. يعني بنلاقي فصحى كلمات من الشارع، وده بيخلي الإحساس يوصل أسرع. نمرة اتنين، التنوع اللغوي. يعني عامية سودانية زائد مصرية مغربية فصحى إنجليزي فرنسي، كلمات جديدة مخترعة. أنا بشوف الميكس ده بيدي نكهة وبخلي الراب يصل بطريقة أسرع. ودائما انا بشوف يعني افضل الرابر او افضل الرابرز هو اللي بيقدر يستخدم مفردات الشارع زي يكون عنده رساله واضحه وبيقدر يلعب بالكلمات والغوافي. ده لا حسب وجهه نظره.
1: لو قارنت بين التراك الاول والاخير، كيف اختلفت اختياراتك للمفرده وعمقها؟
4: اكيد يعني طبعا في فرق بين التراكات القديمه والتراكات الحاليه. يعني صراحه يعني في فرق شاسع. في اول تراكاتي في 2017 كنت بعتمد المفردات البسيطة المباشرة، كنت داير أصرخ وأطلع جواي بأي طريقة. لكن حسي بقيت أختار مفردات بعناية وألعب بالاستعارة والتشبيهات أكثر. يعني من كنت بحكي الحاصل بقيت برسم الحاصل. ولو قارنت بين أغاني القديمة والجديدة بتلاحظ الفرق. يعني مثل أغاني القديمة مثل أغنية أم درمان ومعاصي الحياة ومصلحة وغيرها من الأغنيات، وبال... لو قارنتها بالأعمال الآخر لي أعمال مثل الأغنية حقي

0: ايش حياتك، بتلاحظ يعني بتلاحظ الفرق، بتلاحظ انه يعني اخر لي اعمال يعني اكثر انتشارا واكثر رواجا في الواقع وفي المواقع.
1: شكرا جزيلا الرابر أحمد كوكو، ونتلاقى في مساحة مختلفة.
0: شكرا دبنجا راب على الاستضافة الجميلة، وشكرا لكل الجمهور اللي بيدعم الراب والافرو، وشكرا لكل زول سمعني من 2017 لليوم. واقول لكم نتلاقى في اعمال فنية جديدة قريب ان شاء الله. يلا باي.
2: جاي ماكس
0: بيس.
2: افريكان بوي افريكان بوي افريكان اللي اسمه يوزك أزمة.

0: إذا لم تستطع رد الجميل فلا تنكره، فليس فرضا عليك أن ترد المعروف، لكن كن أرقى من أن تجحده. هذه المقولة الصادقة تعبر عن إن الوفاء وتقدير الفضل هما أساس النغاء الإنساني حتى وإن غابت الغدرة على المكافأة المادية. انتهى مشوار دبنجراب، شكرا لحسن المتابعة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

إلا ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 4.

0: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
1: كلكم خلي بالكم،
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مساء الخير. بحيي راديو دبنجا وبرحب بمستمعينه في كل مكان. أنا أمل سليمان أحمد الحاج، معلمة بالمرحلة الثانوية محلية كرري. بالنسبة لرواتب المعلم، يعني رواتب ضعيفة جدا جدا جدا، ما بتقضي غرض ليوم أو يومين. الرواتب بتتراوح ما بين 74,000 إلى حسب الدرجة الوظيفية، بتتراوح ما بين 74,000 إلى 225,000 لمعلم الدرجة الأولى، الدرجة الأولى، لأن الدرجة الأولى هي 3 درجات. فمثلا معلم الدرجة الرابعة مرتبه 135، فمرتب ضعيف جدا. أنبوبة الغاز ب 106، فلو اشترى أنبوبة غاز هيكون المرتب خلص أو انتهى. بالإضافة للمواصلات غالية جدا، كل الأكل والشراب بأشكاله المتنوعة غالي جدا. المرتب لو استبعدنا منه كل الحاجات ووجهناه للأكل والشراب بس، بياخد 3 أو 4 يوم لأسرة على الأفراد 5، ما بيزيد عن كده، وبيكون بالحد الأدنى الفول والعدس وما إلى ذلك. يعني حتى لو زول اشترى لحمة بيشترى عظام، لأنه العظام سعره أقل. فالمعلم بيعاني جدا من ضعف الراتب ومشاكل معيشية فايت الحد. يعني طبعا المعلمين بيحاولوا يلقوا حلول للمسألة دي، لكن كلها حلول على حساب المعلم نفسه، على حساب العملية التعليمية، وعلى حساب أسرته. الحلول اللي بيلقاها إنه بيشتغل شغل تاني. يعني المهنة بتاعت التعليم ماشية لإنها تبقى مهنة رديفة ما المهنة الأساسية. يعني معلم وسواق ركشة، معلم وبيبيع في دكان، معلم وبيبيع في بوتيك، معلمة وبتبيع كسرة، معلمة وبتعمل مخبوزات في البيت، معلمة وبتعمل منسوجات. وهي المسألة دي صعبة لأنها بتستنزف طاقته وجهده وزمنه، يعني وزمن أسرته وزمن طلابه. فدي في النهاية بتأدي لوضع تعليمي سيء جدا. بالإضافة للعمل في المدارس الخاصة، يعني المعلم ما بيكون قاعد طول اليوم في مدرسته يصحح كراساته يجاوب على أسئلة التلاميذ زي زمان. بالعكس، بيطلع بيدرس حصة في المدرسة الحكومية ويطلع يمشي يدرس حصة في المدرسة الخاصة لشان يزيد دخله. وده طبعا برضو في النهاية اتجاه بيؤدي إلى قصص التعليم. والمعلم متمسك بالمهنة، طبعا المسألة فيها جانب رسالي وجانب بتاع انه دي جامعة القراءة، تخرج من كلية التربية، دي المهنة اللي اكتسب فيها خبرة والمهنة اللي بيعرفها. يعني بالإضافة لانه عنده مسؤولية يعني أخلاقية تجاه طلابه، تجاه المجتمع، باعتبار انه هو صراع عام يعني. ف دي يعني ده واحد من الاسباب اللي بتخلي المعلم ما زال متمسك بمهنة التعليم، وانه التعليم الحكومي ما انهار يعني ويستبدل تماما بالتعليم الخاص. والتعليم الخاص طبعا بيؤدي الى فقد التربوي كبير جدا، وبتصبح المدارس طبقية لمن استطاع اليها سبيلا. اما بالنسبة لقرارات السيدة رئيس مجلس الوزراء، هي ما زالت حبر على ورق، لم ينفذ منها أي قرار، بالتالي حتى إذا نفذت هي لم تنفذ، حتى إذا نفذت ما حد عالج المشكلة، لأنه يظل الراتب ضعيف. قرارات مجلس الوزراء كلها بتتكلم عن معالجة المتأخرات والترقيات وما إلى ذلك، فيظل الحد الأدنى للراتب بتاع المعلم ضعيف، بالتالي يظل المرتب كما هو على ما هو عليه، بالتالي هي ما هتحل المشكلة. والحل هو الحل واضح يعني، الحل هو في زيادة الحد الأدنى لراتب المعلم، لأنه الحد الأدنى لراتب المعلم مدخل الخدمة الدرجة التاسعة هو 12,000 جنيه. يعني احنا مطالبين برفع الحد الأدنى من 12,000 ل 200، ده في البداية ل 216، وبعد ذاك طالبنا برفع الحد الأدنى ل 300. يعني الطلاب بيعانوا في مشكلة في الكتاب المدرسي، في مشكلة في الإجلاس، بالتالي ده بينعكس على المعلم نفسه، يعني عدم جودة البيئة المدرسية. أكرر التحية لجميع مستمعي راديو دبنجا، تحياتي.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذة رشا محمد مختار، معلمة بالمرحلة الثانوية ولاية كسلة. بتسألون كيف مكملين بمرتب ما بكفي أسبوع، والإجابة ببساطة بنقول بنكمل عشان دي رسالة، عشان في تلميذ كان ما بيعرف يكتب أو يقرأ الليلة نجح في الشهادة الابتدائية أو المتوسط أو الثانوي أو يتخرج من الجامعة، سواء بقى إعلامي، معلم، اقتصادي، طبيب، أو تخرج عامل حرفي ماهر في مجالة الحياة من نجار وحداد إلى آخره، أو أم متعلمة ربة بيت تعرف تربي أولادها صح. ده كل المعلم بيشوفه قدامه، بيشوف الأجيال اللي هو خرجها، وعشان التعليم أمان، لكن في الحقيقة الصمود براه ما بيكفي. المعلم مجبور يشتغل شغلتين، يمشي الفصل الصباح وبعد الدوام، اللي هو المعلمين الموجود في المدن، اللي هو بيمشي السوق اللي عنده طبالب تعابي رصيد خضار ليمون بصل، اللي عنده سواق اللي بيبقى سواق بتاع عريس بتاع توك توك، اللي بيشتغل دروس خصوصية، وفي الريف اللي بيزرع يمشي حواشت ويمشي الصباح الباكر جدا أول عصر بعد الدوام، أو البتاجي في البهايم، أو اللي بيعمل طاحونة أو يشتغل في طاحونة، أو يعمل تناكب موية محلية كارو أو توك توك، وإلى آخره من الأعمال الإضافية. وكلها أكيد بتأثر على أدائه في المدرسة، لأن المعلم إنسان وبيكون فيه إرهاق بدني وذهني وما متفرغ للتدريس، حيجي الفصل تعبان وما قادر يبدع، وده أكيد بيأثر على جودة التعليم. والمعلم يضطر إنه يشتغل شغلتين عشان 12,000، وده الحد الأدنى للمرتب الأساسي حاليا، ما بتجيب أنبوبة غاز، وحتى بعد العلاوات والبدلات كلها ما بتصل تكلفة المعيشة. وعشان كده لجنة المعلمين مع المعلمين بتطالب بحاجتين أساسيات: رفع الحد الأدنى للأجور إلى 313,000 جنيه، وده حسب دراسة تكلفة المعيشة لأسرة مكونة من 5 أفراد. والمطلب الثاني رفع الإنفاق على التعليم إلى 20% من الميزانية، ودي توصية عالمية للدول الطالعة من الحروب، لأن التعليم استثمار ما تكلفه. الجنيه اللي بيمشي للمعلم والمدرسة يوفر 10 جنيه بكرة في الصحة وفي الأمن، والميزانية بتتحمل، بس عايزة إعادة أولويات. نحن كمعلمين ما بنشكي عشان نستعطف، نحن بنقول الحقيقة، بنقول حقيقة إنه أنصف المعلم، لأن المعلم لو وقع التعليم بقع، ولو التعليم وقع الوطن بقع لا قدر الله. وشكرا جزيلا.
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
1: راديو دبنجا دبلوة يوم وصلني زرعت وصلني وهاش وصلني أصلي بك هداب ننقدي إيه أنت تكب داسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
2: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

0: أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة الموافق 7 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. اشتباكات الدعم السريع والمشتركة بغرب دارفور تجبر آلاف المدنيين على الفرار من 11 قرية بمحلية سربة. الخماسية الدولية تؤكد التزامها بالانخراط مع جميع الأطراف السودانية في حوار مستمر وترفض هياكل الحكم الموازية وتدعو لخفض التصعيد. قيادات نسوية تطالب توسيع مشاورات الآلية الخماسية وضمان مشاركة النساء بصورة فاعلة في مختلف مراحل عملية السلام. انقطاع الكهرباء يعمق أزمة المياه والصحة في مدن شمال كردفان، والانتهاكات ومعاناة النازحين في ارتفاع بمناطق القوس وهبيلة والدلنج. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنج. ربطت قيادات في مجموعات نسوية ومدنية سودانية نجاح الاجتماعات التي تقودها الآلية الخماسية بشأن العملية السياسية بضرورة مراجعة الطريقة التي أدير بها المسار في أعقاب مقاطعة قوى مدنية لاجتماعات أديس أبابا في أواخر يوليو الماضي، وطلبنا بمعالجة أسباب المقاطعة وتوسيع المشاورات وضمان مشاركة النساء بصورة فعالة في مختلف مراحل العملية. وأضافت الفاعلة النسوية هيام البشرى لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: بمشاركة القوى السياسية السودانية والمدنية وأصحاب وصاحبات المصلحة، نحن بنرى بالضرورة يكون في إشراك لجميع هذه القوى لا سيما النساء، وهنا أنا كواحدة من النساء الفاعلات في ملف السلام في قصور واضح في تمثيل ومشاركة النساء في الاجتماعات السابقة، وتطوالي بقولنا لأنه لابد أن يكون هناك تمثيل ومشاركة حقيقية للنساء، ما يعزز وصول صوتنا وإدماج قضايانا على كافة مستويات العملية السياسية.
0: من جانبها وصفت عضو شبكة النساء السودانيات والناشطة النسوية والمدنية رحمة عتيق الكنزي اجتماعات أديس أبابا بأنها خطوة منقوصة، وقالت أن مقاطعة أطراف مدنية مهمة أفقدتها الشمول والتوازن، معتبرة أن العملية بصيغتها الحالية غير قادرة على إنهاء الحرب أو بناء مسار جامع. وأضافت رحمة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: تعتبر اجتماعات الآلية الخماسية في أديس خطوة منغوصة تعمق الأزمة بدل من الحل، وفي تقديري مقاطعة أطراف مدنية وازعة ومهمة بتجرد العملية دي من الشمولية والتوازن المطلوبين. العملية بصيغتها الحالية غير قادرة على إنهاء الحرب ولا بناء مسار سياسي جامع على الإطلاق، لأنها بتعتمد على حلول جزئية وبتخفل إرادة طيف واسع من القوة السياسية المدنية.
0: بدورها قالت المديرة التنفيذية لمنظمة كيان لتمكين المرأة مريم حامد أن بعض القوى المدنية فقدت الثقة في عدد من أطراف الخماسية، داعية إلى إعادة جسور التواصل وعدم إغراق العملية بأطراف مؤيدة للحكم العسكري وضمان مشاركة المجموعات النسوية والشبابية. من جهتها رهنت عضو الاتحاد النسائي السوداني رندا عبيد نجاح أي عملية سياسية بتوسيع المشاركة وبناء الثقة وضمان دور حقيقي للنساء ولجان المقاومة والنقابات والمجتمع المدني، مؤكدة ضرورة أن تكون العملية السودانية الإرادة والملكية ما دور إقليمي ودولي دائم. وعلى المستوى الدولي أقرت الآلية الخماسية على مواصلة التشاور مع الأطراف السودانية وإجراء مراجعة دقيقة للمقترحات ووجهات النظر التي تم طرحها، مؤكدة التزامها بالانخراط مع جميع الأطراف السودانية في حوار مستمر وبإعداد دقيق. وقالت في بيان صحفي أن التشاور الواسع والشامل ضروري لبناء الثقة والشرعية والتفاهم المشترك اللازم للمضي قدما بعملية سياسية ذات مصداقية وملكية سودانية، وجددت التأكيد على احترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، كما جددت رفضها لهياكل الحكم الموازية ودعت لخفض التصعيد من أجل التوصل إلى سلام دائم عبر التفاوض. أدت المعارك التي اندلعت بين الدعم السري والقوات المشتركة بولاية غرب دارفور في فرار 6650 شخصاً. وقالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة في بيان الخميس إنه 6650 شخصا نزحوا في 4 أغسطس الجاري من 11 قرية في محلية سربة بولاية غرب دارفور نتيجة لتصاعد انعدام الأمن والاشتباكات في بئر سليبة. وأشارت إلى أن غالبية الأسر النازحة فرت عبر الحدود إلى تشاد، فيما انتقل آخرون إلى مناطق مختلفة داخل محلية سربة. ووصفت المنظمة الدولية الوضع في المنطقة بأنه لا يزال متوترا وشديد التقلب. توفيت امرأتان وأصيب 5 آخرين في انهيار منزل بسبب الأمطار بمنطقة الغبشة بولاية شمال كردفان يوم الأربعاء. وتسببت الأمطار أيضا في انهيار أكثر من 300 منزل مع تضرر جميع المدارس في المنطقة، والضحيتين هما فاطمة خميس بريمة 80 عاما وهديل فضل الله عبد الله الزين 13 عاما وهي تلميذة بالصف الرابع الابتدائي، حيث توفيتا في الحال إثر انهيار برندة المنزل عليهما. اختطف 5 مسلحون أشخاص بينهم امرأة و3 رعاة أطفال ونهبوا 50 رأس من الماشية في أطراف مدينة الدلم بولاية جنوب كردفان قبل أن يطلقوا صراعهم مرة أخرى يوم الخميس. وأفاد أحد أقارب الضحايا في مدينة الدلم لراديو دابنغا أن المسلحين احتجزوا الأشخاص 5 في الجناين شرق الدلم ثم استولوا على نحو 50 رأس من الماشية. وأوضحوا أن المسلحين اقتادوا المختطفين إلى مكان مجهول وأخفوهم لساعات قبل أن يطلقوا سراحهم يوم الخميس. يعاني النازحون في محليتي القوس وهبيلة بجنوب كردفان من انعدام المأوى والغذاء والدواء وانتشار الأمراض والحساسيات التي لا يعرف مصدرها مع دخول فصل الخريف. وناشد فتح هاشم ضيف الله منظمات الأمم المتحدة وأصحاب القلوب الرحيمة لإغاثة المواطنين في هذه المناطق، وأشار لوصول بعض المعينات من سلطة حكومة تأسيس تتمثل في تقاوي للزراعة ستساهم في حل المشاكل، قائلا إنها بدونها كانت ستحدث مجاعة بحلول شهر ديسمبر المقبل. وأضافت هاشم ضيف الله لراديو دبنغا:
3: الآن نحن في حوجة كبيرة جدا للإيواء وللغذاء وللدواء حقيقة، حتى إننا عطل يعني في الآبار بتاعت المياه والمضخات وكذا، فالمسألة يعني مسألة إنسانية ومسألة معقدة جدا. يعني جاتنا بعض المعينات، منها هي زي ما ذكرت لك أنا التقاوي اللي هي جاتنا من آلية مكتب غيثاني، وحقيقة رفعت مننا يعني حكانا على وشك إننا شهر 12 يكون عندنا مجاعة في الولاية.
0: وفي ولاية شمال كردفان تعيش مدن الأبيض ومرواب والرهد بولاية شمال كردفان في ظلام تام لليوم 11 على التوالي إثر انقطاع التيار الكهربائي، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على الخدمات الأساسية لا سيما قطاعي الصحة ومياه الشرب. وقال مواطنون بمدينة مروابة لراديو دبنغا إن انقطاع الكهرباء تسبب في أزمة حادة في مياه الشرب، حيث ارتفع سعر برميل الماء إلى ما بين 15 و 20 ألف جنيه. وفي مدينة الأبيض أفاد مواطنون راديو دبنغا إن سعر برميل مياه الشرب ارتفع إلى 12 ألف جنيه، بينما بلغ سعر جركانة المياه المفلترة 3000 جنيه. تصدر السودان والبحرين قائمة الدول العربية من حيث نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في 2026 وفق بيانات صندوق النقد الدولي، حيث بلغت النسبة في السودان نحو 169%. ووصف الخبير المصرفي والمالي عمر سيد أحمد هذا الرقم أن الحكومة استدانت مبالغ جديدة ضخمة خلال الحرب، وأضاف لراديو دبنغا:
4: أن الرقم 169% الرقم في حقيقته لا يعكس أي أن الحكومة استدانت مبالغ جديدة ضخمة خلال الحرب، الأصح أنه نتيجة تفاعل بين عاملين: أولاً رصيد ضخم من الديون الخارجية والتأخرات المتراكمة عبر عقود فوائد وغرامات أخير تراكمت على ديون قديمة لم تسدد وليست أموالا جديدة استخدمت في التنمية. ثانيا هو الهم رياضيا الانكماش الحاد في الناتج المحلي من اندلاع الحرب في أبريل 23، بحين يتقلص حجم الاقتصاد بهذه السرعة ترتفع نسبة الدين إلى الناتج تلقائيا حتى لو ظل رصيد الدين الإسمي شبه ثابت، لأن المقام هو الذي انهار. للبسط بالضرورة.
0: ومن جهة أخرى أعلن بنك السودان المركزي استئناف خدمات المحول القومي للدفع الإلكتروني رسميا بعد توقف دام أكثر من 3 سنوات بسبب الحرب، وأدت الحرب إلى تعطل البنية التحتية لأنظمة الدفع الإلكتروني بما في ذلك أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع وخدمات التحويلات بين المصارف والتطبيقات المصرفية. وأعلن البنك أن المرحلة الأولى لاستئناف الخدمات شهدت تنفيذ أول عملية سحب نقدي ناجحة عبر جهاز صراف آلي باستخدام المحول القومي إيزانا ببدء التشغيل الفعلي للخدمة وتعزيز الرابط البيني بين المصارف بما يتيح تقديم خدمات مصرفية. يواجه اللاجئون السودانيين بشرق تشاد نقصا حادا في الغذاء وتدني في خدمات الصحة والتعليم في ظل استمرار الحرب في السودان وتدفق موجات جديدة من طالبي اللجوء. وقال بشير آدم أحد اللاجئين في مخيمات شرق تشاد لراديو دبنجا إن اللاجئين يواجهون صعوبات متزايدة في الحصول على المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أن نحو 10% فقط من اللاجئين يحصلون على مساعدات نقدية لا تكفي لتوفير وجبات يوم واحد. وأضاف لراديو دبنجا من شرق تشاد في هذا الخصوص:
5: صعوبات جمة بسبب نقص التمويل، إلا أن قطاع المعيشة هو مكمن المعاناة، حيث تحصل أعداد قليلة جدا من اللاجئين لا تتجاوز 20% من سكان كل مخيم على مساعدات إنسانية نقدية شهرية في المخيمات القديمة، إلا أن تلك المساعدات تشوب عدم ورودها شهريا، وكثيرا ما تتعرض للنهب في الطريق وأحيانا من داخل المخيم لمراكز التوزيع، كما أنها قليلة جدا لا تكفي لوجبات يوم في مطعم عادي، حيث يلجأ اللاجئون للعمل في فلاحة الأراضي الخاصة بالمواطنين في القرى المحيطة.
0: أكد وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد إبراهيم إن القطاع الصحي لا يزال يواجه تحديات كبيرة، أبرزها ارتفاع تكلفة الخدمات الطبية وضعف التمويل ومحدودية الدعم الخارجي، إلى جانب صعوبة الوصول الآمن إلى مناطق كردفان ودارفور في ظل استمرار الحرب. ولفت إلى أن الكوادر الطبية تواصل أداة مهامها رغم الظروف الأمنية المعقدة. وأوضح الوزير في مقابلة مع راديو دبنج أنه نحو 5600 مؤسسة صحية ترفع تقارير دورية من مختلف ولايات السودان، وأشار إلى أن معدل التشغيل الحالي يبلغ نحو 70%، فيما يعمل نحو ثلثي المستشفيات الحكومية من أصل 700 مستشفى بصورة كاملة أو جزئية وفقا لظروف كل ولاية. وأضاف وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم إبراهيم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: 600 حوالي قرابة 6000 مؤسسة صحية دي بتقدم تقارير من كل ولايات السودان، العاملة فيها بنقصدها بصورة دورية سواء كان عاملة مباشرة بوزارة الصحة الولائية الوزارات الولائية أو عاملة بإشراف الوزارات الولائية وتشغيل بعض المنظمات الدولية والإقليمية أو الوطنية. معدل التشغيل حاليا حوالي 70% من المؤسسات الصحية، يعني أكثر من الثلثين في ولايات السودان مختلفة، والتقرير بيشمل كل ولايات السودان. طبعا المستشفيات بالذات حوالي 700 مستشفى في السودان حكومي، هذه المستشفيات ثلثين حاليا بيعمل بصورة كلية أو بصورة جزئية في بعض الولايات.
0: ومن جهة تانية قال وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد إبراهيم إن عدد مراكز غسيل الكلى انخفض من حوالي 110 مراكز إلى نحو 60 مركزا موزعة على ولايات السودان، لافتا إلى أن جزء كبير منها يتركز في ولايتي الخرطوم والجزيرة إضافة إلى ولايتي نهر النيل والشمالية بسبب حركة النزح. وأكد الوزير لراديو دبنجا استقرار توفير الأدوية الخاصة بمرضى الكلى، حيث يتلقى نحو 5000 مريض جلسات الغسيل على نفقة الدولة. وأضاف وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد إبراهيم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: مراكز الكلى نقصت كثير جدا من أكثر من 104 مركز، حاليا شغالات قرابة 60 مركز موزعة في ولايات السودان المختلفة. هذه المراكز جزء كبير جدا منها في ولاية الخرطوم والولايات كذلك الولاية الثانية ولاية الجزيرة، ولكن كذلك عدد زايد في ولاية نهر النيل والولاية الشمالية للظروف بتاعت النزوح الكبيرة بتاعت الناس في الفترة الأخيرة، لكن العلاج والأدوية مستقرة يغسل في هذه المراكز حوالي 5000 مريض حاليا.
0: من جانب آخر، أقر وزير الصحة الاتحادي أن مصانع الأدوية في الخرطوم تأثرت بالحرب، ما دفع الوزارة إلى الاعتماد على الاستيراد وتفعيل نظام التصنيع التشاركي، حيث يعمل 18 مصنعا عبر التعاقد الخارجي لإنتاج الأدوية. وأضاف لراديو دبنج أن نسبة وفرة الأدوية الأساسية بلغت 70% خلال العام الماضي، بينما تجاوزت قيمة واردات الأدوية 400 مليون دولار مع توقعات بارتفاعها خلال العام الجاري، وهو ما يعكس استقرار نسبيا في الإمداد الدوائي. الخبر الأخير في النشرة، قال رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس أنه استرداد دارفور من قوات الدعم السري بات قريبا، ودا خلال افتتاحه مهرجان السلم المجتمعي أهل السودان بما فيهم الطرق الصوفية والإدارات الأهلية للعمل على الاستشفاء الوطني الشامل في البلاد والعمل على رتق النسيج الاجتماعي. وكان رئيس الوزراء أصدر يوم الخميس قرارا بإعفاء وزير الشؤون الدينية والأوقاف بشير هارون عبد الكريم من منصبه وإنهاء تكليف الأمين العام للمجلس الأعلى للحج والعمرة عمر مصطفى علي من مهامه. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بيتواصل، فابقوا معنا.
7: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 7 أغسطس شهر 8 2026. في الجولة دي أعددنا لكم المواد التالية: مجموعات نسوية تدعو لتوسيع المشاورات وضمان مشاركة النساء في العملية السياسية،
1: لأنه الفترة السابقة صاحب استمرار مستمر على إشراك واجهات المؤتمر الوطني، ونحن بنرى أنه يتم استبعاد كامل للمؤتمر الوطني وواجهاته.
7: الشرطة تواصل حصر المفقودين منذ بداية الحرب.
8: لدى الشرطة وزارة الداخلية مجلس معني بحقوق الإنسان، أهم هذه الحقوق حق الإنسان في الحياة الكريمة.
7: زيادة أسعار الدولار الجمركي وتأثيراتها المتوقعة على الاقتصاد.
9: كل ما اتسعت الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي دائما بيكون هنالك حافز للتلاعب.
7: مواطنو محليتي الجوز وهبيلة يعانون من أوضاع إنسانية صعبة.
10: الناس يعني تحت الأمطار يعني يلتحفون السماء ويفترشون الأرض، وأسر وأطفال وعجزة.
7: ومبادرة لدعم ذوي الإعاقة في معسكرات يوغندا.
11: في خلل أو عجز كبير في الوصول للأجهزة التعويضية الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، سواء كان الكراسي أو العصايات أو السماعات.
7: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
12: دبنجا، أخبار لكل السودان.
7: أهلا بكم مرة أخرى. ربطت قيادات في مجموعات نسوية ومدنية سودانية نجاح الاجتماعات التي تقودها الآلية الخماسية بشأن العملية السياسية بضرورة مراجعة الطريقة التي أدير بها المسار في أعقاب مقاطعة قوى مدنية لاجتماعات أديس أبابا في أواخر يوليو الماضي، وطالبنا بمعالجة أسباب المقاطعة وتوسيع المشاورات وضمان مشاركة النساء بصورة فاعلة في مختلف مراحل العملية. على هذه الخلفية تحدثت لي دبنجا الناشطة هيام البشرى.
1: فيما يتعلق بدعوة الآلية الخماسية للاجتماعات التشاورية التحضيرية للعملية السياسية، رأيي في هذه الاجتماعات هو من رأي القوى المدنية التي قاطعت هذه الاجتماعات ومن ضمنها تحالف صمود. وفي الموقف ده بنعتقد انه في عدة اسباب دعت لذلك، وعلى رأسها الاجراءات التي صاحب التصميم العملية السياسية في الاجتماعات السابقة لتجاوزها في الاجتماعات القادمة. وفي ده طلبنا عقد اجتماعات، ولكن لم تتم التلبية، بل جددت الخماسية الدعوة للاجتماعات الجديدة قبل معالجة الاختلالات السابقة، وحتى الدعوات الجديدة لم تكن بالطرق يعني المطلوبة اللي بتؤدي إلى تلبية حضور الاجتماعات. ولذلك رأينا في هذا الأمر أنه لا جديد. وفي جانب آخر متعلق برضو باللجنة التحضيرية، نحن بنفتكر أنه اللجنة التحضيرية لابد أن تقوم عبر تشاور واسع من السودانيين والسودانيات، ودبخ اللي يكون في تحديد واضح للأطراف والأجندة وتحديد مكان وزمان انعقاد الاجتماعات، وكذلك توضيح دور المجتمع الإقليمي والدولي. وده مهم لأنه الفترة السابقة صاحب استمرار مستمر على إشراك واجهات المؤتمر الوطني، ونحن بنرى أنه يتم استبعاد كامل للمؤتمر الوطني وواجهاته الإسلامية. وفي جانب آخر برضو متعلق بمشاركة القوى السياسية السودانية والمدنية وأصحاب وصاحبات المصلحة، نحن بنرى بالضرورة يكون في إشراك لجميع هذه القوى لا سيما النساء. وهنا أنا كواحدة من النساء الفاعلات في ملف السلام، في قصور واضح في تمثيل ومشاركة النساء في الاجتماعات السابقة، وتطوالي بقولنا لأنه لابد أن يكون هناك تمثيل ومشاركة حقيقية للنساء، ما يعزز وصول صوتنا وإدماج قضايانا على كافة مستويات العملية السياسية. وخلينا نقر بالقرار 1325 الخاص بمشاركة النساء وتمثيلهم في كافة المستويات أثناء النزاع وبعد النزاع وفي كافة مواقع صنع القرار. وبكده أكيد بقودنا للمساهمة في صنع واستدامة السلام. وده بخلينا نجدد مطالبنا وبننادي بها على إنها حق ويجب الالتزام به في الفترات القادمة لهذه العملية. وكل هذه الخطوات والملاحظات المتعلقة باللجنة التحضيرية بالتأكيد بيضغطنا إلى أن يكون في قيادة وملكية للعملية السياسية من قبل السودانيين والسودانيات، ما يقودنا إلى تحقيق السلام الشامل وإقامة نظام ديمقراطي. أما الجانب المتعلق بهل ما تزال هذه العملية قادرة على الإسهام في إنهاء الحرب وبناء مسار سياسي جامع، أنا أرى أي عملية سياسية شاملة تستند إلى مبادئ الشمول الشفافية وأن تكون بقيادة وإرادة وطنية وتضمن المشاركة العادلة لجميع الأطراف كما ذكرت برضو لا سيما الشباب والشابات، لجان المقاومة، النساء من ذوات الإعاقة، اللاجئين واللاجئات، نازحين والنازحات وإلى آخره من أصحاب وصاحبات المصلحة، اللي بخلينا نحقق معالجة لكافة أسباب الصراع الجذرية لهذه الحرب والحروب الظلت مستمرة في الدولة السودانية، ووقفها وإنهائها بصورة دائمة، ويحصل تحقيق للعدالة وبناء دولة المواطنة. وده كله بيتطلب إرادة وطنية قوية من السودانيين والسودانيات أنفسهم قبل كل شيء. وقتها بنقدر نقول إنه هذه العملية هي قادرة على أن تبني مسار سياسي جامع. أما ما يخص الجانب الأخير المتعلق بسؤال ما هي من وجهة نظركم الخطوات اللازمة لإصلاح هذا المسار؟ طيب في الجانب ده بالنسبة لي من أول الخطوات أن تستمر القوة المدنية السودانية في التنسيق بالطرق المختلفة اللي بتقدر تحقق لنا نوع من الوحدة في أكبر جبهة مدنية، لأنه ده بيحقق لنا فرصة أكبر في أن نجعل هذه المبادرات تنصاع لرغبتنا في إدارة هذه العملية وأن نكون المالكين لها لتحقيق السلام بعيون السودانيين والسودانيات كافة. وأيضا واحدة من الإصلاحات الهامة هي هناك ضرورة لمواصلة وعقد اجتماعات مباشرة مع الآلية الخماسية لمراجعة منهج إدارة العملية السياسية بكافة الملاحظات أنا ذكرتها خلال الفقرات السابقة، وده لمعالجة أوجه القصور والشروع في ترتيبات أو دعوات جديدة. ونقطة أخيرة أرى إنها برضو من الضرورة، وهي التأكيد على مشاركة النساء في كافة خطوات والمراحل التحضيرية والمستقبلية للعملية السياسية. وفي الختام، أي جهود دبلوماسية جادة بتلتزم بكافة المبادئ اللي أنا ذكرتها أكيد نحن بنرحب بها من أجل وقف نزيف الدم السوداني.
7: قال المتحدث الرسمي باسم الشرطة العميد فتح الرحمن توم إن منصة البلاغ الإلكتروني التابعة للشرطة استقبلت عدد 550 بلاغ لأشخاص مفقودين في الفترة من 15 أبريل بداية الحرب، مؤكدا أن هذا العدد ليس هو كل المفقودين. المزيد في حديثه لراديو دبنجا بهذا الخصوص.
8: عمليات التفتيش والإشراف على الحراسات عمليات مستمرة تقوم بها النيابة، كما أن الشرطة تراعي حقوق المحبوسين والمنتظرين، ويظهر ذلك في اهتمامها ببيئة هذه الحراسات. وهنالك قاعدة قانونية أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته دون شك معقول. لدى الشرطة ووزارة الداخلية مجلس معني بحقوق الإنسان، أهم هذه الحقوق حق الإنسان في الحياة الكريمة، ويتوفر كل حراسات الشرطة في كل المرافق هذه الحقوق. التفتيش مستمر من كل قادة الشرطة للمحتجزين بهذه الحراسات. استقبلت منصة البلاغ الإلكتروني في الفترة من 15 أبريل حتى الآن 550 بلاغ لأشخاص مفقودين. بالتأكيد هذا العدد ليس هو كل المفقودين في حرب الكرامة، هنالك عدد آخر من الأسرى والمحتجزين في صفوف ميليشيا الدعم السريع المتمردة لم تصل حتى الآن بلاغات عن أسرهم. بلغت السيارات التي تم تجميعها من شوارع ولاية الخرطوم ومن الميادين العامة ومن المرافق الحكومية عدد 16823 سيارة حتى تاريخ اليوم. هنالك لجنة معنية بمتابعة تحديد هوية مالكي هذه السيارات، لأن هذه السيارات تعرضت للنهب والسرقة في أطرافها وأجزائها وأصبحت غير معلومة. أدلة جنائية والمرور تحدد هوية ملاك هذه السيارات. تسليم هذه السيارات يتم عبر النيابة مجانا، لا يوجد أي تحصيل رسوم على تسليم هذه المركبات وهذه السيارات. عملية التسليم عملية مستمرة عبر النيابة وعبر أقسام الشرطة الجنائية. آلاف السيارات تم تسليمها لأصحابها حتى الآن، كما ذكرت العدد متغير ويتغير كل ساعة يحصل تسليم جديد لهذه المركبات.
7: أثار قرار الحكومة بزيادة سعر الدولار الجمركي العديد من ردود الفعل وتساؤلات حول جدوى القرار وحول تحفيز الصناعات الوطنية والمؤسسات الإنتاجية من أجل المنافسة. بهذا الخصوص تحدث لراديو دبنجا الخبير الاقتصادي هيثم محمد فتحي.
9: طبقت السلطات الجمارك زيادة جديدة للمرة الثالثة خلال 60 يوم، يعني في 60 يوم تم رفع الدولار الجمركي بمقدار 565 جنيه بنسبة تقارب 16.6% خلال شهرين فقط، ومعدل طبعا لا يقارن بمعدلات التضخم السنوية الموجودة واللي بيشهدها الاقتصاد السوداني. هذا الإيقاع المتسارع بيكشف أن هنالك أزمة أعمق من أنه يكون هو مجرد رقم بيتغير على جدول التعرفة الجمركية، لكن لابد أن يكون هنالك يعني سياسة متفق عليها لتقييم الواردات عند احتساب رسوم الجمركية. فده يعني الآن السودان خارج من حرب وخرج جزء كبير جدا من الطاقة الإنتاجية من الاقتصاد السوداني، تضرت البنية التحتية للنقل والطاقة، في كمية بتاعة مواطنين نزحوا ولجأوا، ودي كلها يعني مفروض أن يكون هنالك يعني نظرة للاستيراد، يعني يكون هنالك نظرة للاستيراد حتى الدولار الجمركي يحقق الغاية المرجوة منه في أنه يعمل على حماية الصناعة المحلية، لأن الصناعة المصانع القائمة الآن هي أصلا بتعاني من مشاكل عديدة، من ضمنها انقطاع الكهرباء، شح التمويل، ندرة النقد الأجنبي، اعتمادها على المدخلات الإنتاج المستوردة التي لا بديل لها محليا. هذه كلها مشاكل لابد أن ينظر إليها بعين الاعتبار. زيادة الدولار الجمركي حيعمل على زيادة الكلفة والتكاليف للمدخلات الصناعية، بزيادة النسبة حترتفع برضو السلع، أسعار السلع الاستهلاكية، دون أن يكون هنالك أي تحسن في القدرة التنافسية لهذه السلع. ارتفاع الدولار الجمركي برضو حيعمل على اتساع الفجوة بين التكلفة الرسمية المفروضة على الاستيراد والتكلفة الفعلية في السوق، فده كله يعني بيخلق حافز اقتصادي للتهرب الجمركي واللعب في الفواتير الجمركية والتحايل في المنافذ الرسمية. فدي كل ما اتسعت الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي دائما بيكون هنالك حافز للتلاعب في القيم السعرية للمنتجات اللي بتجي من برا. دي كلها كلما ارتفع الدولار الجمركي دون إصلاح في منظومة الإيرادات والرقابة بيكون في إزدادة مسارات الغير الرسمية والإجراءات غير الرسمية، ده بيؤدي إلى تآكل الإيرادات الحكومية، والخزينة العامة للدولة برضو بيكون عندها مشاكل في إنه يكون الإيرادات حقتها فيها نقصان كثير جدا. أنا في تقديري المشكلة ليس في رفع الدولار الجمركي ولا رقم الدولار الجمركي، إنما المشكلة في إنه ليس هناك رؤية اقتصادية شاملة توحد سعر الصرف، ودائما يكون يعني سعر الصرف الرسمي يساوي الموازي، وإنه يكون في قاعدة ضريبية، مظلة ضريبية متوسعة تعمل على توسيع القاعدة الضريبية بدل من يكون هنالك إثقال على كاهل المواطن الذي يدفع الضرائب، ويكون هنالك سياسات تدعم الإنتاج الزراعي والصناعي المحلي بما يقلل الاعتماد على الاستيراد، لأنه الآن الاقتصاد السوداني بحاجة إلى استعادة الثقة في الجنيه السوداني، وهذه الثقة لا تأتي إلا أن يكون هنالك استقرار في السياسات النقدية والمالية، ويكون في ضبط في الإنفاق العام، تحفيز الصادرات السودانية القادرة، الصادرات السودانية القادرة على إنها تستجلب نقد أجنبي مستدام، ولابد أن يكون هنالك خطة أو رؤية، لأن النجاح الحقيقي لأي سياسة مالية أو نقدية لا يقاس بحجم ما تم جمعه، لكن بقدر ما عملت على إعادة الثقة في العملة الوطنية وتحويل الجمارك من أداة إيرادية إلى رافعة حقيقية تسهم في الإنتاج والتنمية وتوطين الصناعات السودانية وتقليل الواردات.
7: قال الأستاذ فتحي هاشم ضيف الله حاكم جنوب كردفان بالإنابة بأن المواطنين في محليتي الجوز وهبيلة يعانون من انعدام المأوى مع دخول فصل الخريف وكذلك انتشار الأمراض والحساسيات التي لا يعرف مصدرها، ورجح في حديثه لدبنجا أن يكون للأمر علاقة باستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل الجيش. التفاصيل في هذا الحديث الذي أدلى به لراديو دبنجا.
10: المواطن محتاج حقيقة يعني لتفاصيل كثيرة جدا. أولا يعني المسألة بتاعت الإيواء، والمنطقة الآن عندنا في ولاية جنوب كردفان محلية الجوز ومحلية هبيلة حقيقة يعني أصبحت زي ما قلت لك مركز للإيواء، عبارة عن مركز إيواء، يعني كمية كبيرة من النازحين في موجات سابقة كانت من الولاية ذات نفسها، يعني من منطقة كادوغلي ومن مدينة كادوغلي ومن مدينة الدلنج ومناطق أخرى، يعني عندك في شمال كردفان اللي هي الرهد وأمروابة والمناطق دي وأطراف يعني القرى حول الأبيض كلها نزحت الآن موجودة عندنا في محلية الجوز. والآن نحن في حوجة كبيرة جدا للإيواء وللغذاء وللدواء حقيقة، حتى عندنا عطل يعني في الآبار بتاعت المياه والمضخات وكذا، فالمسألة يعني مسألة إنسانية ومسألة معقدة جدا. يعني الإنسان في هذه الولاية حقيقة بعيد من الإعلام، ودي مسألة صعبة شديد، وأنا أتمنى أن الإعلاميين يوصلوا الرسالة دي لمنظمات المجتمع المدني ولأخواننا في العمل الإنساني. الآن إنسان جنوب كردفان حقيقة يعني يحتاج لوقفة حقيقية في المسائل الأساسية والضرورية للحياة من ماء وغذاء وإيواء. حقيقة الناس يعني تحت الأمطار يعني يلتحفون السماء ويفترشون الأرض، وأسر وأطفال وعجزة، وبنعاني برضو من المسألة بتاعت الآثار الحرب وفي بعض الأمراض اللي هي ظهرت لنا زي الأمراض الحساسيات، يتهم أو يقال إنه دي مسألة بتاعت غازات يعني سامة وكده استعملتها القوات بتاعت الجيش السوداني ضد المواطنين في بعض المناطق. يعني الآن أنا عندي مواطنين حقيقة تتقطع يعني أجسادهم حقيقة بالحساسية، وحساسية ما في لا علاج، ما عندنا مراكز، ما عارفين ذاته أسبابه شنو. فأنا أفتكر يعني المسألة بتاعت الأمراض دي يعني برضو لا بد إنه يعني نحن بنحتاج إلى جهات يعني ذات اختصاص في المجال ده، وبالذات في المجال اللي هو في المسألة بتاعت الأسلحة المحرمة دي. يعني ففي أمراض ظهرت كثيرة، في حالات بتاعت إجهاضات كبيرة جدا، في تشوه للأجنة برضو اللي هم يعني حديثية الولادة، في برضو يعني مسألة حقيقة يعني مسألة صعبة جدا. وممكن يعني الحاجة دي أنا أرسل لك بعض الصور والمقاطع وكده، مآسي حقيقية وعبرك وعبري إذاعة دبنجا، ونناشد منظمات كل منظمات الأمم المتحدة، بنناشد أصحاب القلوب الرئيفة على أساس أنه تغيث هذا المواطن. ويعني الآن نحن الحمد لله رب العالمين نشكر الله عز وجل في ولاية جنوب كردفان جاتنا بعض المعينات، منها هي زي ما ذكرت لك أنا التقاوي اللي هي جاتنا من آلية مكتب غايساني، وحقيقة رفعت مننا يعني حكينا على وشك إننا شهر 12 يكون عندنا مجاعة في الولاية حقيقة، لكن بحمد الله التقاوي ممكن رفعت لنا شوية، والآن موعودين

0: منظمات المجتمع المدني وكل العمل الإنساني إنه يقيسونا ويلحقونا. وأنا بسمح لك يعني إنه التسجيل أو صوتي ده يمشي إذاعة دبنجة يعني.
1: أظهرت إحصائية للمبادرة السودانية لدعم ومناصرة الأشخاص ذوي الإعاقة وجود نحو 500 شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل معسكر كرياندنغو للاجئين في أوغندا، يعانون من نقص الخدمات الأساسية وصعوبة الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم والأجهزة المساعدة. المزيد من التفاصيل في حديث محمد المؤيد المبارك مؤسس المبادرة حول إنجازات المبادرة وحول المبادرة نفسها.
2: هي مبادرة معنية بالأشخاص ذوي الإعاقة في عدة نواحي، من ضمنها التشبيك مع المنظمات أو الفاعلين المهتمين بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، أيضا مناصرة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ولا سيما اللاجئين الموجودين داخل المعسكر. فيما يخص التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المعسكر، في صعوبات حقيقية بتواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول للخدمات الصحية بشكل مباشر، في اكتظاظ كبير داخل المؤسسات الصحية داخل المعسكر، أيضا في خلل أو عجز كبير في الوصول للأجهزة التعويضية الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، سواء كان الكراسي أو العصايات أو السماعات أو الأدوية. أيضا يعاني الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول للخدمات التعليمية نسبة لعدم وجود مؤسسات تعليمية دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة داخل المعسكر تراعي خصوصية الإعاقة ودرجتها. برضو في مشكلة حقيقية في البيئة داخل المعسكر، في نسبة كبيرة من الأشخاص ذوي الإعاقة موجودين في خيم لا توفر أدنى درجات الحماية على المستوى الصحي أو حتى على المستوى الأمني. في عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة تعرضوا للسرقات، لسرقة الممتلكات أو حتى التهديد المباشر. أيضا في ضعف واضح في التأهيل النفسي ولا سيما للإعاقات الحديثة الناتجة من الحرب. يعيش عدد كبير من الإعاقات الحديثة في أوضاع نفسية غير جيدة، يعانون من عزلة، عدم تقبل للإعاقة بشكل كبير. برضو في خلل في المسألة المتعلقة بالإحاشة أو الغذاء، في إشكال واضح في كمية الغذاء وجودته. عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة بيعاني من سواء التغذية والوصول للغذاء الجيد أو المناسب بشكل مستمر. أيضا أحصت المبادرة حتى مايو من العام الماضي أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المعسكر يتراوح العدد ما بين 480 ل 500 فرد من ذوي الإعاقة. تتركز الإعاقات بشكل كبير في الإعاقة الحركية، ثم تليها الإعاقات المركبة، وأيضا هناك عدد مقدر من الإعاقة السمعية والبصرية. تحركت المبادرة في عدد من الأنشطة المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة. تم إقامة احتفال باليوم العالمي في العام الماضي للأشخاص ذوي الإعاقة بالشراكة مع عدد من المنظمات السودانية الموجودة داخل أوغندا. أيضا هنالك نشاط للمبادرة على مستوى الأفراد داخل المعسكر في إطار التوعية القانونية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. أيضا ساهمت المبادرة في تشبيك مع عدد من المنظمات السودانية أو المبادرات الموجودة في كمبالا في توفير نسبة مقدرة من الأجهزة التعويضية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، أيضا في توفير بعض الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية الخاصة بالأطفال ذوي الإعاقة. أيضا أقامت المبادرة عدد من الورش للمنظمات أو المبادرات السودانية الموجودة داخل المعسكر تتعلق ب

0: ضرورة تضمين برامج تستوعب قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار بناء قدرات المؤسسات الناشئة والمبتدئة.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
2: راديو دبنجا، راديو
3: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في لقاء خاص حول الموسم الزراعي في محلية المجلد بولاية غرب كردفان. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 من مدينة المجلد محمد إبراهيم كجام، يحدثنا حول الموسم الزراعي في المحلية. أهلا ومرحبا بك كجام في راديو دبنجا.
5: والله يعني الموسم كان شوية المطر كان يعني هو بدر، لكن زي في صدمة، لكن الناس زرعت السنة دي كل المدن طلعت لنا برة في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول والماريخ والدخن ذاته صرحوه صرحوه كل الحصاد بتاعت العيش الزرع، والآن المطر استعدل يعني سالينا مطرتين ثلاثة مطر طقان، والناس يعني بدت أنه انتهت من المرة وبدت تجنكب هسا الآن، والحمد لله المطر هسي مبشر يعني هسا نحن في قيمة شديدة في المجلة.
6: يعني الناس قدروا زرعوا مساحات أكبر مقارنة بالسنة الفاتت؟
5: لا لا أنا ما بدون في المدينة ذاته قعد، لأن نحن زي الشغلة بتاعت المعايش بالذات يعني فقدت الناس، والناس كلها طلعت للسواق الأصلية وزراعة يعني ما في طريقة خالص.
6: نعم
5: المجلد أكبر كمية الناس زرعت يعني من هنا المجلد لحد الدبق، من المجلد هنا لحد الدبق ما بتلقى فجوة بدون زرع.
6: نعم طيب الجهات المسؤولة أو يعني وزارة الزراعة قدرت وفرت لكم تقاوي جيدة أو يعني الاحتياجات بتاعتكم؟
5: أولا أستاذ لأن الناس ديل قاعدين كل القيم أن الشغلة دي لأن ما في أي تقاوي، نحن كانت معنا منظمة بتاعت كونسير فما جابت لنا تقاوي، لكن جابت لنا مبلغ من القروش يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التقاوي من السوق وبيستهلك في زرعه يعني برضو ساعدت كثير ساعدت كثير، لكن أما بالنسبة للزراعة ما عندها أي تداخل مع برا ما جابوا لنا أي حاجة.
6: نعم التقاوي اللي جيتوا في السوق بأسعار كويسة ولا كانت غالية شوية؟
5: والله غالية لأنه يعني عندك الفول لأنه حصل 10,000 الفول الأحمر البقول عليه البقول عليه مثلا أنه تماليس عمل 10,000 وهسي عمل 12,000 هسي كلامه كلامك ده في السوق. وفي والدحمد ب 13,000 الملوى، عندك الدخن طبعا برضه ب 13,000 كان قبل الحسي القناة الحسي حاليا يعني، والفول لا الملوى ملوى الفول مكشور ما مكشور غير مكشور بحاجة بتاعت 5,000.
6: نعم
5: فده شغل الهسي ماشي، لكن الناس زرعت والله بفضل الله الناس زرعت.
6: وطيب
5: دارين المزيد لو في أي منط حاجة بتنشو يكون في مناسجة عشان الناس تزرع ويكون مثلا أنه الناس ما تتعب شديد.
6: طيب اعتمدتوا على الطريقة التقليدية انه ناس يعني مثلا تنظف او الاستعدادات للزراعة مثلا الحراثة بالبوابير ولا اللي هو الحاجات المحلية؟
5: والله يا استاذ عندنا المحاريت وعندنا محاريت بالخيل ومحاريت يعني بالحمير وعندنا بابورات، يعني أي زول بيستطيع، لكن المفرات غالي حق العمار وبتاعة البابور ذاته بمية، المخمص بمية وعشرين ألف، المخمص حارتونك بمية وعشرين ألف، سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا التمير العادية دي بيجروا لك بمية وعشرين.
6: وغالبا بالنسبة للناس العاديين يعني أغلب الناس يعني ما بيقدروا يستطيعوا يوفروا البوابير دي.
5: نعم جراري بتاع جدودنا القديمة دي، جراري والمغمض شبيب ومقاتلة.
6: أوكي. نعم
5: لكن يعني ما بطلت من مخمسين أو مخمسين ونص ما بتنطع، لأن الطاقة ذاته الجراري صعبة شوية.
6: نعم طيب الحماية كيف؟ نحن عارفين أنه مثلا في المناطق الزراعيه دي في تحديات اللي هو بتواجه المزارعين، اللي هو معناس الماشيه والبقر بيجاي بيخشوا الزراعات والتفاصيل دي، الادارات الاهليه قاعده تنسقت للحاجه دي زي ما بيعملوا كل سنه عشان ما يكون في تداخل بين المزارعين والرعاه ويكون في تلف؟
5: والله يا اخي احنا الاداره الاهليه دي انا اصلا منذ الفتره اللي فاتت ولا مثلا منذ اللي احنا في مجلتنا عندنا تقاليد بالنسبه للبقر والزراعه دي، طبعا هي حاجه متواصله بعض، لكن عندنا لجان بتحزم الموقف ده بدون مشاكل وبدون اي حاجه. يعني بيجي بقوم الزرع وبعد ذاك سيده بكون مرتضي والبتاع البقر برضه بيكون مرتضي والعمل ماشي، يعني ما فيها مشكله اصلا.
6: طيب يعني التوقعات شنو مثلا للموسم ده؟ نتوقع في انتاجيه كويسه؟
5: نعم هتتوقع انتاجية 100%، يعني مش 200% ولا تأكيدة 100%، لأن الناس كلها حركت وما خلت شيء في الأرض والنبات ذاته قام. يعني نحن توقع مننا في الدرك موضوعنا هيكون سمع، موسمنا هيكون سريع والمطر تم.
6: نعم وفي احتياجات مثلا انتو دايرينها في السوق تتوفر، يكون في يعني التسويق للمحاصيل ولا الحرب؟ والمشاكل الأمنية دي أحيانا بتشكل تهديد للتسويق بالنسبة للمحاصيل بتاعتكم؟
5: والله بالنسبة للموضوع ده أستاذ أنه التسويق ما موجود، وبعد داخل الناس ما في ضبط بالنسبة للتجار أو للناس المشترين ما في ضبط. يعني أول حاجة أي دول يعني أنت بتجي برمو حقك ده تحت وبعد ذلك ثاني هم بيجوا. يعني كان الدور الفات الملوى كانت بأربعة آلاف وثلاثة آلاف وألفين ونص في مناطق، الآن الملوى يجي بخمستاشر ألف 15,000 الآن، أنا كلامي معك ده 15,000، فما في مراقبة ما في. ويعني الإدارات الأهلية ذاتها نحن ما بنقول حاجة، لكن هم ما شايفين شغل بالنسبة للمواطن ده خالص، المواطن ده عايش على بركة الله.
6: نعم اللي هو تحديد الأسعار وحماية المزارع ذاته لحاجاته مثلا، هو لأنه بتعب السنة كله، وأنا ما نيجي يلقى سماسرة في السوق يوقع له السعر بتاعة المحاصيل هو ما بيستفيد، بكون خريفه ده كله راح ساكت.
5: نعم هو ده الحاصل الآن في البلد دي بالذات، يعني المجلد.
6: وطيب
5: الرغبة ما في، رغبة السوق ما في، الناس ما مروا عليه، أنه التجار يعني الليلة ده من أربع من الشوال مثلا لسبعين ألف بقي لتلتمية وستين تلتمية وسبعين، يعني ماشي ساكت، والناس بس بيأكلوا في رب العالمين هو اللي بيأكله. يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شوية، تعبان والله، ده كلام أنا بقوله بإذن رب العالمين.
6: نعم. وبالنسبة للمزارعين يعني لو في رسالة إنك دار توصله للمزارعين أو سواء كان للجهات الحكومية ناس وزارة الزراعة بالاحتياجات بتاعتكم، كلامك ليهم شنو؟
5: كلامي بالنسبة لوزارة الزراعة هي مفروض هي يعني ترعى الزمن المناسب، هي عملوها وزارة الزراعة عشان ترعى الناس. ولا حد الآن نحن في المجلد ما عندنا أي رعاية من وزارة الزراعة بالذات. نحن نتمنى من الله أن وزارة الزراعة ترجع لصواب، تجيب للناس التقاوي وتجيب للتراغب، يعني تراغب الزراعة ذات تجيب الناس مناديد، لأن في طير بيجي في الدرد تهسي بعد في طير في بلد بيكون فيها طير بيأكل العيش الضخم، ومفروض أنهم يعني يبادروا، لأن الرغم من إحنا في مشاكل وكذا هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا يشوف المزارع ده، لأن المزارع ده بلاه ما في طريقة، ما في نجاح بلا المزارع. ما قاعدين هسه نحن تقريبا لنا كم ثلاثة أربع سنة ما في دول جانا، ما في دول قال لنا يا أخوان أنتوا دارين شنو ولا في اجتماع بالنسبة للزراعة ولا كده ما في، لكن الناس زارع الحمد لله زارع.
4: مستمعينا الأعزاء، ده كان محمد إبراهيم كجام رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 بمدينة المجلد بولاية غرب كردفان حول الموسم الزراعي الحالي في المحلية. وشكرا لكم على حسن المتابعة.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
4: عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الجمعة 7 أغسطس 2026. اشتباكات الدعم السريع والمشتركة بغرب دارفور تجبر آلاف المدنيين على الفرار من 11 قرية بمحلية سربا. وفاة امرأة وإصابة 5 آخرين وانهيار عشرات المنازل في أمطار غزيرة ضربت منطقة الغبشة بولاية شمال كردفان. الخماسية الدولية تؤكد التزامها بالانخراط مع جميع الأطراف السودانية في حوار مستمر وترفض هياكل الحكم الموازية وتدعو لخفض التصعيد. الانقسام حول مشاورات أديس أبابا يثير المخاوف بشأن فرص تحقيق السلام ووقف الحرب في السودان. حكومة تأسيس تتجه لإنشاء بورصة متخصصة لشراء وتصدير المحاصيل والمواشي والذهب وتفعيل وتوقيع اتفاقيات تجارية مع دول الجوار. رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس يقول تحرير دارفور بات قريبا جدا ويدعو السودانيين إلى الاستشفاء الوطني الشامل. بنك السودان يعيد تشغيل المحول القومي للدفع الإلكتروني والدولار يواصل الارتفاع أمام الجنيه السوداني. الخرطوم تستأنف خدمات الصراف الآلي والسحب الإلكتروني ونقاط البيع بعد أكثر من 3 سنوات من التوقف. في ظل استمرار الحرب وتوقف أعمال الصيانة، خبراء يحذرون من انهيارات محتملة لإهرامات مروي المدرجة على قائمة التراث العالمي. 71.9% نسبة النجاح في امتحانات الشهادة الابتدائية بنهر النيل و18 تلميذا وتلميذة يحرزون الدرجة الكاملة. منسقة منظمات الأمم المتحدة في السودان ترتيبات لعقد مؤتمر للحوار حول تعافي القطاع الخاص في سبتمبر المقبل. جرعات أبطال إفريقيا تضع الهلال في مواجهة مع إيغل نوار البوروندي والمريخ مع باور ديناموس الزامبي. الهلال المدني والهلال الساحل إلى الدور التمهيدي الأول من بطولة كأس الاتحاد الأفريقي الكونفدرالية. الفاشر الإلكترونية تلتقي القيادة في النيل الأزرق في المبادرة الافتتاحية لمناقشة البطولة المدرسية الأفريقية الرابعة لكرة القدم بالخرطوم الأحد.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول القرارات التي أصدرها مجلس الأمن والدفاع في اجتماعه في يوم 2 من شهر 8 الجاري، واللي قضت بتشكيل محاكم خاصة للنظر في جرائم المخدرات وجرائم الإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة والذهب، ومعها قرارات تمنع تواجد القوات النظامية والقوات المساندة لها في مناطق التعدين مع مصادرة الآليات من عربات، وخلافه بالنسبة لهذه القوات عند مخالفة هذه القرارات. في حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام نتناول هذه القرارات مع الأستاذ المحامي عثمان صالح، والذي سألناه ابتداء حول تعليقه على إنشاء محاكم خاصة لنظر في قضايا جرائم المخدرات والإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة والذهب.
2: بالنسبة للقرارات الصادرة في 2 أغسطس 2026 من مجلس الأمن والدفاع، وهو طبعا ده أعلى سلطة عسكرية وأمنية في السودان، فيما يتعلق بمسألة المحاكم الخاصة، نفتكر أنه في مبدأ أساسي جدا، وأي دولة محترمة وبتحترم سيادة حكم القانون بتلتزم به، وهو مبدأ الفصل بين السلطات، السلطات الثلاث: السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية. ثلاثة سلطات، أي واحدة عندها مهام واختصاصات محددة، وعشان الدولة تكون دولة قانونية بتحترم سيادة حكم القانون، يجب ما في أي سلطة من السلطات الثلاثة تتدخل في عمل السلطة الأخرى. يعني السلطة التنفيذية يجب عدم التدخل في أعمال السلطة القضائية أو أعمال السلطة التشريعية، وكذلك السلطة القضائية يجب أنه ما تتدخل في عمل السلطة التنفيذية والتشريعية وهكذا. أولا، القرار الصادر بأنه تكون محاكم خاصة زي ما قلنا، ده مجلس الأمن والدفاع، وهو يتبع للسلطة التنفيذية، ما من حقه أن يتكلم عن المحاكم الخاصة. المحاكم الخاصة يجب تشكيلها من السلطة القضائية، والسلطة القضائية بتدرس المسألة وبتشوف مدى حوجة السلطة أنه تكون محاكم خاصة. وإن كان عندنا رأي في المحاكم الخاصة مطلقا إذا صدرت من السلطة التنفيذية أو صدرت من السلطة التشريعية، حتى لو قلنا في محاكم خاصة يفترض أنه تصدر من السلطة القضائية وتم إنشاء وتحديد مهامة واختصاصات من السلطة الغضائية. كون أنه مجلس الأمن الآن في قرارات يقول نحن عايزين نشكل محاكم خاصة، ده خطأ قانوني، وبيخدح في مسألة استغلالية وحيادية ونزاهة السلطة الغضائية، ما دام السلطة التنفيذية بتتحدث عن واحد من اختصاصاتها. ده أولا. ثانيا، زي ما ذكرنا أنه يفترض أي شخص متهم في أي بلاق، سواء كان القانون الجنائي وهو القانون العام أو أي قانون عقابي آخر من القوانين الخاصة، يجب أنه يعرض على قاضيه الطبيعي. والقاضي الطبيعي اللي هو القاضي اللي بتواجد في محكمة منشأة بموجب قانون بتحدد سلطاته واختصاصاته القانون العينه أو القانون الأنشأ المحكمة اللي هو موجود فيها قبل وقوع الجريمة. يبقى القاضي الطبيعي هو موجود وفي قانون بتشكيل محكمته وتحديد أهدافه واختصاصاته وسلطاته، وهو تم تعيينه كقاضي يعمل في أي واحدة من المحاكم المشكلة بموجب القانون. ده القاضي الطبيعي، ويفترض أنه أي متهم يقدم لقاضيه الطبيعي، وقاضيك الطبيعي ممكن يكون منه حسب دائرة الاختصاص اللي أنت موجود فيها. لكن مسألة المحاكم الخاصة معناته أنه المتهم ما بيعرض على القاضي الطبيعي، بيعرض على قاضي خاص وعلى محكمة خاصة مشكلة لنظر قضايا محددة، والقضايا دي بالتأكيد وقعت قبل تشكيل المحكمة نفسها، لأنه أسا تهريب الذهب والإتجار بالبشر والمخدرات لأنها أصبحت كثيرة ولأنها أصبحت منتشرة دارين يشكلوا لها محكمة خاصة اللي في جرائم وقعت بعد ذلك تشكل المحكمة. يبقى ده واحد من عيوب المحكمة دي ذاتها، إنها صدرت بعد وقوع الجريمة وبيقضح في مهنيتها وفي مصداقيتها. نعم ممكن بعد تشكيلها ممكن تقع جرائم وتقدم لها، برضو النظرة لها حتكون هي نفس النظرة إن المحكمة دي شكلت لغرض خاص وإلا لقدم المتهم لقاضيه الطبيعي. الحاجة الثالثة، المحاكم الخاصة دائما عندنا في تاريخنا في السودان تاريخ المحاكم الخاصة فيها عيوب، ومن أكبر العيوب بتاعتها إنه ما بتخضع للقانون العام قانون الإجراءات الجنائية، وإنما بتم تشكيلة وبيحدد الجهة اللي بتم الاستئناف لها، وممكن يكون درجة استئناف واحدة وتصبح قرارات نهائية. يعني مسألة إنه استئناف وبعد ذاك طعن وبعد ذاك مراجعة دي ما بتكون موجودة في المحاكم الخاصة، وإنما بتقيد الإجراءات بتاعتها ممكن يكون في درجة استئنافية واحدة، دي واحدة من العيوب. وممكن حتى الإجراءات أمام ذات المحكمة ممكن تقيد، يعني كثير من المحاكم الخاصة بقول لك إن المحكمة الخاصة تنظر القضية إيجازيا، دي واحدة من العيوب إنه قضايا تنظر إيجازيا مهما كانت الدرجة بتاعت المخالفة القانونية ما ممكن تنظر إيجازيا، خاصة إذا بقت محكمة خاصة. واحدة من العيوب بتاعت المحاكم الخاصة إنه بتكون دائما خاضعة لهوى السلطة السياسية، لأن السلطة السياسية الآن هي النادت بتشكيل المحكمة، فهي بالتالي بتكون خاضعة لمزاج السلطة السياسية وماذا تريد السلطة السياسية. وعندنا تجارب، لو الناس بتذكر محكمة الضرائب ومحكمة سوداتيل ومحكمة العوائد، دي محكمة الضرائب هي طرف متقاضي أمام المحكمة، ونفس الطرف ده برضو بخضع لنفس سوداتيل والعوائد، كانوا الجهات دي هي بتجهز المحاكم وهي حتى بعض امتيازات القضاء من توفير البنزين لبعض المبالغ بتدفع للمحكمة، هي محكمة خاصة اسمها محكمة الضرائب، دي محكمة خاصة اسمها محكمة العوائد، لكن بياخدوا من واحد من الأطراف المتنازعين قدامهم في امتيازات بياخدها منه، فبالتالي كيف تكون محكمة مستقلة وكيف تكون محايدة وكيف تكون نزيهة. المحاكم الخاصة في السودان يعني تاريخ سيء سيء للغاية، وده السبب خلى إنه المحاكم دي تغلق، سواء كان محكمة العوائد ولا الضرائب ولا محكمة السوداتيل، اللي كان بيجيبوا المواطنين أمام المحكمة بأنه ما سددوا الضرائب أو ما سددوا العوائد أو ما سددوا المحاكم. كانت شفنا كيف محاكم كانت بتقصوا على المواطنين بأنه ما قادر يسدد العوائد عشان ترضي الزور اللي بدفع لها المخصصات أو بدفع لها أو بوفر لها البنزين بتاعت الحركة بتاعته. فأنا أفتكر أنه المحاكم الخاصة هتكون محاكم سيئة جدا وما هتكون مستقلة ولا هتكون محايدة، ولذلك نرفض أي اتجاه لتكوين أي محكمة خاصة لمحاكمات أي قضية من القضايا، ويجب أنه كل القضايا تحال للقاضي الطبيعي. ولو في أي مسائل مرتبطة بتأخير القضايا لعدم توفر القضاء، عدم وجود محاكم في بعض المناطق غيره، تحل في إطار السلطة القضائية وليس بإنشاء محاكم خاصة.
1: كذلك مستمعينا الكرام، توجهنا بالسؤال إلى الأستاذ عثمان صالح المحامي حول القرارات الأخرى التي منع بموجبها مجلس الأمن والدفاع تواجد القوات النظامية والقوات المساندة لها في مناطق التعدين، وقال إن مخالفة هذه القرارات تصادر كل الآليات التابعة لهذه القوات. سألنا الأستاذ عثمان حول تعليقه على هذه الجزئية من القرارات الصادرة.
2: أما مسألة تواجد القوات النظامية أو القرار منع تواجد القوات النظامية والمساندلة في مناطق التعدين، ده بيصير سؤال، هي ذات القوات النظامية والقوات المساندلة شنو اللي بخلاها تتواجد في المناطق تحت التعدين؟ وطبعا سمعنا إنه القوات النظامية عندها أماكن بتاع التعدين، سواء كان القوات المسلحة ولا جهاز الأمن ولا القوات الأخرى، حتى القوات المساندة، أي قوات بتعلن انضمام أو انحيازة للقوات المسلحة، واحدة من المسائل اللي بتطالب بها إنها يكون عندها مناطق بتاع التعدين. وشفنا القوات المشتركة وإنها أدوها مناطق بتاع التعدين في الشريق، وبعض المناطق أو بعض القوات المساندة أدوها في مناطق أخرى، فده هو ذات نوع من الفساد بتاع الدولة نفسها. فيفترض ابتداء ان القوات النظامية او القوات المساندة ما يكون عندها اي علاقة بالاماكن بتاعة التعدين. الحاجة الثالثة، المخدرات والاتجار بالبشر وتهريب الاسلحة وتهريب الذهب، الاربع جرائم اللي قالوا عايزين يشكلوا لها محاكم خاصة. ما ممكن الجرائم دي تحاكم امام القضاء الطبيعي؟ هي طبعا ممكن اذا كانت دي جرائم هي ذاتها طبيعية، ويكون في عصابات شغالين في المخدرات، عصابات شغالة في الاتجار والبشر، ممكن الدولة تكافح الظاهرة دي بالقبض عليهم وتقديمهم للمحاكم وبيتم الحكم عليهم، ودي بيقلل من مسألة انتشار الجريمة وبتمشي في سير الطبيعي. لكن لو بقت أربع جرائم دي، سواء كان مخدرات أو اتجار بالبشر أو الأسلحة أو الذهب، إذا كان بتمارسهم ذات السلطة التنفيذية، يبقى ده الإشكال، لأن السلطة التنفيذية عندها السلطة على السلطة القضائية وما بيقدروا يحاكموها. يعني المخدرات في كونتينرات جات خاشة البلد دي مخدرات، وأصحابها كانوا في السلطة، ما سمعنا أي واحد يتقدم لمحاكمة. الذهب الآن الأمارات بهرب الذهب منه، تهربوا السلطة ذات السلطة التنفيذية هي اللي بتهرب الذهب، الدعم السريع هو بهرب الذهب وبهربوا لذات الدولة تحت الأمارات. تهريب الأسلحة، الآن في تم قبض واحد من كتائب البراء، هو كان بتاجر في أسلحة لقوات الدعم السريع. يعني لما تبقى السلطة التنفيذية هي اللي بتمارس نفس الممارسات دي، يبقى إذا تم القبض عليهم، لو بقت محكمة خاصة أو بقت محكمة المحاكم الطبيعية، ما حتقدر تحاكم أي واحد من دير. فيبقى مسألة المحاكم الخاصة على أساس إنه تحاكم المجرمين اللي بيرتكبوا الجرائم دي، ده مسألة تشكيل المحاكم زر للرماد في العيون، لأنه ممكن يقبضوا صقار تجار المخدرات، ممكن يقبضوا الناس، ممكن يهربوا كميات بسيطة من الذهب ويقدموا للمحاكم على أساس إنه ده مكافحة الجريمة. لكن كبار التجار تعين المخدرات من السلطة التنفيذية وبهربوا الذهب واتجار بالبشر، ديل ما في زول حيقدر يقضي عليهم، لأنه السلطة في يدهم، القضاء في يدهم، سواء كان محكمة خاصة أو محاكم الطبيعية. وفي المحاكم الطبيعية نحن ما بنقول كل القضاة، إنما كثير من القضاة هم موالين للسلطة وهم بيأتمروا بأمرة السلطة، لكن في إشراقات في القضاء، ومنها المحكمة بتاع الدنقل اللي حكمت على 6 من القوات الشرطة بأنهم عزبوا أحد المحتجزين داخل المحتغلات في دنقلة، فهذه واحدة من الإشراقات بتاعت القضاء. لكن الغالبية العظمى من القضاة هم تحت إمرة السلطة التنفيذية، للأسف بنقول الكلام ده، ونحن بنعمل بكل جد على أساس إنه لازم يكون في فصل حقيقي بين السلطات، ولازم تكون في سلطة قضائية مستقلة ونزيهة ومحايدة وتكسب ثقة المواطنين لما واحد يوجده أمام أي قاضي يكون مطمئن إنه أمام سلطة عادلة وأمام سلطة مستقلة ممكن تحكم بعدالة وتحكم بعيدا عن إرادة ورغبة السلطة التنفيذية. أنا أفتكر إنه القرارات اللي صدرت من مجلس الأمن والدفاع قرارات غير موفقة، قرارات ما حتأدي إلى حل الظواهر سواء كان إتجار بالبشر أو تهريب أسلحة أو غيره، لأنه السلطة التنفيذية هي مشتركة في نفس المسألة، وزي ما ذكرنا المحاكم الخاصة هي بتكون تحت أمرة السلطة اللي أرادت التشكيل بتاعها.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة والتي تناولنا فيها القرارات التي أصدرها مجلس أمن والدفاع والخاصة بإنشاء محاكم خاصة فيما يخص جرائم المخدرات والإتجار بالبشر وتهريب الذهب والأسلحة، بالإضافة إلى منع القوات النظامية والقوات المساعدة لها من التواجد في أماكن التعدين. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وبشكر قبلكم الأستاذ عثمان صالح المحامي الذي تفضل بالإجابة على أسئلة برنامج في الميزان، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
3: أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. تشهد الساحة السياسية السودانية تطورات متسارعة، كان آخرها المشاورات الاستكشافية التي استضافتها العاصمة الأثيوبية أديس أبابا بدعوة من الآلية الخماسية في إطار الجهود الرامية لإطلاق عملية سياسية تسهم في إنهاء الحرب ووضع السودان على مسار السلام. إلا أن هذه المشاورات جاءت في ظل انقسام واضح بين القوى السياسية السودانية، إذ اختارت بعض القوى المشاركة فيها بينما أعلنت قوى أخرى مقاطعتها، وهو ما أثار تساؤلات حول تأثير هذا الانقسام على فرص نجاح أي مسار سياسي لإنهاء الأزمة. وفي هذا السياق طرحنا عبر منصات التواصل الاجتماعي لراديو دبنجة سؤالا على جمهورنا، جاء فيه برأيكم كيف سيؤثر الانقسام بين القوى السياسية السودانية بشأن مشاورات أديس أبابا على فرص التوصل إلى حل سياسي للأزمة السودانية. وجاءت خيارات الاستبيان على النحو التالي: سيضعف فرص الوصول إلى حل سياسي، لن يؤثر بشكل كبير على فرص الحل، قد يسهم في الوصول إلى حلول أفضل من خلال تعدد وجهات النظر، لا أملك معلومات كافية لتكوين رأي. وأظهرت نتائج الاستبيان على منصة فيسبوك أنه 74% من المشاركين يرون أنه الانقسام سيضعف فرص الوصول إلى حل سياسي، بينما يعتبر 15% أنه تعدد وجهات النظر قد يسهم في الوصول إلى حلول أفضل. في المقابل رأى 7% أنه الانقسام لن يكون له تأثير كبير على فرص الحل، فيما أفاد 4% بأنهم لا يملكون معلومات كافية لتكوين رأي حول القضية. في هذه الحلقة نسلط الضوء على دلالات هذه النتائج ونناقش مع عدد من الشباب السوداني رؤيتهم لتأثير الانقسام السياسي على فرص إنهاء الحرب والعوامل التي يمكن أن تساعد في بناء توافق وطني يفضي إلى سلام مستدام. وفي البدء معنا منذر مصطفى الأمين العام لبرلمان الشباب السوداني، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب.
2: ما حدث في أديس أبابا متوقع جدا، لأنه الآلية الخماسية ضعيفة وبدون أنياب، هي بتعتمد على نهج المساعي الحميدة، هي مثلا ما زي الرباعية اللي عندها أدوات بتاع التأثير مباشر على الأطراف الفاعلة إذا كانت مدنية ولا عسكرية في السياق السوداني. وطبيعي جدا أنه الانقسام السياسي يجد منصات يعبر فيها عن الخلاف أكثر مما يعبر فيها على نقاط الالتقاء وكذا. والتراجع بتاع دور الرباعية حيسبب أزمة للمدى القصير، لكن يمكن تلافيه بعودة الرباعية ذاتها، لأنها تمارس نوع من التأثير والضغط على الأطراف المتحاربة بغرض إيقاف الحرب، وده بينعكس بصورة مباشرة على الأطراف السياسية الداعمة للأطراف العسكرية دي. ما لم يحصل العملية بتاعت الضغط دي، فحتتحرك الأطراف السياسية المرتبطة بالأطراف العسكرية كواجهات بتعبر عن مطالب الأطراف العسكرية، واللي هي دي معلومة بالضرورة إنها هي الحرب تستمر. وإذا ما تم نقل المركز بتاع العملية السياسية دي من الأطراف العسكرية بصورة جادة، لأنه السي أثبت المسار بتاع الخماسية إنه ما عنده القدرة إنه يحول مركز العملية السياسية من مركز عسكري لمدني، وما موجودة إرادة حاليا من الأطراف السياسية المرتبطة بالأطراف العسكرية دي في إنها تخطي خطوة للأمام في اتجاه إنهاء الحرب. والأهم من ده إنه الأطراف المدنية ذاتها في حالة بتاع التشظي، يعني الجهود بتاعة بناء الجبهة المدنية الواسعة الوازنة اللي عندها القدرة إنها تعبي الشارع السوداني وتمارس ضغوط دبلوماسية معقولة تفضي لأنه يتم تسريع عملية إنهاء الحرب دي، الآن ما موجودة. بنشوف في مراكز بتاع مراكز مدنية متعددة الانقسام المدني في أوجه، ما في وفق حاليا لأنه الناس يعني تعود لمنصة بتاعت مواجهة موحدة للحرب وإيلاتها، وده بينعكس بالضرورة على الأطروحات الوساطة الموجودة الآن على الطاولات. إذا ما تم إنهاء الانقسام المدني بأسرع ما يمكن، لا يمكن الحديث عن إنهاء الانقسام السياسي، ولا يمكن الحديث عن إنهاء الحرب. عشان كده ما حصل في أديس أبابا هو تحصيل حاصل، هو نتيجة متوقعة ويجب تفاديها بسرعة قصوى. وبالرغم من أنه البرلمان غير منخرط بصورة مباشرة في الترتيبات الحالية للعملية السياسية اللي بتقود الخماسية، تحديدا المسار اللي بيتعلق بالحوار السياسي، لكن نحن داعمين بصورة قوية للنهج بتاع الوساطة متعددة الأطراف دي، وعلى اتصال وثيق بمعظم أطراف الرباعية وكذلك الخماسية، وبنحثهم على أنه يجب إعادة بناء المسار بتاع السلام بصورة تضمن تحقيق هدنة في أسرع وقت ممكن، وبدء ترتيبات الانتقال. وده بيعني بالضرورة أنه يكون اليوم الأخير في الحرب ما بغير نتائج الحرب العبثية دي زي ما وصفوها أطرافها، وفي الآخر يقودنا لانتقال مدني ديمقراطي وتبدأ العملية بتاعت إعادة الإعمار. وده بيشوفوا أولوية قصوى في المرحلة دي، عشان كده نحن قاعدين ندعي بصورة مستمرة جدا لأنه يتم إحياء مسار الرباعية بصورة قوية، ويتم إحكام التنسيق ما بين الآلية الخماسية والرباعية، عشان ما تبقى العملية بتاعت الوساطة دي ذات جزء من الآليات اللي بيستخدموها أطراف الحرب في إطالة أمد العمليات العسكرية.
1: شكرا لك الأستاذ منذر مصطفى الأمين العام لبرلمان الشباب السوداني على المشاركة في الحلقة. ومنها ننتقل إلى الأستاذة مريم حامد أحمد، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب.
3: نحن كمدنيين الواقفين ضد الحرب وكل دقائق القوى المدنية برضو، وبتناهض على أنه يكون إنه الحرب بتقيف، أنه يكون استعادة المسار بتاع التحول المدني الديمقراطي. يعني شبه أنه مثلا يعني في اختلال بتاع صيغة بقى في بعض من أطراف الخماسية، أو بنحس إنه هو بلد يعني تحاول إنها تغرق العملية السياسية أو تغرق العملية المشاورات الماشية دي بأفراد هم بتبعوا للنظام السابق وهم مع حكم بتاع العسكر وطعمين للحرب يعني بطرف من الأطراف، يعني وتجيبهم تحت الإمبريلا بتاعت إنه هم مدنيين. فدي حاجة ما مقبولة، لكن لسه في فرصة بالنسبة لي للخماسية إنها هي تحدى من الطريق ده، وإنه فعلا تجيب المدنيين اللي هم مؤمنين بوقف الحرب وبالتحول المدني الديمقراطي عشان هم يكونوا جزء من العملية السياسية، وإنها هي تسمع أكتر. يعني أنا بس بالنسبة لي برضو إنه هم لما أتكلم عن الإنكلوزيف ما بقصد إنه يعني خلاص تجيب عسكر، لا، إنه تسمع لكل أصوات المدنيين الموجودين لقائدهم المدنيين المؤمنين بوقف الحرب الموجودين في الأرض تحيد الموجودين النساء، وضروري يكون في مشاركة واسعة للنساء ومشاركة بتاعت الشباب اللي هم فعلا يعني المجموعات الشبابية والمجموعات النسوية المؤمنة بنفس الأهداف دي، والنساء الموجودين في الجلاز رود الموجودين في الأرض الشباب الموجودين. فأعتقد أنه محتاجين إنها محتاج تغيير النهج حقها والآلية حقتها، يعني على أساس أنه فعلا الناس تقود لحلول من غير مثلا حاليا الناس أنه جدا الحرب تقيف لارين يكون في سلام، لانه بس يعني احنا ممكن يعني نكون في نفس النضوق في دائره حاجه حاول احنا قلنا انه لا لا دي لا ثلاث اللي حقتنا قلناها للاسلاميين هم العسكر، انه ما يكون المؤتمر الوطني ده الاسلاميين دي خلاص يعني صنفوا، فلسه محتاج انها تعيد النهج حقها.
1: شكرا لك استاذه مريم حامد احمد على المشاركه. ومنها ننتقل الى الاستاذ خضر كوا، اهلا ومرحبا بك.
4: طيب السؤال ده بودينا لمعرفة أسباب الحرب. في بعض القوى السياسية والقوى الثورية كانت بترى في أنه البرهان يمثل امتداد قوى الدولة 56، وفي نفس الوقت يدي شبه العسكرية للمجلس العسكري حتى يغنى الثوار بأنه هو جاي ينقل الناس من مرحلة لمرحلة تانية، مرحلة سياسية وانتقالية، وده برضو في حد ذاته هو امتداد لعمق بتاع الانقسامات اللي بدت تتم في الوسط بتاع القوى الثورية والحزاب السياسية، وده أدى في النهاية لأنه يحصل ضعف في الوسط وأدى لقيام العساكر أو الجيش اللي بيمثل حصان طروادة للحركة الإسلامية في أنه يفضل الاعتصام. ده كان أول حادثة. قلنا السؤال ده بودينا لمعرفة أسباب قيام الحرب بتاعة الخرطوم، حرب يوم 15 إبريل 23. ده بيخلينا نقول إنه الحرب ده أصلا قامت عن طريق الحركة الإسلامية السودانية مدعومة من الجيش المصري وينفذها الجيش السوداني، ده لأسباب بتخص الحركة الإسلامية متحالفة مع مصر، ومصر من الخلف مدعومة بالسعودية. دي النقطتين. الحاجة الثالثة في الموضوع إنه القوى الثورية السودانية والأحزاب السودانية هي في حد ذاتها حصل في الوسط بتاع انقسامات، والانقسامات دي استمرت من فترة شوية كده من قبل الفضل الاعتصام، والانقسامات بدت لما تم اختيار البرهان للمنصب بتاع مجلس العسكري. استمرار في إضعاف القوى المدنية والقوى الثورية، وبالتالي تشتيت الأحزاب السياسية السودانية، وبالتالي القبولية في الوسط بتاع المجتمع الدولي بتبقى مو موجود لدى القوى المدنية مع إطالة أمد الحرب وإطالة عدم وجود حلول سياسية للحرب السودانية. الحاجة المضافة هنا إنه الدول اللي ذكرتها أنا كويس هي على رأسهم مصر، هي الآن بتتنافس مع إثيوبيا على قضايا سياسية خاصة كويس، وبالتالي جت تلفك تستخدم الاختلاف بتاع مع إثيوبيا على قضايا سياسية خاصة تستخدمه مع الجيش السوداني أو مع الجيش بتاع الحركة الإسلامية، وده التعبير بالنسبة لي الصحيح في إنه تستمر إثيوبيا ضعيفة واهنة، وبالتالي أديس أبابا ما بتبقى يعني المقر المناسب لإيجاد الحلول لقضية السودانية، وبالتالي هنا ده اللي بيظهر بعد ذاك إنه في تنافس في مسألة بتاعت إيجاد حلول القضية السودانية.
1: وحول تأثير مكونات الآلية الخماسية نفسها على جهود العملية السياسية قال الأستاذ خضر كوا.
4: والدليل لذلك، دليل الأكبر للموضوع ده إنه وجود السعودية ومصر في الرباعية، خلى الرباعية الآن بقت تمشي على ركبة، يعني أصبحت الرباعية منتهية ما قادرة تقدم أي شغل، ما قادرة تعمل أي شغل للموضوع بتاع السودان، ما قادرة تمارس ضغط الحرب في السودان على أساس إنه يمشوا للسلام، وبالتالي مصر والسعودية مدعومتان من قطر وإيران وتركيا، ديل إيران وتركيا طبعا بسلاح، اسمها من السعودية وقطر بالمال، ومصر عن طريق اللوجستيات أو يعني الحركة اللوجستية والاستخباراتية في إنه الحرب تستمر، فهي اللاعب الأساسي في الموضوع، وبالتالي أصبح كل من ديل وجودهم في الرباعية غير يعني ذو فائدة، بل هو خلايا تعمل من داخل الرباعية على أساس إنه تقضي على الرباعية، على أساس زي ما ذكرنا قبل شوية إنه الحرب تستمر أكبر قدر من الزمن، على أساس إنه القوة المدنية تنتهي وتنجلي من الساحة السياسية في السودان، وبالتالي المساحة أو الملعب يكون مفتوح لاستمرارية الحرب، وبالتالي الدول دي تستمر في إنها تدعم جيش الحركة الإسلامية ويتفوق على جيش تأسيس وسيطرة على السودان، وده أمنياتهم. فهنا حلول بالنسبة لي إنه نحن يعني القوة الديمقراطية السودانية إذا ما لقت طرف ثالث بعد ما هي تتوحد وحدة قوية كويس، وما يكون في يعني في نصهم في ناس بينتموا للمجموعة بتاعت الدور المعرقلة، هنا بالنسبة لي الموضوع بيبقى مستحيل جدا جدا، أنه زي ما ذكرت استمرار الحرب معناته إضعاف القوة الديمقراطية والقوة الثورية، وإضعافه معناته في ناس بعجزوا، في ناس بيموتوا، في ناس بيفلسوا، وكلهم بيطلعوا من الملعب، وده اسمها سياسة بتاعت الخنق الطويل. إذا جينا قلنا إنه الخماسية دي هل في إمكانها أن تقوم تعالج الملف بتاع السودان؟ أنا الإجابة بالنسبة لي لا. ليه؟ أنه اللعيبة الأصليين في الإقليم بدأوا يصهروا بشكل واضح أنه مصر تكون داخل الخماسية تعالج كل جهود كويس مستفيدة من الضعف بتاع القوى المدنية كويس وتشتيتها وعدم توافقها، ومستفيدة في نفس الوقت من الضغط بتاع على الجيش أن يستمر في الحرب كويس، وهي مسانداو ومدعومة من السعودية، أخيرا ظهرت تركيا وأخيرا ظهرت إيران في الملعب، وبالتالي أصبح في 4 دول في إقليم البحر الأحمر وشمال إفريقيا مساهمين مساهمة مباشرة في أنه الحرب تستمر في السودان حتى تعود الحركة الإسلامية، وبالتالي القوة الديمقراطية والقوة الثورية تشتت.
1: شكرا جزيلا للأستاذ خضر كوة ولجميع المشاركين الذين أسروا هذه الحلقة بآرائهم ومداخلاتهم حول مشاورات أديس أبابا التي دعت إليها الآلية الخماسية وتأثير الانقسام بين القوى السياسية السودانية على فرص التوصل إلى حل سياسي للأزمة التي تشهدها البلاد. كما نتوجه بالشكر الجزيل لكم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، تقبلوا تحياتي ودمتم بخير وعافية.
5: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
6: نحبين ونهنا التبانين ويهون نهنا دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
5: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
7: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين 3 يوم الليلة ما اشتغل معنا.
5: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية، نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
8: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
5: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
9: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
10: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم، ونسبة العدوى بها زادت يعني وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك، بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جاء جديد، وظهرت في الخرطوم كيف، لأنها كانت ما موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية، وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
11: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي

0: قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد، وبيجي معاه ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد هل في العين، وبرضه بيكون في ألم في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضه في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضه يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجر أي واحد تكون تظهر في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوالي للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر، فلما تحصل انها يكون في نزيف، سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللثة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول أو في البراز، ده برضو من علامات الخطرة، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبكون في وتكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراز، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
1: هل هي مرض متوطن؟
0: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، ان احنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الابقار وكده، في بعض الحمات النزيفيه الريد فالي فيفر والكلام ده، لكن حمى الضنك طبعا بالتاكيد من الامراض المتوطنه في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي ان النظافة لها أثرة، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
1: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
0: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجرادي المياه الراكدة في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت

0: بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة ناخد مناي يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنشط عادة بالنهار، في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال اللي بينهو بنو بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل وسوري والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها. بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية، والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة عشان إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لطقة البعوض المصابة. تلدق إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدق إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي الحاجات المهمة. طيب نجي يا جماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف، وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى، كويس، وتتجنبوا الأطعمة الدسمة الثقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
1: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
0: في الخلاصة يا جماعة زي ما قلت لكم، حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة، ده السلاح الأقوى. إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة. طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة، الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثير إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم. شكرا لكم.

0: أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة الموافق 7 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. اشتباكات الدعم السريع والمشتركة بغرب دارفور تجبر آلاف المدنيين على الفرار من 11 قرية بمحلية سربة. الخماسية الدولية تؤكد التزامها بالانخراط مع جميع الأطراف السودانية في حوار مستمر وترفض هياكل الحكم الموازية وتدعو لخفض التصعيد. قيادات نسوية تطالب توسيع مشاورات الآلية الخماسية وضمان مشاركة النساء بصورة فاعلة في مختلف مراحل عملية السلام. انقطاع الكهرباء يعمق أزمة المياه والصحة في مدن شمال كردفان، والانتهاكات ومعاناة النازحين في ارتفاع بمناطق القوس وهبيلة والدلم. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنج. ربطت قيادات في مجموعات نسوية ومدنية سودانية نجاح الاجتماعات التي تقودها الآلية الخماسية بشأن العملية السياسية بضرورة مراجعة الطريقة التي أدير بها المسار في أعقاب مقاطعة قوى مدنية لاجتماعات أديس أبابا في أواخر يوليو الماضي، وطلبنا بمعالجة أسباب المقاطعة وتوسيع المشاورات وضمان مشاركة النساء بصورة فعالة في مختلف مراحل العملية. وأضافت الفاعلة النسوية هيام البشرى لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
1: بمشاركة القوى السياسية السودانية والمدنية وأصحاب وصاحبات المصلحة، نحن بنرى بالضرورة يكون في إشراك لجميع هذه القوى لا سيما النساء، وهنا أنا كواحدة من النساء الفاعلات في ملف السلام في قصور واضح في تمثيل ومشاركة النساء في الاجتماعات السابقة، وتطوالي بقولنا لأنه لا بد أن يكون هناك تمثيل ومشاركة حقيقية للنساء، ما يعزز وصول صوتنا وإدماج قضايانا على كافة مستويات العملية السياسية.
0: من جانبها وصفت عضو شبكة النساء السودانيات والناشطة النسوية والمدنية رحمة عتيق الكنزي اجتماعات أديس أبابا بأنها خطوة منقوصة، وقالت أن مقاطعة أطراف مدنية مهمة أفقدتها الشمول والتوازن، معتبرة أن العملية بصيغتها الحالية غير قادرة على إنهاء الحرب أو بناء مسار جامع. وأضافت رحمة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: تعتبر اجتماعات الآلية الخماسية في أديس خطوة منغوصة تعمق الأزمة بدل من الحل، وفي تقديري مقاطعة أطراف مدنية وازعة ومهمة بتجرد العملية دي من الشمولية والتوازن المطلوبين. العملية بصيغتها الحالية غير قادرة على إنهاء الحرب ولا بناء مسار سياسي جامع على الإطلاق، لأنها بتعتمد على حلول جزئية وبتخفل إرادة طيف واسع من القوة السياسية المدنية.
0: بدورها قالت المديرة التنفيذية لمنظمة كيان لتمكين المرأة مريم حامد أن بعض القوى المدنية فقدت الثقة في عدد من أطراف الخماسية، داعية إلى إعادة جسور التواصل وعدم إغراق العملية بأطراف مؤيدة للحكم العسكري وضمان مشاركة المجموعات النسوية والشبابية. من جهتها رهنت عضو الاتحاد النسائي السوداني رندا عبيد نجاح أي عملية سياسية بتوسيع المشاركة وبناء الثقة وضمان دور حقيقي للنساء ولجان المقاومة والنقابات والمجتمع المدني، مؤكدة ضرورة أن تكون العملية السودانية الإرادة والملكية ما دور إقليمي ودولي دائم. وعلى المستوى الدولي أقرت الآلية الخماسية على مواصلة التشاور مع الأطراف السودانية وإجراء مراجعة دقيقة للمقترحات ووجهات النظر التي تم طرحها، مؤكدة التزامها بالانخراط مع جميع الأطراف السودانية في حوار مستمر وبإعداد دقيق. وقالت في بيان صحفي أن التشاور الواسع والشامل ضروري لبناء الثقة والشرعية والتفاهم المشترك اللازم للمضي قدما بعملية سياسية ذات مصداقية وملكية سودانية، وجددت التأكيد على احترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، كما جددت رفضها لهياكل الحكم الموازية ودعت لخفض التصعيد من أجل التوصل إلى سلام دائم عبر التفاوض. أدت المعارك التي اندلعت بين الدعم السري والقوات المشتركة بولاية غرب دارفور في فرار 6650 شخصاً. وقالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة في بيان الخميس إنه 6650 شخصا نزحوا في 4 أغسطس الجاري من 11 قرية في محلية سربة بولاية غرب دارفور نتيجة لتصاعد انعدام الأمن والاشتباكات في بئر سليبة. وأشارت إلى أن غالبية الأسر النازحة فرت عبر الحدود إلى تشاد، فيما انتقل آخرون إلى مناطق مختلفة داخل محلية سربة. ووصفت المنظمة الدولية الوضع في المنطقة بأنه لا يزال متوترا وشديد التقلب. توفيت امرأتان وأصيب 5 آخرين في انهيار منزل بسبب الأمطار بمنطقة الغبشة بولاية شمال كردفان يوم الأربعاء. وتسببت الأمطار أيضا في انهيار أكثر من 300 منزل مع تضرر جميع المدارس في المنطقة، والضحيتين هما فاطمة خميس بريمة 80 عاما وهديل فضل الله عبد الله الزين 13 عاما وهي تلميذة بالصف الرابع الابتدائي، حيث توفيتا في الحال إثر انهيار برندة المنزل عليهما. اختطف 5 مسلحون أشخاص بينهم امرأة و3 رعاة أطفال ونهبوا 50 رأس من الماشية في أطراف مدينة الدلم بولاية جنوب كردفان قبل أن يطلقوا صراعهم مرة أخرى يوم الخميس. وأفاد أحد أقارب الضحايا في مدينة الدلم لراديو دابنغا أن المسلحين احتجزوا الأشخاص 5 في الجناين شرق الدلم ثم استولوا على نحو 50 رأس من الماشية. وأوضحوا أن المسلحين اقتادوا المختطفين إلى مكان مجهول وأخفوهم لساعات قبل أن يطلقوا سراحهم يوم الخميس. يعاني النازحون في محليتي القوس وهبيلة بجنوب كردفان من انعدام المأوى والغذاء والدواء وانتشار الأمراض والحساسيات التي لا يعرف مصدرها مع دخول فصل الخريف. وناشد فتح هاشم ضيف الله منظمات الأمم المتحدة وأصحاب القلوب الرحيمة لإغاثة المواطنين في هذه المناطق، وأشار لوصول بعض المعينات من سلطة حكومة تأسيس تتمثل في تقاوي الزراعة ستساهم في حل المشاكل، قائلا إنها بدونها كانت ستحدث مجاعة بحلول شهر ديسمبر المقبل. وأضافت هاشم ضيف الله لراديو دبنغا:
3: الآن نحن في حوجة كبيرة جدا للإيواء وللغذاء وللدواء حقيقة، حتى إننا عطل يعني في الآبار بتاعت المياه والمضخات وكذا، فالمسألة يعني مسألة إنسانية ومسألة معقدة جدا. يعني جاتنا بعض المعينات، منها هي زي ما ذكرت لك أنا التقاوي اللي هي جاتنا من آلية مكتب غيثاني، وحقيقة رفعت مننا يعني حكان على وشك إننا شهر 12 يكون عندنا مجاعة في الولاية.
0: وفي ولاية شمال كردفان تعيش مدن الأبيض ومرواب والرهد بولاية شمال كردفان في ظلام تام لليوم 11 على التوالي إثر انقطاع التيار الكهربائي، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على الخدمات الأساسية لا سيما قطاعي الصحة ومياه الشرب. وقال مواطنون بمدينة مروابة لراديو دبنغا إن انقطاع الكهرباء تسبب في أزمة حادة في مياه الشرب، حيث ارتفع سعر برميل الماء إلى ما بين 15 و 20 ألف جنيه. وفي مدينة الأبيض أفاد مواطنون راديو دبنغا إن سعر برميل مياه الشرب ارتفع إلى 12 ألف جنيه، بينما بلغ سعر جركانة المياه المفلترة 3000 جنيه. تصدر السودان والبحرين قائمة الدول العربية من حيث نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في 2026 وفق بيانات صندوق النقد الدولي، حيث بلغت النسبة في السودان نحو 169%. ووصف الخبير المصرفي والمالي عمر سيد أحمد هذا الرقم أن الحكومة استدانت مبالغ جديدة ضخمة خلال الحرب، وأضاف لراديو دبنغا:
4: أن الرقم 169% الرقم في حقيقته لا يعكس أي أن الحكومة استدانت مبالغ جديدة ضخمة خلال الحرب، الأصح أنه نتيجة تفاعل بين عاملين: أولاً رصيد ضخم من الديون الخارجية والتأخرات المتراكمة عبر عقود فوائد وغرامات أخير تراكمت على ديون قديمة لم تسدد وليست أموالا جديدة استخدمت في التنمية. ثانيا هو الهم رياضيا الانكماش الحاد في الناتج المحلي من اندلاع الحرب في أبريل 23، بحين يتقلص حجم الاقتصاد بهذه السرعة ترتفع نسبة الدين إلى الناتج تلقائيا حتى لو ظل رصيد الدين الإسمي شبه ثابت، لأن المقام هو الذي انهار. للبسط بالضرورة.
0: ومن جهة أخرى أعلن بنك السودان المركزي استئناف خدمات المحول القومي للدفع الإلكتروني رسميا بعد توقف دام أكثر من 3 سنوات بسبب الحرب، وأدت الحرب إلى تعطل البنية التحتية لأنظمة الدفع الإلكتروني بما في ذلك أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع وخدمات التحويلات بين المصارف والتطبيقات المصرفية. وأعلن البنك أن المرحلة الأولى لاستئناف الخدمات شهدت تنفيذ أول عملية سحب نقدي ناجحة عبر جهاز صراف آلي باستخدام المحول القومي إيزانا ببدء التشغيل الفعلي للخدمة وتعزيز الرابط البيني بين المصارف بما يتيح تقديم خدمات مصرفية. يواجه اللاجئون السودانيين بشرق تشاد نقصا حادا في الغذاء وتدني في خدمات الصحة والتعليم في ظل استمرار الحرب في السودان وتدفق موجات جديدة من طالبي اللجوء. وقال بشير آدم أحد اللاجئين في مخيمات شرق تشاد لراديو دبنجا إن اللاجئين يواجهون صعوبات متزايدة في الحصول على المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أن نحو 10% فقط من اللاجئين يحصلون على مساعدات نقدية لا تكفي لتوفير وجبات يوم واحد. وأضاف لراديو دبنجا من شرق تشاد في هذا الخصوص:
5: صعوبات جمة بسبب نقص التمويل، إلا أن قطاع المعيشة هو مكمن المعاناة، حيث تحصل أعداد قليلة جدا من اللاجئين لا تتجاوز 20% من سكان كل مخيم على مساعدات إنسانية نقدية شهرية في المخيمات القديمة، إلا أن تلك المساعدات تشوب عدم ورودها شهريا، وكثيرا ما تتعرض للنهب في الطريق وأحيانا من داخل المخيم لمراكز التوزيع، كما أنها قليلة جدا لا تكفي لوجبات يوم في مطعم عادي، حيث يلجأ اللاجئون للعمل في فلاحة الأراضي الخاصة بالمواطنين في القرى المحيطة.
0: أكد وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد إبراهيم إن القطاع الصحي لا يزال يواجه تحديات كبيرة، أبرزها ارتفاع تكلفة الخدمات الطبية وضعف التمويل ومحدودية الدعم الخارجي، إلى جانب صعوبة الوصول الآمن إلى مناطق كردفان ودارفور في ظل استمرار الحرب. ولفت إلى أن الكوادر الطبية تواصل أداة مهامها رغم الظروف الأمنية المعقدة. وأوضح الوزير في مقابلة مع راديو دبنج أنه نحو 5600 مؤسسة صحية ترفع تقارير دورية من مختلف ولايات السودان، وأشار إلى أن معدل التشغيل الحالي يبلغ نحو 70%، فيما يعمل نحو ثلثي المستشفيات الحكومية من أصل 700 مستشفى بصورة كاملة أو جزئية وفقا لظروف كل ولاية. وأضاف وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم إبراهيم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: 600 حوالي قرابة 6000 مؤسسة صحية دي بتقدم تقارير من كل ولايات السودان، العاملة فيها بنقصودها بصورة دورية سواء كان عاملة مباشرة بوزارة الصحة الولائية الوزارات الولائية أو عاملة بإشراف الوزارات الولائية وتشغيل بعض المنظمات الدولية والإقليمية أو الوطنية. معدل التشغيل حاليا حوالي 70% من المؤسسات الصحية، يعني أكثر من الثلثين في ولايات السودان المختلفة، والتقرير بيشمل كل ولايات السودان. طبعا المستشفيات بالذات حوالي 700 مستشفى في السودان حكومي، هذه المستشفيات ثلثين حاليا بيعمل بصورة كلية أو بصورة جزئية في بعض الولايات.
0: ومن جهة تانية قال وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد إبراهيم إن عدد مراكز غسيل الكلى انخفض من حوالي 110 مراكز إلى نحو 60 مركزا موزعة على ولايات السودان، لافتا إلى أن جزء كبير منها يتركز في ولايتي الخرطوم والجزيرة إضافة إلى ولايتي نهر النيل والشمالية بسبب حركة النزح. وأكد الوزير لراديو دبنجا استقرار توفير الأدوية الخاصة بمرضى الكلى، حيث يتلقى نحو 5000 مريض جلسات الغسيل على نفقة الدولة. وأضاف وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد إبراهيم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: مراكز الكلى نقصت كثير جدا من أكثر من 104 مركز، حاليا شغالات قرابة 60 مركز موزعة في ولايات السودان المختلفة. هذه المراكز جزء كبير جدا منها في ولاية الخرطوم والولايات كذلك الولاية الثانية ولاية الجزيرة، ولكن كذلك عدد زايد في ولاية نهر النيل والولاية الشمالية للظروف بتاعت النزوح الكبيرة بتاعت الناس في الفترة الأخيرة، لكن العلاج والأدوية مستقرة. ويغسل في هذه المراكز حوالي 5000 مريض حاليا.
0: من جانب آخر أقر وزير الصحة الاتحادي أن مصانع الأدوية في الخرطوم تأثرت بالحرب، ما دفع الوزارة إلى الاعتماد على الاستيراد وتفعيل نظام التصنيع التشاركي، حيث يعمل 18 مصنعا عبر التعاقد الخارجي لإنتاج الأدوية. وأضاف لراديو دبنج أن نسبة وفرة الأدوية الأساسية بلغت 70% خلال العام الماضي، بينما تجاوزت قيمة واردات الأدوية 400 مليون دولار مع توقعات بارتفاعها خلال العام الجاري، وهو ما يعكس استقرار نسبيا في الإمداد الدوائي. الخبر الأخير في النشرة، قال رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس إنه استرداد دارفور من قوات الدعم السري بات قريبا، ودا خلال افتتاحه مهرجان السلم المجتمعي أهل السودان بما فيهم الطرق الصوفية والإدارات الأهلية للعمل على الاستشفاء الوطني الشامل في البلاد والعمل على رتق النسيج الاجتماعي. وكان رئيس الوزراء أصدر يوم الخميس قرارا بإعفاء وزير الشؤون الدينية والأوقاف بشير هارون عبد الكريم من منصبه وإنهاء تكليف الأمين العام للمجلس الأعلى للحج والعمرة عمر مصطفى علي من مهامه. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بيتواصل، فابقوا معنا.
7: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 7 أغسطس شهر 8 2026. في الجولة دي أعددنا لكم المواد التالية: مجموعات نسوية تدعو لتوسيع المشاورات وضمان مشاركة النساء في العملية السياسية،
1: لأنه الفترة السابقة صاحب استمرار مستمر على إشراك واجهات المؤتمر الوطني، ونحن بنرى أنه يتم استبعاد كامل للمؤتمر الوطني وواجهاته.
7: الشرطة تواصل حصر المفقودين منذ بداية الحرب.
8: لدى الشرطة وزارة الداخلية مجلس معني بحقوق الإنسان، أهم هذه الحقوق حق الإنسان في الحياة الكريمة.
7: زيادة أسعار الدولار الجمركي وتأثيراتها المتوقعة على الاقتصاد.
9: كل ما اتسعت الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي دائما بيكون هنالك حافز للتلاعب.
7: مواطنو محليتي الجوز وهبيلة يعانون من أوضاع إنسانية صعبة.
10: الناس يعني تحت الأمطار يعني يلتحفون السماء ويفترشون الأرض، وأسر وأطفال وعجزة.
7: ومبادرة لدعم ذوي الإعاقة في معسكرات يواندا.
11: في خلل أو عجز كبير في الوصول للأجهزة التعويضية الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، سواء كان الكراسي أو العصايات أو السماعات.
7: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
12: دبنجا، أخبار لكل السودان.
7: أهلا بكم مرة أخرى. ربطت قيادات في مجموعات نسوية ومدنية سودانية نجاح الاجتماعات التي تقودها الآلية الخماسية بشأن العملية السياسية بضرورة مراجعة الطريقة التي أدير بها المسار في أعقاب مقاطعة قوى مدنية لاجتماعات أديس أبابا في أواخر يوليو الماضي، وطالبنا بمعالجة أسباب المقاطعة وتوسيع المشاورات وضمان مشاركة النساء بصورة فاعلة في مختلف مراحل العملية. على هذه الخلفية تحدثت لي دبنجا الناشطة هيام البشرى.
1: فيما يتعلق بدعوة الآلية الخماسية للاجتماعات التشاورية التحضيرية للعملية السياسية، رأيي في هذه الاجتماعات هو من رأي القوى المدنية التي قاطعت هذه الاجتماعات والمن ضمنها تحالف سموت. وفي الموقف ده بنعتقد انه في عدة اسباب دعت لذلك، وعلى رأسها الاجراءات التي صاحب التصميم العملية السياسية في الاجتماعات السابقة لتجاوزها في الاجتماعات القادمة. وفي ده طلبنا عقد اجتماعات ولكن لم تتم التلبية، بل جددت الخماسية الدعوة للاجتماعات الجديدة قبل معالجة الاختلالات السابقة، وحتى الدعوات الجديدة لم تكن بالطرق يعني المطلوبة اللي بتؤدي إلى تلبية حضور الاجتماعات. ولذلك رأينا في هذا الأمر أنه لا جديد. وفي جانب آخر متعلق برضو باللجنة التحضيرية، نحن بنفتكر أنه اللجنة التحضيرية لابد أن تقوم عبر تشاور واسع من السودانيين والسودانيات، وده بخلي يكون في تحديد واضح للأطراف والأجندة وتحديد مكان وزمان انعقاد الاجتماعات، وكذلك توضيح دور المجتمع الإقليمي والدولي. وده مهم لأن الفترة السابقة صاحب استمرار مستمر على إشراك واجهات المؤتمر الوطني، ونحن بنرى أنه يتم استبعاد كامل للمؤتمر الوطني وواجهاته الإسلامية. وفي جانب آخر برضو متعلق بمشاركة القوى السياسية السودانية والمدنية وأصحاب وصاحبات المصلحة، نحن بنرى بالضرورة يكون في إشراك لجميع هذه القوى لا سيما النساء. وهنا أنا كواحدة من النساء الفاعلات في ملف السلام في قصور واضح في تمثيل ومشاركة النساء في الاجتماعات السابقة، وتطوالي بقولنا لأنه لابد أن يكون هناك تمثيل ومشاركة حقيقية للنساء، ما يعزز وصول صوتنا وإدماج قضايانا على كافة مستويات العملية السياسية. وخلينا نقر بالقرار 1325 الخاص بمشاركة النساء وتمثيلهم في كافة المستويات أثناء النزاع وبعد النزاع وفي كافة مواقع صنع القرار، وبكده أكيد بقودنا للمساهمة في صنع واستدامة السلام. وده بخلينا نجدد مطالبنا وبننادي بها على إنها حق ويجب الالتزام به في الفترات القادمة لهذه العملية. وكل هذه الخطوات والملاحظات المتعلقة باللجنة التحضيرية بالتأكيد بيضغطنا إلى أن يكون في قيادة وملكية للعملية السياسية من قبل السودانيين والسودانيات، ما يقودنا إلى تحقيق السلام الشامل وإقامة نظام ديمقراطي. أما الجانب المتعلق بهل ما تزال هذه العملية قادرة على الإسهام في إنهاء الحرب وبناء مسار سياسي جامع، أنا رأيي عملية سياسية شاملة تستند إلى مبادئ الشمول الشفافية وأن تكون بقيادة وإرادة وطنية وتضمن المشاركة العادلة لجميع الأطراف كما ذكرت برضو لا سيما الشباب والشابات لجان المقاومة النساء من ذوات الإعاقة اللاجئين واللاجئات نازحين والنازحات وإلى آخره من أصحاب وصاحبات المصلحة، اللي بيخلينا نحقق معالجة لكافة أسباب الصراع الجذرية لهذه الحرب والحروب الظلت مستمرة في الدولة السودانية ووقفها وإنهائها بصورة دائمة، ويحصل تحقيق للعدالة وبناء دولة المواطنة. وده كله بيتطلب إرادة وطنية قوية من السودانيين والسودانيات أنفسهم قبل كل شيء. وقتها بنقدر نقول إنه هذه العملية هي قادرة على أن تبني مسار سياسي جامع. أما ما يخص الجانب الأخير المتعلق بسؤال ما هي من وجهة نظركم الخطوات اللازمة لإصلاح هذا المسار، طيب في الجانب ده بالنسبة لي من أولى الخطوات أن تستمر القوة المدنية السودانية في التنسيق بالطرق المختلفة اللي بتقدر تحقق لنا نوع من الوحدة في أكبر جبهة مدنية، لأنه ده بيحقق لنا فرصة أكبر في أن نجعل هذه المبادرات تنصاع لرغبتنا في إدارة هذه العملية وأن نكون المالكين لها لتحقيق السلام بعيون السودانيين والسودانيات كافة. وأيضا واحدة من الإصلاحات الهامة هي هناك ضرورة لمواصلة وعقد اجتماعات مباشرة مع الآلية الخماسية لمراجعة منهج إدارة العملية السياسية بكافة الملاحظات أنا ذكرتها خلال الفقرات السابقة، وده لمعالجة أوجه القصور والشروع في ترتيبات أو دعوات جديدة. ونقطة أخيرة أرى إنه برضو من الضرورة وهي التأكيد على مشاركة النساء في كافة خطوات والمراحل التحضيرية والمستقبلية للعملية السياسية. وفي الختام، أي جهود دبلوماسية جادة بتلتزم بكافة المبادئ اللي أنا ذكرتها أكيد نحن بنرحب بها من أجل وقف نزيف الدم السوداني.
7: قال المتحدث الرسمي باسم الشرطة العميد فتح الرحمن توم إن منصة البلاغ الإلكتروني التابعة للشرطة استقبلت عدد 550 بلاغ لأشخاص مفقودين في الفترة من 15 أبريل بداية الحرب، مؤكدا أن هذا العدد ليس هو كل المفقودين. المزيد في حديثه لراديو دبنجا بهذا الخصوص.
8: عمليات التفتيش والإشراف على الحراسات عمليات مستمرة تقوم بها النيابة، كما أن الشرطة تراعي حقوق المحبوسين والمنتظرين، ويظهر ذلك في اهتمامها ببيئة هذه الحراسات. وهنالك قاعدة قانونية أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته دون شك معقول. لدى الشرطة وزارة الداخلية مجلس معني بحقوق الإنسان، أهم هذه الحقوق حق الإنسان في الحياة الكريمة، ويتوفر كل حراسات الشرطة في كل المرافق هذه الحقوق. التفتيش مستمر من كل قادة الشرطة للمحتجزين بهذه الحراسات. استقبلت منصة البلاغ الإلكتروني في الفترة من 15 أبريل حتى الآن 550 بلاغ لأشخاص مفقودين. بالتأكيد هذا العدد ليس هو كل المفقودين في حرب الكرامة، هنالك عدد آخر من الأسرى والمحتجزين في صفوف ميليشيا الدعم السريع المتمردة لم تصل حتى الآن بلاغات عن أسرهم. بلغت السيارات التي تم تجميعها من شوارع ولاية الخرطوم ومن الميادين العامة ومن المرافق الحكومية عدد 16823 سيارة حتى تاريخ اليوم. هنالك لجنة معنية بمتابعة تحديد هوية مالكي هذه السيارات، لأن هذه السيارات تعرضت للنهب والسرقة في أطرافها وأجزائها وأصبحت غير معلومة. أدلة جنائية والبرور تحدد هوية ملاك هذه السيارات. تسليم هذه السيارات يتم عبر النيابة مجانا، لا يوجد أي تحصيل رسوم على تسليم هذه المركبات وهذه السيارات. عملية التسليم عملية مستمرة عبر النيابة وعبر أقسام الشرطة الجنائية. آلاف السيارات تم تسليمها لأصحابها حتى الآن كما ذكرت، والعدد متغير ويتغير كل ساعة يحصل تسليم جديد لهذه المركبات.
7: أثار قرار الحكومة بزيادة سعر الدولار الجمركي العديد من ردود الفعل وتساؤلات حول جدوى القرار وحول تحفيز الصناعات الوطنية والمؤسسات الإنتاجية من أجل المنافسة. بهذا الخصوص تحدث لراديو دبنجا الخبير الاقتصادي هيثم محمد فتحي.
9: طبقت السلطات الجمارك زيادة جديدة للمرة الثالثة خلال 60 يوم، يعني في 60 يوم تم رفع الدولار الجمركي بمقدار 565 جنيه بنسبة تقارب 16.6% خلال شهرين فقط، ومعدل طبعا لا يقارن بمعدلات التضخم السنوية الموجودة واللي بيشهدها الاقتصاد السوداني. هذا الإيقاع المتسارع بيكشف أن هنالك أزمة أعمق من أنه يكون هو مجرد رقم بيتغير على جدول التعرفة الجمركية. لكن لابد أن يكون هنالك يعني سياسة متفق عليها لتقييم الواردات عند احتساب رسوم الجمركية. فده يعني الآن السودان خارج من حرب وخرج جزء كبير جدا من الطاقة الإنتاجية من الاقتصاد السوداني، تضرت البنية التحتية للنقل والطاقة، في كمية بتاعة مواطنين نزحوا ولجأوا، ودي كلها يعني مفروض أن يكون هنالك يعني نظرة للاستيراد، يعني يكون هنالك نظرة للاستيراد حتى الدولار الجمركي يحقق الغاية المرجوة منه في أنه يعمل على حماية الصناعة المحلية، لأن الصناعة المصانع القائمة الآن هي أصلا بتعاني من مشاكل عديدة، من ضمنها انقطاع الكهرباء، شح التمويل، ندرة النقد الأجنبي، اعتمادها على المدخلات الإنتاج المستوردة التي لا بديل لها محليا. هذه كلها مشاكل لابد أن ينظر إليها بعين الاعتبار. زيادة الدولار الجمركي حيعمل على زيادة الكلفة والتكاليف للمدخلات الصناعية بذات النسبة، حترتفع برضو السلع، أسعار السلع الاستهلاكية دون أن يكون هنالك أي تحسن في القدرة التنافسية لهذه السلع. ارتفاع الدولار الجمركي برضو حيعمل على اتساع الفجوة بين التكلفة الرسمية المفروضة على الاستيراد والتكلفة الفعلية في السوق، وده كله يعني بيخلق حافز اقتصادي للتهرب الجمركي واللعب في الفواتير الجمركية والتحايل في المنافذ الرسمية. فدي كل ما اتسعت الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي دائما بيكون هنالك حافز للتلاعب في القيم السعرية للمنتجات اللي بتجي من برا. دي كلها كلما ارتفع الدولار الجمركي دون إصلاح في منظومة الإيرادات والرقابة بيكون في إزدادة مسارات الغير الرسمية والإجراءات غير الرسمية، ده بيؤدي إلى تآكل الإيرادات الحكومية، والخزينة العامة للدولة برضو بيكون عندها مشاكل في إنه يكون الإيرادات حقتها فيها نقصان كثير جدا. أنا في تقديري المشكلة ليس في رفع الدولار الجمركي ولا رقم الدولار الجمركي، إنما المشكلة في أنه ليس هناك رؤية اقتصادية شاملة توحد سعر الصرف، ودائما يكون يعني سعر الصرف الرسمي يساوي الموازي، وأنه يكون في قاعدة ضريبية، مظلة ضريبية متوسعة تعمل على توسيع القاعدة الضريبية بدل من يكون هنالك إثقال على كاهل المواطن الذي يدفع الضرائب، ويكون هنالك سياسات تدعم الإنتاج الزراعي والصناعي المحلي بما يقلل الاعتماد على الاستيراد، لأنه الآن الاقتصاد السوداني بحاجة إلى استعادة الثقة في الجنيه السوداني، وهذه الثقة لا تأتي إلا أن يكون هنالك استقرار في السياسات النقدية والمالية، ويكون في ضبط في الإنفاق العام، تحفيز الصادرات السودانية القادرة، الصادرات السودانية القادرة على إنها تستجلب نقد أجنبي مستدام. ولابد أن يكون هنالك خطة أو رؤية، لأن النجاح الحقيقي لأي سياسة مالية أو نقدية لا يقاس بحجم ما تم جمعه، لكن بقدر ما عملت على إعادة الثقة في العملة الوطنية وتحويل الجمارك من أداة إيرادية إلى رافعة حقيقية تسهم في الإنتاج والتنمية وتوطين الصناعات السودانية وتقليل الواردات.
7: قال الأستاذ فتحي هاشم ضيف الله حاكم جنوب كردفان بالإنابة بأن المواطنين في محليتي الجوز وهبيلة يعانون من انعدام المأوى مع دخول فصل الخريف وكذلك انتشار الأمراض والحساسيات التي لا يعرف مصدرها، ورجح في حديثه لدبنجا أن يكون للأمر علاقة باستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل الجيش. التفاصيل في هذا الحديث الذي أدلى به لراديو دبنجا.
10: المواطن محتاج حقيقة يعني لتفاصيل كثيرة جدا. أولا يعني المسألة بتاعت الإيواء، والمنطقة الآن عندنا في ولاية جنوب كردفان محلية الجوز ومحلية هبيلة حقيقة يعني أصبحت زي ما قلت لك مركز للإيواء، عبارة عن مركز إيواء، يعني كمية كبيرة من النازحين في موجات سابقة كانت من الولاية ذات نفسها، يعني من منطقة كادوغلي ومن مدينة كادوغلي ومن مدينة الدلنج ومناطق أخرى، يعني عندك في شمال كردفان اللي هي الرهد وأمروابة والمناطق دي وأطراف يعني القرى حول الأبيض كلها نزحت الآن موجودة عندنا في محلية الجوز. والآن نحن في حوجة كبيرة جدا للإيواء وللغذاء وللدواء حقيقة، حتى عندنا عطل يعني في الآبار بتاعت المياه والمضخات وكذا، فالمسألة يعني مسألة إنسانية ومسألة معقدة جدا. يعني الإنسان في هذه الولاية حقيقة بعيد من الإعلام، ودي مسألة صعبة شديد، وأنا أتمنى أن الإعلاميين يوصلوا الرسالة دي لمنظمات المجتمع المدني ولأخواننا في العمل الإنساني. الآن إنسان جنوب كردفان حقيقة يعني يحتاج لوقفة حقيقية في المسائل الأساسية والضرورية للحياة من ماء وغذاء وإيواء. حقيقة الناس يعني تحت الأمطار يعني يلتحفون السماء ويفترشون الأرض، وأسر وأطفال وعجزة، وبنعاني برضو من المسألة بتاعت الآثار الحرب وفي بعض الأمراض اللي هي ظهرت لنا زي الأمراض الحساسيات، يتهم أو يقال إنه دي مسألة بتاعت غازات يعني سامة وكده استعملتها القوات بتاعت الجيش السوداني ضد المواطنين في بعض المناطق. يعني الآن أنا عندي مواطنين حقيقة تتقطع يعني أجسادهم حقيقة بالحساسية، وحساسية ما في لا علاج، ما عندنا مراكز، ما عارفين ذاته أسبابه شنو. فأنا أفتكر يعني المسألة بتاعت الأمراض دي يعني برضو لابد أنه يعني نحن بنحتاج إلى جهات يعني ذات اختصاص في المجال ده، وبالذات في المجال اللي هو في المسألة بتاعت الأسلحة المحرمة دي. يعني ففي أمراض ظهرت كثيرة، في حالات بتاعت إجهاضات كبيرة جدا، في تشوه للأجنة برضو اللي هم يعني حديثية الولادة، في برضو يعني مزالة حقيقة يعني مزالة صعبة جدا. وممكن يعني الحاجة دي أنا أرسل لك بعض الصور والمقاطع وكده، مآسي حقيقية وعبرك وعبري إذاعة دبنجا، ونناشد منظمات كل منظمات الأمم المتحدة، وبنناشد أصحاب القلوب الرئيفة على أساس أنه تغيث هذا المواطن. ويعني الآن نحن الحمد لله رب العالمين نشكر الله عز وجل في ولاية جنوب كردفان جاتنا بعض المعينات، منها هي زي ما ذكرت لك أنا التقاوي اللي هي جاتنا من آلية مكتب غايساني، وحقيقة رفعت مننا يعني حكينا على وشك إننا شهر 12 يكون عندنا مجاعة في الولاية حقيقة، لكن بحمد الله التقاوي ممكن رفعت لنا شوية، والآن موعودين بعمل إنساني. لكن برضو بنناشد عبرك كل منظمات المجتمع المدني وكل العمل الإنساني إنه يقيسونا ويلحقونا، وأنا بسمح لك يعني إنه التسجيل أو صوتي ده يمشي إذا عدبنجة. يعني
7: أظهرت إحصائية للمبادرة السودانية لدعم ومناصرة الأشخاص ذوي الإعاقة وجود نحو 500 شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل معسكر كرياندنغو للاجئين في أوغندا، يعانون من نقص الخدمات الأساسية وصعوبة الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم والأجهزة المساعدة. المزيد من التفاصيل في حديث محمد المؤيد المبارك مؤسس المبادرة حول إنجازات المبادرة وحول المبادرة نفسها.
13: هي مبادرة معنية بالأشخاص ذوي الإعاقة
11: في عدة نواحي، من ضمنها التشبيك مع المنظمات أو الفاعلين المهتمين بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، أيضا مناصرة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ولا سيما اللاجئين الموجودين داخل المعسكر. فيما يخص التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المعسكر، في صعوبات حقيقية بتواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول للخدمات الصحية بشكل مباشر، في اكتظاظ كبير داخل المؤسسات الصحية داخل المعسكر، أيضا في خلل أو عجز كبير في الوصول للأجهزة التعويضية الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، سواء كان الكراسي أو العصايات أو السماعات أو الأدوية. أيضا يعاني الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول للخدمات التعليمية نسبة لعدم وجود مؤسسات تعليمية دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة داخل المعسكر تراعي خصوصية الإعاقة ودرجتها. برضو في مشكلة حقيقية في البيئة داخل المعسكر، في نسبة كبيرة من الأشخاص ذوي الإعاقة موجودين في خيم لا توفر أدنى درجات الحماية على المستوى الصحي أو حتى على المستوى الأمني. في عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة تعرضوا للسرقات، لسرقة الممتلكات أو حتى التهديد المباشر. أيضا في ضعف واضح في التأهيل النفسي ولا سيما للإعاقات الحديثة الناتجة من الحرب. يعيش عدد كبير من الإعاقات الحديثة في أوضاع نفسية غير جيدة، يعانوا من عزلة، عدم تقبل للإعاقة بشكل كبير. برضو في خلل في المسألة المتعلقة بالإحاشة أو الغذاء، في إشكال واضح في كمية الغذاء وجودته. عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة بيعاني من سواء التغذية والوصول للغذاء الجيد أو المناسب بشكل مستمر. أيضا أحصت المبادرة حتى مايو من العام الماضي أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المعسكر يتراوح العدد ما بين 480 إلى 500 فرد من ذوي الإعاقة. تتركز الإعاقات بشكل كبير في الإعاقة الحركية، ثم تليها الإعاقات المركبة، وأيضا هناك عدد مقدر من الإعاقة السمعية والبصرية. تحركت المبادرة في عدد من الأنشطة المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة. تم إقامة احتفال باليوم العالمي في العام الماضي للأشخاص ذوي الإعاقة بالشراكة مع عدد من المنظمات السودانية الموجودة داخل يوغندا. أيضا هناك نشاط للمبادرة على مستوى الأفراد داخل المعسكر في إطار التوعية القانونية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. أيضا ساهمت المبادرة

0: ميدانية أو المبادرات الموجودة في كمبالا في توفير نسبة مقدرة من الأجهزة التعويضية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، أيضا في توفير بعض الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية الخاصة بالأطفال ذوي الإعاقة. أيضا أقامت المبادرة عدد من الورش للمنظمات أو المبادرات السودانية الموجودة داخل المعسكر تتعلق بضرورة تضمين برامج تستوعب قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار بناء قدرات المؤسسات الناشئة والمبتدئة.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
2: راديو دبنجا، راديو
3: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في لقاء خاص حول الموسم الزراعي في محلية المدلت بولاية غرب كردفان. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 من مدينة المدلت محمد إبراهيم كجام، يحدثنا حول الموسم الزراعي في المحلية. أهلا ومرحبا بك كجام في راديو دبنجا.
5: والله يعني الموسم كان شوية بالمطر، كان يعني هو بدر لكن زي في صدمة، لكن الناس زرعت السنة دي كل المدن طلعت لنا برة في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول والماريخ والدخن ذاته صرحوه صرحوه كل الحصاد بتاعت العش انزرع، والآن المطر استعدل يعني سالينا مطرتين ثلاثة مطر تقال، والناس يعني بدت أنه انتهت من المرة وبدت تجنكب هسا الآن، والحمد لله المطر هسي مبشر يعني هسا نحن في قيمة شديدة في المدلة.
4: يعني الناس قدروا زرعوا مساحات أكبر مقارنة بالسنة الفاتت؟
5: لا لا أنا ما بدون في المدينة ده تقعد، لأن نحن زي الشغلة بتاعت المعايش بالذات يعني فقدت الناس، والناس كلها طلعت للسواق الأصلية وزراعة يعني ما في طريقة خالص.
4: نعم
5: المجلد أكبر كمية الناس زرعت يعني من هنا المجلد لحد الدبب، من المجلد هنا لحد الدبب ما بتلقى فجوة بدون زرع.
4: نعم طيب الجهات المسؤولة أو يعني وزارة الزراعة قدرت وفرت لكم تقاوي جيدة أو يعني الاحتياجات بتاعتكم؟
5: أولا أستاذ لأن الناس ديل قاعدين كل القيم أن الشغلة دي، لأن ما في أي تقاوي، وإحنا كانت معنا منظمة بتاعت كونسير فما جابت لنا تقاوي، لكن جابت لنا مبلغ من القروش يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التقاوي من السوق وبيستهلف في زرعه يعني برضو ساعدت كثير ساعدت كثير، لكن أما بالنسبة للزراعة ما عندها أي تداخل معها برا، ما جابوا لنا أي حد.
4: نعم التقاوي اللي جيتوا في السوق بأسعار كويسة ولا كانت غالية شوية؟
5: والله غالية، لأنه يعني عندك الفول لأنه حصل 10,000، الفول الأحمر البقول عليه البقول عليه مثلا لأنه تماليس عمل 10,000 وهسي عمل 12,000 هسي كلامه كلامك ده في السوق. وفي ود أحمد ب 13,000 الملوى، عندك الدخن طبعا برضه ب 13,000 كان قبل الحسي القلال الحسي حاليا يعني، والفول لا الملوى ملوى الفول مكشور ما مكشور غير مكشور بحاجة بتاعت 5,000.
4: نعم
5: فده شغل الهسي ماشي، لكن الناس زرعت والله بفضل الله الناس زرعت،
4: وطيب
5: لكن بارين المزيد له في أي منطقة.

0: مشروع يكون في مناسجة عشان الناس تزرع ويكون مثلا الناس ما تتعب شديد.
1: طيب
0: تمام.
1: اعتمدت على الطريقة التقليدية، إنه ناس يعني مثلا تنظف، أو الاستعدادات للزراعة مثلا الحراثة بالبوابير، ولا اللي هو الحاجات المحلية؟
0: والله يا استاذ عندنا المحاريث، وعندنا محاريث بالخيل ومحاريث يعني بالحمير، وعندنا بابورات يعني اي زول بيستطيع، لكن المفراد غالي، حق العمار وبتاعت البابور ذاته ب 100، المخمص ب 120,000، المخمص حارته لك ب 120,000، سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بيجروا لك ب 120.
1: وغالي
0: نعم
1: بالنسبة للناس العاديين، يعني أغلب الناس يعني ما بيقدروا يستطيعوا يوفروا البوابير دي.
0: نعم جراري جراري جراري بتاع جدودنا القديمة دي، جراري والمغمض شقيق ومقاتلة.
1: أوكي،
0: نعم
1: نعم.
0: لكن يعني ما بطلت من مخمسين أو مخمسين ونص، ما بتنطها لأن الطاقة ذاته الجراري صعبة شوية.
1: نعم. طيب
0: نعم
1: الحماية كيف؟ نحن عارفين إنه مثلا في المناطق الزراعية دي في تحديات اللي هو بتواجه المزارعين، اللي هو مع ناس الماشية والبقر بيجاي بيخشوا الزراعات والتفاصيل دي. الإدارات الأهلية قاعدة تنسقت للحاجة دي زي ما بيعملوا كل سنة عشان ما يكون في تداخل بين المزارعين والرعاة ويكون في تلف؟
0: والله يا اخي نحن الاداره الحاليه دي نحن اصلا منذ الفتره اللي فاتت ولا مثلا منذ نحن في مجلتنا عندنا تقاليد بالنسبه للبقر والزراعه دي، طبعا هي حاجه متواصله بعض، لكن عندنا لجان بتحزم الموقف ده بدون مشاكل وبدون اي حاجه، يعني بيجي بقوم الزرع وبعد ذاك سيده بكون مرتضي والبتاع البقر برضه بيكون مرتضي والعمل ماشي، يعني ما فيها مشكله اصلا.
1: طيب يعني التوقعات شنو مثلا للموسم ده؟ نتوقع فيه إنتاجية كويسة؟
0: نعم، هتتوقع إنتاجية 100%، يعني مش 200% ولا تأكيدة 100%، لأن الناس كلها حركت وما خلت شيء في الأرض والنبات ذاته قام، يعني نحن توقع مننا في الدرك موضوعنا هيكون سمح، موسمنا هيكون سريع والمطر تم.
1: نعم. وفي احتياجات مثلا انتوا دايرينها في السوق تتوفر، يكون في يعني التسويق للمحاصيل، ولا الحرب والمشاكل الأمنية دي أحيانا بتشكل تهديد للتسويق بالنسبة للمحاصيل بتاعتكم؟
0: والله بالنسبة للموضوع ده يا أستاذ أنه التسويق ما موجود، وبعد ذلك الناس ما في ضبط بالنسبة للتجار أو للناس المشترين، ما في ضبط، يعني أول حاجة أي دول يعني أنت بتجي بيرموا حقك ده تحت، وبعد ذلك ثاني هم بيجوا، يعني كان الدور الفات المروة كانت ب 4,000 و3,000 و2,500 في مناطق، الآن المروة بقت ب 15,000، 15,000 الآن أنا كلامي معك ده 15,000، فما في مراقبة، رقابة ما في، ويعني الإدارات الأهلية ذاتها نحن ما بنقول حاجة، لكن هم ما شايفين شغل بالنسبة للمواطن ده خالص خالص، المواطن ده عايش على بركة الله.
1: نعم. اللي هو تحديد الأسعار وحماية المزارع ذاته لحاجاته، مثلا هو لأنه بيتعب السنة كله، ولما يجي يلقى السماسرة في السوق يوقعوا له السعر بتاعت المحاصيل هو ما بيستفيد، بكون خريفه ده كله راح ساكت.
0: نعم، هو ده الحاصل الآن في البلد دي بالذات، يعني المجرم
1: وطيب
0: رقابة ما في، رقابة السوق ما في، الناس ما مر عليه أنه التجار يعني الليلة ده من أربع من الشوال مثلا ل 70,000 بقي ل 360 370، يعني ماشي ساكت، بس ماشي ساكت، والناس بس بياكلوا يا رب العالمين هو اللي بياكلهم، يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شوية، تعبان والله، ده كلام أنا بقوله بيسألني رب العالمين.
1: نعم.
0: نعم
1: وبالنسبة للمزارعين، يعني لو في رسالة إنك تقدر توصله للمزارعين، أو سواء كان للجهات الحكومية، ناس وزارة الزراعة، بالاحتياجات بتاعتكم، كلامك ليهم شنو؟
0: كلامي بالنسبة لوزارة الزراعة، هي مفروض هي يعني ترعى الزمن المناسب، هي عملوها وزارة الزراعة عشان ترعى الناس، ولحد الآن نحن في المجلس ما عندنا أي رعاية من وزارة الزراعة بالذات، نحن نتمنى من الله أن وزارة الزراعة ترجع على صوابها، تجيب للناس التقاوي وتجيب تراغب، يعني تراغب الزراعة ذاتها، تجيب الناس مناديب، لأن في طير بيجي في الدرد ده هسي بعد الأرضية طير في بلد بيكون فيها طير بياكل العيش الضخم، ومفروض انهم يعني يبادروا، لان الرغم من احنا في مشاكل وكذا هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا. شوفوا المزارع ده، لان المزارع ده بلاه، ما في طريقه، ما في نجاح بلا المزارع. ما قاعدين هسه احنا تقريبا لنا كم 3 4 سنة ما في زول جانا، ما في زول قال لنا يا اخوان انتوا دارين شنو، ولا في اجتماع بالنسبه للزراعه ولا كذا، ما في. لكن الناس زارع الحمد لله زارع.
1: مستمعينا الاعزاء، ده كان محمد ابراهيم كجام رئيس اللجنه الزراعيه بمنطقه الكيلو 13 بمدينه المجلد بولايه غرب كردفان حول الموسم الزراعي الحالي في المحليه. وشكرا لكم على حسن المتابعه.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
1: عناوين الاخبار من راديو دبنجا ليوم الجمعه 7 من اغسطس عام 2026. اشتباكات الدعم السريع والمشتركة بغرب دارفور تجبر آلاف المدنيين على الفرار من 11 قرية بمحلية سربا. وفاة امرأة وإصابة 5 آخرين وانهيار عشرات المنازل في أمطار غزيرة ضربت منطقة الغبشة بولاية شمال كردفان. الخماسية الدولية تؤكد التزامها بالانخراط مع جميع الأطراف السودانية في حوار مستمر وترفض هياكل الحكم الموازية وتدعو لخفض التصعيد. الانقسام حول مشاورات أديس أبابا يثير المخاوف بشأن فرص تحقيق السلام ووقف الحرب في السودان. حكومة تأسيس تتجه لإنشاء بورصة متخصصة لشراء وتصدير المحاصيل والمواشي والذهب وتفعيل وتوقيع اتفاقيات تجارية مع دول الجوار. رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس يقول تحرير دارفور بات قريبا جدا ويدعو السودانيين إلى الاستشفاء الوطني الشامل. بنك السودان يعيد تشغيل المحول القومي للدفع الإلكتروني والدولار يواصل الارتفاع أمام الجنيه السوداني. الخرطوم تستأنف خدمات الصراف الآلي والسحب الإلكتروني ونقاط البيع بعد أكثر من 3 سنوات من التوقف. في ظل استمرار الحرب وتوقف أعمال الصيانة، خبراء يحذرون من انهيارات محتملة لإهرامات مروي المدرجة على قائمة التراث العالمي. 71.9% نسبة النجاح في امتحانات الشهادة الابتدائية بنهر النيل، و18 تلميذا وتلميذة يحرزون الدرجة الكاملة. منسقة منظمات الأمم المتحدة في السودان ترتيبات لعقد مؤتمر للحوار حول تعافي القطاع الخاص في سبتمبر المقبل. جرعات أبطال إفريقيا تضع الهلال في مواجهة مع إيغل نوار البورندي والمريخ مع باور ديناموس الزامبي. الهلال المدني والهلال الساحل إلى الدور التمهيدي الأول من بطولة كأس الاتحاد الأفريقي الكونفدرالية. الفاشر الإلكترونية تلتقي القيادة في النيل الأزرق في المبادرة الافتتاحية لمناقشة البطولة المدرسية الأفريقية الرابعة لكرة القدم بالخرطوم الأحد.

0: راديو دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى قصص.
2: أهلا ومرحبا بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. الحلقة دي بنسلط فيها الضوء حول إصدار وكيل النيابة الأعلى بولاية البحر الأحمر أوامر بالقبض على 47 صحفي وصحفية واعتبارهم متهمين هاربين، وعلى خلفية بلاغات تتعلق بالنشر بموجب قانون جرائم المعلوماتية. وما زالت يعني القضية دي تداعياتها مستمرة منذ حوالي أسبوعين، وشغلت الرأي العام وأثارت غضب المجتمع الصحفي والحقوقي لكونها شكلت سابقة خطيرة وإنها لم تحدث في تاريخ الصحافة السودانية ومسيرتها الطويلة. المثير في الأمر إنه هؤلاء الصحفيين اللي تم إصدار أوامر من وكيل النيابة الأعلى بأنهم متهمين هاربين هم لم يتم اختيارهم مسبقا أصلا من الأساس، بالإضافة لأنه غالبيتهم متواجدين معه في نفس العاصمة الإدارية في بورسودان. بالإضافة لكذا يعني كثير من الصحفيين بيمثلوا أمام النيابة بمجرد اتصال هاتفي، ومعروف عناوينهم ومعروف أماكن تواجدهم. نرجع لأساس القصة وتفاصيلها، هي تتعلق بنشر موقع سودان تريبيون الإخباري تحقيق عن قضايا فساد داخل معتمدية اللاجئين، وتم توقيف المتهم أو المدير وإحالته للتحقيق. وغابت بقية المواقع الصحفية بنقل الخبر عن صحيفة وموقع سودان تريبيون لما قام المدير المقال برفع دعوة في سودان تريبيون. ما اكتفى بذلك بل حرك إجراءات قانونية في حق كل موقع نقل الخبر عن سودان تريبيون، واللي حصيلتها وصلت 47 موقع إلكتروني. السؤال كيف يعني تصرف وكيل النيابة الأعلى يعني بهذه الطريقة غير القانونية؟ حقيقة في تعليق من أحد الخبراء القانونيين يعني قال اكتفى بأنه يعني القضية دي يجب على وكيل النيابة الاستقالة أو على النائب العام إقالته، لأنه دي فضيحة في حق النيابة العامة. يعني تظهر لشخص تقول انه متهم هارب وهو لم يتم اختاره مسبقا اصلا ولم يتم اعلانه. يعني دعونا في هذه المساحة نستمع لرأي بعض الزملاء الصحفيين الصدرت بحقهم اوامر قبض، ومن ثم لدينا تعليق من خبير قانوني هو عضو بالهيئة القومية للدفاع عن الحقوق والحريات. بداية أهلا ومرحب بالزميلة الصحفية من موقع سودان تريبيون الأستاذة مزدلفة محمد عثمان، اللي هي واحدة من الناس اللي صدر بحقها أمر قبض وإعلان بأنها متهمة هاربة. تفضلي بالإدلاء بحديثك أو تعليقي على هذه الخطوة.
3: شكرا جزيلا. الحقيقة فوجئت وعشرات الزملاء بصورة من إعلان النيابة وصفنا متهمين هاربين على منصات وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء بموجب النص المنشور من البلاغ، هو بلاغ مدون بموجب قانون جرائم المعلوماتية، وهو ما يوحي بأن البلاغ متعلق بقضية نشر إلكتروني. الشاهد في الأمر والمثير للاستغراب أن المتهمين من الزملاء الصحفيين وأنا منهم ولم نتلقى إعلانا مبدئيا للحضور أمام النيابة أو المحكمة، ولم نتلقى كذلك أمر حضور، ولم يتم وفقا للقانون إعلان نشر، بل تم القفز مباشرة إلى تصنيفنا كمتهمين هاربين. وهي بطبيعة الحال في كل الأحوال هي تهمة مسيئة لنا جميعا. يعني الواضح للجميع أن الشركة اعتمد على معلومات مضللة في الادعاء نفسه بتوجيه اتهامات لصحفيين ربما ليس لديهم علاقة في أي مستوى بالخبر محل البلاغ، ولا يعتبرون مسؤولين عن النشر أصلا. وهذا يجعل البلاغ كله محاط بعلامة استفهام عديدة، من بينها كيفية قبول النيابة لشخص واحد مثلا بأن يفتح بلاغ في عشرات الصحفيين دفعة واحدة من دون أن تتحقق من أبسط المعلومات المتعلقة بالمتهمين وبملابسات الدعوة نفسها.
2: نرحب أعزائي المستمعين بالأستاذة سمية سيد، رئيس تحرير صحيفة أو موقع أخبار السودان.
4: أنت عارف القصة دي؟ أنا مشيت السودان في رمضان الفات دي، وعشان تعرف البلد ذات الكوارث اللي فيها حاجز. أنا جيت من برمان بيت الوالدة رحمها ورجحت، أخذت لي بس أسبوع، ودي حاجات كان لازم أجي أعملها. وطبعا كان لسه مطار الخرطوم ما فتح، فرجع على السودان ما اتصلت عايز اقابل مسؤول، لا في زول عارفني جيت ولا اي شيء. انا جيت شايل لي قافله للنازحين بتاعت ملابس، وديتها كده ورجعت مشيت بورسودان على اساس اني بكره مسافره. يضرب لي واحد الساعه 8 بالمساء، شوف الفوضى دي، ما في زول ولا صحفيين من الزملاء ما عارف اني جيت وما عارف اني مسافره. اتصل علي انا في الفندق، قال لي سمي سيد، قلت له اي، قال لي انت مسافره بكره في طياره 12، قلت له ايوه، قال لي ما حقدر اسافر، قلت له ليه، قال لي لانه انا حاضري، قلت له انه، قال لي انا مين كده ديدان ولا ديدبان ما بعرف، شغال في فوضى اللاجئين وانت في الموقع بتاعك اتهمتني بانه انا فاسد. قلت له دي ما انا، لكن المهم اتضح انه، قلت له شوف انا حاسافر بكره، بعدين انت لو حضرتني انا قاعده في بلدي بمشي في بيت ابوي، ما عندي اشكاليه، انا ما قاعده في الشارع. طيب الحصل شنو؟ خوفت ليك الصباح طوالي، قام مشى فك الحظر وقمت سافرت، وقسما بالله يا سليمان، لانه هو لخبط بيني وبين موقع تاني، نحن اصلا الموضوع ده ما نسيناه.
2: ومعنا الاستاذ عبد الباقي جباره، رئيس تحرير موقع ترياد نيوز.
5: والله هي في الحقيقه طبعا انا عبد الباقي جباره، رئيس تحرير موقع ترياد نيوز، ومنذ اندلاع هذه الحرب ظللنا ندعو لوقفها ونتبنى شعار لا للحرب باعتبارها حرب مدمره وليس في مصلحه اي طرف من الاطراف، بل هو المستهدف بها الاول هو المواطن، وبالتالي كل نشاطنا الصحفي يصب في اتجاه وقف هذه الحرب، وايضا انحياز التام للشرائح الضعيفه ومثل النازحين واللاجئين وكذلك ضحايا المدنيين الذين يسقطوا جراء هذه المعارك والاسلحه الفتاكه. فبالتالي لم نستغرب اي استهداف من السلطة الحاكمة وسلطة الأمر الواقع الآن. بالنسبة للبلاغ ده، واحد من نفتكر من كثير من التهديدات اتصلنا، لكن لا أعلم حتى الآن القضية تحديدا التي بموجبها فتحت هذه المواد وصدر أمر القبض، لكن بمشي القضية هي القضية إنه عامة الصحفيين أصبحوا يتعرضون لتهديدات كبيرة جدا، وخاصة إنه يحاكمون بأكثر من قانون، واخترها جرائم المعلوماتية، وهو قانون فضفاض ولا يفرق بين الصحفي والناشط والمواطن العادي، وكل ما يتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي يحاكم بهذا القانون. لكن الحقيقة يجب أن تكون هنالك قوانين واضحة يتم التعامل بها مع الصحفي، هو الصحفي ليس يعني منزه من الأخطاء، ولم نقول إنه لا يعني لا تتم محاكمته إذا أخطأ، لكن هنالك قوانين ونظم متعارف عليها قوانين تتعلق بالنشر الصحفي والنشر نشر الناشطين العاديين. فلذلك نحن كنا دائما ظلنا نناهض هذا القانون ولدين كله يعني تصرف يستهدف اي صحفي كان بقانون جرائم المعلوماتية، وهو قانون خطير جدا وقانون فضفاض. فبالتالي نحن الان ننتظر في الآن نحن خارج السودان، وحتى المذكرة المرفوعة بتقول إنه نحن هربنا ونحن خارج السودان لنا 2.5 سنين، وهو الأمر الذي صادر حديثا ولا ينطبق صفة الهروب علينا، لأن أصلا نحن لاجئين في دول الجوار. فبالتالي يعني ما يحمله هذا الإعلان يحمل بطلانه.
2: نرحب بالأستاذ سمان عوض الله، رئيس تحرير صحيفة أو موقع نبض الوطن.
6: طبعا عدد من المواقع الإخبارية نقلت خبر عن مصدر موثوق عن مسؤول في معتمدية اللاجئين، ونمتلك كافة المستندات التي تؤيد ما أشرنا إليه في الخبر بأن هنالك قرار فساد أو كذلك انتحال شخصية. فلذلك الخبر في اعتقادي أنه هو صحيح بما نملكه من وثائق ومستندات تؤيد ما أشرنا إليه من تصريحات أو ما أشرنا إليه في الخبر. الأمر الثاني والمهم والمقلق جدا أن النيابة أشارت إلى أن هنالك 47 صحفيا متهمين هاربين، وفي حين أن هؤلاء جميعهم وحسب اتصال بهم لم يصلهم إخطار مبدئيا بأن هنالك بلاغات مفتوحة ضدهم، وأنا شخصيا لم يصلني ما يفيد بأن هنالك بلاغ مفتوح ضدي في النيابة أو في قسم من أقسام الشرطة المختلفة، ولكن فوجئت بأن هنالك القرار أو استدعاء من النيابة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأنني متهم هارب، ووفق البلاغ 6/4/22 لسنة 25 دون أن أعرف ما هي التهمة الموجهة لي في هذا البلاغ والذي اتهمت فيه بأنني متهم هارب. وكذلك الزملاء الآخرين 47 أو 46 الزملاء الآخرين هم تفاجأوا بهذا الأمر. في اعتقادي أننا اشتركنا كلنا جميعا في نشر خبر منقول عن جهة موثوقة بأن هنالك مسؤول في معتمدية اللاجئين تم القبض عليه بتهم تتعلق بالفساد والانتحال الشخصية. نملك هذا الأمر القبض أو إرغام البلاغ نملكه تماما كمستند رسمي برقم 93. هذا البلاغ نملكه تماما في ضمن المستندات التي نملكها. فأعتقد أن البلاغات في 47 صحفيا جاءت وفق هذا البلاغ الذي فتح في أحد المسؤولين بمحتمدية اللاجئين والذي تم إحفائه لأسباب أيضا تتعلق بسوء استخدام الوظيفة باعتبار أنه هنالك اتهام له من المحتمد اللاجئين صراحة بأنه يقوم بإفشاء أسرار المحتمدية خارج النطاق العام ويقوم بتأليب الأوضاع وسط الموظفين داخل المحتمدية. هنالك أسباب كثيرة جدا ذكرها قرار الإقالة أو فصله من المحتمدية. فلذلك ما تم نشره صحيح يعني، ولكن لا أدري كيف أنه يتم إلصاق وصمة المتهمين هاربين لمجموعة من الإعلاميين هم لم يصلهم ما يفيد بأن هنالك بلاغات ضدهم. فهذا الأمر أصبح في غاية الخطورة وأمر مقلق جدا حقيقة. النيابة طلعت قرار بأننا متهمين هاربين في حين أننا ما وصلنا قرار أو ما وصلنا بلاغ رسمي بأن هنالك بلاغات مفتوحة ضدنا. أيضا أنه عملنا طلبوا مننا توضيحات من الجهة الشاكية نفسها أو صاحب الخبر نفسه طلب منا توضيحات وعملنا توضيحات، لكنه فوجينا بأنه إصدار قرار يعني من النيابة بالمثول أمامها للتحري، وأننا كمتهمين هاربين يجب تسليم أنفسنا. سمعنا عوض الله رئيس تحرير نبض الوطن.
2: أعزائي المستمعين راديو دبنجة، ولازلنا في مرورة تعرض قضية اتهام 47 صحفي من قبل النيابة العليا في ولاية البحر الأحمر. نرحب بالخبير القانوني بالهيئة القومية للدفاع عن الحقوق والحريات للحديث حول هذه القضية من ناحية قانونية وموقف النيابة إن كان يعني سليم أو غير قانوني. وبرضو نطلب منك التعليق حول يعني مطالب الصحفيين بمحاسبتهم بموجب قانون الصحافة والمطبوعات ورفضهم للمثول أو رفضهم لمحاسبتهم بقانون جرائم المعلوماتية.
7: السلام عليكم. طيب نشر تحقيق حول ما يتعلق بشأن عام يعني ده بيندرج تحت مهام الصحافة بمفهوم الشامل، يعني الصحافة الورقية الصحافة الإلكترونية، وبالضرورة الإشارة إلى أنه الصحافة بالفهم ده هي سلطة رابعة زي ما هو معروف ومعلوم، وأيضا ضروري الإشارة إلى أنه نقل خبر حقيقي بقرض المصلحة العامة ما بيعد جريمة بالضرورة. وفي الإطار ده ممكن يعني نتحدث حتى حول مفهوم جريمة إشانة السمعة، وهي أصلا الواردة في القانون الجنائي لسنة 1991 وحسب المادة 159، وأخذت منها أيضا الجرائم في القوانين الخاصة الأخرى المعلوماتية، جرائم الصحافة والمطبوعات وخلافه. والمادة 159 في شكلها في القانون العام اللي هو القانون الجنائي يعتبر القانون العام اللي بيعرف الجرائم وبيضع العقوبة، بتنحصر في النشر أو النقل أو الرواية المسندة لشخص بغرض الإضرار بسمعة الغير. يعني لازم يكون في يعني ده الركن من الأركان الأساسية والعنصر من العناصر الأساسية قصد الإضرار، يعني تكون قاصد الإضرار بالشخص اللي تناولته أو رويت حوله أو نقلت عنه اللي هو قصد الإضرار بالسمعة هنا. وإذا مشينا في نفس التسلسل ده بنعرف الضرر، القانون الجنائي برضو بيعرف الضرر، نحن قلنا هنا قصد الضرر أو الإضرار، فالقانون بيعرف الضرر بأنه أي أذى يقع على الشخص يعني في سمعته في ماله في عرضه في بالمخالفة للقانون، يعني بالضرورة أن يكون هذا الأمر مخالف للقانون عشان يكون في ضرر. وحتى المادة 159 يعني بالضرورة الإشارة إلى أنه وردت بشأنها استثناءات يعني تجعل من الفعل يعني غير مجرم إذا اتخذوا شخص وتوفرت فيه الاستثناءات الواردة حصرا في المادة 159. وللمصلحة العامة ممكن نقرأ يعني أنه جريمة إشانة السمعة ذاته يعد مرتكبا جريمة إشانة السمعة من ينشر أو يروي أو ينقل لآخر بأي وسيلة وقائع مسندة إلى شخص معين أو تقويما لسلوكه قاصدا بذلك الإضرار بسمعته. الاستثناءات لا يعد الشخص قاصدا الإضرار بالسمعة في الحالات الآتية: واحد، إذا كان فعله في سياق أي إجراءات قضائية بقدر ما تقتضيه أو كان نشرا لتلك الإجراءات إذا كانت له أو لغيره شكوى مشروعة يعبر عنها أو مصلحة مشروعة يحميها، أو كان ذلك لا يتم إلا بإسناد الوقائع أو تقويم السلوك المعين. جيم، إذا كان فعله في شأن من يرشح لمنصب عام أو يتولاه تقويما لأهليته أو أدائه بقدر ما يقتضيه الأمر. تا برضو، وإذا كان التقويم لشخص عرض نفسه أو عمله على الرأي العام للحكم عليه، وكان التقويم ده بقدر ما يقتضيه الحكم. ومن خلال الاستثناءات دي يتضح تماما إنه إذا كان فعل الصحفي أو الناقل أو الناشر يتعلق بمن يشغل منصب عام وعموما يعني بقرض المصلحة العامة وضمن عمله ووظيفته وبقرض لا يخالف بالضرورة مقتضيات ضوابط النشر أو الواردة في قانون الصحافة والمطبوعات وقانون الجرائم الإلكترونية. يعني لازم يكون برضو النقل أو الرواية أو النشر ما تخالف المقتضيات الواردة في القوانين الخاصة دي، لكن طالما تم ذلك ضمن وظيفته وسياق عمله وفي سياق المصلحة العامة فبالضرورة ده بيخضع للاستثناءات الواردة، ولكن الأمر ده متروك لتقييم المحكمة. ونحن بنتكلم عسى في يعني بالمصلحة العامة فقط أو للرأي العام في نشر في يقصد في ما يتعلق بالنشر للصحفيين. الجزئية المتعلقة بالبلاغ المحل التعليق إنه تم نشر للصحفيين المعنيين كمتهمين ديل باعتبارهم متهمين حاربين، وده بيتم طبعا وفق مقتضى المادة 78 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991. وبنفتكر إنه الأمر هكذا جانب الصواب وفقا للمعلومات الواردة والمدونة بها لإبداء وجهة النظر. بالضرورة إذا كان يعني سلطة وكيل النيابة المخول له أن يعلن المتهمين كمتهمين هاربين، لا بد أن يكون المتهم على علم بالإجراء أو البلاغ ومن ثم يعني يهرب أو يخفي نفسه، وده شرط جوهري. يعني ما سلطة تقديرية للسيد وكيل النيابة الأعلى اللي هو سلطته هو بالتحديد، ما وكيل النيابة الثانيين، أنه ما سلطته أنه كمان سلطة التقديرية أنه يعني يتخذ هذا الإجراء بمجرد فتح البلاغ، لأنه ده بخالف أدبيات وممارسات وفقه ومرامي التشريع. لا بد أن يكون هو على علم المتهم وموجود وعارف البلاغ أو بالضرورة يتم البحث عنه. يعني السلطة التقديرية للسيد وكيل النيابة الأعلى يعني مقيدة بسلامة الإجراء وصون الحقوق. يعني لا يجوز أن يكون أنه أنت يعني تصدر أوامر لمتهم هارب وهو موجود وما عنده علم، أو هو خارج الوطن أو خارج ما عنده أي أدنى علم. كل هذه إجراءات غير صحيحة. وعشان كده في الممارسة العملية لإصدار الأوامر بتاعة الإعلان للشخص هارب حسب مقتضى المادة 78 يعني بيتم كالآتي. أولا بيصدر أو بعد إجراء التحريات الأولية وفتح البلاغ وتقرير ملخص البلاغ الأول في يومية التحري والتحري مع الشاكي والشهود، إذا اتضح للسيد وكيل النيابة مش وكيل النيابة الأعلى وكيل النيابة المتحقق أو المتحري أو الفتح البلاغ، أن أول حاجة بعد كده أن يصدر أمر قبض إذا كان هناك بينة مبدئية صالحة لاتخاذ الإجراءات والسير فيه. بيتم إصدار أمر القبض ويتم بعد تسليم أمر القبض للشرطة والمباحث للبحث عن المتهم، وحسب عنوانه اللي عبء إثبات أو عبء تحديد العنوان ده بخص الشاكي. يعني الشاكي لابد أن يحدد عنوان ومحل إقامة المتهم، وبيقوم الشرطي بعد أن يستلم أمر القبض يسعى لتنفيذه، وبالتالي هو بيكتب تقرير بيحرر الشرطي ده تقرير يوضح فيه أنه ذهب إلى المنطقة الفلانية بإرشاد الشاكي والأماكن اللي ذهب لها كلها في البحث عن المتهم، ويوضح أنه ما وجدوا، يوضح الملابسات يعني هل هو يعني مش سأل منه ما وجدوا أو هكذا. ومن ثم وبعد اطلاع السيد وكيل النيابة على هذا التقرير يوجه يحول البلاغ للسيد وكيل النيابة الأعلى اللي هو من سلطته فقط هو اللي بيصدر الأمر بالإعلان لشخص هارب، لأنه الإعلان لشخص هارب عنده تداعيات أخرى قانونية، ومن ضمنها مثلا يجوز أن يحجز إذا كان الأمر متعلق بمال، أو يجوز أن يحجز على أموال المتهم الهارب ويجوز، وهي سلطة يعني مقيدة بالأسس التي ذكرناها لأنها مسألة خطيرة وتتعلق بالحقوق والحريات بتاعت الشخص. وعلى ضوء ذلك الإعلام بيرتبط بشكل أساسي بالهروب أو إخفاء النفس، وخلاف كده بيكون الإجراء تعسفي وما صحيح، خاصة إذا أنه المتهم قاعد وما عنده أيدنا علم وطوال فوجئ بأنه يعني نشر في الصحف أو في أي وسائل من الوسائل ولا في باب محكمة ولا باب بيته ولا كده أنه هو هارب. ده قطعا بمس بحقوقه وبيعتبر إجراء تعسفي. يعني ده قد النظر عن جوهر البلاغ صحته من عدم صحته، لأنه ده موضوع يعني آخر. وإذا كان المتهم كمان موجود خارج البلاد فأصلا لا ينطبق عليه الهروب أو الإخفاء، لأنه ده أصلا هو ما موجود، كان ما في واقعة بتاعت هروب أو اختفاء. يعني ده منطقا وقانونا، خاصة أنه يعني القانون هو المنطق، يعني القانون والمنطق تماما. حسب ما اطلعت على الوقائع والأوامر الصادرة من السيد وكيل النيابة الأعلى، فلاحظت أنه الاتهام تم بموجب قانون جرائم المعلوماتية، وده في وجهة نظر واضحة أنه يعني في ظل وجود قانون خاص اللي هو قانون الصحافة والمطبوعات، الأمر يعني بيتسم بالتعسف وعدم المعقولية، لأنه جرائم أم قانون جرائم المعلوماتية المتخذة بموجب الإجراءات الآن هو قانون شامل وبيستهدف أي شخص بيرتكب جريمة في حق الغير عبر وسائل الاتصال والأجهزة الإلكترونية والرقمية أو الاحتيال الإلكتروني للأخر. وبناء على ذلك أصبحت العقوبات الواردة في قانون جرائم المعلوماتية من 2007 وتعديلات المتلاحقة في 2020 و2022 وأخيرا التعديل اللي اتسم بعقوبات مغلظة في 2025 اتسم بعقوبات مشددة، وأصبحت بموجب القرامة والسجن يعني وجوبية في حالة الإدانة، ما تخييرية زي ما كان سابق بأنه السجن أو القرامة. وده أمر يعني التشدد فيه يعني بيكون له يعني تداعيات أخرى يعني. أما قانون الصحافة والمطبوعات فهو قانون خاص بنظم واجبات وحقوق الصحفيين، يعني برضو الصحفيين مقيدين بواجبات ينظم القانون ده، وعندهم حقوق بنظمها برضو هذا القانون، لا سيما الصحفيين المحترفين. والعقوبة فيه على ضوء ذلك بتجي متسقة مع طبيعة المهنة ومراعاة أنه مهنة الصحافة هي سلطة رابعة وعندها اختصاصات ومهام مهمة للمجتمع، عشان كده جاءت العقوبات في الغالب وذا الطبيعة يعني بتراعي الردع العام والردع الخاص للعقوبة وفقه العقوبة وتراعي دواعي العقاب ذاته يعني حسب القانون المقارن. وبالتالي هي طبيعة نفعية للمصلحة التي تراعي الردع العام والخاص.
2: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دمنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، واللي سلطنا فيها الضوء حول إصدار وكيل النيابة الأعلى بولاية البحر الأحمر أوامر بالقبض على عدد 47 صحفي وصحفية، واستطلعنا رأي عدد منهم بالإضافة لرأي خبير قانوني حول هذه القضية. نشكركم على حسن الاستماع وعلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
8: في زمن غياب المعلومات المستقلة في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
9: الحرب دي لو مستعدت المسار تاني ما فحيت مستعد المسار نهائي.
8: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجة. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية.

0: بنقة
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعك. راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: تفتح
1: المعرفة. مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب
2: جاي ماكس،
1: ابتدى المشوار. تتميز المفردة في أغاني الراب السوداني بمزجها الفريد بين أصالة التراث الغنائي والمحلي ولغة الشارع المعاصر الراندوغ والرموز السياسية والوطنية. تحولت الكلمة في هذا الفن من مجرد تغليد للغرب إلى أداة حية بتعبر عن الهوية السودانية المعقدة وبتناقش قضايا الهجرة والحرب والواقع اليومي للشباب.
3: الرب بسنا دوجعنا وملنا ومن دبنا نوصل صوتنا لكل الدنيا.
1: المفردة في الراب موضوع حلقة اليوم، وسعيدين أن يكون معنا الفنان أحمد كوكو إبراهيم. مرحب بك في دبنج راب.
4: أولا في البدء السلام عليكم مستبي دبنج راب الأعزاء إنما كنتم، بجد أنا مبسوط وشاكر دبنج راب على هذه الاستضافة الجميلة، بتمنى أكون ضيف خفيف عليكم اليوم وأقدر أفيدكم. أنا أحمد كوكو إبراهيم المعروف أو الملقب بجاي ماكس، مغني راب وأفرو، واحد مغني فرقة أساطير أفريقيا أو أفريكا ليجنز.
2: جاي ماكس
1: أفريكا. كلمنا عن التحولات والتحديات اللي واجهتك في بداية المشوار.
4: بدايتي للغناء يعني صراحة كانت منذ 2017 ولسه الرحلة مستمرة إن شاء الله. صراحة يعني التحديات كانت كثيرة، أبرز التحديات اللي ممكن تكون واجهت معظم الرابرز في الزمن ذاك، أولا الدعم، يعني صراحة كان دعم صفر، إمكانيات صفر، ما في استديوهات ضابطة، ميكس، تصوير وحاجات كثيرة صراحة. وثانيا واجهنا نظرة المجتمع اللي ما كان فاهم الراب ده شنو أصلا، لكن الصعوبات والتحديات هي صناعتنا والإيمان بالحاجة اللي بعملها هو اللي خلاني أكمل لليوم.
1: وكيف شايف دور الراب كأداة للتعبير عن قضايا الشباب والشارع بصورة عامة؟
4: أنا بشوف يعني للراب دور كبير للتعبير عن قضايا جيل الشباب، أهمها واحد صوت الناس الما مسموع. الراب بيتكلم بلغة الشارع بالعامية بالمشاكل اليومية، مثلا بيتكلم عن البطالة، عن الحجرة، حب، اكتئاب وغيرها من القضايا. عشان كده يعني الشباب بحسوا إنه الرابر بيتكلم عنهم. نمرة اتنين تفريغ زي التمكين، الراب بيدي مساحة تقول اللي بتحس بيهم وبخلي زول يحس عنده قيمة وصوت، من زول ساكت لرابر عنده جمهور. نمرة ثلاثة توثيق التاريخ، الأغاني يعني احتمال تتنسي بس التراكات بتقعد في اليوتيوب والميديا وفي المواقع المختلفة، يعني بعد 10 سنين لما تسمع الأغاني القديمة هتتذكر كان الوضع كيف والشباب كان بيفكر في شنو. يعني الراب بقى ارشيف الجيل.
1: يمكن المفردة مهمة جدا في انه الناس تتناول مفردة يعني تناقش القضايا الشبابية او قضايا الشارع بصورة عامة. كيف شايف المفردة المستخدمة في الراب؟
4: يعني صراحة انا تقييمي للمفردات المستخدمة في الراب بيعتمد على حاجتين، انا بشوف انه بيعتمد على حاجتين، اولا القوة والعمق. أهل حاجة في الراب السوداني إن المفردات بقت جريئة وبتوصف الواقع زي ما هو، يعني بنلاقي فصحى كلمات من الشارع وده بيخلي الإحساس يوصل أسرع. نمرة اتنين التنوع اللغوي، يعني عامية سودانية زائد مصرية مغربية فصحى إنجليزي فرنسي كلمات جديدة مخترعة. أنا بشوف الميكس ده بيدي نكهة وبخلي الراب يصل بطريقة أسرع، ودائما انا بشوف يعني افضل الرابر او افضل الرابرز هو اللي بيقدر يستخدم مفردات الشارع زي يكون عنده رساله واضحه وبيقدر يلعب بالكلمات والغوافي. ده على حسب وجهه نظره.
1: لو قارنت بين التراك الاول والاخير كيف اختلفت اختياراتك للمفرده وعمقها؟
4: اكيد يعني طبعا في فرق بين التراكات القديمه والتراكات الحاليه، يعني صراحه يعني في فرق شاسع. في اول تراكاتي في 2017 كنت بعتمد المفردات البسيطة المباشرة، كنت داير أصرخ وأطلع جواي بأي طريقة، لكن حسي بقيت أختار مفردات بعناية وألعب بالاستعارة والتشبيهات أكثر، يعني من كنت بحكي الحاصل بقيت برسم الحاصل. ولو قارنت بين أغاني القديمة والجديدة بتلاحظ الفرق، يعني مثل أغاني القديمة مثل أغنية أم درمان ومعاصي الحياة ومصلحة وغيرها من الأغنيات، لو قارنتها بالأعمال الآخر لي أعمال مثل أغنية حقانا حلوة حلاوة ومبدة خاينة، أغنية أفهمي إيش حياتك، بتلاحظ يعني بتلاحظ الفرق، بتلاحظ إنه يعني آخر لي أعمال يعني أكثر انتشارا وأكثر رواجا في الواقع وفي المواقع.
1: شكرا جزيلا الرابر أحمد كوكو، ونتلاقى في مساحة مختلفة.
4: شكرا دبنجا راب على الاستضافة الجميلة، وشكرا لكل الجمهور بيدعم الراب والأفرو، وشكرا لكل زول سمعني من 2017 لليوم، وأقول لكم نتلاقى في أعمال فنية جديدة قريب إن شاء الله. يلا باي
2: جاي ماكس
4: بيس.

0: بوكس.
1: إذا لم تستطع رد الجميل فلا تنكره، فليس فرضا عليك أن ترد المعروف، لكن كن أرقى من أن تجحده. هذه المقولة الصادقة تعبر عن إن الوفاء وتقدير الفضل هما أساس النغاء الإنساني حتى وإن غابت الغدرة على المكافأة المادية. انتهى مشوار دبنجراب، شكرا لحسن المتابعة.
2: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب،
3: للشارع للناس كلها. دبنجا بتفتح المايك للشباب،
2: للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: مايك بتفتح المايك
1: صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 40

0: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
1: كلكم خلي بالكم،
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مساء الخير. بحيي راديو دبنجا وبرحب بمستمعينه في كل مكان. أنا أمل سليمان أحمد الحاج، معلمة بالمرحلة الثانوية، محلية كردي. بالنسبة لرواتب المعلم، يعني رواتب ضعيفة جدا جدا جدا، يعني ما بتقضي غرض ليوم أو يومين. الرواتب بتتراوح ما بين 74,000 إلى حسب الدرجة الوظيفية، بتتراوح ما بين 74,000 إلى 225,000 لمعلم الدرجة الأولى، الدرجة الأولى، لأن الدرجة الأولى هي 3 درجات. فمثلا معلم الدرجة الرابعة مرتبه 135، فمرتب ضعيف جدا. أنبوبة الغاز ب 106، فلو اشترى أنبوبة غاز هيكون يكون

0: المرتب خلص أو انتهى، بالإضافة للمواصلات غالية جدا، كل الأكل والشراب بأشكاله المتنوعة غالي جدا، المرتب لو استبعدنا منه كل الحاجات ووجهناه للأكل والشراب بس بياخد 3 أو 4 يوم لأسرة عدد أفراد 5، ما بيزيد عن كده، وبيكون بالحد الأدنى الفول والعدس وما إلى ذلك. يعني حتى لو الزول اشترى لحمة بيشتري عظام لأنه العظام سعرها أقل. فالمعلم بيعاني جدا من ضعف الراتب ومشاكل معيشية فايت الحد يعني. طبعا المعلمين بيحاولوا يلقوا حلول للمسألة دي، لكن كلها حلول على حساب المعلم نفسه، على حساب العملية التعليمية، وعلى حساب أسرته. الحلول اللي بيلقاها إنه بيشتغل شغل تاني، يعني المهنة بتاعت التعليم ماشية لأنها تبقى مهنة رديفة، رديفة ما المهنة الأساسية. يعني معلم وسواق ركشة، معلم وبيبيع في دكان، معلم وبيبيع في بوتيك، معلم معلمة وبتبيع كسرة، معلمة وبتعمل مخبوزات في البيت، معلمة وبتعمل منسوجات. وهي المظهر دي صعبة لأنها بتستنزف طاقته وجهده وزمنه يعني، وزمن أسرته وزمن طلابه. فدي في النهاية بتؤدي لوضع تعليمي سيء جدا، بالإضافة للعمل في المدارس الخاصة. يعني المعلم ما بيكون قاعد طول اليوم في مدرسته يصحح كراساته يجاوب على أسئلة التلاميذ زي زمان، بالعكس بيطلع بيدرس حصص في المدرسة الحكومية ويطلع يمشي يدرس حصص في المدرسة الخاصة عشان يزيد دخله. وده طبعا برضو في النهاية اتجاه بيؤدي إلى قصص التعليم. والمعلم متمسك بالمهنة طبعا المزألة فيها جانب رسالي وجانب بتاع إنه دي جامعة القرار، قرر تخرج من كلية التربية، دي المهنة اللي اكتسب فيها خبرة والمهنة اللي بيعرفها يعني، بالإضافة لأنه عنده مسؤولية يعني أخلاقية تجاه طلابه وتجاه المجتمع، باعتبار إنه هو صراع عام يعني. ف دي يعني ده واحد من الأسباب اللي بتخلي المعلم ما زال متمسك بمهنة التعليم، وإنه التعليم الحكومي ما انهار يعني ويستبدل تماما بالتعليم الخاص. والتعليم الخاص طبعا بيؤدي إلى فاقد تربوي كبير جدا، وبتصبح المدارس طبقية لمن استطاع إليها سبيلا. أما بالنسبة لقرارات السيدة اسم رئيس الوزراء، هي ما زالت حبر على ورق لم ينفذ منها أي قرار، بالتالي حتى إذا نفذت هي لم تنفذ، حتى إذا نفذت ما حد عالج المشكلة لأنه يظل الراتب ضعيف. قرارات مجلس الوزراء كلها بتتكلم عن معالجة المتأخرات والترقيات وما إلى ذلك، فيظل الحد الأدنى للراتب بتاع المعلم ضعيف، بالتالي يظل المرتب كما هو على ما هو عليه، بالتالي هي ما هتحل المشكلة. والحل هو الحل واضح يعني، الحل هو في زيادة الحد الأدنى لراتب المعلم، لأنه الحد الأدنى لراتب المعلم مدخل الخدمة الدرجة التاسعة هو 12 ألف جنيه. يعني احنا مطالبين برفع الحد الأدنى من 12 ألف ل 200، ده في البداية ل 216، وبعد ذاك طالبنا برفع الحد الأدنى ل 300. يعني الطلاب بيعانوا في مشكلة في الكتاب المدرسي، في مشكلة في الإجلاس، بالتالي ده بينعكس على المعلم نفسه يعني عدم جودة البيئة المدرسية. أكرر التحية لجميع مستمعي راديو دبنجا، تحياتي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذة رشا محمد مختار، معلمة المرحلة الثانوية ولاية كسلة. بتسألون كيف مكملين بمرتب ما بيكفي أسبوع، والإجابة ببساطة بنقول بنكمل عشان دي رسالة، عشان في تلميذ كان ما بيعرف يكتب أو يقرأ الليلة نجح في الشهادة الابتدائية أو المتوسط أو الثانوي أو يتخرج من الجامعة. سواء بقى إعلامي، معلم، اقتصادي، طبيب، أو تخرج عامل حرفي ماهر في مجالات الحياة من نجار وحداد إلى آخره، أو أم متعلمة ربة بيت عرفت تربي أولادها صح. ده كله المعلم بيشوفه قدامه، بيشوف الأجيال اللي هو خرجها. وعشان التعليم أمان، لكن في الحقيقة الصمود براه ما بيكفي. المعلم مجبور يشتغل شغلتين، اللي يمشي الفصل الصباح وبعد الدوام، اللي هو المعلمين الموجود في المدن، اللي هو بيمشي السوق اللي عنده طبالب تعابير رصيد خضار ليمون بصل، اللي عنده سواق اللي بيبقى سواق بتاع عريس بتاع توك توك، اللي بيشتغل دروس خصوصية. وفي الريف اللي بيزرع يمشي حواشت، ويمشي الصباح الباقي جدا أنا والأول العصر بعد الدوام، أو اللي بيتاجر في البهايم، أو اللي بيعمل طاحونة أو يشتغل في طاحونة، أو يعمل تناكب موية محلية كارو أو توك توك، وإلى آخره من الأعمال الإضافية. وكلها أكيد بتأثر على أدائه في المدرسة، لأن المعلم إنسان وبيكون فيه إرهاق بدني وذهني وما متفرغ للتدريس. هيجي الفصل تعبان وما قادر يبدع، وده أكيد بيأثر على جودة التعليم. والمعلم يضطر إنه يشتغل شغلتين عشان 12 ألف، وده الحد الأدنى للمرتب الأساسي حاليا، ما بتجيب أنبوبة غاز. وحتى بعد العلاوات والبدلات كلها ما بتصل تكلفة المعيشة. وعشان كده لجنة المعلمين مع المعلمين بتطالب بحاجتين أساسيات: رفع الحد الأدنى للأجور إلى 313 ألف جنيه، وده حسب دراسة تكلفة المعيشة لأسرة مكونة من 5 أفراد. والمطلب الثاني رفع الإنفاق على التعليم إلى 20% من الميزانية، ودي توصية عالمية للدول الطالعة من الحروب، لأن التعليم استثمار، استثمار ما تكلفة. الجنيه اللي بيمشي للمعلم والمدرسة يوفر 10 جنيه بكرة في الصحة وفي الأمن. والميزانية بتتحمل، بس عايزة إعادة أولويات. نحن كمعلمين ما بنشكي عشان نستعطف، نحن بنقول الحقيقة، بنقول حقيقة إنه أنصف المعلم، لأن المعلم لو وقع التعليم بقع، ولو التعليم وقع الوطن بقع لا قدر الله. وشكرا جزيلا.
2: صوتك أمانة ورأيك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
3: راديو دبنجا دبلوة. يوم وصلني زرعت وصلني وهاش قصان أصلي بك هداب ننقدي أين تتاك بداسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
2: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. تشهد الساحة السياسية السودانية تطورات متسارعة، كان آخرها المشاورات الاستكشافية التي استضافتها العاصمة الأثيوبية أديس أبابا بدعوة من الآلية الخماسية في إطار الجهود الرامية لإطلاق عملية سياسية تسهم في إنهاء الحرب ووضع السودان على مسار السلام. إلا أن هذه المشاورات جاءت في ظل انقسام واضح بين القوى السياسية السودانية، إذ اختارت بعض القوى المشاركة فيها بينما أعلنت قوى أخرى مقاطعتها، وهو ما أثار تساؤلات حول تأثير هذا الانقسام على فرص نجاح أي مسار سياسي لإنهاء الأزمة. وفي هذا السياق طرحنا عبر منصات التواصل الاجتماعي لراديو دبنجة سؤالا على جمهورنا، جاء فيه برأيكم كيف سيؤثر الانقسام بين القوى السياسية السودانية بشأن مشاورات أديس أبابا على فرص التوصل إلى حل سياسي للأزمة السودانية. وجاءت خيارات الاستبيان على النحو التالي: سيضعف فرص الوصول إلى حل سياسي، لن يؤثر بشكل كبير على فرص الحل، قد يسهم في الوصول إلى حلول أفضل من خلال تعدد وجهات النظر، لا أملك معلومات كافية لتكوين رأي. وأظهرت نتائج الاستبيان على منصة فيسبوك أنه 74% من المشاركين يرون أنه الانقسام سيضعف فرص الوصول إلى حل سياسي، بينما يعتبر 15% أنه تعدد وجهات النظر قد يسهم في الوصول إلى حلول أفضل. في المقابل رأى 7% أنه الانقسام لن يكون له تأثير كبير على فرص الحل، فيما أفاد 4% بأنهم لا يملكون معلومات كافية لتكوين رأي حول القضية. في هذه الحلقة نسلط الضوء على دلالات هذه النتائج ونناقش مع عدد من الشباب السوداني رؤيتهم لتأثير الانقسام السياسي على فرص إنهاء الحرب والعوامل التي يمكن أن تساعد في بناء توافق وطني يفضي إلى سلام مستدام. وفي البدء معنا منذر مصطفى الأمين العام لبرلمان الشباب السوداني، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب.
2: ما حدث في هذا السبب ومتوقع جدا، لأنه الآلية الخماسية ضعيفة وبدون أنياب، هي بتعتمد على نهج المساعي الحميدة، هي مثلا ما زي الرباعية اللي عندها أدوات بتاع التأثير مباشر على الأطراف الفاعلة إذا كانت مدنية ولا عسكرية في السياق السوداني. وطبيعي جدا أنه الانقسام السياسي يجد منصات يعبر فيها عن الخلاف أكثر مما يعبر فيها على نقاط الالتقاء وكذا. والتراجع بتاع الرباعية حيسبب أزمة للمدى القصير، لكن يمكن تلافيه بعودة الرباعية ذاتها، لأنها تمارس نوع من التأثير والضغط على الأطراف المتحاربة بغرض إيقاف الحرب، وده بينعكس بصورة مباشرة على الأطراف السياسية الداعمة للأطراف العسكرية دي. ما لم يحصل العملية بتاعت الضغط دي، فحتتحرك الأطراف السياسية المرتبطة بالأطراف العسكرية كواجهات بتعبر عن مطالب الأطراف العسكرية، واللي هي دي معلومة بالضرورة إن هي الحرب تستمر. وإذا ما تم نقل المركز بتاع العملية السياسية دي من الأطراف العسكرية بصورة جادة، لأنه أثبت المسار بتاع الخماسية إنه ما عنده القدرة إنه يحول مركز العملية السياسية من مركز عسكري لمدني، وما موجودة إرادة حاليا من الأطراف السياسية المرتبطة بالأطراف العسكرية دي في إنها تخطي خطوة للأمام في اتجاه إنهاء الحرب. والأهم من ده إنه الأطراف المدنية ذاتها في حالة بتاع التشظي، يعني الجهود بتاعة بناء الجبهة المدنية الواسعة الوازنة اللي عندها القدرة إنها تعبي الشارع السوداني وتمارس ضغوط دبلوماسية معقولة تفضل إنه يتم تسريع عملية إنهاء الحرب دي، الآن ما موجودة. بنشوف في مراكز بتاعة مراكز مدنية متعددة الانقسام المدني في أوجه، ما في وفق حاليا لأنه الناس يعني تعود لمنصة بتاعت مواجهة موحدة للحرب وإيلاتها، وده بينعكس بالضرورة على الأطروحات الوساطة الموجودة الآن على الطاولات. أي إذا ما تم إنهاء الانقسام المدني بأسرع ما يمكن، لا يمكن الحديث عن إنهاء الانقسام السياسي، ولا يمكن الحديث عن إنهاء الحرب. عشان كده ما حصل في أديس أبابا هو تحصيل حاصل، هو نتيجة متوقعة ويجب تفاديها بسرعة القصوى. وبالرغم من أنه البرلمان غير منخرط بصورة مباشرة في الترتيبات الحالية للعملية السياسية اللي بتقود الخماسية، تحديدا المسار اللي بيتعلق بالحوار السياسي، لكن نحن داعمين بصورة قوية للنهج بتاع الوساطة متعددة الأطراف دي، وعلى اتصال وثيق بمعظم أطراف الرباعية وكذلك الخماسية، وبنحثهم على أنه يجب إعادة بناء المسار بتاع السلام بصورة تضمن تحقيق هدنة في أسرع وقت ممكن، وبدء ترتيبات الانتقال. وده بيعني بالضرورة أنه يكون اليوم الأخير في الحرب، ما بغير نتائج الحرب العبثية دي زي ما وصفوها أطرافها، وفي الآخر يقودنا لانتقال مدني ديمقراطي وتبدأ العملية بتاعت إعادة الإعمار. وده بنشوفه أولوية قصوى في المرحلة دي. عشان كده نحن قاعدين ندعي بصورة مستمرة جدا لأنه يتم إحياء مسار الرباعية بصورة قوية، ويتم إحكام التنسيق ما بين الآلية الخماسية والرباعية، عشان ما تبقى العملية بتاعت الوساطة دي ذات جزء من الآليات اللي بيستخدموها أطراف الحرب في إطالة مدى العمليات العسكرية.
1: شكرا لك الأستاذ منذر مصطفى الأمين العام لبرلمان الشباب السوداني على المشاركة في الحلقة. ومنها ننتقل إلى الأستاذة مريم حامد أحمد، أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب.
3: نحن كمدنيين الواقفين ضد الحرب وكل دقائق القوى المدنية برضو، وبتناهض على أنه يكون إن الحرب بتقيف، وأنه يكون استعادة المسار بتاع التحول المدني الديمقراطي. يعني شبه أنه مثلا يعني في اختلال بتاع صيغة بقى في بعض من أطراف الخماسية، أو بنحس إنه هو بلد يعني تحاول إنها تغرق العملية السياسية أو تغرق العملية المشاورات الماشية دي بأفراد هم بتبعوا للنظام السابق، وهم مع حكم بتاع العسكر وطعمين للحرب يعني بطرف من الأطراف يعني، وتجيبهم تحت من بريلا بتاعت إنه هم مدنيين. فدي حاجة ما مقبولة، لكن لسه في فرصة بالنسبة لي للخماسية إنها هي تحدى من الطريق ده، وإنه فعلا تجيب المدنيين اللي هم مؤمنين بوقف الحرب وبالتحول المدني الديمقراطي عشان هم يكونوا جزء من العملية السياسية، وإنها هي تسمع أكتر. يعني أنا بذكر بالنسبة لي برضو إنه هم لما أنا أتكلم عن الإنكلوزيف ما بقصد إنه يعني خلاص تجيب عسكر، لا، إنه تسمع لكل أصوات المدنيين الموجودين، لقائدهم المدنيين المؤمنين بوقف الحرب، الموجودين في الأرض تحيد، الموجودين النساء، وضروري يكون في مشاركة واسعة للنساء ومشاركة بتاعت الشباب اللي هم فعلا يعني المجموعات الشبابية والمجموعات النسوية المؤمنة بنفس الأهداف دي، والنساء الموجودين في الجراس رود، الموجودين في الأرض، الشباب الموجودين. فأعتقد إنه محتاجين إنها محتاج تغيير النهج حقها والآلية حقتها، يعني على أساس إنه فعلا الناس تقود لحلول من غير مثلا حاليا الناس إنه جد دارين حرب تقيف، دارين يكون في سلام، لأنه بس يعني إحنا ممكن يعني نكون في نفس النضوج في دائرة حاجة. حاول إحنا قلنا إنه لا دي لا، الثلاث اللي حقتنا قلناها للإسلامية للحكم العسكر، إنه ما يكون المؤتمر الوطني ده الإسلاميين دي خلاص يعني صنفوا، فلسه محتاج إنها تعيد النهج حقها.
1: شكرا لك أستاذة مريم حامد أحمد على المشاركة. ومنها ننتقل إلى الأستاذ خضر كوة، أهلا ومرحبا بك.
4: طيب السؤال ده بودينا لمعرفة أسباب الحرب. في بعض القوى السياسية والقوى الثورية كانت بترى في أنه البرهان يمثل امتداد قوة دولة 56، وفي نفس الوقت يدي شبه العسكرية للمجلس العسكري حتى يغنى الثوار بأنه هو جاي ينقل الناس من مرحلة لمرحلة تانية، مرحلة سياسية انتقالية. وده برضو في حد ذاته هو امتداد لعمق بتاع الانقسامات اللي بدت تتم في الوسط بتاع القوى الثورية والهزابة السياسية، وده أدى في النهاية لأنه يحصل ضعف في الوسط، وأدى لقيام العساكر أو الجيش اللي بيمثل حصان طروادة للحركة الإسلامية في أنه يفضل اعتصامه. ده كان أول حادثة. قلنا السؤال ده بودينا لمعرفة أسباب قيام الحرب بتاعة الخرطوم حرب يوم 15 إبريل 23. ده بيخلينا نقول إنه الحرب ده أصلا قامت عن طريق الحركة الإسلامية السودانية مدعومة من الجيش المصري وينفذها الجيش السوداني. ده لأسباب بتخص الحركة الإسلامية متحالفة مع مصر، ومصر من الخلف مدعومة بالسعودية. دي النقطتين. الحاجة الثالثة في الموضوع إنه القوى الثورية السودانية والأحزاب السودانية هي في حد ذاتها حصل في الوسط بتاع انقسامات، والانقسامات دي استمرت من فترة شوية كده من قبل الفضل الاعتصام، والانقسامات بدت لما تم اختيار البرهان للمنصب بتاع مجلس العسكري. استمرار في إضعاف القوى المدنية والقوى الثورية، وبالتالي تشتيت الأحزاب السياسية السودانية، وبالتالي القبولية في الوسط بتاع المجتمع الدولي بتبقى ما موجود لدى القوى المدنية مع إطالة أمد الحرب وإطالة عدم وجود حلول سياسية للحرب السودانية. الحاجة المضافة هنا إنه الدول اللي ذكرتها أنا كويس هي على رأس مصر، هي الآن بتتنافس مع إثيوبيا على قضايا سياسية خاصة كويس، وبالتالي جت تلفك تستخدم الاختلاف مع إثيوبيا على قضايا سياسية خاصة، تستخدمه مع الجيش السوداني أو مع الجيش بتاع الحركة الإسلامية، وده التعبير بالنسبة لي الصحيح في إنه تستمر إثيوبيا ضعيفة واهنة، وبالتالي أديس أبابا ما بتبقى يعني المقر المناسب لإيجاد الحلول لقضية السودانية. وبالتالي هنا ده اللي بيظهر بعد ذاك إنه في تنافس في مسألة بتاعت إيجاد حلول القضية السودانية.
1: وحول تأثير مكونات الآلية الخماسية نفسها على جهود العملية السياسية قال الأستاذ خضر كوا.
4: والدليل لذلك، دليل الأكبر للموضوع ده إنه وجود السعودية ومصر في الرباعية، خلى الرباعية الآن بقت تمشي على ركبة، يعني أصبحت الرباعية منتهية، ما قادرة تقدم أي شغل، ما قادرة تعمل أي شغل للموضوع بتاع السودان، ما قادرة تمارس ضغط الحرب في السودان على أساس إنه يمشوا للسلام. وبالتالي مصر والسعودية مدعومتان من قطر وإيران وتركيا، ديل إيران وتركيا طبعا بسلاح، اسمها من السعودية وقطر بالمال، ومصر عن طريق اللوجستيات أو يعني الحركة اللوجستية والاستخباراتية في إنه الحرب تستمر، فهي اللاعب الأساسي في الموضوع. وبالتالي أصبح كل من ديل وجودهم في الرباعية غير يعني ذو فائدة، بل هو خلايا تعمل من داخل الرباعية على أساس إنه تقضي على الرباعية، على أساس زي ما ذكرنا قبل شوية إنه الحرب تستمر أكبر قدر من الزمن، على أساس إنه القوة المدنية تنتهي وتنجلي من الساحة السياسية في السودان، وبالتالي المساحة أو الملعب يكون مفتوح لاستمرارية الحرب، وبالتالي الدول دي تستمر في إنها تدعم جيش الحركة الإسلامية ويتفوق على جيش تأسيس وسيطرة على السودان، وده أمنياتهم. فهنا حلول بالنسبة لي إنه نحن يعني القوة الديمقراطية السودانية إذا ما لقت طرف ثالث بعد ما هي تتوحد وحدة قوية كويس، وما يكون في يعني في نصهم في ناس بينتموا للمجموعة بتاعت الدور المعرقلة، هنا بالنسبة لي الموضوع بقى مستحيل جدا جدا، أنه زي ما ذكرت استمرار الحرب معناته إضعاف القوة الديمقراطية والقوة الثورية، وإضعافهم معناته في ناس بعجزوا، في ناس بيموتوا، في ناس بيفلسوا، وكلهم بيطلعوا من الملعب، وده اسمه سياسة بتاعت الخنق الطويل. إذا جينا قلنا إنه الخماسية دي هل في إمكانها أن تقوم تعالج الملف بتاع السودان؟ أنا الإجابة بالنسبة لي لا. ليه؟ أنه اللعيبة الأصليين في الإقليم بدأوا يصهروا بشكل واضح أنه مصر تكون داخل الخماسية تعالج كل جهود كويس مستفيدة من الضعف بتاع القوى المدنية كويس وتشتيتها وعدم توافقها، ومستفيدة في نفس الوقت من الضغط بتاع على الجيش أن يستمر في الحرب كويس، وهي مسانداه ومدعومة من السعودية، أخيرا ظهرت تركيا وأخيرا ظهرت إيران في الملعب، وبالتالي أصبح في 4 دول في إقليم البحر الأحمر وشمال إفريقيا مساهمين مساهمة مباشرة في أنه الحرب تستمر في السودان حتى تعود الحركة الإسلامية، وبالتالي القوة الديمقراطية والقوة الثورية تشتت.
1: شكرا جزيلا للأستاذ خضر كوة ولجميع المشاركين الذين أسروا هذه الحلقة بآرائهم ومداخلاتهم حول مشاورات أديس أبابا التي دعت إليها الآلية الخماسية وتأثير الانقسام بين القوى السياسية السودانية على فرص التوصل إلى حل سياسي للأزمة التي تشهدها البلاد. كما نتوجه بالشكر الجزيل لكم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، تقبلوا تحياتي ودمتم بخير وعافية.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: maillot de bain.
1: حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
2: أهلا ومرحبا بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. في تطور يعكس عمق الأزمة الاقتصادية والسياسية في السودان، تخطى سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز 6000 جنيه في السوق الموازية، ووصل في الأسبوع الماضي يعني لحد 6200، وسجل بذلك يعني أعلى مستوى من اندلاع الحرب في 2023، رغم سلسلة الإجراءات اللي اتخذها بنك السودان المركزي ووزارة المالية في محاولة لكبح تراجع الجنيه السوداني، بما في ذلك ضخ عملات أجنبية في الجهاز المصرفي واتخاذ تدابير نقدية وإدارية متكررة، وفي بعضها وصلت حد الإجراءات القانونية بحق بعض الموظفين وإقالة عدد من مدراء المصارف وكبار الموظفين، بالإضافة لدي أنه الحملات الأمنية التي بتقوم بها السلطات بحق بعض المضاربين وتجار العملة، وده كله من أجل محاصرة هذه الزيادة، لكنها لم تنجح في وقف الارتفاع المسارع لسعر الصرف. في المقابل طبقت السلطات السودانية زيادة جديدة على سعر الدولار الجمركي من 3740 جنيه إلى 3960 جنيه بزيادة بلغت نسبة 5.6%، ودي الزيادة الثالثة خلال 60 يوم بس، وده بيثير تساؤلات حول انعكاسات هذه الزيادة على أسعار السلع الاستهلاكية وتكاليف المعيشة والتضخم ومدى اتساق السياسات المالية والنقدية في التعامل مع الأزمة. فما هي الأسباب الحقيقية وراء التدهور ده وفي قيمة الجنيه السوداني؟ وليه أخفقت الإجراءات الحكومية في وقف صعود الدولار؟ وهل تمثل الزيادات المتكررة في الدولار الجمركي حل يعني لتعزيز الإيرادات العامة، أم إنها بوحة فاقمة العباء على المواطنين وتدفع بمعدلات التضخم إلى مستويات أعلى؟ هذه الأسئلة وغيرها نناقشها في هذه الحلقة مع عدد من الخبراء الاقتصاديين، وهم خبير اقتصادي والأستاذ بالجامعات دكتور محمد الناير، وخبير اقتصادي والكاتب الصحفي الأستاذ كمال كرار، والخبير الاقتصادي الدكتور هيثم محمد فتحي، وكذلك الخبير الاقتصادي الدكتور سيد أوهاج. أهلا ومرحبا بكم ضيوفنا الكرام، وبنبدأ بدكتور محمد الناير حول أسباب الزيادة المفاجئة في سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني.
3: السلام عليكم أخي سليمان سلي. أفتكر ما يحدث الآن في قضية سعر الصرف واضح أنه هي كلها مضاربات سوق موازي، وأنا أفتكر الحرب في السودان لم تكن حربا عسكرية فقط، هناك حرب اقتصادية مستهدفة الاقتصاد السوداني، وسعر الصرف الفترة القليلة الماضية هو يتراوح ما بين 5500 أو 5600 إلى 5800، داخليا لم يتجاوز هذا المعدل على الإطلاق، يعني سعر السوق الموازي ظل يتراجع ما بين 5600 إلى 5800 طيلة الفترة الزمنية أو الفترة القصيرة الماضية، لم يصل حاجز 6000، ربما يكون تعاملات الخارج قد تختلف، قد تكون 6 أو أقل قليلا، لكن صل التعاملات داخليا السوق الموازي تراوح ما بين 5600 إلى 5800. أنا أفتكر أنه دي مضاربات في الأسواق، وبنك السودان حسب ما أعلن أنه له فترة زمنية يمكن قريب شهر تقريبا يلبي احتياجات المصارف بالنسبة للاستيراد، ويضخ في المصارف احتياجها من النقد الأجنبي، وبالتالي لا يوجد مبرر لانخفاض قيمة العملة الوطنية كما يحدث حاليا. لكن كما ذكرت الاقتصاد السوداني هو عرضة أحيانا لبعض الإشاعات وغيرها من الأشياء التي يمكن أن تؤثر على كثير جدا من المؤشرات الاقتصادية ومنها قضية سعر الصرف، فضلا عن ان السوق الموازي الاسعار الموجودة فيه هي غير حقيقية، لكن الفجوة لا زالت ايضا بعيدة بين السعر الرسمي في المصارف والسعر في السوق الموازي. سعر هذه الفجوة هو الذي يجعل استقطاب النقد الاجنبي يواجه صعوبات، ومعالجة هذا الامر يتم بزيادة حجم الصادرات، بالحد من تهريب الذهب، ادخال الذهب في الاقتصاد داخل الاقتصادية بصورة كاملة حتى يفيد الاقتصاد بشكل كامل، زيادة حجم الايرادات العامة في الموازنة، ترشيد الانفاق العام، بكل عوامل يمكن ان تؤدي الى استقرار سعر الصرف. الاهم من ذلك اذا الدولة فكرت تفكير استراتيجي في الاحتفاظ ب نسبة من الذهب المنتج تكون احتياطي لدى البنك المركزي وتم تكوين احتياطي مقدر، يمكن أن يكون هذا صمام أمان استقرار مستدام للعملة الوطنية وأن لا تتأثر في المرحلة القادمة بالانخفاض مرة أخرى.
2: أيضا مرحب بضيفنا الكريم خبير الاقتصادي والكاتب الصحفي الأستاذ كمال كرار لمعرفة أسباب ومبررات ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني، وما هو تحليلك لهذه الزيادة؟
0: الارتفاع سعر الدولار وكل ما يحصل يعني من تفاعلات على الصعيد الاقتصادي وعلى صعيد بدل تحت الأسعار ارتفاع الأسعار كده يعني عنده سبب واحد وتحته تاني تداعيات شديدة. السبب الأساسي هو طبعا بلد فيها حرب، و الحرب والاقتصاد يعني خطا متواجيا، يعني كل ما يحصل له نتيجة مباشرة لانهيار الاقتصاد بفعل الحرب. لكن من أبرز الأسباب اللي تخلت الاتخاذ على الدولار موجودة وما في كنترول عليه كده، إنه يعني الحرب بالذات هي طبعا تأثر بشكل مباشر على تراجع الإنتاج والصادرات بالذات الزراعة والصناعة، وبعد ذلك قللت الآن تدفقات النقد الأجنبي، والحرب ذاتها بسبب ده بالذات اتسع عجز الميزان التجاري، وبتكون في حاجة مستمرة لاستيراد السلع الاستراتيجية زي الوقود والقمح والأدوية وحتى السلاح يعني بالنسبة للحرب كده، وهذا بيخلي الطلب على العملة الأجنبية بالذات الدولار كبير جدا، وصعب المعروف من العملة الأجنبية دي قليل جدا وشبه يعني ممكن نقول احتياطي البنك السوداني من هذه العملة يعني صفر. يعني برضو زيادة الكتلة النقدية المحلية، لأنه الحكومة دي تمام وإلى الانفاق الحكومي عن طريق الطبعة، طالما ما في إيرادات عامة كبيرة يعني ده بيرفع برضو الطلب على العملات الأجنبية. وطبعا برضو الحاجة للاستيراد اللي قلناها دي هي زادت المضاربات في السوق الأسود، وأي ارتفاع محدود يعني في سعر الدولار يؤدي لموجب قاعدة الشراء بدافع توقع أنه حتستمر أكثر. يعني ده برضو ممكن نضيف أنه في ضعف ثقة للمتعاملين في استقرار الجنيه، تدخل للأفراد والشركات يحولوا مدخراتهم لدولار، وأي حتى بيع بتعرفون كده خاضع للدولار وكده. إضافة لأنه البنك السوداني يعني قدرته يعني ضعيفة جدا على التدخل المستمر للتسويق، لأنه ما في احتياطي من النقد الأجنبي زي ما ذكرت قبل كده. الارتفاع ده يعني بيأثر عنده تداعيات كبيرة على الاقتصاد ككل، اللي هي طبعا بيأدي لارتفاع سعر السلع المستوردة والسلع المحلية المرتبطة بالاستيراد، طالما انها فرصة بتستورد مدخلات الانتاج كده، وبيزيد معدلات التضخم وبيخلي القوة الشرائية للجور تتراجع وبترتفع برضه تكاليف الانتاج والنبيع والطاقة وكده.
2: نرحب بالخبير الاقتصادي الدكتور هيثم محمد فتحي، وبرضه بنسأل عن اسباب الزيادة في سعر الصرف وأسباب تطبيق السلطات يعني زيادة جديدة على سعر الدولار الجمركي.
4: طبقت السلطات الجمارك زيادة جديدة للمرة الثالثة خلال 60 يوم، يعني في 60 يوم تم رفع الدولار الجمركي بمقدار 565 جنيه، بنسبة تقارب 16.6% خلال شهرين فقط، ومعدل طبعا لا يقارن بمعدلات التضخم السنوية الموجودة واللي بيشهدها الاقتصاد السوداني. هذا الإيقاع المتسارع بيكشف أن هنالك أزمة أعمق من أنه يكون هو مجرد رقم بيتغير على جدول التعرفة الجمركية، لكن لابد أن يكون هنالك يعني سياسة متفق عليها لتقييم الواردات عند احتساب رسوم الجمركية. فده يعني الآن السودان خارج من حرب، وخرج جزء كبير جدا من الطاقة الإنتاجية من الاقتصاد السوداني، تضرت البنية التحتية للنقل والطاقة، في كمية بتاعت مواطنين نزحوا ولجأوا، ودي كلها يعني مفروض أن يكون هنالك يعني نظرة لقناة للاستيراد، يعني يكون هنالك نظرة للاستيراد حتى الدولار الجمركي يحقق الغاية المرجوة منه في أنه يعمل على حماية الصناعة المحلية، لأن الصناعة المصانع القائمة الآن هي أصلا بتعاني من مشاكل عديدة، من ضمنها انقطاع الكهرباء، شح التمويل، ندرة النقد الأجنبي، اعتمادها على المدخلات الإنتاج المستوردة التي لا بديل لها محليا. هذه كلها مشاكل لابد أن ينظر إليها بعين الاعتبار. زيادة الدولار الجمركي حيعمل على زيادة الكلفة والتكاليف للمدخلات الصناعية، بذات النسبة حترتفع برضو السلع، أسعار السلع الاستهلاكية، دون أن يكون هنالك أي تحسن في القدرة التنافسية لهذه السلع. ارتفاع الدولار الجمركي برضو حيعمل على اتساع الفجوة بين التكلفة الرسمية المفروضة على الاستيراد والتكلفة الفعلية في السوق، وده كله يعني بيخلق حافز اقتصادي للتهرب الجمركي واللعب في الفواتير الجمركية والتحايل في المنافذ الرسمية. فدي كل ما اتسعت الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي دائما بيكون هنالك حافز للتلاعب في القيم السعرية للمنتجات اللي بتجي من برا، ده بيؤدي إلى تآكل الإيرادات الحكومية، والخزينة العامة للدولة برضو بيكون عندها مشاكل في إنه بيكون الإيرادات حقتها فيها نقصان كثير جدا. يكون هنالك خطة أو رؤية، لأن النجاح الحقيقي لأي سياسة مالية أو نقدية لا يقاس بحجم ما تم جمعه، لكن بقدر ما عملت على إعادة الثقة في العملة الوطنية وتحويل الجمارك من أداة إيرادية إلى رافعة حقيقية تسهم في الإنتاج والتنمية وتوطين الصناعات السودانية وتقليل الواردات.
2: ما زلنا أعزائنا مستمعي راديو دبنجا مستمرين في برنامج حديث اليوم حول أسباب ارتفاع سعر الدولار وأسباب تطبيق السلطات السودانية زيادة جديدة على سعر الدولار الجمركي، وضيفنا الكريم الخبير الاقتصادي دكتور سيد أوهاج، برضو يعني عايزينك تدينا تحليلك لهذه القرارات وهذه الإجراءات وأسباب ارتفاع سعر الدولار، أيضا لماذا طبقت يعني السلطات السودانية زيادة جديدة في سعر الدولار الجمركي.
5: السلام عليكم ورحمة الله. يا مرحبا، أهلا وسهلا، سعيد جدا بالاستضافة. نعم، بخصوص أسباب زيادة الدولار الجمركي، عادة طبعا السبب الرئيسي هو تدهور سعر الصرف للجنيه السوداني. ده طبعا بيعزى لعدد من الأسباب، واحد منهم اللي هو عجز الميزان التجاري باعتبار انه الواردات اكثر من الصادرات، فالطلب على النقد الأجنبي بيكون اكثر، وده يؤدي الى تدهور قيمة الجنيه السوداني وتعطل قطاعات الانتاج. القطاعات الانتاجية في القطاع الزراعي وغيره من كده، هي الدائم الاساسي كان بالمواد الخام وكده وتوفير البدائل، دي بتتعطل. ومضاف لذلك القطاع الصناعي اللي هو كان بيشيل المواد الخام دي بيصنعها وبيعمل احلال للواردات فيقلل الطلب على الواردات، فدي كلها لما تتعطل تؤدي الى تدهور سعر صرف الجنيه، وهو بيؤدي الى زيادة اسعار العملات الاجنبية. فده السبب اللي بيخلي انه يكون في حوية طوالي لانه زيادة الدولار الجمركي باعتبار انه يتم التقييم بتاع السلع على اساس الدولار الجمركي. طبعا الاثر بتاع زيادة الدولار الجمركي بالتأكيد عنده اثر مباشر. الاثر اساسا بيظهر خاصة انه الدولة لما تعتمد على الاستيراد، فزيادة سعر الدولار الجمركي يؤثر في الواردات، يؤثر في المواد الخام برضو الجاية من الخارج، وبالتالي يزيد المستوى العام للأسعار، بالتالي يزيد التضخم ويضغط على المستهلك، ويتحمل كل النتيجة دي هو المستهلك النهائي. فليه أثر؟ يؤثر على المستهلك النهائي باعتبار أنه يزيد المستوى العام للأسعار ويزيد معدلات التضخم. طيب إذا كانت الدولة دار تعمل تحد من التضخم أو تمتص عصر زيادة الدولار الجمركي كده عشان ما يأثر، واحد منهم وانس إنه حصل الزيادة في الدولار الجمركي يجب إنه تخفيض الرصف بتاع الرسوم الجمركية وتخفيض الضرائب المرتبطة بالرسوم الجمركية برضو، عشان أنا أحافظ على الأسعار في المستوى، يعني امتص الزيادة اللي بتجي في الدولار الجمركي بتخفيض في الرسوم الجمركية أصل الرسم اللي بيتأخذ على السلع الواردة عشان أحافظ على الأسعار. برضو تغليف الواردات، يعني أن احنا نحدد المعدلات بتاعة الاستهلاك بالأخص في السلع الغير ضرورية ونحد من استيراد السلع الكمالية. برضو مهم جدا جدا تغليف الإنفاق الحكومي، يعني الحكومة برضو يجب أنها تعمل على تغليف الإنفاق الحكومي باعتبار أنه تقلل الطلب بصورة عامة، اللي هو ما يكون في طلب على النقد الأجنبي. وبرضو كمان تغلس الإنفاق الحكومي عشان تقلل العجز في الميزانية. فدي مجمل الحاجات، لكن أكيد أكيد الأثر بتاع زيادة الدولار الجمركي كله يتحمله المستهلك الأخير اللي هو في النهاية المواطن، لأنه هيحصل زيادة في أسعار السلع، لأنه الدولة الآن بتعتمد بصورة كبيرة على الاستيراد، فالاستيراد بيتأثر بزيادة الدولار الجمركي. شكرا جزيلا.
2: بهذا نصل بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني وأسباب قرار السلطات السودانية بتطبيق زيادة جديدة على سعر الدولار الجمركي. واستضفنا عدد من الخبراء واللي هم دكتور محمد الناير والأستاذ بالجامعات والخبير الاقتصادي الأستاذ كمال كرار والخبير الاقتصادي دكتور هيثم محمد فتحي والخبير الاقتصادي الدكتور سيد أوهاج. نشكركم على حسن الاستماع، على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك. التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم ونسبة العدوى بها زادت يعني وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك اللي بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جاء جديد وظهرت في الخرطوم كيف ولأنها كانت ما موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان وهل هي معدية وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
7: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة الثانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقولها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي. فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأديه دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا، دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة اللساتك المجدعة العلب البنجدعة الباقات الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراكدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
6: هل هي مرض معدي؟
7: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بيكون بتلدق الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
6: الأعراض
7: المرض كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد في العين، وبرضه بيكون في ألم في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضه في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضه يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب

0: دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها، يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة اللي نخلي بالنا منها؟ ودي طوالي نجر أي واحد تكون تظهر في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر. دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوالي للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات، بقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر. فلما تحصل انها يكون في نزيف، سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللثة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول أو في البراز، ده برضو من علامات الخطرة، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية. ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبكون في وتكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لمن تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراز، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
1: هل هي مرض متوطن؟
0: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، ان احنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الابقار وكده، في بعض الحمات النزيفيه الريد فالي فيفر والكلام ده. لكن حمى الضنك طبعا بالتاكيد من الامراض المتوطنه في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي النظافة لها أثرها، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
1: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
0: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجرادي المياه الراكدة في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها، دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنشط عادة بالنهار، في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال اللي بنهو بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر

0: في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل وسوري والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يعني يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها، بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية، والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة أساس إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية، وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بيخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة، هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة، هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لدغة البعوض المصابة. تلدغ إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدغ إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة، كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف، وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
1: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
0: في الخلاصة يا جماعة زي ما قلت لكم، حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة ده السلاح الأقوى، إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة، طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم. شكرا لكم.

انتباه انتباه انتباه. نداء للمنظمات وأصحاب الأعمال والأفراد في السودان. إذا أردت إسماع رسالتك للآلاف، راديو دبنجا والمنصة المناسبة بالنسبة لك بخدماته الموجهة لمختلف المجموعات على امتداد السودان. راديو دبنجا هو بوابتك للتواصل مع مجموعات مختلفة ونابضة من مكونات هذا البلد العظيم. إن كنت تود بث التوعية حول قضية ما أو تحاول تنظيم فعالية أو تسويق منتج، راديو دبنجا يمنحك صوتا قويا نافذا للوصول لجمهورك المستهدف. تواصل معنا عبر الإيميل sales@dabangasudan.org. راديو دبنجا بوابتك للسودان.

0: راديو دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى.
2: أهلا ومرحبا بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. الحلقة دي بنسلط فيها الضوء حول إصدار وكيل النيابة الأعلى بولاية البحر الأحمر أوامر بالقبض على 47 صحفي وصحفية واعتبارهم متهمين هاربين، وعلى خلفية بلاغات تتعلق بالنشر بموجب قانون جرائم المعلوماتية. وما زالت يعني القضية دي تداعياتها مستمرة منذ حوالي أسبوعين، وشغلت الرأي العام وأثارت غضب المجتمع الصحفي والحقوقي لكونها شكلت سابقة خطيرة وإنها لم تحدث في تاريخ الصحافة السودانية ومسيرتها الطويلة. المثير في الأمر إنه هؤلاء الصحفيين اللي تم إصدار أوامر من وكيل النيابة الأعلى بأنهم متهمين هاربين هم لم يتم اختيارهم مسبقا أصلا من الأساس، بالإضافة لأنه غالبيتهم متواجدين معه في نفس العاصمة الإدارية في بورسودان. بالإضافة لكذا يعني كثير من الصحفيين بيمثلوا أمام النيابة بمجرد اتصال هاتفي، ومعروف عناوينه ومعروف أماكن تواجدهم. نرجع لأساس القصة وتفاصيلها، هي تتعلق بنشر موقع سودان تريبيون الإخباري تحقيق عن قضايا فساد داخل معتمدية اللاجئين، وتم توقيف المتهم أو المدير وإحالته للتحقيق. وغابت بقية المواقع الصحفية بنقل الخبر عن صحيفة وموقع سودان تريبيون لما قام المدير المقال برفع دعوة في سودان تريبيون. ما اكتفى بذلك بل حرك إجراءات قانونية في حق كل موقع نقل الخبر عن سودان تريبيون، واللي حصيلتها وصلت 47 موقع إلكتروني. السؤال كيف يعني تصرف وكيل النيابة الأعلى يعني بهذه الطريقة غير القانونية؟ حقيقة في تعليق من أحد الخبراء القانونيين يعني قال اكتفى بأنه يعني القضية دي يجب على وكيل النيابة الاستقالة أو على النائب العام إقالته، لأنه دي فضيحة في حق النيابة العامة. يعني تظهر لشخص تقول انه متهم هارب وهو لم يتم اختاره مسبقا اصلا ولم يتم اعلانه. يعني دعونا في هذه المساحة نستمع لرأي بعض الزملاء الصحفيين صدرت بحقهم اوامر قبض، ومن ثم لدينا تعليق من خبير قانوني هو عضو بالهيئة القومية للدفاع عن الحقوق والحريات. بداية أهلا ومرحب بالزميلة الصحفية من موقع سودان تريبيون الأستاذة مزدلفة محمد عثمان، اللي هي واحدة من الناس اللي صدر بحقها أمر قبض وإعلان بأنها متهمة هاربة. تفضلي بالإدلاء بحديثك أو تعليقي على هذه الخطوة.
3: شكرا جزيلا. الحقيقة فوجئت وعشرات الزملاء بصورة من إعلان النيابة وصفنا متهمين هاربين على منصات وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء بموجب النص المنشور من البلاغ. هو بلاغ مدون بموجب قانون جرائم المعلوماتية، وهو ما يوحي بأن البلاغ متعلق بقضية نشر إلكتروني. الشاهد في الأمر والمثير للاستغراب أن المتهمين من الزملاء الصحفيين وأنا منهم ولم نتلقى إعلانا مبدئيا للحضور أمام النيابة أو المحكمة، ولم نتلقى كذلك أمر حضور، ولم يتم وفقا للقانون إعلان نشر، بل تم القفز مباشرة إلى تصنيفنا كمتهمين هاربين. وهي بطبيعة الحال في كل الأحوال هي تهمة مسيئة لنا جميعا. يعني الواضح للجميع أن الشائك اعتمد على معلومات مضللة في الادعاء نفسه بتوجيه اتهامات لصحفيين ربما ليس لديهم علاقة في أي مستوى بالخبر محل البلاغ، ولا يعتبرون مسؤولين عن النشر أصلا. وهذا يجعل البلاغ كله محاط بعلامة استفهام عديدة، من بينها كيفية قبول النيابة لشخص واحد مثلا بأن يفتح بلاغ في عشرات الصحفيين دفعة واحدة من دون أن تتحقق من أبسط المعلومات المتعلقة بالمتهمين وبملابسات الدعوة نفسها.
2: نرحب أعزائي المستمعين بالأستاذة سمية سيد، رئيس تحرير صحيفة أو موقع أخبار السودان.
4: أنت عارف القصة دي؟ أنا مشيت السودان في رمضان الفات دي، وعشان تعرف البلد ذات الكوارث اللي فيها حاجز. وأنا جيت برمان بيت الوالدة الله يرحمها ورجعت، أخذت لي بس أسبوع، ودي حاجات كان لازم أجي أعملها. وطبعا كان لسه مطار الخرطوم ما فتح، فرجع على بور السودان ما اتصلت عايز اقابل مسؤول، لا في زول عارفني جيت ولا اي شيء. انا جيت شايله لي قافله للنازحين بتاعت ملابس، وديتها كده ورجعت مشيت بور السودان على اساس اني بكره مسافره. يضرب لي واحد الساعه 8 بالمساء، شوف الفوضى دي، ما في زول ولا صحفيين من الزملاء ما عارف اني جيت وما عارف اني مسافره. اتصل علي انا في الفندق قال لي سمي سيد، قلت له اي، قال لي انت مسافره بكره في طياره 12؟ قلت له ايوه. قال لي ما حتقدر تسافري؟ قلت له ليه؟ قال لي لانه انا حاضري. قلت له قال لي انا مين كده، ديدان ولا ديدبان ما بعرف، شغال في فوضى اللاجئين وانت في الموقع بتاعك اتهمتني بانه انا فاسد. قلت له دي ما انا، لكن المهم اتضح انه قلت له شوف انا حاسافر بكره، بعدين انت لو حضرتني انا قاعده في بلدي بمشي اقعد في بيت ابوي، ما عندي اشكاليه، انا ما قاعده في الشارع. طيب الحصل شنو؟ خوفت ليك الصباح طوالي، قام مشى فك الحظر وقمت سافرت. وقسما بالله يا سليمان، لانه هو لخبط بيني وبين موقع تاني، نحن اصلا الموضوع ده ما نسيناه.
2: ومعنا الأستاذ عبد البابي جبارة، رئيس تحرير موقع ترياج نيوز.
5: والله هي في الحقيقة طبعا أنا عبد البابي جبارة، رئيس تحرير موقع ترياج نيوز، ومنذ اندلاع هذه الحرب ظللنا ندعو لوقفها ونتبنى شعار لا للحرب باعتبارها حرب مدمرة وليس في مصلحة أي طرف من الأطراف، بل هو المستهدف بها الأول هو المواطن، وبالتالي كل نشاطنا الصحفي يصب في اتجاه وقف هذه الحرب، وأيضا انحياز التام للشرائح الضعيفة ومثل النازحين واللاجئين وكذلك ضحايا المدنيين الذين يسقطوا جراء هذه المعارك والأسلحة الفتاكة. فبالتالي لم نستغرب أي استهداف من السلطة الحاكمة وسلطة الأمر الواقع الآن. بالنسبة للبلاغ ده، واحد من نفتكر من كثير من التهديدات اتصلنا، لكن لا أعلم حتى الآن القضية تحديدا التي بموجبها فتحت هذه المواد وصدر أمر القبض، لكن بمشي القضية هي القضية إنه عامة الصحفيين أصبحوا إذا عرضونا لتهديدات كبيرة جدا، وخاصة إنه يحاكمونا بأكثر من قانون، واخترها جرائم المعلوماتية، وهو قانون فضفاض ولا يفرق بين الصحفي والناشط والمواطن العادي، وكل ما يتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي يحاكم بهذا القانون. لكن الحقيقة يجب أن تكون هنالك قوانين واضحة يتم التعامل بها مع الصحفي، هو الصحفي ليس يعني منزه من الأخطاء، ولم نقول إنه لا يعني لا تتم محاكمته إذا أخطأ، لكن هنالك قوانين ونظم متعارف عليها قوانين تتعلق بالنشر الصحفي والنشر نشر الناشطين العاديين. فلذلك نحن كنا دائما ظلنا نناهض هذا القانون وندين كله يعني تصرف يستهدف اي صحفي كان بقانون جرائم المعلوماتية، وهو قانون خطير جدا وقانون فضفاض. فبالتالي نحن الان ننتظر الآن نحن خارج السودان، وحتى المذكرة المرفوعة بنقول إنه نحن هربنا ونحن خارج السودان لنا سنتين ونص، وهو الأمر قبل صادر حديثا ولا ينطبق صفة الهروب علينا، لأن أصلا نحن لاجئين في دول الجوار. فبالتالي يعني ما يحمله هذا الإعلان يحمل بطلان.
2: نرحب بالأستاذ سمان عوض الله رئيس تحرير صحيفة أو موقع نبض الوطن.
6: طبعا عدد من المواقع الإخبارية نقلت خبر عن مصدر موثوق عن
5: يقول إنه نحن هربنا ونحن خارج السودان لنا سنتين ونص، وهو الأمر قبل صادر حديثا ولا ينطبق صفة الهروب علينا، لأن أصلا نحن لاجئين في دول الجوار. فبالتالي يعني ما يحمله هذا الإعلان يحمل بطلان.
2: نرحب بالأستاذ سمان عوض الله رئيس تحرير صحيفة أو موقع نبض الوطن.
6: طبعا عدد من المواقع الإخبارية نقلت خبر عن مصدر موثوق عن مسؤول في معتمدية اللاجئين، ونمتلك كافة المستندات التي تؤيد ما أشرنا إليه في الخبر بأن هنالك قرار فساد أو كذلك انتحال شخصية. فلذلك الخبر في اعتقادي أنه هو صحيح بما نملكه من وثائق ومستندات تؤيد ما أشرنا إليه من تصريحات أو ما أشرنا إليه في الخبر. الأمر الثاني والمهم والمقلق جدا أن النيابة أشارت إلى أن هنالك 47 صحفيا متهمين هاربين، وفي حين أن هؤلاء جميعهم وحسب اتصال بهم لم يصلهم إخطارا مبدئيا بأن هنالك بلاغات مفتوحة ضدهم، وأنا شخصيا لم يصلني ما يفيد بأن هنالك بلاغ مفتوح ضدي في النيابة أو في قسم من أقسام الشرطة المختلفة، ولكن فوجئت بأن هنالك القرار أو استدعاء من النيابة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأنني متهم هارب، ووفق البلاغ 6422 لسنة 25 دون أن أعرف ما هي التهمة الموجهة لي في هذا البلاغ والذي اتهمت فيه بأنني متهم هارب. وكذلك الزملاء الآخرين 47 أو 46 الزملاء الآخرين هم تفاجأوا بهذا الأمر. في اعتقادي أننا اشتركنا كلنا جميعا في نشر خبر منقول عن جهة موثوقة بأن هنالك مسؤول في معتمدية اللاجئين تم القبض عليه بتهم تتعلق بالفساد والانتحال الشخصية. نملك هذا الأمر القبض أو إرهاب البلاغ نملكه تماما كمستند رسمي برقم 93. هذا البلاغ نملكه تماما في ضمن المستندات التي نملكها. فأعتقد أن البلاغات في 47 صحفيا جاءت وفق هذا البلاغ الذي فتح في أحد المسؤولين بمحتمدية اللاجئين والذي تم إحفائه لأسباب أيضا تتعلق بسوء استخدام الوظيفة باعتبار أنه هنالك اتهام له من محتمد اللاجئين صراحة بأنه يقوم بإفشاء أسرار

0: المعتمدية خارج النطاق العام ويقوم بتأليب الأوضاع وسط الموظفين داخل المعتمدية. هنالك أسباب كثيرة جدا ذكرها قرار الإقالة أو فصله من المعتمدية، فلذلك ما تم نشره صحيح يعني، ولكن لا أدري كيف أنه يتم إلصاق وصمة المتهمين هاربين لمجموعة من الإعلاميين هم لم يصلهم ما يفيد بأن هنالك بلاغات ضدهم، فهذا الأمر أصبح في غاية الخطورة وأمر مقلق جدا حقيقة. النيابة طلعت قرار بأننا متهمين هاربين في حين أننا ما وصلنا قرار أو ما وصلنا بلاغ رسمي بأن هنالك بلاغات مفتوحة ضدنا. أيضا أنه عملنا طلبوا مننا توضيحات من الجهة الشاكية نفسها أو صاحب الخبر نفسه طلب مننا توضيحات وعملنا توضيحات، لكنه فوجينا بأنه إصدار قرار يعني من النيابة بالمثول أمامها للتحري وأننا كمتهمين هاربين يجب تسليم أنفسنا. سمعنا عوض الله رئيس تحرير نبض الوطن.
1: أعزائي المستمعين راديو دبنجة، ولا زلنا في مرحلة تعرض قضية اتهام 47 صحفي من قبل النيابة العليا في ولاية البحر الأحمر. نرحب بالخبير القانوني بالهيئة القومية للدفاع عن الحقوق والحريات للحديث حول هذه القضية من ناحية قانونية وموقف النيابة إن كان يعني سليم أو غير قانوني، وبرضو نطلب منك التعليق حول يعني مطالب الصحفيين بمحاسبتهم بموجب قانون الصحافة والمطبوعات ورفضهم للمثول أو رفضهم لمحاسبتهم بقانون جرائم المعلوماتية.
2: السلام عليكم. طيب نشر تحقيق حول ما يتعلق بشأن عام يعني ده بندرج تحت مهام الصحافة بمفهوم الشامل، يعني الصحافة الورقية الصحافة الإلكترونية، وبالضرورة الإشارة إلى أنه الصحافة بالفهم ده هي سلطة رابعة زي ما هو معروف ومعلوم، وأيضا ضروري الإشارة إلى أنه نقل خبر حقيقي بقرض المصلحة العامة ما بيعد جريمة بالضرورة. وفي الإطار ده ممكن يعني نتحدث حتى حول مفهوم جريمة إشانة السمعة، وهي أصلا الواردة في القانون الجنائي لسنة 1991 وحسب المادة 159، وأخذت منها أيضا الجرائم في القوانين الخاصة الأخرى المعلوماتية جرائم الصحافة والمطبوعات وخلافه. والمادة 159 في شكلها في القانون العام اللي هو القانون الجنائي يعتبر القانون العام اللي بيعرف الجرائم وبيضع العقوبة بتنحصر في النشر أو النقل أو الرواية المسندة لشخص بغرض الإضرار بسمعة الغير، يعني لازم يكون في يعني ده الركن من الأركان الأساسية والعنصر من العناصر الأساسية قصد الإضرار، يعني تكون قاصد الإضرار بالشخص اللي تناولته أو رويت حوله أو نقلت عنه اللي هو قصد الإضرار بالسمعة هنا. وإذا مشينا في نفس التسلسل ده بنعرف الضرر، القانون الجنائي برضو بيعرف الضرر، نحن قلنا هنا قصد الضرر أو الإضرار، فالقانون بيعرف الضرر بأنه أي أذى يقع على الشخص يعني في سمعته في ماله في عرضه في بالمخالفة للقانون، يعني بالضرورة أن يكون هذا الأمر مخالف للقانون عشان يكون في ضرر. وحتى المادة 159 يعني بالضرورة الإشارة إلى أنه وردت بشأنها استثناءات يعني تجعل من الفعل يعني غير مجرم إذا اتخذوا شخص وتوفرت فيه الاستثناءات الواردة حصرا في المادة 159. وللمصلحة العامة ممكن نقرأ يعني أنه جريمة إشانة السمعة ذاته يعد مرتكبا جريمة إشانة السمعة من ينشر أو يروي أو ينقل لآخر بأي وسيلة وقائع مسندة إلى شخص معين أو تقويما لسلوكه قاصدا بذلك الإضرار بسمعته. الاستثناءات لا يعد الشخص قاصدا الإضرار بالسمعة في الحالات الآتية: واحد، إذا كان فعله في سياق أي إجراءات قضائية بقدر ما تقتضيه، أو كان نشرا لتلك الإجراءات، أو كان نشرا لتلك الإجراءات إذا كانت له أو لغيره شكوى مشروعة يعبر عنها أو مصلحة مشروعة يحميها، أو كان ذلك لا يتم، وكان ذلك لا يتم إلا بإسناد الوقائع أو تقويم السلوك المعين. جيم، إذا كان فعله في في شأن من يرشح لمنصب عام أو يتولاه تقويما لأهليته أو أدائه بقدر ما يقتضيه الأمر. تا برضو، وإذا كان التقويم لشخص عرض نفسه أو عمله على الرأي العام للحكم عليه، وكان التقويم ده بقدر ما يقتضيه الحكم. ومن خلال الاستثناءات دي بيتضح تماما إنه إذا كان فعل الصحفي أو الناقل أو الناشر يتعلق بمن يشغل منصب عام وعموما يعني بقرض المصلحة العامة وضمن عمله ووظيفته وبقرض لا يخالف بالضرورة مقتضيات ضوابط النشر أو الواردة في قانون الصحافة والمطبوعات وقانون الجرائم الإلكترونية. يعني لازم يكون برضو النقل أو الرواية أو النشر ما تخالف المقتضيات الواردة في القوانين الخاصة دي، لكن طالما تم ذلك ضمن وظيفته وسياق عمله وفي سياق المصلحة العامة فبالضرورة ده بيخضع للاستثناءات الواردة. ولكن الأمر ده متروك لتقييم المحكمة، ونحن بنتكلم عسى في يعني بالمصلحة العامة فقط أو للرأي العام في نشر في يقصد في ما يتعلق بالنشر للصحفيين. الجزئية المتعلقة بالبلاغ المحل التعليق إنه تم نشر للصحفيين المعنيين كمتهمين ديل باعتبارهم متهمين حاربين، وده بيتم طبعا وفق وفي سياق المصلحة العامة، فبالضرورة ده بيخضع للاستثناءات الواردة. ولكن الأمر ده متروك لتقييم المحكمة، ونحن بنتكلم عسى في يعني بالمصلحة العامة فقط أو للرأي العام في نشر في يقصد في ما يتعلق بالنشر للصحفيين. الجزئية المتعلقة بالبلاغ المحل التعليق إنه تم نشر للصحفيين المعنيين كمتهمين ديل باعتبارهم متهمين حاربين، وده بيتم طبعا وفق مقتضيات المادة 78 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991. وبنفتكر إنه الأمر هكذا جانب الصواب وفقا للمعلومات الواردة والمدونة بها لإبداء وجهة النظر. بالضرورة إذا كان يعني سلطة وكيل النيابة المخولة له أن يعلن المتهمين كمتهمين هاربين، لابد أن يكون المتهم على علم بالإجراء أو البلاغ، ومن ثم يعني يهرب أو يخفي نفسه، وده شرط جوهري. يعني ما سلطة تقديرية للسيد وكيل النيابة الأعلى اللي هو سلطته هو بالتحديد، ما وكيل النيابة التانين، أنه ما سلطته أنه كمان سلطة التقديرية أنه يعني يتخذ هذا الإجراء بمجرد فتح البلاغ، لأنه ده بيخالف أدبيات وممارسات وفقه ومرامي التشريع. لا بد أن يكون هو على علم المتهم وموجود وعارف البلاغ، أو بالضرورة يتم البحث عنه. يعني السلطة التقديرية للسيد وكيل النيابة الأعلى يعني مقيدة بسلامة الإجراء وصون الحقوق. يعني لا يجوز أن يكون أنه أنت يعني تصدر أوامر لمتهم هارب وهو موجود وما عنده علم، أو هو خارج الوطن أو خارج ما عنده أي أدنى علم. كل هذه إجراءات غير صحيحة. وعشان كده في الممارسة العملية لإصدار الأوامر بتاعت الإعلان للشخص هارب حسب مقتضى المادة 78 يعني بيتم كالآتي: أولا، بيصدر أو بعد إجراء التحريات الأولية وفتح البلاغ وتقرير ملخص البلاغ الأول في يومية التحري والتحري مع الشاكي والشهود، إذا اتضح للسيد وكيل النيابة.

0: النيابة مش الوكيل النيابة على وكيل النيابة المتحقق أو المتحري أو الفتح البلاغ أن والحاجة بعد كده أن يصدر أمر قبض إذا كان هناك بينة مبدئية صالحة لاتخاذ الإجراءات والسير فيه بيتم إصدار أمر القبض ويتم بعد ده تسليم أمر القبض للشرطة والمباحث للبحث عن المتهم وحسب عنوانه اللي عبء إثبات أو عبء تحديد العنوان ده بخص الشاكي. يعني الشاكي لابد أن يحدد عنوان ومحل إقامة المتهم وبيقوم الشرطي بعد أن يستلم أمر القبض يسعى لتنفيذه وبالتالي هو بيكتب تقرير بيحرر الشرطي ده تقرير يوضح فيه أنه ذهب إلى المنطقة الفلانية بإرشاد الشاكي والأماكن اللي ذهب لها كلها في البحث عن المتهم ويوضح أنه ما وجدوا يوضح الملابسات يعني هل هو يعني مش سأل منه ما وجدوا أو هكذا. ومن ثم وبعد اطلاع السيد وكيل النيابة على هذا التقرير يوجه يحول البلاغ للسيد وكيل النيابة الأعلى اللي هو من سلطته فقط هو اللي بيصدر الأمر بالإعلان لشخص هارب لأنه الإعلان لشخص هارب عنده تداعيات أخرى قانونية ومن ضمنها مثلا يجوز أن يحجز إذا كان الأمر متعلق بمال أو يجوز أن يحجز على أموال المتهم الهارب ويجوز وهي سلطة يعني مقيدة بالأسس اللي ذكرناها لأنها مسألة خطيرة وتتعلق بالحقوق والحريات بتاعت الشخص. وعلى ضوء ذلك الإعلام بيرتبط بشكل أساسي بالهروب أو إخفاء النفس وخلاف كده بيكون الإجراء تعسفي وما صحيح خاصة إذا أنه المتهم قاعد وما عنده أي أدنى علم وطوال فوجئ بأنه يعني نشر في الصحف أو في أي وسائل من الوسائل ولا في باب محكمة ولا باب بيته ولا كده أنه هو هارب ده قطعا بمس بحقوقه وبيعتبر إجراء تعسفي. يعني ده قد النظر عن جوهر البلاغ صحته من عدم صحته لأنه ده موضوع يعني آخر. وإذا كان المتهم كمان موجود خارج البلاد فأصلا لا ينطبق عليه الهروب أو الإخفاء لأنه ده أصله ما موجود كان ما في واقعة بتاعت هروب أو اختفاء يعني ده منطقا وقانونا خاصة أنه يعني القانون هو المنطق يعني القانون والمنطق تماما. حسب ما اطلعت على الوقائع والأوامر الصادرة من السيد وكيل النيابة الأعلى فلاحظت أن الاتهام تم بموجب قانون جرائم المعلوماتية وده في وجهة نظر واضحة أنه يعني في ظل وجود قانون خاص اللي هو قانون الصحافة والمطبوعات الأمر يعني بيتسم بالتعسف وعدم المعقولية لأنه جرائم أم قانون جرائم المعلوماتية المتخذة بموجب الإجراءات الآن هو قانون شامل وبيستهدف أي شخص بيرتكب جريمة في حق الغير عبر وسائل الاتصال والأجهزة الإلكترونية والرقمية أو الاحتيال الإلكتروني للآخر. وبناء على ذلك أصبحت العقوبات الواردة في قانون جرائم المعلوماتية من 2007 وتعديلات المتلاحقة في 2020 و2022 وأخيرا التعديل اللي اتسم بعقوبات مغلظة في 2025 اتسم بعقوبات مشددة وأصبحت بموجب القرامة والسجن يعني وجوبية في حالة الإدانة ما تخييرية زي ما كان سابق بأنه السجن أو القرامة. وده أمر يعني التشدد فيه يعني بيكون له يعني تداعيات أخرى يعني. أما قانون الصحافة والمطبوعات فهو قانون خاص بنظم واجبات وحقوق الصحفيين يعني برضو الصحفيين مقيدين بواجبات ينظم القانون ده وعندهم حقوق بنظمها برضو هذا القانون لا سيما الصحفيين المحترفين والعقوبة فيه على ضوء ذلك بتجي متسقة مع طبيعة المهنة ومراعاة أنه مهنة الصحافة هي سلطة رابعة وعندها اختصاصات ومهام مهمة للمجتمع عشان كده جاءت العقوبات في الغالب وذا الطبيعة يعني بتراعي الردع العام والردع الخاص للعقوبة وفقه العقوبة، وتراعي دواعي العقاب ذاته يعني حسب القانون المقارن. وبالتالي هي طبيعة نفعية للمصلحة التي تراعي الردع العام والخاص.
1: بهذا نصل بكم مستمعين راديو دمنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، واللي سلطنا فيها الضوء حول إصدار وكيل النيابة الأعلى بولاية البحر الأحمر أوامر بالقبض على عدد 47 صحفي وصحفية، واستطلعنا رأي عدد منهم بالإضافة لرأي خبير قانوني حول هذه القضية. نشكركم على حسن الاستماع، وعلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.
2: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق. في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان، السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية، وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
3: الحرب دي مستعدة المسار، تاني ما في حد مستعد المسار نهائي.
2: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن، نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دمنج. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشا فيلا الألمانية.

0: دبنجا
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعك. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب،
2: للشارع، للناس كلها. دبنجا بتفتح المايك للشباب،
1: للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: افتتح المعرفة. مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب
1: جاي ماكس،
0: ابتدى المشوار. تتميز المفردة في أغاني الراب السوداني بمزجها الفريد بين أصالة التراث الغنائي والمحلي ولغة الشارع المعاصر الراندوغ والرموز السياسية والوطنية. تحولت الكلمة في هذا الفن من مجرد تغليد للغرب إلى أداة حية بتعبر عن الهوية السودانية المعقدة وبتناقش قضايا الهجرة والحرب والواقع اليومي للشباب. الرب بسنا دوجعنا وملنا ومن جبنا نوصل صوتنا لكل الدنيا. المفردة في الراب موضوع حلقة اليوم، وسعيدين أن يكون معنا الفنان أحمد كوكو إبراهيم. مرحب بك في دبنج راب.
2: أولا في البدء السلام عليكم مستبي دبنج راب الأعزاء إنما كنتم، بجد أنا مبسوط وشاكر دبنج راب على هذه الاستضافة الجميلة، بتمنى أكون ضيف خفيف عليكم اليوم وأقدر أفيدكم. أنا أحمد كوكو إبراهيم المعروف أو الملقب بجاي ماكس، مغني راب وأفرو، واحد مغني فرقة أساطير أفريقيا أو أفريكا ليجنز.
1: جاي ماكس أفريكا بوي.
0: كلمنا عن التحولات والتحديات اللي واجهتك في بداية المشوار.
2: بدايتي للغناء يعني صراحة كانت منذ 2017 ولسه الرحلة مستمرة إن شاء الله. صراحة يعني التحديات كانت كثيرة، أبرز التحديات اللي ممكن تكون واجهت معظم الرابرز في الزمن دك، أولا الدعم، يعني صراحة كان دعم صفر، إمكانيات صفر، ما في استديوهات ضابطة، ميكس، تصوير وحاجات كثيرة صراحة. وثانيا واجهنا نظرة المجتمع اللي ما كان فاهم الراب ده شنو أصلا، لكن الصعوبات والتحديات هي صناعتنا والإيمان بالحاجة اللي بعملها هو اللي خلاني أكمل لليوم.
0: وكيف شايف دور الراب كأداة للتعبير عن قضايا الشباب والشارع بصورة عامة؟
2: أنا بشوف يعني للراب دور كبير للتعبير عن قضايا جيل الشباب، أهمها واحد صوت الناس الما مسموع. الراب بيتكلم بلغة الشارع بالعامية بالمشاكل اليومية، مثلا بيتكلم عن البطالة، عن الحجرة، حب، اكتئاب وغيرها من القضايا. عشان كده يعني الشباب بحسوا إنه الرابر بيتكلم عنهم. نمرة اتنين تفريغ زي التمكين، الراب بيدي مساحة تقول اللي بتحس بهم وبخلي زول يحس عنده قيمة وصوت، من زول ساكت لرابر عنده جمهور. نمرة ثلاثة توثيق التاريخ، الأغاني يعني احتمال تتنسي بس التراكات بتقعد في اليوتيوب والميديا وفي المواقع المختلفة، يعني بعد 10 سنين لما تسمع الأغاني القديمة هتتذكر كان الوضع كيف والشباب كان بيفكروا في شنو. يعني الراب بقى ارشيف الجيل.
0: يمكن المفردة مهمة جدا في انه الناس تتناول مفردة يعني تناقش القضايا الشبابية او قضايا الشارع بصورة عامة. كيف شايف المفردة المستخدمة في الراب؟
2: يعني صراحة انا تقييمي للمفردات المستخدمة في الراب بيعتمد على حاجتين، انا بشوف انه بيعتمد على حاجتين، اولا القوة والعمق. أهل حاجة في الراب السوداني إن المفردات بقت جريئة وبتوصف الواقع زي ما هو، يعني بنلاقي فصحى كلمات من الشارع وده اللي بيخلي الإحساس يوصل أسرع. نمرة اتنين التنوع اللغوي، يعني عامية سودانية زائد مصرية مغربية فصحى إنجليزي فرنسي كلمات جديدة مخترعة. أنا بشوف الميكس ده بيدي نكهة وبخلي الراب يصل بطريقة أسرع. ودائما انا بشوف يعني افضل الرابر او افضل الرابرز هو اللي بيقدر يستخدم مفردات الشارع زي يكون عنده رساله واضحه وبيقدر يلعب بالكلمات والغوافي. ده على حسب وجهه نظره.
0: لو قارنت بين التراك الاول والاخير كيف اختلفت اختياراتك للمفرده وعمقها؟
2: اكيد يعني طبعا في فرق بين التراكات القديمه والتراكات الحاليه، يعني صراحه يعني في فرق شاسع. في اول تراكاتي في 2017 كنت بعتمد المفردات البسيطة المباشرة، كنت داير أصرخ وأطلع جواي بأي طريقة، لكن حسي بقيت أختار مفردات بعناية وألعب بالاستعارة والتشبيهات أكثر. يعني من كنت بحكي الحاصل بقيت برسم الحاصل. ولو قارنت بين أغاني القديمة والجديدة بتلاحظ الفرق، يعني مثل أغاني القديمة مثل أغنية أم درمان ومعاصي الحياة وحب مصلحة وغيرها من الأغنيات، لو قارنتها بالأعمال الآخر لي أعمال مثل أغنية حقانا حلوة حلا ومبدة خاينة، أغنية أفهمي إيش حياتك، بتلاحظ يعني بتلاحظ الفرق، بتلاحظ إنه يعني آخر لي أعمال يعني أكثر انتشارا وأكثر رواجا في الواقع وفي المواقع.
0: شكرا جزيلا الرابر أحمد كوكو، ونتلاقى في مساحة مختلفة.
2: شكرا دبنجا راب على الاستضافة الجميلة، وشكرا لكل الجمهور بيدعم الراب والأفرو، وشكرا لكل زول سمعني من 2017 لليوم، وأقول لكم نتلاقى في أعمال فنية جديدة قريب إن شاء الله. يلا باي.
1: جاي ماكس
2: بيس.
1: أفريكان بوي أفريكان بوي أفريكان لجس ميوزك أزمة.

0: إذا لم تستطع رد الجميل فلا تنكره، فليس فرضا عليك أن ترد المعروف، لكن كن أرقى من أن تجحده. هذه المقولة الصادقة تعبر عن إن الوفاء وتقدير الفضل هما أساس النغاء الإنساني حتى وإن غابت القدرة على المكافأة المادية. انتهى مشوار دبنجراب، شكرا لحسن المتابعة.
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: حقك تفتح المايك.
1: صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 80 00 400.

0: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
1: كلكم خلي بالكم،
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مساء الخير. بحيي راديو دبنجا وبرحب بمستمعينه في كل مكان. أنا أمل سليمان أحمد الحاج، معلمة بالمرحلة الثانوية، محلية كردي. بالنسبة لرواتب المعلم، يعني رواتب ضعيفة جدا جدا جدا، ما بتقضي غرض ليوم أو يومين. الرواتب بتتراوح ما بين 74,000 إلى متحسب الدرجة الوظيفية، بتتراوح ما بين 74,000 إلى 225,000 لمعلم الدرجة الأولى، الدرجة الأولى، لأن الدرجة الأولى هي 3 درجات. فمثلا معلم الدرجة الرابعة مرتبه 135، فمرتب ضعيف جدا. أنبوبة الغاز ب106، فلو اشترى أنبوبة غاز يكون المرتب خلص أو انتهى. بالإضافة للمواصلات غالية جدا، كل الأكل والشراب بأشكال المتنوعة غالي جدا. المرتب لو استبعدنا منه كل الحاجات ووجهناه للأكل والشراب بس، بياخد 3 أو 4 يوم لأسرة عدد أفراد 5، ما بيزيد عن كده، وبيكون بالحد الأدنى الفول والعدس وما إلى ذلك. يعني حتى لو الزول اشتري لحمة بيشتري عظام، لأنه العظام سعرها أقل. فالمعلم بيعاني جدا من ضعف الراتب ومشاكل معيشية فايت الحد. يعني طبعا المعلمين بيحاولوا يلقوا حلول للمسألة دي، لكن كلها حلول على حساب المعلم نفسه، على حساب العملية التعليمية، وعلى حساب أسرته. الحلول اللي بيلقاها إنه بيشتغل شغل تاني. يعني المهنة بتاعت التعليم ماشية لأنها تبقى مهنة رديفة ما المهنة الأساسية. يعني معلم وسواق ركشة، معلم وبيبيع في دكان، معلم وبيبيع في بوتيك، معلم

0: معلمة وبتبيع كسرة، معلمة وبتعمل مخبوزات في البيت، معلمة وبتعمل منسوجات. وهي المزهر دي صعبة لأنها بتستنزف طاقته وجهده وزمنه يعني، وزمن أسرته وزمن طلابه. فدي في النهاية بتؤدي لوضع تعليمي سيء جدا، بالإضافة للعمل في المدارس الخاصة. يعني المعلم ما بيكون قاعد طول اليوم في مدرسته يصحح كراساته يجاوب على أسئلة التلاميذ زي زمان، بالعكس بيطلع بيدرس حصص في المدرسة الحكومية ويطلع يمشي يدرس حصص في المدرسة الخاصة عشان يزيد دخله. وده طبعا برضو في النهاية اتجاه بيؤدي إلى قصص التعليم. والمعلم متمسك بالمهنة، طبعا المسألة فيها جانب رسالي وجانب بتاع إنه دي جامعة القراءة، قرأت خرج من كلية التربية، دي المهنة اللي اكتسب فيها خبرة والمهنة اللي بيعرفها يعني، بالإضافة لأنه عنده مسؤولية يعني أخلاقية تجاه طلابه وتجاه المجتمع، باعتبار إنه هو صراع عام يعني. ف دي يعني ده واحد دي الأسباب اللي بتخلي المعلم ما زال متمسك بمهنة التعليم، وإنه التعليم الحكومي ما انهار يعني ويستبدل تماما بالتعليم الخاص. والتعليم الخاص طبعا بيؤدي إلى فاقد تربوي كبير جدا، وبتصبح المدارس طبقية لمن استطاع إليها سبيلا. أما بالنسبة لقرارات السيدة رئيس مجلس الوزراء، هي ما زالت حبر على ورق لم ينفذ منها أي قرار، بالتالي حتى إذا نفذت هي لم تنفذ، حتى إذا نفذت ما حد عالج المشكلة لأنه يظل الراتب ضعيف. قرارات مجلس الوزراء كلها بتتكلم عن معالجة المتأخرات والترقيات وما إلى ذلك، فيظل الحد الأدنى للراتب بتاع المعلم ضعيف، بالتالي يظل المرتب كما هو على ما هو عليه، بالتالي هي ما هتحل المشكلة. والحل هو الحل واضح يعني، الحل هو في زيادة الحد الأدنى لراتب المعلم، لأنه الحد الأدنى لراتب المعلم مدخل الخدمة الدرجة التاسعة هو 12,000، 12,000 جنيه. يعني احنا مطالبين برفع الحد الأدنى من 12,000 ل 200، ده في البداية ل 216، وبعد ذاك طالبنا برفع الحد الأدنى ل 300. يعني الطلاب بيعانوا في مشكلة في الكتاب المدرسي، في مشكلة في الإجلاس، بالتالي ده بينعكس على المعلم نفسه يعني عدم جودة البيئة المدرسية. أكرر التحية لجميع مستمعي راديو دبنجا، تحياتي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذة رشا محمد مختار، معلمة بالمرحلة الثانوية ولاية كسلة. بتسألون كيف مكملين بمرتب ما بيكفي أسبوع، والإجابة ببساطة بنقول بنكمل عشان دي رسالة، عشان في تلميذ كان ما بيعرف يكتب أو يقرأ الليلة نجح في الشهادة الابتدائية أو المتوسط أو الثانوي أو يتخرج من الجامعة، سواء بقى إعلامي، معلم، اقتصادي، طبيب، أو تخرج عامل حرفي ماهر في مجال الحياة من نجار وحداد إلى آخره، أو أم متعلمة ربت بيت تعرف تربي أولادها صح. ده كل المعلم بيشوفه قدامه، بيشوف الأجيال اللي هو خرجها، وعشان التعليم أمان، لكن في الحقيقة الصمود براه ما بيكفي. المعلم مجبور يشتغل شغلتين، يمشي الفصل الصباح وبعد الدوام، اللي هو المعلم المعلمين الموجود في المدن، اللي هو بيمشي السوق اللي عنده طبالب تعابي رصيد خضار ليمون بصل، اللي عنده سواق اللي بيبقى سواق بتاع عريس بتاع توك توك، اللي بيشتغل دروس خصوصية، وفي الريف اللي بيزرع يمشي حواشت ويمشي الصباح الباكر جدا أو العصر بعد الدوام، أو البتاجر في البهايم، أو اللي بيعمل طاحونة أو يشتغل في طاحونة، أو يعمل تناكب موية محلية كارو أو توك توك وإلى آخره من الأعمال الإضافية. وكلها أكيد بتأثر على أدائه في المدرسة، لأن المعلم إنسان وبيكون في إرهاق بدني وذهني وما متفرغ للتدريس، حيجي الفصل تعبان وما قادر يبدع، وده أكيد بيأثر على جودة التعليم. والمعلم يضطر إنه يشتغل شغلتين عشان 12 ألف، وده الحد الأدنى للمرتب الأساسي حاليا، ما بتجيب أنبوبة غاز، وحتى بعد العلاوات والبدلات كلها ما بتصل تكلفة المعيشة. وعشان كده لقيت المعلمين مع المعلمين بيطالب بحاجتين أساسيات: رفع الحد الأدنى للأجور إلى 313 ألف جنيه، وده حسب دراسة تكلفة المعيشة لأسرة مكونة من 5 أفراد. والمطلب الثاني رفع الإنفاق على التعليم إلى 20% من الميزانية، ودي توصية عالمية للدول الطالعة من الحروب، لأن التعليم استثمار، استثمار ما تكلفة. الجنيه اللي بيمشي للمعلم والمدرسة يوفر 10 جنيه بكرة في الصحة وفي الأمن. والميزانية بتتحمل، بس عايزة إعادة أولويات. نحن كمعلمين ما بنشكي عشان نستعطف، نحن بنقول الحقيقة، بنقول حقيقة إنه أنصف المعلم، لأن المعلم لو وقع التعليم بقع، ولو التعليم وقع الوطن بقع لا قدر الله. وشكرا جزيلا.
2: صوتك أمانة ورأيك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
3: راديو دبنجا دبلوة قرنبل لدونا ودبهنا قنبلي يم وصلني زرات وصلني وهاش في الصلاة أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تتاكب داسني راديو دبنجا يكستان الهداب ننقدي.
2: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

0: أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة الموافق 7 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. اشتباكات الدعم السريع والمشتركة بغرب دارفور تجبر آلاف المدنيين على الفرار من 11 قرية بمحلية سربة. الخماسية الدولية تؤكد التزامها بالانخراط مع جميع الأطراف السودانية في حوار مستمر وترفض هياكل الحكم الموازية وتدعو لخفض التصعيد. قيادات نسوية تطالب توسيع مشاورات الآلية الخماسية وضمان مشاركة النساء بصورة فاعلة في مختلف مراحل عملية السلام. انقطاع الكهرباء يعمق أزمة المياه والصحة في مدن شمال كردفان، والانتهاكات ومعاناة النازحين في ارتفاع بمناطق القوس وهبيلة والدلين. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. ربطت قيادات في مجموعات نسوية ومدنية سودانية نجاح الاجتماعات التي تقودها الآلية الخماسية بشأن العملية السياسية بضرورة مراجعة الطريقة التي أدير بها المسار في أعقاب مقاطعة قوى مدنية الاجتماعات أديس أبابا في أواخر يوليو الماضي، وطلبنا بمعالجة أسباب المقاطعة وتوسيع المشاورات وضمان مشاركة النساء بصورة فعالة في مختلف مراحل العملية. وأضافت الفاعلة النسوية هيام البشرى لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: بمشاركة القوى السياسية السودانية والمدنية وأصحاب وصاحبات المصلحة، نحن بنرى بالضرورة يكون في إشراك لجميع هذه القوى لا سيما النساء، وهنا أنا كواحدة من النساء الفاعلات في ملف السلام في قصور واضح في تمثيل ومشاركة النساء في الاجتماعات السابقة، وتطوعي بقولنا لأنه لابد أن يكون هناك تمثيل ومشاركة حقيقية للنساء، ما يعزز وصول صوتنا وإدماج قضايانا على كافة مستويات العملية السياسية.
0: من جانبها وصفت عضو شبكة النساء السودانيات والناشطة النسوية والمدنية رحمة عتيق الكنزي اجتماعات أديس أبابا بأنها خطوة منقوصة، وقالت أن مقاطعة أطراف مدنية مهمة أفقدتها الشمول والتوازن، معتبرة أن العملية بصيغتها الحالية غير قادرة على إنهاء الحرب أو بناء مسار جامع. وأضافت رحمة لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: تعتبر اجتماعات الآلية الخماسية في أديس خطوة منغوصة تعمق الأزمة بدل من الحل، وفي تقديري مقاطعة أطراف مدنية وازعة ومهمة بتجرد العملية دي من الشمولية والتوازن المطلوبين. العملية بصيغتها الحالية غير قادرة على إنهاء الحرب ولا بناء مسار سياسي جامع على الإطلاق، لأنها بتعتمد على حلول جزئية وبتخفل إرادة طيف واسع من القوة السياسية المدنية.
0: بدورها قالت المديرة التنفيذية لمنظمة كيان لتمكين المرأة مريم حامد أن بعض القوى المدنية فقدت الثقة في عدد من أطراف الخماسية، داعية إلى إعادة جسور التواصل وعدم إغراق العملية بأطراف مؤيدة للحكم العسكري وضمان مشاركة المجموعات النسوية والشبابية. من جهتها رهنت عضو الاتحاد النسائي السوداني رندا عبيد نجاح أي عملية سياسية بتوسيع المشاركة وبناء الثقة وضمان دور حقيقي للنساء ولجان المقاومة والنقابات والمجتمع المدني، مؤكدة ضرورة أن تكون العملية السودانية الإرادة والملكية ما دور إقليمي ودولي دائم. وعلى المستوى الدولي أقرت الآلية الخماسية على مواصلة التشاور مع الأطراف السودانية وإجراء مراجعة دقيقة للمقترحات ووجهات النظر التي تم طرحها، مؤكدة التزامها بالانخراط مع جميع الأطراف السودانية في حوار مستمر وبإعداد دقيق. وقالت في بيان صحفي أن التشاور الواسع والشامل ضروري لبناء الثقة والشرعية والتفاهم المشترك اللازم للمضي قدما بعملية سياسية ذات مصداقية وملكية سودانية، وجددت التأكيد على احترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، كما جددت رفضها لهياكل الحكم الموازية ودعت لخفض التصعيد من أجل التوصل إلى سلام دائم عبر التفاوض. أدت المعارك التي اندلعت بين الدعم السري والقوات المشتركة بولاية غرب دارفور في فرار 6650 شخصاً. وقالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة في بيان الخميس أن 6650 شخصا نزحوا في 4 أغسطس الجاري من 11 قرية في محلية سربة بولاية غربي دارفور نتيجة لتصاعد انعدام الأمن والاشتباكات في بئر سليبة. وأشارت إلى أن غالبية الأسر النازحة فرت عبر الحدود إلى تشاد، فيما انتقل آخرون إلى مناطق مختلفة داخل محلية سربة. ووصفت المنظمة الدولية الوضع في المنطقة بأنه لا يزال متوترا وشديد التقلب. توفيت امرأتان وأصيب 5 آخرين في انهيار منزل بسبب الأمطار بمنطقة الغبشة بولاية شمال كردفان يوم الأربعاء. وتسببت الأمطار أيضا في انهيار أكثر من 300 منزل مع تضرر جميع المدارس في المنطقة، والضحيتين هما فاطمة خميس بريمة 80 عاما وهديل فضل الله عبد الله الزين 13 عاما وهي تلميذة بالصف الرابع الابتدائي، حيث توفيتا في الحال إثر انهيار برندة المنزل عليهما. اختطف 5 مسلحون أشخاص بينهم امرأة وثلاثة رعاة أطفال ونهبوا 50 رأس من الماشية في أطراف مدينة الدلم بولاية جنوب كردفان قبل أن يطلقوا صراعهم مرة أخرى يوم الخميس. وأفاد أحد أقارب الضحايا في مدينة الدلم لراديو دبنجا أن المسلحين احتجزوا الأشخاص 5 في الجناين شرق الدلم ثم استولوا على نحو 50 رأس من الماشية. وأوضحوا أن المسلحين اقتادوا المختطفين إلى مكان مجهول وأخفوهم لساعات قبل أن يطلقوا صراعهم يوم الخميس. يعاني النازحون في محليتي القوس وهبيلة بجنوب كردفان من انعدام المأوى والغذاء والدواء وانتشار الأمراض والحساسيات التي لا يعرف مصدرها مع دخول فصل الخريف. وناشد فتح هاشم ضيف الله منظمات الأمم المتحدة وأصحاب القلوب الرحيمة لإغاثة المواطنين في هذه المناطق، وأشار لوصول بعض المعينات من سلطة حكومة تأسيس تتمثل في تقاوي الزراعة ستساهم في حل المشاكل، قائلا إنها بدونها كانت ستحدث ما جاء بحلول شهر ديسمبر المقبل. وأضافت هاشم ضيف الله لراديو دبنجا:
3: الآن نحن في حوجة كبيرة جدا للإيواء وللغذاء وللدواء حقيقة، حتى إننا عطل يعني في الآبار بتاعت المياه والمضخات وكذا، فالمسألة يعني مسألة إنسانية ومسألة معقدة جدا. يعني جاتنا بعض المعينات منها هي زي ما ذكرت لك أنا التقاوي اللي هي جاتنا من آلية مكتب غايساني، وحقيقة رفعت مننا يعني حكان على وشك إننا شهر 12 يكون عندنا مجاعة في الولاية.
0: وفي ولاية شمال كردفان تعيش مدن الأبيض ومرواب والرهد بولاية شمال كردفان في ظلام تام لليوم 11 على التوالي إثر انقطاع تيار الكهرباء، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على الخدمات الأساسية لا سيما قطاعي الصحة ومياه الشرب. وقال مواطنون بمدينة مروابة لراديو دبنجا أن انقطاع الكهرباء تسبب في أزمة حادة في مياه الشرب، حيث ارتفع سعر برميل الماء إلى ما بين 15 و 20 ألف جنيه. وفي مدينة الأبيض أفاد مواطنون راديو دبنجا أن سعر برميل مياه الشرب ارتفع إلى 12 ألف جنيه، بينما بلغ سعر جركانة المياه المفلترة 3000 جنيه. تصدر السودان والبحرين قائمة الدول العربية من حيث نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في 2026 وفق بيانات صندوق النقد الدولي، حيث بلغت النسبة في السودان نحو 169%. ووصف الخبير المصرفي والمالي عمر سيد أحمد هذا الرقم أن الحكومة استدانت مبالغ جديدة ضخمة خلال الحرب، وأضاف لراديو دبنجا:
4: أن الرقم 169% الرقم في حقيقته لا يعكس أي أن الحكومة استدانت مبالغ جديدة ضخمة خلال الحرب، الصح أنه نتيجة تفاعل بين عاملين: أولاً رصيد ضخم من الديون الخارجية والتأخرات المتراكمة عبر عقود فوائد وغرامات أخير تراكمت على ديون قديمة لم تسدد وليست أموالا جديدة استخدمت في التنمية. ثانيا هو الهم رياضيا الانكماش الحاد في الناتج المحلي من اندلاع الحرب في أبريل 23، بحيث يتقلص حجم الاقتصاد بهذه السرعة ترتفع نسبة الدين إلى الناتج تلقائيا حتى لو ظل رصيد الدين الاسمي شبه ثابت، لأن المقام هو الذي انهار للبسط بالضرورة.
0: ومن جهة أخرى أعلن بنك السودان المركزي استئناف خدمات المحول القومي للدفع الإلكتروني رسميا بعد توقف دام أكثر من 3 سنوات بسبب الحرب، وأدت الحرب إلى تعطل البنية التحتية لأنظمة الدفع الإلكتروني بما في ذلك أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع وخدمات التحويلات بين المصارف والتطبيقات المصرفية. وأعلن البنك أن المرحلة الأولى لاستئناف الخدمات شهدت تنفيذ أول عملية سحب نقدي ناجحة عبر جهاز صراف آلي باستخدام المحول القومي إيزانا ببدء التشغيل الفعلي للخدمة وتعزيز الرابط البيني بين المصارف بما يتيح تقديم خدمات مصرفية. يواجه اللاجئون السودانيين بشرق تشاد نقصا حادا في الغذاء وتدني في خدمات الصحة والتعليم في ظل استمرار الحرب في السودان وتدفق موجات جديدة من طالبي اللجوء. وقال بشير آدم أحد اللاجئين في مخيمات شرق تشاد لراديو دبنجا إنه اللاجئين يواجهون صعوبات متزايدة في الحصول على المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أن نحو 10% فقط من اللاجئين يحصلون على مساعدات نقدية لا تكفي لتوفير وجبات يوم واحد. وأضاف لراديو دبنجا من شرق تشاد في هذا الخصوص:
5: صعوبات جمع بسبب نقص التمويل، إلا أن قطاع المعيشة هو مكمن المعاناة، حيث تحصل أعداد قليلة جدا من اللاجئين لا تتجاوز 20% من سكان كل مخيم على مساعدات إنسانية نقدية شهرية في المخيمات القديمة، إلا أن تلك المساعدات تشوب عدم ورودها شهريا، وكثيرا ما تتعرض للنهب في الطريق وأحيانا من داخل المخيم لمراكز التوزيع، كما أنها قليلة جدا لا تكفي لوجبات يوم في مطعم عادي، حيث يلجأ اللاجئون للعمل في فلاحة الأراضي الخاصة بالمواطنين في القرى المحيطة.
0: أكد وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد إبراهيم إن القطاع الصحي لا يزال يواجه تحديات كبيرة، أبرزها ارتفاع تكلفة الخدمات الطبية وضعف التمويل ومحدودية الدعم الخارجي، إلى جانب صعوبة الوصول الآمن إلى مناطق كردفان ودارفور في ظل استمرار الحرب. ولفت إلى أن الكوادر الطبية تواصل أداة مهامها رغم الظروف الأمنية المعقدة. وأوضح الوزير في مقابلة مع راديو دبنج أنه نحو 5600 مؤسسة صحية ترفع تقارير دورية من مختلف ولايات السودان، وأشار إلى أن معدل التشغيل الحالي يبلغ نحو 70% فيما يعمل نحو ثلثي المستشفيات الحكومية من أصل 700 مستشفى بصورة كاملة أو جزئية وفقا لظروف كل ولاية. وأضاف وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم إبراهيم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: 600 حوالي قرابة 6000 مؤسسة صحية دي بتقدم تقارير من كل ولايات السودان العاملة فيها بنقصودة بصورة دورية، سواء كان عاملة مباشرة بوزارة الصحة الولائية الوزارات الولائية أو عاملة بإشراف الوزارات الولائية وتشغيل بعض المنظمات الدولية والإقليمية أو الوطنية. معدل التشغيل حاليا حوالي 70% من المؤسسات الصحية، يعني أكثر من الثلثين في ولايات السودان المختلفة، والتقرير بيشمل كل ولايات السودان. طبعا المستشفيات بالذات حوالي 700 مستشفى في السودان حكومي، هذه المستشفيات الثلثين حاليا بيعمل بصورة كلية أو بصورة جزئية في بعض الولايات.
0: ومن جهة تانية قال وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد إبراهيم إن عدد مراكز غسيل الكلى انخفض من حوالي 110 مراكز إلى نحو 60 مركزا موزعة على ولايات السودان، لافتا إلى أن جزء كبير منها يتركز في ولايتي الخرطوم والجزيرة إضافة إلى ولايتي نهر النيل والشمالية بسبب حركة النزح. وأكد الوزير لراديو دبنجا استقرار توفير الأدوية الخاصة بمرضى الكلى، حيث يتلقى نحو 5000 مريض جلسات الغسيل على نفقة الدولة. وأضاف وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد إبراهيم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: مراكز الكلى نقصت كثير جدا من أكثر من 104 مركز، حاليا شغالات قرابة 60 مركز موزع في ولايات السودان المختلفة. هذه المراكز جزء كبير جدا منها في ولاية الخرطوم، والولايات كذلك الولايات الثانية ولاية الجزيرة، ولكن كذلك عدد زايد في ولاية نهر النيل والولاية الشمالية للظروف تحت النزوح الكبيرة بتاعت الناس في الفترة الأخيرة، لكن العلاج والأدوية مستقرة، ويغسل في هذه المراكز حوالي 5000 مريض حاليا.
0: من جانب آخر، أقر وزير الصحة الاتحادي أن مصانع الأدوية في الخرطوم تأثرت بالحرب، ما دفع الوزارة إلى الاعتماد على الاستيراد وتفعيل نظام التصنيع التشاركي، حيث يعمل 18 مصنعا عبر التعاقد الخارجي لإنتاج الأدوية. وأضاف لراديو دبنج أن نسبة وفرة الأدوية الأساسية بلغت 70% خلال العام الماضي، بينما تجاوزت قيمة واردات الأدوية 400 مليون دولار مع توقعات بارتفاعها خلال العام الجاري، وهو ما يعكس استقرار نسبيا في الإمداد الدوائي. الخبر الأخير في النشرة، قال رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس أنه استرداد دارفور من قوات الدعم السري بات قريبا، ودا خلال افتتاحه مهرجان السلم المجتمعي أهل السودان بما فيهم الطرق الصوفية والإدارات الأهلية للعمل على الاستشفاء الوطني الشامل في البلاد والعمل على رتق النسيج الاجتماعي. وكان رئيس الوزراء أصدر يوم الخميس قرارا بإعفاء وزير الشؤون الدينية والأوقاف بشير هارون عبد الكريم من منصبه وإنهاء تكليف الأمين العام للمجلس الأعلى للحج والعمرة عمر مصطفى علي من مهامه. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بيتواصل، فابقوا معنا.
7: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 7 أغسطس شهر 8 2026. في الجولة دي أعددنا لكم المواد التالية: مجموعات نسوية تدعو لتوسيع المشاورات وضمان مشاركة النساء في العملية السياسية،
1: لأنه الفترة السابقة صاحب استمرار مستمر على إشراك واجهات المؤتمر الوطني، ونحن بنرى أنه يتم استبعاد كامل للمؤتمر الوطني وواجهاته.
7: الشرطة تواصل حصر المفقودين منذ بداية الحرب.
8: لدى الشرطة وزارة الداخلية مجلس معني بحقوق الإنسان، أهم هذه الحقوق حق الإنسان في الحياة الكريمة.
7: زيادة أسعار الدولار الجمركي وتأثيراتها المتوقعة على الاقتصاد.
9: كل ما اتسعت الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي دائما بيكون هنالك حافز للتلاعب.
7: مواطنو محليتي الجوز وهبيلة يعانون من أوضاع إنسانية صعبة.
10: الناس يعني تحت الأمطار يعني يلتحفون السماء ويفترشون الأرض، وأسر وأطفال وعجزة.
7: ومبادرة لدعم ذوي الإعاقة في معسكرات يواندا.
11: في خلل أو عجز كبير في الوصول للأجهزة التعويضية الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، سواء كان الكراسي أو العصايات أو السماعات.
7: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
12: دبنجا، أخبار لكل السودان.
7: أهلا بكم مرة أخرى. ربطت قيادات في مجموعات نسوية ومدنية سودانية نجاح الاجتماعات التي تقودها الآلية الخماسية بشأن العملية السياسية بضرورة مراجعة الطريقة التي أدير بها المسار في أعقاب مقاطعة قوى مدنية لاجتماعات أديس أبابا في أواخر يوليو الماضي، وطالبنا بمعالجة أسباب المقاطعة وتوسيع المشاورات وضمان مشاركة النساء بصورة فاعلة في مختلف مراحل العملية. على هذه الخلفية تحدثت لي دبنجا الناشطة هيام البشرى.
1: فيما يتعلق بدعوة الأهلية الخماسية للاجتماعات التشاورية التحضيرية للعملية السياسية، رأيي في هذه الاجتماعات هو من رأي القوى المدنية التي قاطعت هذه الاجتماعات والمن ضمنها تحالف سموت. وفي الموقف ده بنعتقد انه في عدة اسباب دعت لذلك، وعلى رأسها الاجراءات التي صاحب التصميم العملية السياسية في الاجتماعات السابقة لتجاوزها في الاجتماعات القادمة. وفي ده طلبنا عقد اجتماعات ولكن لم تتم التلبية، بل جددت الخماسية الدعوة للاجتماعات الجديدة قبل معالجة الاختلالات السابقة، وحتى الدعوات الجديدة لم تكن بالطرق يعني المطلوبة اللي بتؤدي إلى تلبية حضور الاجتماعات. ولذلك رأينا في هذا الأمر أنه لا جديد. وفي جانب آخر متعلق برضو باللجنة التحضيرية، نحن بنفتكر أنه اللجنة التحضيرية لابد أن تقوم عبر تشاور واسع من السودانيين والسودانيات، وده بخلي يكون في تحديد واضح للأطراف والأجندة وتحديد مكان وزمان انعقاد الاجتماعات، وكذلك توضيح دور المجتمع الإقليمي والدولي. وده مهم لأنه الفترة السابقة صاحب استمرار مستمر على إشراك واجهات المؤتمر الوطني، ونحن بنرى أنه يتم استبعاد كامل للمؤتمر الوطني وواجهاته الإسلامية. وفي جانب آخر برضو متعلق بمشاركة القوى السياسية السودانية والمدنية وأصحاب وصاحبات المصلحة، نحن بنرى بالضرورة يكون في إشراك لجميع هذه القوى لا سيما النساء. وهنا أنا كواحدة من النساء الفاعلات في ملف السلام، في قصور واضح في تمثيل ومشاركة النساء في الاجتماعات السابقة، وتطوالي بقولنا لأنه لابد أن يكون هناك تمثيل ومشاركة حقيقية للنساء، ما يعزز وصول صوتنا وإدماج قضايانا على كافة مستويات العملية السياسية. وخلينا نقر بالقرار 1325 الخاص بمشاركة النساء وتمثيلهم في كافة المستويات أثناء النزاع وبعد النزاع وفي كافة مواقع صنع القرار. وبكده أكيد بقودنا للمساهمة في صنع واستدامة السلام، وده بخلينا نجدد مطالبنا وبننادي بها على إنها حق ويجب الالتزام به في الفترات القادمة لهذه العملية. وكل هذه الخطوات والملاحظات المتعلقة باللجنة التحضيرية بالتأكيد بيضغطنا إلى أن يكون في قيادة وملكية للعملية السياسية من قبل السودانيين والسودانيات، ما يقودنا إلى تحقيق السلام الشامل وإقامة نظام ديمقراطي. أما الجانب المتعلق بهل ما تزال هذه العملية قادرة على الإسهام في إنهاء الحرب وبناء مسار سياسي جامع، أنا رأيي عملية سياسية شاملة تستند إلى مبادئ الشمول الشفافية وأن تكون بقيادة وإرادة وطنية وتضمن المشاركة العادلة لجميع الأطراف كما ذكرت برضو لا سيما الشباب والشابات لجان المقاومة النساء من ذوات الإعاقة اللاجئين واللاجئات نازحين والنازحات وإلى آخره من أصحاب وصاحبات المصلحة اللي بيخلينا نحقق معالجة لكافة أسباب الصراع الجذرية لهذه الحرب والحروب الظلت مستمرة في الدولة السودانية ووقفها وإنهائها بصورة دائمة ويحصل تحقيق للعدالة وبناء دولة المواطنة. وده كله بيتطلب إرادة وطنية قوية من السودانيين والسودانيات أنفسهم قبل كل شيء. وقتها بنقدر نقول إنه هذه العملية هي قادرة على أن تبني مسار سياسي جامع. أما ما يخص الجانب الأخير المتعلق بسؤال ما هي من وجهة نظركم الخطوات اللازمة لإصلاح هذا المسار، طيب في الجانب ده بالنسبة لي من أولى الخطوات أن تستمر القوة المدنية السودانية في التنسيق بالطرق المختلفة اللي بتقدر تحقق لنا نوع من الوحدة في أكبر جبهة مدنية، لأنه ده بيحقق لنا فرصة أكبر في أن نجعل هذه المبادرات تنصاع لرغبتنا في إدارة هذه العملية وأن نكون المالكين لها لتحقيق السلام بعيون السودانيين والسودانيات كافة. وأيضا واحدة من الإصلاحات الهامة هي هناك ضرورة لمواصلة وعقد اجتماعات مباشرة مع الآلية الخماسية لمراجعة منهج إدارة العملية السياسية بكافة الملاحظات أنا ذكرتها خلال الفقرات السابقة، وده لمعالجة أوجه القصور والشروع في ترتيبات أو دعوات جديدة. ونقطة أخيرة أرى أنه برضو من الضرورة وهي التأكيد على مشاركة النساء في كافة خطوات والمراحل التحضيرية والمستقبلية للعملية السياسية. وفي الختام، أي جهود دبلوماسية جادة بتلتزم بكافة المبادئ اللي أنا ذكرتها أكيد نحن بنرحب بها من أجل وقف نزيف الدم السوداني.
7: قال المتحدث الرسمي باسم الشرطة العميد فتح الرحمن التوم إن منصة البلاغ الإلكتروني التابعة للشرطة استقبلت عدد 550 بلاغ لأشخاص مفقودين في الفترة من 15 أبريل بداية الحرب، مؤكدا أن هذا العدد ليس هو كل المفقودين. المزيد في حديثه لراديو دبنجا بهذا الخصوص.
8: عمليات التفتيش والإشراف على الحراسات عمليات مستمرة تقوم بها النيابة، كما أن الشرطة تراعي حقوق المحبوسين والمنتظرين، ويظهر ذلك في اهتمامها ببيئة هذه الحراسات. وهنالك قاعدة قانونية أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته دون شك معقول. لدى الشرطة ووزارة الداخلية مجلس معني بحقوق الإنسان، أهم هذه الحقوق حق الإنسان في الحياة الكريمة، ويتوفر كل حراسات الشرطة في كل المرافق هذه الحقوق. التفتيش مستمر من كل قادة الشرطة للمحتجزين بهذه الحراسات. استقبلت منصة البلاغ الإلكتروني في الفترة من 15 أبريل حتى الآن 550 بلاغ لأشخاص مفقودين. بالتأكيد هذا العدد ليس هو كل المفقودين في حرب الكرامة، هنالك عدد آخر من الأسرى والمحتجزين في صفوف ميليشيا الدعم السريع المتمردة لم تصل حتى الآن بلاغات عن أسرهم. بلغت السيارات التي تم تجميعها من شوارع ولاية الخرطوم ومن الميادين العامة ومن المرافق الحكومية عدد 16823 سيارة حتى تاريخ اليوم. هنالك لجنة معنية بمتابعة تحديد هوية مالكي هذه السيارات، لأن هذه السيارات تعرضت للنهب والسرقة في أطرافها وأجزائها وأصبحت غير معلومة. أدلة جنائية والمرور تحدد هوية ملاك هذه السيارات. تسليم هذه السيارات يتم عبر النيابة مجانا، لا يوجد أي تحصيل رسوم على تسليم هذه المركبات وهذه السيارات. عملية التسليم عملية مستمرة عبر النيابة وعبر أقسام الشرطة الجنائية. آلاف السيارات تم تسليمها لأصحابها حتى الآن كما ذكرت، والعدد متغير ويتغير كل ساعة يحصل تسليم جديد لهذه المركبة.
7: أثار قرار الحكومة بزيادة سعر الدولار الجمركي العديد من ردود الفعل وتساؤلات حول جدوى القرار وحول تحفيز الصناعات الوطنية والمؤسسات الإنتاجية من أجل المنافسة. بهذا الخصوص تحدث لراديو دبنجا الخبير الاقتصادي هيثم محمد فتحي.
9: طبقت السلطات الجمارك زيادة جديدة للمرة الثالثة خلال 60 يوم، يعني في 60 يوم تم رفع الدولار الجمركي بمقدار 565 جنيه بنسبة تقارب 16.6% خلال شهرين فقط، ومعدل طبعا لا يقارن بمعدلات التضخم السنوية الموجودة واللي بيشهدها الاقتصاد السوداني. هذا الإيقاع المتسارع بيكشف أن هنالك أزمة أعمق من أنه يكون هو مجرد رقم بيتغير على جدول التعرفة الجمركية. لكن لابد أن يكون هنالك يعني سياسة متفق عليها لتقييم الواردات عند احتساب رسوم الجمركية. فده يعني الآن السودان خارج من حرب وخرج جزء كبير جدا من الطاقة الإنتاجية من الاقتصاد السوداني، تضرت البنية التحتية للنقل والطاقة، في كمية بتاعة مواطنين نزحوا ولجأوا، ودي كلها يعني مفروض أن يكون هنالك يعني نظرة للاستيراد، يعني يكون هنالك نظرة للاستيراد حتى الدولار الجمركي يحقق الغاية المرجوة منه في أنه يعمل على حماية الصناعة المحلية، لأن الصناعة المصانع القائمة الآن هي أصلا بتعاني من مشاكل عديدة، من ضمنها انقطاع الكهرباء، شح التمويل، ندرة النقد الأجنبي، اعتمادها على المدخلات الإنتاج المستوردة التي لا بديل لها محليا. هذه كلها مشاكل لابد أن ينظر إليها بعين الاعتبار. زيادة الدولار الجمركي حيعمل على زيادة الكلفة والتكاليف للمدخلات الصناعية، بزيادة النسبة حترتفع برضو السلع، أسعار السلع الاستهلاكية، دون أن يكون هنالك أي تحسن في القدرة التنافسية لهذه السلع. ارتفاع الدولار الجمركي برضو حيعمل على اتساع الفجوة بين التكلفة الرسمية المفروضة على الاستيراد والتكلفة الفعلية في السوق، فده كله يعني بيخلق حافز اقتصادي للتهرب الجمركي واللعب في الفواتير الجمركية والتحايل في المنافذ الرسمية. فدي كل ما اتسعت الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي دائما بيكون هنالك حافز للتلاعب في القيم السعرية للمنتجات اللي بتجي من برا. دي كلها كلما ارتفع الدولار الجمركي دون إصلاح في منظومة الإيرادات والرقابة بيكون في إزدادة مسارات الغير الرسمية والإجراءات غير الرسمية، ده بيؤدي إلى تآكل الإيرادات الحكومية، والخزينة العامة للدولة برضو بيكون عندها مشاكل في إنه يكون الإيرادات حقتها فيها نقصان كثير جدا. أنا في تقديري المشكلة ليس في رفع الدولار الجمركي ولا رقم الدولار الجمركي، إنما المشكلة في إنه ليس هناك رؤية اقتصادية شاملة توحد سعر الصرف، ودائما يكون يعني سعر الصرف الرسمي يساوي الموازي، وإنه يكون في قاعدة ضريبية، مظلة ضريبية متوسعة تعمل على توسيع القاعدة الضريبية بدل من يكون هنالك إثقال على كاهل المواطن الذي يدفع الضرائب، ويكون هنالك سياسات تدعم الإنتاج الزراعي والصناعي المحلي بما يقلل الاعتماد على الاستيراد، لأنه الآن الاقتصاد السوداني بحاجة إلى استعادة الثقة في الجنيه السوداني، وهذه الثقة لا تأتي إلا أن يكون هنالك استقرار في السياسات النقدية والمالية، ويكون في ضبط في الإنفاق العام، تحفيز الصادرات السودانية القادرة، الصادرات السودانية القادرة على إنها تستجلب نقد أجنبي مستدام. ولابد أن يكون هنالك خطة أو رؤية، لأن النجاح الحقيقي لأي سياسة مالية أو نقدية لا يقاس بحجم ما تم جمعه، لكن بقدر ما عملت على إعادة الثقة في العملة الوطنية وتحويل الجمارك من أداة إيرادية إلى رافعة حقيقية تسهم في الإنتاج والتنمية وتوطين الصناعات السودانية وتقليل الواردات.
7: قال الأستاذ فتحي هاشم ضيف الله حاكم جنوب كردفان بالإنابة بأن المواطنين في محليتي الجوز وهبيلة يعانون من انعدام المأوى مع دخول فصل الخريف وكذلك انتشار الأمراض والحساسيات التي لا يعرف مصدرها، ورجح في حديثه لدبنجا أن يكون للأمر علاقة باستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل الجيش. التفاصيل في هذا الحديث الذي أدلى به لراديو دبنجا.
10: المواطن محتاج حقيقة يعني لتفاصيل كثيرة جدا. أولا يعني المسألة بتاعت الإيواء، والمنطقة الآن عندنا في ولاية جنوب كردفان محلية الجوز ومحلية هبيلة حقيقة يعني أصبحت زي ما قلت لك مركز للإيواء، عبارة عن مركز إيواء، يعني كمية كبيرة من النازحين في موجات سابقة كانت من الولاية ذات نفسها، يعني من منطقة كادوغلي ومن مدينة كادوغلي ومن مدينة الدلنج ومناطق أخرى، يعني عندك في شمال كردفان اللي هي الرهد وأمروابة والمناطق دي وأطراف يعني القرى حول الأبيض كلها نزحت الآن موجودة عندنا في محلية الجوز. والآن نحن في حوجة كبيرة جدا للإيواء وللغذاء وللدواء حقيقة، حتى عندنا عطل يعني في الآبار بتاعت المياه والمضخات وكذا، فالمسألة يعني مسألة إنسانية ومسألة معقدة جدا. يعني الإنسان في هذه الولاية حقيقة بعيد من الإعلام، ودي مسألة صعبة شديد، وأنا أتمنى أن الإعلاميين يوصلوا الرسالة دي لمنظمات المجتمع المدني ولأخواننا في العمل الإنساني. الآن إنسان جنوب كردفان حقيقة يعني يحتاج لوقفة حقيقية في المسائل الأساسية والضرورية للحياة من ماء وغذاء وإيواء. حقيقة الناس يعني تحت الأمطار يعني يلتحفون السماء ويفترشون الأرض، وأسر وأطفال وعجزة، وبنعاني برضو من المسألة بتاعت الآثار الحرب وفي بعض الأمراض اللي هي ظهرت لنا زي الأمراض الحساسيات، يتهم أو يقال إنه دي مسألة بتاعت غازات يعني سامة وكده استعملتها القوات بتاعت الجيش السوداني ضد المواطنين في بعض المناطق. يعني الآن أنا عندي مواطنين حقيقة تتقطع يعني أجسادهم حقيقة بالحساسية، وحساسية ما في لا علاج، ما عندنا مراكز، ما عارفين ذاته أسبابه شنو. فأنا أفتكر يعني المسألة بتاعت الأمراض دي يعني برضو لا بد إنه يعني نحن بنحتاج إلى جهات يعني ذات اختصاص في المجال ده، بالذات في المجال اللي هو في المسألة بتاعت الأسلحة المحرمة دي. يعني ففي أمراض ظهرت كثيرة، في حالات بتاعت إجهاضات كبيرة جدا، في تشوه للأجنة برضو اللي هم يعني حديثية الولادة، في برضو يعني مزالة حقيقة يعني مزالة صعبة جدا. وممكن يعني الحاجة دي أنا أرسل لك بعض الصور والمقاطع وكده، مآسي حقيقية، وعبرك وعبري إذاعة دبنجا، ونناشد منظمات كل منظمات الأمم المتحدة، وبنناشد أصحاب القلوب الرئيفة على أساس أنه تغيث هذا المواطن. ويعني الآن نحن الحمد لله رب العالمين نشكر الله عز وجل في ولاية جنوب كردفان جاتنا بعض المعينات، منها هي زي ما ذكرت لك أنا التقاوي اللي هي جاتنا من آلية مكتب غاية ثاني، وحقيقة رفعت مننا يعني حكاً على وشك إننا شهر 12 يكون عندنا مجاعة في الولاية حقيقة، لكن بحمد الله التقاوي ممكن رفعت لنا شوية، والآن موعودين بعمل إنساني. لكن برضو بنناشد عبرك كل منظمات المجتمع المدني وكل العمل الإنساني إنه يقيسونا ويلحقونا، وأنا بسمح لك يعني إنه التسجيل أو صوتي ده يمشي إذا عد بنجا. يعني
7: أظهرت إحصائية للمبادرة السودانية لدعم ومناصرة الأشخاص ذوي الإعاقة وجود نحو 500 شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل معسكر كرياندنغو للاجئين في أوغندا، يعانون من نقص الخدمات الأساسية وصعوبة الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم والأجهزة المساعدة. المزيد من التفاصيل في حديث محمد المؤيد المبارك مؤسس المبادرة حول إنجازات المبادرة وحول المبادرة نفسها.
13: هي مبادرة معنية بالأشخاص ذوي الإعاقة
11: في عدة نواحي، من ضمنها التشبيك مع المنظمات أو الفاعلين المهتمين بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، أيضا مناصرة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ولا سيما اللاجئين الموجودين داخل المعسكر. فيما يخص التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المعسكر، في صعوبات حقيقية بتواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول للخدمات الصحية بشكل مباشر، في اكتظاظ كبير داخل المؤسسات الصحية داخل المعسكر، أيضا في خلل أو عجز كبير في الوصول للأجهزة التعويضية الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، سواء كان الكراسي أو العصايات أو السماعات أو الأدوية. أيضا يعاني الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول للخدمات التعليمية نسبة لعدم وجود مؤسسات تعليمية دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة داخل المعسكر تراعي خصوصية الإعاقة ودرجتها. برضو في مشكلة حقيقية في البيئة داخل المعسكر، في نسبة كبيرة من الأشخاص ذوي الإعاقة موجودين في خيم لا توفر أدنى درجات الحماية على المستوى الصحي أو حتى على المستوى الأمني. في عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة تعرضوا للسرقات، لسرقة الممتلكات أو حتى التهديد المباشر. أيضا في ضعف واضح في التأهيل النفسي ولا سيما للإعاقات الحديثة الناتجة من الحرب. يعيش عدد كبير من الإعاقات الحديثة في أوضاع نفسية غير جيدة، يعانوا من عزلة، عدم تقبل للإعاقة بشكل كبير. برضو في خلل في المسألة المتعلقة بالإحاشة أو الغذاء، في إشكال واضح في كمية الغذاء وجودته. عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة بيعاني من سواء التغذية والوصول للغذاء الجيد أو المناسب بشكل مستمر. أيضا أحصت المبادرة حتى مايو من العام الماضي أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المعسكر يتراوح العدد ما بين 480 إلى 500 فرد من ذوي الإعاقة. تتركز الإعاقات بشكل كبير في الإعاقة الحركية، ثم تليها الإعاقات المركبة، وأيضا هناك عدد مقدر من الإعاقة السمعية والبصرية. تحركت المبادرة في عدد من الأنشطة المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة. تم إقامة احتفال باليوم العالمي في العام الماضي للأشخاص ذوي الإعاقة بالشراكة مع عدد من المنظمات السودانية الموجودة داخل يوغندا. أيضا هناك نشاط للمبادرة على مستوى الأفراد داخل المعسكر في إطار التوعية القانونية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. أيضا ساهمت المبادرة في تشبيك مع عدد من المنظمات السودانية أو المبادرات الموجودة في كمبالا في توفير نسبة مقدرة من الأجهزة التعويضية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، أيضا في توفير بعض الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية الخاصة بالأطفال ذوي الإعاقة. أيضا أقامت المبادرة عدد من الورش للمنظمات أو المبادرات السودانية الموجودة داخل المعسكر تتعلق بضرورة تضمين برامج تستوعب قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار بناء قدرات المؤسسات الناشئة والمبتدئة.
7: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
13: راديو دبنجا، راديو
12: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام. نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في لقاء خاص حول الموسم الزراعي في محلية المجلد بولاية غربي كردفان. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 من مدينة المجلد محمد إبراهيم كجام، يحدثنا حول الموسم الزراعي في المحلية. أهلا ومرحبا بك كجام في راديو دبنجا.
14: والله يعني الموسم كان شوية المطر كان يعني هو بدر، لكن زي في صدمة، لكن الناس زرعت السنة دي كل المدن طلعت لنا برة في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول و

0: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بيفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
1: كلكم خلي بالكم،
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مساء الخير. بحيي راديو دبنجا وبرحب بمستمعينه في كل مكان. أنا أمل سليمان أحمد الحاج، معلمة بالمرحلة الثانوية محلية كرري. بالنسبة لرواتب المعلم، يعني رواتب ضعيفة جدا جدا جدا، ما بتقضي غرض ليوم أو يومين. الرواتب بتتراوح ما بين 74,000 إلى حسب الدرجة الوظيفية، بتتراوح ما بين 74,000 إلى 225,000 لمعلم الدرجة الأولى. الدرجة الأولى لأن الدرجة الأولى هي 3 درجات. فمثلا معلم الدرجة الرابعة مرتبه 135، فمرتب ضعيف جدا. أنبوبة الغاز ب 106، فلو اشترى أنبوبة غاز يكون المرتب خلص أو انتهى. بالإضافة للمواصلات غالية جدا، كل الأكل والشراب بأشكاله المتنوعة غالي جدا. المرتب لو استبعدنا منه كل الحاجات ووجهناه للأكل والشراب بس، بياخد 3 أو 4 يوم لأسرة عدد أفراد 5، ما بيزيد عن كده، وبيكون بالحد الأدنى الفول والعدس وما إلى ذلك. يعني حتى لو الزول اشترى لحمة بيشترى عظام، لأنه العظام سعره أقل. فالمعلم بيعاني جدا من ضعف الراتب ومشاكل معيشية فايدة الحد. يعني طبعا المعلمين بيحاولوا يلقوا حلول للمسألة دي، لكن كلها حلول على حساب المعلم نفسه، على حساب العملية التعليمية، وعلى حساب أسرته. الحلول اللي بيلقاها إنه بيشتغل شغل تاني. يعني المهنة بتاعت التعليم ماشية لإنها تبقى مهنة رديفة ما المهنة الأساسية. يعني معلم وسواق ركشة، معلم وبيبيع في دكان، معلم وبيبيع في بوتيك، معلمة وبتبيع كسرة، معلمة وبتعمل مخبوزات في البيت، معلمة وبتعمل منسوجات. وهي المسألة دي صعبة لأنها بتستنزف طاقته وجهده وزمنه، يعني وزمن أسرته وزمن طلابه. فده في النهاية بتأدي لوضع تعليمي سيء جدا. بالإضافة للعمل في المدارس الخاصة، يعني المعلم ما بيكون قاعد طول اليوم في مدرسته يصحح كراساته يجاوب على أسئلة التلاميذ زي زمان. بالعكس، بيطلع بيدرس حصة في المدرسة الحكومية ويطلع يمشي يدرس حصة في المدرسة الخاصة لشان يزيد دخله. وده طبعا برضو في النهاية اتجاه بيؤدي إلى قصص التعليم. والمعلم متمسك بالمهنة، طبعا المسألة فيها جانب رسالي وجانب بتاع إنه دي جامعة القرار تخرج من كلية التربية، دي المهنة اللي اكتسب فيها خبرة والمهنة اللي بيعرفها. يعني بالإضافة لأنه عنده مسؤولية يعني أخلاقية تجاه طلابه

0: تجاه المجتمع باعتبار انه هو صراع عام يعني. ف دي يعني ده واحد دي الأسباب اللي بتخلي المعلم ما زال متمسك بمهنة التعليم، وإنه التعليم الحكومي ما انهار يعني ويستبدل تماما بالتعليم الخاص. والتعليم الخاص طبعا بيؤدي إلى فاقد تربوي كبير جدا، وبتصبح المدارس طبقية لمن استطاع إليها سبيلا. أما بالنسبة لقرارات السيدة رئيس مجلس الوزراء، هي ما زالت حبر على ورق لم ينفذ منها أي قرار، بالتالي حتى إذا نفذت هي لم تنفذ، حتى إذا نفذت ما حد عالج المشكلة لأنه يظل الراتب ضعيف. قرارات مجلس الوزراء كلها بتتكلم عن معالجة المتأخرات والترقيات وما إلى ذلك، فيظل الحد الأدنى للراتب بتاع المعلم ضعيف، بالتالي يظل المرتب كما هو على ما هو عليه، بالتالي هي ما هتحل المشكلة. والحل هو الحل واضح يعني، الحل هو في زيادة الحد الأدنى لراتب المعلم، لأنه الحد الأدنى لراتب المعلم مدخل الخدمة الدرجة التاسعة هو 12000 جنيه. يعني احنا مطالبين برفع الحد الأدنى من 12000 ل 200، ده في البداية ل 216، وبعد ذاك طالبنا برفع الحد الأدنى ل 300. يعني الطلاب بيعانوا في مشكلة في الكتاب المدرسي، في مشكلة في الإجلاس، بالتالي ده بينعكس على المعلم نفسه يعني عدم جودة البيئة المدرسية. أكرر التحية لجميع مستمعي راديو دبنجا، تحياتي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذة رشا محمد مختار، معلمة بالمرحلة الثانوية ولاية كسلة. بتسألون كيف مكملين بمرتب ما بكفي أسبوع، والإجابة ببساطة بنقول بنكمل عشان دي رسالة، عشان في تلميذ كان ما بيعرف يكتب أو يقرأ الليلة نجح في الشهادة الابتدائية أو المتوسط أو الثانوي أو يتخرج من الجامعة، سواء بقى إعلامي، معلم، اقتصادي، طبيب، أو تخرج عامل حرفي ماهر في مجال الحياة من نجار وحداد إلى آخره، أو أم متعلمة ربة بيت تعرف تربي أولادها صح. ده كل المعلم بيشوفه قدامه، بيشوف الأجيال اللي هو خرجها، وعشان التعليم أمان، لكن في الحقيقة الصمود براه ما بيكفي. المعلم مجبور يشتغل شغلتين، يمشي الفصل الصباح وبعد الدوام اللي هو المعلم المعلمين الموجود في المدن، اللي هو بيمشي السوق اللي عنده طبالب تعابي رصيد خضار ليمون بصل، اللي عنده سواق اللي بيبقى سواق بتاع عريس بتاع توك توك، اللي بيشتغل دروس خصوصية، وفي الريف اللي بيزرع يمشي حواشت ويمشي الصباح الباكر جدا أول عصر بعد الدوام، أو بتاجر في البهايم، أو بيعمل طاحونة أو يشتغل في طاحونة، أو يعمل تناكب موية محلية كارو أو توك، وإلى آخره من الأعمال الإضافية. وكلها أكيد بتأثر على أدائه في المدرسة، لأن المعلم إنسان وبيكون فيه إرهاق بدني وذهني وما متفرغ للتدريس، حيجي الفصل تعبان وما قادر يبدع، وده أكيد بيأثر على جودة التعليم. والمعلم يضطر إنه يشتغل شغلتين عشان 12000، وده الحد الأدنى للمرتب الأساسي حاليا، ما بتجيب أنبوبة غاز، وحتى بعد العلاوات والبدلات كلها ما بتصل تكلفة المعيشة. وعشان كده لقيت المعلمين مع المعلمين بيطالب بحاجتين أساسيات: رفع الحد الأدنى للأجور إلى 313000 جنيه، وده حسب دراسة تكلفة المعيشة لأسرة مكونة من 5 أفراد. والمطلب الثاني رفع الإنفاق على التعليم إلى 20% من الميزانية، ودي توصية عالمية للدول الطالعة من الحروب، لأن التعليم استثمار ما تكلفه. الجنيه اللي بيمشي للمعلم والمدرسة يوفر 10 جنيه بكرة في الصحة وفي الأمن، والميزانية بتتحمل بس عايزة إعادة أولويات. نحن كمعلمين ما بنشكي عشان نستعطف، نحن بنقول الحقيقة، بنقول حقيقة إنه أنصف المعلم، لأن المعلم لو وقع التعليم بقع، ولو التعليم وقع الوطن بقع لا قدر الله. وشكرا جزيلا.
2: صوتك أمانة ورأيك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
3: راديو دبنجا دبلوة. يوم وصلني زرعت وصلني وهاش وصلني أصلي بك هداب من قدي أين تتك بدأسني راديو دبنجا يكستان هداب من قدي.
2: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

0: أهلا وسهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 7 أغسطس 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. اشتباكات الدعم السريع والمشتركة بغرب دارفور تجبر آلاف المدنيين على الفرار من 11 قرية بمحلية سربة. الخماسية الدولية تؤكد التزامها بالانخراط مع جميع الأطراف السودانية في حوار مستمر وترفض هياكل الحكم الموازية وتدعو لخفض التصعيد. قيادات نسوية تطالب توسيع مشاورات الآلية الخماسية وضمان مشاركة النساء بصورة فاعلة في مختلف مراحل عملية السلام. انقطاع الكهرباء يعمق أزمة المياه والصحة في مدن شمال كردفان، والانتهاكات ومعاناة النازحين في ارتفاع بمناطق القوس وهبيلة والدلين. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. ربطت قيادات في مجموعات نسوية ومدنية سودانية نجاح الاجتماعات التي تقودها الآلية الخماسية بشأن العملية السياسية بضرورة مراجعة الطريقة التي أدير بها المسار في أعقاب مقاطعة قوى مدنية الاجتماعات أديس أبابا في أواخر يوليو الماضي، وطلبنا بمعالجة أسباب المقاطعة وتوسيع المشاورات وضمان مشاركة النساء بصورة فعالة في مختلف مراحل العملية. وأضافت الفاعلة النسوية هيام البشرى لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: بمشاركة القوى السياسية السودانية والمدنية وأصحاب وصاحبات المصلحة، نحن بنرى بالضرورة يكون في إشراك لجميع هذه القوى لا سيما النساء، وهنا أنا كواحدة من النساء الفاعلات في ملف السلام في قصور واضح في تمثيل ومشاركة النساء في الاجتماعات السابقة، وده طوالي بقولنا لأنه لابد أن يكون هناك تمثيل ومشاركة حقيقية للنساء، ما يعزز وصول صوتنا وإدماج قضايانا على كافة مستويات العملية السياسية.
0: من جانبها وصفت عضو شبكة النساء السودانيات والناشطة النسوية والمدنية رحمة عتيق الكنزي اجتماعات أديس أبابا بأنها خطوة منقوصة، وقالت أن مقاطعة أطراف مدنية مهمة أفقدتها الشمول والتوازن، معتبرة أن العملية بصيغتها الحالية غير قادرة على إنهاء الحرب أو بناء مسار جامع. وأضافت رحمة لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: تعتبر اجتماعات الآلية الخماسية في أديس خطوة منغوصة تعمق الأزمة بدل من الحل، وفي تقديري مقاطعة أطراف مدنية وازعة ومهمة بتجرد العملية دي من الشمولية والتوازن المطلوبين. العملية بصيغتها الحالية غير قادرة على إنهاء الحرب ولا بناء مسار سياسي جامع على الإطلاق، لأنها بتعتمد على حلول جزئية وبتغفل إرادة طيف واسع من القوة السياسية المدنية.
0: بدورها قالت المديرة التنفيذية لمنظمة كيان لتمكين المرأة مريم حامد أن بعض القوى المدنية فقدت الثقة في عدد من أطراف الخماسية، داعية إلى إعادة جسور التواصل وعدم إغراق العملية بأطراف مؤيدة للحكم العسكري وضمان مشاركة المجموعات النسوية والشبابية. من جهتها رهنت عضو الاتحاد النسائي السوداني رندا عبيد نجاح أي عملية سياسية بتوسيع المشاركة وبناء الثقة وضمان دور حقيقي للنساء ولجان المقاومة والنقابات والمجتمع المدني، مؤكدة ضرورة أن تكون العملية السودانية الإرادة والملكية ما دور إقليمي ودولي دائم. وعلى المستوى الدولي أقرت الآلية الخماسية على مواصلة التشاور مع الأطراف السودانية وإجراء مراجعة دقيقة للمقترحات ووجهات النظر التي تم طرحها، مؤكدة التزامها بالانخراط مع جميع الأطراف السودانية في حوار مستمر وبإعداد دقيق. وقالت في بيان صحفي أن التشاور الواسع والشامل ضروري لبناء الثقة والشرعية والتفاهم المشترك اللازم للمضي قدما بعملية سياسية ذات مصداقية وملكية سودانية، وجددت التأكيد على احترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، كما جددت رفضها لهياكل الحكم الموازية ودعت لخفض التصعيد من أجل التوصل إلى سلام دائم عبر التفاوض. أدت المعارك التي اندلعت بين الدعم السري والقوات المشتركة بولاية غرب دارفور في فرار 6650 شخصاً. وقالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة في بيان الخميس أن 6650 شخصا نزحوا في 4 أغسطس الجاري من 11 قرية في محلية سربة بولاية غرب دارفور نتيجة لتصاعد انعدام الأمن والاشتباكات في بئر سليبة. وأشارت إلى أن غالبية الأسر النازحة فرت عبر الحدود إلى تشاد، فيما انتقل آخرون إلى مناطق مختلفة داخل محلية سربة. ووصفت المنظمة الدولية الوضع في المنطقة بأنه لا يزال متوترا وشديد التقلب. توفيت امرأتان وأصيب 5 آخرين في انهيار منزل بسبب الأمطار بمنطقة الغبشة بولاية شمال كردفان يوم الأربعاء. وتسببت الأمطار أيضا في انهيار أكثر من 300 منزل مع تضرر جميع المدارس في المنطقة، والضحيتين هما فاطمة خميس بريمة 80 عاما وهديل فضل الله عبد الله الزين 13 عاما وهي تلميذة بالصف الرابع الابتدائي، حيث توفيتا في الحال إثر انهيار برندة المنزل عليهما. اختطف 5 مسلحون أشخاص بينهم امرأة و3 رعاة أطفال ونهبوا 50 رأس من الماشية في أطراف مدينة الدلم بولاية جنوب كردفان قبل أن يطلقوا صراعهم مرة أخرى يوم الخميس. وأفاد أحد أقارب الضحايا في مدينة الدلم لراديو دابنغا أن المسلحين احتجزوا الأشخاص 5 في الجناين شرق الدلم ثم استولوا على نحو 50 رأس من الماشية. وأوضحوا أن المسلحين اقتادوا المختطفين إلى مكان مجهول وأخفوهم لساعات قبل أن يطلقوا سراحهم يوم الخميس. يعاني النازحون في محليتي القوس وهبيلة بجنوب كردفان من انعدام المأوى والغذاء والدواء وانتشار الأمراض والحساسيات التي لا يعرف مصدرها مع دخول فصل الخريف. وناشد فتح هاشم ضيف الله منظمات الأمم المتحدة وأصحاب القلوب الرحيمة لإغاثة المواطنين في هذه المناطق، وأشار لوصول بعض المعينات من سلطة حكومة تأسيس تتمثل في تقاوي الزراعة ستساهم في حل المشاكل، قائلا إنها بدونها كانت ستحدث مجاعة بحلول شهر ديسمبر المقبل. وأضافت حي هاشم ضيف الله لراديو دبنغا:
3: الآن نحن في حوجة كبيرة جدا للإيواء وللغذاء وللدواء حقيقة، حتى إننا عطل يعني في الآبار بتاعت المياه والمضخات وكذا، فالمسألة يعني مسألة إنسانية ومسألة معقدة جدا. يعني جاتنا بعض المعينات منها هي زي ما ذكرت لك أنا التقاوي اللي هي جاتنا من آلية مكتب غيثاني، وحقيقة رفعت مننا يعني حكانا على وشك إننا شهر 12 يكون عندنا مجاعة في الولاية.
0: وفي ولاية شمال كردفان تعيش مدن الأبيض ومرواب والرهد بولاية شمال كردفان في ظلام تام لليوم 11 على التوالي إثر انقطاع التيار الكهربائي، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على الخدمات الأساسية لا سيما قطاعي الصحة ومياه الشرب. وقال مواطنون بمدينة مروابة لراديو دبنغا أن انقطاع الكهرباء تسبب في أزمة حادة في مياه الشرب، حيث ارتفع سعر برميل الماء إلى ما بين 15 و 20 ألف جنيه. وفي مدينة الأبيض أفاد مواطنون راديو دبنغا أن سعر برميل مياه الشرب ارتفع إلى 12 ألف جنيه، بينما بلغ سعر جركانة المياه المفلترة 3000 جنيه. تصدر السودان والبحرين قائمة الدول العربية من حيث نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في 2026 وفق بيانات صندوق النقد الدولي، حيث بلغت النسبة في السودان نحو 169%. ووصف الخبير المصرفي والمالي عمر سيد أحمد هذا الرقم أن الحكومة استدانت مبالغ جديدة ضخمة خلال الحرب. وأضاف لراديو دبنغا:
4: أن الرقم 169% الرقم في حقيقته لا يعكس أي أن الحكومة استدانت مبالغ جديدة ضخمة خلال الحرب، الأصح أنه نتيجة تفاعل بين عاملين: أولاً رصيد ضخم من الديون الخارجية والتأخرات المتراكمة عبر عقود فوائد وغرامات أخير تراكمت على ديون قديمة لم تسدد وليست أموالا جديدة استخدمت في التنمية. ثانيا هو الهم رياضيا الانكماش الحاد في الناتج المحلي منذ اندلاع الحرب في أبريل 23، بحيث يتقلص حجم الاقتصاد بهذه السرعة ترتفع نسبة الدين إلى الناتج تلقائيا حتى لو ظل رصيد الدين الإسمي شبه ثابت، لأن المقام هو الذي انهار. للبسط بالضرورة.
0: ومن جهة أخرى أعلن بنك السودان المركزي استئناف خدمات المحول القومي للدفع الإلكتروني رسميا بعد توقف دام أكثر من 3 سنوات بسبب الحرب، وأدت الحرب إلى تعطل البنية التحتية لأنظمة الدفع الإلكتروني بما في ذلك أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع وخدمات التحويلات بين المصارف والتطبيقات المصرفية. وأعلن البنك أن المرحلة الأولى لاستئناف الخدمات شهدت تنفيذ أول عملية سحب نقدي ناجحة عبر جهاز صراف آلي باستخدام المحول القومي إيزانا ببدء التشغيل الفعلي للخدمة وتعزيز الرابط البيني بين المصارف بما يتيح تقديم خدمات مصرفية. يواجه اللاجئون السودانيين بشرق تشاد نقصا حادا في الغذاء وتدني في خدمات الصحة والتعليم في ظل استمرار الحرب في السودان وتدفق موجات جديدة من طالبي اللجوء. وقال بشير آدم أحد اللاجئين في مخيمات شرق تشاد لراديو دبنجا إن اللاجئين يواجهون صعوبات متزايدة في الحصول على المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أن نحو 10% فقط من اللاجئين يحصلون على مساعدات نقدية لا تكفي لتوفير وجبات يوم واحد. وأضاف لراديو دبنجا من شرق تشاد في هذا الخصوص:
5: صعوبات جمع بسبب نقص التمويل، إلا أن قطاع المعيشة هو مكمن المعاناة، حيث تحصل أعداد قليلة جدا من اللاجئين لا تتجاوز 20% من سكان كل مخيم على مساعدات إنسانية نقدية شهرية في المخيمات القديمة، إلا أن تلك المساعدات تشوب عدم ورودها شهريا، وكثيرا ما تتعرض للنهب في الطريق وأحيانا من داخل المخيم لمراكز التوزيع، كما أنها قليلة جدا لا تكفي لوجبات يوم في مطعم عادي، حيث يلجأ اللاجئون للعمل في فلاحة الأراضي الخاصة بالمواطنين في القرى المحيطة.
0: أكد وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد إبراهيم إن القطاع الصحي لا يزال يواجه تحديات كبيرة، أبرزها ارتفاع تكلفة الخدمات الطبية وضعف التمويل ومحدودية الدعم الخارجي، إلى جانب صعوبة الوصول الآمن إلى مناطق كردفان ودارفور في ظل استمرار الحرب. ولفت إلى أن الكوادر الطبية تواصل أداة مهامها رغم الظروف الأمنية المعقدة. وأوضح الوزير في مقابلة مع راديو دبنج أنه نحو 5600 مؤسسة صحية ترفع تقارير دورية من مختلف ولايات السودان، وأشار إلى أن معدل التشغيل الحالي يبلغ نحو 70%، فيما يعمل نحو ثلثي المستشفيات الحكومية من أصل 700 مستشفى بصورة كاملة أو جزئية وفقا لظروف كل ولاية. وأضاف وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم إبراهيم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: 600 حوالي قرابة 6000 مؤسسة صحية دي بتقدم تقارير من كل ولايات السودان، العاملة فيها بنقصودة بصورة دورية سواء كان عاملة مباشرة بوزارة الصحة الولائية الوزارات الولائية أو عاملة بإشراف الوزارات الولائية وتشغيل بعض المنظمات الدولية والإقليمية أو الوطنية. معدل التشغيل حاليا حوالي 70% من المؤسسات الصحية، يعني أكثر من الثلثين في ولايات السودان المختلفة، والتقرير بيشمل كل ولايات السودان. طبعا المستشفيات بالذات حوالي 700 مستشفى في السودان حكومي، هذه المستشفيات ثلثين حاليا بيعمل بصورة كلية أو بصورة جزئية في بعض الولايات.
0: ومن جهة تانية قال وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد إبراهيم إن عدد مراكز غسيل الكلى انخفض من حوالي 110 مراكز إلى نحو 60 مركزا موزعة على ولايات السودان، لافتا إلى أن جزء كبير منها يتركز في ولايتي الخرطوم والجزيرة إضافة إلى ولايتي نهر النيل والشمالية بسبب حركة النزح. وأكد الوزير لراديو دبنجا استقرار توفير الأدوية الخاصة بمرضى الكلى، حيث يتلقى نحو 5000 مريض جلسات الغسيل على نفقة الدولة. وأضاف وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد إبراهيم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: مراكز الكلى نقصت كثير جدا، من أكثر من 104 مركز حاليا شغالات قرابة 60 مركز موزعة في ولايات السودان المختلفة. هذه المراكز جزء كبير جدا منها في ولاية الخرطوم، والولايات كذلك الولاية الثانية ولاية الجزيرة، ولكن كذلك عدد زايد في ولاية نهر النيل والولاية الشمالية للظروف بتاعت النزوح الكبيرة بتاعت الناس في الفترة الأخيرة، لكن العلاج والأدوية مستقرة يغسل في هذه المراكز حوالي 5000 مريض حاليا.
0: من جانب آخر، أقر وزير الصحة الاتحادي أن مصانع الأدوية في الخرطوم تأثرت بالحرب، ما دفع الوزارة إلى الاعتماد على الاستيراد وتفعيل نظام التصنيع التشاركي، حيث يعمل 18 مصنعا عبر التعاقد الخارجي لإنتاج الأدوية. وأضاف لراديو دابنج أن نسبة وفرة الأدوية الأساسية بلغت 70% خلال العام الماضي، بينما تجاوزت قيمة واردات الأدوية 400 مليون دولار مع توقعات بارتفاعها خلال العام الجاري، وهو ما يعكس استقرار نسبيا في الإمداد الدوائي. الخبر الأخير في النشرة، قال رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس أنه استرداد دارفور من قوات الدعم السري بات قريبا، ودا خلال افتتاحه مهرجان السلم المجتمعي أهل السودان بما فيهم الطرق الصوفية والإدارات الأهلية للعمل على الاستشفاء الوطني الشامل في البلاد والعمل على رتق النسيج الاجتماعي. وكان رئيس الوزراء أصدر يوم الخميس قرارا بإعفاء وزير الشؤون الدينية والأوقاف بشير هارون عبد الكريم من منصبه وإنهاء تكليف الأمين العام للمجلس الأعلى للحج والعمرة عمر مصطفى علي من مهامه. مستمعين الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بيتواصل، فابقوا معنا.
7: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 7 أغسطس شهر 8 2026. في الجولة دي أعددنا لكم المواد التالية: مجموعات نسوية تدعو لتوسيع المشاورات وضمان مشاركة النساء في العملية السياسية،
1: لأنه الفترة السابقة صاحب استمرار مستمر على إشراك واجهات المؤتمر الوطني، ونحن بنرى أنه يتم استبعاد كامل للمؤتمر الوطني وواجهاته.
7: الشرطة تواصل حصر المفقودين منذ بداية الحرب.
8: لدى الشرطة وزارة الداخلية مجلس معني بحقوق الإنسان، أهم هذه الحقوق حق الإنسان في الحياة الكريمة.
7: زيادة أسعار الدولار الجمركي وتأثيراتها المتوقعة على الاقتصاد.
9: كل ما اتسعت الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي دائما بيكون هنالك حافز للتلاعب.
7: مواطنو محليتي الجوز وهبيلة يعانون من أوضاع إنسانية صعبة.
10: الناس يعني تحت الأمطار يعني يلتحفون السماء ويفترشون الأرض، وأسر وأطفال وعجزة.
7: ومبادرة لدعم ذوي الإعاقة في معسكرات يوغندا.
11: في خلل أو عجز كبير في الوصول للأجهزة التعويضية الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، سواء كان الكراسي أو العصايات أو السماعات.
7: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
12: دبنجا، أخبار لكل السودان.
7: أهلا بكم مرة أخرى. ربطت قيادات في مجموعات نسوية ومدنية سودانية نجاح الاجتماعات التي تقودها الآلية الخماسية بشأن العملية السياسية بضرورة مراجعة الطريقة التي أدير بها المسار في أعقاب مقاطعة قوى مدنية لاجتماعات أديس أبابا في أواخر يوليو الماضي، وطالبنا بمعالجة أسباب المقاطعة وتوسيع المشاورات وضمان مشاركة النساء بصورة فاعلة في مختلف مراحل العملية. على هذه الخلفية تحدثت لي دبنجا الناشطة هيام البشرى.
1: فيما يتعلق بدعوة الآلية الخماسية للاجتماعات التشاورية التحضيرية للعملية السياسية، رأيي في هذه الاجتماعات هو من رأي القوى المدنية التي قاطعت هذه الاجتماعات ومن ضمنها تحالف صمود. وفي الموقف ده بنعتقد انه في عدة اسباب دعت لذلك، وعلى رأسها الاجراءات التي صاحب التصميم العملية السياسية في الاجتماعات السابقة لتجاوزها في الاجتماعات القادمة. وفي ده طلبنا عقد اجتماعات، ولكن لم تتم التلبية، بل جددت الخماسية الدعوة للاجتماعات الجديدة قبل معالجة الاختلالات السابقة، وحتى الدعوات الجديدة لم تكن بالطرق يعني المطلوبة اللي بتؤدي إلى تلبية حضور الاجتماعات. ولذلك رأينا في هذا الأمر أنه لا جديد. وفي جانب آخر متعلق برضو باللجنة التحضيرية، نحن بنفتكر أنه اللجنة التحضيرية لابد أن تقوم عبر تشاور واسع من السودانيين والسودانيات، ودبخ اللي يكون في تحديد واضح للأطراف والأجندة وتحديد مكان وزمان انعقاد الاجتماعات، وكذلك توضيح دور المجتمع الإقليمي والدولي. وده مهم لأنه الفترة السابقة صاحب استمرار مستمر على إشراك واجهات المؤتمر الوطني، ونحن بنرى أنه يتم استبعاد كامل للمؤتمر الوطني وواجهاته الإسلامية. وفي جانب آخر برضو متعلق بمشاركة القوى السياسية السودانية والمدنية وأصحاب وصاحبات المصلحة، نحن بنرى بالضرورة يكون في إشراك لجميع هذه القوى لا سيما النساء. وهنا أنا كواحدة من النساء الفاعلات في ملف السلام، في قصور واضح في تمثيل ومشاركة النساء في الاجتماعات السابقة، وتطوالي بقولنا لأنه لابد أن يكون هناك تمثيل ومشاركة حقيقية للنساء، ما يعزز وصول صوتنا وإدماج قضايانا على كافة مستويات العملية السياسية. وخلينا نقر بالقرار 1325 الخاص بمشاركة النساء وتمثيلهم في كافة المستويات أثناء النزاع وبعد النزاع وفي كافة مواقع صنع القرار. وبكده أكيد بقودنا للمساهمة في صنع واستدامة السلام، وده بخلينا نجدد مطالبنا وبننادي بها على إنها حق ويجب الالتزام به في الفترات القادمة لهذه العملية. وكل هذه الخطوات والملاحظات المتعلقة باللجنة التحضيرية بالتأكيد بيضغطنا إلى إنه يكون في قيادة وملكية للعملية السياسية من قبل السودانيين والسودانيات، ما يقودنا إلى تحقيق السلام الشامل وإقامة نظام ديمقراطي. أما الجانب المتعلق بهل ما تزال هذه العملية قادرة على الإسهام في إنهاء الحرب وبناء مسار سياسي جامع، أنا رأيي عملية سياسية شاملة تستند إلى مبادئ الشمول الشفافية، وأن تكون بقيادة وإرادة وطنية وتضمن المشاركة العادلة لجميع الأطراف كما ذكرت برضو، لا سيما الشباب والشابات، لجان المقاومة، النساء من ذوات الإعاقة، اللاجئين واللاجئات، نازحين والنازحات، وإلى آخره من أصحاب وصاحبات المصلحة، اللي بخلينا نحقق معالجة لكافة أسباب الصراع الجذرية لهذه الحرب والحروب الظلت مستمرة في الدولة السودانية، ووقفها وإنهائها بصورة دائمة، ويحصل تحقيق للعدالة وبناء دولة المواطنة. وده كله بيتطلب إرادة وطنية قوية من السودانيين والسودانيات أنفسهم قبل كل شيء. وقتها بنقدر نقول إنه هذه العملية هي قادرة على أن تبني مسار سياسي جامع. أما ما يخص الجانب الأخير المتعلق بسؤال ما هي من وجهة نظركم الخطوات اللازمة لإصلاح هذا المسار، طيب في الجانب ده بالنسبة لي من أول الخطوات أن تستمر القوة المدنية السودانية في التنسيق بالطرق المختلفة اللي بتقدر تحقق لنا نوع من الوحدة في أكبر جبهة مدنية، لأنه ده بيحقق لنا فرصة أكبر في أن نجعل هذه المبادرات تنصاع لرغبتنا في إدارة هذه العملية، وأن نكون المالكين لها لتحقيق السلام بعيون السودانيين والسودانيات كافة. وأيضا واحدة من الإصلاحات الهامة هي هناك ضرورة لمواصلة وعقد اجتماعات مباشرة مع الآلية الخماسية لمراجعة منهج إدارة العملية السياسية بكافة الملاحظات أنا ذكرتها خلال الفقرات السابقة، وده لمعالجة أوجه القصور والشروع في ترتيبات أو دعوات جديدة. ونقطة أخيرة أرى أنه برضو من الضرورة وهي التأكيد على مشاركة النساء في كافة خطوات والمراحل التحضيرية والمستقبلية للعملية السياسية. وفي الختام، أي جهود دبلوماسية جادة بتلتزم بكافة المبادئ اللي أنا ذكرتها أكيد نحن بنرحب بها من أجل وقف نزيف الدم السوداني.
7: قال المتحدث الرسمي باسم الشرطة العميد فتح الرحمن توم إن منصة البلاغ الإلكتروني التابعة للشرطة استقبلت عدد 550 بلاغ لأشخاص مفقودين في الفترة من 15 أبريل بداية الحرب، مؤكدا أن هذا العدد ليس هو كل المفقودين. المزيد في حديثه لراديو دبنجا بهذا الخصوص.
8: عمليات التفتيش والإشراف على الحراسات عمليات مستمرة تقوم بها النيابة، كما أن الشرطة تراعي حقوق المحبوسين والمنتظرين، ويظهر ذلك في اهتمامها ببيئة هذه الحراسات. وهنالك قاعدة قانونية أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته دون شك معقول. لدى الشرطة وزارة الداخلية مجلس معني بحقوق الإنسان، أهم هذه الحقوق حق الإنسان في الحياة الكريمة، ويتوفر كل حراسات الشرطة في كل المرافق هذه الحقوق. التفتيش مستمر من كل قادة الشرطة للمحتجزين بهذه الحراسات. استقبلت منصة البلاغ الإلكتروني في الفترة من 15 أبريل حتى الآن 550 بلاغ لأشخاص مفقودين. بالتأكيد هذا العدد ليس هو كل المفقودين في حرب الكرامة، هنالك عدد آخر من الأسرى والمحتجزين في صفوف ميليشيا الدعم السريع المتمردة لم تصل حتى الآن بلاغات عن أسرهم. بلغت السيارات التي تم تجميعها من شوارع ولاية الخرطوم ومن الميادين العامة ومن المرافق الحكومية عدد 16823 سيارة حتى تاريخ اليوم. هنالك لجنة معنية بمتابعة تحديد هوية مالكي هذه السيارات، لأن هذه السيارات تعرضت للنهب والسرقة في أطرافها وأجزائها وأصبحت غير معلومة. أدلة جنائية والمرور تحدد هوية ملاك هذه السيارات. تسليم هذه السيارات يتم عبر النيابة مجانا، لا يوجد أي تحصيل رسوم على تسليم هذه المركبات وهذه السيارات. عملية التسليم عملية مستمرة عبر النيابة وعبر أقسام الشرطة الجنائية. آلاف السيارات تم تسليمها لأصحابها حتى الآن، كما ذكرت العدد متغير ويتغير كل ساعة، يحصل تسليم جديد لهذه المركبات.
7: أثار قرار الحكومة بزيادة سعر الدولار الجمركي العديد من ردود الفعل وتساؤلات حول جدوى القرار وحول تحفيز الصناعات الوطنية والمؤسسات الإنتاجية من أجل المنافسة. بهذا الخصوص تحدث لراديو دبنجا الخبير الاقتصادي هيثم محمد فتحي.
9: طبقت السلطات الجمارك زيادة جديدة للمرة الثالثة خلال 60 يوم، يعني في 60 يوم تم رفع الدولار الجمركي بمقدار 565 جنيه بنسبة تقارب 16.6% خلال شهرين فقط، ومعدل طبعا لا يقارن بمعدلات التضخم السنوية الموجودة واللي بيشهدها الاقتصاد السوداني. هذا الإيقاع المتسارع بيكشف أن هنالك أزمة أعمق من أنه يكون هو مجرد رقم بيتغير على جدول التعرفة الجمركية، لكن لابد أن يكون هنالك يعني سياسة متفق عليها لتقييم الواردات عند احتساب رسوم الجمركية. فده يعني الآن السودان خارج من حرب وخرج جزء كبير جدا من الطاقة الإنتاجية من الاقتصاد السوداني، تضرت البنية التحتية للنقل والطاقة في كمية بتاعة مواطنين نزحوا ولجأوا، ودي كلها يعني مفروض أن يكون هنالك يعني نظرة للاستيراد، يعني يكون هنالك نظرة للاستيراد حتى الدولار الجمركي يحقق الغاية المرجوة منه في أنه يعمل على حماية الصناعة المحلية، لأن الصناعة المصانع القائمة الآن هي أصلا بتعاني من مشاكل عديدة من ضمنها انقطاع الكهرباء، شح التمويل، ندرة النقد الأجنبي، اعتمادها على المدخلات الإنتاج المستوردة التي لا بديل لها محليا. هذه كلها مشاكل لابد أن ينظر إليها بعين الاعتبار. زيادة الدولار الجمركي حيعمل على زيادة الكلفة والتكاليف للمدخلات الصناعية، بزيادة النسبة حترتفع برضو السلع، أسعار السلع الاستهلاكية، دون أن يكون هنالك أي تحسن في القدرة التنافسية لهذه السلع. ارتفاع الدولار الجمركي برضو حيعمل على اتساع الفجوة بين التكلفة الرسمية المفروضة على الاستيراد والتكلفة الفعلية في السوق، وده كله يعني بيخلق حافز اقتصادي للتهرب الجمركي واللعب في الفواتير الجمركية والتحايل في المنافذ الرسمية. فدي كل ما اتسعت الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي دائما بيكون هنالك حافز للتلاعب في القيم السعرية للمنتجات اللي بتجي من برا. دي كلها كلما ارتفع الدولار الجمركي دون إصلاح في منظومة الإيرادات والرقابة بيكون في ازدادة مسارات الغير الرسمية والإجراءات غير الرسمية، ده بيؤدي إلى تآكل الإيرادات الحكومية، والخزينة العامة للدولة برضو بيكون عندها مشاكل في إنه يكون الإيرادات حقتها فيها نقصان كثير جدا. أنا في تقديري المشكلة ليس في رفع الدولار الجمركي ولا رقم الدولار الجمركي، إنما المشكلة في أنه ليس هناك رؤية اقتصادية شاملة توحد سعر الصرف، ودائما يكون يعني سعر الصرف الرسمي يساوي الموازي، وأنه يكون في قاعدة ضريبية، مظلة ضريبية متوسعة تعمل على توسيع القاعدة الضريبية بدل من يكون هنالك إثقال على كاهل المواطن الذي يدفع الضرائب، ويكون هنالك سياسات تدعم الإنتاج الزراعي والصناعي المحلي بما يقلل الاعتماد على الاستيراد، لأنه الآن الاقتصاد السوداني بحاجة إلى استعادة الثقة في الجنيه السوداني، وهذه الثقة لا تأتي إلا أن يكون هنالك استقرار في السياسات النقدية والمالية، ويكون في ضبط في الإنفاق العام، تحفيز الصادرات السودانية القادرة، الصادرات السودانية القادرة على إنها تستجلب نقد أجنبي مستدام. ولابد أن يكون هنالك خطة أو رؤية، لأن النجاح الحقيقي لأي سياسة مالية أو نقدية لا يقاس بحجم ما تم جمعه، لكن بقدر ما عملت على إعادة الثقة في العملة الوطنية وتحويل الجمارك من أداة إيرادية إلى رافعة حقيقية تسهم في الإنتاج والتنمية وتوطين الصناعات السودانية وتقليل الواردات.
7: قال الأستاذ فتحي هاشم ضيف الله حاكم جنوب كردفان بالإنابة بأن المواطنين في محليتي الجوز وهبيلة يعانون من انعدام المأوى مع دخول فصل الخريف وكذلك انتشار الأمراض والحساسيات التي لا يعرف مصدرها، ورجح في حديثه لدبنجا أن يكون للأمر علاقة باستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل الجيش. التفاصيل في هذا الحديث الذي أدلى به لراديو دبنجا.
10: المواطن محتاج حقيقة يعني لتفاصيل كثيرة جدا. أولا يعني المسألة بتاعت الإيواء، والمنطقة الآن عندنا في ولاية جنوب كردفان محلية الجوز ومحلية هبيلة حقيقة يعني أصبحت زي ما قلت لك مركز للإيواء، عبارة عن مركز إيواء. يعني كمية كبيرة من النازحين في موجات سابقة كانت من الولاية ذات نفسها، يعني من منطقة كادوغلي ومن مدينة كادوغلي ومن مدينة الدلنج ومناطق أخرى، يعني عندك في شمال كردفان اللي هي الرهد وأمروابة والمناطق دي وأطراف يعني القرى حول الأبيض كلها نزحت الآن موجودة عندنا في محلية الجوز. والآن نحن في حوجة كبيرة جدا للإيواء وللغذاء وللدواء حقيقة، حتى عندنا عطل يعني في الآبار بتاعت المياه والمضخات وكذا. فالمسألة يعني مسألة إنسانية ومسألة معقدة جدا. يعني الإنسان في هذه الولاية حقيقة بعيد من الإعلام، ودي مسألة صعبة شديد، وأنا أتمنى أن الإعلاميين يوصلوا الرسالة دي لمنظمات المجتمع المدني ولأخواننا في العمل الإنساني. الآن إنسان جنوب كردفان حقيقة يعني يحتاج لوقفة حقيقية في المسائل الأساسية والضرورية للحياة من ماء وغذاء وإيواء. حقيقة الناس يعني تحت الأمطار يعني يلتحفون السماء ويفترشون الأرض، وأسر وأطفال وعجزة، وبنعاني برضو من المسألة بتاعت آثار الحرب وفي بعض الأمراض اللي هي ظهرت لنا زي الأمراض الحساسيات، يتهم أو يقال إنه دي مسألة بتاعت غازات يعني سامة وكده استعملتها القوات بتاعت الجيش السوداني ضد المواطنين في بعض المناطق. يعني الآن أنا عندي مواطنين حقيقة تتقطع يعني أجسادهم حقيقة بالحساسية، وحساسية ما في لا علاج، ما عندنا مراكز، ما عارفين ذاته أسباب شنو. فأنا أفتكر يعني المسألة بتاعت الأمراض دي يعني برضو لا بد إنه يعني نحن بنحتاج إلى جهات يعني ذات اختصاص في المجال ده، وبالذات في المجال اللي هو في المسألة بتاعت الأسلحة المحرمة دي. يعني ففي أمراض ظهرت كثيرة، في حالات بتاعت إجهاضات كبيرة جدا، في تشوه للأجنة برضو اللي هم يعني حديثية الولادة، في برضو يعني مسألة حقيقة يعني مسألة صعبة جدا. وممكن يعني الحاجة دي أنا أرسل لك بعض الصور والمقاطع وكده، مآسي حقيقية وعبرك وعبري إذاعة دبنجا، ونناشد منظمات كل منظمات الأمم المتحدة، بنناشد أصحاب القلوب الرئيفة على أساس أنه تغيث هذا المواطن. ويعني الآن نحن الحمد لله رب العالمين نشكر الله عز وجل في ولاية جنوب كردفان جاتنا بعض المعينات، منها هي زي ما ذكرت لك أنا التقاوي اللي هي جاتنا من آلية مكتب غاية ثاني، وحقيقة رفعت مننا يعني حكينا على وشك إننا شهر 12 يكون عندنا مجاعة في الولاية حقيقة، لكن بحمد الله التقاوي ممكن رفعت لنا شوية، والآن موعودين بعمل إنساني. لكن برضو بنناشد عبرك كل منظمات المجتمع المدني وكل العمل الإنساني إنه يقيسونا ويلحقونا، وأنا بسمح لك يعني إنه التسجيل أو صوتي ده يمشي إذا عدبنجة. يعني
7: أظهرت إحصائية للمبادرة السودانية لدعم ومناصرة الأشخاص ذوي الإعاقة وجود نحو 500 شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل معسكر كرياندنغو للاجئين في أوغندا، يعانون من نقص الخدمات الأساسية وصعوبة الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم والأجهزة المساعدة. المزيد من التفاصيل في حديث محمد المؤيد المبارك مؤسس المبادرة حول إنجازات المبادرة وحول المبادرة نفسها.
13: هي مبادرة معنية بالأشخاص ذوي الإعاقة
11: في عدة نواحي، من ضمنها التشبيك مع المنظمات أو الفاعلين المهتمين بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، أيضا مناصرة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ولا سيما اللاجئين الموجودين داخل المعسكر. فيما يخص التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المعسكر، في صعوبات حقيقية بتواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول للخدمات الصحية بشكل مباشر، في اكتظاظ كبير داخل المؤسسات الصحية داخل المعسكر، أيضا في خلل أو عجز كبير في الوصول للأجهزة التعويضية الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، سواء كان الكراسي أو العصايات أو السماعات أو الأدوية. أيضا يعاني الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول للخدمات التعليمية نسبة لعدم وجود مؤسسات تعليمية دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة داخل المعسكر تراعي خصوصية الإعاقة ودرجتها. برضو في مشكلة حقيقية في البيئة داخل المعسكر، في نسبة كبيرة من الأشخاص ذوي الإعاقة موجودين في خيم لا توفر أدنى درجات الحماية على المستوى الصحي أو حتى على المستوى الأمني. في عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة تعرضوا للسرقات، لسرقة الممتلكات أو حتى التهديد المباشر. أيضا في ضعف واضح في التأهيل النفسي ولا سيما للإعاقات الحديثة الناتجة من الحرب. يعيش عدد كبير من الإعاقات الحديثة في أوضاع نفسية غير جيدة، يعانوا من عزلة، عدم تقبل للإعاقة بشكل كبير. برضو في خلل في المسألة المتعلقة بالإحاشة أو الغذاء، في إشكال واضح في كمية الغذاء وجودته. عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة بيعاني من سواء التغذية والوصول للغذاء الجيد أو المناسب بشكل مستمر. أيضا أحصت المبادرة حتى مايو من العام الماضي أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المعسكر يتراوح العدد ما بين 480 إلى 500 فرد من ذوي الإعاقة. تتركز الإعاقات بشكل كبير في الإعاقة الحركية، ثم تليها الإعاقات المركبة، وأيضا هناك عدد مقدر من الإعاقة السمعية والبصرية. تحركت المبادرة في عدد من الأنشطة المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة. تم إقامة احتفال باليوم العالمي في العام الماضي للأشخاص ذوي الإعاقة بالشراكة مع عدد من المنظمات السودانية الموجودة داخل يوغندا. أيضا هنالك نشاط للمبادرة على مستوى الأفراد داخل المعسكر في إطار التوعية القانونية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. أيضا ساهمت المبادرة في تشبيك مع عدد من المنظمات السودانية أو المبادرات الموجودة في كمبالا في توفير نسبة مقدرة من الأجهزة التعويضية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، أيضا في توفير بعض الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية الخاصة بالأطفال ذوي الإعاقة. أيضا أقامت المبادرة عدد من الورش للمنظمات أو المبادرات السودانية الموجودة داخل المعسكر تتعلق بضرورة تضمين برامج تستوعب قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار بناء قدرات المؤسسات الناشئة والمبتدئة.
7: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
13: راديو دبنجا، راديو
12: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام. نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في لقاء خاص حول الموسم الزراعي في محلية المجلد بولاية غربي كردفان. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 من مدينة المجلد محمد إبراهيم كجام، يحدثنا حول الموسم الزراعي في المحلية. أهلا ومرحبا بك كجام في راديو دبنجا.
14: والله يعني الموسم كان شوية المطر كان يعني هو بدر، لكن زي في صدمة، لكن الناس زرعت السنة دي كل المدن طلعت لنا برة في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول والماريب والدخن ذاته صرحوه صرحوه كل الحصاد بتاعت العش انزرع، والآن المطر استعدل يعني سالينا مطرتين ثلاثة مطر طقان، والناس يعني بدت أنه انتهت من المرة وبدت تجنكب هسا الآن، والحمد لله المطر هسي مبشر يعني هسا نحن في قيمة شديدة في المجلد.
0: يعني الناس قدروا زرعوا مساحات أكبر مقارنة بالسنة الفاتت؟
14: لا لا أنا ما بقول في المدينة ده تقعد، لأن نحن زي الشغلة بتاعت المعايش بالذات يعني فقدت الناس، والناس كلها طلعت للسواق الأصلية وزراعة يعني ما في طريقة خالص.
0: نعم
14: المجلد أكبر كمية الناس زرعت يعني من هنا المجلد لحد الدبق، من المجلد هنا لحد الدبق ما بتلقى فجوة بدون زرع.
0: نعم طيب الجهات المسؤولة أو يعني وزارة الزراعة قدرت وفرت لكم تقاوي جيدة أو يعني الاحتياجات بتاعتكم؟
14: أبدا أستاذ، لأن الناس ديل قايبين كل القيم أن الشغلة دي، لأن ما في أي تقاوي. نحن

0: لنا مبلغ من القروش، يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التقاوي من السوق وبيستهلك في زرعه، يعني برضه ساعدت كثير، ساعدت كثير. لكن اما بالنسبه للزراعه ما عندها اي تداخل مع برا، ما جابوا لنا اي حاجه.
1: نعم، التقاوي لقيته في السوق بأسعار كويسة ولا كانت غالية شوية؟
0: والله غالي، لانه عندك الفول لانه حصل 10,000، الفول الاحمر البقول عليه، البقول عليه مثلا لانه تماليس عمل 10,000، وهسي عمل 12,000، هسي كلامه كلامك ده في السوق. وفي والاحمد ب 13,000 الملوه، عندك الدخن طبعا برضه ب 13,000 كان قبل الحسي الخلال الحسي حاليا يعني. والفول لا، الملوى ملوى الفول مكشور، ما مكشور غير مكشور بحاجة بتاعت 5,000.
1: نعم،
0: فده شغل الهسي ماشي، لكن الناس زرعت والله بفضل الله، الناس زرعت.
1: وطيب
0: لكن بارين المزيد، المزيد لو في أي منط حاجة بدنا شو يكون في مناسجة عشان الناس تزرع، ويكون مثلا أنه الناس ما تتعب شديد.
1: طيب، اعتمدت على الطريقة التقليدية انه ناس يعني مثلا تنظف، او الاستعدادات للزراعة مثلا الحراثة بالبوابير ولا اللي هو الحاجات المحلية؟
0: والله يا استاذ عندنا المحاريت، وعندنا محاريت بالخيل ومحاريت يعني بالحمير، وعندنا بابورات يعني اي زول بيستطيع، لكن المفرات غالي، حق العمار وبتاعت البابور ذاته ب 100، المخمص ب 120,000، المخمص حارت لك ب 120,000، سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بيجروا لك ب 120.
1: وغالي بالنسبة
0: نعم
1: للناس العاديين، يعني أغلب الناس يعني ما بيقدروا يستطيعوا يوفروا البوابير دي.
0: نعم جراري جراري جراري بتاع جدودنا القديمة دي، جراري والمغمض شقيق ومقاتلة.
1: أوكي،
0: نعم. لكن يعني ما بطلت من مخمسين أو مخمسين ونص، ما بتنطع لأن الطاقة ذاته الجراري صعبة شوية.
1: نعم، طيب الحماية كيف؟ نحن عارفين إنه مثلا في المناطق الزراعية دي في تحديات اللي هو بتواجه المزارعين، اللي هو معناس الماشية والبقر بيجاي بيخشوا الزراعات والتفاصيل دي، الإدارات الأهلية قاعدة تنسقت للحاجة دي زي ما بيعملوا كل سنة عشان ما يكون في تداخل بين المزارعين والرعاة ويكون في تلف؟
0: والله احنا الاداره الحاليه احنا اصلا منذ الفتره اللي فاتت ولا مثلا منذ اللي احنا في مجلتنا عندنا تقاليد بالنسبه للبقر والزراعه دي، طبعا هي حاجه متواصله بعض، لكن عندنا لجان بتحزم الموقف ده بدون مشاكل وبدون اي حاجه، يعني بيجي بقوم الزرع وبعد ذاك سيدة بكون مرتضي والبتاع البقر برضه بيكون مرتضي والعمل ماشي، يعني ما فيها مشكله اصلا.
1: طيب، يعني التوقعات شنو مثلا للموسم ده؟ نتوقع فيه إنتاجية كويسة؟
0: نعم نعم نعم، التوقع إنتاجية 100%، يعني مش 200% ولا تأكيدا 100%، لأن الناس كلها حركت وما خلت شيء في الأرض والنبات ذاته قام، يعني نحن نتوقع منه، توقع مننا في الدرك موضوعنا حيكون سمع، موسمنا حيكون سريع والمطر تم.
1: نعم، وفي احتياجات مثلا انتوا دايرينها في السوق تتوفر، يكون في يعني التسويق للمحاصيل ولا الحرب؟ والمشاكل الأمنية دي أحيانا بتشكل تهديد للتسويق بالنسبة للمحاصيل بتاعتكم؟
0: والله بالنسبة للموضوع ده يا أستاذ أنه التسويق ما موجود، وبعد داخل الناس ما في ضبط بالنسبة للتجار أو للناس المشترين، ما في ضبط، يعني أول حاجة أي دول يعني أنت بتسجل بيرموا حقك ده تحت، وبعد ذلك ثاني هم بيجوا، يعني كان الدور الفات الملوى كانت ب 4,000 و3,000 و2,500 في مناطق، الآن الملوى بقت ب 15,000، 15,000 الآن، أنا كلامي معك ده 15,000، فما في مراقبة، رقابة ما في، ويعني الإدارات الأهلية ذاتها نحن ما بنقول حاجة، لكن هم ما شايفين شغل بالنسبة للمواطن ده خالص خالص، المواطن ده عايش على بركة الله.
1: نعم، اللي هو تحديد الأسعار وحماية المزارع ذاته لحاجاته مثلا، هو لأنه بيتعب السنة كله.

0: ولما نيجي يلقى السماسرة في السوق يوقعوا له السعر بتاعت المحاصيل، هو ما بيستفيد، بكون خريفه ده كله راح ساكت.
1: نعم، هو ده الحاصل، ده الحاصل الان في البلد دي بالذات، يعني المجلس
0: وطيب
1: الرقابه ما في، رقابه السوق ما في، الناس ما مر عليه انه التجار، يعني الليله ده من اربع من الشوال مثلا انه ل 70,000 بقي ل 360 370، يعني ماشي ساكت، بس ماشي ساكت، والناس بس بياكلوا من رب العالمين هو اللي بياكلهم، يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شويه، تعبان والله، ده كلام انا بقوله باسم رب العالمين.
0: نعم.
1: نعم.
0: وبالنسبة للمزارعين، يعني لو في رسالة إنك دار توصله للمزارعين، أو سواء كان للجهات الحكومية، ناس وزارة الزراعة بالاحتياجات بتاعتكم، كلامك ليهم شنو؟
1: كلامي بالنسبة لوزارة الزراعة، هي مفروض هي يعني ترعى الزمن المناسب، هي عملوها وزارة الزراعة عشان ترعى الناس، ولحد الآن نحن في المجلس ما عندنا أي رعاية من وزارة الزراعة بالذات. نحن نتمنى من الله أن وزارة الزراعة ترجع لصواب، تجيب للناس التقاوي وتجيب للتراغب، يعني تراغب الزراعة ذات تجيب ناس مناديد، لأن في طير بيجي في الدرد تهسي بعد في طير في بلد بيكون فيها طير بأكل العيش الضخم، ومفروض أنهم يعني يبادروا، لأن الرغم من إحنا في مشاكل وكذا، هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا، يشوفوا المزارع ده، لأن المزارع ده بلاه ما في طريقة، ما في نجاح بلا المزارع.
0: نعم.
1: وما قاعدين هسه نحن تقريبا لنا كم 3 4 سنة ما في زول جانا، ما في زول قال لنا يا اخوان انتوا دارين شنو، ولا في اجتماع بالنسبه للزراعه ولا كده، ما في، لكن الناس زارع الحمد لله زارع.
0: مستمعينا الاعزاء، ده كان محمد ابراهيم كجام، رئيس اللجنه الزراعيه بمنطقه الكيلو 13 بمدينه المجلد بولايه غرب كردفان، حول الموسم الزراعي الحالي في المحليه. وشكرا لكم على حسن المتابعة.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
0: عناوين الأخبار من راديو دبنجا ليوم الجمعة 7 أغسطس 2026. اشتباكات الدعم السريع والمشتركة بغرب دارفور تجبر آلاف المدنيين على الفرار من 11 قرية بمحلية سربا. وفاة امرأة وإصابة 5 آخرين وانهيار عشرات المنازل في أمطار غزيرة ضربت منطقة الغبشة بولاية شمال كردفان. الخماسية الدولية تؤكد التزامها بالانخراط مع جميع الأطراف السودانية في حوار مستمر وترفض هياكل الحكم الموازية وتدعو لخفض التصعيد. الانقسام حول مشاورات أديس أبابا يثير المخاوف بشأن فرص تحقيق السلام ووقف الحرب في السودان. حكومة تأسيس تتجه لإنشاء بورصة متخصصة لشراء وتصدير المحاصيل والمواشي والذهب وتفعيل وتوقيع اتفاقيات تجارية مع دول الجوار. رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس يقول تحرير دارفور بات قريبا جدا ويدعو السودانيين إلى الاستشفاء الوطني الشامل. بنك السودان يعيد تشغيل المحول القومي للدفع الإلكتروني والدولار يواصل الارتفاع أمام الجنيه السوداني. الخرطوم تستأنف خدمات الصراف الآلي والسحب الإلكتروني ونقاط البيع بعد أكثر من 3 سنوات من التوقف. في ظل استمرار الحرب وتوقف أعمال الصيانة، خبراء يحذرون من انهيارات محتملة لإهرامات مروي المدرجة على قائمة التراث العالمي. 71.9% نسبة النجاح في امتحانات الشهادة الابتدائية بنهر النيل، و18 تلميذا وتلميذة يحرزون الدرجة الكاملة. منسقة منظمات الأمم المتحدة في السودان ترتيبات لعقد مؤتمر للحوار حول تعافي القطاع الخاص في سبتمبر المقبل. جرعات أبطال إفريقيا تضع الهلال في مواجهة مع إيغل نوار البوروندي والمريخ مع باور ديناموس الزامبي. الهلال المدني والهلال الساحل إلى الدور التمهيدي الأول من بطولة كأس الاتحاد الأفريقي الكونفدرالية. الفاشر الإلكترونية تلتقي القيادة في النيل الأزرق في المبادرة الافتتاحية لمناقشة البطولة المدرسية الأفريقية الرابعة لكرة القدم بالخرطوم الأحد.

0: راديو دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
2: اهلا ومرحبا بكم اصدقائنا مستمعين راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج ملفات سودانيه. الحلقه دي بنسلط فيها الضوء حول اصدار وكيل النيابه الاعلى بولايه البحر الاحمر اوامر بالقبض على 47 صحفي وصحفيه واعتبارهم متهمين هاربين، وعلى خلفيه بلاغات تتعلق بالنشر بموجب قانون جرائم المعلوماتيه. وما زالت يعني القضية دي تداعياتها مستمرة منذ حوالي الأسبوعين، وشغلت الرأي العام وأثارت غضب المجتمع الصحفي والحقوقي لكونها شكلت سابقة خطيرة وإنها لم تحدث في تاريخ الصحافة السودانية ومسيرتها الطويلة. المثير في الأمر إنه هؤلاء الصحفيين اللي تم إصدار أوامر من وكيل النيابة الأعلى بأنهم متهمين هاربين هم لم يتم اختيارهم مسبقا اصلا من الاساس، بالاضافه لانه غالبيتهم متواجدين معه في نفس العاصمه الاداريه في بورسودان. بالاضافه لكده يعني كثير من الصحفيين بيمثلوا امام النيابه بمجرد اتصال هاتفي، ومعروف عناوينهم ومعروف اماكن تواجدهم. نرجع لاساس القصه وتفاصيلها، هي تتعلق بنشر موقع سودان تريبيون الاخباري تحقيق عن قضايا فساد داخل معتمدية اللاجئين، وتم توقيف المتهم أو المدير وإحالته للتحقيق، وغابت بقية المواقع الصحفية بنقل الخبر عن صحيفة وموقع سودان تريبيون. لما قام المدير المقال برفع دعوة في سودان تريبيون ما اكتفى بذلك، بل حرك إجراءات قانونية في حق كل موقع نقل الخبر عن سودان تريبيون، واللي حصيلتها وصلت 47 موقع إلكتروني. السؤال كيف يعني تصرف وكيل النيابة الأعلى يعني بهذه الطريقة غير القانونية؟ حقيقة في تعليق من أحد الخبراء القانونيين يعني قال اكتفى بأنه يعني القضية دي يجب على وكيل النيابة الاستقالة أو على النائب العام إقالته، لأنه دي فضيحة في حق النيابة العامة. يعني تظهر لشخص تقول انه متهم هارب وهو لم يتم اختاره مسبقا اصلا ولم يتم اعلانه. يعني دعونا في هذه المساحه نستمع لراي بعض الزملاء الصحفيين صدرت بحقهم اوامر قبض، ومن ثم لدينا تعليق من خبير قانوني هو عضو بالهيئه القوميه للدفاع عن الحقوق والحريات. بداية أهلا ومرحب بالزميلة الصحفية من موقع سودان تريبيون الأستاذة مزدلفة محمد عثمان، اللي هي واحدة من الناس اللي صدر بحقها أمر قبض وإعلان بأنها متهمة هاربة. تفضلي بالإدلاء بحديثك أو تعليق على هذه الخطوة.
3: شكرا جزيلا. الحقيقة فوجئت وعشرات الزملاء بصورة من إعلان النيابة وصفنا متهمين هاربين على منصات وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء بموجب النص المنشور من البلاغ، هو بلاغ مدون بموجب قانون جرائم المعلوماتية، وهو ما يوحي بأن البلاغ متعلق بقضية نشر إلكتروني. الشاهد في الأمر والمثير للاستغراب أن المتهمين من الزملاء الصحفيين وأنا منهم ولم نتلقى إعلانا مبدئيا للحضور أمام النيابة أو المحكمة، ولم نتلقى كذلك أمر حضور، ولم يتم وفقا للقانون إعلان نشر، بل تم القفز مباشرة إلى تصنيفنا كمتهمين هاربين. وهي بطبيعة الحال في كل الأحوال هي تهمة مسيئة لنا جميعا يعني. الواضح للجميع أن الشاكة اعتمد على معلومات مضللة في الادعاء نفسه بتوجيه اتهامات لصحفيين ربما ليس لديهم علاقة في أي مستوى بالخبر محل البلاغ، ولا يعتبرون مسؤولين عن النشر أصلا، وهذا يجعل البلاغ كله محاط بعلامة استفهام عديدة من بينها كيفية قبول النيابة لشخص واحد مثلا بأن يفتح بلاغ في عشرات الصحفيين دفعة واحدة من دون أن تتحقق من أبسط المعلومات المتعلقة بالمتهمين وبملابسات الدعوة نفسها.
2: مرحبا أعزائي المستمعين بالأستاذة سمية سيد رئيس تحرير صحيفة أو موقع أخبار السودان.
4: أنت عارف القصة دي؟ أنا مشيت السودان في رمضان الفات دي، وعشان تعرف البلد ذات الكوارث اللي فيها حاجز، وأنا جيت من برمان بيت الوالدة رحمة ورجحت أخذت لي بس أسبوع، ودي حاجات كان لازم أجي أعملها، وطبعا كان لسه مطار الخرطوم ما فتح، فرجع على السودان ما اتصلت عايز أقابل مسؤول، لا في زول عارفني جيت ولا أي شيء. أنا جيت شايلة لي قافلة للنازحين بتاعت ملابس وديتها كده ورجحتها، مشيت بورسودان على أساس إني بكرة مسافرة، يضرب لي واحد الساعة 8 بالمساء. شوف الفوضى دي، ما في زول ولا صحفيين من الزملاء ما عارفين إني جيت وما عارفين إني مسافرة. اتصل علي أنا في الفندق قال لي سمي سيد، قلت له أي، قال لي أنت مسافرة بكرة في طيارة 12، قلت له أيوة، قال لي ما حدا قدر يسافر، قلت لي ليه؟ قال لي لانه انا حاضري. قلت له قال لي انا مين كده ديدان ولا دايدبان ما بعرف، شغال في فوضى اللاجئين وانت في الموقع بتاعك اتهمتني بانه انا فاسد. قلت له دي ما انا، لكن المهم اتضح انه، قلت له شوف انا حاسافر بكره، بعدين انت لو حضرتني انا قاعده في بلدي بمشي اقعد في بيت ابوي، ما عندي اشكاليه، انا ما قاعده في الشارع. طيب الحصل شنو؟ خوفت ليك الصباح طوالي قام مشى فك الحظر وقمت سافرت، وقسما بالله يا سليمان لأنه هو لخبط بيني وبين موقع تاني، نحن أصلا الموضوع ده ما نسأناه.
2: ومعنا الأستاذ عبد البابي جبارة رئيس تحرير موقع ترياد نيوز.
5: والله هي في الحقيقة طبعا أنا عبد البابي جبارة رئيس تحرير موقع ترياد نيوز، ومنذ اندلاع هذه الحرب ظللنا ندعو لوقفها ونتبنى شعار لا للحرب باعتبارها حرب مدمرة وليس في مصلحة أي طرف من الأطراف، بل هو المستهدف بها الأول هو المواطن، وبالتالي كل نشاطنا الصحفي يصب في اتجاه وقف هذه الحرب، وأيضا انحيازنا التام للشرائح الضعيفة ومثل النازحين واللاجئين وكذلك ضحايا المدنيين الذين يسقطوا جراء هذه المعارك والأسلحة الفتاكة. فبالتالي لم نستغرب أي استهداف من السلطة الحاكمة وسلطة الأمر الواقع الآن. بالنسبة للبلاد واحد من نفتكر من كثير من التهديدات اتصلنا، لكن لا أعلم حتى الآن القضية تحديدا التي بموجبها فتحت هذه المواد وصدر أمر القبض، لكن بمشي القضية هي القضية إنه عامة الصحفيين أصبحوا إذا عرضونا لتهديدات كبيرة جدا، وخاصة إنه يحاكمون بأكثر من قانون، واخترها جرائم المعلوماتية، وهو قانون فضفاض ولا يفرق بين الصحفي والناشط والمواطن العادي، وكل ما يتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي يحاكم بهذا القانون. لكن الحقيقة يجب أن تكون هنالك قوانين واضحة يتم التعامل بها مع الصحفي، هو الصحفي ليس يعني منزه من الأخطاء، ولم نقول إنه لا يعني لا تتم محاكمته إذا أخطأ، لكن هنالك قوانين ونظم متعارض عليها، وقوانين تتعلق بالنشر الصحفي والنشر نشر الناشطين العاديين. فلذلك نحن كنا دائما ظلنا نناهض هذا القانون ولدين كله يعني تصرف يستهدف اي صحفي كان بقانون جرائم المعلوماتية، وهو قانون خطير جدا وقانون فضفاض. فبالتالي نحن الان ننتظر الان نحن خارج السودان، وحتى المذكرة المرفوعة بتقول انه نحن هربنا ونحن خارج السودان لنا 2.5 سنين، وهو الامر قبل صادر حديثا ولا ينطبق صفة الهروب علينا، لان اصلا نحن لاجئين في دول الجوار. فبالتالي يعني ما يحمله هذا الاعلان يحمل بطلان.
2: نرحب بالاستاذ سمان عوض الله، رئيس تحرير صحيفة أو موقع نبض الوطن.
6: طبعا عدد من المواقع الإخبارية نقلت خبر عن مصدر موثوق عن مسؤول في معتمدية اللاجئين، ونمتلك كافة المستندات التي تؤيد ما أشرنا إليه في الخبر بأن هنالك قرار فساد أو كذلك انتحال شخصية. فلذلك الخبر في اعتقادي أنه هو صحيح بما نملكه من وثائق ومستندات تؤيد ما أشرنا إليه من تصريحات أو ما أشرنا إليه في الخبر. الأمر الثاني والمهم والمقلق جدا أن النيابة أشارت إلى أن هنالك 47 صحفيا متهمين هاربين، وفي حين أن هؤلاء جميعهم وحسب اتصالي بهم لم يصلهم إخطار مبدئيا بأن هنالك بلاغات مفتوحة ضدهم، وأنا شخصيا لم يصلني ما يفيد بأن هنالك بلاغ مفتوح ضدي في النيابة أو في قسم من أقسام الشرطة المختلفة، ولكن فوجئت بأن هنالك القرار أو استدعاء من النيابة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأنني متهم هارب، ووفق البلاغ 6/4/22 لسنة 25 دون أن أعرف ما هي التهمة الموجهة لي في هذا البلاغ والذي اتهمت فيه بأنني متهم هارب. وكذلك الزملاء الآخرين 47 أو 46 الزملاء الآخرين هم تفاجأوا بهذا الأمر. في اعتقادي أننا اشتركنا كلنا جميعا في نشر خبر منقول عن جهة موثوقة بأن هنالك مسؤول في معتمدية اللاجئين تم القبض عليه بتهم تتعلق بالفساد والانتحال الشخصية. نملك هذا الأمر القبض أو إرغام البلاغ نملكه تماما كمستند رسمي برقم 93، هذا البلاغ نملكه تماما في ضمن المستندات التي نملكها. فأعتقد أن البلاغات في 47 صحفيا جاءت وفق هذا البلاغ الذي فتح في أحد المسؤولين بمحتمدية اللاجئين والذي تم إحفائه لأسباب أيضا تتعلق بسوء استخدام الوظيفة باعتبار أنه هنالك اتهام له من المحتمد اللاجئين صراحة بأنه يقوم بإفشاء أسرار المحتمدية خارج النطاق العام، ويقوم بتأليب الأوضاع وسط الموظفين داخل المحتمدية. هنالك أسباب كثيرة جدا ذكرها قرار الإقالة أو فصله من المحتمدية، فلذلك ما تم نشره صحيح يعني، ولكن لا أدري كيف أنه يتم إلصاق وصمة المتهمين هاربين لمجموعة من الإعلاميين هم لم يصلهم ما يفيد بأن هنالك بلاغات ضدهم، فهذا الأمر أصبح في غاية الخطورة وأمر مقلق جدا حقيقة. النيابة طلعت قرار بأننا متهمين هاربين في حين أننا ما وصلنا قرار أو ما وصلنا بلاغ رسمي بأن هنالك بلاغات مفتوحة ضدنا. أيضا أنه عملنا طلبوا مننا توضيحات من الجهة الشاكية نفسها أو صاحب الخبر نفسه طلب مننا توضيحات وعملنا توضيحات، لكنه فوجينا بانه اصدار قرار يعني من النيابه بالمثول امامها للتحري واننا كمنتهمين هاربين يجب تسليم انفسنا. سمعنا عوض الله رئيس تحرير نبض الوطن.
2: اعزائي المستمعين راديو دبنجا ولا زلنا في مرحله تعرض قضيه اتهام 47 صحفي من قبل النيابه العليا في ولايه البحر الاحمر. نرحب بالخبير القانوني بالهيئة القومية للدفاع عن الحقوق والحريات للحديث حول هذه القضية من ناحية قانونية وموقف النيابة إن كان يعني سليم أو غير قانوني. وبرضو نطلب منك التعليق حول يعني مطالب الصحفيين بمحاسبتهم بموجب قانون الصحافة والمطبوعات ورفضهم للمثول أو رفضهم لمحاسبتهم بقانون جرائم المعلوماتية.
7: السلام عليكم. طيب نشر تحقيق حول ما يتعلق بشأن عام يعني ده بيندرج تحت مهام الصحافة بمفهوم الشامل يعني الصحافة الورقية الصحافة الإلكترونية. وبالضرورة الإشارة إلى أنه الصحافة بالفهم ده هي سلطة رابعة زي ما هو معروف ومعلوم. وأيضا ضروري الإشارة إلى أنه نقل خبر حقيقي بقرض المصلحة العامة ما بيعد جريمة بالضرورة. وفي الإطار ده ممكن يعني نتحدث حتى حول مفهوم جريمة إشانة السمعة وهي أصلا الواردة في القانون الجنائي لسنة 1991 وحسب المادة 159 وأخذت منها أيضا الجرائم في القوانين الخاصة الأخرى المعلوماتية جرائم الصحافة والمطبوعات وخلافه. والمادة 159 في شكلها في القانون العام اللي هو القانون الجنائي يعتبر القانون العام اللي بيعرف الجرائم وبيضع العقوبة بتنحصر في النشر أو النقل أو الرواية المسندة لشخص بغرض الإضرار بسمعة الغير. يعني لازم يكون في يعني ده الركن من الأركان الأساسية والعنصر من العناصر الأساسية قصد الإضرار. يعني تكون قاصد الإضرار بالشخص اللي تناولته أو رويت حوله أو نغلت عنه اللي هو قصد الإضرار بالسمعة هنا. وإذا مشينا في نفس التسلسل ده بنعرف الضرر. القانون الجنائي برضو بيعرف الضرر. نحن قلنا هنا قصد الضرر أو الإضرار. فالقانون بيعرف الضرر بأنه أي أذى يقع على الشخص يعني في سمعته في ماله في عرضه في بالمخالفة للقانون. يعني بالضرورة أن يكون هذا الأمر مخالف للقانون عشان يكون في ضرر. وحتى المادة 159 يعني بالضرورة الإشارة إلى أنه وردت بشأنها استثناءات يعني تجعل من الفعل يعني غير مجرم إذا اتخذوا شخص وتوفرت فيه الاستثناءات الواردة حصرا في المادة 159. وللمصلحة العامة ممكن نقرأ يعني أنه جريمة إشانة السمعة ذاته يعد مرتكبا جريمة إشانة السمعة من ينشر أو يروي أو ينقل لآخر بأي وسيلة وقائع مسندة إلى شخص معين أو تقويما لسلوكه قاصدا بذلك الإضرار بسمعته. الاستثناءات لا يعد الشخص قاصدا الإضرار بالسمعة في الحالات الآتية: واحد إذا كان فعله في سياق أي إجراءات قضائية بقدر ما تقتضيه أو كان نشرا لتلك الإجراءات إذا كانت له أو لغيره شكوى مشروعة يعبر عنها أو مصلحة مشروعة يحميها أو كان ذلك لا يتم إلا بإسناد الوقائع أو تقويم السلوك المعين. جيم إذا كان فعله في شأن من يرشح لمنصب عام أو يتولاه تقويما لأهليته أو أدائه بقدر ما يقتضيه الأمر. برضو وإذا كان التقويم لشخص عرض نفسه أو عمله على الرأي العام للحكم عليه وكان التقويم ده بقدر ما يقتضيه الحكم. ومن خلال الاستثناءات دي بيتضح تماما إنه إذا كان فعل الصحفي أو الناقل أو الناشر يتعلق ب من يشغل منصب عام وعموما يعني بقرض المصلحة العامة وضمن عمله ووظيفته وبقرض لا يخالف بالضرورة مقتضيات ضوابط النشر أو الواردة في قانون الصحافة والمطبوعات وقانون الجرائم الإلكترونية. يعني لازم يكون برضو النقل أو الرواية أو النشر ما تخالف المقتضيات الواردة في القوانين الخاصة دي. لكن طالما تم ذلك ضمن وظيفته وسياق عمله وفي سياق المصلحة العامة فبالضرورة ده بيخضع للاستثناءات الواردة. ولكن الأمر ده متروك لتقييم المحكمة, ونحن بنتكلم عسى في يعني بالمصلحة العامة فقط أو للرأي العام في نشر في يقصد في ما يتعلق بالنشر للصحفيين. الجزئية المتعلقة بالبلاغ المحل التعليق إنه تم نشر للصحفيين المعنيين كمتهمين ديل باعتبارهم متهمين حاربين, وده بيتم طبعا وفق مقتضى المادة 78 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991. وبنفتكر إنه الأمر هكذا جانب الصواب وفقا للمعلومات الواردة والمدونة بها لإبداء وجهة النظر. بالضرورة إذا كان يعني سلطة وكيل النيابة المخولة له أن يعلن المتهمين كمتهمين هاربين, لا بد أن يكون المتهم على علم بالإجراء أو البلاغ ومن ثم يعني يهرب أو يخفي نفسه. وده شرط جوهري, يعني ما سلطة تقديرية للسيد وكيل النيابة الأعلى اللي هو سلطته هو بالتحديد, ما وكيل النيابة الثانيين, أنه ما سلطته أنه كمان سلطة التقديرية أنه يعني يتخذ هذا الإجراء بمجرد فتح البلاغ, لأنه ده بيخالف أدبيات وممارسات وفقه ومرامل التشريع. لا بد أن يكون هو على علم المتهم وموجود وعارف البلاغ أو بالضرورة يتم البحث عنه. يعني السلطة التقديرية للسيد وكيل النيابة الأعلى يعني مقيدة بسلامة الإجراء وصون الحقوق. يعني لا يجوز أن يكون أنه أنت يعني تصدر أوامر لمتهم هارب وهو موجود وما عنده علم, أو هو خارج الوطن أو خارج ما عنده أي أدنى علم. كل هذه إجراءات غير صحيحة. وعشان كده في الممارسة العملية لإصدار الأوامر بتاعة الإعلان للشخص هارب حسب مقتضى المادة 78 يعني بيتم كالآتي. أولا بيصدر أو بعد إجراء التحريات الأولية وفتح البلاغ وتقرير ملخص البلاغ الأول في يومية التحري والتحري مع الشاكي والشهود, إذا اتضح للسيد وكيل النيابة مش وكيل النيابة الأعلى, وكيل النيابة المتحقق أو المتحري أو الفتح البلاغ, أن أول حاجة بعد كده أن يصدر أمر قبض إذا كان هناك بينة مبدئية صالحة لاتخاذ الإجراءات والسير فيه. بيتم إصدار أمر القبض ويتم بعد ذا تسليم أمر القبض للشرطة والمباحث للبحث عن المتهم, وحسب عنوانه اللي عبء إثبات أو عبء تحديد العنوان ده بخص الشاكي. يعني الشاكي لابد أن يحدد عنوان ومحل إقامة المتهم, وبيقوم الشرطي بعد أن يستلم أمر القبض يسعى لتنفيذه. وبالتالي هو بيكتب تقرير, بيحرر الشرطي ده تقرير يوضح فيه أنه ذهب إلى المنطقة الفلانية بإرشاد الشاكي والأماكن اللي ذهب لها كلها في البحث عن المتهم, ويوضح أنه ما وجدوا, يوضح الملابسات يعني هل هو يعني مش سأل منه ما وجدوا أو هكذا. ومن ثم وبعد اطلاع السيد وكيل النيابة على هذا التقرير يوجه يحول البلاغ للسيد وكيل النيابة الأعلى اللي هو من سلطته فقط هو اللي بيصدر الأمر بالإعلان لشخص هارب, لأنه الإعلان لشخص هارب عنده تداعيات أخرى قانونية, ومن ضمنها مثلا يجوز أن يحجز إذا كان الأمر متعلق بمال, أو يجوز أن يحجز على أموال المتهم الهارب ويجوز, وهي السلطة يعني مقيدة بالأسس اللي ذكرناها لأنها مسألة خطيرة. وتتعلق بالحقوق والحريات بتاعت الشخص. وعلى ضوء ذلك الإعلام بيرتبط بشكل أساسي بالهروب أو إخفاء النفس، وخلاف كده بيكون الإجراء تعسفي وما صحيح، خاصة إذا أنه المتهم قاعد وما عنده أيدنا علم وطوال فوجئ بأنه يعني نشر في الصحف أو في أي وسائل من الوسائل ولا في باب محكمة ولا باب بيته ولا كده أنه هو هارب. ده قطعا بمس بحقوقه وبيعتبر إجراء تعسفي. يعني ده قد النظر عن جوهر البلاغ صحته من عدم صحته، لأنه ده موضوع يعني آخر. وإذا كان المتهم كمان موجود خارج البلاد فأصلا لا ينطبق عليه الهروب أو الإخفاء، لأنه ده أصله ما موجود، كان ما في واقعة بتاعت هروب أو اختفاء. يعني ده منطقا وقانونا، خاصة أنه يعني القانون هو المنطق، يعني القانون والمنطق تماما. حسب ما اطلعت على الوقائع والأوامر الصادرة من السيد وكيل النيابة الأعلى، فلاحظت أنه الاتهام تم بموجب قانون جرائم المعلوماتية، وده في وجهة نظر واضحة أنه يعني في ظل وجود قانون خاص اللي هو قانون الصحافة والمطبوعات، الأمر يعني بيتسم بالتعسف وعدم المعقولية، لأنه جرائم أم قانون جرائم المعلوماتية المتخذة بموجب الإجراءات الآن هو قانون شامل وبيستهدف أي شخص بيرتكب جريمة في حق الغير عبر وسائل الاتصال والأجهزة الإلكترونية والرقمية أو الاحتيال الإلكتروني للآخر. وبناء على ذلك أصبحت العقوبات الواردة في قانون جرائم المعلوماتية من 2007 وتعديلات المتلاحقة في 2020 و2022 وأخيرا التعديل اللي اتسم بعقوبات مغلظة في 2025 اتسم بعقوبات مشددة، وأصبحت بموجب القرامة والسجن يعني وجوبية في حالة الإدانة، ما تخييرية زي ما كان سابق بأنه السجن أو القرامة. وده أمر يعني التشدد فيه يعني بيكون له يعني تداعيات أخرى يعني. أما قانون الصحافة والمطبوعات فهو قانون خاص بنظم واجبات وحقوق الصحفيين، يعني برضو الصحفيين مقيدين بواجبات ينظم القانون ده، وعندهم حقوق بنظمها برضو هذا القانون، لا سيما الصحفيين المحترفين. والعقوبة فيه على ضوء ذلك بتجي متسقة مع طبيعة المهنة ومراعاة أنه مهنة الصحافة هي سلطة رابعة وعندها اختصاصات ومهام مهمة للمجتمع، عشان كده جاءت العقوبات في الغالب وذا الطبيعة يعني بتراعي الردع العام والردع الخاص للعقوبة وفقه العقوبة وتراعي دواعي العقاب ذاته يعني حسب القانون المقارن. وبالتالي هي طبيعة نفعية للمصلحة التي تراعي الردع العام والخاص.
2: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دمنجل الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، واللي سلطنا فيها الضوء حول إصدار وكيل النيابة الأعلى بولاية البحر الأحمر أوامر بالقبض على عدد 47 صحفي وصحفية، واستطلعنا رأي عدد منهم بالإضافة لرأي خبير قانوني حول هذه القضية. نشكركم على حسن الاستماع وعلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى. في زمن غياب المعلومات المستقلة، في ظل التعتيم الإعلامي عما يحدث في السودان. السودان الآن يأتيكم بودكاست السودان الآن ليضع الحقيقة بين أيديكم. تحليل معمق للتطورات السياسية والاجتماعية وحوار مع أصوات فاعلة من داخل السودان وخارجه.
8: الحرب دي مستعدة المسار تاني ما في حاجة تستعد المسار نهائي.
1: ورصد لأبرز ما تقوله الصحافة العالمية وما تنشره المنظمات الدولية وما يراه الخبراء. بودكاست السودان الآن نافذتكم إلى ما يحدث في السودان وتأثيره على المنطقة والعالم. استمعوا إلينا كل أسبوع على راديو دبنجة. يأتيكم هذا البودكاست بالتعاون مع مؤسسة دوتشفيلا الألمانية.

0: بنقة
1: من قلب الشارع ولغاية مسامعك. راديو دبنجا جايب لكم مساحة حرة للشباب،
2: للشارع، للناس، كل حدا بنقة بتفتح المايك للشباب،
1: للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: الأرض تفتح الماء.
1: مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب
2: جاي ماكس.
1: ابتدى المشوار. تتميز المفردة في أغاني الراب السوداني بمزجها الفريد بين أصالة التراث الغنائي والمحلي ولغة الشارع المعاصر الراندوغ والرموز السياسية والوطنية. تحولت الكلمة في هذا الفن من مجرد تغليد للغرب إلى أداة حية بتعبر عن الهوية السودانية المعقدة وبتناقش قضايا الهجرة والحرب والواقع اليومي للشباب.
3: الرب بسنا دوجعنا وملنا ومن دبنا نوصل صوتنا لكل الدنيا.
1: المفردة في الراب موضوع حلقة اليوم، وسعيدين أن يكون معنا الفنان أحمد كوكو إبراهيم. مرحب بك في دبنج راب.
4: أولا في البدء السلام عليكم مستبي دبنج راب الأعزاء إنما كنتم، بجد أنا مبسوط وشاكر دبنج راب على هذه الاستضافة الجميلة. بتمنى أكون ضيف خفيف عليكم اليوم وأقدر أفيدكم. أنا أحمد كوكو إبراهيم المعروف أو الملقب بجاي ماكس، مغني راب وأفرو، واحد مغني فرقة أساطير أفريقيا أو أفريكا ليجنز.
2: جاي ماكس
1: أفريكا. كلمنا عن التحولات والتحديات اللي واجهتك في بداية المشوار.
4: بدايتي للغناء يعني صراحة كانت منذ 2017 ولسه الرحلة مستمرة إن شاء الله. صراحة يعني التحديات كانت كثيرة. أبرز التحديات اللي ممكن تكون واجهت معظم الرابرز في الزمن ذاك، اولا الدعم. يعني صراحه كان دعم صفر، امكانيات صفر، ما في استديوهات ضابطه، ميكس تصوير وحاجات كثيره صراحه. وثانيا واجهنا نظره المجتمع اللي ما كان فاهم الراب ده شنو اصلا. لكن الصعوبات والتحديات هي صناعتنا والايمان بالحاجه اللي بعملها هو اللي خلاني اكمل لليوم.
1: وكيف شايف دور الراب كأداة للتعبير عن قضايا الشباب والشارع بصورة عامة؟
4: أنا بشوف يعني للراب دور كبير للتعبير عن قضايا جيل الشباب. أهمها واحد صوت الناس الما مسموع. الراب بيتكلم بلغة الشارع بالعامية بالمشاكل اليومية، مثلا بيتكلم عن البطالة، عن الحجرة، حب، اكتئاب وغيرها من القضايا. عشان كده يعني الشباب بحسوا إنه الرابر بيتكلم عنهم. نمرة اتنين تفريغ زي التمكين. الراب بيدي مساحة تقول اللي بتحس بهم وبخلي زول يحس عنده قيمة وصوت، من زول ساكت لرابر عنده جمهور. نمرة ثلاثة توثيق التاريخ. الأغاني يعني احتمال تتنسي بس التراكات بتقعد في اليوتيوب والميديا وفي المواقع المختلفة. يعني بعد 10 سنين لما تسمع الأغاني القديمة هتتذكر كان الوضع كيف والشباب كان بيفكر في شنو. يعني الراب بقى ارشيف الجيل.
1: يمكن المفردة مهمة جدا في انه الناس تتناول مفردة يعني تناقش القضايا الشبابية او قضايا الشارع بصورة عامة. كيف شايف المفردة المستخدمة في الراب؟
4: يعني صراحة انا تقييمي للمفردات المستخدمة في الراب بيعتمد على حاجتين. انا بشوف انه بيعتمد على حاجتين. اولا القوة والعمق. أهل حاجة في الراب السوداني إن المفردات بقت جريئة وبتوصف الواقع زي ما هو. يعني بنلاقي فصحى كلمات من الشارع وده بيخلي الإحساس يوصل أسرع. نمرة اتنين التنوع اللغوي. يعني عامية سودانية زائد مصرية مغربية فصحى إنجليزي فرنسي كلمات جديدة مخترعة. أنا بشوف الميكس ده بيدي نكهة وبخلي الراب يصل بطريقة أسرع. ودائما انا بشوف يعني افضل الرابر او افضل الرابرز هو اللي بيقدر يستخدم مفردات الشارع زي يكون عنده رساله واضحه وبيقدر يلعب بالكلمات والغوافي. ده لاسف وجهه نظره.
1: لو قارنت بين التراك الاول والاخير كيف اختلفت اختياراتك للمفرده وعمقها؟
4: اكيد يعني طبعا في فرق بين التراكات القديمه والتراكات الحاليه. يعني صراحه يعني في فرق شاسع. في اول تراكاتي في 2017 كنت بعتمد المفردات البسيطة المباشرة، كنت داير أصرخ وأطلع جواي بأي طريقة. لكن حسي بقيت أختار مفردات بعناية وألعب بالاستعارة والتشبيهات أكثر. يعني من كنت بحكي الحاصل بقيت برسم الحاصل. ولو قارنت بين أغاني القديمة والجديدة بتلاحظ الفرق. يعني مثل أغاني القديمة مثل أغنية أم درمان ومعاصي الحياة ومصلحة وغيرها من الأغنيات، ولو قارنت بالأعمال الآخر لي أعمال مثل أغنية حقانا حلوة حلا ومبدة خاينة أغنية أفهمي إيش حياتك بتلاحظ يعني بتلاحظ الفرق بتلاحظ إنه يعني آخر لي أعمال يعني أكثر انتشارا وأكثر رواجا في الواقع وفي المواقع.
1: شكرا جزيلا الرابر أحمد كوكو، ونتلاقى في مساحة مختلفة.
4: شكرا دبنجا راب على الاستضافة الجميلة، وشكرا لكل الجمهور بيدعم الراب والأفرو، وشكرا لكل زول سمعني من 2017 لليوم، وأقول لكم نتلاقى في أعمال فنية جديدة قريب إن شاء الله. يلا باي
2: جاي ماكس
4: بيس.

0: ماكس.
1: إذا لم تستطع رد الجميل فلا تنكره، فليس فرضا عليك أن ترد المعروف، لكن كن أرقى من أن تجحده. هذه المقولة الصادقة تعبر عن إن الوفاء وتقدير الفضل هما أساس النغاء الإنساني حتى وإن غابت الغدرة على المكافأة المادية. انتهى مشوار دبنجراب، شكرا لحسن المتابعة.
2: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب،
3: للشارع للناس كلها. دبنجا بتفتح المايك للشباب،
2: للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: افتح المايك.
1: صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 400.

0: راديو دبنجا الأكثر موثوقية في السودان، لأنه نحن نبحث الأخبار ونقدم الحقائق مجردة، نمثل كل وجهات النظر، وما في زول بفرض علينا نقول شنو. دبنجا أخبار موثوقة لأي زول في كل أنحاء السودان.
1: كلكم خلي بالكم،
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت.

0: صوتك ومن هنا البداية.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مساء الخير. بحيي راديو دبنجا وبرحب بمستمعينه في كل مكان. أنا أمل سليمان أحمد الحاج، معلمة بالمرحلة الثانوية محلية كرري. بالنسبة لرواتب المعلم، يعني رواتب ضعيفة جدا جدا جدا، ما بتقضي غرض ليوم أو يومين. الرواتب بتتراوح ما بين 74,000 إلى 100 حسب الدرجة الوظيفية، بتتراوح ما بين 74,000 إلى 225,000 لمعلم الدرجة الأولى، الدرجة الأولى، لأن الدرجة الأولى هي 3 درجات. فمثلا معلم الدرجة الرابعة مرتبه 135، فمرتب ضعيف جدا. أنبوبة الغاز ب106، فلو اشترى أنبوبة غاز هيكون المرتب خلص أو انتهى. بالإضافة للمواصلات غالية جدا، كل الأكل والشراب بأشكاله المتنوعة غالي جدا. المرتب لو استبعدنا منه كل الحاجات ووجهناه للأكل والشراب بس، بياخد 3 أو 4 يوم لأسرة على الأفراد 5، ما بيزيد عن كده، وبيكون بالحد الأدنى الفول والعدس وما إلى ذلك. يعني حتى لو الزول اشترى لحمة بيشترى عظام، لأنه العظام سعره أقل. فالمعلم بيعاني جدا من ضعف الراتب ومشاكل معيشية فايت الحد. يعني طبعا المعلمين بيحاولوا يلقوا حلول للمسألة دي، لكن كلها حلول على حساب المعلم نفسه، على حساب العملية التعليمية، وعلى حساب أسرته. الحلول اللي بيلقاها إنه بيشتغل شغل تاني. يعني المهنة بتاعت التعليم ماشية لإنها تبقى مهنة رديفة ما المهنة الأساسية. يعني معلم وسواق ركشة، معلم وبيبيع في دكان، معلم وبيبيع في بوتيك، معلم معلمة وبتبيع كسرة، معلمة وبتعمل مخبوزات في البيت، معلمة وبتعمل منسوجات. وهي المسألة دي صعبة لأنها بتستنزف طاقته وجهده وزمنه، يعني وزمن أسرته وزمن طلابه. فده في النهاية بتأدي لوضع تعليمي سيء جدا. بالإضافة للعمل في المدارس الخاصة، يعني المعلم ما بيكون قاعد طول اليوم في مدرسته، صحيح كراساته، يجاوب على أسئلة التلاميذ زي زمان. بالعكس، بيطلع بيدرس حصص في المدرسة الحكومية ويطلع يمشي يدرس حصص في المدرسة الخاصة عشان يزيد دخله. وده طبعا برضو في النهاية اتجاه بيؤدي إلى قصص التعليم. والمعلم متمسك بالمهنة، طبعا المسألة فيها جانب رسالي وجانب بتاع إنه دي جامعة القرار خرج من كلية التربية، دي المهنة اللي اكتسب فيها خبرة والمهنة اللي بيعرفها. يعني بالإضافة لأنه عنده مسؤولية يعني أخلاقية تجاه طلابه وتجاه المجتمع، باعتبار إنه هو صراع عام. يعني فدي يعني ده واحد دي الأسباب اللي بتخلي المعلم ما زال متمسك بمهنة التعليم، وإنه التعليم الحكومي ما انهار يعني ويستبدل تماما بالتعليم الخاص. والتعليم الخاص طبعا بيؤدي إلى فاقد تربوي كبير جدا، وبتصبح المدارس طبقية لمن استطاع إليها سبيلا. أما بالنسبة لقرارات السيدة رئيس مجلس الوزراء، هي ما زالت حبر على ورق، لم ينفذ منها أي قرار. بالتالي حتى إذا نفذت، هي لم تنفذ، حتى إذا نفذت ما حد عالج المشكلة، لأنه يظل الراتب ضعيف. قرارات مجلس الوزراء كلها بتتكلم عن معالجة المتأخرات والترقيات وما إلى ذلك، فيظل الحد الأدنى للراتب بتاع المعلم ضعيف. بالتالي يظل المرتب كما هو على ما هو عليه. بالتالي هي ما هتحل المشكلة، والحل

0: هو الحل واضح، يعني الحل هو في زيادة الحد الأدنى لراتب المعلم، لأنه الحد الأدنى لراتب المعلم مدخل الخدمة الدرجة التاسعة هو 12,000، 12,000 جنيه. يعني إحنا مطالبين برفع الحد الأدنى من 12,000 ل 200، ده في البداية ل 216، وبعد ذاك طالبنا برفع الحد الأدنى ل 300. يعني الطلاب بيعانوا في مشكلة في الكتابة المدرسي، في مشكلة في الإجلاس، بالتالي ده بينعكس على المعلم نفسه، يعني عدم جودة البيئة المدرسية. أكرر التحية لجميع مستمعي راديو دبنجا، تحياتي.
1: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذة رشا محمد مختار، معلمة المرحلة الثانوية، ولاية كسنة. بتسألونا كيف مكملين بمرتب ما بكفي أسبوع، والإجابة ببساطة بنقول بنكمل عشان دي رسالة، عشان في تلميذ كان ما بيعرف يكتب أو يقرأ الليلة نجح في الشهادة الابتدائية أو المتوسط أو الثانوي، أو يتخرج من الجامعة، سواء بقى إعلامي، معلم، اقتصادي، طبيب، أو تخرج عامل حرفي ماهر في مجال الحياة من نجار وحداد إلى آخره، أو أم متعلمة ربت بيت تعرف تربي أولادها صح. ده كل المعلم بيشوفه قدامه، بيشوف الأجيال اللي هو خرجها، وعشان التعليم أمان، لكن في الحقيقة الصمود براه ما بيكفي. المعلم مجبور يشتغل شغلتين، يمشي الفصل الصباح وبعد الدوام، اللي هو المعلمين الموجود في المدن، اللي هو بيمشي السوق اللي عنده طبالب بتاع بيع رصيد خضار ليمون بصل، اللي عنده سواق اللي بيبقى سواق بتاع عريس بتاع توك توك، اللي بيشتغل دروس خصوصية، وفي الريف اللي بيزرع يمشي حواشت ويمشي الصباح الباكر يجيب دنانة والأول عصر بعد الدوام، أو بتاجر في البهايم، أو بيعمل طاحونة أو يشتغل في طاحونة، أو يعمل تناكب موية محلية كارو أو توك توك، وإلى آخره من الأعمال الإضافية. وكلها أكيد بتأثر على أدائه في المدرسة، لأن المعلم إنسان وبيكون فيه إرهاق بدني وذهني وما متفرغ للتدريس، حيجي الفصل تعبان وما قادر يبدع، وده أكيد بيأثر على جودة التعليم. والمعلم يضطر إنه يشتغل شغلتين عشان 12,000، وده الحد الأدنى للمرتب الأساسي حاليا، ما بتجيب أنبوبة غاز، وحتى بعد العلاوات والبدلات كلها ما بتصل تكلفة المعيشة. وعشان كده لقيت المعلمين مع المعلمين بيطالب بحاجتين أساسيات: رفع الحد الأدنى للأجور إلى 313,000 جنيه، وده حسب دراسة تكلفة المعيشة لأسرة مكونة من 5 أفراد. والمطلب الثاني رفع الإنفاق على التعليم إلى 20% من الميزانية، ودي توصية عالمية للدول الطالعة من الحروب، لأن التعليم استثمار ما تكلفه. الجنيه اللي بيمشي للمعلم والمدرسة يوفر 10 جنيه بكرة في الصحة وفي الأمن، والميزانية بتتحمل، بس عايزة إعادة أولويات. نحن كمعلمين ما بنشكي عشان نستعطف، نحن بنقول الحقيقة، بنقول حقيقة إنه أنصف المعلم، لأن المعلم لو وقع التعليم بقع، ولو التعليم وقع الوطن بقع لا قدر الله. وشكرا جزيلا.
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
3: راديو دبنجا دبوا يم وصلني، زرعت وصلني، وهاش في الصنع أصلي بك هداب ننقدي، أين تتاك بدأسني راديو دبنجا يك الصنع هداب ننقدي.
2: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية. التواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معك ومنك وليك.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة الموافق 7 أغسطس 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. اشتباكات الدعم السريع والمشتركة بغرب دارفور تجبر آلاف المدنيين على الفرار من 11 قرية بمحلية سربا. الخماسية الدولية تؤكد التزامها بالانخراط مع جميع الأطراف السودانية في حوار مستمر وترفض هياكل الحكم الموازية وتدعو لخفض التصعيد. قيادات نسوية تطالب توسيع مشاورات الآلية الخماسية وضمان مشاركة النساء بصورة فاعلة في مختلف مراحل عملية السلام. انقطاع الكهرباء يعمق أزمة المياه والصحة في مدن شمال كردفان، والانتهاكات ومعاناة النازحين في ارتفاع بمناطق القوس وهبيلة والدلين. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجة. ربطت قيادات في مجموعات نسوية ومدنية سودانية نجاح الاجتماعات التي تقودها الآلية الخماسية بشأن العملية السياسية بضرورة مراجعة الطريقة التي أدير بها المسار في أعقاب مقاطعة قوى مدنية الاجتماعات أديس أبابا في أواخر يوليو الماضي، وطلبنا بمعالجة أسباب المقاطعة وتوسيع المشاورات وضمان مشاركة النساء بصورة فعالة في مختلف مراحل العملية. وأضافت الفاعلة النسوية هيام البشرى لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: بمشاركة القوى السياسية السودانية والمدنية وأصحاب وصاحبات المصلحة، نحن نرى بالضرورة يكون في إشراك لجميع هذه القوى لا سيما النساء، وهنا أنا كواحدة من النساء الفاعلات في ملف السلام في قصور واضح في تمثيل ومشاركة النساء في الاجتماعات السابقة، وتتوارب قولنا لأنه لا بد أن يكون هناك تمثيل ومشاركة حقيقية للنساء، ما يعزز وصول صوتنا وإدماج قضايانا على كافة مستويات العملية السياسية.
0: من جانبها وصفت عضو شبكة النساء السودانيات والناشطة النسوية والمدنية رحمة عتيق الكنزي اجتماعات أديس أبابا بأنها خطوة منقوصة، وقالت إن مقاطعة أطراف مدنية مهمة أفقدتها الشمول والتوازن، معتبرة أن العملية بصيغتها الحالية غير قادرة على إنهاء الحرب أو بناء مسار جامع. وأضافت رحمة لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: تعتبر اجتماعات الآلية الخماسية في أديس خطوة منغوصة تعمق الأزمة بدل من الحل، وفي تقديري مقاطعة أطراف مدنية وازعة ومهمة بتجرد العملية دي من الشمولية والتوازن المطلوبين. العملية بصيغتها الحالية غير قادرة على إنهاء الحرب ولا بناء مسار سياسي جامع على الإطلاق، لأنها بتعتمد على حلول جزئية وبتخفل إرادة طيف واسع من القوة السياسية المدنية.
0: بدورها قالت المديرة التنفيذية لمنظمة كيان لتمكين المرأة مريم حامد أن بعض القوى المدنية فقدت الثقة في عدد من أطراف الخماسية، داعية إلى إعادة جسور التواصل وعدم إغراق العملية بأطراف مؤيدة للحكم العسكري وضمان مشاركة المجموعات النسوية والشبابية. من جهتها رهنت عضو الاتحاد النسائي السوداني رندا عبيد نجاح أي عملية سياسية بتوسيع المشاركة وبناء الثقة وضمان دور حقيقي للنساء ولجان المقاومة والنقابات والمجتمع المدني، مؤكدة ضرورة أن تكون العملية السودانية الإرادة والملكية مع دور إقليمي ودولي دائم. وعلى المستوى الدولي أقرت الآلية الخماسية على مواصلة التشاور مع الأطراف السودانية وإجراء مراجعة دقيقة للمقترحات ووجهات النظر التي تم طرحها، مؤكدة التزامها بالانخراط مع جميع الأطراف السودانية في حوار مستمر وبإعداد دقيق. وقالت في بيان صحفي أن التشاور الواسع والشامل ضروري لبناء الثقة والشرعية والتفاهم المشترك اللازم للمضي قدما بعملية سياسية ذات مصداقية وملكية سودانية، وجددت التأكيد على احترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، كما جددت رفضها لهياكل الحكم الموازية ودعت لخفض التصعيد من أجل التوصل إلى سلام دائم عبر التفاوض. أدت المعارك التي اندلعت بين الدعم السري والقوات المشتركة بولاية غرب دارفور في فرار 6650 شخصا. وقالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة في بيان الخميس إن 6650 شخصا نزحوا في 4 أغسطس الجاري من 11 قرية في محلية سربة بولاية غرب دارفور نتيجة لتصاعد انعدام الأمن والاشتباكات في بئر سليبة. وأشارت إلى أن غالبية الأسر النازحة فرت عبر الحدود إلى تشات، فيما انتقل آخرون إلى مناطق مختلفة داخل محلية سربة. ووصفت المنظمة الدولية الوضع في المنطقة بأنه لا يزال متوترا وشديد التقلب. توفيت امرأتان وأصيب 5 آخرين في انهيار منزل بسبب الأمطار بمنطقة الغبشة بولاية شمال كردفان يوم الأربعاء. وتسببت الأمطار أيضا في انهيار أكثر من 300 منزل مع تضرر جميع المدارس في المنطقة، والضحيتين هما فاطمة خميس بريمة 80 عاما وهديل فضل الله عبد الله الزين 13 عاما، وهي تلميذة بالصف الرابع الابتدائي، حيث توفيتا في الحال إثر انهيار برندة المنزل عليهما. اختطف 5 مسلحون أشخاص بينهم امرأتان و3 رعاة أطفال ونهبوا 50 رأس من الماشية في أطراف مدينة الدلم بولاية جنوب كردفان قبل أن يطلقوا صراعهم مرة أخرى يوم الخميس. وأفاد أحد أقارب الضحايا في مدينة الدلم لراديو دبنجا أن المسلحين احتجزوا الأشخاص 5 في الجناين شرق الدلم، ثم استولوا على نحو 50 رأس من الماشية. وأوضحوا أن المسلحين اقتادوا المختطفين إلى مكان مجهول وأخفوهم لساعات قبل أن يطلقوا صراعهم يوم الخميس. يعاني النازحون في محليتي القوس وهبيلة بجنوب كردفان من انعدام المأوى والغذاء والدواء وانتشار الأمراض والحساسيات التي لا يعرف مصدرها مع دخول فصل الخريف. وناشد فتحي هاشم ضيف الله منظمات الأمم المتحدة وأصحاب القلوب الرحيمة لإغاثة المواطنين في هذه المناطق، وأشار لوصول بعض المعينات من سلطة حكومة تأسيس تتمثل في تقاوي الزراعة ستساهم في حل المشاكل، قائلا إنها بدونها كانت ستحدث ما جاء بحلول شهر ديسمبر المقبل. وأضافت هاشم ضيف الله لراديو دبنجا:
3: الآن نحن في حوجة كبيرة جدا للإيواء وللغذاء وللدواء حقيقة، حتى إننا عطل يعني في الآبار بتاعت المياه والمضخات وكذا. فالمسألة يعني مسألة إنسانية ومسألة معقدة جدا. يعني جاتنا بعض المعينات، منها هي زي ما ذكرت لك أنا التقاوي اللي هي جاتنا من آلية مكتب غايساني، وحقيقة رفعت مننا يعني حكان على وشك إننا شهر 12 يكون عندنا مجاعة في الولاية.
0: وفي ولاية شمال كردفان تعيش مدن الأبيض ومرواب والرهد بولاية شمال كردفان في ظلام تام لليوم 11 على التوالي إثر انقطاع تيار الكهربائي، الأمر الذي انعكس بصورة مباشرة على الخدمات الأساسية لا سيما قطاعي الصحة ومياه الشرب. وقال مواطنون بمدينة مروابة لراديو دبنجا إن انقطاع الكهرباء تسبب في أزمة حادة في مياه الشرب، حيث ارتفع سعر برميل الماء إلى ما بين 15 و20 ألف جنيه. وفي مدينة الأبيض أفاد مواطنون راديو دبنجا أن سعر برميل مياه الشرب ارتفع إلى 12 ألف جنيه، بينما بلغ سعر جركانة المياه المفلترة 3000 جنيه. تصدر السودان والبحرين قائمة الدول العربية من حيث نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في 2026 وفق بيانات صندوق النقد الدولي، حيث بلغت النسبة في السودان نحو 169%. ووصف الخبير المصرفي والمالي عمر سيد أحمد هذا الرقم أن الحكومة استدانت مبالغ جديدة ضخمة خلال الحرب، وأضاف لراديو دبنجا:
4: أن الرقم 169% الرقم في حقيقته لا يعكس أي أن الحكومة استدانت مبالغ جديدة ضخمة خلال الحرب. الصح أنه نتيجة تفاعل بين عاملين: أولا رصيد ضخم من الديون الخارجية والتأخرات المتراكمة عبر عقود فوائد وغرامات أخير تراكمت على ديون قديمة لم تسدد وليست أموالا جديدة استخدمت في التنمية. ثانيا هو الهم رياضيا الانكماش الحاد في الناتج المحلي من اندلاع الحرب في أبريل 23، بحيث يتقلص حجم الاقتصاد بهذه السرعة ترتفع نسبة الدين إلى الناتج تلقائيا حتى لو ظل رصيد الدين الإسمي شبه ثابت، لأن المقام هو الذي انهار. للبسط بالضرورة.
0: ومن جهة أخرى أعلن بنك السودان المركزي استئناف خدمات المحول القومي للدفع الإلكتروني رسميا بعد توقف دام أكثر من 3 سنوات بسبب الحرب، وأدت الحرب إلى تعطل البنية التحتية لأنظمة الدفع الإلكتروني بما في ذلك أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع وخدمات التحويلات بين المصارف والتطبيقات المصرفية. وأعلن البنك أن المرحلة الأولى لاستئناف الخدمات شهدت تنفيذ أول عملية سحب نقدي ناجحة عبر جهاز صراف آلي باستخدام المحول القومي إيزانا ببدء التشغيل الفعلي للخدمة وتعزيز الرابط البيني بين المصارف بما يتيح تقديم خدمات مصرفية. يواجه اللاجئون السودانيين بشرق تشاد نقصا حادا في الغذاء وتدني في خدمات الصحة والتعليم في ظل استمرار الحرب في السودان وتدفق موجات جديدة من طالبي اللجوء. وقال بشير آدم أحد اللاجئين في مخيمات شرق تشاد لراديو دبنجا إن اللاجئين يواجهون صعوبات متزايدة في الحصول على المساعدات الإنسانية، مشيرا إلى أن نحو 10% فقط من اللاجئين يحصلون على مساعدات نقدية لا تكفي لتوفير وجبات يوم واحد. وأضاف لراديو دبنجا من شرق تشاد في هذا الخصوص:
5: صعوبات جمع بسبب نقص التمويل، إلا أن قطاع المعيشة هو مكمن المعاناة، حيث تحصل أعداد قليلة جدا من اللاجئين لا تتجاوز 20% من سكان كل مخيم على مساعدات إنسانية نقدية شهرية في المخيمات القديمة، إلا أن تلك المساعدات تشوب عدم ورودها شهريا، وكثيرا ما تتعرض للنهب في الطريق وأحيانا من داخل المخيم لمراكز التوزيع، كما أنها قليلة جدا لا تكفي لوجبات يوم في مطعم عادي، حيث يلجأ اللاجئون للعمل في فلاحة الأراضي الخاصة بالمواطنين في القرى المحيطة.
0: أكد وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد إبراهيم إن القطاع الصحي لا يزال يواجه تحديات كبيرة، أبرزها ارتفاع تكلفة الخدمات الطبية وضعف التمويل ومحدودية الدعم الخارجي، إلى جانب صعوبة الوصول الآمن إلى مناطق كردفان ودارفور في ظل استمرار الحرب. ولفت إلى أن الكوادر الطبية تواصل أداة مهامها رغم الظروف الأمنية المعقدة. وأوضح الوزير في مقابلة مع راديو دبنج أنه نحو 5600 مؤسسة صحية ترفع تقارير دورية من مختلف ولايات السودان، وأشار إلى أن معدل التشغيل الحالي يبلغ نحو 70%، فيما يعمل نحو ثلثي المستشفيات الحكومية من أصل 700 مستشفى بصورة كاملة أو جزئية وفقا لظروف كل ولاية. وأضاف وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم إبراهيم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: 600 حوالي قرابة 6000 مؤسسة صحية دي بتقدم تقارير من كل ولايات السودان، العاملة فيها بنقصودة بصورة دورية، سواء كان عاملة مباشرة بوزارة الصحة الولائية الوزارات الولائية أو عاملة بإشراف الوزارات الولائية وتشغيل بعض المنظمات الدولية والإقليمية أو الوطنية. معدل التشغيل حاليا حوالي 70% من المؤسسات الصحية، يعني أكثر من الثلثين في ولايات السودان المختلفة، والتقرير بيشمل كل ولايات السودان. طبعا المستشفيات بالذات حوالي 700 مستشفى في السودان حكومي، هذه المستشفيات ثلثين حاليا بيعمل بصورة كلية أو بصورة جزئية في بعض الولايات.
0: ومن جهة تانية قال وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد إبراهيم إن عدد مراكز غسيل الكلى انخفض من حوالي 110 مراكز إلى نحو 60 مركزا موزعة على ولايات السودان، لافتا إلى أن جزء كبير منها يتركز في ولايتي الخرطوم والجزيرة إضافة إلى ولايتي نهر النيل والشمالية بسبب حركة النزح. وأكد الوزير لراديو دبنجا استقرار توفير الأدوية الخاصة بمرضى الكلى، حيث يتلقى نحو 5000 مريض جلسات الغسيل على نفقة الدولة. وأضاف وزير الصحة الاتحادي دكتور هيثم محمد إبراهيم لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: مراكز الكلى نقصت كثير جدا من أكثر من 104 مركز، حاليا شغالات قرابة 60 مركز موزعة في ولايات السودان المختلفة. هذه المراكز جزء كبير جدا منها في ولاية الخرطوم، والولايات كذلك الولايات الثانية ولاية الجزيرة، ولكن كذلك عدد زايد في ولاية نهر النيل والولاية الشمالية للظروف تحت النزوح الكبيرة بتاعت الناس في الفترة الأخيرة، لكن العلاج والأدوية مستقرة يغسل في هذه المراكز حوالي 5000 مريض حاليا.
0: من جانب آخر، أقر وزير الصحة الاتحادي أن مصانع الأدوية في الخرطوم تأثرت بالحرب، ما دفع الوزارة إلى الاعتماد على الاستيراد وتفعيل نظام التصنيع التشاركي، حيث يعمل 18 مصنعا عبر التعاقد الخارجي لإنتاج الأدوية. وأضاف لراديو دبنجن نسبة وفرة الأدوية الأساسية بلغت 70% خلال العام الماضي، بينما تجاوزت قيمة واردات الأدوية 400 مليون دولار مع توقعات بارتفاعها خلال العام الجاري، وهو ما يعكس استقرار نسبيا في الإمداد الدوائي. الخبر الأخير في النشرة، قال رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس إنه استرداد دارفور من قوات الدعم السري بات قريبا، ودا خلال افتتاحه مهرجان السلم المجتمعي أهل السودان بما فيهم الطرق الصوفية والإدارات الأهلية للعمل على الاستشفاء الوطني الشامل في البلاد والعمل على رتق النسيج الاجتماعي. وكان رئيس الوزراء أصدر يوم الخميس قرارا بإعفاء وزير الشؤون الدينية والأوقاف بشير هارون عبد الكريم من منصبه وإنهاء تكليف الأمين العام للمجلس الأعلى للحج والعمرة عمر مصطفى علي من مهامه. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا بيتواصل، فابقوا معنا.
7: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الجمعة الموافق 7 أغسطس شهر 8 2026. في الجولة دي أعددنا لكم المواد التالية: مجموعات نسوية تدعو لتوسيع المشاورات وضمان مشاركة النساء في العملية السياسية،
1: لأنه الفترة السابقة صاحب استمرار مستمر على إشراك واجهات المؤتمر الوطني، ونحن بنرى أنه يتم استبعاد كامل للمؤتمر الوطني وواجهاته.
7: الشرطة تواصل حصر المفقودين منذ بداية الحرب.
8: لدى الشرطة وزارة الداخلية مجلس معني بحقوق الإنسان، أهم هذه الحقوق حق الإنسان في الحياة الكريمة.
7: زيادة أسعار الدولار الجمركي وتأثيراتها المتوقعة على الاقتصاد.
9: كل ما اتسعت الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي دائما بيكون هنالك حافز للتلاعب.
7: مواطنو محليتي الجوز وهبيلة يعانون من أوضاع إنسانية صعبة.
10: الناس يعني تحت الأمطار يعني يلتحفون السماء ويفترشون الأرض، وأسر وأطفال وعجزة.
7: ومبادرة لدعم ذوي الإعاقة في معسكرات يواندا.
11: في خلل أو عجز كبير في الوصول للأجهزة التعويضية الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، سواء كان الكراسي أو العصايات أو السماعات.
7: كل هذا يأتيكم بعد الفاصل.
12: دبنجا، أخبار لكل السودان.
7: أهلا بكم مرة أخرى. ربطت قيادات في مجموعات نسوية ومدنية سودانية نجاح الاجتماعات التي تقودها الآلية الخماسية بشأن العملية السياسية بضرورة مراجعة الطريقة التي أدير بها المسار في أعقاب مقاطعة قوى مدنية لاجتماعات أديس أبابا في أواخر يوليو الماضي، وطالبنا بمعالجة أسباب المقاطعة وتوسيع المشاورات وضمان مشاركة النساء بصورة فاعلة في مختلف مراحل العملية. على هذه الخلفية تحدثت لي دبنجا الناشطة هيام البشرى.
1: فيما يتعلق بدعوة الأهلية الخماسية للاجتماعات التشاورية التحضيرية للعملية السياسية، رأيي في هذه الاجتماعات هو من رأي القوى المدنية التي قاطعت هذه الاجتماعات والمن ضمنها تحالف سموت. وفي الموقف ده بنعتقد إنه في عدة أسباب دعت لذلك، وعلى رأسها الإجراءات التي صاحب التصميم العملية السياسية في الاجتماعات السابقة لتجاوزها في الاجتماعات القادمة. وفي ده طلبنا عقد اجتماعات، ولكن لم تتم التلبية، بل جددت الخماسية الدعوة للاجتماعات الجديدة قبل معالجة الاختلالات السابقة، وحتى الدعوات الجديدة لم تكن بالطرق يعني المطلوبة اللي بتؤدي إلى تلبية حضور الاجتماعات. ولذلك رأينا في هذا الأمر أنه لا جديد. وفي جانب آخر متعلق برضو باللجنة التحضيرية، نحن بنفتكر أنه اللجنة التحضيرية لابد أن تقوم عبر تشاور واسع من السودانيين والسودانيات، وده بخلي يكون في تحديد واضح للأطراف والأجندة وتحديد مكان وزمان انعقاد الاجتماعات، وكذلك توضيح دور المجتمع الإقليمي والدولي. وده مهم لأن الفترة السابقة صاحب استمرار مستمر على إشراك واجهات المؤتمر الوطني، ونحن بنرى أنه يتم استبعاد كامل للمؤتمر الوطني وواجهاته الإسلامية. وفي جانب آخر برضو متعلق بمشاركة القوى السياسية السودانية والمدنية وأصحاب وصاحبات المصلحة، نحن بنرى بالضرورة يكون في إشراك لجميع هذه القوى لا سيما النساء. وهنا أنا كواحدة من النساء الفاعلات في ملف السلام، في قصور واضح في تمثيل ومشاركة النساء في الاجتماعات السابقة، وده طوالي بقولنا لأنه لابد أن يكون هناك تمثيل ومشاركة حقيقية للنساء، ما يعزز وصول صوتنا وإدماج قضايانا على كافة مستويات العملية السياسية. وخلينا نقر بالقرار 1325 الخاص بمشاركة النساء وتمثيلهم في كافة المستويات أثناء النزاع وبعد النزاع وفي كافة مواقع صنع القرار. وبكده أكيد بقودنا للمساهمة في صنع واستدامة السلام، وده بخلينا نجدد مطالبنا وبننادي بها على إنها حق ويجب الالتزام به في الفترات القادمة لهذه العملية. وكل هذه الخطوات والملاحظات المتعلقة باللجنة التحضيرية بالتأكيد بيضغطنا إلى أن يكون في قيادة وملكية للعملية السياسية من قبل السودانيين والسودانيات، ما يقودنا إلى تحقيق السلام الشامل وإقامة نظام ديمقراطي. أما الجانب المتعلق بهل ما تزال هذه العملية قادرة على الإسهام في إنهاء الحرب وبناء مسار سياسي جامع، أنا رأيي عملية سياسية شاملة تستند إلى مبادئ الشمول الشفافية وأن تكون بقيادة وإرادة وطنية وتضمن المشاركة العادلة لجميع الأطراف كما ذكرت برضو لا سيما الشباب والشابات، لجان المقاومة، النساء من ذوات الإعاقة، اللاجئين واللاجئات، نازحين والنازحات وإلى آخره من أصحاب وصاحبات المصلحة، اللي بيخلينا نحقق معالجة لكافة أسباب الصراع الجذرية لهذه الحرب والحروب الظلت مستمرة في الدولة السودانية ووقفها وإنهائها بصورة دائمة، ويحصل تحقيق للعدالة وبناء دولة المواطنة. وده كله بيتطلب إرادة وطنية قوية من السودانيين والسودانيات أنفسهم قبل كل شيء. وقتها بنقدر نقول إنه هذه العملية هي قادرة على أن تبني مسار سياسي جامع. أما ما يخص الجانب الأخير المتعلق بسؤال ما هي من وجهة نظركم الخطوات اللازمة لإصلاح هذا المسار، طيب في الجانب ده بالنسبة لي من أولى الخطوات أن تستمر القوة المدنية السودانية في التنسيق بالطرق المختلفة اللي بتقدر تحقق لنا نوع من الوحدة في أكبر جبهة مدنية، لأنه ده بيحقق لنا فرصة أكبر في أن نجعل هذه المبادرات تنصاع لرغبتنا في إدارة هذه العملية وأن نكون المالكين لها لتحقيق السلام بعيون السودانيين والسودانيات كافة. وأيضا واحدة من الإصلاحات الهامة هي هناك ضرورة لمواصلة وعقد اجتماعات مباشرة مع الآلية الخماسية لمراجعة منهج إدارة العملية السياسية بكافة الملاحظات أنا ذكرتها خلال الفقرات السابقة، وده لمعالجة أوجه القصور والشروع في ترتيبات أو دعوات جديدة. ونقطة أخيرة أرى أنه برضو من الضرورة وهي التأكيد على مشاركة النساء في كافة خطوات والمراحل التحضيرية والمستقبلية للعملية السياسية. وفي الختام، أي جهود دبلوماسية جادة بتلتزم بكافة المبادئ اللي أنا ذكرتها أكيد نحن بنرحب بها من أجل وقف نزيف الدم السوداني.
7: قال المتحدث الرسمي باسم الشرطة العميد فتح الرحمن التوم إن منصة البلاغ الإلكتروني التابعة للشرطة استقبلت عدد 550 بلاغ لأشخاص مفقودين في الفترة من 15 أبريل بداية الحرب، مؤكدا أن هذا العدد ليس هو كل المفقودين. المزيد في حديثه لراديو دبنجا بهذا الخصوص.
8: عمليات التفتيش والإشراف على الحراسات عمليات مستمرة تقوم بها النيابة، كما أن الشرطة تراعي حقوق المحبوسين والمنتظرين، ويظهر ذلك في اهتمامها ببيئة هذه الحراسات. وهنالك قاعدة قانونية أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته دون شك معقول. لدى الشرطة وزارة الداخلية مجلس معني بحقوق الإنسان، أهم هذه الحقوق حق الإنسان في الحياة الكريمة، ويتوفر كل حراسات الشرطة في كل المرافق هذه الحقوق. التفتيش مستمر من كل قادة الشرطة للمحتجزين بهذه الحراسات. استقبلت منصة البلاغ الإلكتروني في الفترة من 15 أبريل حتى الآن 550 بلاغ لأشخاص مفقودين. بالتأكيد هذا العدد ليس هو كل المفقودين في حرب الكرامة، هنالك عدد آخر من الأسرى والمحتجزين في صفوف ميليشيا الدعم السريع المتمردة لم تصل حتى الآن بلاغات عن أسرهم. بلغت السيارات التي تم تجميعها من شوارع ولاية الخرطوم ومن الميادين العامة ومن المرافق الحكومية عدد 16823 سيارة حتى تاريخ اليوم. هنالك لجنة معنية بمتابعة تحديد هوية مالكي هذه السيارات، لأن هذه السيارات تعرضت للنهب والسرقة في أطرافها وأجزائها وأصبحت غير معلومة. أدلة جنائية والمرور تحدد هوية ملاك هذه السيارات. تسليم هذه السيارات يتم عبر النيابة مجانا، لا يوجد أي تحصيل رسوم على تسليم هذه المركبات وهذه السيارات. عملية التسليم عملية مستمرة عبر النيابة وعبر أقسام الشرطة الجنائية. آلاف السيارات تم تسليمها لأصحابها حتى الآن كما ذكرت، والعدد متغير ويتغير كل ساعة يحصل تسليم جديد لهذه المركبة.
7: أثار قرار الحكومة بزيادة سعر الدولار الجمركي العديد من ردود الفعل وتساؤلات حول جدوى القرار وحول تحفيز الصناعات الوطنية والمؤسسات الإنتاجية من أجل المنافسة. بهذا الخصوص تحدث لراديو دبنجا الخبير الاقتصادي هيثم محمد فتحي.
9: طبقت السلطات الجمارك زيادة جديدة للمرة الثالثة خلال 60 يوم، يعني في 60 يوم تم رفع الدولار الجمركي بمقدار 565 جنيه بنسبة تقارب 16.6% خلال شهرين فقط، ومعدل طبعا لا يقارن بمعدلات التضخم السنوية الموجودة واللي بيشهدها الاقتصاد السوداني. هذا الإيقاع المتسارع بيكشف أن هنالك أزمة أعمق من أنه يكون هو مجرد رقم بيتغير على جدول التعرفة الجمركية. لكن لابد أن يكون هنالك يعني سياسة متفق عليها لتقييم الواردات عند احتساب رسوم الجمركية. فده يعني الآن السودان خارج من حرب وخرج جزء كبير جدا من الطاقة الإنتاجية من الاقتصاد السوداني. تضرت البنية التحتية للنقل والطاقة في كمية بتاعة مواطنين نزحوا ولجأوا، ودي كلها يعني مفروض أن يكون هنالك يعني نظرة للاستيراد، يعني يكون هنالك نظرة للاستيراد حتى الدولار الجمركي يحقق الغاية المرجوة منه في أنه يعمل على حماية الصناعة المحلية، لأن الصناعة المصانع القائمة الآن هي أصلا بتعاني من مشاكل عديدة من ضمنها انقطاع الكهرباء، شح التمويل، ندرة النقد الأجنبي، اعتمادها على المدخلات الإنتاج المستوردة التي لا بديل لها محليا. هذه كلها مشاكل لابد أن ينظر إليها بعين الاعتبار. زيادة الدولار الجمركي حيعمل على زيادة الكلفة والتكاليف للمدخلات الصناعية، بزيادة النسبة حترتفع برضو السلع، أسعار السلع الاستهلاكية دون أن يكون هنالك أي تحسن في القدرة التنافسية لهذه السلع. ارتفاع الدولار الجمركي برضو حيعمل على اتساع الفجوة بين التكلفة الرسمية المفروضة على الاستيراد والتكلفة الفعلية في السوق، وده كله يعني بيخلق حافز اقتصادي للتهرب الجمركي واللعب في الفواتير الجمركية والتحايل في المنافذ الرسمية. فدي كل ما اتسعت الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي دائما بيكون هنالك حافز للتلاعب في القيم السعرية للمنتجات اللي بتجي من برا. دي كلها كلما ارتفع الدولار الجمركي دون إصلاح في منظومة الإيرادات والرقابة بيكون في إزدادة مسارات الغير الرسمية والإجراءات غير الرسمية، ده بيؤدي إلى تآكل الإيرادات الحكومية، والخزينة العامة للدولة برضو بيكون عندها مشاكل في إنه يكون الإيرادات حقتها فيها نقصان كثير جدا. أنا في تقديري المشكلة ليس في رفع الدولار الجمركي ولا رقم الدولار الجمركي، إنما المشكلة في أنه ليس هناك رؤية اقتصادية شاملة توحد سعر الصرف، ودائما يكون يعني سعر الصرف الرسمي يساوي الموازي، وأنه يكون في قاعدة ضريبية، مظلة ضريبية متوسعة تعمل على توسيع القاعدة الضريبية بدل من يكون هنالك إثقال على كاهل المواطن الذي يدفع الضرائب، ويكون هنالك سياسات تدعم الإنتاج الزراعي والصناعي المحلي بما يقلل الاعتماد على الاستيراد، لأنه الآن الاقتصاد السوداني بحاجة إلى استعادة الثقة في الجنيه السوداني، وهذه الثقة لا تأتي إلا أن يكون هنالك استقرار في السياسات النقدية والمالية، ويكون في ضبط في الإنفاق العام، تحفيز الصادرات السودانية القادرة، الصادرات السودانية القادرة على إنها تستجلب نقد أجنبي مستدام. ولابد أن يكون هنالك خطة أو رؤية، لأن النجاح الحقيقي لأي سياسة مالية أو نقدية لا يقاس بحجم ما تم جمعه، لكن بقدر ما عملت على إعادة الثقة في العملة الوطنية وتحويل الجمارك من أداة إيرادية إلى رافعة حقيقية تسهم في الإنتاج والتنمية وتوطين الصناعات السودانية وتقليل الواردات.
7: قال الأستاذ فتحي هاشم ضيف الله حاكم جنوب كردفان بالإنابة بأن المواطنين في محليتي الجوز وهبيلة يعانون من انعدام المأوى مع دخول فصل الخريف وكذلك انتشار الأمراض والحساسيات التي لا يعرف مصدرها، ورجح في حديثه لدبنجا أن يكون للأمر علاقة باستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل الجيش. التفاصيل في هذا الحديث الذي أدلى به لراديو دبنجا.
10: المواطن محتاج حقيقة يعني لتفاصيل كثيرة جدا. أولا يعني المسألة بتاعت الإيواء، والمنطقة الآن عندنا في ولاية جنوب كردفان محلية الجوز ومحلية هبيلة حقيقة يعني أصبحت زي ما قلت لك مركز للإيواء، عبارة عن مركز إيواء، يعني كمية كبيرة من النازحين في موجات سابقة كانت من الولاية ذات نفسها، يعني من منطقة كادوغلي ومن مدينة كادوغلي ومن مدينة الدلنج ومناطق أخرى، يعني عندك في شمال كردفان اللي هي الرهد وأمروابة والمناطق دي وأطراف يعني القرى حول الأبيض كلها نزحت الآن موجودة عندنا في محلية الجوز. والآن نحن في حوجة كبيرة جدا للإيواء وللغذاء وللدواء حقيقة، حتى عندنا عطل يعني في الآبار بتاعت المياه والمضخات وكذا، فالمسألة يعني مسألة إنسانية ومسألة معقدة جدا. يعني الإنسان في هذه الولاية حقيقة بعيد من الإعلام، ودي مسألة صعبة شديد، وأنا أتمنى أن الإعلاميين يوصلوا الرسالة دي لمنظمات المجتمع المدني ولأخواننا في العمل الإنساني. الآن إنسان جنوب كردفان حقيقة يعني يحتاج لوقفة حقيقية في المسائل الأساسية والضرورية للحياة من ماء وغذاء وإيواء. حقيقة الناس يعني تحت الأمطار يعني يلتحفون السماء ويفترشون الأرض، وأسر وأطفال وعجزة، وبنعاني برضو من المسألة بتاعت الآثار الحرب وفي بعض الأمراض اللي هي ظهرت لنا زي الأمراض الحساسيات، يتهم أو يقال إنه دي مسألة بتاعت غازات يعني سامة وكده استعملتها القوات بتاعت الجيش السوداني ضد المواطنين في بعض المناطق. يعني الآن أنا عندي مواطنين حقيقة تتقطع يعني أجسادهم حقيقة بالحساسية، وحساسية ما في لا علاج، ما عندنا مراكز، ما عارفين ذاته أسبابه شنو. فأنا أفتكر يعني المسألة بتاعت الأمراض دي يعني برضو لا بد إنه يعني نحن بنحتاج إلى جهات يعني ذات اختصاص في المجال ده، وبالذات في المجال اللي هو في المسألة بتاعت الأسلحة المحرمة دي. يعني ففي أمراض ظهرت كثيرة، في حالات بتاعت إجهاضات كبيرة جدا، في تشوه للأجنة برضو اللي هم يعني حديثية الولادة، في برضو يعني مسألة حقيقة يعني مسألة صعبة جدا. وممكن يعني الحاجة دي أنا أرسل لك بعض الصور والمقاطع وكده، مآسي حقيقية، وعبرك وعبري إذاعة دبنجا، ونناشد منظمات كل منظمات الأمم المتحدة، وبنناشد أصحاب القلوب الرئيفة على أساس أنه تغيث هذا المواطن. ويعني الآن نحن الحمد لله رب العالمين نشكر الله عز وجل في ولاية جنوب كردفان جاتنا بعض المعينات، منها هي زي ما ذكرت لك أنا التقاوي اللي هي جاتنا من آلية مكتب غايد ثاني، وحقيقة رفعت مننا يعني حكانا على وشك إننا شهر 12 يكون عندنا مجاعة في الولاية حقيقة، لكن بحمد الله التقاوي ممكن رفعت لنا شوية، والآن موعودين بعمل إنساني. لكن برضو بنناشد عبرك كل منظمات المجتمع المدني وكل العمل الإنساني إنه يقيسونا ويلحقونا، وأنا بسمح لك يعني إنه التسجيل أو صوتي ده يمشي إذا عد بنجا. يعني
7: أظهرت إحصائية للمبادرة السودانية لدعم ومناصرة الأشخاص ذوي الإعاقة وجود نحو 500 شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة داخل معسكر كرياندنغو للاجئين في أوغندا، يعانون من نقص الخدمات الأساسية وصعوبة الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم والأجهزة المساعدة. المزيد من التفاصيل في حديث محمد المؤيد المبارك مؤسس المبادرة حول إنجازات المبادرة وحول المبادرة نفسها.
13: هي مبادرة معنية بالأشخاص ذوي الإعاقة
11: في عدة نواحي، من ضمنها التشبيك مع المنظمات أو الفاعلين المهتمين بقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، أيضا مناصرة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ولا سيما اللاجئين الموجودين داخل المعسكر. فيما يخص التحديات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المعسكر، في صعوبات حقيقية بتواجه الأشخاص ذوي الإعاقة في الوصول للخدمات الصحية بشكل مباشر، في اكتظاظ كبير داخل المؤسسات الصحية داخل المعسكر، أيضا في خلل أو عجز كبير في الوصول للأجهزة التعويضية الملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة، سواء كان الكراسي أو العصايات أو السماعات أو الأدوية. أيضا يعاني الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول للخدمات التعليمية نسبة لعدم وجود مؤسسات تعليمية دامجة للأشخاص ذوي الإعاقة داخل المعسكر تراعي خصوصية الإعاقة ودرجتها. برضو في مشكلة حقيقية في البيئة داخل المعسكر، في نسبة كبيرة من الأشخاص ذوي الإعاقة موجودين في خيم لا توفر أدنى درجات الحماية على المستوى الصحي أو حتى على المستوى الأمني. في عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة تعرضوا للسرقات، لسرقة الممتلكات أو حتى التهديد المباشر. أيضا في ضعف واضح في التأهيل النفسي ولا سيما للإعاقات الحديثة الناتجة من الحرب. يعيش عدد كبير من الإعاقات الحديثة في أوضاع نفسية غير جيدة، يعانوا من عزلة، عدم تقبل للإعاقة بشكل كبير. برضو في خلل في المسألة المتعلقة بالإحاشة أو الغذاء، في إشكال واضح في كمية الغذاء وجودته. عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة يعاني من سوء التغذية والوصول للغذاء الجيد أو المناسب بشكل مستمر. أيضا أحصت المبادرة حتى مايو من العام الماضي أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة داخل المعسكر يتراوح العدد ما بين 480 إلى 500 فرد من ذوي الإعاقة. تتركز الإعاقات بشكل كبير في الإعاقة الحركية، ثم تليها الإعاقات المركبة، وأيضا هناك عدد مقدر من الإعاقة السمعية والبصرية. تحركت المبادرة في عدد من الأنشطة المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة. تم إقامة احتفال باليوم العالمي في العام الماضي للأشخاص ذوي الإعاقة بالشراكة مع عدد من المنظمات السودانية الموجودة داخل يوغندا. أيضا هناك نشاط للمبادرة على مستوى الأفراد داخل المعسكر في إطار التوعية القانونية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. أيضا ساهمت المبادرة في تشبيك مع عدد من المنظمات السودانية أو المبادرات الموجودة في كمبالا في توفير نسبة مقدرة من الأجهزة التعويضية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، أيضا في توفير بعض الأدوية والمستلزمات الطبية الضرورية الخاصة بالأطفال ذوي الإعاقة. أيضا أقامت المبادرة عدد من الورش للمنظمات أو المبادرات السودانية الموجودة داخل المعسكر تتعلق بضرورة تضمين برامج تستوعب قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار بناء قدرات المؤسسات الناشئة والمبتدئة.
7: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد لكم. تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
13: راديو دبنجا، راديو
12: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام. نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في لقاء خاص حول الموسم الزراعي في محلية المدلت بولاية غرب كردفان. ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا رئيس اللجنة الزراعية بمنطقة الكيلو 13 من مدينة المدلت محمد إبراهيم كجام يحدثنا حول الموسم الزراعي في المحلية. أهلا ومرحبا بك كجام في راديو دبنجا.
14: والله يعني الموسم كان شوية المطر كان يعني هو بدر، لكن زي في صدمة، لكن الناس زرعت السنة دي كل المدن طلعت لنا برة في المناطق دي وزرعوا، والله زرعوا الفول والمعريف والدخن ذاته صرحوه صرحوه كل الحصاد بتاعت العش انزرع، والآن المطر استعدل يعني سالينا مطرتين ثلاثة مطر تقال، والناس يعني بدت أنه انتهت من المرة وبدت تجنكب هسا الآن، والحمد لله المطر هسي مبشر يعني هسا نحن في قيمة شديدة في المجلد.
0: يعني الناس قدروا زرعوا مساحات أكبر مقارنة بالسنة الفاتت؟
14: لا أنا ما بدون في المدينة ده تقعد، لأننا نحن زي الشغلة بتاعت المعايش بالذات يعني فقدت الناس، والناس كلها طلعت للسواق الأصلية وزراعة يعني ما في طريقة خالص.
0: نعم
14: المجلد أكبر كمية الناس زرعت يعني من هنا المجلد لحد الدبب، من المجلد هنا لحد الدبب ما بتلقى فجوة بدون زرع.
0: نعم طيب الجهات المسؤولة أو يعني وزارة الزراعة قدرت وفرت لكم تقاوي جيدة أو يعني الاحتياجات بتاعتكم؟
14: أنا أستاذ لأن الناس ديل قايبين كل القيم أن الشغلة دي، لأن ما في أي تقاوي، وإحنا كانت معنا منظمة بتاعت كونسير فما جابت لنا تقاوي، لكن جابت لنا مبلغ من القروش يعني بده المزارع مبلغ كده معين بيجيب التقاوي من السوق وبيستهدف زرعه يعني برضو ساعدت كثير، لكن أما بالنسبة للزراعة ما عندها أي تداخل مع برا، ما جابوا لنا أي حد.
0: نعم التقاوي اللي جيتوا في السوق بأسعار كويسة ولا كانت غالية شوية؟
14: والله غالية، لأنه هو عندك الفول لأنه حصل 10,000 الفول الأحمر البقول عليه البقول عليه مثلا أنه تماليس عمل 10,000 وهسي عمل 12,000 هسي كلامه كلامك ده في السوق. وفي والدحمد ب 13,000 الملوى، عندك الدخن طبعا برضو ب 13,000 كان قبل الهسي القناة الهسي حاليا يعني، والفول لا الملوى ملوى الفول مكشور ما مكشور غير مكشور

0: ناسي ماشي، لكن الناس زرعت والله بفضل الله الناس زرعت.
1: وطيب
0: لكن بعدين المزيد، المزيد لو في اي منطقه حاجه بتناشو يكون في مناسبه عشان الناس تزرع، ويكون مثلا الناس ما تتعب شديد.
1: طيب
0: تمام.
1: اعتمدتوا على الطريقة التقليدية انه ناس يعني مثلا تنظف، او الاستعدادات للزراعة مثلا الحراثة بالبوابير، ولا اللي هو الحاجات المحلية؟
0: والله يا استاذ عندنا المحاريث، وعندنا محاريث بالخيل ومحاريث يعني بالحمير، وعندنا بابورات يعني انا يزول بستطيع، لكن المفرات غالي حق الحمار وبتاعت البابور ذاته ب 100، المخمص ب 120 ألف، المخمص حارته لك ب 120 ألف، سواء الخيل ولا مثلا البابور ولا الحمير العادية دي بيجروا لك ب 120.
1: وغالي
0: نعم
1: بالنسبة للناس العاديين، يعني أغلب الناس يعني ما بيقدروا يستطيعوا يوفروا البوابير دي.
0: نعم جراري جراري جراري بتاع جنودنا القديمة دي، جراري والمضمض شقيق ومقاتلة.
1: أوكي
0: نعم
1: نعم
0: لكن يعني ما بسيط من مخمسين أو مخمسين ونص ما بتنطها، لأن الطاقة ذاته الجراري صعبة شوية.
1: نعم طيب
0: نعم
1: الحماية كيف؟ نحن عارفين إنه مثلا في المناطق الزراعية دي في تحديات اللي هو بتواجه المزارعين، اللي هو مع ناس الماشية والبقر بيجاي بيخشوا الزراعات والتفاصيل دي، الإدارات الأهلية قاعدة تنسقت للحاجة دي زي ما بيعملوا كل سنة عشان ما يكون في تداخل بين المزارعين والرعاة ويكون في تلف؟
0: والله يا اخي نحن الاداره الحاليه دي انا اصلا منذ الفتره اللي فاتت ولا مثلا منذ اللي احنا في المجلس هنا عندنا تقاليد بالنسبه للبقر والزراعه دي، طبعا هي حاجه متواصله بعض، لكن عندنا لجان بتحزم الموقف ده بدون مشاكل وبدون اي حاجه، يعني بيجي بقوم الزرع وبعد ذاك سيده بكون مرتضي، والبتاع البقر برضه بيكون مرتضي والعمل ماشي، يعني ما فيها مشكله اصلا.
1: طيب يعني التوقعات شنو مثلا للموسم ده؟ نتوقع فيه إنتاجية كويسة؟
0: نعم، هتتوقع إنتاجية 100%، يعني مش 200% ولا تأكيدة 100%، لأن الناقة كلها حركت وما خلت شيء في الأرض، والنبات ذاته قام، يعني نحن توقع مننا في الدرك موضوعنا هيكون سمع، موسمنا هيكون سرع لو المطر تم.
1: نعم، وفي احتياجات مثلا انتوا دايرينها في السوق تتوفر، يكون في يعني التسويق للمحاصيل، ولا الحرب والمشاكل الأمنية دي أحيانا بتشكل تهديد للتسويق بالنسبة للمحاصيل بتاعتكم؟
0: والله بالنسبه للموضوع ده يا استاذ انه التسويق ما موجود، وبعد ذلك الناس ما في ضبط بالنسبه للتجار او للناس المشترين، ما في ضبط، يعني اول حاجه اي زول يعني انت بتسجل بيرموا حقك ده تحت، وبعد ذلك ثاني هم بيجوا، يعني كان الدور الفات المروه كانت ب 4000 و3000 و2000 ونص في مناطق، الان المروه بقت ب 15000 15000، الان انا كلامي معك ده 15000، فما في رغبة ما في، ويعني الإدارات الأهلية ذاتها نحن ما بنقول حاجة، لكن هم ما شايفين شغل بالنسبة للمواطن ده خالص، المواطن ده عايش على بركة الله.
1: نعم، اللي هو تحديد الأسعار وحماية المزارع ذاته لحاجاته، مثلا هو لأنه بيتعب السنة كله، ولما يجي يلقى السماسرة في السوق يوقعوا له السعر بتاعت المحاصيل هو ما بيستفيد، بكون خريفه ده كله راح ساكت.
0: نعم، هو ده الحاصل، بس ده الحاصل الآن في البلد دي بالذات، يعني المجلب
1: وطيب
0: رغبة ما في، رغبة السوق ما في، الناس ما مروا عليه، أنه التجار يعني الليلة ده من أربع من الشوال مثلا ل 70 ألف بقي ل 360 370، يعني ماشي ساكت، والناس بس بيأكلوا من رب العالمين هو اللي بيأكلهم، يعني المسكين ده عندنا يعني تعبان شوية، تعبان والله ده كلام أنا بقوله بيستنى رب العالمين.
1: نعم، وبالنسبة للمزارعين يعني لو في رسالة إنك دار توصله للمزارعين، أو سواء كان للجهات الحكومية ناس وزارة الزراعة بالاحتياجات بتاعتكم، كلامك ليهم شنو؟
0: كلامي بالنسبة لوزارة الزراعة هي مفروض هي يعني ترعى الزمن المناسب، هي عملوها وزارة الزراعة عشان ترعى الناس، ولا حد الآن نحن في المجلس ما عندنا أي رعاية من وزارة الزراعة بالذات. نحن نتمنى من الله أن وزارة الزراعة ترجع لصواب.

0: تجيب للناس التقاوي وتجيب للتراغب، يعني تراغب الزراعه ذاتها تجيب الناس مناديب، لان في طير بيجي في الدرد ده هسي بعد في طير في بلد بيكون فيها طير بياكل العيش الضخم، ومفروض انهم يعني يبادروا، لان الرغم ان احنا في مشاكل وكذا هم ذاتهم كمان يدخلوا يدهم معانا. شوف المزارع ده، لان المزارع ده بلاه، ما في طريقه، ما في نجاح للمزارع. ما قاعدين هسه احنا تقريبا لنا كم 3 4 سنه ما في زول جانا، ما في زول قال لنا يا اخوان انتوا دارين شنو، ولا في اجتماع بالنسبه للزراعه ولا كده، ما في. لكن الناس زارع الحمد لله زارع.
1: مستمعينا الاعزاء، ده كان محمد ابراهيم كجام، رئيس اللجنه الزراعيه بمنطقه الكيلو 13 بمدينه المجلد بولايه غرب كردفان، حول الموسم الزراعي الحالي في المحليه. وشكرا لكم على حسن المتابعه.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
1: عناوين الاخبار من راديو دبنجا اليوم الجمعه 7 أغسطس 2026. اشتباكات الدعم السريع والمشترك بغرب دارفور تجبر آلاف المدنيين على الفرار من 11 قرية بمحلية سربا. وفاة امرأتان وإصابة 5 آخرين وانهيار عشرات المنازل في أمطار غزيرة ضربت منطقة الغبشة بولاية شمال كردفان. الخماسية الدولية تؤكد التزامها بالانخراط مع جميع الأطراف السودانية في حوار مستمر وترفض هياكل الحكم الموازية وتدعو لخفض التصعيد. الانقسام حول مشاورات أديس أبابا يثير المخاوف بشأن فرص تحقيق السلام ووقف الحرب في السودان. حكومة تأسيس تتجه لإنشاء بورصة متخصصة لشراء وتصدير المحاصيل والمواشي والذهب وتفعيل وتوقيع اتفاقيات تجارية مع دول الجوار. رئيس الوزراء دكتور كامل إدريس يقول تحرير دارفور بات قريبا جدا ويدعو السودانيين إلى الاستشفاء الوطني الشامل. بنك السودان يعيد تشغيل المحول القومي للدفع الإلكتروني والدولار يواصل الارتفاع أمام الجنيه السوداني. الخرطوم تستأنف خدمات الصراف الآلي والسحب الإلكتروني ونقاط البيع بعد أكثر من 3 سنوات من التوقف. في ظل استمرار الحرب وتوقف أعمال الصيانة، خبراء يحذرون من انهيارات محتملة لإهرامات مروي المدرجة على قائمة التراث العالمي. 71.9% نسبة النجاح في امتحانات الشهادة الابتدائية بنهر النيل، و18 تلميذا وتلميذة يحرزون الدرجة الكاملة. منسقة منظمات الأمم المتحدة في السودان ترتيبات لعقد مؤتمر للحوار حول تعافي القطاع الخاص في سبتمبر المقبل. جرعات أبطال إفريقيا تضع الهلال في مواجهة مع إيغل نوار البوروندي والمريخ مع باور ديناموس الزامبي. الهلال المدني والهلال الساحل إلى الدور التمهيدي الأول من بطولة كأس الاتحاد الأفريقي الكونفدرالية. الفاشر الإلكترونية تلتقي القيادة في النيل الأزرق في المبادرة الافتتاحية لمناقشة البطولة المدرسية الأفريقية الرابعة لكرة القدم بالخرطوم الأحد.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: اهلا اهلا وسهلا، مرحبا بك بروف حسن بشير محمد نور، استاذ الاقتصاد السياسي بالجامعات السودانيه. بنحاول نستضيفك في لقاء خاص بخصوص استئناف الدراسه بالجامعات السودانيه في مقرها الاصليه، واللي هو ده قرار انه يلزم جميع الطلاب وهيئه التدريس وكده انهم يرجعوا العاصمه المثلثه ويستأنفوا الدراسه. يعني دارين في الاول نعرف انه ليه نظرا لأيضا استغلالية الجامعات، فليه صدر مثل هذا القرار وكل الدلائل تشير إلى أنه البنية التحتية، الأمن، السلامة، أعضاء هيئة التدريس والطلاب، المقومات، يعني البنية التحتية كلها للبحث العلمي يعني ما جاهزة، فشنو الغرض من صدور مثل هذا القرار؟
3: شكرا جزيلا أستاذ إبراهيم، التحية لك ولراديو دبنجا وللمستمعين والمستمعات في كل مكان. وطبعا القرار لما انتظر قرارات من وزارة معينة مختصة، ده طبعا بيعتبر أنه قرار سياسي أو قرار سيادي. لكن المشكلة بأنه المسألة بتاع التعليم العالي ده يعتبر أنه من أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتنمية البشرية، يعني وتكوين رأس المال البشري اللي هو مرتبط ليس فقط بحاضر البلاد وإنما بالمستقبل، يعني هو يعتبر من أهم الركائز الأساسية بالنسبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أي بلد من البلدان. لذلك أنه القرارات دي مرتبطة بأول حاجة كما ذكرت باستغلالية الجامعات، ويعني باحتبار يعني ذات شخصية احتبارية، يعني المفروض أن تكون الحرية في لها الحرية في اتخاذ القرارات وفقا للمتطلبات الأساسية لاستئناف الدراسة. الجانب الثاني أنه القرار ده مرتبط بعدد كبير جدا من الطلاب وأولياء الأمور وأعضاء هيئة التدريس والعاملين في الجامعات من موظفين وتقنيين وعمال وحرس جامعي إلى آخره، يعني أن هذه المسألة تتطلب أنه النظر لهذه القرارات بشكل موضوعي وعلمي، وأنه بعيد جدا من أي احتبارات غير أكاديمية أو يعني سياسية. وبالتالي أنه ده المفروض هذه القرارات تستند إلى المعايير البيئة الجامعية وضمانات الأمن والسلامة والقدرة على توفير الحد الأدنى من مقومات العمليات التعليمية والحد الأدنى من مقومات الحياة بالنسبة للناس. فبالتالي أنه يعني القرارات في هذه الحالة هي شديدة الحساسية. وكما تعلم أستاذ إبراهيم أنه الحرب دي وضع يعني خلقت وضع استثنائية أثرت بصورة كبيرة جدا على البنية التحتية للجامعات وعلى الخدمات الأساسية والأوضاع الأمنية والاجتماعية والاقتصادية للمواطنين. وفي ظروف زي دي يعني أنه بيكون في سؤال مهم جدا جدا، هل فعلا بتتوفر المقومات الأساسية التي تسمح بعودة الجامعات إلى مقرها الأصلية دون الإضرار بالعمليات التعليمية وبسلامة منسوبي الجامعات والطلاب وأولياء الأمور؟ ده طبعا أنه بتتطلب عدد من المتطلبات، والموضوع ما متعلق بالعاصمة فقط يعني أستاذ إبراهيم، وإنما بالجامعات في مختلف أنحاء السودان. وما ننسى أنه في جامعات موجودة في ولايات كردفان الكبرى وولايات دارفور الكبرى، وهي الأكثر تضررا يعني سواء كان بالعمليات العسكرية أو بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والأمنية، يعني فهذه كلها أنه ممكن نحن نستعرض المتطلبات الأساسية إذا سمح الوقت بذلك.
2: نعم.
3: أنه هي
2: نعم تفضل تفضل. يعني
3: ما هي المتطلبات التي يجب أن تتوفر؟ يعني لأنه أساساً نحن بنأكد أنه المزالة بتاعت فتح الجامعات واستئناف الدراسة دي مهمة وطنية مهمة جداً جداً، ما في خلاف حولها يعني، لكن الأهم من ذلك أنه هذه العملية تستوفي المعايير، معايير التعليمية، معايير الجودة الخاصة بالبيئة الجامعية، تتعلق بالمزالة بتاعت السلامة، بالمقومات بتاعت الحياة، بالخدمات الأساسية، بالمزالة بتاعت التقويم والاحتماد الأكاديمي، بالمزالة بتاعت سلامة المخرجات بتاعت التعليم العالي والبحث العلمي، الشهادات وتقويم، المزالة بتاعت تنافسية الخريجين، والمزالة بتاعت مستقبل الجامعات وسمعتها يعني. فبالتالي من أول هذه المتطلبات والمقومات هي المزالة بتاعت البيئة الجامعية، ودي ما بتختصر على المزالة بتاعت وجود يعني مباني وقاعات، بتشمل منظومة متكاملة فيها قاعات ومعامل ومكتبات وشبكات الاتصالات والإنترنت والمرافق الصحية والخدمات الإدارية الضرورية للطلاب يعني، والدراسة والامتحانات وسكن الطلاب وسائل النقل ومرافق الإعاشة، وأنه توفر بيئة أمنية تسمح باستمرار الدراسة باطمئنان يعني بشكل طبيعي. ودي يعني أنه يعني عنده ارتباط بالمزالة بتاعت المتطلبات بالنسبة للعملية التعليمية الحديثة يعني، يعني وجود معامل مجهزة ومثلا مختبرات ومستشفيات ومشاريع ومكتبات حديثة وشبكات معلومات مستقرة وقاعات تستوفي متطلبات السلامة، خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي. ودي عناصر أساسية بتمثل الحد الأدنى اللي بتقوم عليه أي مؤسسة جامعية محترف بها أكاديميا إقليميا ودوليا. وبالتالي في الظروف الحالية دي بنجد أن العديد من الجامعات خاصة الواقعة في العاصمة والولايات المتأثرة بالحرب تعرضت لأضرار كبيرة جدا نتيجة للعمليات العسكرية، وده بيطرح تساؤلات حول مدى جاهزية هذه المؤسسات لاستقبال عشرات الآلاف من الطلاب والعاملين واستيفاء المعايير الأكاديمية المعروفة. ده الجانب الأول. الجانب الثاني غياب الخدمات الأساسية اللازمة للحياة والعمل، لأنه في إنسان لازم تتوفر له حياة معينة، ولا يمكن فصل نجاح العملية التعليمية عن توفر الخدمات الأساسية اللي بتضمن استمرار الحياة اليومية بصورة مستقرة. وتشمل دي طبعا لازم تكون في كهرباء، وانت شايف المستوى بتاع خدمات الكهرباء الآن في السودان. نعم. المياه مرتبطة بشكل أساسي بالمزالة بتاع توفر الكهرباء، المياه الصالحة للشرب والخدمات الصحية والأدوية توفرها ووسائل الاتصالات الضرورية ووسائل النقل حتى بالأسعار المناسبة يعني وفي الأوقات المناسبة يعني. وبالتالي أنه حنلقى أنه أعضاء هيئة التدريس والعاملين في الجامعات والطلاب حيواجهوا تحديات كبيرة جدا في الحصول على هذه الخدمات في عدد من المناطق المتأثرة بالحرب، إضافة لأنه في ناس عندهم ممكن يتعرضوا لأمراض، وزي ما تلاحظ أنه في أمراض كثيرة منتشرة إضافة للأمراض المزمنة، ودي بتحتاج لمتابعة طبية منتظمة يعني، سواء كانت بالنسبة لبعض أعضاء التدريس أو أولياء الأمور أو حتى بعض الطلاب، وده ما بيكون مضمون في ظل استمرار الضغوط الخاصة يعني بالنسبة للقطاع الصحي حاليا، وده بترتب عليه ارتفاع المخاطر الصحية، وده أمر بيهدد سلامة الأفراد وبيأثر بصورة مباشرة في قدرتهم على واجباتهم الأكاديمية سواء كانت في المزالة بتاعت التعليم أو التعلم. وده ما بتختصر الآثار دي فقط على نقص الخدمات على الجانب الإنساني، بل أن هي بتمتد إلى المزالة بتاع التأثير على انتظام الدراسة، إجراء الامتحانات، تشغيل المعامل والأجهزة العلمية وحفظ البيانات والمراجع، ودي كلها عناصر أساسية بالنسبة للعملية التعليمية. الجانب الثالث من المتطلبات هو أن المزالة بتاع توفر السكن والاستقرار الاجتماعي، لأنه أعداد كبيرة جدا من السكان وخاصة الخرطوم يعني ومدينة الخرطوم وبحري وأجزاء من درمان تعرضت لتخريب يعني كبير جدا، طال المنازل والممتلكات الشخصية، وده أدى إلى فقدان كثير من الأسر مقومات الاستقرار السكني. وده يعني أنه بعنا أنه في عدد كبير جدا من ضحايا التدريس والعاملين والطلاب ما بيملكوا مساكن صالحة للإقامة عند العودة، وده بيضطرهم للبحث عن مساكن بالإيجار. وطبعا المستوى بتاع الإيجارات مرتفعة بشكل يعني لا يتناسب مع مستويات الدخول، ويعني أنه ارتفاع تكاليف السكن، وبعد ذاك أن الحاجة لمصادر بديلة للطاقة مثلا الشرائح بتاعة الطاقة الشمسية وأي وسائل أخرى، وده بيضيف أعباء مالية كبيرة جدا لا تتناسب مع مستويات الدخول المالية خاصة لأعضاء التدريس ولكثير من أولاء الأمور أيضا. وفي غياب البرامج واضحة لتعويض المضطررين أو إعادة تأهيل المناطق السكنية، بيصبح الاستقرار الأسري والاجتماعي شرط غير متوفر. وبالمناسبة المزعلة دي أصلاً المفروض تكون مرتبطة ببرنامج قومي لإعادة الإعمار، يعني برنامج متكامل، وليس أن المسألة تكون في جزر معزولة. يعني الجانب الرابع هو ضعف القدرة الاقتصادية لأعضاء التدريس، وده طبعاً معروف وقريب، ده كان فيه إضرار بالنسبة لأعضاء التدريس استمر مدة طويلة، يعني لأنه المسألة بتاعت تراجع القوة الشرائية للمرتبات والأجور يعني حصل بصورة كبيرة، زي ما تلاحظ في المسألة بتاعت انخفاض قيمة الجنيه السوداني، يعني بحيث أصبحت يعني الدخول لا تكفي لتغطية الحد الأدنى من متطلبات المعيشة، وتزداد يعني حدة المشاكل دي عند أضافة تكاليف السكن والنقل والغذاء والرعاية الصحية وتوفير مصادر بديلة للكهرباء، اتصالات ضرورية طبعا حتى للعملية التعليمية والاحتياجات الأساسية الأخرى. وبالتالي بنلقى أنه يعني مطالبة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالعودة إلى مغار الجامعات دون معالجة هذه الأوضاع الاقتصادية، ده بيؤدي إلى يعني عدم الاستقرار الوظيفي وعدم القدرة على التفرق للعمل الأكاديمي والبحث العلمي بالشكل المطلوب والتحصيل. المطلب الخامس هو أنه البيئة الأمنية وسلامة المجتمع والسلامة الشخصية، يعني سلامة المجتمع، سلامة الجامعات، السلامة الشخصية بالنسبة للناس يعني. وهذه بالشكل أن واحد أهم الشروط التي تقوم عليها العملية التعليمية. الجامعات يعني بتستقبل أعداد كبيرة جدا من الطلاب بما فيهم الطالبات، إضافة إلى أعضاء هيئة التدريس والعاملين والزوار وأولياء الأمور، وده بيستوجب وجود بيئة تتوفر فيها درجات كافية من الأمن والاستقرار. وفي حالة النزاعات طبعا أو ما بعدها بتصبح قضايا الأمن المجتمعي دي وحماية المدنيين دي عندها أهمية مضاعفة، خاصة في ظل التقارير التي وثقت وقوع انتهاكات ضد المدنيين بما في ذلك النساء والبنات خلال فترة الحرب. وده يعني أنه لابد أنه يجد التقييم المناسب لاستئناف الدراسة يعني، وينبغي أنه يعني توفير أو دراسة البيئة المحيطة بالجامعات، وأنه مدى توفيرها للحماية والأمان لمنسوبي هذه الجامعات. والمطلب السادس هو وضع الجامعات الكبرى الواقعة في وسط الخرطوم، على سبيل المثال جامعة الخرطوم، جامعة النيلين، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، وحتى جامعة الرباط الوطني مثلا. ودي تعرضت المنطقة دي يعني خلال الحرب لدمار كبير جدا للبنية التحتية والمباني والخدمات، وحتى في تقارير حكومية أشارت لأنه يعني المسألة دي بتتطلب إجراءات كبيرة جدا جدا في هذه المنطقة لإعادة التأهيل قبل استئناف النشاط بصورة طبيعية، وهو ما انعكس أيضا على نقل عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية لخارج هذه المنطقة. إذا كانت هذه المؤسسات لا تستطيع العمل هنا في وسط الخرطوم، فكيف تستطيع الجامعات بالاكتظاظ الذي يمكن أن يكون موجود فيها، يعني أنه توفر البيئة المناسبة مثلا للخدمات المستمرة وإمداد كهربائي ومائي واتصالات ومواصلات وصحة وإعاشة وتأمين وسلامة وإلى آخره. يعني أنه المسألة برضو ما لازم أنها تكون متوفرة. المتطلب السابع هو تأثير غياب البيئة المناسبة لجودة التعليم والتقويم الأكاديمي، ودي مسألة في غاية الأهمية أستاذ إبراهيم، لأنه دي ترتبط جودة التعليم العالي ارتباط مباشر بتوفر البيئة الأكاديمية المناسبة مثلا، ودي بتشمل مقومات التقويم الأكاديمي السليم مثل انتظام الدراسة وكفاية أعضاء هيئة التدريس. يعني مين بروفيسور لحد مساعد تدريس المفروض يكونوا وفقا للمتطلبات المستهدفة للتقويم الأكاديمي الصحيح وتوافر المعامل والمكتبات والالتزام للساعات الدراسية المحتمدة. يعني أنك أنت لازم توفر، لازم تدرس عدد الساعات دي، يعني مش أنك تقوم تختصرها ولا كلها تكون أوضاع استثنائية، وإجراء الامتحانات وفق للضوابط والمعايير العلمية وضمان العدالة والشفافية في التقويم واستيفاء متطلبات التدريس العملي، يعني العملي والتدريب وإلى آخره، يعني والالتزام بمعايير الاحتماد وضمان الجودة، وده باكش كامل، حزمة كاملة يعني من المتطلبات.
4: نعم.
3: وأي إخلال بهذه المقومات ده بيؤدي إلى تراجع جودة المخرجات التعليمية وإضعاف صغة المجتمع الأكاديمي في الشهادات الممنوحة والمخرجات، خاصة إذا تم تجاوز المعايير العلمية بسبب ظروف استثنائية. وهذا ما يتم تكراره دائما، أنه نحن في ظروف استثنائية والتقويم يتم بشكل استثنائي، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا، يعني دون وجود معالجات أكاديمية محتمدة يعني عشان تقنع الأوساط الأكاديمية المهتمة بالتقييم دي أنه فعلا في معايير يعني بالنسبة للعملية التعليمية والعملية الأكاديمية بشكل تام. الجانب الثامن هو المتعلق باستغلال الجامعات وضمان الجودة والاحتمال، لأنه التعليم العالي في مختلف دول العالم بيقوم على مبدأ الاستقلال للمؤسسات الأكاديمية، بحيث تستند القرارات المتعلقة بالتعليم والبحث العلمي إلى معايير المهنية الأكاديمية وإلى متطلبات الجودة والاحتمال، نحن ذكرنا بعض منها. وبناء على ذلك يعني لابد من ربط القرارات الأكاديمية باحتبارات غير أكاديمية، يعني بعيد من التأسيس، ودي يعني أي احتبارات يعني غير أكاديمية دي بتصير مخاوف تتعلق باستغلالية الجامعات، وقد يؤثر في ثقة مؤسسات الاحتماد الإقليمي والدولي في مدى التزام الجامعات السودانية بالمعايير المحترف بها، وهو ما قد ينعكس مستقبلا على الاحتراف بالشهادات وعلى فرص الخريجين في المنافسة داخل أسواق العمل سواء كان على مستوى الإقليمي أو دولي، وعلى سمعة المؤسسات التعليمية والتعليم العالي في السودان. وبالمناسبة في عدد كبير جدا من الأجانب كان بيدرسوا في السودان، هل الأجانب ديل الآن حيرجعوا للجامعات السودانية؟ هل في عدد كبير جدا من أولياء الأمور اللي عندهم إمكانيات مالية حييجوا للجامعات السودانية عشان يدرسوا أولادهم بالعملات الصعبة بالنقد الأجنبي زي ما كان حاصل قبل الحرب؟ ودي كانت بالشكل مصدر بتاع دخل أساسي بالمناسبة بالنسبة للجامعات، هي في أشد الحاجة بالنسبة لها، ودي أسئلة مهمة جدا جدا. في الجانب التاسع أنه جانب بتاع البحث العلمي طبعا، لأنه هو جزء أساسي جدا من التعليم العالي. التعليم العالي ليس هو عملية تعليمية أو تدريسية فقط، وإنما أيضا مرتبط ارتباط وثيق بالمزالة بتاع البحث العلمي، وده بيعتبر من أكبر مكونات الجامعة يعني تأثرا بالحروب والأزمات الممتدة. وكانت الجامعات السودانية أصلا بتعاني يعني قبل الحرب من محدودية التمويل وضعف الإنفاق على البحث العلمي ونقص التجهيزات يعني المعملية وصعوبة الوصول إلى قواعد البيانات والمراجع العلمية، فما بالك الآن بما أدت إليه هذه الحرب. وأنه طبعا أنه الحرب دي أدت إلى تفاقم التحديات اللي بتواجه البحث العلمي نتيجة للأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للبحث العلمي، وتعطل المعامل وفقدان الأجهزة والمعدات وتشتت الباحثين ونزيف العقول وانخفاض الموارد المالية المخصصة للجامعات، لأنه الآن الاقتصاد هو اقتصاد حرب والموارد متوجهة بشكل أساسي للعمليات العسكرية والأمنية. وفي ظل هذه الظروف يصبح من الصعب جدا استعادة النشاط البحثي بالمستوى المطلوب دون برنامج وطني متكامل لإعادة تأهيل الجامعات وتوفير التمويل اللازم وإعادة بناء الشراكات العلمية وضمان استقرار البيئة الأكاديمية. وده طبعا مرتبط بجوانب سياسية وجوانب أمنية ومرتبط بالمسألة بتاع التجاوب المجتمع الدولي مع الوضع في السودان مع الأوضاع السياسية والأوضاع الأمنية القائمة في السودان والمسألة بتاعة إمكانية استقطاب الاستثمار الأجنبي والشراكات الأجنبية. وختاما ممكن نقول أنه استئناف الدراسة دي زي ما ذكرت عنه هو هدف وطني مهم جدا جدا وأنه لابد من السعي لتحقيق هذا الهدف بشكل مستدام وده بتطلب توافر الحد الأدنى. يعني نحن كلامنا ده مش ضد المسألة بتاعت أنه استئناف الدراسة أو إعادة الجامعات أبدا وإنما هو المسألة بتاعت تحقيق هذا الهدف بشكل مستدام ومستقر وبيفي بالمتطلبات الأساسية بالنسبة للعملية التعليمية والمقومات الأكاديمية والجوانب الإنسانية والأمنية والاقتصادية بتكفل سلامة المجتمع الجامعي وتحافظ على جودة التعليم والبحث العلمي وتضمن يعني معايير التقويم الأكاديمي. وبالتالي أي غرار بعودة الجامعات يعني أي قرار بإعادة الجامعات إلى يعني المغار بتاعتها الأساسية حيكون أكثر نجاح يعني واستدامة إذا استند إلى تقييم فني يا أستاذ إبراهيم تقييم فني مستغل لمدى جاهزية كل جامعة على حدة حسب ظروفها وفقا لمعايير واضحة تشمل سلامة البنية التحتية توفر الخدمات الأساسية الاستقرار الأمني القدرة على توفير بيئة تعليمية تستوفي متطلبات الجودة والاحتماد الأكاديمي. وإضافة لأن إعادة بناء التعليم العالي بعد الحرب لابد أن يكون جزءا من برنامج وطني شامل لإعادة الإعمار وأن يضع حماية رأس المال البشري وصيانة سمعة الجامعات السودانية في مقدمة الأولويات بما يضمن الحفاظ على مكانة التعليم العالي يعني وسمعته وسمعة المجتمع الأكاديمي ويعني أنه وثقة المجتمع أيضا الأكاديمي الإقليمي والدولي. وده طبعا بيتطلب بشكل أساسي طبعا إيقاف الحرب وتوجيه الموارد نحو المسألة بتاعت إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي وجذب المسألة بتاعت الاستثمارات الأجنبية والمنح والإعانات والشراكات وجميع المقومات الاقتصادية والمسألة بتاعت الدعم الاجتماعي الضروري بالنسبة للمحتاجين. ويعني حتى أنت لما تجي تمارس العملية التعليمية ستواجه بأنه عدد كبير جدا من الطلاب محتاجين لدعم يعني حتى في المسألة بتاعت الأكل والشراب والسكن وإلى آخره. فبالتالي أنه هذه الجوانب كلها ضرورية جدا لاستدامة العملية التعليمية ولضمان جودتها يعني. وده ما أنه يعني أنا في رأيي يعني ده مرتبط بالمسألة بتاعت إيقاف الحرب. يعني في الظروف دي من الصعب جدا توفير هذه المتطلبات ولكن يمكن القول بأن على الأقل أنه تتوفر بالحد الأدنى المطلوب الذي يفي بالنقاط التي أشرنا إليها.
2: نعم البروفيسور حسن بشير محمد نور أستاذ الاقتصاد السياسي بالجامعة السودانية نحن شاكرين لك في راديو دبنجا على زمنك وعلى هذا الحديث حول متطلبات استئناف الدراسة بالجامعات السودانية في مقرها الأصلية. وكويس أنك نبهتني أنه تتعلق بكل الجامعات في كل الأقاليم وليس بالخرطوم بولاية الخرطوم وحدها في كل الولايات الأخرى. وواضح أنه في مشكلة كبيرة يعني في كثير من الأشياء لازم تحدث وكثير من الترتيبات قبل أن يتم توفير بيئة يعني تقدر تساعد بالحد الأدنى زي ما قلت أنت بالمتطلبات الأكاديمية حقت يعني تأهيل وتخريج ناس. وأنا بتكلم معك برضو يعني معلش نختم سريع يعني المحيط الاجتماعي ذاته للطالب الجامعي. ما هو الطالب الجامعي تطوره وتحصيله الأكاديمي مربوط أيضا بالمجتمع يعني فأنا بشوف فيديوهات هسي إنه تشوف شارع الجمهورية من أول لآخر ما في زول. فالطلبة دي أصلاً برضو هم عندهم زي السمكة في الماء، عندهم محيط اجتماعي يعني مفروض يتحركوا فيه، في ندوات بيحضروها، في فعاليات، في منافسات، في شنو يعني، في مجتمع مستقر جاوب على كل الأسئلة الأساسية حقت الأمن والأكل والشراب وكده. الحي ده هسي ما فيش. فعندك تعليق سريع على الحي دي؟
3: والله طبعاً أنت ذكرت أستاذ إبراهيم موضوع مهم جداً، لأنه أساساً الجامعات هي ما مزال بتاعت يعني تعليم ويعني بحث علمي فقط، وإنما أنشطة كثيرة جدا. يعني الطلاب يمارسون نشاط اجتماعي، نشاط ثقافي، نشاط رياضي، إضافة لذلك أنه هذا الجو يوفر بيئة نفسية بالنسبة للطلاب تساعد في المزالة بتاعت الاستيعاب. يعني هذه الجوانب التي ذكرتها ليست ترف يعني، وليست هي مسائل يعني ثانوية، بل بالعكس هي جوانب مرتبطة بالجوانب النفسية وبتأهيل الإنسان للقدرة على الاستيعاب وإعادة إنتاج روحه يعني، وأنه استيفاء الجوانب المادية والروحية بالنسبة للإنسان. وفعلا مدينة الخرطوم بالتحديد تعرضت لدمار كبير جدا جدا، أنه بيعزل هؤلاء الطلاب عن البيئة السلامة. أنا طبعا ذكرت البيئة المحيطة بالجامعات يا أستاذ إبراهيم، البيئة المحيطة للجامعات وكل واحد من الجوانب اللي أنا اضطرت لها ده بيشتمل على مجموعة من الجوانب المحيطة به، التي ذاتها تحتاج يعني تفسير وتوضيح إلى آخره. وأنت ده الجزء اللي أنت ذكرته ده من سلامة البيئة المحيطة بالجامعات وتوفير كل الجوانب الاقتصادية. على سبيل المثال، أين يأكل هؤلاء الطلاب وأين يشربون، والمسألة بتاعت نحن ذكرنا المسألة بتاعت المياه والصرف الصحي على سبيل المثال، يعني المسألة بتاعت المرافق الخاصة بالخدمات يعني في المنطقة دي، يعني ما أنت بتجيب كمية كبيرة جدا من الناس ودل أكل وشراب وحمامات ومساجد ومصليات وثقافة والرياضة وما شابه ذلك وأنشطة أخرى، فكيف يمكن أن توفر كل هذه مرتبطة جميع كل البيئة الحياتية، بيئة ضرورية جدا للتعليم والتعلم والجوانب الأكاديمية وجوانب البحث العلمي وللمزالة بتاعت الجودة والتقويم الأكاديمي. جميع هذه الاختبارات توضح في الاختبار وتحسب يا أستاذ إبراهيم، كلها بتحسب. الملاحظة بتاعتك ملاحظة سليمة جدا، لأنه أنت إذا جيت أنك تعمل عملية تعليمية في الفراغ، فده أنه طوال حيأثر على الجودة بتاعت العمل بتاعك وعلى تقييمك طبعا. أنت الآن لما تقوم في سلامة مثلا في السودان وفي أمن وفي حاجات زي دي ما خاض على معايير، لما تقول في استقرار اقتصادي ولا الوضع الاقتصادي ما دي خاض على معايير، لما تجي تقيم الوضع الاجتماعي أو الوضع النفسي بالنسبة للناس أو المسألة بتاعت الخدمات الصحية ما دي برضو خاض على معايير، فكلها مرتبطة ببعض. عشان كده أنا قلت ده برنامج وطني شامل، يعني أنه ما بينفصل عن بعض البعض. أنت لو جيت تفككه وتعمله في جزر معزولة حتواجه تحديات كبيرة جدا جدا، وممكن تواجه الفشل بالمناسبة.
2: نعم.
3: المشكلة أنه يعني كلامنا ده كله نحن بنتكلم عشان أنه الناس تتجنب يعني الخوض في منزلقات أنها هي غير آمنة يعني، فأنه لابد أن تحسب الخطة بعناية كبيرة، لأنه عملية التعليم العالي والبحث العلمي عملية في غاية الحساسية والأهمية بالنسبة للحاضر والمستقبل، وأهم حاجة المستقبل، مستقبل الأجيال القادمة يعني.
2: نعم. يا بروف، زمن سرقنا زي ما بقوله وصلنا حدود زمن البرنامج. أنا شاكر لك كثير يعني على حديثك، ونأمل أنه نتحدث معك تاني في يعني في قضايا تتعلق بالمجال الأكاديمي والمجال البحثي والعلمي.
1: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
4: نحبينا ونحن التعبانين ويهون إحنا دايرين حاجة نأكله ما يمدينا راني في التراب ذاته.
1: الفاشر قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزبطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
5: المواد بقت قليلة رأيت الدونك عند يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معك.
1: الأبيض 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
6: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
1: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
7: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

0: لا تميل الكف إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول القرارات التي أصدرها مجلس الأمن والدفاع في اجتماعه في يوم 2 من شهر 8 الجاري، واللي قضت بتشكيل محاكم خاصة للنظر في جرائم المخدرات وجرائم الإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة والذهب، ومعها قرارات تمنع تواجد القوات النظامية والقوات المساندة لها في مناطق التعدين مع مصادرة الآليات من عربات وخلافه بالنسبة لهذه القوات عند مخالفة هذه القرارات. في حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام نتناول هذه القرارات مع الأستاذ المحامي عثمان صالح، والذي سألناه ابتداء حول تعليقه على إنشاء محاكم خاصة لنظر في قضايا جرائم المخدرات والإتجار بالبشر وتحريب الأسلحة والذهب.
2: بالنسبة للقرارات الصادرة في 2 أغسطس 2026 من مجلس الأمن والدفاع، وهو طبعا ده أعلى سلطة عسكرية أمنية في السودان، فيما يتعلق بمسألة المحاكم الخاصة، نفتكر أنه في مبدأ أساسي جدا، وأي دولة محترمة وبتحترم سيادة حكم القانون بتلتزم به، وهو مبدأ الفصل بين السلطات، السلطات الثلاث: السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية. ثلاثة سلطات، أي واحدة عندها مهام واختصاصات محددة، وعشان الدولة تكون دولة قانونية بتحترم سيادة حكم القانون، يجب ما في أي سلطة من السلطات الثلاثة تتدخل في عمل السلطة الأخرى. يعني السلطة التنفيذية يجب عدم التدخل في أعمال السلطة القضائية أو أعمال السلطة التشريعية، وكذلك السلطة القضائية يجب أنه ما تتدخل في عمل السلطة التنفيذية والتشريعية وهكذا. أولا، القرار الصادر بأنه تكون محاكم خاصة زي ما قلنا ده مجلس الأمن والدفاع، وهو يتبع للسلطة التنفيذية، ما من حقه أنه يتكلم عن المحاكم الخاصة. محاكم الخاصة يجب تشكيلها من السلطة القضائية، والسلطة القضائية بتدرس المسألة وبتشوف مدى حوجة السلطة لأنه تكون محاكم خاصة. وإن كان عندنا رأي في المحاكم الخاصة مطلقا إذا صدرت من السلطة التنفيذية أو صدرت من السلطة التشريعية، حتى لو قلنا في محاكم خاصة يفترض أنه تصدر من السلطة القضائية وتم إنشاء أو تحديد مهامها واختصاصاتها من السلطة الغضائية. كونه أنه مجلس الأمن الآن في قرارات يقول نحن عايزين نشكل محاكم خاصة، ده خطأ، خطأ قانوني، وبيخدح في مسألة استغلالية وحيادية ونزاهة السلطة الغضائية، ما دام السلطة التنفيذية بتتحدث عن واحد من اختصاصاتها. ده أولا. ثانيا، لما ذكرنا أنه يفترض أي شخص متهم في أي بلاق، سواء كان القانون الجنائي وهو القانون العام أو أي قانون عقابي آخر من القوانين الخاصة، يجب أنه يعرض على قاضي الطبيعي. والقاضي الطبيعي اللي هو القاضي اللي بتواجد في محكمة منشأة بموجب قانون بتحدد سلطاته واختصاصاته القانون العينه أو القانون الأنشأ المحكمة اللي هو موجود فيها قبل وقوع الجريمة. يبقى القاضي الطبيعي هو موجود وفي قانون بتشكيل محكمته وتحديد أهدافه واختصاصاته وسلطاته، وهو تم تعيينه كقاضي يعمل في أي واحدة من المحاكم المشكلة بموجب القانون. ده القاضي الطبيعي، ويفترض أنه أي متهم يقدم لقاضيه الطبيعي، وقاضيك الطبيعي ممكن يكون منه حسب دائرة الاختصاص اللي أنت موجود فيها. لكن مسألة المحاكم الخاصة معناته أن المتهم ما بيعرض على القاضي الطبيعي، بيعرض على قاضي خاص وعلى محكمة خاصة مشكلة لنظر قضايا محددة، والقضايا دي بالتأكيد وقعت قبل تشكيل المحكمة نفسها، لأنه أسأ تهريب الذهب والإتجار بالبشر والمخدرات لأنها أصبحت كثيرة ولأنها أصبحت منتشرة، دارين يشكل لها محكمة خاصة اللي في جرائم وقعت بعد ذلك تشكل المحكمة. يبقى ده واحد من عيوب المحكمة دي ذاتها، إنها صدرت بعض وقوع الجريمة وبيقضح في مهنيتها وفي مصداقيتها. نعم ممكن بعد تشكيلها ممكن تقع جرائم وتقدم لها، برضو النظرة لها حتكون هي نفس النظرة إن المحكمة دي شكلت لغرض خاص وإلا لقدم المتهم لقاضيه الطبيعي. الحاجة الثالثة، المحاكم الخاصة دائما عندنا في تاريخنا في السودان، تاريخ المحاكم الخاصة فيها عيوب، ومن أكبر العيوب بتاعتها إنه ما بتخضع للقانون العام قانون الإجراءات الجنائية، وإنما بتم تشكيلها وبيحدد الجهة اللي بتم الاستئناف لها، وممكن يكون درجة استئناف واحدة وتصبح قرارات نهائية، يعني مسألة إنه استئناف وبعد ذاك طعن وبعد ذاك مراجعة، دي ما بتكون موجودة في المحاكم الخاصة، وإنما بتقيد الإجراءات بتاعتها، ممكن يكون في درجة استئنافية واحدة، دي واحدة من العيوب. وممكن حتى الإجراءات أمام ذات المحكمة ممكن تقيد، يعني كثير من المحاكم الخاصة بقول لكم المحكمة الخاصة تنظر القضية إيجازيا، دي واحدة من العيوب إنه قضايا تنظر إيجازيا مهما كانت الدرجة بتاعة المخالفة القانونية، ما ممكن تنظر إيجازيا خاصة إذا بقت محكمة خاصة. واحدة من العيوب بتاعة المحاكم الخاصة إنه بتكون دائما خاضعة لهوى السلطة السياسية، لأنه السلطة السياسية الآن هي النادة بتشكيل المحكمة، فهي بالتالي بتكون خاضعة لمزاج السلطة السياسية وماذا تريد السلطة السياسية. وعندنا تجارب، لو الناس بتذكر محكمة الضرائب ومحكمة سوداتيل ومحكمة العوائد، دي محكمة الضرائب هي طرف متقاضي أمام المحكمة، ونفس الطرف ده برضو بخضع لنفس سوداتيل والعوائد، كانوا الجهات دي هي بتجهز المحاكم، وهي حتى بعض امتيازات القضاء من توفير البنزين لبعض المبالغ بتدفع للمحكمة، هي محكمة خاصة اسمها محكمة الضرائب، دي محكمة خاصة اسمها محكمة العوائد، لكن بياخدوا من واحد من الأطراف المتنازعين قدامهم في امتيازات بياخدها منه، فبالتالي كيف تكون محكمة مستقلة وكيف تكون محايدة وكيف تكون نزيهة. المحاكم الخاصة في السودان يعني تاريخ سيء وسيء للغاية، وده السبب خلى إنه المحاكم دي تغلق، سواء كان محكمة العوائد ولا الضرائب ولا محكمة السوداتيل، اللي كان بيجيبوا المواطنين أمام المحكمة بأنه ما سددوا الضرائب أو ما سددوا العوائد أو ما سددوا المحاكم. كانت شفنا كيف محاكم كانت بتقسو على المواطنين بأنه ما قادر يسدد العوائد عشان ترضي الزور اللي بدفع لها المخصصات أو بدفع لها أو بوفر لها البنزين بتاعت الحركة بتاعته. فنفتكر أنه المحاكم الخاصة هتكون محاكم سيئة جدا وما هتكون مستقلة ولا هتكون محايدة، ولذلك نرفض أي اتجاه لتكوين أي محكمة خاصة لمحاكمات أي قضية من القضايا، ويجب أنه كل قضايا تحال للقاضي الطبيعي. ولو في أي مسائل مرتبطة بتأخير القضايا لعدم توفر القضاء، عدم وجود محاكم في بعض المناطق غيره، تحل في إطار السلطة القضائية وليس بإنشاء محاكم خاصة.
1: كذلك مستمعينا الكرام، توجهنا بالسؤال إلى الأستاذ عثمان صالح المحامي حول القرارات الأخرى التي منع بموجبها مجلس الأمن والدفاع تواجد القوات النظامية والقوات المساندة لها في مناطق التعدين، وقال إن مخالفة هذه القرارات تصادر كل الآليات التابعة لهذه القوات. سألنا الأستاذ عثمان حول تعليقه على هذه الجزئية من القرارات الصادرة.
2: أما مسألة تواجد القوات النظامية أو القرار منع تواجد القوات النظامية والمساندة لها في مناطق التعدين، ده بيصير سؤال، هي ذات القوات النظامية والقوات المساندة لها شنو اللي بخلاها تتواجد في المناطق بتاعت التعدين؟ وطبعا سمعنا انه القوات النظامية عندها أماكن بتاع التعدين، سواء كان القوات المسلحة ولا جهاز الأمن ولا القوات الأخرى، حتى القوات المساندة، أي قوات بتعلن انضمامها أو انحيازها للقوات المسلحة، واحدة من المسائل اللي بتطالب بها إنه يكون عندها مناطق بتاع التعدين. وشفنا القوات المشتركة وإنها أدوها مناطق بتاع التعدين في الشريق، وبعض المناطق أو بعض القوات المساندة أدوها في مناطق أخرى، فده هو ذات نوع من الفساد بتاع الدولة نفسها. فيفترض ابتداء أن القوات النظامية أو القوات المساندة لا ما يكون عندها أي علاقة بالأماكن بتاعة التعدين. الحاجة الثالثة، المخدرات والإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة وتهريب الذهب، الأربع جرائم اللي قالوا عايزين يشكلوا لها محاكم خاصة. ما ممكن الجرائم دي تحاكم أمام القضاء الطبيعي؟ هي طبعا ممكن إذا كانت دي جرائم هي ذاتها طبيعية، ويكون في عصابات شغالين في المخدرات، عصابات شغالة في الإتجار والبشر، ممكن الدولة تكافح الظاهرة دي بالقبض عليهم وتقديمهم للمحاكم وبتم الحكم عليهم، ودي بيقلل من مسألة انتشار الجريمة وبتمشي في سير الطبيعي. لكن لو بقت أربع جرائم دي، سواء كان مخدرات أو إتجار بالبشر أو الأسلحة أو الذهب، إذا كان بتمارسهم ذات السلطة التنفيذية، يبقى ده الإشكال، لأن السلطة التنفيذية عندها السلطة على السلطة القضائية وما بيقدروا يحاكموها. يعني المخدرات في كونتينيرات جات خاشة البلد دي مخدرات، وأصحابها كانوا في السلطة، ما سمعنا أي واحد يتقدم لمحاكمة. الذهب الآن الأمارات بهرب الذهب منه، تهربوا السلطة، السلطة ذات السلطة التنفيذية هي اللي بتهرب الذهب، الدعم السريع هو بهرب الذهب وبهربوا لذات الدولة تحت الأمارات. تهريب الأسلحة، الآن في تم قبض واحد من كتائب البراء، هو كان بتاجر في أسلحة لقوات الدعم السريع. يعني لما تبدأ السلطة التنفيذية هي اللي بتمارس نفس الممارسات دي، يبقى إذا تم القبض عليهم، لو بقت محكمة خاصة أو بقت محكمة المحاكم الطبيعية، ما حتقدر تحاكم أي واحد من دير. فيبقى مسألة المحاكم الخاصة على أساس أنه تحاكم المجرمين اللي بيرتكبوا الجرائم دي، ده مسألة تشكيل المحاكم زر للرماد في العيون، لأنه ممكن يقبضوا صقار تجار المخدرات، ممكن يقبضوا الناس، ممكن يهربوا كميات بسيطة من الذهب ويقدموا للمحاكم على أساس أنه ده مكافحة الجريمة. لكن كبار التجار تعين المخدرات من السلطة التنفيذية وبهربوا الذهب وإتجار بالبشر، ديل ما في زول حيقدر يقضي عليهم، لأنه السلطة في يدهم، القضاء في يدهم، سواء كان محكمة خاصة أو محاكم الطبيعية. وفي المحاكم الطبيعية نحن ما بنقول كل القضاة، إنما كثير من القضاة هم موالين للسلطة وهم بيأتمروا بأمرة السلطة، لكن في إشراقات في القضاء

0: بأنهم عذبوا أحد المحتجزين داخل المحتغلات في دنقلة. فهذه واحدة من الإشراقات بتاعت القضاء، لكن الغالبية العظمى من القضاة هم تحت إمرة السلطة التنفيذية للأسف. بنقول الكلام ده ونحن بنعمل بكل جد على أساس إنه لازم يكون في فصل حقيقي بين السلطات، ولازم تكون في سلطة قضائية مستقلة ونزيهة ومحايدة وتكسب ثقة المواطنين لما واحد يوجهه أمام أي قاضي يكون مطمئن إنه أمام سلطة عادلة وأمام سلطة مستقلة ممكن تحكم بعدالة وتحكم بعيدا عن إرادة ورغبة السلطة التنفيذية. أنا أفتكر إنه القرارات اللي صدرت من مجلس الأمن والدفاع قرارات غير موفقة، قرارات ما حتأدي إلى حل الظواهر سواء كان اتجار بالبشر او تهريب اسلحه او غيره، لانه السلطه التنفيذيه هي مشتركه في نفس المساله، وزي ما ذكرنا المحاكم الخاصه هي بتكون تحت امره السلطه اللي ارادت التشكيل بتاعها.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا الى نهايه هذه الحلقه والتي تناولنا فيها القرارات التي اصدرها مجلس امن والدفاع والخاصه بانشاء محاكم خاصه فيما يخص جرائم المخدرات والإتجار بالبشر وتهريب الذهب والأسلحة، بالإضافة إلى منع القوات النظامية والقوات المساعدة لها من التواجد في أماكن التعدين. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وبشكر قبلكم الأستاذ عثمان صالح المحامي الذي تفضل بالإجابة على أسئلة برنامج في الميزان، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول القرارات التي أصدرها مجلس الأمن والدفاع في اجتماعه في يوم 2 من شهر 8 الجاري، واللي قضت بتشكيل محاكم خاصة للنظر في جرائم المخدرات وجرائم الإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة والذهب، ومعها قرارات تمنع تواجد القوات النظامية والقوات المساندة لها في مناطق التعدين مع مصادرة الآليات من عربات وخلافه بالنسبة لهذه القوات عند مخالفة هذه القرارات. في حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام نتناول هذه القرارات مع الأستاذ المحامي عثمان صالح، والذي سألناه ابتداء حول تعليقه على إنشاء محاكم خاصة لنظر في قضايا جرائم المخدرات والإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة والذهب.
2: بالنسبة للقرارات الصادرة في 2 أغسطس 2026 من مجلس الأمن والدفاع، وهو طبعا ده أعلى سلطة عسكرية أمنية في السودان، فيما يتعلق بمسألة المحاكم الخاصة، نفتكر أنه في مبدأ أساسي جدا، وأي دولة محترمة وبتحترم سيادة حكم القانون بتلتزم به، وهو مبدأ الفصل بين السلطات، السلطات الثلاث: السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية. ثلاثة سلطات، أي واحدة عندها مهام واختصاصات محددة، وعشان الدولة تكون دولة قانونية بتحترم سيادة حكم القانون، يجب ما في أي سلطة من السلطات الثلاثة تتدخل في عمل السلطة الأخرى. يعني السلطة التنفيذية يجب عدم التدخل في أعمال السلطة القضائية أو أعمال السلطة التشريعية، وكذلك السلطة القضائية يجب أنه ما تتدخل في عمل السلطة التنفيذية والتشريعية وهكذا. أولا، القرار الصادر بأنه تكون محاكم خاصة زي ما قلنا، ده مجلس الأمن والدفاع، وهو يتبع للسلطة التنفيذية، ما من حقه أن يتكلم عن المحاكم الخاصة. محاكم الخاصة يجب تشكيلها من السلطة القضائية، والسلطة القضائية بتدرس المسألة وبتشوف مدى حوجة السلطة أنه تكون محاكم خاصة. وإن كان عندنا رأي في المحاكم الخاصة مطلقا إذا صدرت من السلطة التنفيذية أو صدرت من السلطة التشريعية، حتى لو قلنا في محاكم خاصة يفترض أنه تصدر من السلطة القضائية وتم إنشاء أو تحديد مهامها واختصاصاتها من السلطة الغضائية. كون أنه مجلس الأمن الآن في قرارات يقول نحن عايزين نشكل محاكم خاصة، ده خطأ، خطأ قانوني، وبيخضح في مسألة استغلالية وحيادية ونزاهة السلطة الغضائية، ما دام السلطة التنفيذية بتتحدث عن واحد من اختصاصاتها. ده أولا. ثانيا، زي ما ذكرنا أنه يفترض أي شخص متهم في أي بلاق، سواء كان القانون الجنائي وهو القانون العام أو أي قانون عقابي آخر من القوانين الخاصة، يجب أنه يعرض على قاضيه الطبيعي. والقاضي الطبيعي اللي هو القاضي اللي بتواجد في محكمة منشأة بموجب قانون بتحدد سلطاته واختصاصاته القانون العينه أو القانون الأنشأ المحكمة اللي هو موجود فيها قبل وقوع الجريمة. يبقى القاضي الطبيعي هو موجود وفي قانون بتشكيل محكمته وتحديد أهدافه واختصاصاته وسلطاته، وهو تم تعيينه كقاضي يعمل في أي واحدة من المحاكم المشكلة بموجب القانون. ده القاضي الطبيعي، ويفترض أنه أي متهم يقدم لقاضيه الطبيعي، وقاضيك الطبيعي ممكن يكون منه حسب دائرة الاختصاص اللي أنت موجود فيها. لكن مسألة المحاكم الخاصة معناته أن المتهم ما بيعرض على القاضي الطبيعي، بيعرض على قاضي خاص وعلى محكمة خاصة مشكلة لمصدر قضايا محددة، والقضايا دي بالتأكيد وقعت قبل تشكيل المحكمة نفسها، لأنه أسأ تهريب الذهب والإتجار بالبشر والمخدرات لأنها أصبحت كثيرة ولأنها أصبحت منتشرة دارين يشكلوا لها محكمة خاصة اللي في جرائم وقعت بعد ذلك تشكل المحكمة. يبقى ده واحد من عيوب المحكمة دي ذاتها، إنها صدرت بعد وقوع الجريمة وبيقضح في مهنيتها وفي مصداقيتها. نعم ممكن بعد تشكيلها ممكن تقع جرائم وتقدم لها، برضو النظرة لها حتكون هي نفس النظرة إن المحكمة دي شكلت لغرض خاص وإلا لقدم المتهم لقاضيه الطبيعي. الحاجة الثالثة، المحاكم الخاصة دائما عندنا في تاريخنا في السودان تاريخ المحاكم الخاصة فيها عيوب، ومن أكبر العيوب بتاعتها إنه ما بتخضع للقانون العام قانون الإجراءات الجنائية، وإنما بتم تشكيلة وبيحدد الجهة اللي بتم الاستئناف لها، وممكن يكون درجة استئناف واحدة وتصبح قرارات نهائية. يعني مسألة إنه استئناف وبعد ذاك طعن وبعد ذاك مراجعة دي ما بتكون موجودة في المحاكم الخاصة، وإنما بتقيد الإجراءات بتاعتها، ممكن يكون في درجة استئنافية واحدة، دي واحدة من العيوب. وممكن حتى الإجراءات أمام ذات المحكمة ممكن تقيد، يعني كثير من المحاكم الخاصة بقول لكم المحكمة الخاصة تنظر القضية إيجازيا، دي واحدة من العيوب إنه قضايا تنظر إيجازيا مهما كانت الدرجة بتاعة المخالفة القانونية، ما ممكن تنظر إيجازيا خاصة إذا بقت محكمة خاصة. واحدة من العيوب بتاعة المحاكم الخاصة إنه بتكون دائما خاضعة لهوى السلطة السياسية، لأن السلطة السياسية الآن هي النادت بتشكيل المحكمة، فهي بالتالي بتكون خاضعة لمزاج السلطة السياسية وماذا تريد السلطة السياسية. وعندنا تجارب، لو الناس بتذكر محكمة الضرائب ومحكمة سوداتيل ومحكمة العوائد، دي محكمة الضرائب هي طرف متقاضي أمام المحكمة، ونفس الطرف ده برضو بخضع لنفس سوداتيل والعوائد، كانوا الجهات دي هي اللي بتجهز المحاكم، وهي حتى بعض امتيازات القضاء من توفير البنزين لبعض المبالغ بتدفع للمحكمة، هي محكمة خاصة اسمها محكمة الضرائب، دي محكمة خاصة اسمها محكمة العوائد، لكن بياخدوا من واحد من الأطراف المتنازعين قدامهم في امتيازات بياخدها منه. فبالتالي كيف تكون محكمة مستقلة وكيف تكون محايدة وكيف تكون نزيهة؟ المحاكم الخاصة في السودان يعني تاريخ سيء وسيء للغاية، وده السبب خلى إنه المحاكم دي تغلق، سواء كان محكمة العوائد ولا الضرائب ولا محكمة السوداتيل، اللي كان بيجيبوا المواطنين أمام المحكمة بأنه ما سددوا الضرائب أو ما سددوا العوائد أو ما سددوا المحاكم. كانت شفنا كيف محاكم كانت بتقسو على المواطنين بأنه ما قادر يسدد العوائد عشان ترضي الزور اللي بدفع لها المخصصات أو بدفع لها أو بوفر لها البنزين بتاعت الحركة بتاعته. فنفتكر أنه المحاكم الخاصة هتكون محاكم سيئة جدا وما هتكون مستقلة ولا هتكون محايدة، ولذلك نرفض أي اتجاه لتكوين أي محكمة خاصة لمحاكمات أي قضية من القضايا، ويجب أنه كل القضايا تحال للقاضي الطبيعي. ولو في أي مسائل مرتبطة بتأخير القضايا لعدم توفر القضاء، عدم وجود محاكم في بعض المناطق غيره، تحل في إطار السلطة القضائية وليس بإنشاء محاكم خاصة.
1: كذلك مستمعينا الكرام، توجهنا بالسؤال إلى الأستاذ عثمان صالح المحامي حول القرارات الأخرى التي منع بموجبها مجلس الأمن والدفاع تواجد القوات النظامية والقوات المساندة لها في مناطق التعدين، وقال إن مخالفة هذه القرارات تصادر كل الآليات التابعة لهذه القوات، سألنا الأستاذ عثمان حول تعليقه على هذه الجزئية من القرارات الصادرة.
2: أما مسألة تواجد القوات النظامية أو القرار منع تواجد القوات النظامية والمساندة في مناطق التعدين، ده بيصير سؤال، هي ذات القوات النظامية والقوات المساندة شنو اللي بخلاها تتواجد في المناطق تحت التعدين؟ وطبعا سمعنا إنه القوات النظامية عندها أماكن بتاع التعدين، سواء كان القوات المسلحة ولا جهاز الأمن ولا القوات الأخرى، حتى القوات المساندة، أي قوات بتعلن انضمام أو انحياز للقوات المسلحة، واحدة من المسائل اللي بتطالب بها إنها يكون عندها مناطق بتاع التعدين. وشفنا القوات المشتركة وإنها أدوها مناطق بتاع التعدين في الشريق، وبعض المناطق أو بعض القوات المساندة أدوها في مناطق أخرى، فده هو ذات نوع من الفساد بتاع الدولة نفسها. فيفترض ابتداء أن القوات النظامية أو القوات المساندة ما يكون عندها أي علاقة بالأماكن بتاعة التعدين. الحاجة الثالثة، المخدرات والإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة وتهريب الذهب، الأربع جرائم اللي قالوا عايزين يشكلوا لها محاكم خاصة. ما ممكن الجرائم دي تحاكم أمام القضاء الطبيعي؟ هي طبعا ممكن إذا كانت دي جرائم هي ذاتها طبيعية، ويكون في عصابات شغالين في المخدرات، عصابات شغالة في الإتجار بالبشر، ممكن الدولة تكافح الظاهرة دي بالقبض عليهم وتقديمهم للمحاكم وبيتم الحكم عليهم، ودي بيقلل من مسألة انتشار الجريمة وبتمشي في سير الطبيعي. لكن لو بقت أربع جرائم دي، سواء كان مخدرات أو التجار بالبشر أو الأسلحة أو الذهب، إذا كان بتمارسهم ذات السلطة التنفيذية يبقى ده الإشكال، لأن السلطة التنفيذية عندها السلطة على السلطة القضائية وما بيقدروا يحاكموها. يعني المخدرات في كونتينرات جات خاشة البلد دي مخدرات، وأصحابها كانوا في السلطة، ما سمعنا أي واحد يتقدم له محاكمة. الذهب الآن الأمارات بهرب الذهب منه، تهربوا السلطة ذات السلطة التنفيذية هي اللي بتهرب الذهب، الدعم السريع هو بهرب الذهب وبهربوا لذات الدولة تحت الأمارات. تهريب الأسلحة، الآن في تم قبض واحد من كتائب البراء، هو كان بتاجر في أسلحة لقوات الدعم السريع. يعني لما تبقى السلطة التنفيذية هي اللي بتمارس نفس الممارسات دي، يبقى إذا تم القبض عليهم، لو بقت محكمة خاصة أو بقت محكمة المحاكم الطبيعية، ما حتقدر تحاكم أي واحد من دير. فيبقى مسألة المحاكم الخاصة على أساس إنه تحاكم المجرمين اللي بيرتكبوا الجرائم دي، ده مسألة تشكيل المحاكم زر للرماد في العيون، لأنه ممكن يقبضوا صقار تجار المخدرات، ممكن يقبضوا الناس، ممكن يهربوا كميات بسيطة من الذهب ويقدموا للمحاكم على أساس إنه ده مكافحة الجريمة. لكن كبار التجار تعين المخدرات من السلطة التنفيذية وبهربوا الذهب واتجار بالبشر، ديل ما في زول حيقدر يقضي عليهم، لأنه السلطة في يدهم، القضاء في يدهم، سواء كان محكمة خاصة أو محاكم الطبيعية. وفي المحاكم الطبيعية نحن ما بنقول كل القضاة، إنما كثير من القضاة هم موالين للسلطة وهم بيأتمروا بأمرة السلطة، لكن في إشراقات في القضاء، ومنها المحكمة بتاع الدنقل اللي حكمت على 6 من القوات الشرطة بأنهم عذبوا أحد المحتجزين داخل المحتغلات في دنقلة، فهذه واحدة من الإشراقات بتاعت القضاء. لكن الغالبية العظمى من القضاة هم تحت إمرة السلطة التنفيذية للأسف. بنقول الكلام ده ونحن بنعمل بكل جد على أساس إنه لازم يكون في فصل حقيقي بين السلطات، ولازم تكون في سلطة قضائية مستقلة ونزيهة ومحايدة وتكسب ثقة المواطنين لما واحد يوده أمام أي قاضي يكون مطمئن إنه أمام سلطة عادلة وأمام سلطة مستقلة ممكن تحكم بعدالة وتحكم بعيدا عن إرادة ورغبة السلطة التنفيذية. أنا أفتكر إنه القرارات اللي صدرت من مجلس الأمن والدفاع قرارات غير موفقة، قرارات ما حتأدي إلى حل الظواهر سواء كان اتجار بالبشر أو تهريب أسلحة أو غيره، لأنه السلطة التنفيذية هي مشتركة في نفس المسألة، وزي ما ذكرنا المحاكم الخاصة هي بتكون تحت أمرة السلطة الأرادة التشكيل بتاعها.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة والتي تناولنا فيها القرارات التي أصدرها مجلس أمن والدفاع والخاصة بإنشاء محاكم خاصة فيما يخص جرائم المخدرات والإتجار بالبشر وتهريب الذهب والأسلحة، بالإضافة إلى منع القوات النظامية والقوات المساعدة لها من التواجد في أماكن التعدين. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وبشكر قبلكم الأستاذ عثمان صالح المحامي الذي تفضل بالإجابة على أسئلة برنامج في الميزان، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
3: أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: وبنوسة. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
5: راديو دبنجا راديو
0: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
6: اهلا اهلا وسهلا، مرحبا بك بروف حسن بشير محمد نور، استاذ الاقتصاد السياسي ب الجامعات السودانية. بنحاول نستضيفك في لقاء خاص بخصوص استئناف الدراسة بالجامعات السودانية في مقرها الأصلية، واللي هو ده قرار إنه يلزم جميع الطلاب وهيئة التدريس وكده إنهم يرجعوا العاصمة المثلثة ويستأنفوا الدراسة. يعني دارين في الأول نعرف إنه ليه نظرا لأيضا استقلالية الجامعات، فليه صدر مثل هذا القرار وكل الدلائل تشير إلى إنه البنية التحتية، الأمن، السلامة، أعضاء هيئة التدريس والطلاب، المقومات، يعني البنية التحتية كلها للبحث العلمي يعني ما جاهزة، فشنو الغرض من صدور مثل هذا القرار؟
7: شكرا جزيلا أستاذ إبراهيم، التحية لك ولراديو دبنجا وللمستمعين والمستمعات في كل مكان. وطبعا القرار، لما انتظر قرارات من وزارة معينة مختصة، ده طبعا بيعتبر أنه قرار سياسي أو قرار سيادي. لكن المشكلة بأنه المسألة بتاع التعليم العالي ده يعتبر أنه من أهم ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتنمية البشرية، يعني وتكوين رأس المال البشري اللي هو مرتبط ليس فقط بحاضر البلاد وإنما بالمستقبل، يعني هو يعتبر من أهم الركائز الأساسية بالنسبة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في أي بلد من البلدان. لذلك أنه القرارات دي مرتبطة بأول حاجة كما ذكرت باستغلالية الجامعات، ويعني باحتبار يعني ذات شخصية احتبارية، يعني المفروض أن تكون الحرية لها الحرية في اتخاذ القرارات وفقا للمتطلبات الأساسية لاستئناف الدراسة. جانب الثاني أنه القرار ده مرتبط بعدد كبير جدا من الطلاب وأولياء الأمور وأعضاء هيئة التدريس والعاملين في الجامعات من موظفين وتقنيين وعمال وحرس جامعي إلى آخره، يعني أن هذه المسألة تتطلب أنه النظر لهذه القرارات بشكل موضوعي وعلمي، وأنه بعيد جدا من أي احتمالات غير أكاديمية أو يعني سياسية. وبالتالي أنه ده المفروض هذه القرارات تستند إلى المعايير البيئة الجامعية وضمانات الأمن والسلامة والقدرة على توفير الحد الأدنى من مقومات العملية التعليمية والحد الأدنى من مقومات الحياة بالنسبة للناس. فبالتالي أنه يعني القرارات في هذه الحالة هي شديدة الحساسية. وكما تعلم أستاذ إبراهيم أنه الحرب دي وضع يعني خلقت أوضاع استثنائية أثرت بصورة كبيرة جدا على البنية التحتية للجامعات وعلى الخدمات الأساسية والأوضاع الأمنية والاجتماعية والاقتصادية للمواطنين. وفي ظروف زي دي يعني أنه بيكون في سؤال مهم جدا جدا، هل فعلا بتتوفر المقومات الأساسية التي تسمح بعودة الجامعات إلى مغرها الأصلية دون الإضرار بالعملية التعليمية وبسلامة المنسوبي الجامعات والطلاب وأولياء الأمور؟ ده طبعا أنه بتتطلب عدد من المتطلبات، والموضوع ما متعلق بالعاصمة فقط يعني أستاذ إبراهيم، وإنما بالجامعات في مختلف أنحاء السودان. وما ننسى أنه في جامعات موجودة في ولايات كردفان الكبرى وولايات دارفور الكبرى، وهي الأكثر تضررا يعني سواء كان بالعمليات العسكرية أو بالجوانب الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية والأمنية. يعني فهذه كلها أنه ممكن نحن نستعرض المتطلبات الأساسية إذا سمح الوقت بذلك.
6: نعم.
7: أنه هي
6: نعم تفضل تفضل. يعني
7: ما هي المتطلبات التي يجب أن تتوفر؟ يعني لأنه أساسا نحن بنأكد أنه المسألة بتاعت فتح الجامعات واستئناف الدراسة دي مهمة وطنية مهمة جدا جدا، ما في خلاف حولها يعني. لكن الأهم من ذلك أنه هذه العملية تستوفي المعايير، معايير التعليمية، معايير الجودة الخاصة بالبيئة الجامعية، تتعلق بالمسألة بتاعت السلامة، بالمقومات بتاعت الحياة، بالخدمات الأساسية، بالمسألة بتاعت التقويم والاحتماد الأكاديمي، بالمسألة بتاعت سلامة المخرجات بتاعت التعليم العالي والبحث العلمي، الشهادات وتقويم، المسألة بتاعت تنافسية الخريجين، والمسألة بتاعت مستقبل الجامعات وسمعتها يعني. فبالتالي من أول هذه المتطلبات والمقومات هي المسألة بتاعت البيئة الجامعية، ودي ما بتختصر على المسألة بتاعت وجود يعني مباني وقاعات، بتشمل منظومة متكاملة فيها قاعات ومعامل ومكتبات وشبكات الاتصالات والإنترنت والمرافق الصحية والخدمات الإدارية الضرورية للطلاب يعني، والدراسة والامتحانات وسكن الطلاب وسائل النقل ومرافق الإعاشة، وأنه توفر بيئة أمنية تسمح باستمرار الدراسة باطمئنان يعني بشكل طبيعي. ودي يعني أنه يعني عندها ارتباط بالمسألة بتاعت المتطلبات بالنسبة للعملية التعليمية الحديثة يعني، يعني وجود معامل مجهزة ومثلا مختبرات ومستشفيات ومشارع ومكتبات حديثة وشبكات معلومات مستقرة وقاعات تستوفي متطلبات السلامة، خدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي. ودي عناصر أساسية بتمثل الحد الأدنى اللي بتقوم عليه أي مؤسسة جامعية محترف بها أكاديميا إقليميا ودوليا. وبالتالي في الظروف الحالية دي بنجد أنه العديد من الجامعات خاصة الواقعة في العاصمة والولايات المتأثرة بالحرب تعرضت لأضرار كبيرة جدا نتيجة للعمليات العسكرية، وده بيطرح تساؤلات حول مدى جاهزية هذه المؤسسات لاستقبال عشرات الآلاف من الطلاب والعاملين واستيفاء المعايير الأكاديمية المعروفة. ده الجانب الأول. الجانب الثاني غياب الخدمات الأساسية اللازمة للحياة والعمل، لأنه في إنسان لازم تتوفر له حياة معينة ولا يمكن فصل نجاح العملية التعليمية عن توفر الخدمات الأساسية التي بتضمن استمرار الحياة اليومية بصورة مستقرة، وتشمل دي طبعا لازم تكون في كهرباء، وانت شايف المستوى بتاع خدمات الكهرباء الآن في السودان. المياه مرتبطة بشكل أساسي بالمزالة بتاع توفر الكهرباء، المياه الصالحة للشرب والخدمات الصحية والأدوية، توفرها ووسائل الاتصالات الضرورية ووسائل النقل حتى بالأسعار المناسبة يعني وفي الأوقات المناسبة يعني. وبالتالي أنه حنلقى أنه أعضاء هيئة التدريس والعاملين في الجامعات والطلاب حيواجهوا تحديات كبيرة جدا في الحصول على هذه الخدمات في عدد من المناطق المتأثرة بالحرب، إضافة لأنه في ناس عندهم ممكن يتعرضوا لأمراض، وزي ما تلاحظ أنه في أمراض كثيرة منتشرة إضافة للأمراض المزمنة، ودي بتحتاج لمتابعة طبية منتظمة يعني، سواء كانت بالنسبة لبعض أعضاء التدريس أو أولياء الأمور أو حتى بعض الطلاب، وده ما بيكون مضمون في ظل استمرار الضغوط الخاصة يعني بالنسبة للقطاع الصحي حاليا، وده بترتب عليه ارتفاع المخاطر الصحية، وده أمر بيهدد سلامة الأفراد وبيأثر بصورة مباشرة في قدرتهم على واجباتهم الأكاديمية، سواء كانت في المسألة بتاعت التعليم أو التعلم. وده ما بتختصر الآثار دي فقط على نقص الخدمات على الجانب الإنساني، بل أن هي بتمتد إلى المسألة بتاع التأثير على انتظام الدراسة، إجراء الامتحانات، تشغيل المعامل والأجهزة العلمية وحفظ البيانات والمراجع، ودي كلها عناصر أساسية بالنسبة للعملية التعليمية. الجانب الثالث من المتطلبات هو أن المسألة بتاع توفر السكن والاستقرار الاجتماعي، لأنه أعداد كبيرة جدا من السكان وخاصة الخرطوم يعني ومدينة الخرطوم وبحري وأجزاء من درمان تعرضت لتخريب يعني كبير جدا، طال المنازل والممتلكات الشخصية، وده أدى إلى فقدان كثير من الأسر مقومات الاستقرار السكني. وده يعني أنه بعنى أنه في عدد كبير جدا من أعضاء التدريس والعاملين والطلاب ما بيملكوا مساكن صالحة للإقامة عند العودة، وده بيضطرهم للبحث عن مساكن بالإيجار، وطبعا المستوى بتاع الإيجارات مرتفعة بشكل يعني لا يتناسب مع مستويات الدخول، ويعني أنه ارتفاع تكاليف السكن، وبعد ذاك أن الحاجة لمصادر بديلة للطاقة مثلا الشرائح بتاعة الطاقة الشمسية وأي وسائل أخرى، وده بيضيف أعباء مالية كبيرة جدا لا تتناسب مع مستويات الدخول المالية خاصة لأعضاء التدريس ولكثير من أولياء الأمور أيضا. وفي غياب البرامج واضحة لتعويض المضطرين أو إعادة تأهيل المناطق السكنية، بيصبح الاستقرار الأسري والاجتماعي شرط غير متوفر. وبالمناسبة المزالة دي أصلا المفروض تكون مرتبطة ببرنامج قومي لإعادة الإعمار، يعني برنامج متكامل، وليس أنه المسألة تكون في جزر معزولة يعني. الجانب الرابع هو ضعف القدرة الاقتصادية لأعضاء التدريس، وده طبعا معروف وقريب، ده كان فيه إضرار بالنسبة لأعضاء التدريس استمر مدة طويلة يعني، لأنه المسألة بتاعت تراجع القوة الشرائية للمرتبات والأجور يعني حصل بصورة كبيرة، زي ما تلاحظ في المسألة بتاعت انخفاض قيمة الجنيه السوداني يعني، بحيث أصبحت يعني الدخول لا تكفي لتغطية الحد الأدنى من متطلبات المعيشة، وتزداد يعني حدة المشاكل دي عند أضافة تكاليف السكن والنقل والغذاء والرعاية الصحية وتوفير مصادر بديلة للكهرباء، اتصالات ضرورية طبعا حتى للعملية التعليمية والاحتياجات الأساسية الأخرى. وبالتالي بنلقى أنه يعني مطالبة أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالعودة إلى مقر الجامعات دون معالجة هذه الأوضاع الاقتصادية، ده بيؤدي إلى يعني عدم الاستقرار الوظيفي وعدم القدرة على التفرق للعمل الأكاديمي والبحث العلمي بالشكل المطلوب والتحصيل. المطلب الخامس هو أنه البيئة الأمنية وسلامة المجتمع والسلامة الشخصية، يعني سلامة المجتمع، سلامة الجامعات، السلامة الشخصية بالنسبة للناس يعني، وهذه بالشكل أن واحد أهم الشروط التي تقوم عليها العملية التعليمية. الجامعات يعني بتستقبل أعداد كبيرة جدا من الطلاب بما فيهم الطالبات، إضافة إلى أعضاء هيئة التدريس والعاملين والزوار وأولياء الأمور، وده بيستوجب وجود بيئة تتوفر فيها درجات كافية من الأمن والاستقرار. وفي حالة النزاعات طبعا أو ما بعدها بتصبح قضايا الأمن المجتمعي وحماية المدنيين دي عندها أهمية مضاعفة، خاصة في ظل التقارير التي وثقت وقوع انتهاكات ضد المدنيين بما في ذلك النساء والبنات خلال فترة الحرب. وده يعني أنه لابد أن يجد التقييم المناسب لاستئناف الدراسة يعني، وينبغي أنه يعني توفير أو دراسة البيئة المحيطة بالجامعات، وأنه مدى توفيرها للحماية والأمان لمنسوبي هذه الجامعات. والمطلب السادس هو وضع الجامعات الكبرى الواقعة في وسط الخرطوم، على سبيل المثال جامعة الخرطوم، جامعة النيلين، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، وحتى جامعة الرباط الوطني مثلا. ودي تعرضت المنطقة دي يعني خلال الحرب لدمار كبير جدا للبنية التحتية والمباني والخدمات، وحتى في تقارير حكومية أشارت لأنه يعني المزالة دي بتتطلب إجراءات كبيرة جدا جدا في هذه المنطقة لإعادة التأهيل قبل استئناف النشاط بصورة طبيعية، وهو منعكس أيضا على نقل عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية لخارج هذه المنطقة. إذا كانت هذه المؤسسات لا تستطيع العمل هنا في وسط الخرطوم، فكيف تستطيع الجامعات بالاكتظاظ الذي يمكن أن يكون موجود فيها يعني أنه توفر البيئة المناسبة مثلا للخدمات المستمرة وإمداد كهربائي ومائي واتصالات ومواصلات وصحة وإعاشة وتأمين وسلامة وإلى آخره، يعني أنه المزالة برضو ما لازم أنها تكون متوفرة. المطلب السابع هو تأثير غياب البيئة المناسبة لجودة التعليم والتقويم الأكاديمي، ودي مزالة في غاية الأهمية أستاذ إبراهيم، لأنه دي ترتبط جودة التعليم العالي ارتباط مباشر بتوفر البيئة الأكاديمية المناسبة مثلا، ودي بتشمل مقومات التقويم الأكاديمي السليم مثل انتظام الدراسة وكفاية أعضاء هيئة التدريس. يعني مين بروفيسور لحد مساعد تدريس المفروض يكونوا وفقا للمتطلبات المستهدفة للتقويم الأكاديمي الصحيح، وتوافر المعامل والمكتبات والالتزام للساعات الدراسية المحتمدة. يعني أنك أنت لازم توفر، لازم تدرس عدد الساعات دي، يعني مش أنك تقوم تختصرها ولا كلها تكون أوضاع استثنائية، وإجراء الامتحانات وفقا للضوابط والمعايير العلمية وضمان العدالة والشفافية في التقويم واستيفاء متطلبات التدريس العملي، يعني العملي والتدريب والى اخره يعني، والالتزام بمعايير الاحتماد وضمان الجوده، وده باكش كامل، حزمه كامله يعني من المتطلبات.
8: نعم.
7: واي اخلال بهذه المقومات ده بيؤدي الى تراجع جوده المخرجات التعليميه واضعاف صغه المجتمع الاكاديمي في الشهادات الممنوحه والمخرجات، خاصة إذا تم تجاوز المعايير العلمية بسبب ظروف استثنائية، وهذا ما يتم تكراره دائما أنه نحن في ظروف استثنائية والتقويم يتم بشكل استثنائي، ودي مشكلة كبيرة جدا جدا يعني، دون وجود معالجات أكاديمية محتمدة يعني عشان تقنع الأوساط الأكاديمية المهتمة بالتقييم دي أنه فعلا في معايير يعني بالنسبة للعملية التعليمية والعملية الأكاديمية بشكل تام. الجانب الثامن هو المتعلق باستغلال الجامعات وضمان الجودة والاحتمال، لأنه التعليم العالي في مختلف دول العالم بيقوم على مبدأ الاستقلال للمؤسسات الأكاديمية، بحيث تستند القرارات المتعلقة بالتعليم والبحث العلمي إلى معايير المهنية الأكاديمية وإلى متطلبات الجودة والاحتمال، نحن ذكرنا بعض منها. وبناء على ذلك يعني لابد من ربط القرارات الأكاديمية باختبارات غير أكاديمية يعني بعيد من التأسيس، وهذه يعني أي اختبارات يعني غير أكاديمية دي بتصير مخاوف تتعلق باستغلالية الجامعات، وقد يؤثر في ثقة مؤسسات الاحتماد الإقليمي والدولي في مدى التزام الجامعات السودانية بالمعايير المحترف بها، وهو ما قد ينعكس مستقبلا على الاحتراف بالشهادات وعلى فرص الخريجين في المنافسة داخل أسواق العمل، سواء كان على مستوى الإقليمي أو دولي، وعلى سمعة المؤسسات التعليمية والتعليم العالي في السودان. وبالمناسبة في عدد كبير جدا من الأجانب كان بيدرسوا في السودان. هل الأجانب ديل الآن حيرجعوا للجامعات السودانية؟ هل في عدد كبير جدا من أولياء الأمور اللي عندهم إمكانيات مالية حيجوا للجامعات السودانية عشان يدرسوا أولادهم بالعملات الصعبة بالنقد الأجنبي زي ما كان حاصل قبل الحرب؟ ودي كانت بالشكل مصدر بتاع دخل أساسي بالمناسبة بالنسبة للجامعات، هي في أشد الحاجة بالنسبة لها. ودي أسئلة مهمة جدا جدا. في الجانب التاسع أنه جانب بتاع البحث العلمي طبعا، لأنه هو جزء أساسي جدا من التعليم العالي. التعليم العالي ليس هو عملية تعليمية أو تدريسية فقط، وإنما أيضا مرتبط ارتباط وثيق بالمزالة بتاع البحث العلمي، وده بيعتبر من أكبر مكونات الجامعة يعني تأثرا بالحروب والأزمات الممتدة. وكانت الجامعات السودانية أصلا بتعاني يعني قبل الحرب من محدودية التمويل وضعف الإنفاق على البحث العلمي ونقص التجهيزات يعني المعملية وصعوبة الوصول إلى قواعد البيانات والمراجع العلمية، فما بالك الآن بما أدت إليه هذه الحرب. وأنه طبعا أنه الحرب دي أدت إلى تفاقم التحديات اللي بتواجه البحث العلمي نتيجة للأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للبحث العلمي وتعطل المعامل وفقدان الأجهزة والمعدات وتشتت الباحثين ونزيف العقول وانخفاض الموارد المالية المخصصة للجامعات، لأنه الآن الاقتصاد هو اقتصاد حرب والموارد متوجهة بشكل أساسي للعمليات العسكرية والأمنية. وفي ظل هذه الظروف يصبح من الصعب جدا استعادة النشاط البحثي بالمستوى المطلوب دون برنامج وطني متكامل لإعادة تأهيل الجامعات وتوفير التمويل اللازم وإعادة بناء الشراكات العلمية وضمان استقرار البيئة الأكاديمية. وده طبعا مرتبط بجوانب سياسية وجوانب أمنية، ومرتبط بالمسألة بتاع التجاوب المجتمع الدولي مع الوضع في السودان مع الأوضاع السياسية والأوضاع الأمنية القائمة في السودان، والمسألة بتاعة إمكانية استقطاب الاستثمار الأجنبي والشراكات الأجنبية. وختاما ممكن نقول أنه استئناف الدراسة دي زي ما ذكرت عنه هو هدف وطني مهم جدا جدا، وأنه لابد من السعي لتحقيق هذا الهدف بشكل مستدام، وده بتطلب توافر الحد الأدنى. يعني نحن كلامنا ده مش ضد المسألة بتاعت أنه استئناف الدراسة أو إعادة الجامعات أبدا، وإنما هو المسألة بتاعت تحقيق هذا الهدف بشكل مستدام ومستقر وبيفي بالمتطلبات الأساسية بالنسبة للعملية التعليمية والمقومات الأكاديمية والجوانب الإنسانية والأمنية والاقتصادية اللي بتكفل سلامة المجتمع الجامعي وتحافظ على جودة التعليم والبحث العلمي وتضمن يعني معايير التقويم الأكاديمي. وبالتالي أي غرار بعودة الجامعات يعني أي قرار بإعادة الجامعات إلى يعني المغار بتاعتها الأساسية حيكون أكثر نجاح يعني واستدامة إذا استند إلى تقييم فني يا أستاذ إبراهيم، تقييم فني مستغل لمدى جاهزية كل جامعة على حدة حسب ظروفها وفقا لمعايير واضحة تشمل سلامة البنية التحتية، توفر الخدمات الأساسية، الاستقرار الأمني، القدرة على توفير بيئة تعليمية تستوفي متطلبات الجودة والاحتماد الأكاديمي. وإضافة لأن إعادة بناء التعليم العالي بعد الحرب لابد أن يكون جزءا من برنامج وطني شامل لإعادة الإعمار، وأن يضع حماية رأس المال البشري وصيانة سمعة الجامعات السودانية في مقدمة الأولويات بما يضمن الحفاظ على مكانة التعليم العالي يعني وسمعته وسمعة المجتمع الأكاديمي، ويعني أنه وثقة المجتمع أيضا الأكاديمي الإقليمي والدولي. وده طبعا بتطلب بشكل أساسي طبعا إيقاف الحرب وتوجيه الموارد نحو المزالة بتاعت إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي وجذب المزالة بتاعت الاستثمارات الأجنبية والمنح والإعانات والشراكات وجميع المقومات الاقتصادية والمزالة بتاعت الدعم الاجتماعي الضروري بالنسبة للمحتاجين. ويعني حتى أنت لما تجي تمارس العملية التعليمية ستواجه بأنه عدد كبير جدا من الطلاب محتاجين لدعم، يعني حتى في المزالة بتاعت الأكل والشراب والسكن وإلى آخره. فبالتالي أنه هذه الجوانب كلها ضرورية جدا لاستدامة العملية التعليمية ولضمان جودتها يعني. ودائما أنه يعني أنا في رأيي يعني ده مرتبط بالمزالة بتاعت إيقاف الحرب، يعني في الظروف دي من الصعب جدا توفير هذه المتطلبات، ولكن يمكن القول بأن على الأقل أن تتوفر بالحد الأدنى المطلوب الذي يفي بالنقاط التي أشرنا إليها.
6: نعم، البروفيسور حسن بشير محمد نور، أستاذ الاقتصاد السياسي بالجامعة السودانية، نحن شاكر لك في راديو دبنجا على زمنك وعلى هذا الحديث حول متطلبات استئناف الدراسة بالجامعات السودانية في مقرها الأصلية. وكويس أنك نبهتني أنه تتعلق بكل الجامعات في كل الأقاليم وليس بالخرطوم، بولاية الخرطوم وحدها، في كل الولايات الأخرى. وواضح أنه في مشكلة كبيرة، يعني في كثير من الأشياء لازم تحدث وكثير من الترتيبات قبل أن يتم توفير بيئة يعني تقدر تساعد بالحد الأدنى زي ما قلت أنت بالمتطلبات الأكاديمية حقت يعني تأهيل وتخريج ناس. وأنا بتكلم معك برضو يعني معليش نختم سريع، يعني المحيط الاجتماعي ذاته للطالب الجامعي، ما هو الطالب الجامعي تطوره وتحصيله الأكاديمي مربوط أيضا بالمجتمع يعني. فأنا بشوف فيديوهات هسي إنه تشوف شارع الجمهورية من أول لآخر ما في زول، فالطلبة دي أصلا برضو هم عندهم زي السمكة في الماء، عندهم محيط اجتماعي يعني مفروض يتحركوا فيه، في ندوات بيحضروها، في فعاليات، في منافسات، في شنو يعني، في مجتمع مستقر جاوب على كل الأسئلة الأساسية حقت الأمن والأكل والشراب وكده. الحاجة دي هسي ما فيشة، فعندك تعليق سريع على الحاجة دي؟
7: والله طبعا أنت ذكرت أستاذ إبراهيم موضوع مهم جدا، لأنه

0: يعني تعليم و يعني بحث علمي فقط، وإنما أنشطة كثيرة جدا. يعني الطلاب يمارسون نشاط اجتماعي، نشاط ثقافي، نشاط رياضي، إضافة لذلك أنه هذا الجو يوفر بيئة نفسية بالنسبة للطلاب تساعد في المسألة بتاعت الاستيعاب. يعني هذه الجوانب التي ذكرتها ليست ترف يعني، وليست هي مسائل يعني ثانوية، بل بالعكس هي جوانب مرتبطة بالجوانب النفسية وبتأهيل الإنسان للقدرة على الاستيعاب وإعادة إنتاج روحه يعني، وأنه استيفاء الجوانب المادية والروحية بالنسبة للإنسان. وفعلا مدينة الخرطوم بالتحديد تعرضت لدمار كبير جدا جدا، أنه بيعزل هؤلاء الطلاب عن البيئة السلامة. أنا طبعا ذكرت البيئة المحيطة بالجامعات يا أستاذ إبراهيم،
1: نعم
0: البيئة المحيطة للجامعات وكل واحد من الجوانب اللي أنا اضطرت لها بيشتمل على مجموعة من الجوانب المحيطة به، التي ذاتها تحتاج يعني تفسير وتوضيح إلى آخره. وأنت ده الجزء اللي أنت ذكرته ده من سلامة البيئة المحيطة بالجامعات وتوفير كل الجوانب الاقتصادية. على سبيل المثال، أين يأكل هؤلاء الطلاب وأين يشربون، والمسألة بتاعت نحن ذكرنا المسألة بتاعت المياه والصرف الصحي. على سبيل المثال يعني المسألة بتاعت المرافق الخاصة بالخدمات يعني في المنطقة دي، يعني ما أنت بتجيب كمية كبيرة جدا من الناس، وده أكل وشراب وحمامات ومساجد ومصليات وثقافة والرياضة وما شابه ذلك
1: نعم.
0: وأنشطة أخرى. فكيف يمكن أن توفر كل هذه مرتبطة جميع كل البيئة الحياتية، بيئة ضرورية جدا للتعليم والتعلم والجوانب الأكاديمية وجوانب البحث العلمي وللمسألة بتاعت الجودة والتقويم الأكاديمي. جميع هذه الاختبارات توضح في الاختبار وتحسب يا أستاذ إبراهيم، كلها بتحسب.
1: نعم.
0: الملاحظة بتاعتك ملاحظة سليمة جدا، لأنه أنت إذا جيت أنك تعمل عملية تعليمية في الفراغ، فده أنه طوال حيأثر على الجودة بتاعة العمل بتاعك وعلى تقييمك طبعا. أنت
1: نعم.
0: الآن لما تقوم في سلامة مثلا في السودان وفي أمن وفي حاجات زي دي ما خاض على معايير، لما تقول في استقرار اقتصادي ولا الوضع الاقتصادي ما دي خاض على معايير، لما تجي تقيم الوضع الاجتماعي أو الوضع النفسي بالنسبة للناس أو المسألة بتاعة الخدمات الصحية ما دي برضو خاضع لمعايير، فكلها مرتبطة ببعض. عشان كده أنا قلت ده برنامج وطني شامل، يعني أنه ما بينفصل عن بعضه البعض. أنت لو جيت تفككه وتعمله في جزر معزولة حتواجه تحديات كبيرة جدا جدا، وممكن تواجه الفشل بالمناسبة.
1: نعم.
0: المشكلة أنه يعني كلامنا ده كله نحن بنتكلم عشان أنه الناس تتجنب يعني الخوض في منزلقات أنها هي غير آمنة يعني، فأنه لابد أن تحسب الخطة بعناية كبيرة، لأنه عملية التعليم العالي والبحث العلمي عملية في غاية الحساسية والأهمية بالنسبة للحاضر والمستقبل، وأهم حاجة المستقبل، مستقبل الأجيال القادمة يعني.
1: نعم. بروف زمن سرقنا زي ما بيقولوا، وصلنا حدود زمن البرنامج. انا شاكر لك كثير يعني على حديثك، ونامل انه نتحدث معك ثاني في يعني في قضايا تتعلق بالمجال الاكاديمي والمجال البحثي والعلمي.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. تشهد الساحة السياسية السودانية تطورات متسارعة، كان آخرها المشاورات الاستكشافية التي استضافتها العاصمة الأثيوبية أديس أبابا بدعوة من الآلية الخماسية في إطار الجهود الرامية لإطلاق عملية سياسية تسهم في إنهاء الحرب ووضع السودان على مسار السلام. إلا أن هذه المشاورات جاءت في ظل انقسام واضح بين القوى السياسية السودانية، إذ اختارت بعض القوى المشاركة فيها بينما أعلنت قوى أخرى مقاطعتها، وهو ما أثار تساؤلات حول تأثير هذا الانقسام على فرص نجاح أي مسار سياسي لإنهاء الأزمة. وفي هذا السياق طرحنا عبر منصات التواصل الاجتماعي لراديو دبنجة سؤالا على جمهورنا، جاء فيه برأيكم كيف سيؤثر الانقسام بين القوى السياسية السودانية بشأن مشاورات أديس أبابا على فرص التوصل إلى حل سياسي للأزمة السودانية. وجاءت خيارات الاستبيان على النحو التالي: سيضعف فرص الوصول إلى حل سياسي، لن يؤثر بشكل كبير على فرص الحل، قد يسهم في الوصول إلى حلول أفضل من خلال تعدد وجهات النظر، لا أملك معلومات كافية لتكوين رأي. وأظهرت نتائج الاستبيان على منصة فيسبوك أنه 74% من المشاركين يرون أنه الانقسام سيضعف فرص الوصول إلى حل سياسي، بينما اعتبر 15% أنه تعدد وجهات النظر قد يسهم في الوصول إلى حلول أفضل. في المقابل رأى 7% أنه الانقسام لن يكون له تأثير كبير على فرص الحل، فيما أفاد 4% بأنهم لا يملكون معلومات كافية لتكوين رأي حول القضية. في هذه الحلقة نسلط الضوء على دلالات هذه النتائج ونناقش مع عدد من الشباب السوداني رؤيتهم لتأثير الانقسام السياسي على فرص إنهاء الحرب والعوامل التي يمكن أن تساعد في بناء توافق وطني يفضي إلى سلام مستدام. وفي البدء معنا منذر مصطفى الأمين العام لبرلمان الشباب السوداني. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب.